0: هذا أرياس، عندك بالمناسبة اثنين أرياس، واحد مهاجم والثاني المدافع الظهير الأيمن. كرة تعاد لحارس المرمى فارغاس، الشرح الرسم طبعا هيجيتا ما في شك في ذلك، ثم جاء بعد ذلك ديفيد أسبينا. ديفيد أسبينا الحارس الذي لا زال أكثر من مثل بلاده عبر التاريخ ب 130 مباراة، لكن يبدو لي بأن الرقم سيحطم، لأن اليوم في هذه المباراة الكبير جدا خاميز رودريغيز يلعب مباراة رقم 129 بالتمام والكمال. هذه محاولة كرة للأمام لصالح خاميز رودريغيز عن طريق أرياس للخلف الآن إلى سانشيز. عندك لوكومي، عندك سانشيز، قلبي الدفاع بقيمة كبيرة. طبعا هذه محاولة تلعب للأمام والتغطية تحضر من جانب فيجا، ولدينا ضربة مرمى. هذا طبعا غير رأي. شوف صرخة كانت من الأعباق بالنسبة لي خميس رودريغيز في الكرة الماضية. نعم آخر من لمس الكرة، نعم فيجا، والقرار سليم، الاحتجاج في مكانه. بعد ذلك طبعا من الغضب من جانب روبن انيبيش، وعفوا من جانب برونو فرنانديز، ومن جانب ايضا روبن دياس. ضربه ركنيه لصالح منتخب كولومبيا في مباراه التعادل بدون اهداف. يبدو غاضبا الدون كريستيانو رونالدو وكانه يقول علينا ان نقدم الافضل. لا، اخر ما وصلت له الامور ان تكون ضربه مرمى، يعني بعد كل ذلك، بعد عودة البرتغاليين، بعد تقدم من هذه اللعبة المثيرة للجدل تماما. طبعا احتجاج أول، وبعد ذلك يبدو لي عادوا للفار ويقول بأنها لم تلامس، وبالتالي القرار جاء كذلك. لكن ماذا عن قرار من يسجل أولا؟ ماذا عن القرار؟ هنا محاولة ويبدو التسلل، نعم التسلل يحضر في الكرة الماضية كان على كريستيانو رونالدو. تقدم في الكرة الماضية، التسلل موجود لا شك في ذلك، التسلل موجود. هذا الدون 10 أهداف في المونديال، أولها في مرمى إيران 2006، وأكثرها إثارة كانت في 2018 في مباراة التعادل المثير أمام منتخب إسبانيا، مباراة 3-3، سجل هاتريك في تلك المباراة، الهاتريك الوحيد بالمناسبة بالنسبة له في المونديال، واحد من 4 لاعبين سجلوا هاتريك في تاريخ البرتغال في المونديال. هذه انطلاقة الآن، كرة تلعب سليمة ولا زالت خطيرة، والمحاولة قائمة، والكرة فيها مرور، الكرة بعد ذلك لم تلعب بالطريقة المناسبة، أبعدت. 32 دقيقة مرت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة اللي فيها سجال كبير. في بعض اللحظات تشعر بأن كولومبيا أفضل، في لحظات أخرى تشعر بأن البرتغال أقرب. ولدينا خطأ يحتسب لخاميز رودريغيز، منتخب الدروع الخمسة كما يطلقون عليه طبعا منتخب البرتغال نسبة إلى الدروع الزرقاء الخمسة الموجودة على علم البرتغال، لكن طبعا يعرفون كذلك بالملاحة أو البحارة، نظرا طبعا لأنهم من الشعوب التي لا شك أنها هي يعني على مستوى البحار، غازت البحار وطوعت أيضا أمواجه لسنين وسنين كما هو معروف عن البرتغاليين. شوط المباراة حتى الآن الأول بدون أهداف في ميامي. مونديال على مستوى التنظيم لا شك أنه بصورة إيجابية، وحتى على مستوى الظروف الجوية أيضا لم نشهد إلا مباراة فرنسا والعراق فقط من توقفت، وبعد ذلك استؤنفت بعد ساعتين تقريبا من التوقف. لكن مع ذلك نحن أمام مونديال حتى الآن على مستوى طبعا التزام التوقيت يحضر بصورة إيجابية في هذا المكان لكولومبيا. خطيرة خطيرة خطيرة، يأتي الإبعاد من جانب كانسيلو كذلك. كرات كولومبيا أخطر حتى الآن في هذه المباراة. هذا كانسيلو مع برشلونة، توج طبعا بطلا للدوري، والكل يحمل طبعا صور الدون كريستيانو رونالدو. لدينا الأسترالي فاجاني علي رضا، بالمناسبة في مونديال الدوحة أدار مباراة لمنتخب كولومبيا، وكانت يعني أدار مباراة للبرتغال، مباراة الفوز على الأوروغواي 2-0، وكانت جنسيته الجنسية الإيرانية، لكن بعد ذلك طبعا تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأسترالية وحصل عليها، والآن يدخل هذا المونديال على أنه من طبعا بجنسية أسترالية. هذه اللعبة الماضية كان طبعا توقفت المباراة من جانب علي رضا فقاني لأتأكد إذا كانت هناك ضربة جزاء. الكرة استمرت الآن شوط حتى الآن على مستوى العمل البدني، يحضر على مستوى الفرص أيضا، وإن كانت فرص كولومبيا هي الأفضل هي الأخطر في الشوط الأول، ولكن لازم بانتظار الأفضل في قادم الدقائق من طبعا هذه المباراة. محاولة مستمرة على طريق سانشيز، هذا سانشيز بجانب لوكومي، الظهير الأيمن أرياس، الظهير الأيسر ماتشادو، حارس المرمى فارغاس لصالح سانشيز. شاهدناه في فترة من فترات بقميص توتنهام هوتسبورغ، ولكن الآن نشاهده في الدوري التركي، اللاعب اللي عنده الكرة الآن يلعب في كبير القوم في تركيا جالاتا سراي، بينما الكرة تلعب للأمام. المحاولة قائمة بعد من جانب فيجا، وكرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. شوف كل يرفع طبعا نجم المفضل، حديث عن خاميس رودريغيز اللي كانت عنده تجربة لم تكن ناجحة عندك في الصورة في طبعا دوري القطري مع الريال. بعد ذلك ذهب البرازيل، وبعد ذلك طبعا الآن يلعب في طبعا رودريغيز في مينيسوتا يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه محاولة في هذا المكان، صافرة أسترالية على وجود خطأ. شوط ربما كنا ننتظر منه الأفضل في هذا المونديال. الخطأ موجود بالمناسبة من جانب فيجا على كوردوبا، تذكرون أيضا المدافع الكولومبي إيفان كوردوبا، المدافع لا شك أيضا لعب لسنوات وسنوات. ولدينا هنا طبعا الحضور يحضرون مستمتعين عندما يتعلق الأمر بمونديال يحدث مرة كل 4 سنوات. هذه انطلاقة كرة لكولومبيا، أفضل كولومبيا أخطر كولومبيا، وحارس المرمى ديوغو كوشتا أو كوستا، طبعا كوستا كوشتا بالبرتغالي يقولون كوشتا، طبعا حضر في الكرة الماضية عن طريق روبن دياش في الجهة اليمنى لكانسيلو، تعاد لحارس المرمى. يحتفظون بالكرة منتخب كولومبيا 13 ثانية، بينما البرتغال أكثر احتفاظا بالكرة 29 ثانية، عندما يتعلق الأمر بأن تكون الكرة بين أقدام هذا المنتخب أو ذاك المنتخب. كرة مستمرة الآن، ولويس دياز يأتي بكرة عرضية خطيرة وصلت إلى نونو مينديش، يتقدم أفضل ظهير أيسر في العالم في هذا التوقيت الآن عن طريق فيتينيا لنيفيش روبن. هذه محاولة، هذا الدون في هذا المكان، قد تأتي العرضية، ربما العرضية الآن تحضر، وبعد ذلك الكرة مرة أخرى سددها، اصطدت أبعدت، كانت عن طريق فيتينيا مرة أخرى للبرتغال في هذا المكان. محاولة مستمرة، الكرة تلعب والكرة مرت بسلام على مرمى كولومبيا عن طريق طبعا دائما يعني محاولات الهجومية خطيرة جدا، دفاعيا ليس بقدرات الهجوم، لكن طبعا واحد من خيرة اللاعبين. حديث عن كانسيلو، مباراة رقم 71، 12 هدف، اتصور 12 هدف اللاعب يلعب في مركز، شوف هذا اللي على اليمين اللي جالس طبعا، هذا اللي كان في أستون فيلا اللي جابه طبعا روبرتو مارتينيز من أجل الكرات الثابتة، ولذلك عندما كان في نادي أستون فيلا بالمناسبة كان ثاني أكثر فريق في أوروبا بعد نادي الأرسنال من الفرق التي تسجل من الكرات الثابتة. الحديث عن طبعا الاسكتلندي الحاضر في اللقطة الماضية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول، لازلنا ننتظر الأفضل، فهل يأتي الأفضل؟ كرة بالفعل مرور لبيدرو نيتو، برتغالية مرة أخرى في المكان السليم، العرضية في هذا المكان خطيرة، سدد، الله الله الله، يطالبون بضرب جزاء. الكرة مستمرة، البرتغال الآن في هذا المكان، الكرة تلعب وتبعد، وكرة خطيرة جدا كانت للبرتغال، لعلها الأفضل للبرتغال في اللحظات الماضية. لازالت برتغالية عن طريق فيتينيا، كرة تذهب وتعود وتصل، نقلات تنقلات جميلة طبعا، تنقلات البرتغال في اللحظات الماضية في هذا المكان. الكرة تلعب، ممكن يسدد، سدد، الله يا نيفيش، الله يا نيفيش، بعيدة المدى، سددها بقوة، وهنا يحتج أيضا ويقول أنها ضربة ركنية. أعتقد أنه كان محقا في طبعا، لكن هذه اللعبة الأولى، هذه الأولى، هذه العرضية، هذه اللي كانت في هذا المكان، هذه اللي سددها، هذه اللي تألق فارغاس في إبعادها، تألق فارغاس من برونو فرنانديز في إبعادها. الفرصة الأفضل الأخطر للبرتغاليين، وهنا الأهات عند البرتغاليين والبرتغاليات في إبعاد وفي ضياع الفرصة الماضية لمنتخبي بلادهم. هذه الفرصة الأفضل بالمناسبة، الفرصة الأفضل، وربما تعطيك مؤشر بأن القادم في هذه المباراة سيكون أكثر إثارة. هذا برونو فرنانديز، هذا من تنفس عن طريقه مانشستر يونايتد، هذا من أعاد التوهج لمانشستر يونايتد، هذا من أعاد الفرح لمدرجات اليونايتد ومدرجات أولد ترافورد، هذا من رسم طبعا وصنع وسجل ووضع فريقه في المركز الثالث وأعاده لدوري الأبطال. هذه اللقطة طبعا هنا جواو فيليكس، كرة تلعب الآن لمنتخب البرتغال، تلعب جميلة، تبعد كذلك، أصبح الطرف الأفضل، أصبح الطرف الأفضل منتخب البرتغال في اللحظات الماضية من هذه المباراة. رامي تماس خارج أرضية الملعب، شوف التحكيم، التحكيم أمر الحكم ما يرضي طرف، هذه القاعدة المستمرة، ما في حكم يرضي الجميع، وعندما تناقش الحكم أنت لا تناقش الحكم لخطيئة في الله الله. جواو فيليكس في الكرة الماضية كاد أن يسجل واحدا من أجمل روائعه، واحدة من أجمل إبداعاته مع منتخب بلاده، عملا كبيرا في الكرة الماضية وسددها بهذه الصورة، اعتلت المرمى ووصلت لضربة مرمى في الكرة. شوف هنا بعد ذلك، الله على الاستلام في الكرة الماضية، فرصة في غاية الخطورة. البرتغال أفضل في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. الآن كرة تعاد إلى الخلف، تعود لصالح سانشيز، عندك لوكومي، لدينا كرة في هذا المكان عن طريق إدياس، بدأ المباراة في الجهة الأخرى، جاء الآن إلى هنا من أجل ربما أن يغير المكان ويغير النتيجة، والكرة تعاد للخلف. والشوط الأول عند الدقائق الثلاث الأخيرة من هذا المونديال المثير، ونحن الآن وقد وصلنا إلى المباراة رقم 71 بالتمام والكمال، خلاص ما بقي من المونديال أقل بكثير مما ذهب، وبالتالي يعني باقي تقريبا 35 مباراة بين 16 مباراة طبعا في الدور 32، بعد ذلك 8 مباريات في دور 16، بعد ذلك 4 مباريات في دور ربع النهائي، بعد ذلك مباراتين كما يعلم الجميع طبعا في نصف النهائي، بعد ذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبعد ذلك المباراة المنتظرة، المباراة النهائية، من يصل، من يتأهل، من يضع قدمه في نهائي هذا المونديال، من يعود إلى بلاده ظافرا بلقب كبير. المونديال خطيرة للكولومبيا، خطيرة لكولومبيا، التسديدة من جانب خميس رودريغيز، مرة أخرى تسدد، ومرة أخرى تبعد، ومرة أخرى تأتي الكرة في الكرة الماضية من جانب رونالدو، ولكن يأتي الخطأ أيضا على بيدرو نيتو الذي يرتكب خطأ في الكرة الماضية. شوط أول في الإثارة كل الإثارة حضرت الآن في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. كانت للبرتغال فرصتين ذهبيتين، وكانت أيضا لدينا قبل ذلك فرصتين خطيرتين لكولومبيا. الشوط أعتقد أنه عادل على مستوى النتيجة، وإن كنا ننتظر أن تهتز الشباك، وإن كنا ننتظر ونتأمل ونتمنى كذلك في الشوط الثاني أن تحضر الأهداف وأن نشاهد مباراة أفضل ربما في قادم اللحظات. هذه انطلاقة، هذا الدون خطأ صافرة في هذا المكان. هذا الدون البرتغال مع رونالدو. لقد حان الوقت. هذا المدافع لوكومي، جون لوكومي، يلعب في إيطاليا في نادي بولونيا، مباراة رقم 40 بالتمام والكمال. كرة من جانب جواو فيليكس أو فيتيني عفوا، وصلت الآن إلى مينديش. نونو نعم، برتغالية فقدها في الكرة الماضية. جواو فيليكس عليك أن لا تفقد الكرات إذا ما أردت أن تكون في الموعد، أنت في المونديال. كرة من جانب كانسيلو، فقد كرته، مدافع يفقد كرته في هذا المكان، ربما يكلف منتخب بلاد الكثير في لقطة كهذه. لا زالت قائمة، التسديدة تحضر من خميس رودريغيز، وعفوا من جانب أبويرتا إلى برونو فرنانديز. هذه خطيرة في هذا المكان، فيها تقدم، لعب سريع، بدرونيتو مهاري، ولكن أيضا المدافع يقرأها بصورة راقية. الكرة الماضية تحولت إلى بويرتا، المدرب الأرجنتيني بالمناسبة اللي معاهم من 2022 حتى الآن. حديث عن المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، بالمناسبة كان مساعدا لبيكرمان. هذه محاولة كرة في هذا المكان، لا زالت قائمة، التسديدة قوية ولكنها أيضا تصل بخارج أرضية الملعب، ولدينا 3 دقائق تحتسب على الوقت طبعا بدل الضايع لزمن شوط المباراة الأول عند تعادل سلبي بدون أهداف. الشوط الثاني ننتظر الأفضل. الشوط الثاني يكون أفضل، هكذا ننتظر حتى الآن في هذه المباراة في هذا المونديال. شاغل العالم كل المونديال، وفي كل ملعب في كأس العالم هناك حكاية، في كل ملعب هناك حكاية. فهل هناك حكاية الآن لمنتخبي بالفعل منتخب كولومبيا؟ تعود للبرتغال، المرتدات عليك أن تحضر أمام البحارة يجيدون التعامل بصورة كبيرة في المرتدات. كرة تصل إلى فيتينيا تقدم، محاولة مستمرة، كرة جميلة، الله في المكان، السلام سددها الدون كريستيانو، اصطدت هنا، وصلت إلى خميس رودريغيز، ويتقدم صاحب الخبرة الكبيرة، يقود منتخب بلاده كما يقودهم أيضا في الجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. لدينا كرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك للخلف، ولدينا شوط أول حتى الآن يقدم بصورة جيدة، ولكن ننتظر الأفضل. كما ذكر الدقيقة الثانية، متبقي 50 ثانية، ليس إلا على زمن المباراة في شوطها الأول. كرة تلعب باتجاه اللاعب باليرما، لعب ارتكاز ممتاز، بينما خميس رودريغيز، الله، رجل كولومبيا الذهبي، بينما مرتدة لينيتو ينطلق البرتغالي في هذا المكان. السليم يأتي بكرة، والكرة هنا، ولكن قراءة ممتازة لسانشيز أبعدها، يا لها من إثارة. والمباراة الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة في طبعا شوط المباراة الأول، نحن في 10 ثواني الأخيرة. إلا إذا كان للويس دياز رأي مخالف، التقدم بهذه الصورة الآن، والمحاولة بعد ذلك قائمة، والكرة في المكان السليم، والشوط الأول الآن ينتهي، وصافرة أسترالية، صافرة أسترالية، صفر الأسترالي طبعا، وأنهى الشوط الأول علي رضا فاجاني. شوط بدأ سلبيا انتهى سلبيا في ميامي. خميس رودريغيز قال كلمة في بعض اللقطات، كريستيانو رونالدو قال كلمة في بعض المناسبات. شوط كان جيدا، ولكن ننتظر الأفضل. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. إذن الشوط الأول مشاهدينا بين البرتغال وكولومبيا ينتهي على إيقاع التعادل السلبي في شوط سريع فيه فرص عديدة مع أفضلية نسبية لصالح المنتخب الكولومبي الذي استغل المساحات خلف دفاع المنتخب البرتغالي وتمكن من الوصول بمناسبات عديدة إلى منطقة العمليات. كذلك برونو فرنانديش أضع أبرز فرصة لصالح المنتخب البرتغالي. أمامكم كريستيانو رونالدو. إذن كولومبيا بدت أكثر قدرة على فرض الإيقاع صناعة اللعب، والبرتغال اعتمدت على سرعات التحول وجودة عناصرها الهجومية. لذلك يبدو أننا أمام شوط ثاني مفتوح على كل الاحتمالات في مواجهة لم تكشف بعد أسرارها. أمامكم خامس رودريغيز، واحد من أنشط العناصر الكولومبية في هذا الشوط الأول. فيما يخص مشاهدينا المباراة الأخرى التي تجمع الكونغو الديمقراطية بأوزبكستان، فلا زال شوطها الأول لم ينتهي، والتقدم لصالح أوزبكستان إلى حدود اللحظة بهدف دون مقابل. هدف سجل في الدقيقة 10 عبر القائد والهداف ونجم المنتخب الأول إلدور شومودروف، الذي كان من بين أبرز اللاعبين في التصفيات وسجل 5 أهداف في تلك التصفيات، وهو الآن صاحب الهدف الوحيد لأوزبكستان التي كما أشرنا ودعت المسابقة رسميا بعد خسارتها في مبارتين أوليين، وبطبيعة الحال تريد مغادرة البطولة الأولى في مسارها بنتيجة طيبة تتذكرها الجماهير الأوزبكية. فاصل ونواصل مشاهدينا ونتحدث عن أبرز الأمور الفنية في المباراة الرئيسية لهذا الاستوديو التي تجمع كولومبيا بالبرتغال.

0: طايره سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: انا اصلا صاحي.

0: المباريات جاية في الليل، خليك صاحي، خليك متعطش.
1: أنا زي
2: الأخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
3: كسب والله بروح لك أفضل حاجة
4: جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: كل صيف أنت اللي تختارون،
7: كنا عارفين النتيجة،
8: وهالمرة حنا اللي بنقرر
9: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
10: بس واحد نبغى غرفتين متصلة،
11: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
12: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
13: ليش الشهرك لا تبرد؟
14: والمباريات نشوفها على كيفنا.
7: هذه الإجازة
15: حنا اللي بنختار
16: ونخلي صيفنا على كيفنا.
17: احجز عروض الصيف على كيفهم.
18: أمامكم الصورة من مدينة ميامي وميامي ستاديوم الذي يقع في عاصمة أمريكا اللاتينية، وكما لاحظتم من خلال الشوط الأول حضور طاغ للون الأصفر باعتبار الجالية الكبيرة للمكسيك وأيضا الجالية القادمة من أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي. أمامكم ترتيب هذه المجموعة المؤقت، كولومبيا في الصدارة بسبع نقاط، البرتغال بخمس، أوزبكستان بثلاث نقاط، والكونغو تزيلت إلى حدود هذا الشوط الأول الترتيب، مع الإشارة إلى أن المنتخب الكولومبي إذا استمر في الصدارة سيواجه في دور الاثنين وثلاثين منتخب غانا الذي حل ثالثا في المجموعة الثانية عشرة. أرحب من جديد مشاهدين بمحلل قنواتي بي إن سبورتس، أبدأ معك كابتن باوليتا، قراءتك لهذا الشوط، هل تتفق أن كولومبيا كانت أفضل، وهل أخافتك مساحات شاهدناها في الدفاع البرتغالي؟
19: كولومبيا كانت أفضل في 45 دقيقة، والبرتغال سنحته بعض الفرص، ولكن البرتغال كانت هي المسيطرة في العديد من الفرص. جيوغو كوستا حارس المرمى أنقذ المنتخب البرتغالي، وهذا ما قلناه قبل المباراة. حدث مرة أخرى في البرتغال من الناحية الدفاعية لديهم العديد من الأخطاء، لذلك يتوجب عليهم تصحيح هذا الإخطاء والحذر. نعم المنتخب الكولومبي لديه شراسة هجومية، نعم كولومبيا أوجدت الصعاب للمنتخب البرتغالي وفازت في كل الهجمات من واحد لواحد، والقوة البدنية أيضا للمنتخب الكولومبي كانت أقوى بكثير من المنتخب البرتغالي. البرتغال عانى كثيرا، وهناك العديد من الفرص سنحت أيضا للمنتخب البرتغالي، ولكن النهاية لم تكن موفقة. أتمنى أن يكون الشوط الثاني أفضل بكثير من هذا الشوط الأول، والبرتغال بإمكانها أن تقدم كرة قدم سريعة وشرسة أيضا من الناحية الهجومية والاستحواذ وإعادة ما قدمته في المباراة السابقة. البرتغال يجب أن يقوم بعمل كبير في الشوط الثاني، لذلك هذا أمر هام.
18: كابتن إسلام، كولومبيا أكدت ما قدمته في المباراتين الأوليين، ضغط، قوة، سرعة في التحول، واحد من أخطر المنتخبات وأصعبها إلى حدود اللحظة.
20: وي جو بونس كو
21: تماما، نعم أظن بأنهم يؤكدون كل ما قلناه عنهم. هذا فريق شرس قوي للغاية، رأيناهم على كل الكرات، منظمون بشكل ممتاز ويسرعون جدا في الارتدادات عندما يسترجعون الكرة، ولهذا بالنسبة لي يستحقون التفوق في هذا الشوط الأول، ويستحقون هدفا على الأقل في هذا الشوط الأول. رأينا تصديات من مستوى عال جدا من قبل حارس مرمى البرتغال. المنتخب البرتغالي يجب أن يبرز أفضل مما رأيناه، مع نوعية اللاعبين التي يملكها المنتخب وفنياتهم يمكن القيام بأفضل مما رأيناه بوجه أكثر إيجابية، ولكن هذه 45 دقيقة فقط، سنرى إذا ما صمد الفريق طوال المباراة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة لي الفريق الكولومبيا هي المفاجأة للمونديال حتى الآن.
18: كابتن يونس، طبيعة الحال منتخب برتغالي يعج بالنجوم حتى في ظل التغييرات التي شاهدناها، لكن دائما ما يعاب خصوصا على روبرتو مارتينيز انه فريقه وحتى الفرق التي دربها دائما تعاني من هشاشة على مستوى الدفاع. هل لاحظت هذا الشيء خصوصا اليوم أمام أقوى منافس للبرتغال؟
0: أعتقد المنتخب الكولومبي قدم شوط أول مميز جدا في جميع الحالات اللعب. أعتقد المنتخب الكولومبي أظهر شجاعة كبيرة في طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب، في الضغط العالي، في الانتشار بشكل جيد، في الزيادة العددية في الناحية الهجومية. أعتقد المنتخب البرتغالي ما ظهر بالصورة المطلوبة. روبن نيفيز لم يستطيع تعويض نيفيج. أعتقد حتى في الحالة الدفاعية المنتخب يعاني بشكل كبير على الأطراف، عدم المساندة الدفاعية سواء من نيتو أو جوار فيليكس، مثل هذه اللقطة اللي نشاهدها دائما الحلول الدفاعية غائبة. والأمر المحير أيضا في الشوط الأول إن شفنا الفريق بعد 30 دقيقة فريق منهار بدنيا، فريق يعاني بدنيا من الإرهاق، يدافع بمساحات كبيرة، عدم التراجع بشكل سريع، وخاصة من ثلاثي خط المقدمة فريق ترك مساحات كبيرة للمنتخب الكولومبي سواء على الأطراف أو حتى في عمق الملعب. ميز المنتخب البرتغالي في المباراة الأولى في الشوط الثاني أمام كونغو الضغط العالي، أمام أوزبكستان الضغط العالي. متى ما تراجع المنتخب البرتغالي في ملعبه أعتقد لا يجيد الدفاع بشكل جيد.
18: باوليتا، هل من تغييرات ضرورية اضطرارية لتحسين الأداء البرتغالي في الشوط الثاني؟ فريق يبحث عن الصدارة، وما رأيك في إشراك كريستيانو رونالدو عن سن 41 وقريب من 42 في مباراة الثالثة على التوالي حتى وإن ضمن التأهل؟
19: نعم، كريستيانو يقوم بعمله واستطاع أن يقدم مباراة تعتبر جيدة نوعا ما. لم تسمح له الفرصة للتسلم العديد من الكرات، لكنه يقوم بعمله. أعتقد بأن المونديال قوي للغاية، وأعتقد أنه في الشوط الثاني سيكون هناك بعض التغييرات. اللاعبين البرتغاليين أقوياء جدا، ومنهم برناردو سيلفا. برناردو سيلفا هو اللاعب الذي يتمتع بمهارات عالية، وهو من اللاعبين الذي بإمكانه العمل جيدا. دائما غوارديولا مدحه كثيرا من حيث العمل ومساعدة اللاعبين الآخرين. يجب أن ينزل في هذه المباراة ويساعد الفريق، لذلك بإمكاننا أن نرى برناردو سيلفا في المباراة، وخاصة الشوط الثاني هو الذي بإمكانه صنع الفارق للبرتغال.
18: إذن شوط أول ترك كل احتمالات مفتوحة، كولومبيا بدت أكثر راحة في الوصول إلى الثلث الأخير، والبرتغال اعتمدت على جودة نجومها وقدرتهم على صناعة الفرص في انتظار ما يمكن أن يتغير في هذا الشوط الثاني بين كولومبيا والبرتغال. فاصل ونعود لنواصل.

0: شوي رصيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: أحياناً ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحياناً قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. أمامكم الهدف الوحيد المسجل في مباراة أوزبكستان وكونغو الديمقراطية، سجل في الدقيقة 10 عبر إلدور شومورودوف هداف الفريق وقائده. أهلا بكم من جديد كابتن إسلام، ما توقعك للشوط الثاني بالنظر إلى ما شاهدناه في النصف الأول 45 دقيقة الأولى؟
1: أولا يجب أن يكون هناك بعض التغييرات، نحن رأينا أن هناك صعوبات كبيرة جدا في الدفاع، وكذلك تركت مساحات كثيرة بين الخطوط خاصة على الهجمات المرتدة، ونحن نعرف جيدا بأن الكولومبيين ممتازون في هذه الارتدادات، وهذا فريق سريع جدا في التقدم نحو الأمام، يجب تغيير ذلك، القيام ببعض التغييرات. أظن بأن دخول برناردو سيلفا قد يساعد الفريق كثيرا، ويمكن أن يستحوذوا على الكرة أكثر ويكونون متكتلين أكثر أيضا لكي يتمكنوا من إيقاف وردع هذا الفريق الكولومبي. إضافة إلى ذلك رأينا أن الفريق ليس شرسا بما فيه الكفاية، عندما تواجه منتخبات من أمريكا اللاتينية هذه فرق شرسة لا تستسلم أبدا، وهذا ما يجب تغييره لتحسين المباراة.
0: شخصية فرنانديز يجب أن تظهر في الدقائق القادمة، إخراج رونالدو برأيك أمر ضروري؟
2: الأمر الضروري هو تفعيل الأطراف بشكل أكبر، ممكن دخول كونسيساو أو فرناندو سيلفا أو حتى استبدال رونالدو، أيضا أعتقد من الضروري إشراك جواو نيفيز. إذا أرادت البرتغال أن تظهر بنتيجة إيجابية لابد أن تدافع بشكل جيد. أعتقد كولومبيا أضاعت فرصة كبيرة في الشوط الأول في التقدم في المباراة.
0: شاهدنا حديث خامس مع رونالدو، لاعبان حملا سابقا خميس ريال مدريد في السابق. دعونا نعود إلى المباراتين وأجواء التعليق عن مباراة كولومبيا والبرتغال. علي سعيد الكعبي على ماكس 3 ومحمد بركات على ماكس 4، فرجة ممتعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة أخرى لزمن الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرتغال وكولومبيا، المباراة رقم 71 في هذا المونديال. ونشاهد هنا على الصورة جواو نيفيتش نجم باريس سان جيرمان، ونشاهد أيضا دالو طبعا مدافع مانشستر يونايتد، تبديلان مرة واحدة بالنسبة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. جواو كانسيلو سيترك أرضية الملعب، روبن نيفيش سيترك أيضا أرضية الملعب، وبالتالي سيدخل جواو نيفيش مكان روبن نيفيش، وسيدخل دالو ديوغو دالو طبعا لاعب يونايتد سيكون بديلا لجواو كانسيلو. هذان التبديلان الآن مع بداية شوط المباراة الثاني، بينما يبدو لي بأن كولومبيا لم تجري أي تبديل، لا زالت طبعا لاعبيها بفارغاس بأرياس بسانشيز لوكومي ماتشادو بويرتا ليرما أرياس وخميز رودريغيز القائد وكوردوبا، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز اللي عندك في الصورة الآن. 4-3-3 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو، بينما طبعا 4-2-3-1 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. شوط المباراة الثاني في ميامي، شوط المباراة الثاني في ميامي ينطلق الآن، وهذه النتيجة 0-0 يجب أن تتغير على الأقل، على الأقل بالنسبة للبرتغال حتى تتجنب مواجهة منتخب كرواتي، لأن المنتخب الأول، المنتخب الذي سيكون على رأس المجموعة سيقابل غانا. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للبرتغال، تبدأ في الشوط الثاني، برتغالية تنقل وتصل وتعاد لبيدرو نيتو، بينما لدينا دالو البديل في هذه المباراة في الشوط الثاني. محاولة برتغالية، محاولة المرور طالت طالت طالت، تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة المناضية. آخر مرة خسرت كولومبيا أمام منتخب أوروبي في كأس العالم، هذا يعود إلى زمن طويل طويل جدا، في عام طبعا في عام 98 آخر مرة خسرت وكانت أمام إنجلترا بهدفين نظيفين، كانت المرة الأخيرة التي تقابل فيها كولومبيا منتخبا أوروبيا وتخسر أمامه في المونديال. للأمام إبعاد الكرة الماضية، تعود لصالح أيضا خاميز رودريغيز، مباراة كبيرة يقدمها بالمناسبة صاحب 34 سنة في هذا المساء، فيها مرور فيها تقدم، تعود للاعب الممتاز ليرما. لاعب ليرما يلعب في كريستال بالاس. عند الكرة الآن يأتي بكرة في المكان السليم كذلك لويس دياز. لويس دياز يعيد الكرة للخلف في المكان الخطير، إمكانية التسديد لكنه فضل التمرير. تحضر الكرة كذلك. كولومبيا طبعا تريد أن تترك إنجاز أفضل. كرة جميلة، الفكرة ذكية من خاميس رودريغيز لكن يرتكب خطأ في الكرة الماضية. الخطأ كان على هذا اللاعب، على أرياس، جون أرياس اللي يلعب في أيضا بالميراس في البرازيل. 40 مباراة قبل هذه المباراة، 6 أهداف دولية بقميص منتخب بلاده. ولاحظ هنا الثلاثة اللي أمام، بينما الأمام كل هؤلاء دائما كريستيانو رونالدو، إنه ليس فقط في مقدمة لاعبي البرتغال بل إنه في مقدمة لاعبي العالم، بل إنه من يقود هدافي العالم، بل إنه من يقود طبعا قافلة أكثر من لعبة على المستوى الدولي. احنا زمان كنا نعتقد ان الرقم القياسي لعلي دائي 109 اهداف او 109 اهداف، نعم هذا لا يمس، لن يقترب احد من ان يسجل 109 اهداف. هذا الرقم الان اصبح رقما صغيرا عند رقم رونالدو 145، قابلة للزيادة. شوط ثاني من المباراة، الساهرون على ضوء المونديال، لا شك أنهم مستمتعين. كرة تلعب الآن لصالح منتخب كولومبيا، يبدأ في الشوط الثاني كما بدأ بالمناسبة في الشوط الأول، بداية جيدة. هو الفريق اللي ماسك الكرات، كرة من جانب خاميس رودريغيز وصلت إلى لويس دياز، محاولة التقدم موجودة، الكرة تعود الآن إلى خاميس رودريغيز. هو كل الكرات تمر على عن طريقه، وبالتالي نعم العمر مجرد رقم عندما يتحدثون عن العمر، عليهم أن يتحدثوا عن ما يفعله لاعب كرة القدم أو الرياضي قبل أن يتحدثوا عن طبعا مسألة العمر. هذه كرة في هذا المكان تعود الآن لصالح اللاعب دافينسون سانشيز. مرة أخرى الفريق المستحوذ، المنتخب الذي لديه كرات ولديه، لكن بعد ذلك تعود للبرتغال، وصلت إلى رونالدو، نقلت هنا، خطأ في هذا المكان. بالمناسبة الإيراني أو عفوا الأسترالي حتى الآن ما أخرج كرته الأصفر إطلاقا في المباراة، متساهل. هذا الرجل، ما أقول متساهل، لا طبعا متساهل معناته هو متعمد، لا إطلاقا، لا والله، ولكنه متسامح حتى الآن. يريدها مباراة بلا كروت صفراء وهي مستمرة حتى الآن. هذا الرجل في أجواء تبدو حارة بعض الشيء، كما ذكرت 31 درجة الحرارة في ميامي في هذا المساء، طبعا مساء عندهم ولكن صباحا فجرا هنا في المنطقة العربية. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب دالو، تصل بعد ذلك من بديل لبديل عن طريق بالفعل نيفيش في الكرة الماضية، جواو لصالح المنتخب البرتغالي. هل من ردة فعل في هذه اللحظات؟ تصل بالفعل لكريستيانو رونالدو، حاول المرور لكن من أمامه تبعد وتعود لصالح منتخب كولومبيا. فيها محاولة تقدم في المرة الأولى نجح، لكن بعد ذلك أمام نونو مندش طبعا يأتي من بعيد ويبعد الكرة الماضية، ويبدأ محاولة لصالح منتخب بلاده عن طريق بالفعل برونو فرنانديز. المحاولة في المكان السليم عن طريق رونالدو، بعد ذلك إلى فيتينيا. هذا فيتينيا، هذه كرة في هذا المكان، خروج روبن نيفيش، دخول جواو نيفيش، وخروج جواو كانسيلو، ودخول بعد ذلك ديوغو دالو. ولدينا محاولة من مندش، مباراة التعادل بدون أهداف، ولا زلت بالمناسبة عند رأي بأنها لن تنتهي صفرية هكذا، لن تنتهي بتعادل سلبي. محاولة قائمة، كرة في المكان السليم، تلعب للأمام، الرأسية تحضر ولكن أيضا عالية من جواو فيليكس، الرجل الذي انطفأت ابتسامته قبل أن تعود لوجهه الابتسامة مع النصر. نعم هكذا قلت في مناسبة سابقة، وهذا هو الواقع بالفعل عندما انتقل انتقل في صفقة مدوية من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني مقابل 120 مليون يورو بالتمام والكمال، توقعنا أن ينفجر حتى بعد ذلك عندما حدثت الكثير من الإعارات، لعب في تشيلسي، لعب في ميلان في إيطاليا، تنقل ذهب وعاد، بعد ذلك كل لم نشهد، لكنه عندما وصل طبعا ووطئت قدمه نادي النصر بعد ذلك شاهدناه مبتسما، شاهدناه سعيدا، شاهدناه يسجل الأهداف ويقود كما ذكرت النصر مع كريستيانو للفوز بلقب دوري روشن السعودي. هذا انطلاقة في هذا المكان، كرة تعاد الآن للخلف، التعادل، أذكر الكل بأنه يضع كولومبيا على رأس المجموعة، وبالتالي كولومبيا ستقابل منتخب غانا، بينما على البرتغال إن حلت ثانيا أن تقابل منتخب كرواتيا. وربما لا أحد يعلم لقاء الصديقان كريستيانو رونالدو لوكا مودريتش عندما صال وجال في ريال مدريد لسنوات وسنوات، ربما يعود اللقاء ويلتقيان في مواجهة مبكرة جدا في دور 32 من هذه المسابقة من بطولة كأس العالم. كرة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات عند دقيقة 8، محاولة تلعب الآن، الكرة بعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا، هذه محاولة، كرة في هذا المكان، المدافعين تركوه وبعد ذلك تأتي الكرة، لكن يأتي الإبعاد، يخطئ المدافع في هذا التوقيت في هذا المكان، وتعود لصالح منتخب كولومبيا بالفعل عن طريق أرياس. غريبة فقدان الكرة بهذه الصورة، مرة مرتين ثلاث من لاعبي المنتخبين، ولكن كرة لجواو فيليكس، ينطلق البرتغالي، ينطلق الله، التفويتة حلوة كانت، الفكرة حلوة لكن المدافع قرأها، وبعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا، يشعر بأن الشوط الثاني في رغبة كبيرة على الأقل من جانب منتخب البرتغال، لأنه يريد الفوز، يريد أن يكون أول المجموعة. الكرة لصالح خميس رودريغيز، خميس مرة أخرى لصالح منتخب كولومبيا في الجهة الأخرى من أرضية الملعب، شوط ثاني من هذه المباراة، العمل يجب أن يكون أكبر، التركيز يجب أن يكون أكبر، استغلال الفرص يجب أن يكون أفضل. لدينا كرة من جانب سانشيز، يأتي بكرة كذلك في الجهة اليمنى، منتخب من المواهب يجب أن يكون القبطان مدرب لا شك بمستوى عالي عالي جدا. هذه كرة في هذا المكان، محاولة من جانب لويس دياس، بعد ذلك الإبعاد من جانب مدافعي منتخب البرتغال، تعود في من ماتشادو، هذه قوية، هذه قوية، هذه قوية جدا، والإبعاد بعد ذلك، والكرة مرتدة للبرتغال، فيها سرعة كبيرة لجواو فيليكس، لكن أمام أمام أمام أمام سانشيز، هذا مدافع صلب، هذا المدافع صلب جدا، مدافع كما ذكرت كان في توتنهام والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في نادي غلاطاسراي، لكن كانت للبرتغال، صارت الآن للويس دياز، نقلت بعد ذلك لخط الوسط عن طريق بويرتا، وتعود إلى طبعا قائدهم من يصنع كل كراتهم، الحديث عن خميس رودريغيز في هذا المكان، محاولة التسديد، الله، حلوة حلوة حلوة حلوة من جانب أرياس، أرياس أرياس في الكرة الماضية كما ذكرت عندك اثنين أرياس، هذا صاحب القميص رقم 11، هذا جون أرياس لاعب بالميراس البرازيلي، لكن الكرة الماضية شوف خذ وقته وخذ وقته تماما يعني انه يسدد، لكن دييغو كوشتا في الكرة الماضية كان متألقا في الشوط الأول، أبعد قذيفة مشابهة في الشوط الثاني بالمناسبة يفعل الأمر نفسه، وبالتالي نعم لازالت الأمور حتى الآن، تصدي حارس مرمى منتخب البرتغال لكرات أكثر مما فعل حارس مرمى منتخب كولومبيا في هذه المباراة. لدالو، الصوت العالي في المدرجات، ونحن أمام طبعا كرة القدم، متنفسة الشعوب، تتنفس الشعوب كرة القدم، فما بالك إذا كان الحدث كأس العالم، فما بالك إذا كان المسرح كأس العالم، فما بالك إذا كان الحدث المونديال لأفيجا فيتينيا. برتغالية مرة أخرى تعاد للخلف، تصل إلى فيتينيا، كل الكرات يجب أن تمر عن طريق فيتينيا. هذه محاولة، هذا رونالدو، هذا فيتينيا. هذه نقلة الآن، كرة تعاد للخلف مرة أخرى وتصل بعد ذلك إلى فيتينيا. الزميل موجود حديث عن فيجا، والزميل بعد ذلك يحضر إنه نونو مينديش، وبعد ذلك تلعب الكرة وتصل، والتسديدة قوية كانت في الكرة الماضية لكن أبعدت. هدف قادم، هدف قادم، أراه يلوح في الأفق، هدف قادم لا شك في ذلك، أراه يلوح في الأفق. ولدينا محاولة قائمة الآن، ولدينا كرة تلعب وتبعد وتصل كرة بعد ذلك اللي هنا، لكن أن تلعب بالنار، أنت مدافع، أنت مدافع، أن تلعب بالنار بهذه الصورة. كرة تصل بعد ذلك لصالح المنتخب البرتغالي، والدقيقة 57 من شوط المباراة الثاني، مرت الدقائق لا زالت الأمور عند تعادل سلبي في المواجهة الأولى تاريخية في المونديال بين البرتغال وبين منتخب كولومبيا. المحاولة في هذا المكان، البرة الوحيدة التي خسرت فيها البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية كانت أمام الأوروغواي في مونديال 2018، وبالتالي يعني بينما لدينا سلسلة خسائر. بالمناسبة منتخب كولومبيا في مواجهات العشر أمام منتخب أوروبي خسر 4 مرات، فاز 3 مرات، تعادل 3 مرات، آخر مرة خسر كما ذكرت في مونديال فرنسا 98 أمام إنجلترا، أمام الإنجليز بهدفين نظيفين. هذه كرة في هذا المكان، اليوم على ذكر الإنجليز اليوم فازوا على بنما بهدفين لجود بيلينغهام ولروي كين، الذي أصبح الآن أكثر لاعب سجل لإنجلترا في المونديال، طبعا محطما رقم الأسطورة جاري لينكر الذي كان بعشر أهداف وقد وصل الآن إلى 11 هدف بالتمام والكمال. عندك صاحب القميص رقم 11 في الكرة الماضية جواو فيليكس أيضا جاء بكرة باتجاه رونالدو ولكنها وصلت، هذا إنفانتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني نص سويسري نص إيطالي، زوجة من لبنان لا شك، والرجل الذي نشيط يعني تجد في كل المباريات يتنقل بين الدول الثلاث مع المسافات يعني الشاسعة، الكل يعلم المسافة المساحة في أمريكا، والكل يعلم بعد المسافات في كندا، والكل يعلم كذلك بأن المكسيك أيضا مترامية الأطراف، ولكن رئيس الاتحاد الدولي لا شك حريص على أن يحضر أكبر قدر من المباريات عندما يتعلق الأمر بهذا المونديال الثلاثي التنظيم. كرة تلعب في هذا المكان، هذه خطيرة للبرتغال، هذه الدول وتصل، أعتقد فيها تسلل، أعتقد فيها تسلل، نعم التسلل الموجود بالمناسبة في الكرة الماضية، التسلل الموجود لكن الكرة نقلت، الكرة لعبت، التسلل غير موجود في النقطة، في اللقطة هذه، لكن هنا هنا هنا نعم كان متقدما بمتر تقريبا، وبالتالي فرصة كانت، فرصة كانت، فرصة. شوف هذا البرتغالي بالقميص رقم 7، هذه البرتغالية التي تصرخ من أعماقها، والكل هنا يرتدي القميص رقم 7، كان الهدف قد اقترب وكانت الفرحة قد اقتربت ولكنها مرت على مرمى منتخبي. ولدينا تبديلات الآن، طبعا يخرج ليرما جيفرسون، ليرما يخرج، أيضا كوردوبا، كوردوبا يخرج، عندك صاحب القميص رقم 25 وصاحب القميص رقم 6، من يكونان؟ صاحب القميص رقم 6 هو ريوس لاعب بنفيكا يلعب في البرتغال، و26 هو غوميز، أندريس غوميز يلعب في فاسكو دي جاما، واحد من كبار القوم في البرازيل. لكن 60 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة التي لا زالت بتعادل سلبي بدون أهداف، طبعا بداية من الغد يعني ستكون مباريات المرحلة 32، عندك بعض المباريات من الآن، يعني من الآن عندك هولندا والمغرب يا لها من مباراة، وعندك البرازيل واليابان كذلك بالمناسبة، هذه واحدة من المباريات المنتظرة بالنسبة لأيضا عشاق كرة القدم، البرازيل واليابان. هذه محاولة، كرة تلعب الأمام، اليابانيين حاطين هدف، هدفهم واضح يفوزون بكأس العالم 2050،
4: 20-50 من زمان قالوها بالمناسبة. ولما قالوها كانت في ضحكة كبيرة في الوطن العربي. 20-50 سنفوز بكأس العالم. وبالمناسبة يقدمون في بطولات كأس العالم الماضية ما يشفع لهم من أن نبدأ في أن نصدق ما يقولون. نعم، لأن الآن المنتخب الياباني لم يعد ضيفا عابرا في المونديال. إنهم يذهبون كما يريدون. كرة في هذا المكان، خط الله، فرصة سهلة، فرصة ثمينة، فرصة في المكان السليم، فرصة من البديل جوميز. هذا الكولومبي كان ينتظر خبرا سارا في الكرة الماضية، كرة من خميس رودريغيز يلها من مباراة يقدمها كبيرهم خميس رودريغيز، والبديل البديل جوميز كان وكان قريبا. لا، البديل الآخر هذا ريوس، ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا، أكاد أن يسجل في لعبة أولى، في تقدم أول، في لمسة أولى كانت أيضا بالنسبة لصالح منتخب كولومبيا. فرص كولومبيا أفضل، فرص كولومبيا أفضل. وحتى الآن أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي ما فيها أهداف، ما فيها أهداف إلا إذا فقد الكرة في الكرة الماضية. الحديث عن دياز ومرتدى لي أدلوا على منتخب البرتغال بمناسبة أن يكون أسرع، لأن حتى الآن برتم ليس سريعا في هذه المباراة. تدخل حاضر، هل يخرج أو يخرج الإنذار؟ لا، هو كريم رجل حتى الآن لا يفعل ذلك. حكم المباراة شوفونا، ودائما يقولون أنت يعني لا تناقش الحكم لأن تغير قراره، بل لتخرج ما في داخلك من غضب. هذا مدرب الكرات الثابتة، هذا من وضع أستون فيلا.

هنا يتحدث بصوت عالي يقول لقد طلبوا الكرة بصورة سليمة، ولكنها مرت كذلك أيضا سليمة على مرمى منتخب كولومبيا. هذا الدون بالمناسبة أهداف 230 مباراة، 145 هدف، 37 أسيست، 37 صناعة للزملاء، وبالتالي أرقام أيضا على مستوى الاسيست عندما يتعلق الامر بمباريات المنتخب البرتغالي. كره في المكان السليم لصالح المنتخب الكولومبي، قويه صدت المدافع، غيرت الاتجاه وصلت الى ضربه ركنيه. هذا اللاعب الخطير كذلك لويس سواريز البديل في الكره الماضيه، كره خطيره كانت لصالح منتخب كولومبيا، صدت المدافع، لو لم تصطد في أفيجا لكانت ربما إلى الشباك. وشوف وكأنك في بوغوتا، نعم، عاصمة كولومبيا. الحديث عن القمصان الصفراء، هذه محاولة عالية، كرة بالرأس ولكنها تصل لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا سانشيز، هذا مدافع اللي تقدم في الكرة الماضية بخبرة كبيرة كذلك أيضا، وديوغو جوتا طبعا الراحل طبعا، وين سواء في الدوري الانجليزي في كل المباريات طبعا، في كاس العالم نشاهد قميص هذا اللاعب، وفاء كبير من جانب البرتغاليين بالمناسبه لاعبين وكذلك جماهير طبعا نجم ليفربول السابق الراحل ديوغو جوتا. هذه كره خارج ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب، يستمر الاداء، تستمر الامور، يستمر التعادل السلبي، 66 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة، وتشعر بأن كولومبيا أفضل في الشوط الثاني. عندك كرة يفقدها نونو مينديش، وحكم المباراة يعطي ما أيضا استمرارية الكرة الماضية، كرة خطيرة خطيرة خطيرة تلعب، التسديدة والتألق يستمر من كوشتا، من ديوغو كوشتا يستمر في التألق، يستمر في إبعاد الكرات الخطيرة واحدة تلو الأخرى في مباراة غيرت الاتجاه، ومع ذلك كان حارس المرمى حاضرا ثابتا، أبعدها بهذا التألق الكبير وأنقذ مرمى بلاده. ليس من هدف وليس من اثنين، من ثلاثة أهداف، أكثر من ذلك. كرة عالية تلعب الآن وتبعد من جانب فيجا، ولا زالت لويس دياز، أخطر كولومبيا، أفضل كولومبيا، قوية لكولومبيا، وياهو تهديد، ياهو وعيد، ياهي كرات خطيرة، ياهي كرات مستمرة، والكولومبيين هنا ربما يشعرون بأن قادم أجمل ينتظرهم في قادم اللحظات، لأن منتخب بلادهم أفضل، أكثر وصولا على مرمى المنتخب البرتغالي. هذه اللقطة، هذه الفرصة، هنا اللعبة في هذا المكان، وصلت، سددت، قوية كانت، وبعد ذلك طبعا لدينا سقوط أعتقد في اللقطة الماضية. كرة قوية جدا بالمناسبة، لو كانت في الشباك لا شك يصعب على حارس المرمى التعامل معها. هذه اللقطة اللي أصيب فيها طبعا هنا المدافع أو نونو مينديش كما تابعنا في اللقطة الماضية. نونو مينديش، ونعود بعد هذه الاستراحة.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: من هذا المدرب ذاك المدرب. عندك طبعا مدرب منتخب هذا الأرجنتيني، شوف بالبدلة السوداء المدرب طبعا السيد نستور لورينزو، هذا عنده قصة مع البدلة. بالمناسبة المدرب السيد لورينزو نستور يوم ما كان مدرب في فريق نادي ميليكار البيروفي اشترى بالصدفة بدلة جاكيت أسود وقميص أحمر، أوكي، واستمر 4 أشهر بلا خسارة مع نادي مع النادي البيروفي. طبعا هو يتفائل بذلك، استمر، وحتى عندما وصلت الأمور إلى 28 مباراة بدون خسارة مع منتخب، بالمناسبة منتخب كولومبيا، بنفس البدلة، بدل الجاكيت الأسود والقميص الأحمر، يتفائل طبعا أن الأمور ماشية معه، ولذلك مكمل فيها أيضا في كأس العالم. الحديث عن المدرب، ولدينا تبديل اليوم، سيدخل لأرضية الملعب. البرتغال ليست في أفضل حالاتها بالمناسبة في مباراة هذا المساء، التبديل سيحضر الآن، خروج صاحب القميص رقم 11 جواو فينيكس، لم يقدم مباراة كبيرة في هذا المساء، دخول أيضا صاحب القميص رقم 24 في جانب البرتغال، وهو اللاعب أيضا سامو كوستا لاعب مايوركا الإسباني، يدخل في هذه اللحظات. واعتقد أن فيتيني ترك أرضية الملعب، هذا هو طبعا سامو كوستا مايوركا 25 سنة، مباراة السابعة على مستوى الدولي عندك في الصورة. بينما قبل ذلك اليوم نجم ميلان الإيطالي أيضا يدخل أرضية الملعب المباراة في الدقيقة 70 من عمر هذه المباراة، ولا زالت الأمور عند تعادل سلبي بدون أهداف، مع فرص واضحة وصريحة كذلك لمنتخب كولومبيا الطرف الأفضل إجمالا بالمناسبة في مباراة هذا المساء، فرص أكثر. منتخب الجابون سجل في مرمى أوزبكستان 1-1 هناك، 0-0 هنا يوم التعادلات في المجموعة 11، ولكن الأمور تستمر بهذه الصورة. كرة تعاد، وصلت لصالح منتخب كولومبيا على غير العادة، منتخب البرتغال في الكرات في الصراعات الثنائية لا يفوز بالعدد الأكبر من طبعا الصراعات الثنائية. كرة تعاد الخلف من جانب ماتشادو، شوف الآن كولومبيا الأول ستقابل غانا، بينما البرتغال الثاني عليها تقابل كرواتيا. حلو تشوف مودريتش مع كريستيانو رونالدو، يتذكرون أيام وأيام وسنوات وسنوات وأمجاد وأمجاد وألقاب وألقاب، وأوروبا كانت طبعا مع في وقت من الأوقات بوجود هذين الثنائيين الكبيرين. طبعا ريال مدريد كان مهيمنا لا شك في دوري الأبطال في فترة هذين الاسمين الكبيرين. هذه كرة في هذا المكان، شوف المباراة الثاني، الكرة من جانب اللاعب أرياس سانتياغو في وسط الملعب. كثيرة هي التبديلات من جانب المنتخبين، وطبعا دائما التبديلات من أجل تغيير الصورة الموجودة في أرضية الملعب. كرة تلعب الآن، تصل إلى بالفعل خاميز رودريغيز، بالمناسبة واحد من رجال هذه المباراة، ربما ما جرى كثير ولكن كل الكرات اللي وصلتها تصرف فيها بطريقة ذكية بطريقة جيدة، عملية الربط واضحة، وخاصة في الناحية الهجومية التي يقوم بها هذا اللاعب. لازالت كولومبيا الطرف الأفضل، محاولات أكثر، لدينا كرة في هذا المكان، البرتغال تتراجع، بينما الكرة لياو الكرة الأولى وصلت الآن، نقلت سامو هنا، حكم المباراة قال ما فيها شيء، حولت لمنتخب كولومبيا في الجهة اليمنى، وتأتي العرضية الآن والكرة خطيرة والتجديدة مرة أخرى، والمحاولة قائمة والإبعاد بعد ذلك بالفعل من جانب مدافعي منتخب البرتغال، وصلت إلى الدون إلى كريستيانو رونالدو، يصارع يقاتل، ولكن الكرة تعود إلى أدياس يأتي بكرة إبعاد في الكرات الماضية، التسديد القوية، وكولومبيا أفضل، كولومبيا أخطر، كولومبيا أقرب، ربما الأقرب في المباراة. كرة خاميز رودريغيز اصطدت في المدافع، وصلت إلى ضربة ركنية، نقلت الآن، لازال الطرف الأفضل، وصافرة أسترالية على وجود إعادة تنفيذ الضربة الركنية في هذا التوقيت، إعادة تنفيذ ضربة ركنية للويس دياز، خطيرة الكرة للأمام بالراسة تلعب وبالراسة تبعد ولا زالت قائمة والكرة مستمرة والكرة فيها إبعاد وبعد ذلك نعم للبرتغال صافرة على وجود خطأ في هذا التوقيت. أخيرا صفر أخيرا صفر علي رضا فقالي. شوف اللقطة أبعدها روبن دياش هذه اللي احتجوا هذه اللي طالبوا بضرب الجزاء لكن مندش بعد ذلك أبعدها ما فيها شيء بالعكس يعني هو اللي تسبب في إصابة نفسه عندك حق يا علي رضا فقاني مقترح سليم لكن كرة تلعب الآن لصالح المنتخب البرتغالي تعاد للخلف الآن محاولة قائمة نقلات لصالح المنتخب البرتغالي الذي يعاني في المباراة صافرة وخطأ صافرة في هذا المكان وخطأ ويعني نلعب الآن في الربع ساعة الأخيرة والتبديلات أيضا ستستمر صاحب القميص رقم 20 الآن عندك كوان فرناندو كوينتيرو هذا يلعب في كبير القوم في الأرجنتين مع البوكا إنه ريفر بليت في مباراة 51 يصعد الآن كوينتيرو للمشاركة في المباراة بينما الكرة من جانب فيجا هذا فيجا هذه الكرة باتجاه دون كريستيانو رونالدو عندك الياو الياو بديل جواو فيليكس سهلة عند حارس المرمى فارغاس في الكرة الماضية هذا هو الياو عندما بدأ مشواره مع المنتخب البرتغالي كان يتحدثون عن تشبيه بطبعا يوزيبيو كانوا يقولون هذا هو يوزيبيو الجديد في كرة القدم البرتغالية وحتى انطلاقاته مع نادي ميلان كان يعطينا هذا المؤشر لكن تراجع كبير في أداء هذا النجم طبعا الذي ربما كأس العالم فرصة أيضا لأن تعود إلى حالتك الطبيعية خروج أرياس خروج أيضا خاميز رودريغيز مباراة كبيرة طبعا والجمهور استمع الآن علي الصوت علي الصوت يا لها من مباراة يا لها من مباراة نعم صاحب القميص رقم 5 كذلك نعم يدخل كاستانو وصاحب القميص رقم 20 كوينتيرو التبديلات في المباراة الآن من أجل ربما خطف النقاط الثلاث وهنا أو هناك كرة في المكان السليم للياو ينطلق ينطلق ينطلق ينطلق الياو يأتي بكرة الكرة صدت الكرة إلى ضربة ركنية نعم ضربة ركنية لفائدة منتخب البرتغال ضربة ركنية للبرتغال هذا اللاعب أرياس سانتياغو اندبنتي الأرجنتيني بينما طبعا لديك في الصورة النجم طبعا رافائيل الياو ضربة ركنية أقل من ربع ساعة متبقية على زمن هذه المباراة الآن يقول له أنت في الصورة ولا تحرك ضربة ركنية ضربة ركنية لصالح المنتخب لا شوف الكرات الثابتة لما تجي الكرة الثابتة عينك على من؟ عينك على رجل الكرات الثابتة في البرتغال الآن كرة القدم ما عادت لا عندك ضربة ركنية ما عاد كرة القدم الآن علم ودراسة وتخطيط وإعداد وتجهيز وإحصائيات وأرقام ويعني ولذلك ضربة ركنية في هذا المكان في هذا المكان للبرتغال دقائق من يسجل الآن يقترب من الفوز لا شك في ذلك يصعب المهمة على الطرف الآخر على المنتخب الآخر في العودة للمباراة تادون ينتظر حارس المرمى ينتظر الكل ينتظر الكرة نفذت الكرة لعبت لعبت لعبت بهذه الصورة من جانب دالو دالو نعم سددها الفكرة جيدة التنفيذ جيد ضربة حرة أو ضربة ركنية نفذت بذكاء الكل كان يعتقد أنها ستكون مباشرة لعبت أرضية لعبت بعد ذلك ساقطة لعبت هكذا نفذت مرت المدرب السيد روبرتو مارتينيز هنا طبعا يتفاعل مع الكرة الماضية طبعا بعد سنوات بعد بطولتي كاس عالم متتاليتين لفرناندو سانتوس الرجل الذي اعتقد انه يبقى المدرب الافضل في تاريخ البرتغال لما لا وقد اهداهم كأس الامم الأوروبية في فرنسا في عام طبعا في في سنوات 2016. هذه انطلاقة كرة خطيرة في هذا المكان للكولومبيا، ولكن عادت الآن، وصلت هنا، نقلت هنا لبيدرونيتو، ينطلق بسرعته ويحاول في مرتدة عله أن يأتي بالفائدة لمنتخب البرتغال في الكرة الماضية. خطة لبيدرونيتو، هذا نيتو، هؤلاء هم جماهير منتخب البرتغال. الدقائق الآن أصبحت 11 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة، باتجاه نونو مندش، كريستيانو لرافائيل الياو، تعاد للخلف فيجا، رافائيل الياو وصلت إلى الدون، نقلت الآن ولعبت، الله الله الله الله الله، فرصة للبرتغال، فكر في الزميل، نقل الكرة، الدون، هل هناك تسلل؟ وطبعا يعاتب، لا، ضربة ركنية، ضربة ركنية، والبرتغاليون يشعرون بأن هناك خبر سعيد قادم، على الأقل هكذا تقول لهم مؤشرات المباراة، لأن البرتغال صار لها 5 دقائق هي المتقدمة، مش متقدمة في النتيجة، متقدمة على مستوى السيطرة، والكولومبيين في المدرجات. الضربة الركنية لصالح البرتغال الأولى شاهدناها تنفذ، الماضية شاهدناها تنفذ بطريقة مغايرة، ماذا عن هذه اللعبة؟ أعتقد ستكون مباشرة، مباشرة من برناردو فرنانديز، برونو فرنانديز، برونو فرنانديز يأتي بكرة، بالفعل تلعب، تبعد في الكرة الماضية وتعود، بعد ذلك مرتدة للويس دياز، هذا دياز يتقدم الآن بسرعته بمهاراته، يأتي بكرة سليمة في المكان السليم لكولومبيا العرضية في الكرة الماضية، ولكن أيضا حضور جيد لنيتو، إبعاد الكرة لنونو مندش. هذا الجيل البرتغالي ممثلا في هذه الأسماء اللي كل مدرب يتمناها لا شك في ذلك، يقودهم الأسطورة كريستيانو رونالدو إن لم يذهبوا بعيدا. فأعتقد أن الأجيال القادمة البرتغالية ستعاني كثيرا، هذه فرصة لا شك. هذه اللعبة الماضية في هذا التوقيت في هذا المكان 10 دقائق أخيرة من زمن هذه المباراة الآن، ولا زال التعادل، بدأت عليه المباراة، مستمرة أيضا المباراة. شوف كولومبيا ب7 نقاط، برتغال كما ذكرت ب5 نقاط، الكونغو الآن تعود للتقدم، وبالتالي 4 نقاط، 4 نقاط تكفيك يا كونغو من أجل العبور، من أجل أن تكون أفضل الثوالث. شوف من مفارقات هذا المونديال، من مفارقات هذا المونديال أن الرأس الأخضر يعني حل الثانية ب3 نقاط، فحل الثاني المجموعة ب3 نقاط، دائما في منتخبات ستذهب لأن تكون ضمن الثوالث وهي ب4 نقاط. الأمر بالمناسبة يا صغيري الكولومبي ينطبق على منتخب الكونغو الديمقراطية، يعني الكونغو الديمقراطية ب4 نقاط أفضل من الرأس الأخضر اللي تعادلت في 3 مباريات آخرها أمام الأخضر بالأمس، وبالتالي وصلت أيضا في مونديالها الأول، وصلت إلى الدور الثاني، رافقت إسبانيا بالمناسبة، وطبعا خروج الأخضر، خروج أيضا الأورغواي مع مارشيلو بيلسا مدرب أرجنتيني آخر سادس في هذا المونديال. الأرجنتين تقدم العدد الأكبر من المدربين، 6 مدربين من الأرجنتين طبعا على راسهم سكالوني، بيلسا طبعا ودع مع الأورغواي، وبالتالي المونديال نعم على مستوى التدريب يقدم العدد الأكبر من الأرجنتين. عندك طبعا هنا جوركايف، وعندك قائمة من الأسماء، وهذا فيرون، خوان سيباستيان فيرون، واللي وراهم مباشرة بالمناسبة أسطورة بيرو عبر التاريخ كله، كوبيلاس أسطورة بيرو الخارجي، يوم من الأيام أيضا في فترة من فترات كان يقال عنه بأنه بيليه طبعا آخر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، هذا النجم الذي تألق في مونديال المكسيك أو في مونديال في مونديال 78 في الأرجنتين، في الأرجنتين. هذه انطلاقة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني، لدينا مباراة الآن مستمرة. لدينا 7 دقائق أخيرة ولدينا عمل كبير يقدم ولا زال، والكرة في هذا المكان عن طريق أرياس، خروج خاميز رودريغيز، مباراة كبيرة قدمها، بعد ذلك عاصفة كبيرة مدوية من التصفيق. شوف السويد ب4 نقاط، الكونغو ب4 نقاط، غانا ب4 نقاط، إكوادور ب4 نقاط، البوسنة والهرسك ب4 نقاط، ماراغواي ب4 نقاط، السنغال ب3 نقاط، وإيران ب3 نقاط كذلك. أيضا شوف إيران أيضا 3 تعادلات ما خسرت، ولكنها حتى الآن لم تتأهل. بالمناسبة إيران، الحديث عن بعض المنتخبات، لدينا كرة تلعب أفضل منتخبات آسيا، بالمناسبة الحديث عن اليابان، طبعا الحديث أيضا عن إيران ب3 نقاط، الحديث عن كوريا الجنوبية ربما ما عدا ذلك يعني نتائج ربما مخيبة للأمال، خلونا نقول بالنسبة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الآسيوية. ويبدو بأن الفارق سيكون أكبر وأكبر طبعا في قادم السنوات عندما يتعلق الأمر طبعا بالفجوة بدأت تكبر في ما بين كبار القوم في العالم وما بين أيضا كرة القدم في آسيا. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، هذه دعوة للعودة طبعا، هذه دعوة للعمل، هذه دعوة لأن تكون منتخبات آسيا بعد ذلك التخطيط يكون أكبر. انطلاقة في هذا المكان، محاولة تعادل الخلف لنيتو، بيدرو نيتو، محاولة برتغالية. نحن في الدقائق الخمس الأخيرة، 5 دقائق، كولومبيا حتى الآن تطير بصدارة المجموعة 11. نونو مندش، إلا إذا طبعا دائما نقولها، إلا إذا كان هناك ردة فعل وربما هدف في هذا التوقيت. كرة تلعب وصلت إلى جواو نيفيش، نقلت إلى دالو، يأتي بكرة في المكان السليم عند لاعب بالقدم اليسرى، يأتي بكرة، نعم لازالت مستمرة، الآن يأتي بكرة، الكرة لعبت بالنيتو، وصلت إلى الياو، الكنترول جميل، المرور أجمل، العرضية أجمل، والكرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة ومستمرة تلعب الآن، ولكنها لعبت عرضية ما كانت عالية، وصلت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. مستمرة المباراة، مستمر العمل في هذه اللحظة الآن، وبالتالي شوط ثاني، نعم بدون أهداف، ولكن أعتقد أنه أفضل، أجمل، أخطر، فرص أكثر من شوط المباراة الأول. لدينا هذا اللاعب بويرتا غوستافو، كما ذكرت يلعب في الليغا مع راسينغ سانتاندير. أخيرا شفنا النار من حكم مباراة علي رضا فاجاني. هذه اللقطة هنا، التدخل كان موجود والخطأ يحتسب والإنذار يظهر، وتبديل آخر لكولومبيا. عندك دانيل مونوز يلعب أيضا في كريستال بالاس، وأرياس يترك أرضية الملعب، لاعب إندبينيس الأرجنتيني، بينما مونوز هنا يدخل كريستال بالاس. مباراة رقم 49، ولدينا طبعا الحضور في هذه المباراة الآن. هذا هو دانيال مونوز، 30 سنة، في هذا التوقيت في الدقيقة 87 من عمر المباراة. هل يكون تعادل آخر سلبي في هذا المونديال؟ الأهداف التي وصلت إلى 201 هدف كما ذكرت، وهذا لا شك أنه هو أكبر معدل تهديفي في تاريخ بطولات كأس العالم. كرة في هذا المكان، خطير، الله، لكن الإبعاد، مباراة كبيرة بالمناسبة لروبن دياش لاعب السيتي في مباراة رقم 78 على المستوى الدولي لكولومبيا. تأتي العرضية الخطيرة، الفرصة، وحارس المرمى ينقذهم في مناسبات ومناسبات، ينقذهم ديوغو كوشتا في مباراة الليلة. هذه اللعبة هنا بعدها على طريقة حراس كرة اليد، لكن اللي تغلبه في الكرة الماضية طبعا ما كانت عنده حلول. لاحظ الكرة الماضية الخطيرة، وبعد ذلك الإبعاد، وبعد ذلك المدافع روبن دياش أبعد الكرة الماضية قبل أن تصل لرأس اللاعب الكولومبي، أخطر كولومبيا. أفضل كولومبيا عن طريق لويس سواريز، ليس طبعا الأرجواني لويس سواريز وإنما الكولومبي لويس سواريز، لاعب نادي سبورتنج لشبونة في مباراة 15 دولية كاد أن يسجل هدف السادس على المستوى الدولي، مباراة تصل إلى الدقيقة ونصف الأخيرة الآن من زمن هذه المباراة، تصل مرة أخرى وفيها محاولة مرور. طالما الأمور ماشية مدرب منتخب كولومبيا ما راح يغير لا الجاكيت الأسود ولا القميص الأحمر، يتفائل به. 28 مباراة مستمرة بلا خسارة، محاولة قائمة الآن في هذا المكان، كرة تعادل الخلف وتصل بالفعل ل روبن إنيفيش، محاولة مستمرة ل أيضا المنتخب البرتغالي الذي يبدو لي بأنه الآن ربما على قناعة بأنه أن تذهب الأمور كذلك. من جواو نيفيش لدانو روبن دياس لزميلة أيضا ريناتو فيجا، هذا فيجا، هذه كرة خاطئة تعود لكولومبيا، ما أكثر الكرات الخاطئة بالمناسبة في مباراة هذا المساء بالنسبة لمنتخب البرتغال، ليست المباراة المثالية اللي ربما كان عاشق الكرة البرتغالية محبي هذا المنتخب كانوا ينتظرونها أمام منتخب جيد لا شك في ذلك، قدم حضورة في مباراة هذا المساء، فرص الخطيرة كانت أفضل واستحواذ ربما أيضا على الكرة كان بنسبة مميزة في هذه المباراة، كرة تلعب الآن في المكان السليم، خمس دقائق ربما تقول كلمتها في هذه المباراة، كرة بالرأس حضرت وعادت ووصلت الآن، وماتشادو جاء بالعرضية، ديفيد ماتشادو، ماتشادو هنا، حلوة اللقطة في كأس عالم، نعم كل يريد الفوز لبلاده ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر الروح الرياضية في أبهى صورها وأن تظهر المدرجات في أجمل حلتها، وكما ذكرت عينك على المدرج وعينك على اللون الأصفر وعينك على مدرج منتخب كولومبيا، بينما لدينا كرة في اللحظة الأخي الله يفعلونها، لكن يلغى الهدف، يفعلونها الكولومبيون والهدف يلغى، وسانشيز يقول عليك أن تعود للفار، سانشيز يقول عليك أن تعود للفار، الهدف يلغى، الفرحة تعجل، الفرحة تعجل، هذه اللقطة، هنا اللعبة هنا كانت، التسلل حتى الآن موجود، لا التسلل غير موجود، الهدف سيحتسب بالمناسبة، افرح يا كولومبي افرح يا سانشيز، الهدف سيحتسب، شيك جول الآن بالفعل، و اللقطة مثيرة للجدال، علينا أن نترقب، وياهو هدف إن احتسب، وياهي فرحة إن احتسبت، وياهي لقطة ستحضر، ومينديش يترك أرضية الملعب، والبرتغال الآن تدفع بماتيوس نونيز لاعب السيتي، طبعا التسلل يحتسب، أنا شفته من بعيد، اللقطة كانت من بعيد، اللقطة العلوية، أنا كنت أعتقد أن هناك تغطية، الهدف يلغى بالمناسبة، والمباراة الآن في الدقيقة الثالثة، وبالتالي نعم نحن في لحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة، كرة تلعب الآن تصل في هذا المكان، محاولة تعود للخلف الآن وتصل بعد ذلك إلى ماتيو سانونيز، قدم مستويات ممتازة لا شك مع بيب غوارديولا، والسؤال كل السؤال ماذا عن مستقبل السيتي بعد بيب غوارديولا، ماذا عن مستقبل السيتي بعد أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم، هذه لقطة، هذه لعبة، الله لو سجلتها يا لياو ستدخل التاريخ من أوسع الأبواب في الكرة الماضية، اللقطة كلها على بعضها كانت بحاجة إلى نهاية سعيدة، اللقطة الانطلاقة، وكأن يوزيبيو انطلق، وكأن يوزيبيو هو من انطلق، وكانوا يلقبونه بالفهد. بالمناسبة الفهد، الفهد الحديث عن واحد من أسرع لاعبي كرة القدم في التاريخ يوزيبيو. طبعا شفت مرة بالليل في لشبونة ولم أصدق عيني، وقلت للزميل جبال جمال جبلي أمامي يوزيبيو، أمامي يوزيبيو بشحمه ولحمه ودمه. وكانت واحدة من اللحظات السعيدة أنت تصافح يوزيبيو أسطورة البرتغال عبر كل التاريخ. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن، مباراة انتهت، مباراة اقتربت من لحظات الأخيرة في هذا التوقيت. الآن 4 دقائق مرت انقضت، ولا شك أن كولومبيا ربما يندمون أو سيندمون بعد نهاية المباراة، ربما لأنهم كانوا الطرف الأفضل في لحظات كثيرة وأضاعوا بعض الفرص التي كان بالإمكان أن تهديهم العلامة الكاملة في هذا المونديال كما فعلت فرنسا. طبعا فرنسا بنقاط 9 كاملة. هذه محاولة كرة في هذا التوقيت، في هذا التوقيت لعبت الآن، وصلت الآن، نقلت الآن، وصلت، سددت، ولا زالت كولومبيا، وكولومبيا لا زالت تضع البرتغال في هذا المكان، ولا زال ينقذهم، ولا زال يقف بالمرصاد لكل المحاولات. ديوغو كوستا يتألق، وأي تألق، يبدع وأي إبداع. حارس مرمى بورتو، بورتو ما يقدم لك إلا الحراس الكبار. هذه اللقطة، هنا اللعبة. نعم شوف شوف شوف الفارق، شوف الفارق، الفارق لا يكاد يكون يذكر. وبالتالي نعم كانت اللعبة كذلك. هنا ارتقى عاليا، هنا عينك على المدرجات، عينك على الفرحة، لكنها فرحة لم تدم طويلا. الدقائق 5 انتهت، والجمهور الكولومبي في ميامي، والجمهور لا شك انه استمتع بمباراة في كأس العالم، لكن هذا اللي انقذهم هذا المساء. إذا كانت هناك إشادة يجب أن تذهب هذا المساء يدون، فأعتقد أنها ستذهب لحارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا. في مباراة 46 قدم مباراة خيالية بكل معنى الكلمة. الدقائق 5 انتهت، دقيقة إضافية تحتسب من جانب الحكم الأسترالي علي رضا فاجاني، وأعتقد أنها سلبية. هكذا ينتظر في هذه اللحظات مباراة في الطريق للوصول لخط النهاية. انتهت الأمور، انتهت، بدأت بدون أهداف، انتهت بدون أهداف. الصدارة لكولومبيا مع لويس سواريز وخميز رودريغيز، والوصافة لكريستيانو رونالدو. البرتغال سيقابلون كرواتيا بعد ذلك في مباراة الصديقان الدون ولوكا مودريتش. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد. التعادل السلبي مشاهدينا يحسم هذه القمة الكبيرة والمشوقة والمثيرة بين المنتخبين الكولومبي والبرتغالي. تعادل لا يعكس مجريات ومعطيات هذا اللقاء الذي تفوق، سواء في شوطه الأول أو الثاني، تفوق فيه المنتخب الكولومبي وكان الأخطر والأكثر عزما على تحقيق الانتصار. رغم ذلك بقي في صدارة هذه المجموعة، قدم مباراة محترمة لم تكن تنقصها سوى الأهداف، بينما كما تتابعون منتخب الكونغو الديمقراطية قلب الطاولة على أوزبكستان بعد أن كان متأخرا بهدف، بات الآن متفوقا ب3-1، وهو قريب من أن يحقق أول انتصار في مشاركته الثانية في المونديال. إذن عناق بين خميس رودريغيز وعدد من لاعبي المنتخب البرتغالي. كما أشرت، النتيجة لا تعكس أبدا ما جرى فوق أرضية الميدان. المنتخب الكولومبي كان الطرف الأفضل في أغلب الفترات، صنع فرص أكثر، فرض إيقاعه على المباراة وأجبر البرتغال على التراجع والدفاع في العديد من المناسبات. هذا الدفاع الذي قد يشكل مشكلة كبيرة في المستقبل أمام المنتخبات القوية لاحقا للمنتخب البرتغالي. أمامكم برونو فرنانديز وكارفاليو، واحد من أعمدة المنتخب البرتغالي سابقا والمتواجد في الجهاز الفني. البرتغال كما أشرنا ستعاني لاحقا، هي التي ستواجه كرواتيا في الدور المقبل باعتبارها احتلت المركز الثاني في المجموعة في انتظار طبيعة الحال المتصدر هذه المجموعة منتخب كولومبيا بات أو أنهى المجموعة متصدرا. حصرت كريستيانو رونالدو بعد هذه المباراة التي لم يتمكن في تسجيل فيها وأكمل دقائقها كاملة. سنتحدث عن هذا المعطى ودعونا أولا نعيش هذه الأجواء.

أمامكم الجماهير الكولومبية التي كانت خير مساند لمنتخب بلادها في مبارياته الثلاث في هذه المجموعة. برونو فرنانديش يبدو غير راض عن هذه النتيجة، هو الذي قدم موسما استثنائيا أنهاه ب 21 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد. والغريب أن برونو فرنانديش أن فرنانديش المدرب لا يبدو منزعجا بل راضيا بهذه النتيجة. كما تتابعون الترتيب وأمامكم كذلك ترتيب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث الأفضل منها إلى حدود اللحظة في انتظار استكمال مباريات هذا اليوم في هذا الصباح. إذن البرتغال تفشل في تحقيق الانتصار، تفشل في اعتلاء الصدارة، بينما المباراة الأخرى مشاهدينا بين منتخب الكونغو وأوزبكستان انتهت بانتصار كونغولي هو الأول في تاريخ الكونغو الديمقراطية.

أمامكم مشاهدينا حصرة أوزبكستان بالهزيمة الثالثة في المشاركة الأولى لهذا المنتخب بقيادة كانافارو، واحد من اللاعبين المميزين عبر التاريخ من قلائل المدافعين الذين توجوا بالكرة الذهبية والذي شارك في 4 نسخ مونديالية مع منتخب إيطاليا كلاعب، وأيضا فرحة كونغولية بهذا التأهل المستحق في مشاركته الثانية. ونذكر أن المشاركة الأولى لمنتخب الكونغو كانت تحت مسمى الزائير عام 1974، لم يسجل وقتها منتخب الكونغو أي هدف، بل استقبل 14 هدفا حيث خسر بثنائية أمام اسكتلندا، ب9 أهداف أمام يوغوسلافيا، وبثلاثية ضد البرازيل. وفي مشاركته الثانية وبعد 52 عاما من الغياب حقق أخيرا انتصاره الأول بعد أن قلب الطاولة على أوزبكستان. دعونا نعيش هذه الأجواء الاستثنائية. سيباستيان دو سافر الفرنسي قائد هذه المجموعة الكونغولية.

0: فرحة مستحقة لزملاء سيدريك باكامبو ويوان ويسا بهذا التأهل الاستثنائي. كابتن إسلام، شعور أكثر من رائع طبيعة الحال يتمالك هؤلاء اللاعبين التأهل الأول. نعلم جميعا أن الكونغو أخرجت من الملحق الإفريقي نيجيريا، الكاميرون عمل كبير مع أبي صبر، والنتيجة تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية.
1: تهانينا تهانينا فعلا لمنتخب الكونغو. من المباراة الأولى ضد البرتغال أبرز هذا المنتخب بأنه منظم بشكل جيد جدا، ويستطيع أن يمر إلى الدور القادم بالعمل الذي يقوم به المدرب واللاعبين المتوفرين كذلك، وعودة ويسا خاصة. ويسا لم يكن موجودا في كأس أفريقيا، ورأينا بأنه كان هناك صعوبات في الهجوم لهذا المنتخب، أما الآن يسجل 3 أهداف حتى الآن في مرحلة المجموعات. تهانينا لهذا المنتخب وتهانينا لأفريقيا. هذا مهم لقارتنا أن نرى أكبر كم من ممكن من المنتخبات في الدور القادم، وأتمنى أن نكون لاحقين.
0: منتخب الجزائر طبيعة الحال يملك كل الحظوظ بعد تقريبا ساعة وبعض الدقائق في مباراة مهمة أمام النمسا. الانتصار يؤهل المنتخب الجزائري إذ سيصبح في رصيده 4 نقاط. إذن في انتظار هذه المباراة الكونغو الديمقراطية يلتحق بالمنتخب المغربي وكذلك المصري كممثلين عن قارة إفريقيا. إذن فاصل مشاهدينا ونعود لنتحدث عن هذه المباراة التي شهدت عدد من الأمور التي لا تطمئن بالنسبة للمنتخب البرتغالي. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
4: يبا. عادي نمدد يومين.
0: بنمدد أسبوع.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرف كرك عاد.
1: ها براد
0: براد
2: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
4: صيفنا على كيفنا،
5: احجز عروض على كيفك.
6: Southnet by TMG. It's different.
7: أهلا بكم من جديد إليكم مشاهدينا. المباريات المرتقبة في الدور دور الاثنين والثلاثين، مع التصحيح أولا أن مباراة الجزائر ستنطلق بعد 20 دقيقة أي في 5 بتوقيت مكة المكرمة، والتذكير كذلك بأن المنتخبات الإفريقية أبلت البلاء الحسن إلى حدود اللحظة بتأهل السنغال، الرأس الأخضر، المغرب، مصر، جنوب إفريقيا، غانا، الكونغو والكوت ديفوار أمامكم مشاهدينا على الشاشة. إذن إفريقيا متواجدة بقوة في دور الاثنين والثلاثين الذي يحمل مباريات مهمة أمامكم: الباراغواي، ألمانيا، فرنسا، السويد، كندا، جنوب إفريقيا، هولندا، المغرب، البرتغال تواجه كرواتيا، في انتظار طبيعة الحال معرفة منافس إسبانيا. مباريات مهمة وجميلة أسفرت عنها هذه النسخة 23 من كأس العالم. كابتن يونس،
8: أعتقد وصول متوقع لمعظم الفرق اللي شاهدناها من خلال الدور الأول. كاب فيردي أعتقد كانت وصولها بالمشاركة الأولى مفاجأة، اليوم أيضا وصول كونغو بعد مشاركة مخيبة للآمال المشاركة الأولى، وبعد 52 عاما تصل كونغو وتصل إلى المرحلة المقبلة، أعتقد أمر جيد بالنسبة لهم. الدور المقبل راح يكون صعب جدا على جميع الفرق، مواجهات راح نشاهدها ممكن تكون قوية: اليابان، البرازيل، كرواتيا، البرتغال، ساحل العاج،
7: مغرب، هولندا،
8: النرويج، مغرب، هولندا. أعتقد من المرحلة المقبلة راح نشاهد مباريات قوية ومباريات مهمة.
7: نعم، أنوه من جديد مشاهدينا بالاستوديو الخاص بمباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره النمساوي. أمامكم زميل رفيق حليش، والاستوديو انطلق تقريبا قبل 42 دقيقة بتقديم زميل محمد سعدون والكباتن في الاستوديو. حظ موفق للمنتخب الجزائري الذي يحتاج إلى تحقيق الانتصار لكي يكون 9 منتخب إفريقي متواجد في دور الاثنين والثلاثين، وهذه حصيلة مهمة ومهمة جدا، خصوصا في من كانوا يشككون في قدرة كرة القدم الإفريقية على الذهاب بعيدا في المسابقات العالمية. إذا نذكر مشاهدينا بالأهداف المسجلة في مباراة الكونغو وكذلك أوزبكستان، أشرنا إلى أن المنتخب الأوزبكي كان السباق إلى التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر هدافه وقائده إلدور شومورودوف، لكن الكونغو انتفضت وعادت في الشوط الثاني. أمامكم يوان ويسا لاعب نيوكاسل الذي عاش موسما صعبا، حرمته الإصابة من عديد المباريات من كأس إفريقيا مع منتخب بلاده، يحصل على ركلة جزاء ويترجمها بنفسه هدفا في الدقيقة 68، هو الذي كذلك سجل في مشاركته الثانية أو مشاركة منتخب بلده الثانية أمام البرتغال. أمامكم فيستون مايلي لاعب بيراميدز المصري أضاف الهدف الثاني قبل أن يعود ويسا في الوقت البديل بتسديدة جميلة بعيدة أسكنها في الشباك الأوزبكي ومنح منتخب بلاده الانتصار الأول والتأهل والبسمة أيضا على وجه سيباستيان دو سابر الذي صبر مع هذا المنتخب وتقدم وتطور معه في السنوات الأخيرة. فرحة كونغولية مستحقة مشاهدينا للجماهير بعد هذا التأهل وهذا الانتصار. أمامكم ترتيب المجموعة 11 بعد إسدال الستار على دور المجموعات. كولومبيا في الصدارة بسبع نقاط متبوعة بالبرتغال بخمس نقاط. الكونغو التي كما أشرنا ضمينة التأهل كواحد من المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بأربع نقاط. وأوزبكستان في أول مشاركة لها في المونديال تودع المسابقة بثلاث هزائم متتالية. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس وأذهب إلى باوليتا مباشرة لأسأله عن رأيه عن ما يمكن أن يقدمه المنتخب البرتغالي في قادم الأدوار. هل هناك ماذا أسميه خوف خشية أن تتكرر السيناريوهات التي عاشتها أجيال كبيرة للمنتخب البرتغالي في هذه النسخة أيضا؟
1: نعم، مرحلة المجموعات البرتغال لم يكن ذلك المنتخب الذي تعودنا عليه منذ عامان إلى هنا. المنتخب البرتغالي ليس هو هذا المنتخب التاريخي وخاصة في هذا المونديال. أتمنى من المنتخب البرتغالي منذ الآن أن يبدأ مرحلة جديدة ويعتبرها بطولة جديدة. أعتقد أن البرتغال ظهر عليه وكأنه يريد أن يكون في المركز الثاني في هذه المجموعة. البرتغال ظهر عليه أنه يريد هذا التعادل، لم يستطيع الفوز على كولومبيا، لذلك مباراة كرواتيا ستكون صعبة للغاية. المنتخب البرتغالي يجب أن يطور من نفسه وخاصة في منطقة الدفاع. يتوجب علينا تصحيح هذه الأخطاء، وخاصة هناك أيضا أخطاء في خط الوسط. يجب أن يستحوذوا على الكرة طيلة 90 دقيقة وتمريرها إلى مهاجمين البرتغال. كافة الهجمات الفردية كولومبيا كانت تفوز على البرتغال تستخلص الكرة من المهاجمين البرتغاليين. المونديال الآن من خروج المغلوب، لذلك المباراة ستكون أصعب من مرحلة المجموعات.
7: أريد أن أسأل في نقطة دورنا تدور في أذان كل من يتابع المنتخب البرتغالي، وهي عن كريستيانو رونالدو. كما أشرنا عامل السن يلعب المباراة الثالثة على التوالي، حتى بالنسبة للبرتغال كان من الأفضل أن يرتاح ويكون جاهزا في أول أدوار خروج المغلوب. هل يحتاج كريستيانو رونالدو إلى التنازل، التفكير في المنتخب أكثر؟ هل يحتاج المدرب إلى شخصية أقوى ليجبر كريستيانو رونالدو على الراحة؟ وهل بقاؤه للمباراة الثالثة على التوالي يمكن أن يشكل نوع من الحزازات بين المجموعة؟
1: نعم، أوافقك الرأي. أنا أريد دائما كريستيانو رونالدو أن يتواجد في المباراة. أنت قلت أمرا هاما، كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما. نحتاج إلى لاعب سريع وخاصة في منتصف الملعب. نحن كافة اللاعبين كانوا يريدون الفوز في هذه المباراة. أعتقد بأن كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما، لذلك هو يتوجب عليه أن يرتاح قليلا، وخاصة في المرحلة القادمة لأنها مرحلة مصيرية للغاية. كريستيانو رونالدو يجب أن يكون لا يكون متعبا أو مرهقا. أنا لو كنت المدرب لمنتخب البرتغالي لقمت بجعل هنا كريستيانو رونالدو يرتاح في الشوط الأول هو وبرونو فرنانديز. نعم، قاموا بمجهودات كبيرة مع أنديتهم. كريستيانو 41 سنة وبرونو مع بالثلاثينات، لذلك هذا المنتخب يجب هذان اللاعبان يجب أن يرتاحا في المباراة القادمة، ونحتاج لهم في الشوط الثاني من المباراة القادمة. ولكن المدرب هو من يتوجب عليه القيام بهذا الأمر واختيار اللاعبين الأقوياء لهذه المباراة. أنا واثق من منتخب بلادي وأعتقد أن منتخب بلادي قوي للغاية، ومنذ الآن بإمكانه حسم المباريات القادمة، خاصة أن تواجد لاعبين لديهم إمكانيات فردية رائعة للغاية. ولكن هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها، وخاصة في خط الدفاع والوسط، ويجب أن تكون هناك شراسة هجومية مع الكرة وبدون الكرة، لأن المباريات القادمة ستكون صعبة للغاية وتحتاج الكثير من الجهد. منتخب كرواتيا تشبه في طريقة لعبها مثل المنتخب البرتغالي، تعشق اللعب من على الأطراف، وبالطبع هم لديهم لاعبين أعمارهم مباراتهم متقدمة، لذلك أعتقد بأنها ستكون مباراة متكافئة بين المنتخبين.
7: التأهل تحقق للمنتخب البرتغالي في المركز الثاني بعد خماسية أوزبكستان، لعل الشكوك طرحت مرة أخرى حول قدرة هذا الجيل على الذهاب بعيدا في المسابقة. باوليتا يفضل مواجهة كرواتيا لأنها منتخب أوروبي وتلعب كرة مفتوحة إذا صح التعبير، عكس غانا الفريق القوي بدنيا والذي سيعذب إذا صح التعبير المنتخب البرتغالي بتراجعه إلى الخلف والاعتماد على التحولات السريعة. دعونا نستمع لما قاله واحد من أبرز لاعبي هذه المباراة ونجم من نجوم كولومبيا خاميس رودريغيز.
1: حسنا خامس، يا لها من مباراة رائعة للغاية قامت بها كولومبيا، وكان ينقص عليكم الهدف. نعم لعبنا ضد منتخب قوي للغاية يملك لاعبين على المستويات، وما حدث هو أننا لعبنا ضد العديد من المنتخبات القوية، دائما نلعب بشكل جيد، ولكن حسنا لم يأتي الهدف. ما الذي كنتم تحتاجونه لتسجلوا الأهداف؟ نعم قمنا بمباراة ممتازة في كافة الخطوط، ولكن ما نقصنا هو بعد الحظ، لأنهم يملكون أيضا خط دفاع يملك خبرة كبيرة، هذا منتخب كبير المنتخب البرتغالي، ولكن قمنا بمباراة جيدة. أنتم ستلعبون ضد منتخب قادم، ما رأيك بالمباراة القادمة؟ نعم سنلعب مباراة ضد غانا وهو منتخب أفريقي قوي غاية للغاية، ولذلك أتمنى أن نواجههم بقوة. لدينا 5 أيام أو 6 أيام لكي نواجههم، يجب أن نرتاح ومن ثم نفكر في المنتخب القادم. أجسادنا تطلب من الراحة وذهنيتنا أيضا.
7: استمعنا لقائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز الذي توج في 2014 هدافا لكأس العالم ونال الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف، وهو ثاني هدافي كولومبيا بعد رادامل فالكاو. ننوه مشاهدينا بالمبارتين القادمتين واللتين تنطلقان بعد لحظات، الجزائر أمام النمسا من أجل مكان في الأدوار الإقصائية، والأرجنتين المتأهلة سلفا تواجه الأردن التي تلعب مباراة تحصيل حاصل على مستوى المستقبل، لكن الحاضر مهم. يريد المنتخب الأردني في أول مشاركة له مع مدرب مغربي هو جمال السلامي أن يغادر البطولة بشرف وأن يحقق نتيجة ستبقى في تاريخه ربما مثل ما فعل المنتخب السعودي في النسخة الماضية أمام المنتخب الأرجنتيني. إذن خروج المنتخبات الأربعة إلى أرضية الميدان لإجراء هذه المبارتين اللتين تحسبان عن الجولة الثالثة لإصداء الستار عن دور المجموعات والدخول في كأس العالم الحقيقية كما يسميها البعض ب 32 منتخبا. نعود إلى مباراتنا كابتن إسلام، استمعنا لما قاله قبل قليل خاميس رودريغيز. منتخب كولومبيا قام بكل شيء إلا التسجيل، وكما قلت لك سابقا وجب أن يحسب له حساب كبير بعد مباريات الثلاث في دور المجموعات.
5: فعلا نعم، أظن بأنهم أكدوا كل ما ذكرناه عنهم، أكدوا بأنه منتخب جيد ومحترم يمكن أن يزعج أي خصم. رأينا البرتغال رغم الأسماء المتوفرة واللاعبين واجه صعوبات كبيرة، لذلك كولومبيا كانت تستحق الفوز اليوم بصراحة. فرص أكثر واقعية كانت تنقص قليلا لو لم يكن هناك حارس مرمى كبير للبرتغال لفازت كولومبيا في المباراة. ثم لعبوا 3 مباريات، مرحلة المجموعات انتهت الآن، وكما ذكر بيدرو ميغيل الآن منافسة وبطولة أخرى ستبدأ، الآن يجب أن تفوز، الآن يجب أن تنهي المباريات بشكل إيجابي، وأعتقد بأن هذا الفريق سيسبب الكثير من الصعوبات لكبار هذه البطولة.
7: كابتن يونس، هل يجب التركيز فيما قدمته كولومبيا اليوم على أدائها، سرعة تحولاتها، القوة في الالتحامات، أم التساؤل لماذا لم تحول هذا الكم الكبير من الفرص إلى أهداف؟
8: أعتقد عطفا على ما قدمته كولومبيا في مباراة اليوم كانت تستحق التسجيل وتستحق التقدم وربما الفوز بالمباراة هذه. أعتقد وصولها كمتصدرة للمجموعة هذه أعتقد وصول مستحق بالنسبة للمنتخب الكولومبي. ما عاب على المنتخب الكولومبي إضاعة الفرص بشكل متكرر، كانت مميزة جدا في الاختراق من العمق، الاختراق من الأطراف، التحكم في في في في في رتم المباراة، الانتقال بسرعة كبيرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. أعتقد كانت مميزة في جميع الحالات إلا ترجمة الكم الهائل من الفرص اللي أتيحت لمنتخب كولومبيا. منتخب البرتغال أعتقد كانت محظوظة بأنها خرجت بنتيجة إيجابية بالتعادل السلبي. أعتقد تباعد ما في الخطوط بشكل كبير جدا، عدم وجود فعالية هجومية. اليوم السؤال يعود مرة أخرى إلى الأذهان، هل المنتخب البرتغالي قادر على مواجهة أي فريق منظم، أي فريق متكتل دفاعيا، أي فريق يجيد التعامل مع في المواجهات الفردية؟ أعتقد المنتخب البرتغالي كان جيد في مباراة أوزبكستان، منتخب يعتمد بشكل كبير على المهارات والإمكانيات الفردية، لكن كمنظومة عمل أعتقد تشعر بأن المنتخب البرتغالي داخل المباراة ولديه أفكار مختلفة، ليس الفريق يلعب بفكرة واحدة بمنظومة واحدة. أعتقد هذا السبب سيسبب مشكلة للمنتخب البرتغالي.

0: مباراة جيدة أمام بين فريقين جيدين. أنا رأيت أجواء جيدة وكنا نتوقع ذلك. كولومبيا منتخب جيد جدا، وأظن بأن المباراة كان يمكن أن تكون لصالحنا أو لصالحهم في أي لحظة، لكن نحن قمنا بالمهمة. الآن نحن في الدور القادم، علينا أن نرتاح، لأن اليوم كانت مباراة صعبة ومرهقة جدا لكلا المنتخبين. الآن الوقت للتمتع، الآن كان هذا تحدي جيد بالنسبة لنا فعلا أن نلعب أمام منتخب جيد مثل كولومبيا. الآن الاستشفاء والراحة، ونتمتع بالجولة القادمة، نجهز للمباراة القادمة بالتأكيد، لأننا سوف نلعب أمام منتخب جيد جدا، ولكن نحن منتخب البرتغال بالتأكيد، ويجب أن يكون لدينا ثقة لما تبقى. ما الذي تعلمتموه من مرحلة المجموعات حتى الآن؟ أظن بأننا تعلمنا شيئا من كل مباراة ومن كل خطأ ارتكبناه، وهذا جيد للنمو والتطور، لكن في المباراة القادمة سنكون أكثر جاهزية بلا شك لتصحيح الأخطاء التي قمنا بها اليوم، ونتمنى أن نحقق فوزا بالتأكيد، لأن اليوم أردنا أن نفوز أيضا.
1: كان هذا رافائيل لياو الذي دخل بديلا في هذه المباراة. وبالحديث عن البدلاء باوليتا، تقريبا المدرب روبرتو مارتينيز قام بالأشياء التي وجب أن يقوم بها، والتي حتى يعني طرحناها على مستوى الاستوديو منذ بداية الشوط الثاني. أدخل روبن نيفيش مكان جواو نيفيش، دخل كذلك دالوت مكان كانسيلو، وبعد ذلك تولت التغييرات. ما الذي لم يتغير في أداء البرتغال، وهل ترى أنه منذ البداية كان يجب الدخول بتشكيلة مغايرة؟
2: البرتغال لديها لاعبين على أعلى المستويات على دكة الاحتياط. أي منتخب آخر لديه مثل لاعبين منتخب البرتغال بإمكانه تحقيق إنجازات كبيرة، ولكن كما قلنا لكم سابقا أنه اللاعبين على دكة الاحتياط لديهم نفس إمكانيات اللاعبين المتواجدين بدء التشكيلة. اليوم مرة أخرى ظهر لنا بأننا لا نستطيع أن نفوز في الانفرادات، ولا نستطيع الفوز بالكرات عندما تكون مع لاعب ولا لاعب آخر. لذلك هناك العديد من التمريرات الخاطئة التي قام بها لاعب منتخبنا، وكنا نحتاج إلى معجزة كي يستطيع المنتخب البرتغالي أن يسجل أهداف. حتى كانت هناك معجزة أننا لم نتلقى أهداف. دياغو كوستا حارس مرمانا استطاع أن ينقذنا من العديد من الأهداف التي جاء بها هجوم منتخب كولومبيا. لذلك نعم كانت هناك تغييرات مثل ليون وساعد جواو وفيليكس، ولكن ما يحدث هو أن اللعب لم يتطور في الشوط الثاني. لذلك برناردو سيلفا هو اللاعب هام للغاية لمنتخب البرتغال، وأنا وبكل صراحة أعتقد أن روبرتو مارتينيز يجب أن يقلق ويضع برناردو في المرحلة القادمة في أمام كرواتيا، لأنه هذا اللاعب كان يعرف متى بإمكانه تسريع المباراة وتبطيء المباراة. لذلك ليس بإمكانك لاعب يلعب في مانشستر سيتي وأنت كمدرب وغوارديولا يستغله في كافة المباريات، وأنت كمدرب منتخب البرتغال لا تجعله يبدأ هذه المباراة. لذلك لا أدري ما الذي يريده مدرب منتخب بلادي. أعتقد أن لاعبنا جاهز من الناحية البدنية.
1: كما قلنا قبل قليل، أفضل إنجاز للبرتغال مركز الثالث في 66، مركز رابع في 2006. المشاركات الأخيرة لم تكن على قدر التطلعات بالنظر إلى كم النجوم في هذا المنتخب البرتغالي. أمام الكونغو دخل الشك، زال الشك أمام أوزبكستان بخماسية، اليوم يعود. هل ترى أنه هذا المنتخب مزاجي بنجومه؟ متى ما كانت النجوم في يومها يمكن أن يقدم شيء كبير، والعكس صحيح.
0: نعم عندما تملك لاعبين بهذا المستوى العالي قد يكونون الأفضل وقد يكونون متوسطين كما رأينا اليوم. هذا فريق لديه مهارة كبيرة جدا، العديد من اللاعبين الفنيين مع رونالدو الذي لا داعي لتقديمه، ولكن سوف يكونون حاضرين في المباريات الكبرى. نحن رأينا أنهم فازوا دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، وكذلك منذ فترة فازوا ببطولة

0: الكبرى، وأظن أنهم سيكونون حاضرين. هذه المباراة للكونغو اليوم ستفيدهم كثيرا، سيتعلمون من هؤلاء، هم لاعبون كبار ينشطون في أندية عالمية وسوف ينجحون بلا شك في رفع رؤوسهم وأن يقدموا مباراة كبرى
1: بعجالة.
2: أريد أن أقول بأننا لعبنا بطريقة هجومية لم تكن ناجحة، سجلنا هدفا وتلقينا العديد من الأهداف في إحدى المباريات، لذلك طيلة الثلاث مباريات كان البرتغال سنحت له العديد من الفرص ولكنه لم يستطيع التسجيل، وخاصة في المباراة الأولى وأمام الأوزبكستان أيضا، ولكننا عانينا من الأهداف أيضا، كنا محظوظين بأننا كان بإمكاننا تلقي الأهداف. ربما المدرب سيأتي يقول لعبنا ثلاث مباريات وعانينا من هدف واحد وسجلنا ستة أهداف، هذا ما تراه عيني في هذه المباريات. لذلك البرتغال يجب أن يطور من مستواه الدفاعي ويجب أن تكون هناك شراسة هجومية.
0: في التصفيات 10 مباريات 10 انتصارات.
1: إذا دعونا الآن،
2: المنتخب البرتغالي لديه إمكانيات مذهلة للغاية، لازلت أؤمن بأن منتخب بلادي بإمكانه تحقيق الإنجازات، لدينا لاعبين على أعلى المستويات وخاص على دكة الاحتياط بإمكانهم الدخول وحسم المباراة، لذلك أنا واثق من منتخب بلادي، لا أريد أن أركز على الأخطاء السلبية لمنتخب بلادي، ولكن المنتخب البرتغالي يجب أن يعلم أن المباراة القادمة أصعب.
1: طيب دعونا الآن نستمع لما قاله روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال.
2: حسنا، أعتقد بأنها كانت مباراة المنتخبان كان يريدان الانتصار وهذا لم يحدث. بالطبع قمنا بعمل كبير في هذه المباراة وكانت لدينا بعض الأخطاء التي ارتكبناها، ولكن كولومبيا منتخب كبير للغاية ونحن العديد من لاعبيه يلعبون في الدوريات الأوروبية، لذلك بالطبع لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا وكانت مباراة مذهلة للجميع، ولكن عدم وجود أهداف كان أمرا غريبا في هذه المباراة لأنها سنحت الفرص للعديد من للمنتخبان، لذلك نعم يتوجب علينا تصحيح الأخطاء الدفاعية. كانت مباراة جميلة للغاية، والآن أنا واثق بأن كولومبيا والبرتغال بإمكانهم الذهاب بعيدا في هذه البطولة ويجب علينا التحضير للمباراة القادمة. كولومبيا قدمت مباراة كبيرة، وبالنسبة لكم ما الذي تتوقعونه في المباراة القادمة؟ نعم، نحن نعلم بأن كولومبيا كان منتخبا قويا في طيلة الثلاث مباريات واحترمناهم كثيرا، والآن يتوجب علينا التفكير في المباراة القادمة، وكانت لدينا العديد من الهجمات المرتدة في هذه المباراة ولكن لم نستطيع تسجيل الأهداف، الآن يتوجب علينا تصحيح اللمسة الأخير في المباراة القادمة وأيضا التركيز على منطقة الدفاع. بالطبع كانت مباراة قوية ويجب علينا العمل كثيرا في المباراة القادمة أمام كرواتيا لأنهم على أعلى المستويات ويتطلب منها الكثير في المباراة القادمة. هل أعجبك أحد اللاعبين من منتخب كولومبيا؟ لا، ليس أحد واحد فقط، ولكن كافة اللاعبين على كافة الخطوط كانوا رائعين للغاية، وخاصة في المنطقة الدفاعية، وأيضا هم لاعبين يملكون ثقة عالية بأنفسهم، وبالطبع صعبوا علينا المباراة، هم فريق منظم وعمل المدرب الكولومبي عمل مدرب منتخب كولومبيا كان مميزا للغاية، واستطاعوا القيام بعمل أيضا من حيث أنهم يملكون مهارات فردية.
1: هذا هو روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي، ويبدو أنه احنا في الاستوديو منزعجين من أداء البرتغال أكثر منه، لأنه هو سعيد والأهم بالنسبة له هو التأهل.
3: أعتقد مارتينيز يعني المستويات اللي قدمها مع البرتغال في المباريات الثلاث الأولى بالنسبة لي شخصيا ما كانت مقنعة، تحسن الفريق كثيرا أمام أوزبكستان، لكن أمام كونغو وأمام كولومبيا لم تكن مقنعة. ممكن في منتخب بلجيكا كانت لديه الإمكانيات وكان يعمل بشكل أكبر على التحولات السريعة، لكن الآن يمتلك إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا ومؤثرة وقادرة تواجه أي فريق. اليوم لا خوف على البرتغال إذا كان البرتغال يستغل إمكانياته بشكل أفضل، يقدم مستويات أفضل، يمتلك لاعبين على مستوى عالي في جميع الخطوط. الأهم من هذا كله أن إدارة المجموعة، استغلال اللاعبين وأفضل الإمكانيات اللي موجودة اليوم. حتى في سؤالك لبوليتا أعتقد عن التغييرات اللي كانت موجودة، بالنسبة لي شخصيا راموس، عدم اشراك راموس المهاجم باريس سان جيرمان
1: صحيح
3: امر مستغرب، وخاصة
1: هذا نفس السؤال اللي قلت لبوليتا، اللاعب لم يشارك في 3 مباريات الى لم تهني الذكر،
3: لا شارك في 7 دقائق في المباراه، لكن اليوم حتى وان كان رونالدو نجم الفريق وان كان هو في افضل حالاته، اليوم المباراه كانت محتاجه الى تنشيط وتفعيل الحاله الهجوميه، نفس جديد. اعتقد عدم اشراك برناردو سيلفا، سميدو ممكن يكون افضل من دالوت في الحاله الهجوميه، يمتلك الامكانيات، ولا خوف على البرتغال من الامكانيات، الخوف على البرتغال من اداره المجموعه ومن اعطاء اللاعبين اداره المجموعه بشكل افضل،
1: اعطاء اللاعبين حقهم. وانت المدرب كابتن في مثل هذه المواقف تصير حزازات بين اللاعبين، حتى ان كان الاحترام كبير لنجم واسطوره قيمة كريستيانو رونالدو،
3: حتى وإن كان رونالدو يقدم أفضل مستوياته، لكن في مباراة أعتقد وأنت ضامن التأهل، في مباراة ممكن
1: أعطيني نص شوط على الأقل،
3: نص شوط الفريق في حاجة إلى النزعة الهجومية، أعتقد هذه ما يميز إدارة المجموعة بشكل أفضل. شفنا في البرازيل أعتقد إدخال كونيا وبعدها إبداع من كونيا والاستمرار على كونيا، هذه تحسب
1: ليو ميسي مش موجود في الأرجنتين،
3: ليو ميسي مش موجود. أعتقد نعم رونالدو لاعب مهم ولاعب مؤثر ولاعب قوي جدا على المستوى المجموعة، لكن لابد من إعطاء فرصة إذا كان الفريق في حاجة إلى روح جديدة، إلى إلى إلى إلى إلى عامل بدني، ممكن يكون لاعب بدني يكون أفضل، خاصة راموس اليوم في ظل الإمكانيات اللي موجودة ممكن يكون مؤثر بشكل أكبر، ممكن يشارك رونالدو يبدأ المباراة، لكن على مدار 90 دقيقة في 3 مباريات ومع وجود مباراة قادمة حساسة صحيح. أعتقد صعب جدا،
1: وراموس يسجل وهو بديل أكثر من يسجل وهو أساسي مع باريس سان جيرمان، وتوج مع الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري الأبطال. دعونا نتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل. ¡Gracias!

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: عادي نمدد يومين
0: بنمدد اسبوع.
5: With football we're a nation.
6: Elle serait la plus grande du monde.
7: Non importa où on stays.
8: No matter who you are, la passion al football
9: pertenece.
10: Football unites the world.
11: El fútbol une al mundo.
12: فرحة كبيرة للجماهير الكونغولية بعد هذا التأهل التاريخي في المشاركة الثانية للمنتخب الكونغولي بعد الغياب عن كأس العالم منذ 1984 أي 52 سنة من الغياب. كابتن، هذا المنتخب الكونغولي شاهدناه يلعب بأسلوب دفاعي مبارتين أوليين أمام كولومبيا وكذلك البرتغال، ويغير إلى أسلوب هجومي وتحولات سريعة، ودوسابر قال هذا في المؤتمر الصحفي، وبالتالي فريق مرن ويتوفر على عناصر يمكن أن تفاجئ كل الخصوم.
13: تماما، أنا تساءلت حول هذا الأمر قبل المباراة. أنا أعرف أنه منتخب جيد جدا يلعب بتكتل دفاعي متأخر قوي في الارتدادات الهجومية، لكن أردت أن أرى كذلك كيف سيتعاملون مع مباراة اليوم تحديدا. أظن أنهم قدموا المباراة الممتازة تقريبا، لم يبدأوا بشكل جيد نعم، ولكن أنهوا بشكل ممتاز، فازوا بالمباراة وأثبتوا بأنهم يستطيعون أن يهاجموا كما يستطيعون أن يدافعوا أيضا. حتى الكونغو عندما ننظر إلى مباراتهم أمام البرتغال، المباراة الأولى لهم في المجموعات، هذا فريق سوف يكون جاهزا تماما لدوري الاثنين وثلاثين، وسوف يكون صعب جدا إقصاؤهم لأنه منتخب ارتدادات بامتياز، يعرف كيف يدافع بتكتل متأخر في الميدان منخفض، وأتمنى بأن يكون لديهم طاقة كافية لكي يكرروا ذلك ويقارعوا الكبار.
12: الجزائر اللي خرجت من كأس إفريقيا الأخيرة، هدف بولبينا في لحظة الأخيرة، هذا هو ويسال الذي وصل إلى 3 أهداف، سجل الهدف الأول في مباراة أمام البرتغال كان هدف التعادل، واليوم سجل هدفين ورسم الفرحة والرقصة في المدرجات بعد هذا الانتصار والتأهل المميز. وما أشرنا، عانى هذا اللاعب من الإصابة هذا الموسم مع نيوكاسل ولم يلعب كثيرا، لكنه اليوم جاهز لقيادة منتخب الكونغو بعيدا في كأس العالم. دعونا نستمع ليوان ويسا.
14: في
13: الحقيقة أنا لست إلا قطعة من صورة أكبر في هذا الفريق. اليوم كانت مباراة معقدة وكذلك الضغط كان عاليا جدا، هناك أشياء يجب أن نقوم بتعديلها وتحسينها. بلغنا الآن دوري الاثنين وثلاثين، هذا تاريخي، يجب أن نتمتع ونسعد لأن الأمر كان صعبا جدا. كل اللاعبين الاحتياطيون والأساسيون، كل من حمل هذا القميص سابقا كذلك ومن سيحمله غدا في المستقبل، يجب أن نكون جميعا فخورين بكل الكونغو، وشكر كبير لكل الشعب، لكل الجماهير المتواجدة اليوم، لأنه دونهم كما رأيت. إذن هذا لاعب شاب أتى منذ سنوات فقط وهو لاعب المستقبل، نحن نلعب كرة القدم من أجل هذه اللحظات، ويجب أن نحمد الله دائما لأن اليوم كان الأمر صعبا. كلمة لهذا الشعب الكونغولي الذي يحتفل الآن سواء كان في كينشاسا أو حول البلد بأكمله وهنا في الملعب أيضا. تمتعوا تمتعوا.
14: كومبودو كومبودو
13: يجب أن نستمتع بكل هذا، لأن هذه اللحظات بصراحة بالنسبة لبلدنا هذا لا يأتي دائما، لا يحدث في كل عام أو في كل نسخة من هذه البطولة، يجب أن نتمتع بذلك. إذن حظا سعيدا لك وللمنتخب، ويبدو بالتأكيد أن الخطة نجحت حتى الآن وستواصلون. نعم بالتأكيد هذا مهم جدا.
12: تواضع كبير ليوان ويسا الذي قال إنه قطعة فقط من هذا المنتخب، رغم أنه هو الهداف التاريخي إلى حد الآن بثلاثة أهداف، هو الذي قاد منتخبه إلى هذا الانتصار وهذا التأهل. وهذه الأجواء وهذا الحب بين اللاعبين شيء مطلوب خصوصا في البطولات المجمعة،
1: خاصة الروح المعنوية. بعد تسجيل هدف تاريخي أمام البرتغال، اليوم تسجل الكونغو أول انتصار تاريخي، والصعود مرة أخرى، الصعود كأول مرة للدور المقبل. أعتقد الأجواء الإيجابية هذه اللي نشاهدها في منتخب كونغو نابعة عن ثقة، عن أجواء جدا ممتازة
12: إيجابية في المجموعة.
1: أعتقد من الضروري خلق هذه الأجواء في مثل هذه البطولات المجمعة، تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وخاصة في المباريات المقبلة. أعتقد أسلوب كونغو يتناسب مع المرحلة المقبلة، هو التنظيم الدفاعي الجيد العالي واستغلال إمكانيات الهجومية سواء ويسا وباكيمبو. أعتقد لاعبين قادرين على صنع الفارق، والآن الروح هذه اللي شفناها الفريق قدم ما يمكن تقديمه، وهو الوصول إلى الدور القادم يعتبر إنجاز. أي إنجاز قادم نعم، لكن لا يوجد إخفاق في المرحلة المقبلة بالنسبة لمنتخب كونغو.
12: أنا مصر أعملك مشاكل اليوم مع الزملاء المهنة. كلمة عن كانافارو، واحد من أبرز مدافعي العالم، يستقبل 8 أهداف في مباراتين، ينهي دور المجموعات بثلاث هزائم وإحدى عشر هدفا. هل دفع ثمن الاندفاع الهجومي أم أنه الجودة هذا ما هو موجود في أوزبكستان؟
1: أعتقد من شاهد منتخب أوزبكستان من خلال التصفيات كان منتخب منظم جدا أمام كاتينيتش، لا يستقبل أهداف كثيرة، فريق يحافظ على على على على مرمى بشكل جيد، تقارب خطوط، منظومة عمل جيدة بطريقة 5-4-1. لكن مع كانافارو شاهدنا مساحات أكبر. من المهم جدا كمدرب ليس ليس ليس قناعاتك، لكن أن تتعامل مع الإمكانيات اللي موجودة في الفريق. شفنا الإمكانيات اللي موجودة في منتخب أوزبكستان، صعب جدا أن تلعب كرة مفتوحة أن تجاري كولومبيا وتجاري البرتغال. أعتقد نعم يحسب للمنتخب الأوزبكي وصوله إلى كأس العالم، لكن تعامل كانافارو مع المباريات ومع الإمكانيات اللي موجودة أعتقد كان ممكن يكون أفضل.
12: المنتخب الأوزبكي إذن مشاهدينا ودع المسابقة بثلاث هزائم، هو الذي كما أشرنا يشارك لأول مرة في المونديال. دعونا نستمع لما قاله كانافارو بعد هذه الخسارة والخروج.
13: فابيو، لسوء الحظ لم تسر الأمور كما أردتم، رغم أن فريقكم قدم مستوى محترم جدا. لخص لنا هذه المشاركة في الشوط الأول. أعتقد بأننا قدمنا مستوى جيد جدا، نحن جهزنا لهذه المباراة كي نلعب بهذه الطريقة. أنا أعرف بأننا بذلنا مجهودا وطاقة كبيرة جدا وركضنا كثيرا، وكنت خائفا من الشوط الثاني من الإرهاق تحديدا. حاولت أن أدفع اللاعبين وأشجي معهم بين الشوطين، ولكن في هذا المستوى إذا ما ارتكبت أخطاء كما قلت أمام منتخبات مثل كولومبيا والبرتغال تدفع الثمن مباشرة. بالتأكيد كأس العالم هذه بالنسبة لنا هي تجربة. أنا فخور لأنه رغم أننا واجهنا صعوبات، ولكن اللاعبين أبرزوا إمكانياتهم فعلا. مع نهاية رحلتكم، ما هي الرسالة الأخيرة للجماهير؟ أنا آسف، متأسف من أجلهم، لأنه 3 خسائر أمام 3 منتخبات قوية، ولكن يبقى هذا صعبا صعبا، وليس من السهل أن تقبل ذلك. ولكن الأمر ليس سهلا على لاعبية أولا. أنا أعرف جيدا أن اليوم قدموا كل ما لديهم، وهناك من كان فخورا لأنهم ركضوا وحاربوا وحاولوا الفوز في المباراة، وبالنسبة لي هذا الأهم.
12: استمعنا إلى فابيو كانافارو مدرب المنتخب الأوزبكي. أتعود مرة أخرى إلى باوليتا عن مستقبل الآن. الماضي بات من الماضي، التأهل هو الأهم، البرتغال ستواجه كرواتيا التي كانت وصيفة في 2018 التي احتلت المركز الثالث في مونديال قطر. هل يجب التفكير في ما هو قادم أم الجلوس ضروري على الطاولة وتحليل ما حدث لتجنب المفاجأة، لأنه الآن لا مجال للخطأ؟
5: نعم، منتخبان يلعبان بطريقة مماثلة. هناك لاعب يملك العمر 40، كريستيانو رونالدو 40 و41 ومودريتش 40 عاما، لذلك قائدان يبلغان لديهم خبرة كبيرة. هما منتخبان قويان من الناحية التكتيكية، وأيضا لديهم لاعبين على مستويات عالية من الناحية الفردية. أعتقد بأن البرتغال أفضل من كرواتيا، وبإمكان البرتغال أن تحسم المباراة من خلال لاعبين، لكن ستكون مباراة متكافئة ومتوازنة في كافة الخطوط. البرتغال دائما لاعب مع المنتخب الكرواتي وانتصرنا عليهم، لذلك فزنا عليهم واستطعنا إخراجهم من العديد من البطولات. لنرى ماذا الذي يحدث في هذه المباراة. البرتغال مرشح أقوى، وباستطاعته في المباريات الحاسمة من خروج المغلوب أن يكون قويا للغاية. قبل قليل كنا نتكلم عن غونزالو راموس. نعم، يجب علينا أن نضع لاعبين في الشوط الأول في المباراة، لاعبين سريعين ودماء جديدة في الشوط الأول من المباراة القادمة، ويجب أن تكون روحا قاتلة. وغونزالو راموس الكل يعلم بأنه يقوم بعمل مميز للغاية مع باريس سان جيرمان، وعندما يدخل المباراة فهو يحسم المباراة من ناحية ركلات الجزاء. والآن يجب التفكير بالأشواط الإضافية وبركلات الترجيحية، لذلك يجب علينا أن نفكر باللاعبين الذين سيبدأون المباراة القادمة، لأن لدينا مهمة صعبة للغاية، ويجب أن نتجاوز المرحلة القادمة لكي نذهب إلى أبعد من ذلك. منتخب البرتغال سيبدأ المونديال منذ نعم، نحن مرشحون أقوى من كرواتيا.
12: لم يبقى إلا القليل مشاهدين على إسدال الستار رسميا على دور المجموعات، ودعونا نتابع وإياكم معي إسلام الطريق نحو النهائي. مباريات صعبة في انتظار طبيعة الحال انتهاء مباراة الجزائر. وأين ترى الجزائر، في المسار اليمين ولا اليسار؟
9: اليسار ضد سويسرا.
12: اخترت
9: لا، وكنت انا ان شاء الله نتحو ضد سويسرا.
12: صحيح، مباراة امام سويسرا، لكن
13: ولكن نرى ايضا ان هناك مباريات كبيره كثيره، هناك البرازيل واليابان، وارى ايضا مباراه المغرب وهولندا، مباراه كبيره جدا. انا اظن بان البطوله ستبدا فعليا اليوم. نعم، غدا فعليا، واتمنى ان نرى المزيد من المنتخبات الافريقيه، ونرى الكثير منهم في الدور القادم.
12: كابتن يونس، واضح انه المسار اللي على اليمين أقوى بكثير، وإن عدنا للحديث عن المنتخب المغربي، المباراة القادمة أمام هولندا، بعدها يمكن أن يواجه ألمانيا، فرنسا، في نصف النهائي إسبانيا، ربما السنغال، ربما البرتغال، مسار قوي جدا.
1: أعتقد تعادل البرتغال اليوم لو شاهدنا المسار كان ممكن من الأفضل أنها تتواجد على المسار الآخر، فقط مواجهة الأرجنتين في دور الربع النهائي.
12: باوليتا فضل كرواتيا على غانا.
1: الآن في الدور المقبل حتى وان تفوقت على كرواتيا ستواجه إسبانيا. أعتقد مواجهات صعبة وطريق صعب جدا بالنسبة للبرتغال. مواجهات مرتقبة في الدور القادم. المغرب هولندا أعتقد وجهة نظري ربما تكون قمة الدور 32. أيضا على البرازيل أن تحذر من المنظومة اليابانية اللي تقدم مستويات كبيرة وكبيرة جدا.
12: باوليتا، أين ترى البرتغال في هذا المسار الناري؟
5: أنا أريد أن نلعب ضد إسبانيا، لأن البرتغال ستلعب ضد المنتخب الإسباني، لهذه ستكون مباراة مميزة للغاية، لأننا نلعب بنفس طريقتهم. أنا أعشق طريقة لعب المنتخب الإسباني، والنظر إلى هذا الجدول أريد أن أثق بأن منتخب بلادي بإمكانه يلعب نصف نهائي أمام فرنسا. فرنسا منتخب قوي للغاية، ونريد أن نواجههم في نصف النهائي. البرتغال لم يبدأ
12: بشكل جديد، هو اللي طلع البرتغال في النسخة الماضية.
5: نعم خسرنا من المغرب قبل 4 أعوام وكان منتخبا مختلفا كما قال سليماني. المنتخبات الأفريقية قوية للغاية في هذا المونديال وهي المنتخبات الأفريقية منظمة وخاصة من المنطقة الدفاعية، لذلك أيضا بدنيا هم دائما لاعبين أقوياء وسريعين للغاية، لذلك هم اللعب ضد المنتخبات الأفريقية صعب للغاية. أنا أفضل أن ألعب ضد كرواتيا من أن ألعب مع غانا. غانا منتخب قوي للغاية، لديهم مدرب برتغالي كارلوس كرويش ويعرف المنتخب البرتغالي بشكل كبير، لذلك أفضل كرواتيا.
12: نختم معك كابتن يونس، بعد انتهاء دور المجموعات في ماذا يبدأ المدرب؟ تحدث عن المدرب التفكير بغض النظر عن قراءة الخصم المقبل، ماذا على ماذا يشتغل أكثر وكيف يحضر اللاعبين؟
1: أعتقد التفكير في المنافس في دور خروج المغلوب يختلف تماما عن دور المجموعات. دور المجموعات ممكن أن تعوض، في دور خروج المغلوب لا يمكن التعويض. أعتقد جميع المدربين سيدخلون أعتقد بتحفظ أكبر، العمل على التوازن بشكل أكبر، الدخول بمبدأ أن لا أستقبل هدف قبل كل شيء ومن ثم التفكير في التسجيل. أعتقد وهذا ما يميز أنشيلوتي، وهذا ما أعتقد يعطي إضافة للمنتخب البرازيلي، لأن أنشيلوتي مدرب واقعي جدا في دور الخروج، في أدوار خروج المغلوب. أيضا التفكير باستغلال أنصاف الفرص، الكرات الثابتة، استغلال المهارات الفردية، وهذا ما يميز أغلب المنتخبات سواء النرويج أو فرنسا. في وجهة نظري ما عاد يعني منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز في دخوله في جميع المباريات، أعتقد ستكون الأفضلية لا بحكم الإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها في خط الهجوم. ما عاد ذلك جميع المنتخبات ظهرت بتذبذب في المستوى في 3 مباريات، لكن خروج المغلوب يجب أن تدافع بشكل جيد، يجب أن تلعب بأن لا تستقبل هدف ومن ثم تفكر في التسجيل.
12: في انتظار الوجه الحقيقي للمنتخبات المتأهلة، لم يبقى لي مشاهدينا إلا أن أشكر نجوم التحليل في قنوات بين سبورتس كابتن يونس علي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. إسلام سليماني،
9: شكرا.
12: توفيق للجزائر،
9: شكرا.
12: أوليتا، شكرا جزيلا، توفيق لكم جميعا. هذه تحياتي مشاهدينا وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلاً لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

أصدقائي المشاهدين متتبعي البيسبول، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اتجاهنا نيويورك ومن استاديو نيوجيرسي نلتقيكم في مباراة إنجلترا وبنما لحساب المونديال. إذن انطلاقة المباراة ستكون في لحظات قادمة. هنا إنجلترا التي استعادت زئيرها واستعاد العالم أصوات الأسود الثلاثة، ولكن الآن الكل ينتظر أن يكون الزئير الإنجليزي هو الأقوى في سماء المونديال. المباراة المرتقبة بالنسبة لبنما هو حدث تاريخي. بنما تلعب من أجل حصد أول نقاطها في تاريخ تواجدها في كأس العالم، وهي المشاركة الثانية لبنما في الورد كاب. بالنسبة لإنجلترا هي مباراة صدارة، المرتبة الثانية، التعثر أمام بنما سيجعلها في الوصافة، ومن هنا ستصطدم بالكافيتيروس الكولومبي أو البرتغال لكريستيانو رونالدو. إذن وصيف هذه المجموعة، سيلتقي وصيف مجموعة الدون، ومن هنا الحرص الإنجليزي للمدرب الألماني توماس توخيل أنه تقريب يلعب بالثوابت، يلعب بأسماء النجوم تحت الإدارة القطرية لعبد الرحمن الجاسم. هذه هي تشكيلة منتخب بنما. لحراسة المرمى أورلاندو موسكيرا، رقم 23 موريو، 26 غوتيريف، رقم 3 اللاعب كوردوبا، رقم 4 إسكوبار، رقم 16 أندرادي، 6 مارتينيف، رقم 11 الكابيتانو بارسيناس، رقم 14 هاربي، رقم 7 رودريغيز، و9 راس الحربة لاعب سابريسا في دوري كوستاريكا توماس رودريغيز. تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة. لحراسة المرمى بيكفورد، على اليمين كانسا، على اليسار أوريلي، رقم 2 كونسا، رقم 6 جي، رقم 8 أندرسون، 10 جود بيلينغهام، رقم 7 ساكا، رقم 11 راشفورد، رقم 17 روجرز، ورقم 9 القائد هاري كين. هذه تشكيلة خيارات الألماني توماس توخيل، ثالث مدرب عالمي أجنبي يقود منتخب إنجلترا في كأس العالم بعد سفين غوران إريكسون السويدي وفابيو كابيلو المدرب الطلياني. أجواء كبيرة في ملعب المباراة. إنجلترا بإقناع، بإبداع، بإمتاع وبسحر الانتصار الأول أمام الكروات، ثم المفاجأة، تغيير الأداء، تغير المستوى، تراجع الفريق وخيبة أمل في الماتش الثاني أمام القوية غانا البلاك ستارز بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش. إذن الثالثة، ينشط منها المنتخب الألماني أو الإنجليزي جملة من الثوابت لأدوار الإقصائية لنوكاوت، انتصار لمعنويات بأداء سكور كبير والتحضير لدورة 32 في كأس العالم. At this time, we ask that you please rise if you are able and join us as we observe a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.

الأمطار غزيرة جدا وأتمنى لا تبرق ولا ترعد هنا في سماء نيو جيرسي في ملعب المباراة. المنتخب البنمي يلعب في محاولة لتفادي الهزيمة السادسة في كأس العالم بعد ثلاثة في روسيا 2018 من بلجيكا وإنجلترا وتونس، وفي 26 خسروا من غانا وكرواتيا. خمسة منتخبات في تاريخ الورد كاب خسروا لقاءاتهم الستة الأولانيين في المونديال، هما المكسيك، السلفادور، كندا، هايتي والعراق. يحاول بنما ألن يكون أو أن لا يكون سادسهم. انطلاقة المباراة والتصديدة الأولى من بنما، يلعبوا برشا حماس برشا روح. الحقيقة تطور كثيرا منتخب بنما عطفا على أداء واستناسا بالأرقام والنتائج. منتخب بنما في سنة 2023 عمل فينال الكأس الذهبية الجولد كاب، بعدها بعام شارك في الكوبا أمريكا كضيف كبطاقة دعوة، وعمل ربع نهائي في الكوبا أمريكا أمام عمالقة اللعبة. ثم في السنة التي تلت سنة 25 عملوا نهائي المسابقة القارية الخاصة بهم كاس الكونكاكاف. إذن هو منتخب متطور في آخر السنوات. الفريق البنمي حاليا بآخر تصنيف الفيفا هو رقم 34 في العالم، تقريب هو أزين وأبهى وأحسن تصنيف دولي في تاريخ منتخب بنما. الانطلاقة للمنتخب البنمي، ساكا دلني على أن إنجلترا اليوم بالقميص الأحمر لأنه البداية قوية من بنما، ما عندهم يخسروا. ماتش غانا كانوا أفضل، وغانا كرويا سرقتهم في التسعين أمام كرواتيا كانوا خصما وندا وكفا، وانتهت المباراة بهدف كرواتي في بداية الشوط الثاني. هي اللمسة الأخيرة لنقصد بنما في أول لقاءين لي في المونديال. اليوم بعيدا عن الضغوط يلعبوا مغير بريسيون ممكن جدا يباغتوا إنجلترا رغم الحرص الإنجليزي على الصدارة. هذه أول مواجهة بينما بنما وإنجلترا، ثاني مواجهة في كأس العالم. المواجهة الوحيدة كانت في 2018 في الأراضي الروسية يوم انتصرت إنجلترا بالستة 6-1، وهو أكبر انتصار إنجليزي في تاريخ المونديال. مباراة تزامنت مع الهاتريك للأمير هاري، وهو الثالث إنجليزي سجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم بعد الثلاثية الأشهر والأهم نهائي ويمبلي في مرمى الألمان. نتيجة 4-2 ثلاثية هيرست لاعب وفريق وستهام، ثم في 86 كانت ثلاثية كاري لينكير في ماتش بولندا في المكسيك، والثالثة والأخيرة في روسيا 18 عن طريق هاري كين. ثنائي وفخر توتنهام لينكير وهاري لتوجوا لإنجلترا بجائزة هداف المونديال. تنطلق الصورة، تمشي المباراة، الأمطار الغزيرة تزيدها متعة وتزيدها إثارة. الفريق الإنجليزي واجم وبنما للمرتدات. الفريق الإنجليزي مصنف رابع، هو الكوتش توماس توخيل 16 ماتش في قيادة منتخب إنجلترا. على فكرة مباراة غانا شهدت رقم تاريخي، نسبة الاستحواذ هي الأعلى في تاريخ كأس العالم منذ 66، عرضية خطيرة والدفاع البنمي موجود. صوروا أنه ماتش غانا إنجلترا مسكت كرة 78.4%، المعدل العام في مباريات إنجلترا تحت إشراف الألماني توخيل وبلغت 70% كمعدل، 70.2 بالضبط لما نعملوا معدل على 16 ماتش اللي قادهم توخيل في منتخب إنجلترا. الإنجليز يهاجمون، تلعب الكرة عن طريق كونسا في وسط الميدان بعض التغييرات لخيارات الألماني، والكرة تمشي إنجليزية. ساكا الأرسنال تلعب الكرة وسط الميدان، انطلاقة الهجوم من اليسار البرشلونة عن طريق ماركوس، يلعب راشفورد خطيرة الكرة الأولى، والدفاع البنمي إلى الركنية، ركنية على جود بيلينغهام.
سيناريو المباراة واضح جدا في رأيي، هدف مبكر سيجعل من ليلة نيوجيرسي حفلة للإنجليز. في المقابل كل ما زاد الوقت وصمدت أو صمدت بنما، فأن الدقائق الموالية ستكون صعبة ولا استبعد المفاجأة البنمية. الهدف ومسألة الوقت، كرة ترجع بالرأس، ترجع للمنتخب البنمي، يلعبون الكرة عن طريق رودريغيز. رودريغيز، المنتخبات اللاتينية كلها جميعها ما يميزها الروح لجرينتا اللي تعوض في كثير من الأحوال بالنسبة لهم الفوارق الفنية. كرة من الهاوت، كرة في التماس لصالح المنتخب الإنجليزي. تمشي الكرة عن طريق كانسا. كانسا والحكم يتدخل، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. كرة ستعود للمنتخب البنمي. بنما والمباراة في تاريخها في كأس العالم عام 18 في روسيا خسرت من بلجيكا 3-0، بينما الحضور المونديالي الأول للإنجليز كان عام 50 في البرازيل على استاد الماراكانا 2-0 على الشيلي. جاي كرة المنتخب الإنجليزي، امشي كرة راشفورد، كرة باليسار ماركوس راشفورد، حط الكرة إنجليزية عن طريق قلب الدفاع كونسا. حقق الأوروبا ليج مع الفيلانس نادي أستون، انطلاقة لإنجلترا. وقفة دفاعية لحد الآن ممتازة من المنتخب البنمي، ثم التحولات الهجومية، كرة سريعة للبنما، يمشي رودريغيز يدخل الدفاع من وسط الميدان لإنجلترا. مراوغة من لاعب أندرسون يلعب في نوتنغهام فورست، وتبقى الكرة في حيازة بيرنغهام. خطأ، فاول، مخالفة لإنجلترا. التعادل متواصل هنا 7-0، مثل في نفس الأوقات مباراة كرواتيا وغانا هي أصفر. التعادل يؤهل المنتخب الكرواتي كأفضل الثوالث، وغانا وصيفة، وإنجلترا حاليا هي المتصدر المجموعة، مجموعة 12. ورم الرقم 10 بيرنغهام يلعب الكرة لراشفورد. راشفورد مراوغة، راشفورد يدخل، راشفورد شوت ممتازة، والحارس للركنية. بدأ الضرب الإنجليزي، بدأ القصف الإنجليزي. إذن الركنية لمنتخب إنجلترا. كورنر عدد 3 في الماتش، ممتاز حارس أورلاندو موسكيرا، حارس نادي الفيحاء في الدوري السعودي. تنفيذ من أندرسون. إنجلترا هذا اللقاء رقم 75 في تاريخ كأس العالم. تمشي كرة من أندرسون على القائم الثاني، يتصدى موسكيرا ثم ساكا، وكرة برا، ضربة مرمى لأورلاندو موسكيرا. إنجلترا في كأس العالم 32 انتصار في 74 مباراة، أهدافهم برقم 104. وأول ماتش قلت ضد الشيلي 2-0، هدف التاريخ الهولاني مورتينسن والثاني مانيون. كانت المباراة على ملعب الأسطورة الماراكانا. تمشي كرة طويلة بالرأس، ثاني مرة إنجلترا تلاقي بنما بعد السداسية 18 في روسيا. في المقابل هذه المواجهة ضد 8 لإنجلترا مع منتخبات الكونكاكاف في كأس العالم. بثلاث انتصارات لإنجلترا مثل التعادلات، وانتصار تاريخي للكونكاكاف في 1950 1-0 أمريكا في البيلو أوريزانتي. هذا هو المدرب كريستيانسن، الاسم العائلي يحين ممكن كفكرة على طول أنه دنماركي كريستيانسن، ولكن هو لا إسباني من مواليد 73. دارس الكرة خطيرة، يحاول رسفور، يور ماركوس يدخل على اليسار، يوسع عرضية وركنية أخرى، وركنية للإنجليز. دخول قوي من إنجلترا. إنجلترا coming at home، هل تعود من جديد بطولة العالم بعد غياب 60 سنة؟ إنجلترا ما زالت تحرص على زعامة غايبة مفقودة. المنتخب الإنجليزي وصيف أوروبا في آخر دورتين
خسروا في ويمبلي أمام الطليان بركلات الحظ، وخسروا من إسبانيا في الوقت القاتل في برلين في الدقيقة 87. يمشي كرة إنجليزية، يتقدم ساكا، ساكا وسع كرة الحارس موجود أورلاندو. تاريخ كأس العالم واللقب الإنجليزي التاريخي في 66 مرتبط أيضا في قصة الكلب، نعم، الذي عثر على كأس جيرمي، الكأس اللي تسرقت في معرض الطوابع في لندن 3 شهور قبل البطولة. الكلب الأشهر في التاريخ بيكلاس، أسود وأبيض لونه، مولود 62 ومات في 67، وهداته تكريم، أكبر تكريم إسكوتلاند يارد. تاريخ بيكلاس مع تاريخ هيرس، مع تاريخ إنجريتلا، مع لقب يغيب يا أشلي منذ 60 عام. تتوالى السنوات، تعاقبت الأجيال، امتلكوا رجال ونجوم، امتلكوا الدوري الأقوى، امتلكوا أندية سيطرت على أوروبا وتخاف من أوروبا، ولكن لم يحققوا اللقب مرة ثانية. أوروبا لا تحضر، المونديال يتمنى، وإنجلترا بقيت مدرسة بدون تاج وبقيت ملكة بدون تتويج. تمشي كرة ضرب التماس، يدخل الستة البنمي، الستة في منتخب بنما مارتينيز. الأرجح أنها كانت فاول لمنتخب إنجلترا في كلتا الحالتين. الكرة الإنجليزية، رجعت الكرة من راشفورد، فمريتم ونسق سريع في المباراة، مراغة ممتازة لاتينية، سحر بنما يحضر بلحظة، ولكن قوة وصلابة وإرادة الإنجليز تحضر في كل اللحظات. ترجع الكرة الإنجليزية، أوريلي لعب السيتيزنز، نهاية موسم كبيرة مع السيتي بالحصول ومعانقة مارتين في ويمبلي، كأس الرابطة المحترفة الكرباو وكأس إنجلترا الإف إي. أقدم مسابقة في التاريخ 1872، الإف إي كاب، كأس إنجلترا، الدوري الأقوى في العالم أو الأقدم، 1888، وإنجلترا كانت طرف أمام الجارة اسكتلندا، الفلاور أوف سكوتلاند، في أول لقاء في تاريخ الكرة، 30 نوفمبر تشرين الثاني 1872 في ضواحي غلاسكو في منطقة اسمها باتريك، والمباراة انتهت أصفار. إنجلترا ساهمت في التاريخ، بل هي كاتبة لتاريخ الكرة، ولكن السطور تفوقت فقط في المجلدات مع بداياتها. بعد مجلد كرة القدم عرف أسماء أخرى، بلدان أخرى، منتخبات أخرى، ولم تعد إنجلترا للصف الرئيس. لذلك دائما يقولون أن الكرة ستعود إلى أرضها يوما ما. الكرة الإنجليزية، يمشي كرة عن طريق جي، 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، إنجلترا 0 مثل بنما 0. الاستحواذ إنجليزي، يلعبوا على التحولات الهجومية جماعة بنما. يمشي كرة جي، يلعب الكرة للفيلانس، أستون لعب كونسا وسط ميدان، ممتاز الفكرة، ولكن التغطية موجودة تحت الضغط، حذاري، حذاري البنمي، والقطر يتدخل، فاول، فاول ضد ساكا. وصيف الشامبيونز ليج خسر الفينال بركلات الحظ في بودابست في استاد بوشكاش التاريخي أمام بيجي. وإلى الكرة، بنما تحاول، رودريغيز، والكرة هربت على توماس. أقوى الملاعبية في منتخب بنما عندهم موريو يلعب في بيشكتاش التركي، وعندهم كوردوبا رقم 3 يلعب في الكناري نورويج سيتي، محترف فاخر في الدوري السعودي، والحارس موسكيرا. البقية يلعبوا في القارة، في أمريكا الشمالية مع أندية صغيرة ممكن أقواها، ديبورتيفو سابريسا في كوستاريكا. ديبورتيفو ترجع الكرة جي، الهدف يتأخر في صالح بنما، 0-0 في نفس الأوقات، كرواتيا غانا. ترجع الكرة عن طريق شوت بيلينغهام، حلوة من المرينجي، شوت كرة طويلة للأرسنالي، ساكا يتقدم، ساكا يبعد، ساكا يدخل، ساكا يشوت، خطير الحارس، يتصدى موسكيرا.
يوم يغيب ديكلان رايس موجود في الدكة يدخل في الوسط أندرسون. ديكلان رايس اللي عمل 10 فرص في مواجهتي كرواتيا الافتتاحية وغانا الثانية في البطولة في أول مواجهتين في المونديال لإنجلترا. ديكلان رايس صنع 10 فرص وهو الرقم الأعلى للاعب في كأس العالم منذ اعتماد الإحصائيات في 66. ديكلان رايس في موسم متميز جدا بطل إنجلترا مع الجانرز أرسنال. تمشي كرة للساكا، ساكا حاول يدخل وسط شد برشا كرة يخسر الكرة الفريق الإنجليزي. ترجع الكرة راس الحرب مارتينيز حلوة قدام العب قدام الآن ممتازة يمشي عودة على اليسار لا يحطها بالعم خطيرة يمشي بشي شوت ويتباطى رقم 7 رودريغيز. لا أدري لماذا رجع على اليسار وقت اللي هو الزاوية تحلت له على اليمين ويشوت. محاولة خطيرة المرتدات البنامية قد تعصف بيمان الصدارة للإنجليز. فرصة كبيرة للوس كاناليروس وأيقونية المنتخب البنامي لهذا يتسمى لاماريا روخا. ترجع الكرة للإنجليز كرة وسط ميدان أندرسون. أندرسون كرة تدخل من قلب الدفاع كونسا تشجيعات الجماهير الإنجليزية هنا في نيو جيرسي. كرة من بيلينغهام وفي خطأ لجود بيلينغهام خطأ

ثم كان الوصول النهائي الأوروبي مرة أخرى في الأراضي الألمانية في برلين. إذا من سنوات التتويج يطبخ على نهار هادية للإنجليز. هل تكون سنة الحصاد لما زرع في هذا العام هنا في أمريكا؟ ترجع كرة بالرأس وروس الميدان لإنجلترا كانسا الظهير يلعب في البوندسليغا في نادي باير ليفركوزن. كرة ستعود للمنتخب البنمي. منتخب بنما هدافهم التاريخي اسمه تيخادا 43 هدف، بينما عندنا في انجلترا ومن غيره هاري كين سجل 81 هدف متجاوزا الرقم التاريخي اللي كان عند الجولدن بوي وين روني 53 هدف، وقبله السير بوبي تشارلتون 49. بينما على مستوى الحضور الريكورد هو لبيتر تشيلتون 125، وين روني 120، وهاري كين اليوم 117، والرقم القياسي قادم لمحالة بالنسبة للأمير هاري. راشفورد، صعوبات كبيرة لما يكون عندك فريق منظم على المستوى الدفاعي ووقف منيح تكتيكيا صح، فأنه ممكن توقف الفرق الكبرى حتى بيعطى مهاجميها ما يعديش. راشفورد والكرة تمشي لبنما، محاولة الفريق البنمي، إصرار إنجليزي استعادة الكرة، كرة سليمة يمشي أندرسون، أندرسون حط الكرة للهجمة عن طريق راشفورد، يدخل الوسط خطيرة من بيلينغهام، وصلت الكرة أندرسون ووصلها لساكا، هذه خطيرة من ساكا، ساكا عرضية والدفاع البنمي موجود. لحد الآن ينجح في استراتيجية تسيير المباراة هو تدبير البداية المدرب كريستيانسن لبنما. توماس كان ينوي أن يعدل 20 دقيقة سلامات وهو كذلك لحد الآن. كرة طويلة، ما نتصورش أنه سيناريو 2018 قادر يتكرر في رأيي. نتصور أنه بنما التي تطورت كثيرا كما أسلبت الذكر عطفا على النتائج والأداء، صعيب برشا اليوم ذاك السكور. كونسا إلى ساكا، ساكا في اليمين، منتخب الإنجليزي ثنائيات ثلاثيات ما عديش، برشا روح، الرغبة موجودة، رودريغيز والكرة تماس لبنما. آخر من مس الكرة بيلينغهام، منتخب البنمي تطور أيضا بتجاربه في الكوبا أمريكا مع كبارات الكرة، أول مرة في مئوية الكوبا 2016 ثم شارك عام 24 ووصلوا للربع النهائي. كرة بنمية هذه خطيرة العرضية، يدخل التوفي سيفرتون بيكفورد، حارس آخر عملاق هو تشيلتون، هو أكثر إنجليزي لعب في كأس العالم 17 ماتش، الركور الآن يمتلك البولغا ليونيل ميسي اللي قرب ل 30 ماتش في المونديال. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، أوريلي، أوريلي مثل الفرق الكبرى فريق الإنجليزي يتعب ويرهق كثيرا عندما يلعب أمام منتخبات دفاعية. شوفوا إنجلترا مع كرواتيا لعب مفتوح، مباراة هجومية، كل فريق يسعى للربح، ضرب أداء خارق وسجل 4 أهداف مع غانا. بنما الآن يعاني، يمشي الكرة طويلة، ضربة مرمى للحارس أورلاندو موسكيرا. غانا تواصل التعادل في ماتش كرواتيا، وتألق لافت للمنتخبات الإفريقية بتقريب ترشحه بنسبة 90% للدور الثاني، نتيجة تاريخية مقابل نقطة استفهام تراجع آسيا. وهنا كرة خطيرة ومحاولة والكرة الصعبة والفرصة والتسديدة والدفاع، يتصدى دفاع البنمي من أصعب الكرات على مرمى الحارس موسكيرا. طرش الكرة الإنجليز وهي في أغلب الرداءات في حيازتهم في حوزتهم، كرة المنتخب الإنجليزي، يمشي كرة كانسا يوزع الكرة، الدفاع البنمي موجود يلعب على الكونتر مرة أخرى،

0: رقم 8 أو 6 مارتينيز. وإلى الكرة موجود جي وبيكفورد إلى التماس. إذن البريك الآن على 0-0 بداية ولا أروع بالنسبة للمنتخب البنمي. الو الو الو الو حلو هذا. مشاهدين لحظات قبل العودة، فترة استراحة، تضبيط الأمور، إصلاح ما بدأ من عيوب في البدايات. منتخب البنمي 10-10 لحد الآن، ويقف منيح، مسكر كل المنافذ. المنتخب الإنجليزي أعتقد أن وجد صعوبات كبيرة على المستوى الهجومي، فماش فرصة نتذكرها في هذه المواجهة ونذكركم بها. إذن هي مباراة يعني صحيح استحواذ إنجليزي مطلق، ولكن أمام دفاع واقف منيح، ضيق المساحات، فماش فراغات، فماش محاولات تذكر. المنتخب الإنجليزي يثبت مرة أخرى أنه يجد صعوبة أمام هذه الفرقة الدفاعية اللي تتكتل 10 في الخلف وتلعب على التحولات الهجومية. هاري كين بعد تقريب 25 دقيقة مش موجود، وهاري لابد أن يستثمر هذه الفرصة من أجل هدف يضرب به الريكورد لإنجلترا، هداف التاريخ لإنجلترا في الورد كاب هما ثنائي توتنهام وفخرها غاري لينكر مع هاري كين. 10-10، العشرة هو الرقم والصفة هي الأهداف. 10 أهداف للثنائي لينكر وهاري كين. هاري بيسجل ثنائية في مرمى كرواتيا ويسجل المونديال الثالث على التوالي بعد 18 في روسيا 22 في قطر، يسجل ويحضر كهداف في 26، وهذا في تاريخ إنجلترا لاعب وحيد سجل في 3 دورات تواليا في كأس العالم 98 2002 2006، معدل هدف في كل دورة ومجموع أهدافه 3. عرفتوش هو دافيد بيكام. كرة من التماس لمنتخب بنما، 0-0 والكرة بنمية أمام منتخبات الكونكاكاف. يعني كي نسمع ونقرأ 3 انتصارات لإنجلترا وفوز للكونكاكاف وثلاثة تعادلات، يعني تاريخيا الإنجليز وجدوا نوع من الصعوبة أمام الفرق الكونكاكاف، وهذه خطيرة تأكيد الحارس يتصدى بيكفورد. في وقت الكلام بلغة الصعوبات، في لغة الاستئناس بأرقام ما مضى، في فتح ونبش سجلات الماضي، في ألبوم ذكريات من صور ونتائج، يتألق بيكفورد ويمنع الكونكاكاف من التقدم بممثلها بنما عن طريق السمعة رودريغيز. فرصة كبيرة للوس كاناليروس بنية منتخب بنما، فرصة كبيرة. ترجع الكرة من الركنية، ركنية المنتخب البنمي 27، وني ضربة الرأس خطيرة والدفاع خطأ من الدفاع، يستعيد الأبيض البنمي، تمشي كرة من اليمين مراوغة وآوت، يتصدى راشفورد. المنتخب الإنجليزي تاريخيا كان دائما مميز، كان دائما من الدوري الأقوى في العالم، كان دائما تمثيلية كبار القوم، كان دائما فريق النجوم، ولكن ممكن كانت تنقص جينات البطولة، تنقص ممكن حرارة اللاعبين في هكذا بطولات. محاولة أخرى للبنما، حس أنه اللاعبين في منتخبات إنجلترا عبر تاريخها ماش نفس الرغبة متاع الأندية، ماش نفس القتالية متاع البريمير ليج، ماش نفس الشراسة، ماهوش اللاعب اللي يقتل روحه في ميدان الدوري الممتاز، في ملاعب العالم، في كؤوس أوروبا. ترى المنتخب الإنجليزي كأنه هش ذهنيا، كأنه لا يقاتل كما هو مفروض ومطلوب بدنيا. ممكن هذا اللي منحهم درجة كرة خطيرة. ساكا ساكا ساكا والعربة، ساكا والعرضية، ساكا وضربة مرمى. إنجلترا ورقم سبعة عارف دافيد بيكام، وقبله كيفن كيغن، وما أدراك هدف كبار ريفر فرانسيس. كان عندهم روبسون سبعة اليونايتد في الثمانينات، كان عندهم مارك هاتلي، كان عندهم كاري لينكير، جاء مايكل أوين، جاء أيضا أندي كول. دائما امتلكوا هجوم قوي، هدافين كبار إلى أيام هاري كين، ولكن ولا واحد اقدر أن يجيب البطولة. أرجع الكرة للمنتخب الإنجليزي. نصف ساعة لعب في الشوط الأول، 50-50 الآن. إنجلترا تتفوق بتاريخها، بنجومها، بالقيمة التسويقية لمنتخب إنجلترا، ولكن الأسود الثلاثة لحد الآن لا يفرضون واقع، لا يفرضون كلمة الأعلى أمام البنمي المتحدي، أمام البنمي اللي يلعب بالروح وبالانضباط. رجع الكرة راشفورد، ما يعديش. مرة أخرى الحوارات الثنائية، إنجلترا خسرتها. بنما تلعب كرة ممتازة، كرة في الظهر، يحط الكرة كمحطة ستيشن للاعب رقم 9 رودريغيز. حكم القطر يقول ما فما شيء. أمامك الأرقام متوازنة جدا، 5-3 إنجلترا بعدد المحاولات والتسديدات، ولكن كرة أون تارجت، 2-1 لبنما. يعني كتفرج في الماتش في نصف ساعة ما تحسش هذه إنجلترا والأخرى بنما، بكل الفوارق التاريخية والفنية والمالية واللي تحب أنت. يرجع الكرة الراس شورد، يرجع بالراس، البنمي يدافع. لا ممكن دفاعات غان الآن أمام كرواتيا، 0-0، تعادل متواصل بمباريات الجولة 12، المجموعة 12 والجولة الأخيرة. على فكرة رقم مهم جدا لقراءة مشوار الأسود الثلاثة في كؤوس العالم. حضرت لكم معطيات الجولة الثالثة، يعني الماتش الأخراني في الجروب. ماذا يقول التاريخ وبماذا تروي الأرقام؟ تقول لنا أن المنتخب الإنجليزي على 14 مرة في المجموعات ربحوا 8، عادلوا 5، ومرة واحدة خسروا ماتش الجولة الأخيرة في الدوري المجموعات، كان 2018 في روسيا أمام شياطين بلجيكا 1-0. كرة ممتازة في تغطية بنمية، مارتينيز ترجع الكرة من اللاعب كونسا، أندرسون، هنا لساكا، ساكا يحاول، ساكا يبعد، ساكا يعمل عرضية، وين الرأسية، وين هاري؟ ضاعت الكرة على الإنجليز وتمشي من التماس لراشفورد. جون تيري 18 سنة على ذكريات روسيا، على ذكريات استاد لوجنيكي، فينال الشامبيونز ليج، الضربة الضايعة التي وقتها حرمت تشيلسي من أول كأس غنائين، يونايتد البلوز في فينال رابط الأبطال. الهواء جون تيري أحد أساطير الكرة الإنجليزية على المستوى الدفاعي. عندهم ريو فيرديناند، عندهم أشلي كول، عندهم برشا كبارات الكرة الإنجليزية من أيام روبي تشارلتون وخو شاكي. والكرة ترجع وسط الميدان، كرة للمنتخب الإنجليزي. الاستحواذ كالعادة لإنجلترا، ولكن بدون فاعلية، هجوم بدون خطورة، وسيطرة بدون أنياب، واستحواذ بدون فرص وفرص بدون تسييم وتسييم بدون تغيير على مستوى النتيجة هنا في نيو جيرسي. وكرواتيا تصعد للوصافة. الكروات يسجلون في مرمى كارلوس كيروش أخيرا. 1-0 كرواتيا. الآن غانا الثالثة، كرواتيا في المركز الثاني، هو الإنجليز في الصدارة أم لا؟ الآن 6-5 الصدارة لكرواتيا، الصدارة لكرواتيا. أخبروهم، أعلموهم، قولوا لهم أن رونالدو بالانتظار لو يكمل ثاني، وكولومبيا الكافيتيروس هم أيضا بالانتظار لو يكملوا الثاني. خبر الهدف الكرواتي سيشعل الحماس هنا في نيو جيرسي. إنجلترا ستسجل، ولكن الحارس يقول لا، يدخل موسكيرا. شفتوا اللي نحكيوا عليه، نوع من البرود في الأداء بالنسبة للإنجليز، فماسك الحماسة فماسك الحرارة، وبنما قد تباغتهم، وإنجلترا قد تمشي بالمسار الصعب. احذر القادم يا إنجلترا، الكرة بنمية. 6 نقاط الآن الصدارة لمودريتش، الوصافة لبيلينغهام، وغانا تتأهل كأفضل الثوالث. خطيرة، كنترول وشوت، ومش ممكن. فارق في الإمكانيات، الكواليتي طبعا، رقم 23 موريو، هذا أحسنهم، هذا أهم محترفيهم، يلعب في باشكتاش وفما أوفسايد، يلعب في باشكتاش إسطنبول التركي. هذه كان وصلت للكورة لكنترول لشيء، هذه يتشوتها طول، يترجعها أفضل فنيا بالبساقك اليمين، تحطها في 6 أمتار للقادم بالرأس لرأس الحربة. 6 كرواتيا. قولوا أنهم عواجيز، قولوا أنهم كبروا، قولوا أنهم معدل الفريق في الثلاثينات، ولكن هي كرواتيا يا سادة. وصيف 2018 والثالثة 22 دارجة الكورة، يعرفوا يتعاملوا برشا مع المجموعات، يترشحوا بدون بريق، وفي النوكاوت يكسرون على انيابهم. والتسديد والحارس يتصدى موسكيرا. اورلاندو دارجة الكورة للستة، مارتينيز، هل تودي بنما. الصدارة في المجموعة 12 للكروات، وخاصة يهدون انفسهم النقطة التاريخية في الورد كاب. ولا مرة بنما عرفت نتيجة غير الخسارة في كأس العالم. ترجع كرة من الحارس أورلاندو، موسكيرا على اليمين، موريو، موريو يدخل كرة الوسط. ممتاز الفريق البنمي، يلعب مرتاح، يلعب من غير ضغوط، حلوة وطويلة، وأسبقية المدافع، نعم، وهو ما كان يتصدى ظهير الأيمن الباك رايت كانسا لاعب ليفركوزن. نفس وقائع الشوط الأول ضد غانا، هل تشاكرونني الرأي؟ هل نشترك في الآراء؟ المنتخب الإنجليزي ريتم بطيء جدا من أجل تهديد الفريق البنمي. إذا بتلعب أسرع، إذا بتجري وتسرع الكرة إذا تحب تغلبهم. الريتم الإنجليزي مسهل مأمورية الدفاع البنمي في رأي. ترجع كرة ممتازة، ممتاز المنتخب البنمي. كرة تماس، الوقت يمر، 10 دقائق نهاية الشوط الأول، لا علاقة بماتش 2018. فقد تعلمت بنما، لقد تطورت بنما. بنما لو كان عندهم مهاجم ورأس حربة كانت نتائجهم تكون أفضل في هذه البطولة، لأنه الحقيقة مع غانا سيطروا. قلت كلمة ما ننساهاش في بداية التعليق، أنه غانا سرقت الماتش كرويا طبعا. ترجع الكرة عن طريق جي، هذه النوعية من الدفاع المتكتل، والناس الكل وراء الكرة، الخطوط قريبة لبعضها، المسافات منعدمة تقريبا، هذه لازم تحل اللاعب برشا على الأطراف، يجب تستغل الكرات الثابتة، تلقى حل. شوف الوقفة هنا، هاي أمامك الصورة واضحة، المخرج من فوق واضح، إشارة ممتاز من المنتخب البنمي. ساكا، تصور أنه دليل أن الفريق الإنجليزي تقريب مهاجم الأخطر هاري كين ومس حتى كرة تقريب جود بيلينغهام راشفورد هذه الهاري كين كنتش أقول لكم ولكن هاري ما يمسش كرة ولكن وقت يمسها يعني بدمها في الشبكة ترجع كرة إنجليزية عرضية رأسية وخطيرة يا راشفورد خطيرة من ماركوس راشفورد هذه العرضيات اللي حكيت عليهم لازم تحلهم من الأجناب بالرأس ممتازة والإنجليز يتغنون إنجلند إنجلند سريعة وخطيرة الدفاع موجود كانسة بالتغطية رجعت من إيفرتون بيكفورد شاد كرة طويلة صعيبة شوية الكنترول لا وصل لها راشفورد واحدة راشفورد يوزع كرة هي والحارس يتصدى موسكيرا يتصدى ترجع الكرة بانامية مراوغة وانطلاق سرعة ومرتدات تماس موساندة يقرر وحده يمشي وحده يربح تماس برافو ممتاز الستة اللاعب مارتينيز الصمود البانامي متواصل والتقدم الكرواتي يتواصل هذه أخطر الكرات واحدة اثنين فما هنا ما فما شيء في تدخل اللاعب البانامي حذاري استعمل أوريلي أو كرة لا بس ما يدين أندرسون نوتنغهام فورست بطل أوروبا 79-80 عنده رقم مفارقة طريفة فاز بكأس الأبطال الأوروبية مرتي وحقق الدوري الإنجليزي مرة واحدة يعني بطولة إنجلترا جابت له مرتين كأس الأبطال هودو بانامي منتخب الإنجليزي عاجز على إيجاد الحلول أمام منتخب بانامي متكتل في الدفاع يلعب ممتاز برشا روح محاولات تقريب متقاربة سواء في عددها أو في نوعيتها تمشي كرة من الحارس موسكيرا مفروض ما تخسرش كرة بسرعة بنما في هذه الأوقات 40 دقيقة لعب في الشوط الأول ما زالت إنجلترا تسعى ما زال المنتخب الأقوى الإنجليزي يحرص على تسجيل الهدف وبالتالي استعادة الصدارة التي تحولت من لندن إلى زاغرب ساكا ثلاثة عليه شغل تغطية ممتازة الحضور المونديالي الأول الإنجليز كان عام 50 بينما أول مشاركاتهم في أمم أوروبا كانت في إيطاليا 68 ساكا يحاول ساكا الأطراف الأجناب هي الحل أمام دفاع شرس واقف منيح ممتاز مرة أولى مرة ثانية يحاول ساكا وراجع متسلل صعوبات كبيرة يلقاها المنتخب الإنجليزي المنتخبات المرشحة بين وبين هناك من يطير طيران في هذه الجولات الأولى مثل الأرجنتين مثل فرنسا هناك منتخبات ماشية طريقها ولكن لا تقنع هنا أساس المنتخب الإنجليزي هناك فرق قاعدة صاعدة في النسق قاعدة تتقدم مع اقترابنا من الأدوار الإقصائية وهنا تحدث على البرازيل مثلا وإسبانيا فرق أيضا قوية غير مستقرة في المردود وهنا أساسا ألمانيا حبة فوق وحبة تحت وهنا كرة سريعة الدفاع يتصدى ترجع كرة لمنتخب بنما أوب عداه اثنين مشاه ثلاثة يعدي أول كرة طويلة ترجع كرة بالرأس هربة ممتازة يرجع الدفاع حذاري من الخطأ أندرسون 42 دقيقة لعب في الشوط الأول أوريلي ما يلقاش الحلول الجماعية حلول فردية لحد الأنفاس من الإنجليز المرتدة لبنما في الكاونت داون في البرنامج كنت تكلمت وأدليت بدلوي في هذا اللقاء. قلت إذا يتأخر الهدف الافتتاحي المبكر سترهق إنجلترا.
1: هو ما يكون لحد الآن.
0: عاود أقول ما تصورش فما سكور كبير.
1: خطيرة الساكة العرضية وأنا موجود يقول البنمي رقم 16 أندرادي. أندرادي للركنية. 1-0 كرواتيا. 0-0 في نيو جيرسي.
0: جماهير كبيرة إنجليزية تسيطر على المدرجات تساند الفريق الإنجليزي. الأسود الثلاثة في ركنية أخرى. كرة ثابتة وفرصة للامتلاك للصدارة من جديد في مرمى موسكيرا. ركنية إنجليزية ضربة راس ترجم الدفاع. راشفورد ساكا علاش ما وزعش لا أدري. راشفورد وكرة بعيدة. كرة بعيدة ضربة مرمى. المنتخب الإنجليزي بعيد على مستواه في هذا الشوط الأول. الانتصار أمام الكروات كأنه كان مجرد أضغاث لحلم ثم تحول إلى واقع. صعوبات كبيرة أمام غانا وصعوبات أكبر الآن يا توخيل أمام بنما. هذا العجوز الذي قضى أكثر من 3/4 حياته في المدرجات والملاعب مساندة لإنجلترا يدرك جيدا أن تغير المسار من الصدارة إلى الوصافة قد يعصف بأمال الأسود الثلاثة ويروح بعد 3 أيام لأن كولومبيا ماهيش لعبة. ورونالدو خطير. لابد من الصدارة إنجلترا. إنجلترا تكمل الأولانية تلعب ضد الثوالث تكمل وصيفة مثل ما هو حاليا الوضع. ستلتقي ثاني مجموعة كولومبيا أو البرتغال. لو تتعثر إنجلترا ستكون مواجهة كولومبيا البرتغال الأجمل في هذا الدور الأول. ستكون مثيرة جدا بهدف الانتصار وبهدف أيضا تفادي الإنجليز. ولكن في الأخر نتصور إنجلترا ستستعيد الصدارة. في الشوط الثاني مع جملة من التغييرات تعتقد أن إنجلترا بمتاعب بصعوبات في الأخر باش ترجع مرتبة الأولى. تصل الواضح على هاري كين. برافو بنما. شوط أول ممتاز محترم من الجانب التكتيكي من الجانب الدفاعي. ترجع كرة طويلة من الحارس موسكيرا. كرة بالرأس ترجع وسط الميدان. لا خطأ على بنما. كرة ملعوبة لمنتخب الكونكاكاف. كرة بنمية يلعب الكرة لماريا روخا. 3 دقائق زادهم الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. بنما قد يغادر المونديال من غير تسجيل ولا هدف. تقريب الفريق الوحيد ذكروني كان نسيت اللي ما سجل ولا جول اظن بنما. 47 منتخب سجلوا الا بنما. الخطا الاخير بنهايه الشوط الاول يستفيد منه هاري كين. خذ اللاعب رقم 14 هارفي. خطا للقائد الانجليزي هاري اللي يسجل هدفه رقم 11 في المونديال ليصبح الانجليزي الاكثر تهديف في تاريخ كؤوس العالم. يتساوى الان مع جاري نيكير كما ذكرت 10-10. شوط متوسط من انجلترا. شوط جيد بحدود امكانياته من بنما. ولكن العبره بالخواتيم. الكره الاخيره للانجليز. هل تغير النتيجة؟ هل تتغير النتيجة لصالح رفقاء راشفورد؟ راشفورد هو اللي بيشوط مباشرة. راشفورد أعتقد شاط وسجل تقريبا هذا المكان مع البارسا هذا العام في الليغا.
1: راشفورد خطير آخر الكرات آخر المتاعب على موسكيرا يمشي ماركوس راشفورد يحط الكرة وفرصة كبيرة لهدف الأول خطيرة جدا من راشفورد أخطر كرة للإنجليز في الشوط الأول على طريقة روبرتو كارلوس لما تلف وتدور لا أتكلم على مستوى القوة على مستوى اللفة والدورة هدف الساندوني على فرنسا في مرمى بارتيز هناك جاذبية نيوتن قانون الجاذبية وهناك جاذبية روبرتو كارلوس في عالم المستديرة دارس الكرة بالرأس ربي حط الكرة قدامك يتصدى الحارس بيكفورد آخر الثواني كانت صعبة على إنجلترا سفر لسفر هي النتيجة الرسمية للشوط الأول هنا في نيو جيرسي 23 درجة طقس ممتاز أمطار دينا بها المباراة والشوط ينتهي على البياض هنا في نيو جيرسي إنجلترا سفر بانما سفر كل شيء يتاج للشوط الثاني مع الصدارة للكروات
2: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم

أصدقائي المشاهدين، نستعيد الكلمة والصورة هنا من نيويورك من ملعب نيوجيرسي. 0-0 إنجلترا بنما في الشوط الثاني، شوط الحسم وشوط استعادة الصدارة، وأن المسار سيتعقد للفريق الإنجليزي. يدخل لاعب فخاردو خل بديلي رودريغيز في بداية الشوط الثاني. الأول منتخب البنمي للمنتخب الإنجليزي. بنما بيد الخيارات: موسكيرا، موريو، غوتييريف، كوردوبا، إسكوبار، أندرادي، مارتينيز، بارسناس، هارفي، رودريغيز وفخاردو. بالنسبة لإنجلترا: بيكفورد، كانسا، أوريلي، غونسا، جي، أندرسون، بيلينغهام، ساكا، راشفورد، روجرز وهاري كين. 1-0 كرواتيا بنهاية الشوط الأول على غانا. هدف من اللاعب سوزيتش يذكرني في يوغوسلافيا الثمانينات بلاعب كبير سوزيتش اللي كان لعب في باريس سان جيرمان أيام كان ثنائي القوي في الهجوم الباريسي، سوزيتش ومصطفى دحلب. في المقابل في نقطة مهمة جدا لاحظتها معايا، أكيد لاحظتها، لأنه لو سيبتوا ماتش 5-6-7 للفجر لليل، ما شاء الله عليكم، كأس العالم كل 4 سنوات صارنا له واتبعنا كل مباريات. النقطة الرئيسية الفنية في اعتقادي يلزم يعملوا احصائيات اللجنة الفنية للفيفا، اعتقد انه اكثر مونديال نشوفوا فيه اهداف من التسديدات من بعد 20 و 25 متر، فما هذا اثر ايجابي وممتاز في الكرة العالمية. تعرفوا انه ثلاث الاهداف تقريبا كانت بالحسابات للكرات الثابتة، فما الآن تقريب 15 هدف وأكثر من الشوط من التسديد من بعيد. هذا سيناريو ممتاز. 3-4-3 لبنما، هذه الخيارات وهذه الاختيارات. ولنا الشوط الثاني في سؤال رئيسي وعنوان رئيسي: هل تصمد بنما وتخطف أول نقطة في تاريخها الكروي في المونديال أمام من؟ من فم الأسد الإنجليزي. كرة ترجع المنتخب الإنجليزي، مطالب أكثر ريتم، مطالب أكثر إيقاع، المطالب الأداء في بيكفورد. 4-2-3-1 في خيارات المدرب الألماني توماس توخل. أندرسون تلعب الكرة، كانسا، ساكا يدخل وسط، يلعب كرة إنجليزية خطيرة ملعوبة، وبيلينغهام وصمود الدفاع متواصل. إصابة لبيلينغهام، إصابة المدافع البنمي رقم 3 اللي هو اللاعب كوردوبا، يلعب في نورويج سيتي في الكناري في إنجلترا في البريميرشيب. أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم المصنفة رقم 1 في التاريخ كانت عام 50 في البيلو هوريزونتي. 1-0 إنجلترا خسرت من أمريكا. ثم الثانية كانت كوريا الشمالية في 66، الفوز على الطليان 1-0 بطبيب الأسنان. وتوالت المفاجآت في المونديال، بينما هنا كرة خطيرة، هل تصنع بنما مفاجأة كبرى في التاريخ؟ يمشي بالكرة الستة، يدخل الستة واسمه مارتينيث وحده، مارتينيث اثنين، مارتينيث يقاتل، الإنجليز يعانون. تمشي كرة طويلة من هاري، هو التماس. إنجلترا ما هيش إنجلترا. أين ذهب ذاك السحر في الماتش الأولاني ضد كرواتيا؟ وقت شفناهم مع كرواتيا قلنا إنجلترا جاهزة، إنجلترا حاضرة لتنافس هذه المرة بقوة على الذهب، بعد أن ملوا المراكز الأمامية، بعد أن ملوا الوصافة والبرونز والمركز الرابع. ولكن الماتش الثاني قلق برشا عشاق المنتخب الإنجليزي، هو 50 دقيقة في مباراة بنما زادت في الهواجس، زادت في الشكوك، وتدخل الظن في إمكانية المنتخب الإنجليزي على التطور عبر الأدوار القادمة وعبر مسار البطولة. سلامات يا مارتينيز.
6 نقاط كرواتيا، 5 نقاط انجلترا، 4 نقاط غانا، وغانا ضامن الصعود باربع نقاط. امورك هاني تعلق لافت للمنتخبات الافريقيه. افريقيا السمراء تقريب ستشهد مشاركه تاريخيه بتاهل كل منتخباتها للدور الثاني. اتكلم على منتخبات ما جنوب الصحراء. غانا اوكي، الافيال الكوت ديفوار اوكي، اسود الترنجا السنغال اوكي. المنتخب الرابع من الكابو فيردي، كيف انسى الكابو فيردي الراس الاخضر من اول مشاركه يوصل الدور الثاني. 3 تعادلات السيناريو الطلياني في 82. الخامس هو منتخب الكونغو الديمقراطيه، يربح اوزباكستان يتاهلوا. في المقابل هنا انجلترا لهدف الصداره، ولكن ما يتعداش راشفورد. يروح اي اصرار لاجرين تديل بنما ليلعبوا الكونتر اتاك. كل شيء ممكن، 50-50، ولا واحد كان يتوقع هكذا السيناريو. كانت مرهونه في الصمود مع البدايات، تاكل هدف مبكر تخسر سكور كبير. تصمد 20-25 دقيقه، منسوب الثقه بالنسبه لك يكبر، وهو ما كان لبنما، ومنسوب الشك يطلع ويصعد لانجلترا، وهو ما كان لرفقاء الساكا. ترجع الكرة لانجلترا بعد شوية. الانجليز هنا في مدرج نيوجيرسي سيتغنون بالجود سيف ذا كينج باش يذكروه من انجلترا. والكرة خطيرة ما يتعداش، راشفورد ما يمرش، كرة تمشي للمنتخب البنمي. كل شيء جائز اليوم، حتى الانتصار البنمي يا السادة، في 0-0 في 50 دقيقة مع هذا الإصرار البنمي، مع هذا العجز الإنجليزي. لابد من التغييرات يا توخيل. أولا يلزم يدخل رمانة الوسط ديكلان رايس، هو ملك الحلول، خلق 10 فرص في المونديال ولا لاعب. كول واشلي سيد العارفين شهدان

ويفيقهم على صعوبة المسار في حالة التعثر أمام بنما. إنجلند إنجلند. ركنية لإنجلترا، خطورة للأسود الثلاثة، ورقم ثلاثة خلصها بصعوبة كوردوبا. أين الكرة؟ المباشر ضربة مرمى ليست زاوية. هنا قيمة الفار الحقيقة، هذه الإضافة ممتازة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه تغلق في ركنية تتسجل عليك أهداف. حق حق. ترجع كرة بإنذار، كرة تصفر على البديل الجديد فخاردو. مسك واضح، إنذار مستحق. عبد الرحمن لحد الآن إجادة تامة في قيادة الماتش، بينما ساكا داخل بين أربعة. وين ماشي يا ساكا؟ وين ماشي يا ساكا؟ ترجع كرة لبنما. أيو حضور، أيو رغبة، أيو إصرار. هو الكرة بعد الإنذار على فخاردو، تمشي كل سيبة، يتقدم فخاردو. فخاردو التماس أم لا؟ نعم، هو كذلك لبنما. 1-0 التقدم الكرواتي دايم، التعادل هنا في نيو جيرسي. كرة لمنتخب بنما، كرة طويلة ترجع بالرأس. توقف المباراة، إصابة للاعب بنما، لاعب فريق لوس كاناريس. فخطا في رأي لمنتخب بنما هذه الكرة. تدخل قوي من كانسا ظهير الباير ليفركوزن هناك في الباي أرينا. أول حكم عربي في تاريخ المونديال كان 34 في إيطاليا، يوسف المصري. بينما حكم عربي عمل فينال المونديال كان سعيد بالقول الله يرحمه في 98، مباراة التاريخية فرنسا برازيل. ثنائية زيدان وهدف إيمانويل بوتي. هنا يغلط الدفاع البنمي، يتقدم المنتخب الإنجليزي. فرصة راشفورد، هيا للراش، والراش كورتو ما عملتش كراش. 0-0 في تعادل متواصل. لا يغريك الأداء الإنجليزي الحالي، ولا يغريك أداء منتخبات في العالي. الأمور ستتغير منذ الأدوار الإقصائية غدا على فكرة، نبدأ إن شاء الله. اللي يربح يكمل واللي يخسر يروح. جنوب أفريقيا، البافانا بافانا المتأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني، سيلتقي المنتخب الكندي. فرصة كبيرة للأولاد أن يمروا للدور الثاني 16. بنما تتفوق، بنما تعكسها كرة في عكس هجمة. أندرسون يخسر كرة، تمشي كرة عن طريق رودريغيز. شوت رودريغيز، شوت رودريغيز، ومرت قريبة على الإنجليز رودريغاو. كاد يسجل الهدف الأول. كما أنا فخور بكم يا بنما، لست أنا، هذه المشجعة، هذه بنت البلد، هذه بنت بنما تقول لهم بهكذا لسان. أضرب يا رودريغو. ترجع الكرة لمنتخب إنجلترا. اللقاء أسرع في هذه الدقائق، يرتفع نسق المباراة ورتم اللقاء. إنجلترا 0 بنما 0، ورابط 70 ماتش في المونديال. برشا أهداف، 48 فريق ممكن عندها دخل. الفكرة في كواليس الفيفا تقول أنه 64 في عام 38. برشا برشا صراحة الكرة بهكذا طريقة، لن أسمي من سيتأهل، ولكن احترام للمنتخبات وللدول، ولكن يا أخي تولي عاد سوق شعبية، ما عادش كاس عالم أو جمعية خيرية يجي شارك، وهي طبعا لأسباب اقتصادية.
ولكن كي نهدرها لانه فما عملاق اسمه موسكيرا. برافو موسكيرا، اول كوره من الكينج هاري او الامير هاري، لقب الكينج بعد هدفه الاحداش. يمشي كين كنترول دخول هيرسون والسعي، كان ستوزيع من اندرسون بالراس. بارما تقاتل والقطر يتدخل والخطر موجود. ممتاز موسكيرا، موسكيرا في باراد المباراة تصدي البطولة. أول مرة تقريبا إنجلترا تلعب بالسرعة المطلوبة لمباغاة الدفاع البنما. صحيح بنما مجتهدة ومتألقة، ولكن في تصوراتي في قناعاتي أن المنتخب الإنجليزي إذا يسرع شوية لقاع يسجل. الأب مثل الولد، لم يرى إنجلترا أبدا بطلة. الجد كان موجود أوكي، ولكن بوك ولا أنت شفتوا إنجلترا رفعت كاس. ترجع الكرة عن طريق هاري كين، هاري ما تعداش الكرة على إنجلترا، تمشي لبنما إمكانية المباغتة. واحدة اثنين، خرج كرة على اليسار، يتقدم الهجوم البنمي والتصدي. تمشي كرة إنجليزية، الآن يطمع بنما ويخلي مساحات. ما تطمعش برشا يا بنما. إنجلترا والتحولات الهجومية من أجل 1-0. كرة في التقدم، كرة عن طريق راشفورد، لا بعيد على ماركوس راشفورد. ترجع كرة أوريلي، يلعب كرة كونسا، لعب الفيلانس أسود برمنغام، والأسود الثلاثة حائرة في بنما. يمشي كرة مراغة ممتازة، هيا هيا كرة الركنية للإنجليز، حصلها جود برمنغام. بدأ إنجلترا تحس بالخطر، بدأت تفهم أن اللعب بأقل مجهود لن يفلح هذا المساء في اختراق الحدود البنمية. يلزم ريتم، يلزم جرينتا، يلزم قتالية في كل كرة، يلزم ريتم يفرضه رفقاء هاري كين على المجتهدة بنما. هنا ممكن فما خطأ لبنما. كانسا، هاي تغييرات قادمة من توماس توخيل، مدرب اللي حقق الشامبيونز ليج مع تشيلسي والعافية على مستويات أوروبا مع بي جي. كابيلو قاد مارتين في كأس العالم. الجمهور يساند بكل قوة في مدرج نيو جيرسي. إنجلترا اللي احتكرت حب كرة القدم وعشق كرة القدم وتاريخ كرة القدم. ليسوا مثل الألمان، تميزوا في جميع الرياضات. الإنجليز عندهم كرة وفقط، حياتهم كرة، ماكلتهم كرة، شربهم كرة، تنفيسهم كرة، حبهم كرة، غضبهم كرة، أملهم كرة، أحلامهم كرة، ماضيهم كرة، حاضرهم كرة، مستقبلهم الكرة. الإنجليز عمرك اللي شفت إنجلترا في الباسكت ما يعرفوش، إنجلترا في اليد ما يقدروش، إنجلترا في الكرة الطائرة ما ينجموش. إنجلترا لا دعوة لهم ولا علاقة لهم بالرياضة. الرياضة بالنسبة لهم هي كرة القدم. فمتى تفوز إنجلترا بملكية كرة القدم؟ يغادر كانسا ممكن الإصابة بعد الانذار. الآن التغييرات، تحاول إنجلترا الانتصار. الآن أهم شيء تأخذ 3 نقاط. الدور الثاني ستتغير كثير من الأمور، ولا يغرنكم هذا الأداء الإنجليزي المتوسط في مجمل الدوري الخاص بالمجموعة أو السيء أمام غانا واليوم أمام بنما. ما يغركمش، مع 32 الراوند الجاي إنجلترا ستكون غير. يمشي منتخب الإنجليز، إنجلترا والرأسية والهدف الأول. 1-0 لإنجلترا. المرنجي الملكي للملوك الجود بيلينغهام. نستعيد الصدارة يا إنجلترا، نستعيد الرتبة الأولى يا إنجلترا. الإنجليز يتقدمون في ملعب نيو جيرسي. إذن الهدف الأول لإنجلترا
من الركنية، من الكرة الثابتة، عند الحديث على أمل، وعند الحديث على التغير، وعند الكلام على متغيرات. توخال يتقدم 1-0، يبتعد عن السبح الكولومبي وعن الخطر البرتغالي. لسار 7-1-0، جود بيلينغهام 1-0 للفريق الإنجليزي. إنجلترا تسجل هدفها الخامس بعد المياه، الهدف الخامس بعد المئوي لإنجلترا في المونديال. أقوى هجوم هي البرازيل، الثاني هم الألمان، الثالث هي الأرجنتين، الرابع هي الفرنسي، والخامسة هم وزراء الدفاع. صدق ولا تصدق، رغم غيابهم على ثلاث دورات تواليا، الهجوم الخامس تاريخيا هم الطليان. هذا الإنجليزي يرفع الكاس، هذه الكاس لم ترفعها إنجلترا أبدا. أنا لا أناقض نفسي ولا أخطأ في معلومة، بل هو كلام التاريخ. نعم، هذه الكاس الذهبية اللي كان عملها النحات الإيطالي غازالينجا في 1974، هذه لم تظهر بها إنجلترا. إنجلترا فازت بكاس 1966، وقصة الكلب بيكلس اللي حكيت لكم عليه، وك الجو متاع سكوتلاند يارد، هك الفيلم الانجليزي، هك معرض الطوابع. لا طوابع الان، الطابع البريدي يا انجلترا. هل يتصدره اليوم صورة هاري كين وهو يرفع المونديال؟ المونديال المونديال. بنما للتعادل، خطير للبنمي، ورجعت الكرة من انجليز، يطالبون ببنالتي. الفار قد يساعد جاسم، والكرة تمشي مرة ثانية. انطلاقة أخرى في المباراة، بنما تحاول، فما شوب سايد، فما دخلة، فما كرة، فما هدف يضيع يا بنما، فما تعادل يضيع على بنما. خطاب فادح في التمركز الدفاعي للإنجليز، وينك يا جاي؟ فرصة خطيرة لبنما. المنتخب البنمي ما عندوش راس حرب، يتفرج في مبارياته عندهم روح. إيطاليين يلعبوا بالشراسة، يلعبوا بروح، يحبوا منتخبهم، يحبوا كورتهم، يحبوا بلادهم، منضبطين تكتيكيا، ولكن نقصهم هجوم، ما يقدروش هجوميا. في هذا الليفل العالي تتعب برشا. مادوكي واسبانس يدخلوا في تشكيلة إنجلترا. منتخب البنمي الوحيد اللي ما سجلش، هذا سجل 3 أهداف في المونديال. صورته تثير الجدل والحماس في ملعب نيوجيرسي. اسمه دافيد ولقبه بيكام، كنيته لاعب تاريخي في انجلترا، وصفته ايضا ماركتينج كبيرة برشا. هذا اللي جابه فلورنتينو بيريز ايام الريال الجالاكتيوس من اجل الماركتينج. تمشي كرة انجلترا، والثاني انجلترا، والثاني 4 دخلة خارجة، اضرب يا هاري، تاريخي هاري. وكين لم يسجل. الكرة ترجع لبنما، لعبة اخرى، ريت ممتاز، شوط امتياز. الان شوط الثاني افضل من شوط الاول. بنما تواصل نفس المجهود، انجلترا هي من تغيرت، اكثر ريتم، اكثر ايقاع. يطالبون بضرب جزاء جماعة بنما، لكن ما كان في روسيا 2018 من 6 انجلترا في المرمى البنمي لن تتكرر، لن تتكرر ولن تحصل اليوم. عام 18 في روسيا كانوا عبارة على الممر المائي التاريخي، قناة وكنال بنما. لا لا، اليوم لا، مسكرين مليح، دفاعين موجودين. صوروا نهاري ما سجلش، 62 دقيقة الهدف الافتتاحي للأسود الثلاثة، والآن 65 في الماتش قبل البريك، ما زالت انجلترا تتقدم. 7 انجلترا الصدارة، كرواتيا وصافا، والثالثة غانا. البلاك ستارز لأول مرة في التاريخ، افريقيا جنوب الصحراء، 4-4 حاليا. البافانا بافانا، البلاك ستارز، لزيليفون والكابو فيردي. نتصور، نتوقع أن الكونغو ديمقراطية ستهزم أوزباكستان وتمر. وهاري كين، يا هاري يا هاري يا هاري يا هاري، يا تاريخ
يا كاتب التاريخ تعال للحظة، يا كاتب التاريخ استنجد بك في لقطة، يا كاتب التاريخ فيق من الغفوة، يا كاتب التاريخ تعال لنتجاوز الهفوة، يا كاتب التاريخ اكتب، يا كاتب التاريخ ارسم، يا كاتب التاريخ ثبت على مجلد كرة العالم هاري كين. هاري كين يصبح الهداف التاريخي للجود سيف ذا كينج. 11 جول في المونديال، فماش تسلل، كرة في دار الدفاع البنمي، هنا الاستقبال، هنا الترويج، هنا هزة الراس، هنا رفع الكرة، وهنا ضربة الراس، القناص يا كينج، الكينج هاري، السير كين، يسجل هذا 11، مونديال الهدافين، مونديال الأهداف، مونديال استفاق فيه النجوم، رونالدو يسجل في 41، رونالدو يصبح هداف التاريخ البرتغالي. يسجل في سادس مونديال تواليا، ليو ميسي يواصل العزف المنفرد ويسجل لسادس لقاء على التوالي ويصبح هداف المونديال ويفسخ ميروسلاف كلوزي. كيليان هو الحاضر بأربعة، ولكن المستقبل حتما الريكورد القادم للهداف سيكون كيليان مبابي. هاري يقول أنا موجود، هالاند يقول أنا المستقبل. أي مونديال في مونديال الأهداف؟ أيضا صاحبكم الشوالي توج بكاس الهدافين، هذا هدف 32 في مونديال أمريكا. إنجلترا 2 بنما لا شيء.

هلا هلا بالزين، اهدافه مثل السكين، اسمه هاري كين. اضرب يا هاري، ثاني للتاريخ. اجتهد المهاجمين في المونديال، استفاقت روح الاهداف، روح الغيرة التهديفية من الجميع. هل يكون مونديال ليو؟ هل يكون تاريخ كريس؟ هل يكون مستقبل هالاند؟ هل يكون حاضر مبابي؟ هل يكون ليكين مكان وزمان في أرض أمريكا هنا في نيو جيرسي؟ رابع أهدافه. التاريخ قراني والأرشيف علمني، ما فماش مونديال بعد الدور الأول فيه أربعة خمسة ملاعبية يتعاركوا على التوب سكورر البيتشي تشي الجوليادور مثل مونديال أمريكا. عندك الليو خمسة، أنا وحدي أربعة لكيليان مبابي، أربعة لهاري كين، أربعة لإيرلينغ هالاند، وهدف رونالدو اثنين. رونالدو، كريستيانو، كل ورقمه، كل يغني على أرقامه، كل ماشي في طريقه، كل لا ينظر للثاني. أنا فقط، أنا فحس، أنا تاريخي وأرقامي يا إيزي. يدخل إيزي في تشكيلة إنجلترا، وأنا ما لعبت صوت، لعبت 60 دقيقة، وفي الليبل العالي، في الهاي ليبل، لازم تلعب 90 دقيقة، عينيك أربعة مش اثنين، ورواريك أربعة مش اثنين، وماذا؟ ساقيك ستة كأنك قرنيت، يعني الأخطبوط. يخرج الكابتن بارسيناس، يدخل رودريغيز. الفوارق في الشوط الثاني تتأكد متى استفاق الإنجليز، متى حسوا بخطورة الصدارة وضياع الصدارة، متى حسوا أن البرتغال صعبة وكولومبيا أصعب. الكافيتيروس عندهم شاكيرا وعندهم منتخب كولومبيا. 2-0

وين؟ بعد شوية. الخامسة خليها بالما. السادسة كان زات الذاكرة. هانا مع بعضنا. كان ما زات تفتش عليا وقت المجهود. ترفع الكرة للمنتخب البنمي. يحاولون. الدفاع الإنجليزي موجود. إنجلترا أكبر انتصار في تاريخها في المونديال 6-1. سجل فيهم هاتريك. سجل فيهم هاتريك. سبقتك المخرج. 11 جول. إنجلند ريكورد. الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف أعتقد ستكتب في الخواتيم. فرنسية لأنه أول هدف في المونديال. لويسيان لوران فرنساوي. الهدف التاريخي في كأس العالم في دورة 13 هدف عام 58. جوست فونتين فرنسي من مواليد مراكش المغربية. ثم الرقم شيورب ميسي بجزيد يسجل ميسي ولكن عنده العمر معاه. الحاضر هو المستقبل ليه كيليان مبابي. كيليان عنده الآن 16 أو من 14 ده يخرج. أربعة دافع على ليوليو يعتزل بعد هذه الكاس. بينما كيليان عنده 2 على الأقل 30 و34. وإذا يكمل مثل ميسي ورونالدو عنده الحظ يدعم أكثر الرصيد. لذلك الرقم الحالي والرقم المستقبلي أرى لميسي. ولكن الرقم القادم سيكتب فرنسي باسم كيليان مبابي. طارس الكرة بالوسط. 27 سنة كيليان. تضرب لقدر لا حاجة أخرى. يبطل الكرة حاجة أخرى. ولكن إذا كمل وإذا بقى على مستواه وحتما سيبقى سيكون الريكورد مان. الأرقام خلقت لتضرب والأرقام خلقت لتحطم. وهذه هي متعة الرياضة وكرة القدم. واحد يخلف واحد. واحد يجي بعد واحد. الأرقام لم تكتب أبدا لاسم إلا الأوليات إلا المرة الأولى. وما الحبيب الأول إلا الأولاني. والكرة ترجع للأولاني. يمشي يا بنما. سجل يا بنما. سامحوني سامحوني نحب بنما تسجل ويسجل البنمي. لا نحب بنما تسجل ليس للتنافس وليس للإثارة وليس لمتعة التعليق بآخر الدقائق. توافقوني عشاق إنجلترا أو لا؟ دعهم يسجلون فهم الوحيدين اللي ما سجلوش. 47 منتخب سجل.

هدف تاريخي، هدف تاريخي، هدف تاريخي. العب يا بنما، سدد يا بنما، حاول يا بنما. تخليت على جلباب الحياد من أجلك يا بنما. تمشي كرة عرضية، عرضية، والدفاع يصدون، يلعبون شوت، ومش ممكن، ما عندهمش الإمكانيات الفنية. متواضع إسماعيل، شاط الكرة سمعة، ولكن لم يسجل الهدف التاريخي في هذه البطولة لبنما. كرة برا، هدف غانا، يراجعون الفار. غانا اللي ممكن ظلمت في ضربة جزاء من الإنجليز، صرح تصريح ناري كارلوس كيروش. إيدزي، كرة في الوسط، مشات الجناح، يتقدم سبنسر، سبنسر، سبنسر، يحط الكرة بعيدة للمنتخب البنمي. ستعود، ستعود لبنما. منتخب الغاني دائما تاريخيا في المونديال عنده جو، ذكروا لولا ضربة الجزاء من جيان في 2010 في جنوب أفريقيا، كان المنتخب الغاني ممكن يلعب حتى فينال وقتها في أرض معناها وبيئة ساعدوا على الأقل على المستوى المناخي في جنوب أفريقيا في القارة السمراء. ترجع الكرة لمنتخب الكونكاكاف، هزيمة رابعة لفريق من الكونكاكاف أمام الإنجليز. الفوز عدد 33 لإنجلترا حسم في كوس العالم، أول على الشيلي وهذا آخرهم الآن أمام بنما. ترجع الكرة عن طريق ثلاثة، يلعب الكرة كوردوبا، كوردوبا، شات الكرة لـ26 غوتييريز،

لعبت من الحارس موسكيرا، أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء في الدوري السعودي. شاد كورة في تسلل واضح، تسلل ضد اللعب البنمي. هذه هي جماهير إنجلترا، جماهير العاشقة، جماهير دائما وراء منتخبها، هم وصيف أوروبا. ترجع كورة وسط الميدان، إيتزي يتصور كذا صفر المباراة. يمشي سبنسر، سبنسر هربة من سبنسر، الكرة برا، ضربة مرمى لموسكيرا. إنجلترا الآن في طريق أحد الثوالث، مباريات استكمال الدور الأول ستكون بعد هذه المباراة مباشرة بعد نصف ساعة تقريب من نهاية لقاياتنا الخاصة بالمجموعة 12. مباريات مهمة جدا، كولومبيا بورتوغال من أجل الصدارة، هل يؤكد كل الخير الذي رأيناه عن كريستيانو إيدور رونالدو، صاروخ ماديرا، عملاق فونشال في مباراة كولومبيا القوية. وسنرى مباراة لكتابة التاريخ لفهود الكونغو أمام أوزباكستان، الربح يعني الدور الثاني. ثم سنكون في فجر هذا اليوم، الفجر العربي، مع المباراة الأخيرة للنشام الأردن أمام الأرجنتين، وخاصة اللقاء الأهم الجزائر أمام النمسا بذكريات الثأر من العملاق النمساوي لمؤامرة 82. ولو أن المنتخب الجزائري تعادل يعطيه فرصة في المسارات، أتكلم في ملاقات سويسرا 50-50 وحتى حظوظ أكبر للخضر. الوصافة والربح النمسا يعطيك ملاقات إسبانيا. أنا نختار نعمل تعادل ونقدم أكثر في البطولة أفضل. تحديات مشروعة، طموح جاهز، ولكن أيضا فما واقع لما تلعب سويسرا مش تلعب إسبانيا. المهم يكون الفريق الجزائري الثالث. في تعليقاتي دائما قلت 3-4 يترشحوا، الآن حاليا 2، مصر والمغرب في وصافة مجموعاتهم، ترشح تاريخي للمنتخب المصري وترشح صار اعتيادي للفريق المغربي للمرة الثالثة في 7 مشاركات يبلغ الدور الثاني. ترجع كورة للمنتخب الإنجليزي، بيك فورد من أجل كلينشيت، هدف غانا يثبت ويثبت، ومعه صدارة إنجلترا تتأكد، ومعه أيضا غانا تصعد للوصافة. ترجع الكرة، 4 سكوبار، فشوية حسبة هذه ممكن أن نقول هذا جائز. نحكي لكم قصة من قصص المونديال الشهيرة التاريخية، فماش عاد فراغ في الكورة ويلزم لا، فما حسابات. فماش أشهر من مثل الألمانيتين، ألمانيا الغربية تلتقي ألمانيا الشرقية كأس العالم 74. ذاك الجيل يعرف، كانت الحرب الباردة، المعسكرين الشرقي والغربي، كانت حرب على مستوى الجماهير، ولكن ألمانيا الغربية تعمدت الخسارة على مسؤوليتي مهما قال جارد ميلر وبرايتنر، تعمدوا الخسارة من ألمانيا الشرقية 1-0 بس يبدلوا المسار. كان في طريقهم برازيل وهولندا، أشلس حما يغني مشال المسار الثاني اللي فيه السويد واعتقد الأرجنتين ويوغوسلافيا، وكانت النتيجة نهائي، وكانت النتيجة كاس. من وقت الدور الثاني في السبعينات كان يتلعب في شكل جروب، في شكل مجموعة، ومفما السيمي فاينل كان أول مجموعة الأولى يمشي في نار ضد أول مجموعة الثانية. هنا واقعية الألمان يا السادة، في الأخر الشرقية قالوا أنا ربحنا، ولكن ألمانيا الغربية قالوا نحن أبطال العالم. شكون خير تمشي كرة لبنما، الكرة في الوسط، لذلك متأكد أن كرواتيا بعد ما هربت الصدارة لصالح إنجلترا في 2-0 ما يحبوش يربحوا، يتعادل وستنتهي التعادل. ما تكذبنيش يا كرواتيا، ما تخجلنيش يا كرواتيا، ما تحسنيش أمام الناس والجمهور. تحليل وتاريخ وأرشيف وبالأخير تكسبوا، ويطلع تحليلي يعني بعيد عن خياراتكم.
أنا ناصح لكم وأنتم أحرار. ولولا أدري ما صار كرواتيا، على فكرة كرواتيا ما عادش كون تلعب في الدور 32، ما نعرفش بالضبط. ترجع الكرة للمنتخب البارمي مارتينيز، وسط الميدان تمشي مارتينيز، ترجع له الكرة. السؤال الآن، هل تسجل بنما هدف قابل وجه؟ خسر 1-0، 1-0، 2-0. 16 أندرادي يوزع الكرة. إنجلترا طبعا تلعب على المساحات الآن، فما برشا تحولات هجومية، وبشتاكل بنما الثالث وفيها ورقة. فورقة فيها خطأ، نعم انذار من عبد الرحمن الجاسم، انذار على أندرادي. شوفوا المكان، هل فما تغطية؟ طبعا هذه ما يعطيش فيها حمراء، مفهوم جدا لأن الكرة جانبية، المسافة بعيدة، فبالتالي ورقة صفراء، خاصة أنه مش مقابل المانع. أندريس أندرادي، انذار. هاري كين يحكي على الحمراء. واتكينز، جوردان أندرسون يدخلوا في تشكيلة الإنجليز، وخيارات توماس توخيل. 19-9. يغادر هاري، نعم يغادر الثنائي أندرسون وكين. هنا خيارات الأسماء هذه الكبيرة اللي يحبوا يلعبوا واللي يحبوا يزيدوا في أرقامهم. مثلا المعلومة اللي جات في المنتخب والمعسكر الأرجنتيني أنه ميسي مش يبدأ المباراة ضد الأردن، رونالدو يحب يلعب، يغضب لما تخرج رونالدو، سجل ثنائية هاتريك يحب يكمل. عقلية، كاركتر خاص بكريستيانو. شوف البارح أيضا في ماتش النرويج، خروج مبابي، مدربين تفكر في القادم. أجواء كبيرة في استاد نيوجيرسي، لا والله كذبوني كرواتيا، سجلوا الهدف الثاني، سجلوا الهدف الثاني كرواتيا. أنا كنت لكم من الناصحين، ما نعرفش شكون تقابلوا، لعل وعسى زاد داخلين في حيط أكثر من كولومبيا والبرتغال، لكن 2-1 الكرواتي. لعبة الكراسي الموسيقية الأجمل كانت البارح، مصر بلجيكا، بلجيكا مصر، مصر بلجيكا، بلجيكا مصر، وفي الأخير بلجيكا مصر. اليوم كرواتيا غانا، ولكن على الوصف. ترجع الكرة المنتخب الإنجليزي، أندرسون والدفاع يتصدى وخطف الدفاع ويحاول راشفورد. ترجع الكرة للمنتخب البنمي، كرة للبنما، راح وحده يبقى ما يعديش، يحط بدنه، بالفعل خطأ لإنجلترا، فاول الإنجليز. 2-1 كرواتيا. أربعة وثمانين دقيقة، كرواتيا 2 غانا 1. 86 دقيقة في نيو جيرسي، في نيويورك، 2-0 الإنجليز. الشوط الثاني الفريق الأفضل من فاز، فريق المجتهد، مقدرش يكمل، مقدرش يصمد، أخطاء جزئيات فرديات تصنع الفارق في هكذا مواعيد، يا عندك يا ما عندكش في المونديال. تمشي كرة طويلة ممتازة، مادوكي، مادوكي فرصة الثالث، الثالث يشوط الكرة مرة ثانية، مازال السبنسر إيزي، الدفاع يتصدى، إصرار إنجليزي على الثلاثية. أندرسون، جوردان، جي، جوردان بشارة الكابتن. كرة المنتخب الإنجليزي، لماريا روخا حاول ولكن إنجلترا أقوى. فرصة والثالث، هذا الثالث، هذا الثالث، هذا الثالث، سكروا عليه. حل الكرة، مادوكي، مادوكي وزع كرة خطيرة، والثالث لإنجلترا يضيع. فرصة كبيرة، حطها يا راشفورد في القائم الآخر، العكس مش هنا، حطها في القائم الآخر. حل ساقك وتحطها في الزاوية المعاكسة. حسب اخطته ماركوس راشفورد،
تغييرات قادمة أخيرة من كريستيانسن. دخول خروج أرفي وغوتيريث، دخول كينتيرو ودافيس. دارس الكرة للمنتخب البنمي، محاولة للبنما الانطلاق في الهجوم. بنما تحاول، خطأ بصافرة الحكم القطري عبد الرحمن جاسم. عرضية وكرة طويلة، كرة طويلة هربت مرمى للحارس بيكفورد. خسارة غانا إن تمت لم تكن مؤثرة، باعتبار الفريق الغاني عنده 4 نقاط متأهل. إيران تصور تخرج من المونديال، باعتبار مازال عندك الجزائر معني بالثوالث أو الثاني وصافة، النمسا أيضا هذه أو هذه، والكونغو الديمقراطية اللي باش تحكم. إذا تفوز على أوزباكستان خلاص. بينما السنغال بعد الخماسية على العراق رسميا انتصرت. عاد الأسود من بعيد، 7 إنجلترا 6 كرواتيا 4 غانا 0 بنما، يتغنون بنشيد تاريخي لإنجلترا والمملكة البريطانية. دارجة الكرة رقم 10، شوت كرة ممتازة ولكن أوت. إنجلترا فماش مفاجآت، تقريب الكبارات صدروا مجموعاتهم، يعني شفنا الألمان، شفنا البرازيل، شفنا الأرجنتين، شفنا الإسبان، شفنا إنجلترا الآن، شفنا فرنسا، هولندا، يعني ما فماش المنتخبات القوية المرشحة تصدرت مجموعاتهم. ممكن البرتغال تفوز وتكملها كمتصدر أيضا والمرشحين للقب، ولو الأوتسايدر يعني في الجدول الثاني للمرشحين. جدول الأولاني هما الثلاثي في رأيي، أرجنتين فرنسا إسبانيا، هذا من الأقوى. بعد ممكن في الأوتسايدر تلقى هولندا، برتغال، إنجلترا. درجة كرة للمنتخب الإنجليزي، 6 دقائق زادهم الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. مصر على 3-0 فليأتي الهدف الثالث. أم تصمد بنما، كرة الإنجليز، محاولة إنجلترا والثالث، والحارس يتصدى، الحارس يتصدى أمام الثالث الإنجليزي. ترجع الكرة للهدف البنمي، يلعبون كرة طويلة خطيرة جدا، تاريخ، والهدف الأول لبنما، الهدف الأول لبنما ولكن أوفسايد. تسلل ضد 17 وده لعب فخاردو، شيموتو على هدف، يحسبونه مصيبون. هل فيها تسلل؟ لا، فيها شك ولكن ممكن متقدم. ممتاز الهدف من بنما، هاو كريستيانو، هاو حاط يدي على راسه، هاو كريستيانو رونالدو، شبيه سبحان الله، يخلق مش شبه 40. الآن الفار هي الثواني، أوه يشارك دعامل توماس دوخيل كأنه قالق. أوفسايد، نعم. تعرف مدرب يقول لك هذه منتخبات متوسطة والحقيقة متواضعة، إذا نتعب هكذا أمام بنما وغانا فكيف سيكون مشوار أمام كبار القوم. واتكينز وسط ميدان إنجلترا كان دائما نقطتهم القوية تاريخيا، نذكر 98 اللي كان فيه بول سكور ستيدي شيرينغام. 4 دقائق للنهاية من فرصة بانفراد للثالث الإنجليزي، هدف ملغي لبنما من تسلل. الوقت يمر، إنجلترا مرت مع كرواتيا، غانا استثمرت الوضع وتأهلت في مجموعة لم تكن سهلة ولكن لم تكن بالمستحيلة.
الهدف الغاني في الدقيقة 90 زائد 4 على بنما كان حاسم الوصول. ترجع الكرة من الدفاع الإنجليزي إلى الوسط البنمي، وهنا من مارتينيز أو جوتيريز يلعب الكرة ديفيس، يلعب كرة من الرأسية، مش ممكن، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة وركنية، ركنية لمنتخب بنما. ارتباك في الدفاع الإنجليزي كان بالإمكان أفضل من مكان، ولكن يا حسرة عليها من زمان، يا حسرة على مونديال البرازيل. عرفتوني كارل اللوب، اللوب متاع روبن فان هود، فان بيرسي في مرمى لاروخا يوم الخمسة يا هولندا. تمشي كرة ركنية مباشرة وبرا اوت. اجتهدت بنما ولكن الاجتهاد لا يكفي في الكرة، الأدوات مفقودة أو خليني نقول ناقصة. سنتيمترات

ترجع الكرة من الحارس بيكفورد. 94 دقيقة في المباراة، ما زالوا اثنين. مبروك الأسود الثلاثة، الفوز مع الصدارة، ولكن أداء لابد من المراجعة. الهدف الثالث والكرة بالراوت، كانت كرة من إيتزي ركني المنتخب الإنجليزي. إذن ركني لإنجلترا. آخر لقاء نستكمله بهجمة إنجليزية، ضربت الكرة في الرقم 4 إسكوبار. المونديال الأمريكي 94، قضية اللاعب الكولومبي إسكوبار اللي تم قتله لما عادت كولومبيا للدور من الدور الأول، ورجعت الكولومبيا اغتالوه في وقت مراهنات ونتائج وكذا، غلتهم بولي وقت بولي، قال لهم وقت كولومبيا باش ترفع كاس العالم، لاعب تاريخي وكاس عالم تاريخية والقاب، مش بالضرورة يكون مدرب كبير، مش بالضرورة يكون محلل. استنتاجات بولي كلها غات، اللي رشحهم كل عبر كوس العالم إديسون دو ناشيمينتو ما عملوا شيء. أشهرها كولومبيا 94، هو في عقاب ماتش على أرجنتين 5-0 في التصفيات، قال لهم ملا كولومبيا، فالديراما ورينكون وأسبريليا وفالديراما وباقي النجوم، ولكن كولومبيا خرجت من الدور الأول. من الذكريات الحزينة في كأس العالم قصة إسكوبار. ترجع الكرة إنجليزية للثالث والحارس يقول لا، يقول لا، شماتة في الشوالي اللي قال نخسر 3 بلاش. ترجع الكرة من الحارس موسكيرا، وإلى الكرة للمنتخب الكولومبي ديفيس. خلاص فاول لبنما، بنما قاعد يتطور. منتخب جاء خسر 6-3 وخسر من تونس في 18، هذه المرة كان ينقصوا هداف فريق اللي عمل كوارتر فاينل كوبا أمريكا، مسهل عمل فينال الجولد كاب، عمل فينال الكونكا كاب، سل 34 عالميا، ناس قاعدة تخدم. وبنما في المغرب، إسبانيا، بورتغال، ممكن وقتها يكون موعد حسد النقاط الأولى، لكن هنا القوة هي إنجلترا، القوية هي إنجلترا، والأقوى هم الإنجليز. 2-0 في الشوط الثاني عن طريق النجوم جود بيلينغهام الريال وهاري كين في يوم تاريخي، هدف الـ11، هدف البايرن ميونخ.

مدريدي جميل. نعم كل ما هو مدريدي جميل يا أرض يا كولار. كرة واحدة، لمسة واحدة هي جول، انطلاقة واحدة، هربة واحدة هي جول.

صاحب الحلول. أنت قد تكون هو رجل المشاهد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.

الحكم يقول يلعب تسديدة. الله على جول، الله على ضربة، الله على عودة عن طريق بيرهالتر. هو

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

0: منتخب الذئاب أن يدخل اللقاء بكبرياء، بكبرياء الوافد الجديد الذي يرفض أن يكون مجرد كومبارس. كورة منطقة الكوبا وثانية جول جول، ولكن الراية مرفوعة. سانشو لامس الأوزبكي اللاعب شومورودوف، ولكن الراية مرفوعة. منتخب الذئاب، الذئاب تابع المباراة بقوة أمام الكورة. كرة لما ترجع رجعت كان متسلل، سجل منتخب الذئاب ولكن ألغى الهدف. ظهرت بحلة جديدة فيها الاستعدادات من أجل الاحتفال، احتفال لو تمكن منتخب الكونغو من تحقيق الفوز ليضمن اليوم الترشح للدور الثاني لأول مرة في تاريخ اليوبار. مظاهر دعم قوية لمنتخب اليوبار، منها لوحة جدارية في حي ماتونجي بعنوان 52 سنة. 52 سنة تربط جيل زائير 74 بالجيل الحالي، أي بعد 52 سنة قد يتحقق الحلم، حلم أول انتصار للكونغو في نهائيات كأس العالم والذهاب للدور الثاني. كرة ترجع عند الحارس مفاسي، صفر مقابل صفر بين ممثل القارة السمراء وممثل القارة الآسيوية. موتو سامي يخسر كرة، ترجع الفريق الأوزبكي، منتخب أوزبكستان. فايزولايف يمرر لخامدام، خامداموف، خامداموف يرجع لخمسة الشورماتوفا، الشورماتوفا موسكوفوي، موسكوفوي وكرة من الشورماتوفا ناحية 13 نصر لايف. الكرة تضيع على أوزبكستان، ترجع برمية التماس لمنتخب الكونغو. مباراة هامة، مباراة مصيرية، هل قادر أن ينتصر في لقاء اليوم المنتخب الكونغولي؟ تلتقي شراسة الفهود الشائعة بصمود أوزبكستان، والجول والجول والجول والجول، واحد صبر عن طريق ميسي أوزبكستان، عن طريق شومورودوف، لمسة رائعة من جانب الأوزبك الفنان يوقع على أسبقية. نعم فونتاجو يا فابيو، أسبقية للذئاب، منتخب الذئاب يتقدم 1-0. ضربة أولى للذئاب، كرة أولى للذئاب، 1-0 يتقدم منتخب أوزبكستان. اللدغة الأولى قد تكون لدغة مسمومة، نعم ممكن جدا بمثابة رصاصة تطلق على الأحلام الكونغولية. إنه الكبرياء، كبرياء الوداع ومحاولة الخروج من الباب الكبير لمنتخب أوزبكستان. كرة من جانب شومورودوف، شومورودوف البولكا الأوزبكي، 1-0. شوف الصرخة الطليان كالنافارو. كرة في اليسار عند أرثور ماسواكو، ماسواكو، ماسواكو ينجع عند أربعة توانسي بي أكسيل. لأول مرة يلعب اليوم دو سابر بأربع مدافعين بشكل 4-4-2 من خلال اللقاء الأول والثاني. لعب بخمسة مدافعين كما تحفظ، انجح أمام البرتغال وفرض تعادل تاريخي 1-1، فيما في اللقاء الثاني خسر من كولومبيا 1-0. أوزباكستان منتخب اللي استقبلت شباكة 8 أهداف، في اللقاء الأول خسر 3-1 من كولومبيا، وفي اللقاء الثاني 5-0 أمام البرتغال. ماسواكو والكورة بيرجع من دفاع أوزبكستان. الدفاع حاضر، اقرب الكرة المدافع توانسي بي، توانسي بي والتماس لأوزبكستان. منتخب يمتاز بالسرعة والالتزام التكتيكي العالي، يتفوق على الكونغو المعروفة بالقوة البدنية والمهارات الفردية والتحولات السريعة. ضرب الفريق الكونغولي بتوقيت مبكر، واضح بانت نوايا الأوزبكيين. أوزبكستان لقاء ثالث يحاول قلب الطاولة، وإن كانت البطاقة المونديالية للدور الثاني ضاعت، فأنا كبرياء الذئاب البيضاء يدفعهم لتحويل المباراة إلى حقل ألغام تكتيكي. سيبينغا، سيبينغا، هيا الكرة سيبينغا لاستلام التطير والتعادل، والتعادل عن طريق أمبوكو. أمبوكو يتعادل، أمبوكو يرجع منتخب ليوبار، منتخب الفهود يرجع بالسرعة، يتعادل بالسرعة، يأكد أن المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. كرة العودة، هدف التعديل لمنتخب الار دي سي. هذه العودة، العودة للفيمبو، الفيمبو تعني الصوت باللغة المحلية في الكونغو. بعد كل هدف يسجل منتخب الكونغو، يجتمع لاعبو الكونغو ويحتفلوا بحركات إيقاعية تحاكي الضرب الصوتي. يعني فيمبو هي السفير فوق العادة للثقافة الكونغولية. أمامنا كرة أمبوكو بيسراه، تدخل باليد على في وجه لاعب منتخب أوزبكستان، هو اللاعب ناصر اللايف. الآن الألماني سيقرر.
1: After on-field review, number 7 committed the foul with the hand in the face of the opponent. Goal is cancelled. Direct free kick. No.
0: No goal. استخدم اليد في وجه لاعب أوزبكستان. كان نافارو في حاضرية مع الحكم الرابع. ألغى الهدف. تبقى 1-0 نتيجة. بداية اللعبة شوفوا. تدخل في الوجه. أمامنا كونغولي، هذا فهد، فهد كونغولي ينتظر في ردة فعل الفهود. ترجع كورة من جديد. الآن أصبحت المعادلة واضحة، مطالب كونغو بهدفين وابتسامة الأوزبكي، ابتسامة الأوزبكيين الحاضرين في أتلانتا. أتلانتا هذا الملعب اللي احتضن مباراة الكابيرتي مع إسبانيا، نقطة كانت تاريخية لمنتخب الرأس الأخضر أمام الماتادور. أيضا البافانا، بافانا ساوث أفريكا تعاد مع تشيك 1-1، وانتصار المغرب على هايتي 4-2. أيضا هذا الملعب استضاف مباراة إسبانيا والأخضر السعودي اللي انتهت إسبانيا 4-0. كرة ترسل أمامية تضيع مسال مرتبك منتخب الار دي سي. هجمة لأوزبكستان، كرة خطيرة والحارس ياخذ لحظة. امباسي، امباسي، وكان ممكن كرة ثانية تعقد الأمور أكثر. يرتجع كرة لعبة انطلاقة في محاولة لأوزبكستان. منتخب أوزبكستان في هذا الحوار كما لو كانت مباراة حياة أو موت، كما لو كان هو المطالب بالانتصار من أجل العبور. يا بعد كورة بالسكة، شوف الكورة اللي لامست لاعب منتخب الكونغو، تبعها الحارس ولو أنه يعني كان فيها نوع من الاستعراض كان ممكن يسيطر عليها. شمرودوف هدف اليوم هو الهدف رقم 45، هو الهدف التاريخي للذئاب البيضاء. هذا شيبينغا، شيبينغا، برايان شيبينغا، رجع للـ17 خامداموف خرج بالكرة من أوزباكستان، بخت العالي تصل ويسا، ويسا والدفاع، ترجع كرة من وان بيساكا هنا وهناك والكرة تبعد، يسترجعها منتخب ليوبار. الفهود والانطلاق للفهود من أجل أن ينجح الصوت بالتعادل، يبحث عن هدف التعديل مع استماتة كبيرة من جانب أوزباكستان. منتخب الفهود يحاول أن يرقص على أوتار التأهل، ولكن هذا لن يتحقق إلا بالانتصار. حكم المباراة يامر بإعادة تنفيذ الخطأ. سبعة بوكو سيتولى التنفيذ، يرفع كرة بوكو والدفاع في مرة أولى، في مرة ثانية قوية من امبيمبا. هذا هو امبيمبا رقم 22، امبيمبا صاحب الخبرة، امبيمبا مدافع يلعب في فرنسا مع نادي ليل. امبيمبا السنوات الماضية كان مع مرسيليا، وقبلها كان في البرتغال مع اف سي بورتو. اخر ثواني ستاتي الصفارة، صفارة نهاية الشوط الاول. المنتخب الاوزبكي يصنع الحدث في اتلانتا ويتقدم 1-0. تونسي بي كورة عند الوسط ديكي، وصفارة الالماني بالاكس باير تعلن انتهاء دقائق و7 الشوط الاول في ملعب اتلانتا. مباراة اوزبكستان الكونغو، شوط اول اوزبكي 1-0. هدف سجل عن طريق ميسي اوزبكستان شومورودوف. مشاهدينا الكرام، لن نعود ان شاء الله مع دقائق الشوط الثاني من عمر والزمن هذا اللقاء. الشوط الثاني مواجهة مفتوحة، عودة كونغولية لقلب الطاولة من أجل انتزاع البطاقة الغالية أو صمود أوزبكي تاريخي يقضي على أحلام الفهود ويسطر ملحمة واقعية تدرس. ينطلق الشوط الثاني برغبة العودة وإثبات الذات من جانب الكونغوليين، أمامهم فرصة العمر، لو ضيع فرصة اليوم سيندم ندم كبير منتخب الكونغولي. فرصة تحقيق أول انتصار في كأس العالم، فرصة الذهاب للدور الثاني. أوزباكستان 1 لا شيء الار دي سي كونغو. هذا هو وان بيساكا ظهير أيمن منتخب الار دي سي كونغو. ترجع كورة من جانب الدفاع الأوزبكي، شفنا قتالية من جانب الأوزبكيين. رمي التماس، أوزبكستان الآن في الهجمة، أوزبكستان والبحث عن كرة ثانية خطيرة جدا. الهدف الثاني كان قريب من البولكا شومورودوف 14، صاحب الهدف الوحيد في لقاء اليوم، هدف التاريخ لأوزبكستان. لمسة واحدة خفيفة، منتخب الأوزبكي شفنا انضباط للذئاب في الشوط الأول. التمساح يغادر باكامبو 17 ودخول فيستون مايلي، كرة تلعب عند 7 بوكو، يرفع كرة بوكو أمام تكتل أوزبكي. مازال منظم الفريق الأوزبكي دفاعيا، وكرة تجد الآن رقم 9 اللاعب سيبينغا، ياخذ كرة 17 خامداموف، تعود من توانسيبي. توانسيبي موتو سامي الكونغو في الهجوم. الفريق الكونغولي سيلعب حتى اللحظة الأخيرة، سيقاتل من أجل حلم الدور الثاني، حلم الترشح للمرحلة المقبلة. بيساكا بوكو، بوكو والحارس يتصدى، والمحاولة الثانية وكوري فيها، على كورة اهترها مهاجم الارديسي، ولكن ولكن في ريع على هدف ضاع على كورة كان ممكن تكون إحياء الأمل أمام الترجمة الحارس الثانية في تسلل ثانية كورة عند بوكو يرفع كورة بوكو ضربة جزاء ضربة جزاء للفهود ضربة جزاء يحتسبها الألماني ضربة جزاء للإنتي سي فرصة العودة كرة التعديل تتاح كنافارو الماما ميا الماما ميا على ضربة جزاء وتيحت لدوسا برا تتاح الآن كرة العودة تتاح كرة الفرج أمام الكونغوليو يا ويساو ضربة جزاء في هذا التوقيت من سيتقدم لها ضربة جزاء واضحة شوف الكرة شابها ويساو دكا خوسانوفا ضربة جزاء شابها مهاجم المقبايس نيوكاسل والعرقلة ارتكبها مدافع المان سيتي دوسابر نعم ضربة جزاء ضربة جزاء 22 مبيمبا مبيمبا أمام نماتوفا هل هي كرة العودة هل هي كرة آلي آلي إلى الأمام ليوبار ضربة جزاء وجه لوجه يعدلها الدقائق القادمة من نار أمام الحضور الأوزبكي في استاد أتلانتا ويسا يوان هذا كونغولي كونغولي يتمناها في الشبكة يتمناها في الشبكة لكي يحتفل الجمهور الكونغولي على أنغام الفيمبو فيمبو الرقصة الشهيرة لدى الكونغوليين يا ويسا ويسا ويسا يوان في أي زاوية سيختار يتقدم ويسا وكل وكل واحد واحد يعدل للارتي سي كرة أسكنها الشباك بكل شثارة ومهارة بكل أناقة يعدل ويسا بأني هدف ليه مع الارتي سي في هذا المونديال ضربة جزاء تعامل معه بوتو يعدل واحد واحد الآن ترجع الروح ترجع الروح روح الكونغوليين لا تموت هذا باكامبو وردة الفعل اللي فيها ابتسامة من جانب الكونغوليين ويسا ويسا ويسا يمرر خطيرة جدا الوانتو ممكن يسجل ويسا ويسا هيا الكونغوليين تضغط على أمل أن توقع على بصمة أمام الثلاثة كورة بعد علي زونوفا شوف الفريق الكونغولي الهدف أحيا الفريق رجع الروح الفريق الكونغولي كرة ترجع بضربة مرمى تعود من جديد تبحث كرة من مبيمبا كنترول والتمرير ويسا يرجع الانطلاق وهذه الكرة تلعب بسرعة الان بونغوندا بونغوندا التسديد خطير وكول وكول وكول وكول وكول وكول وكول وكول فيستون ماينه فيستون ماينه فيستون ماينه يسجل هدف غالي هدف ثمين هدف الدهر للدورة القادمة سجلها القناص سجلها فيستون ماينه فيستون ماينه يوقع على كرة لمنتخب اليوبار يبار والرقصة على أنغام العبور الفهود ترقص على أوتار التأهل هدف غالي هدف يساوي الانتقال للدور القادم شوف الكرة شوف الكرة شوفوها شوفوا بونغوندا بونغوندا بونغوندا يسدد لا لا لا لا لا ما فيش أوفسايد ما فيش أوفسايد اختها اختفها سجلها وقعها وبون اسمه وفيستون مايلي فيستون مايلي فيستون مايلي يوقع على كرة على كرة هي الأغلى هي الأغلى في تاريخ الفهود فيستر مايلي، هذا هو المهاجم القناص فيستر مايلي، اقتنص الكرة على هداف، على هداف، على قناص، على لاعب يعرف طريق الشباك. هذا هو المهاجم اللي خلى الجمهور يغني، هذا هو المهاجم يخلي الكل يطرب. عقدة الصبر فك فيستر مايلي، سيحول زئير الفؤود. هذه كرة من فيستون، من مجرد صدى في أدغال القارة السمراء إلى نشيد سيتردد، وكرة من وسط والدارت. يا الله يا كينج، يا كينج، يا ولد، يا قناص، يا منقب، الثالت، انتهت الأمور. الكونغو الديمقراطية في الدور القادم وعلى أنغام الفيمبو. الفيمبو تعني الصوت، اجلت اجلت اجلت على أنغام الموسيقى والرقصة الشهيرة في الـ DCA. الفيمبو هي السفير فوق العادة للثقافة الكونغولية والوريث الشرعي لتلك اللحظات الأيقونية. ويسا البطل، ويسا هداف للديسي، ويسا بهدفين وهدف في مرمى البرتغال. ولكن البداية، بداية فيستر مايلي اللي لحق بالكرة قبل خروجه، لحق بالكرة والتحضير عند ويسا. ويسا خد الكرة، سددها في المعيد. لا، ملعب كبير، ملعب كبير. ويسا يوان، يوان ويسا، وكرة، كرة في البعيدة الصعبة للأوزبكي. 3-1 الشوط الثاني، هو الشوط الفهود، الشوط الثاني هو الشوط الكونغوليين نالوا شرف المحاولة الأخيرة. كرة لصالح الكونغوليين، فرصة للرابع، كنترول والرابع. لا، بعيدة، بعيدة تيو بومبوندا، تيو سدد وكرة. نتيجة الآن 3-1. ليلة الاحتفال الآن، الاحتفال. علي علي علي علي إلى الأمام، علي علي دو سابر يتخطى أوزبكستان، يربح كالنافارو. هل يأتي الرابع؟ الرابع ممكن. ويسا ضيحة، ضيحة ويسا. الفول تايم، البرتغال كولومبيا 0-0، تعادل سلبي. الإثارة هنا في أتلانتا، أتلانتا اللي شاهد على أولمبياد 96 لما الأفارقة فازوا بالذهب، نيجيريا على حساب أرجنتينا. أيام الجيل الذهبي اللي قاد نوانكو كانو. أوزباكستان الذئاب، ذئاب في الشوط أول، ولكن استسلم منتخب الذئاب لواقع الحال أمام الفهود، الفهود، الفهود اللي في الشوط الثاني انطلقوا. تطلق الفهود زئير التأهل وتتحول كينشاسا احتفال كرنفال. لن تنام كينشاسا بهذه الليلة، لن تنام، ونحن الآن في الصباح الباكر، بل ستستفيق كينشاسا على أوقع، على على وقع التأهل التاريخي. كنت سأقول نيسون دورما على أنغام البافاروتي، لا أحد ينام أمام الكونغوليين. الكونغوليين انتظروا هذه الفرحة سنوات، انتظروا هذه اللحظة لعقود. جاءت هذه اللحظة، لحظة انتصار أول في كأس العالم، لحظة تخطي عقبة الدور الأول، مشوار طويل في التصفيات، لعبوا الملحق وتجاوزوا الريكي بلاد البوب مارلي. هذا هو، هذا فيستر مايلي. أوه، على تسريحة البوب مارلي، تسريحة البوب مارلي وألفا بلونتي. كرويا يانيك نوا لاعب التنس الكاميروني، ودخولة والريكد الأولمبيان، وبوكوندير راح للسنغالي، وصفارة فيليكس زباير تعلن انتهاء مباراة ملعب أتلانتا في هذا الموعد. يكتب التاريخ، منتخب الفهود لأول مرة ينتصر في نهاية كأس العالم، ولأول مرة يتخطى عقبة الدور الأول. إنه الهروب الكبير من الظل. لم يعد منتخب الفهود يرتضي بالبقاء في هامش المونديال. الفوز يعني صيد ثمين، صيد غالي. الفوز يعني العبونة القادمة. صورة ختامية تكون بثلاثة، أوزبكستان واحد،

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إي سبورتس في كل مكان. هنا

ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم اهلا وسهلا.
2: اننا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى انتفاضه ويعود لا يحتمل ابدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
2: احنا العرب احنا نهج الديانات وليس نهج السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

0: يمر لتنفيذ الكرة واللعب داخل منطقة الجزاء. محاولة خطيرة تأتي تسديدة الماضية اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا إدريسا غاناغاي أكبر لاعب موجود في أرضية الميدان ب 36 سنة، لاعب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو اللي سدد كرة اصطدمت في المدافع ريبن سولاقة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أخرى، ركنية جديدة على يمين حارس المرمى. مرة أخرى أحمد باسل، محاولة لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية تأتي هدف في المباراة الأول، يأتي هدف في المباراة الأول عن طريق عبد الله سيك، اللاعب الذي يبدأ اليوم أساسيا بديلا لكوليبالي. عبد الله سيك يسجل ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن أول الأهداف مبكرا جدا، يسجل منتخب السنغال هنا في شوط المباراة الأول. أول الأهداف يأتي عن طريق عبد الله سيك. هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية، الضغط كان موجود. شوف شوف شوف اللقطة، شوف الكرة، هل هنالك تسلل؟ هل هنالك تسلل؟ هل هنالك خطأ على حبيب ديارة؟ هل أثر على أحمد باسل؟ هل لمس الكرة الماضية؟ هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة هنا دخلت وسكنت الشباك، لكن يبدو بأن ديارة متسللا، يبدو بأن ديارة متسللا، اصطدمت فيه الكرة، ربما تغيرت اتجاهها. كرة من جديد، محاولة خطيرة جدا، هذه فيها بطاقة صفراء على أقل تقدير، على أقل تقدير. شايفين فرانك بطرس يقول له ترى أنا كنت موجود، أنا كنت قريب.
1: After review.
0: Okay.
1: Iraq number two commits a deliberate holding offence.
0: صحيح.
1: Which denies a clear goal scoring opportunity.
0: منع فرصة حقيقية للتسجيل. وبالتالي سيغير القرار من الأصفر إلى الأحمر. بطاقة حمراء على ريبن سولاقة. نعم. يترك أرضية الميدان مبكرا جدا. والعراق يستقبل هدف مبكرا جدا. ومصيبة. لا تأتي مصيبة واحدة بل ضربتين في الرأس. كرة بتسديدة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى، لازالت مستمرة وقائمة. الآن تعود المحاولة من جديد والتسديدة إلى خارج الميدان، ركلة مرمى عند أحمد باسل. هذا ساديو ماني هو اللي لعب الكرة الثابتة، ولكن أحمد باسل تصدى لها بطريقة رائعة.

الرجل الذي يقود منتخب العراق ونجح في إعادة العراق إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب السنوات الماضية. من الأسماء شخصيا التي أتمنى استمراريتها على مستوى الإدارة الفنية خلال الفترة القادمة. ونعلم تماما أن العراق عندها بطولتين. كرة بمحاولة تسديدة قوية جدا مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إسماعيل جاكوبس، كرة إسماعيل جاكوبس إلى خارج الميدان، ركلة مرمى مرت بجوار القائم الأيسر لأحمد باسل، تحولت إلى خارج الملعب. لمصلحة المنتخب السنغالي ملعوبة لا زالت في أرضية الميدان. باسل في التوقيت المناسب، باسل في التوقيت المناسب. سلامات التحام ما بينه يبدو وما بين أكام، سقط على إثره باسل في أرضية الميدان. هنا أيضا نياكاتي، موسى نياكاتي يطمئن على أحمد باسل من خلال هذا التدخل، هذه المحاولة، هذه اللقطة. شوف الكرة والمحاولة الماضية، هنا الاصطدام ما بين نياكاتي وما بين أحمد باسل. نياكاتي وأحمد باسل. سلامات سلامات سلامات. على مستوى أحداث هذا الشوط والأمور لا زالت مستمرة بهدف مقابل لا شيء، 1-0 للسنغال. كرة بمحاولة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة، الكرة والمحاولة الماضية من ساديو ماني. ساديو ماني تقدم، سدد لعب الكرة لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا لاعب نادي النصر، لاعبي دوري روشن، صاحب 34 سنة، الرجل الذي جاء بطلا لبطولة الدوري السعودي بعدما فاز باللقب في النسخة الأخيرة. الحضور جميل جدا للعراق في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء، وبالتالي الآن الرغبة موجودة والثقة صارت أكبر صارت أكبر. ركنية على يسار حارس المرمى، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لقطة الماضية يتصدى لها دياو، يتصدى لها موري دياو ويبعدها في التوقيت المناسب. تعود من جديد عراقية عن طريق علي جاسم، علي يبحث عن التقدم، أمامية داخل منطقة الجزاء، طالت على الحمادي، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذا علي جاسم، تمريرته لم تكن بالصورة المطلوبة وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس موري دياب. لكن برافو برافو، رغم النقص رغم النقص، لأن تشعر اليوم بأن هنالك حضورا مختلف، تشعر اليوم بأن هنالك ثقة أكبر، تشعر اليوم بأن هنالك ثبات في أرضية الملعب، وهذا الأمر الذي ساعد العراق كثيرا في يعني محاولة عدم التأثر بحالة الطرد. هذا اللي يدورون عليه، نحن ما نتأثر بالطرد ونستمر بحضورنا في أرضية الميدان ونبحث عن عودة وتعادل من خلال بعض المحاولات. رأسية أبعدت عن طريق أكام إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى عند أحمد باسل. سلامات، هذا أكام ساقطا في أرضية الملعب. هنالك بعض المواجهات التي تحددت في الدور القادم، كمواجهة البرازيل اليابان، كندا وجنوب أفريقيا، الولايات المتحدة راح تلعب ضد البوسنة، وهولندا أمام المنتخب المغربي. هولندا والمغرب، البرازيل اليابان، فرنسا حتى هذه اللحظة بالنتائج المسجلة راح تلعب مع السويد، مع السويد، وبالتالي الأمور يعني فيها مواجهات كبيرة قادمة بحول الله في الدور القادم. الدور القادم كرة فيها محاولة سنغالية، يحاول امبايلي، برافو برافو برافو، امير خستوسكي يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة. اصطدمت فيك امبايلي، اصطدمت فيك امبايلي، نعم، الى رمية التماس لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق الحاضر امامنا الان والحديث عن ميرخس توسكي. كرة الى رمية التماس، دقيقة 7 من الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الاول. محاولة تعود في الجانب المقابل عند حبيب ديارة، دياتا الى دريسا غانا جاي، نياكاتي يلعبها في الجهات اليسرى الان،
تصل إلى ساديو ماني. عودة بالكرة والمحاولة الماضية إلى إسماعيل اليسار إلى إدريس غانا جاي. طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا كريبن دياتا وهذا غانا جاي، لاعب نادي إيفرتون 36 سنة، لاعب المنتخب السنغالي، الرجل اللي يمتلك في سجلاته 133 مباراة دولية، وهو أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المنتخب السنغالي، أكثر لاعب في التاريخ لعب مباريات مع منتخب السنغال ب 134 مباراة دولية. يأتي بعد ذلك ساديو ماني ب 131 مباراة دولية، والاثنين موجودين في أرضية الملعب. يأتي بعد ذلك كاليدو كوليبالي يجلس على مقاعد البدلاء. تحولت في الجانب المقابل العراقية الآن. أسرع يا شباب، أسرع يا علي، أسرع شوي يا علي يا جاسم. وبعدت الكرة من أمام علي جاسم، تعود عند حارس المرمى موري ديو، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، يبحث عن التقدم المنتخب السنغالي. كما ذكرت كل هدف له حسبته بالنسبة لمنتخب السنغال فيما يتعلق بوضعية التأهل كأفضل ثالث إلى الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. كرة تصل عن طريق ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، عرضية إبعاد يأتي من عمير العماري، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ومعها انطلقت الصافرة. نعم، لا زال أنتوني تايلر لم يعلن نهاية الشوط. الآن يعلن رسميا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم السنغال بهدف مقابل لا شيء عن طريق عبد الله يسيب. نلتقي مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. شوط المباراة الثاني يبدأ بتبديل المنتخب العراقي، يجري تبديله بدخول اللاعب جلال حسن أو حارس المرمى بديلا لأحمد باسل. باسل يترك أرضية الميدان. شاهدناه في شوط المباراة الأول كان يعاني من بعض الآلام، وبالتالي يرى المدرب غراهام أرنولد بأن تبديل حارس المرمى ضروريا، لذلك يدفع في شوط المباراة الثاني بجلال حسن. بسم الله نبدأ شوط المباراة الثاني بصافرة أنتوني تايلر حكم المباراة الإنجليزي. العراق في الجهة اليسرى بألوانها الخضراء وبحالة طرد، نذكر روبن سولاقة طرد مبكرا في الدقيقة 14، وأجرى بعد ذلك المدرب تبديلا بدخول مناف بديلا لأحمد قاسم، والآن جلال حسن. إذن هنالك تغييرين على التشكيلة التي بدأت المباراة بالنسبة للمنتخب العراقي. جلال الآن في حراسة المرمى أمام مناف وأكام، فرانس بطرس ومير خزدوسكي في المنتصف، العماري وبايش، إقبال علي جاسم، وفي المقدمة علي الحمادي. هكذا هي تشكيلة العراق في ظل النقص 4-4-1. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس أو ركلة مرمى. دياو في حراسة مرمى السنغال كاختيار حاضر لهذا الرجل بابي دياو، مدرب المنتخب السنغالي يبدأ اليوم بدياو أمام موسى نياكاتي وعبد الله يسيك. كريبن دياتا في الجهة اليمنى وإسماعيل جاكوبس في الجهة اليسرى أمامهم حبيب ديارة وإدريسا غاناغاي، وفي لامين كامارا في المقدمة، ساديو ماني، إبراهيم مباي، وإسماعيل لسار. هكذا هي الأسماء الحاضرة على مستوى منتخب السنغال في هذا اللقاء شوط المباراة الثاني من دون أي تغيير، هي نفس الأسماء، نفس الأسماء على مستوى الشوط الأول اللي يبدأ بها بابي دياو هنا في هذا اللقاء. إسماعيل جاكوبس الآن من الجهة اليسرى يعيدها إلى إدريس غانا، في الجهة اليسرى إلى ساديو ماني، مع
بني يبحث عن التقدم والمرور يطالب لاعبين بالتقدم يلعب كرة لكن طالت الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذا ساديو مانيه لاعب نادي النصر والرجل الذي كما ذكرت حقق لقب بطولة الدوري ووصل إلى أن يكون وصيفا على مستوى دوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم واليوم مع منتخب بلاده يبحث عن تأهل. وضعية المجموعة فرنسا بالعلامة الكاملة بثلاث انتصارات حتى هذه اللحظة النرويج بست نقاط وبعد ذلك يأتي منتخب السنغال الذي يجد نفسه حاضرا ما بين أفضل ثلاث أو أفضل ثمان منتخبات ممن يحتلون المركز الثالث بوضعية أفضل من المنتخب الاسكتلندي والمنتخب الجزائري ويأتي خلف المنتخب الكوري الجنوبي. هدف آخر للسنغال يعزز من حظوظها ويعطيها 30% أخرى من أجل التأهل إلى الدور القادم. الآن حظوظها في التأهل 30 بهذه الحسبة بهذه الأرقام. يأتي الآن ربما هدف آخر يعطيها 60% تأهل إلى المرحلة القادمة. كرة بمحاولة أمامية وبعيدة في التوقيت المناسب عادت عن طريق موسى أنيكاتي أمامية تصل إلى إدريس جانا محاولة من الجهات اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت لا زالت مستمرة وقائمة تحولت في الجانب المقابل. خطأ يعيد الكرة لمصلحة منتخب السنغال لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. كرة فيها انطلاقة لمصلحة المنتخب العراقي الآن أمامية عن طريق من هنا اللمسة من ميرخاس دوسكي اصطدمت وتحولت إلى رمية التماس عادت من جديد عن طريق باي عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا الكرة والمحاولة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة هذه المحاولة عن طريق جلال حسن ومن ثم بعد ذلك الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء خلف علي هنالك علي جاسم وخلف علي جاسم هنالك إقبال عراقي حضور جيد رغم التأخر بهدف على أن الأمور تبدو فيها أكثر ثقة من خلال هذا اللقاء بالنسبة للعراق. شوف النقص العددي موجود حالة الطرد حاضرة مبكرا جدا بالرغم من ذلك كله لا زالت العراق ثابتة الأقدام في أرضية الميدان. كرة بمحاولة خطيرة جدا خطيرة يأتي الهدف الآن خطأ من زيدان إقبال وهدف آخر يأتي عن طريق من يبدو إسماعيل لسار يسجل الهدف الثاني للمنتخب السنغالي 2-0 الآن هدف يعني الكثير لمنتخب السنغال في صراع إثبات نفسه ما بين أفضل الثوالث. هذه الكرة هذه المحاولة بالغ فيها شوي زيدان حلو ور الناس مهارتك لكن عدم المبالغة أمر ومطلب أمام منطقة الجزاء خصوصا هذه الكرة من زيدان إقبال وهنا التدخل في التوقيت المناسب يأتي عن طريق لامين كامارا ومن ثم بعد ذلك العرضية وإسماعيل لسار ثالث أهداف المونديالية. هكذا هي التبديلات الحاضرة بالنسبة لمنتخب السنغال ثلاثة الهدفين مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله. البديل ومن أول لمسة لاعبي منتخب السنغال بابا جاي لاعبي ومهاجم فياريال يسجل الهدف الثالث الآن يأتي عن طريق بابا جاي هنا يضع الكرة في الشباك ويعلن عن ثالث الأهداف ويتقدم السنغال بثلاثية نظيفة مرة أخرى الخطأ من المدافع لكن شوف الاستلام والتسديدة بالقدم اليسرى الله هدف جميل جدا يأتي عن طريق اللاعب بابا جاي سدد بالقدم اليسرى وأسكن الكرة في الشباك. الأمور هنا فيها ثلاثية للمنتخب السنغالي على حساب منتخب العراق ثلاثية السنغالية لهذا
الفريق الذي يصل الآن لأن يكون كرة بمحاولة. الله الله الله الله الله الله الله الله، هدف يأتي رابع، هدف رابع مرة أخرى. بابا جاي، بابا جاي هو من يسدد. يسجل الهدف الرابع

شوف وضعية السنغال الآن مثالية من أجل التأهل. نعم مثالية من أجل التأهل. ساديو ماني من أجل كرة أخرى خطيرة جدا خطيرة جدا اصطدمت في القائم الأيسر لجلال حسن. هذه اللقطة هذه المحاولة اللي اصطدمت في القائم الأيمن لحارس المرمى جلال حسن. من جديد للسنغال على مشارف في منطقة الجزاء تسديدة قوية. جلال يتدخل في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولة الماضية. كرة بمحاولة أمامية الآن لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا وهدف خامس. هدف خامس البديل ليمان انتياي بدلاء المدرب بابي تياو. بدلاء بابي تياو يصنعون الفارق. لاعب إيفرتون الآن ليمان انتياي يسجل أيضا هو الآخر. تعود المحاولة من جديد للمنتخب السنغالي. انطلاقة من الجهة اليمنى طالت نعم تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة مرمى. هذا بابي تياو المهاجم السابق لمنتخب السنغال ورجل الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2002 كلاعب نعم في ذلك التوقيت كان عمره 21 سنة. اليوم عمره 45 سنة. هذه المرة مدربا للمنتخب السنغالي. قاد المنتخب بداية من ديسمبر من عام 2024 بعد أكثر من سنة ونص قضاها مع منتخب السنغال للمحليين. كرة تعود عن طريق القائد دريسا غاناغاي. محاولة لمنتخب السنغال الآن. لم نشاهد موري دياو في شوط المباراة الثاني إلا مرة واحدة بس بتسديدة كانت عن طريق علي جاسم. طالت على مناف يونس تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى هنالك أنهت فرنسا مباراتها أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف وبالتالي تأهلت في صدارة المجموعة. نعم تأهلت في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. النرويج في المركز الثاني والسنغال الآن ثالثا. السنغال الآن ثالثا وبطل هذه المجموعة غالبا سيواجه السويد في الدور القادم على مستوى أفضل ثالث. بطل هذه المجموعة سيذهب لمواجهة المنتخب السويدي. كرة بمحاولة الآن لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب. تعود من جديد للمنتخب السنغالي داخل منطقة الجزاء تسديدة لكن حارس المرمى جلال حسن. جلال يتدخل يبعد الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة وقائمة. ننتظر نهاية أحداث هذا اللقاء. أي والله ننتظر نهاية الأحداث. خلاص الأمور في الدقائق المتبقية أو الثواني المتبقية على هذه المواجهة. من جديد سنغالية
خلصنا يا أنتوني تاني خلاص. هنالك لحظات لا يمكن الانتظار فيها أو خلاص يعني ما تبغي أي شيء من هذه المواجهة سوى أن يأتي حكم المباراة ويطلق صافرة نهاية الأحداث. نعم هذا ما ننتظره من هذه المواجهة، خسارة كبيرة جدا على المنتخب العراقي وانتصار سنغالي كبير يضع السنغال بحضور جيد في المركز الثالث بعد خماسية اليوم. هارد لك للعراق، عوضين خير إن شاء الله في الجايات إن شاء الله. نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى. دمتم بحب الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: تجربة كأس العالم على بين سبورتس
1: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
2: أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
3: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال،
4: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتأهلين.
5: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.
6: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، في إسبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي سبورتس.

ما في أجمل من أنك تسمع وتردد نشيد بلادك في كأس العالم، لاعبا عاشقا محبا لطبعا وطنك. هذا ما حدث في النشيد، أولا الكولومبي، ثانيا البرتغالي. هذه مباراة أخرى في هذا المونديال. يستمر المونديال الأمريكي، الكندي، المكسيكي، وتستمر مباريات كأس العالم 2026، ويستمر كريستيانو رونالدو في الحلم الكبير، كأس العالم لما لا، هكذا يقولون في البرتغال. هذا الجيل المنتشر في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لاحظ هنا، هذا ما كنت أقصده. هذه المشجعة، لا يوجد أجمل من أن تردد نشيد بلادك في كأس العالم. وفي هذه اللحظات طبعا نحن في هذا الملعب، في ملعب ميامي ستاديوم، حيث 64 ألف متفرج، ملعب يبدو كامل العدد في هذه اللحظات من أجل مباراة الفوز بالمجموعة، طبعا المجموعة 11 اللي فيها طبعا يتصدر كولومبيا بالنقاط الست الكاملة، ولدينا البرتغال بأربع نقاط، ولدينا في نفس هذه المجموعة منتخبي الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوزبكستان. طاقم تحكيم من أستراليا، علي رضا فاجاني، طبعا حكم إيراني سابق عندما أدار في مونديال الدوحة كان بالجنسية الإيرانية، ولكنه الآن بالجنسية الأسترالية. مباراة لا شك أنها منتظرة في هذا المساء. نعم، ما بين البرتغال، ما بين كولومبيا، المواجهة الأولى بالمناسبة تاريخيا في المونديال، ما تقابلوا إطلاقا في بطولات كأس العالم. هذه تشكيلة منتخب كولومبيا في المباراة. فارغاس في المرمى، أرياس، سانشيز، لوكومي، ماتشادو، بينما لدينا بويرتا، ليرما، أرياس، وهنالك خاميز رودريغيز القائد، كوردوبا، ولويس دياز في هذه المباراة بالنسبة لمنتخب كولومبيا. هذا قائدهم طبعا، وفي الطريق لأن يكون أكثر من مثلهم تاريخيا، وفي الطريق ربما لأن يحطم رقم رادوميل فالكاو، طبعا الهداف التاريخي. ماذا عن البرتغال؟ ماذا عن البحارة؟ يبدأون بكوشتا في المرمى، كانسيلو، دياز، فيجا، لدينا مينديش، لدينا نيتو، برونو فرنانديز، ولدينا روبن إنيفيس، لدينا فيتينيا طبعا، ولدينا جواو فيليكس، وأخيرا وليس آخرا هو اللي يقول لك الآن تعال عندي تعال. طبعا في حديث، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو، أكثر من لاعب في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، أكثر من سجل أهدافا دولية على مستوى تاريخ كرة القدم، 145 هدفا بالتمام والكمال. بعض اللعيبة ودهم يلعبون مباراة دولية واحدة، لا، رونالدو سجل 145 هدفا بالتمام والكمال. مباراة في الطريق لأن تنطلق في أجواء ربما بعض الحرارة، 31 درجة الحرارة هذا المساء في ميامي، وكأنك في بوغوتا، وكأنك في لشبونة، لأن هنا طبعا دقيقة صمت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب طبعا فنزويلا. إذن مباراة في الطريق لأن تنطلق المباراة رقم 71 في هذا المونديال، المباراة الأخيرة في المجموعة 11. طبعا الكل يعلم بأن المنتخبان معا للدور الثاني، ولكن من منهما يا كريستيانو رونالدو سيكون، ومن منهما يا لويس دياز سيكون أول هذه المجموعة؟ مهم جدا أن تكون أول المجموعة حتى بعد ذلك
تبتعد عن مواجهة كرواتيا مثلا التي تنتظر الثاني من هذه المجموعة، وبالتالي نحن في الأمتار الأخير عندما يتعلق الأمر بدور المجموعات التي تلعب كل مبارياتها. طبعا المباريات الأخيرة تلعب في نفس التوقيت، ولذلك في نفس التوقيت أيضا في مدينة أخرى تقام الآن مباراة الكونغو وأوزبكستان. انطلاقة في هذه المباراة صافرة كما ذكرت الأسترالي علي رضا فاجاني الذي يدير مباراة الليلة عند البداية الأولى، منتخب كولومبيا بألوانه المعتادة الفانيلة الصفراء والشورت الأزرق، بينما المنتخب البرتغالي بألوانه كذلك المعتادة في هذا المساء، المباراة الأولى كما ذكرت تاريخيا في المونديال، وبالتالي مواجهة ما بين طبعا المنتخبين الأوروبي البرتغالي والأمريكي الجنوبي ممثلا في كولومبيا. هذه انطلاقة في البداية الأولى، كرة تلعب عالية بعد ذلك لا زالت خطيرة للمنتخب الكولومبي، التسديدة تحضر والفرصة الأولى، الفرصة الأولى كانت لكولومبيا، كادت أن تسجل هدفا سريعا، لعله إن حدث كان سيكون ربما الهدف الأسرع في تاريخ كولومبيا في المونديال. هنا طبعا أخطأ كانسيلو في الكرة الماضية، بعد ذلك التسديدة هنا ووصلت وصلت وصلت عند المهاجم طبعا كوردوبا لعب نادي كراسنو دار في الدوري الروسي، كان وراء الكرة الماضية وكان وراء الفرصة الخطيرة الأولى في انطلاقة المباراة. كولومبيا تبدأ جيدا والصافرة على وجود حالة تسلل في الكرة الماضية عند وجود نعم هذه البداية، هذه البداية، هذا البداية، هذا أرياس سانتياغو لعب ريفر بليت الأرجنتيني ولحظ الكرة طبعا كان راجعا أو كان عائدا من التسلل، ولذلك جاءت الصافرة على وجود حالة تسلل في البداية الأولى. طبعا التعادل، بدري الحديث عن التعادل، لكن التعادل يؤدي بأن تكون صدارة المجموعة لمنتخب كولومبيا بالنقاط السبع، تبقى مثلا البرتغال بالتعادل عند الخمس نقاط، وبالتالي سنشهد ربما مواجهة كبرى بين البرتغال بين كرواتيا في الدور 32، وهذا ربما ما لا يتمناه منتخب البرتغال، يريد أن يكون أول المجموعة لأن يذهب بعد ذلك ويقابل خصما ربما أسهل من منتخب كرواتيا. المباراة بهذه البداية الآن مونديال على مستوى الأهداف في طبعا غزارة كبيرة جدا، وحتى ما قبل هذه المباراة بالمناسبة لدينا 201 هدف، 201 هدف حتى الآن في المونديال، وبالمناسبة هو أكثر مونديال غزارة منذ مونديال 70، يعني في عام 1970 كان معدل الأهداف 2.97، عندك الآن هذا المعدل تماما 2.97 هدف في المباراة الواحدة. صافرة مندش المتوج بدوري الأبطال، الخطأ هنا على أرياس سجون أرياس، ولدينا مدرب الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو، واحد من 6 مدربين بالمناسبة من الأرجنتين، الأرجنتين تقدم العدد الأكبر على مستوى المدربين، بينما لدينا هذا الإسباني روبرتو مارتينيز طبعا بالمناسبة المساعدة، أيضا ريكاردو كارفالو أيضا واحد من الأسماء الكبيرة سابقا في منتخب البرتغال، مدافع كبير وقدير، شهد بيبي أيضا المدافع الكبير موجود في المقصورة، ضربة حرة مباشرة في البداية الأولى للمباراة، محاولة كانت للبرتغال اختبار لا شك أنها هي مختلف هذه المباراة، هذه أيضا مباراة تضع لك و تبين لك انت وين في المونديال. روبن نيفيش في الكرة الماضية سددها بهذه الصورة القوية ولكنها بعيدة كذلك كل البعد على مرمى منتخب كولومبيا. شوف وكأنك في بوغوتا، اتكلم عن طبعا الجماهير العاشقة المغرمة المحبة، الكل يعلم بأن ميامي تعتبر وكأنها هي مدينة من مدن أمريكا الجنوبية، لأن غالبية سكان هذه المدينة من طبعا أمريكا الجنوبية، ولذلك اختارها أيضا لأن يلعب فيها، أن يعيش فيها مع العائلة ليونيل ميسي، عندما نتحدث طبعا عن مدينة أمريكية ولكنها بطابع لاتيني كما يعلم الجميع. هذه محاولة في البداية الأولى خارج أرضية الملعب، هذا فيجا، ريناتو فيجا في فياريال،
الملعب في هذا المساء كامل العدد، نتحدث عن 64,000 متفرج بالتمام والكمال، ونتحدث عن الدقائق الخمس الأولى ليس إلا فقط من انطلاقة المباراة. رمية تماس ستلعب على شكل ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب بويرتا، يأتي بكرة عالية وحارس المرمى يبعدها، ولا زالت خطيرة لمنتخب كولومبيا الذي يبدأ جيدا حتى الآن، ومنتخب البرتغال إبعاد الكرة الماضية تعود الآن لصالح المنتخب البرتغالي عن طريق الدون. كريستيانو استردت الكرة الماضية في لاعب المنتخب الكولومبي وذهبت. شوف هذه المواجهة الخامسة بالمناسبة لتجمع البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية. هذا روبرتو مارتينيز لم يقدم الإضافة عندما كان مدربا لمنتخب بلجيكا، والآن يتمنى أن يفعل طبعا شيئا مختلفا مع منتخب يضم الكثير من المواهب عندما يتعلق الأمر بقيمة وجودة اللاعب البرتغالي. هذا طبعا لاعب العالمي، لاعب النصر في المملكة العربية السعودية، جواو فيليكس، الرجل الذي مع الدون بقية الرفاق ساهموا في إعادة النصر لطبعا بطولة الدوري السعودي بعد موسم بعد مواسم طويلة منذ عام 2019 كان اللقب الأخير، وكانت فرحة عارمة كما تابع الكل بتتويج طال انتظاره لنادي النصر في هذا الموسم. المباراة في البداية الأولى، لازلنا في البداية الأولى، وحتى الآن تعطيك انطباع كبير. كرة في المكان السليم تكون تلعب عالية ومرت، خطيرة كانت للبرتغال. وهنا أيضا اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو مع تشيلسي مع البلوز في الكرة الماضية، هذه لو لمسها بيده ممكن ياخذ انذار طبعا، لأن وهنا يقول بأنها كانت بحاجة إلى دقة أكثر. نعم أنت محق في ذلك في بداية مثيرة حتى الآن لطبعا هذه المباراة. 7 دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة التي لا زالت عند تعادل سلبي. لا أعتقد أنه سيطول، ما أعتقد، لا أعتقد أنه سيطول. الكرة تلعب والتسديدة تحضر، والكرة بعد ذلك تصل عن طريق خاميز رودريغيز الذي بلغ الآن 34 سنة، قدم مونديال مذهل بكل معنى الكلمة في مونديال البرازيل 2014، وبالتالي نعم عندك في الصورة سجل هدف خيالي في ذلك المونديال، وطبعا الآن هو قائد منتخب بلاده. الكرة تلعب بصالح بيدرو نيتو، تصل في هذا المكان عن طريق نيفيش، تأتي الكرة تلعب الكرة وتصل في المكان السليم عن طريق مدافع يعشق النواحي الهجومية والواجبات الهجومية. الحديث عن جواو كانسيلو، لازالت للمنتخب البرتغالي البحارة، البحارة في مباراة هذا المساء، لا شك يتمنون أن يحلقوا، أن تذهب السفينة أكثر فأكثر، أن يكون الإنجاز. طبعا عندك روبن نيفيش طبعا نجم الهلال في دوري روشن، ولدينا طبعا من الحضور هنا سيد إنفانتينو، طبعا جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يحضر هذه المباراة، المباراة المقامة كما يعلم الجميع في ميامي. حتى عندك الآن فيتينيا إلى مينديش، كلاهما مع باريس سان جيرمان، كرة تعاد للخلف الشوط المباراة الأول، وبعد ذلك تنقل باتجاه جواو كانسيلو. الله الله، خذ لك كرة، خذ لك كرة، خذ لك متعة عندما تكون الكرة عند كانسيلو في الناحية الهجومية، كرة تصل هنا روبن أو نعم عن طريق مينديش، يأتي مينديش، نونو نونو في هذا المكان، يراه الكثيرون بأنه الآن أفضل ظهير أيسر في كرة القدم، ولدينا هذا اللاعب اللي هو أرياس سانتياغو الذي أيضا كان متابعا في الكرة الماضية، صدت آخر ما صدت في نونو مينديش وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى. شوف هنا آخر ما نستدت فيه نعم نونو مينديش، وبالتالي وصلت الكرة لأن تكون إلى ضربة مرمى. شوط المباراة الأول 10 دقائق أولى على انطلاقة هذه المباراة. كنا ننتظر هذا المونديال بفارغ الصبر، وتصور أننا الآن في المباراة رقم 71 بالتمام والكمال. كرة في الجهة اليسرى،
المواجهة الخامسة للبرتغال أمام منتخب أمريكي الجنوبي. عام 66 في المشاركة الأولى فازت على البرازيل 3-1. في عام 2010 تعادلت مع البرازيل بدون أهداف. وفي 2018 خسرت أمام الأورغواي بهدفين لهدف واحد. وفي مونديال الدوحة 2022 آخر المواجهات للبرتغال أمام دولة من أمريكا الجنوبية أيضا قابلت الأورغواي وفازت بهدفين نظيفين. هذه الكرة تلعب الآن. المونديال اللي ودعت فيه البرتغال أمام المنتخب المغربي كان رابع كأس العالم في البطولة الماضية، لكن هذه بطولة مختلفة. نحن الآن طبعا في هذا المونديال الثلاثي على مستوى الاستضافة وعلى مستوى المشاركة رقم قياسي 48 طبعا منتخب ودولة، وعلى مستوى الأهداف كما ذكرت الآن قبل هذه المباراة لدينا من الأهداف 201 هدف، وهذا رقم قياسي على مستوى الأهداف يسجل طبعا في هذا المونديال. هذه محاولة في البداية الأولى فقط، لازلنا في الدقائق 11 الأولى على انطلاقة هذه المباراة. كرة تلعب من جانب مينديش، لدينا فيتينيا، لا غنى عن هذا اللاعب أو ذاك اللاعب عندما يتعلق الأمر. أوزبكستان تتقدم على الكونغو بهدف نظيف، لكن بعد فوات الأوان خسرت بالثلاثة أمام كولومبيا، خسرت بالخمسة أمام منتخب البرتغال. هذه محاولة في هذا المكان والكرة مستمرة لأنيتو، وتأتي الكرة التسديدة قوية نعم، ولكنها بعد ذلك تذهب لأن تكون لخارج أرضية الملعب من برونو فرنانديش. إنها ليست أحلامي بل أحلام جميع البرتغاليين، إنها ليست أحلامي وحدي إنما أحلام كل البرتغاليين، هذا ما قاله برونو فرنانديش. هذه كأس عالم، لما لا تكون لنا؟ لما لا تصالحنا؟ لما لا نرفعه؟ هكذا يقولون في البرتغال، وبالتالي أحلام كبيرة لشعب صغير ولكنه بطموحات كبيرة بجودة كروية عالية كما يعلم الجميع. كرة تعاد الخلف الآن، الشوط الأول من هذه المباراة. هذه المباراة كما ذكرت بعيدا عن أنها توديك أول المجموعة تجنبك أيضا أوائل المجموعات الأخرى، لكن هذه المباراة أيضا لا شك تكشف حقيقة كبيرة على المستوى الفني، لأنها مقياس طبعا أنت أين تضع نفسك على مستوى الترشيحات الكبرى في هذا المونديال المثير جدا. كرة تلعب الآن عن طريق خميس رودريغيز، ذات الكرة تذهب الكرة تعود الكرة بعد ذلك لخميس رودريغيز. يراه البعض متقدما في العمر ويراه المدرب بأنه القائد الحقيقي والقادر أيضا على أن يأتيك بألعاب مثيرة كما يفعل في هذا المونديال. هذه محاولة كرة قائمة عن طريق نفس اللاعب خميس رودريغيز، تصل الكرة بعد ذلك هنا في هذا المكان عن طريق أرياس سانتياغو، يلعب في الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت الأرجنتيني. بينما لدينا محاولة في هذا المكان، البداية الجيدة، البداية التي فيها تقدم، سانشيز يتقدم يأتي بكرة لازالت خطيرة، وكولومبيا الآن تسعى، وكولومبيا الآن تحاول، وكولومبيا لديها كرة في هذا المكان، لكن المنتخب البرتغالي كله تقريبا يتراجع في هذه اللحظات. لازالت إلى أرياس، يأتي بالعرضية، اصطدت في لاعب أو مدافع منتخب البرتغال في نونو مينديش. ثلاث لاعبين حاضرين في الكرة الماضية، ولا زالت لكولومبيا مرة أخرى التقدم حاضر، وعن طريق بويرتا والتسديدة من بويرتا بعيدة كل البعد في الكرة الماضية. هذا بويرتا لاعب نادي راسينغ سانتاندير في الليغا الإسبانية، مباراة التاسعة، بينما الحضور كل الحضور في المدرجات في ميامي. هذه المحاولة التي ذهبت بهذه الصورة، بالمناسبة كولومبيا لم يحدث أن قابلت منتخب أوروبي وغابت الأهداف، ما حدث أبدا هذا الشيء في 10 مباريات 10 مواجهات قابلت فيها منتخبات أوروبا الأهداف حاضرة، سواء في فوزها في تعادلها في خسارتها الأهداف حاضرة في كل مبارياتها للعشر الماضية عندما تقابل منتخبا أوروبيا. ولذلك هذا المنتظر في مباراة الليلة نشهد الأهداف. كرة في المكان السليم، العرضية تحضر الآن، والإبعاد بعد ذلك في إبعاد الكرة الماضية. لازالت برتغالية فيتينيا للبرتغال عن طريق جواو فيليكس، هذا جواو فيليكس، وهذه المحاولة عن طريق فيتينيا
يبحث عن الزميل موجود نونو مينديش برتغالية مرة أخرى لفيتينيا. بعد ذلك برونو فرنانديز. هنا محاولة كرة قائمة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك أيضا للأمام. انطلاقات في هذا التوقيت الآن. كرة باتجاه فيتينيا. هذا فيتينيا كرة تعادل الخلف الآن عن طريق أكانسيلو. شاهدنا في بعض اللحظات منتخب كولومبيا لديه أفضلية, ولكن أيضا نشاهد الآن أفضلية للمنتخب البرتغالي الذي لا زال إنجازه الأفضل في المونديال في المشاركة الأولى مع طبعا الأسطورة الراحلة يوزيبيو الذي بالمناسبة لا زال اللاعب البرتغالي الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك 4 أهداف في مباراة واحدة في مباراة الفوز على كوريا الشمالية 5 أهداف لـ3. هذه انطلاقة كرة عالية خطيرة في هذا المكان لا زالت, وبعد ذلك ربعات مباراة فيها كثير من العمل. كرة لصالح المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية وكانت عن طريق أرياس. مرة أخرى بدأ المنتخب البرتغالي يستحوذ أفضل, يستحوذ أكثر, وكرة كانت بالكعب جميلة من جانب الدون في الكرة الماضية, لكن تعود فيها مرتدة, فيها مرتدة, فيها خطورة لمنتخب منظم لا شك في ذلك يتقدم الآن. هذه خطيرة في هذا المكان. الله الله كوشتا يتصدى والكرة خطيرة, والكرة بعد ذلك وحارس مرمى على مرتين أنقذ منتخب بلاده. كوشتا ديوغو كوشتا في الكرة الماضية تصدي من كوردوبا حالة انفراد سددها قوية, تألق حارس مرمى في إنقاذها نعم, وكانت في طريقها للشباك. بعد ذلك روبن طبعا روبن دياس أبعد الكرة الماضية, لكن كانسيلو أيضا تابعها, والكرة الأخطر في المباراة حتى الآن لكولومبيا. شوف التقنيعات طبعا على مستوى المشاهدين على مستوى الجماهير عفوا, بينما كوشتا ديوغو حارس مرمى بورتو 45 مباراة قبل هذه المباراة, هذه كرة تلعب الآن وحارس مرمى أيضا يبعد الكرة الماضية. مباراة فيها سجال محاولة من مسافة بعيدة في الكرة الماضية, لكن لدينا خطأ. أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي كانت مباراة تاريخية أمام الاتحاد السوفيتي في مونديال تشيلي 62, مباراة 8 أهداف انتهت 4-4, تعادل مثير جدا. شوف تلعب في المونديال تتعادل 4-4, هذه النتيجة لا شك أنها حدثت أمام الاتحاد السوفيتي طبعا سابقا, وكانت في مونديال عام 1962 في تشيلي. لكن 18 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة لا زالت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مونديال الأهداف. في مونديال الأهداف قليلة جدا هي المباريات التي انتهت بدون أهداف في هذا المونديال حتى الآن. كرة من جانب كانسيلو إلى فيتينيا النشيط جدا. الكرة بالفعل في المكان السليم عن طريق فيجا ريناتو فيجا مع كانونو مينديش. يعرفون قيمة خطورته ولذلك رقابة على الظهير الأيسر نونو مينديش في مباراة هذا المساء. عندك في الصورة باريس سان جيرمان طبعا بطل الأبطال بطل أبطال أوروبا مرتين متتاليتين, ولدينا هنا لاعبي منتخب كولومبيا البدلاء في المباراة, مباراة التعادل. لا أعتقد ولا أتمنى ولا تتمنون أن تبقى أيضا سلبية في

انجلترا، وبالتالي نحن امام يعني خيارات ربما لهذا المدرب لذاك المدرب، لكن طبعا حتى تصل لأبعد نقطة لأبعد مدى في المونديال فأنت بحاجة لأن تكون في أفضل حالاتك، جاهزا لكل الاحتمالات، جاهزا لكل المباريات. هذه انطلاقة عن طريق جواو فيليكس، الكرة الماضية كرة تلعب تذهب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب البرتغالي الذي يحاول، ولكن حضور جيد للاعبي منتخب كولومبيا في هذه اللحظات. يعودون لأمريكا طبعا بذكريات ليست جيدة بالمناسبة، وخاصة طبعا حادثة مقتل ما بعد كأس العالم بالمدافع طبعا المميز أندريس إسكوبار. هذه محاولة في هذا المكان، كرة تلعب لصالح أمينديش، الضغط مرة أخرى يسترجع كرته تعود إلى فيجا، ريناتو فيجا كما ذكرت يلعب في الليغا مع فياريال. 20 دقيقة مرت حتى الآن بدون أهداف في هذه المباراة، كرة باتجاه أيضا لاعب المنتخب البرتغالي، تمريرة جميلة من جانب جواو فيليكس، وبعد ذلك حارس مرمى يخرج فارغاس كاميلو. 37 سنة لهذا الحارس يلعب في أتلاس. طبعا هو لدينا مباراة التعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة، البرتغال كولومبيا المواجهة الأولى في المونديال ما بين المنتخبين. كرة للأمام لصالح المنتخب الكولومبي. شوف كولومبيا حتى الآن بسبع نقاط متصدرة المجموعة، ستقابل غانا حتى الآن، أقول حتى الآن، وحتى الآن طبعا لدينا انطلاقة، كرة خطيرة تلعب وتبعد من كانسيلو وكأنه روبن نيفيش، لكن أخطر كولومبيا، أخطر كولومبيا، فرص كولومبيا أكثر خطورة بالمناسبة حتى الآن في المباراة عن طريق سانشيز. كولومبيا مرة أخرى بخاميز رودريغيز، الفكرة جيدة ولكنها ما مرت، عادت الآن لفيتينيا، صعب تأخذ الكرة من قدم، صعب خلاص انتهت الأمور، عندك فيتينيا الفنان، عندك فيتينيا الذي يقرأ الأمور، عندك محاولة تلعب للأمام في هذا المكان، خروج حارس المرمى فارغاس وإبعاد الكرة الماضية. هذا فارغاس كما ذكرت طبعا واحد من أكبر اللاعبين في المباراة، أكبر لاعب في أرضية الملعب طبعا هو الأسطورة كريستيانو رونالدو في سن 41 سنة، عند الكرة الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. الأرقام اتعبت يا الدول، وأنت لازلت لديك ذلك الشغف الذي لم ينطفي إطلاقا. هنا الضربة الحرة المباشرة، ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت خطيرة لطبعا منتخب كولومبيا، ولاحظ هنا من جاء من بعيد طبعا وأبعد خطورة الكرة الماضية، الحديث عن روبن نيفيش طبعا الذي حضر في الموعد والمكان المناسبين. ضربة حرة مباشرة أمام الكرة، أكثر من لاعب، ولكن الأقرب الآن كريستيانو رونالدو، الأقرب كريستيانو رونالدو، عنده أهداف طبعا 10 في المونديال، أولها في 2006، وعلى ذكر الرقم 6 2006 سجل هدف الأول في مرمى إيران في المونديال الأول، بعد ذلك لم يغب، الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل في 6 نسخ من كأس العالم، وسجل أيضا في النسخة السادسة على التوالي. الضربة الحرة المباشرة القوية تصل هنا في متناول حارس المرمى. نحن أمام شوط المباراة الأول، ونحن أمام تعادل سلبي حتى الآن مستمر ما بين طبعا الممثل البرتغالي أو الممثل الأوروبي ممثلا في البرتغال، وممثل أمريكا الجنوبية ممثلا في منتخب كولومبيا. هذه محاولة، كرة من جانب خميس رودريغيز كما ذكرت، الخبرة، بينما دياس النجم الذي ينظرون له في كولومبيا بأنه قادر على أن يذهب بمنتخب كولومبيا بعيدا، محاولة قائمة عن طريق هذا اللاعب أرياس، لكن بعد ذلك جواو فيليكس أيضا، ولدينا صافرة طبعا توقف المباراة في الشوط الأول طبعا بانتظار العودة بعد الاستراحة.

هنا جانب من أهم الفرص المتاحة في شوط المباراة الأول، وهنا لدينا قمر ميامي طبعا بهذه الصورة الجميلة، بينما طبعا فترة الاستراحة التي وضعت ربما بهدف تجاري كما يعلم الجميع، ولكن أيضا بعض الاعتراضات حدثت من بعض المدربين، يعني ربما سكالوني مدرب الأرجنتين قال بأن فترة الاستراحة لثلاث دقائق تخدم المنتخبات الأقل قوة، ما نقول الضعيفة ولكن الأقل قوة، ربما يعني توقف المباراة رتم المباراة، أنت بحاجة بعد ذلك لاستعادة الرتم، وهذا يعني هنا صور لكارلوس فالديراما طبعا النجم الأشهر في تاريخ كولومبيا كما يعلم الجميع، بالمناسبة موجود في الملعب الآن يعمل يعني زميل مهنس معلق رياضي، صار معلقا رياضيا يحضر كل البطولات حديث عن أسطورتهم. طبعا كارلوس فالديراما الذي شارك في مونديال طبعا 90 في إيطاليا، وشارك في مونديال 94 حديث عن واحد من خيرة من قدمت كولومبيا عبر كل التاريخ، لكن مباراة حتى الآن ربما بانتظار الأفضل، حديث هنا عن الكبيران طبعا رونالدو والدون بالمناسبة يعني قرب الهدف رقم 1000 يا كريستيانو، أنت على بعد 25 هدف ليس إلا من وصولك إلى الهدف رقم 1000 الآن. بالمناسبة رونالدو مع الأندية، كل الأندية مع المنتخبات البرتغالية 975 هدفا بالتمام والكمال، وبالتالي يعني لا زال لديه الوقت ولا زال لديه الشغف لأن يروض الأرقام، لأن يذهب أيضا بأرقام أخرى وأن يصل للهدف رقم 1000 وربما يتخطى، لأنه مستمر كما يعلم الجميع مع النصر في الموسم القادم. شوط المباراة الأول سيستأنف الآن، والمباراة تستأنف، والبحث عن هدف المباراة الأول ما لا زال مستمرا في هذه اللحظات، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك تبعد من جانب بيدرو نيتو، تعود إلى الدور كريستيانو في الكرة الماضية، تعود لصالح المنتخب الكولومبي، منتخب كولومبيا في المكان السليم لصالح لويس دياز. سجال هذه المباراة حتى الآن لا توجد أفضلية كبرى بالمناسبة لمنتخب على حساب منتخب آخر في شوط المباراة الأول. كولومبيا بالمناسبة في مونديال البرازيل 2014 كانت يعني كان ربما المونديال الأفضل بالنسبة لهم، لأنهم بدأوا البطولة بأربع حالات فوز متتالية، فازوا في كل مباريات في دوري المجموعة، وبعد ذلك طبعا فازوا في دور 16 قبل أن يودعوا في الدور ربع النهائي فقط أمام البرازيل البلد المنظم لذلك المونديال. هذه انطلاقة كرة في المكان السليم عن طريق ماتشادو، وصلت إلى الخطير لويس دياز، بينما لدينا نقل الكرة من أرياس في المكان السليم مرة أخرى كولومبية، مرة عن طريق أرياس تصل الآن وتنقل إلى ليربا، لعب ارتكاز جيد لا شك في ذلك، لدينا محاولة كرة في المكان السليم مرة أخرى هنا لأرياس، هذا أرياس، عندك بالمناسبة اثنين أرياس، واحد مهاجم والثاني المدافع الظهير الأيمن، كرة تعاد لحارس المرمى فارغاس، أشهر حراسهم طبعا هيجيتا ما في شك في ذلك، ثم جاء بعد ذلك ديفيد أوسبينا الحارس الذي لا زال أكثر من مثل بلاده عبر التاريخ ب 130 مباراة، لكن يبدو لي بأن الرقم سيحطم، لأن اليوم في هذه المباراة الكبير جدا خاميز رودريغيز يلعب مباراة رقم 129 بالتمام والكمال. هذه محاولة كرة للأمام لصالح خاميز رودريغيز عن طريق أرياس للخلف الآن إلى سانشيز، عندك لوكومي عندك سانشيز قلبي الدفاع بقيمة كبيرة، طبعا هذه محاولة تلعب للأمام والتغطية تحضر من جانب فيجا، ولدينا ضربة مرمى، هذا طبعا غير رأي شوف الصرخة كانت من الأعباق بالنسبة لي خميس رودريغيز في الكرة الماضية، نعم آخر من لمس الكرة نعم فيجا، والقرار سليم احتجاج في مكانه، بعد ذلك طبعا من الغضب من جانب روبن إنيفيش، وعفوا من جانب برونو فرنانديز، ومن جانب أيضا روبن دياز،
ضربة ركنية لصالح منتخب كولومبيا في مباراة التعادل بدون أهداف. يبدو غاضبا الدون كريستيانو رونالدو وكأنه يقول علينا أن نقدم الأفضل. لا، آخر ما وصلت له الأمور أن تكون ضربة رمى، يعني بعد كل ذلك، بعد عودة البرتغاليين، بعد تقدم هذه اللعبة المثيرة للجدل تماما، طبعا احتجاج أول، وبعد ذلك يبدو يعادوا للفار ويقول بأنها لم تلامس، وبالتالي القرار جاء كذلك. لكن ماذا عن قرار من يسجل أولا؟ ماذا عن القرار؟ هنا محاولة ويبدو التسلل، نعم التسلل يحضر في الكرة الماضية كان على كريستيانو رونالدو، تقدم في الكرة الماضية، التسلل موجود لا شك في ذلك، التسلل موجود. هذا الدون 10 أهداف في المونديال، أولها في مرمى إيران 2006 وأكثرها إثارة كانت في 2018 في مباراة التعادل المثير أمام منتخب إسبانيا، مباراة 3-3، سجل هاتريك في تلك المباراة، الهاتريك الوحيد بالمناسبة بالنسبة له في المونديال، واحد من 4 لاعبين سجلوا هاتريك في تاريخ البرتغال في المونديال. هذه انطلاقة الآن، كرة تلعب سليمة ولا زالت خطيرة والمحاولة قائمة والكرة فيها مرور، الكرة بعد ذلك لم تلعب بالطريقة المناسبة، أبعدت. 32 دقيقة مرت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة اللي فيها سجال كبير. في بعض اللحظات تشعر بأن كولومبيا أفضل، في لحظات أخرى تشعر بأن البرتغال أقرب، ولدينا خطأ يحتسب لخاميس رودريغيز، منتخب الدروع الخمسة كما يطلقون عليه، طبعا منتخب البرتغال نسبة إلى الدروع الزرقاء الخمسة الموجودة على علم البرتغال، لكن طبعا يعرفون كذلك بالملاحة أو البحارة، نظرا طبعا لأنهم من الشعوب التي لا شك أنها هي يعني على مستوى البحار، غازت البحار وطوعت أيضا أمواجه لسنين وسنين كما هو معروف عن البرتغاليين. شوط المباراة حتى الآن الأول بدون أهداف في ميامي، مونديال على مستوى التنظيم لا شك أنه بصورة إيجابية، وحتى على مستوى الظروف الجوية أيضا لم نشهد إلا مباراة فرنسا والعراق فقط من توقفت، وبعد ذلك استؤنفت بعد ساعتين تقريبا من التوقف، لكن مع ذلك نحن أمام مونديال حتى الآن على مستوى طبعا التزام التوقيت يحضر بصورة إيجابية في هذا المكان لكولومبيا، خطيرة خطيرة خطيرة، يأتي الإبعاد من جانب كانسيلو كذلك، كرات كولومبيا أخطر حتى الآن في هذه المباراة. هذا كانسيلو مع برشلونة، توج طبعا بطلا للدوري، والكل يحمل طبعا صور الدون كريستيانو رونالدو. لدينا الأسترالي فاجاني علي رضا، بالمناسبة في مونديال الدوحة أدار مباراة لمنتخب كولومبيا، وكانت يعني أدار مباراة للبرتغال، مباراة الفوز على الأوروغواي 2-0، وكانت جنسيته الجنسية الإيرانية، لكن بعد ذلك طبعا تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأسترالية وحصل عليها، والآن يدخل هذا المونديال على أنه من طبعا بجنسية أسترالية. هذه اللعبة الماضية كان طبعا توقفت المباراة من جانب علي رضا فاجاني للتأكد إذا كانت هناك ضربة جزاء، الكرة استمرت الآن، شوط حتى الآن على مستوى العمل البدني يحضر على مستوى الفرص أيضا، وإن كانت فرص كولومبيا هي الأفضل هي الأخطر في الشوط الأول، ولكن لازلنا بانتظار الأفضل في قادم الدقائق من طبعا هذه المباراة. محاولة مستمرة عن طريق سانشيز، هذا سانشيز بجانب لوكومي، الظهير الأيمن أرياس، الظهير الأيسر ماتشادو، حارس المرمى فارغاس لصالح سانشيز، شاهدناه في فترة من فترات بقميص توتنهام هوتسبولز، ولكن الآن نشاهده في الدوري التركي، اللاعب اللي عنده الكرة الآن يلعب في كبير القوم في تركيا جالاتا سراي، بينما الكرة تلعب للأمام، المحاولة قائمة، إبعاد من جانب بنفيكا، وكرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. شوف كلهم يرفع طبعا نجم المفضل، حديث عن خاميس رودريغيز،
اللي كانت عندها تجربة لم تكن ناجحة عندك في الصورة في طبعا الدوري القطري مع الريال. بعد ذلك ذهب البرازيل، وبعد ذلك طبعا الآن يلعب في طبعا رودريغيز في مينيسوتا يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه محاولة في هذا المكان، صافرة أسترالية على وجود خطأ، شوط ربما كنا ننتظر منه الأفضل في هذا المونديال. الخطأ موجود بالمناسبة من جانب فيجا على كوردوبا، تذكرون أيضا المدافع الكولومبي إيفان كوردوبا، مدافع لا شك أيضا لعب لسنوات وسنوات. ولدينا هنا طبعا الحضور يحضرون مستمتعين عندما يتعلق الأمر بالمونديال، يحدث مرة كل 4 سنوات. هذه انطلاقة، كرة لكولومبيا، أفضل كولومبيا، أخطر كولومبيا، وحارس المرمى ديوغو كوشتا أو كوستا، طبعا كوستا، كوشتا بالبرتغالي يقولون كوشتا، طبعا حضر في الكرة الماضية عن طريق روبن دياش في الجهة اليمنى لكانسيلو، تعاد لحارس المرمى. يحتفظون بالكرة منتخب كولومبيا 13 ثانية، بينما البرتغال أكثر احتفاظا بالكرة 29 ثانية. عندما يتعلق الأمر بأن تكون الكرة بين أقدام هذا المنتخب أو ذاك المنتخب، كرة مستمرة الآن، ولويس دياس يأتي بكرة عرضية خطيرة وصلت إلى نونو مينديش، يتقدم أفضل ظهير أيسر في العالم في هذا التوقيت الآن عن طريق فيتينيا لنيفيش روبن. هذه محاولة، هذا الدون في هذا المكان، قد تأتي العرضية، ربما العرضية الآن تحضر، وبعد ذلك الكرة مرة أخرى سددها، اصطدت، أبعدت، كانت عن طريق فيتينيا مرة أخرى للبرتغال في هذا المكان. محاولة مستمرة، الكرة تلعب والكرة مرت بسلام على مرمى كولومبيا عن طريق طبعا دائما يعني محاولات الهجومية خطيرة جدا، دفاعيا ليس بقدرات الهجوم، لكن طبعا واحد من خيرة اللاعبين. حديث عن كانسيلو، مباراة رقم 71، 12 هدف، اتصور 12 هدف للاعب يلعب في مركز، شوف هذا اللي على اليمين اللي جالس، طبعا هذا اللي كان في أستون فيلا اللي جابه طبعا روبرتو مارتينيز من اجل الكرات الثابتة. ولذلك عندما كان في نادي أستون فيلا، بمناسبة كان ثاني اكثر فريق في اوروبا بعد نادي الارسنال من الفرق التي تسجل من الكرات الثابتة، الحديث عن طبعا الاسكتلندي الحاضر في اللقطة الماضية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول، لازلنا ننتظر الأفضل، فهل يأتي الأفضل؟ كرة بالفعل مرور لبيدرو نيتو، برتغالية مرة أخرى في المكان السليم، العرضية في هذا المكان خطيرة، سدد، الله الله الله، يطالبون بضرب جزاء، الكرة مستمرة، البرتغال الآن في هذا المكان، الكرة تلعب وتبعد، وكرة خطيرة جدا كانت للبرتغال، لعلها الأفضل للبرتغال في اللحظات الماضية، لازالت برتغالية عن طريق فيتينيا، كرة تذهب وتعود وتصل، نقلات، تنقلات جميلة طبعا، تنقلات البرتغال في اللحظات الماضية في هذا المكان، الكرة تلعب، ممكن يسدد، سدد، الله يا نيفيش، الله يا نيفيش، بعيدة المدى، سددها بقوة، وهنا يحتج أيضا ويقول أنه ضربة ركنية، أعتقد أنه كان محقا في طبعا، لكن هذه اللعبة الأولى، هذه الأولى، هذه العرضية، هذه اللي كانت في هذا المكان، هذه اللي سددها، هذه اللي تألق فارغاس في إبعادها، تألق فارغاس من برونو فرنانديز في إبعادها، الفرصة الأفضل الأخطر للبرتغاليين، وهنا الأهات عند البرتغاليين والبرتغاليات في إبعاد وفي ضياع الفرصة الماضية لمنتخب بلادهم. هذه الفرصة الأفضل بالمناسبة، الفرصة الأفضل، وربما تعطيك مؤشر بأن القادم في هذه المباراة سيكون أكثر إثارة. هذا برونو فرنانديش، هذا من تنفس
عن طريقه مانشستر يونايتد، هذا من أعاد التوحد لمانشستر يونايتد، هذا من أعاد الفرح لمدرجات اليونايتد ومدرجات أولد ترافورد، هذا من رسم طبعا وصنع وسجل ووضع فريقه في المركز الثالث وأعاده لدوري الأبطال. هذه اللقطة طبعا هنا جواو فيليكس، كرة تلعب الآن لمنتخب البرتغال، تلعب جميلة تبعد كذلك، أصبح الطرف الأفضل، أصبح الطرف الأفضل منتخب البرتغال في اللحظات الماضية من هذه المباراة. رامي تماس خارج أرضية الملعب. شوف التحكيم، التحكيم أمر الحكم ما يرضي طرف، هذه القاعدة المستمرة، ما في حكم يرضي الجميع. وعندما تناقش الحكم أنت لا تناقش الحكم ليغير خطيئة في الله الله. جواو فيليكس، جواو فيليكس في الكرة الماضية كاد أن يسجل واحدا من أجمل روائعه، واحدة من أجمل إبداعاته مع منتخب بلاده، عملا كبيرا في الكرة الماضية وسددها بهذه الصورة، اعتلت المرمى ووصلت لضربة مرمى في الكرة. شوف هنا بعد ذلك الله على الاستلام، الاستلام الاستلام الاستلام في الكرة الماضية، فرصة في غاية الخطورة. البرتغال أفضل في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. الآن كرة تعاد للخلف، تعود لصالح سانشيز، عندك لوكومي، لدينا كرة في هذا المكان عن طريق إلياس، بدأ المباراة في الجهة الأخرى، جاء الآن إلى هنا من أجل ربما أن يغير المكان ويغير النتيجة، والكرة تعاد للخلف. والشوط الأول عند الدقائق الثلاث الأخيرة من هذا المونديال المثير، ونحن الآن وقد وصلنا إلى المباراة رقم 71 بالتمام والكمال. خلاص ما بقي من المونديال أقل بكثير مما ذهب، وبالتالي يعني باقي تقريبا 35 مباراة بين 16 مباراة طبعا في الدور 32، بعد ذلك 8 مباريات في دور 16، بعد ذلك 4 مباريات في دور ربع النهائي، بعد ذلك مباراتين كما يعلم الجميع طبعا في نصف النهائي، بعد ذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبعد ذلك المباراة المنتظرة، المباراة النهائية، من يصل، من يتأهل، من يضع قدمه في نهائي هذا المونديال، من يعود إلى بلاده ظافرا بلقب كبير. المونديال خطيرة للكولومبيا، خطيرة لكولومبيا، تسديدة من جانب خميس، رودريغيز مرة أخرى تسدد، ومرة أخرى تبعد، ومرة أخرى تأتي الكرة في الكرة الماضية من جانب رونالدو، ولكن يأتي الخطأ أيضا على بيدرو نيتو الذي يرتكب خطأ في الكرة الماضية. شوط أول في الإثارة كل الإثارة حضرت الآن في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، كانت للبرتغال فرصتين ذهبيتين، وكانت أيضا لدينا قبل ذلك فرصتين خطيرتين لكولومبيا. شوط أعتقد أنه عادل على مستوى النتيجة، وإن كنا ننتظر أن تهتز الشباك، وإن كنا ننتظر ونتأمل ونتمنى كذلك في الشوط الثاني أن تحضر الأهداف وأن نشاهد مباراة أفضل ربما في قادم اللحظات. هذه انطلاقة، هذا الدون، خطأ صافرة في هذا المكان، هذا الدون. البرتغال مع رونالدو، لقد حان الوقت. هذا المدافع لوكومي، جون لوكومي، يلعب في إيطاليا في نادي بولونيا، مباراة رقم 40 بالتمام والكمال. كرة من جانب جواو فيليكس أو فيتيني عفوا، وصلت الآن إلى مينديش، نونو، نعم برتغالية، فقدها في الكرة الماضية جواو فيليكس. عليك أن لا تفقد الكرات إذا ما أردت أن تكون في الموعد، أنت في المونديال. كرة من جانب كانسيلو، فقد كرته، مدافع يفقد كرته في هذا المكان، ربما يكلف منتخب بلاد الكثير في لقطة كهذه. لا زالت قائمة، التسديدة تحضر من خميس رودريغيز، أو عفوا من جانب أبويرتا إلى برونو فرنانديز، هذه خطيرة في هذا المكان، فيها تقدم، لاعب سريع، بيدرونيتو مهاري، ولكن أيضا المدافع يقرأها بصورة راقية. الكرة الماضية تحولت إلى بويرتا،
المدرب الأرجنتيني بالمناسبة اللي معاهم من 2022 حتى الآن. حديث عن المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو بالمناسبة كان مساعدا لبيكرمان. هذه محاولة كرة في هذا المكان، لا زالت قائمة التسديدة قوية ولكنها أيضا تصل بخارج أرضية الملعب، ولدينا 3 دقائق تحتسب على الوقت طبعا بدل الضايع لزمن شوط المباراة الأول عند تعادل سلبي بدون أهداف. تعادل سلبي بدون أهداف. الشوط الثاني ننتظر الأفضل. الشوط الثاني يكون أفضل، هكذا ننتظر حتى الآن في هذه المباراة في هذا المونديال. شاغل العالم كل المونديال، شاغل العالم كل المونديال. وفي كل ملعب في كأس العالم هناك حكاية، في كل ملعب هناك حكاية. فهل هناك حكاية الآن لمنتخب بالفعل منتخب كولومبيا؟ تعود للبرتغال المرتدات، عليك أن تحضر أمام البحارة يجيدون التعامل بصورة كبيرة في المرتدات. كرة تصل إلى فيتينيا يتقدم، محاولة مستمرة، كرة جميلة، الله في المكان السليم، سددها أدون كريستيانو، اصطدت هنا، وصلت إلى خميس رودريغيز ويتقدم صاحب الخبرة الكبيرة، يقود منتخب بلاده كما يقودهم أيضا في الجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. لدينا كرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك للخلف، ولدينا شوط أول حتى الآن يقدم بصورة جيدة، ولكن ننتظر الأفضل كما ذكر. الدقيقة الثانية، متبقي 50 ثانية ليس إلا على زمن المباراة في شوطها الأول. كرة تلعب باتجاه اللاعب باليرما، لعب ارتكاز ممتاز بينما خميس رودريغيز، الله رجل كولومبيا الذهبي بينما مرتدة لينيتو ينطلق البرتغالي في هذا المكان السليم، يأتي بكرة والكرة هنا، ولكن قراءة ممتازة لسانشيز أبعدها، يا لها من إثارة. والمباراة الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة في طبعا شوط المباراة الأول، نحن في 10 ثواني الأخيرة. إلا إذا كان للويس دياز رأي مخالف، التقدم بهذه الصورة الآن والمحاولة بعد ذلك قائمة والكرة في المكان السليم، والشوط الأول الآن ينتهي. وصافرة أسترالية، صافرة أسترالية، صفر الأسترالي طبعا وأنهى الشوط الأول. علي رضا فاجاني، شوط بدأ سلبيا انتهى سلبيا في ميامي. خميس رودريغيز قال كلمة في بعض اللقطات، كريستيانو رونالدو قال كلمة في بعض المناسبات. شوط كان جيدا ولكن ننتظر الأفضل. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تجربة كأس العالم على بين سبورتس
1: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
2: أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
3: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال،
4: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتأهلين.
5: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى لزمن الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرتغال وكولومبيا، المباراة رقم 71 في هذا المونديال. ونشاهد هنا على الصورة جواو نيفيتش نجم باريس سان جيرمان، ونشاهد أيضا دالو طبعا مدافع مانشستر يونايتد. تبديلان مرة واحدة بالنسبة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. جواو كانسيلو سيترك أرضية الملعب، روبن نيفيش سيترك أيضا أرضية الملعب، وبالتالي سيدخل جواو نيفيش مكان روبن نيفيش، وسيدخل دالو ديوغو دالو طبعا لاعب يونايتد سيكون بديلا لجواو كانسيلو. هذان التبديلان الآن مع بداية شوط المباراة الثانية، بينما يبدو لي بأن كولومبيا لم تجري أي تبديل، لا زالت طبعا لاعبيها بفارغاس بأرياس بسانشيز لوكومي ماتشادو بويرتا ليرما أرياس وخميز رودريغيز القائد وكوردوبا، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز اللي عندك في الصورة الآن. 4-3-3 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو، بينما طبعا 4-2-3-1 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. شوط المباراة الثاني في ميامي، شوط المباراة الثاني في ميامي ينطلق الآن، وهذه النتيجة 0-0 يجب أن تتغير على الأقل، على الأقل بالنسبة للبرتغال حتى تتجنب مواجهة منتخب كرواتي، لأن المنتخب الأول المنتخب الذي سيكون على رأس المجموعة سيقابل غانا. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للبرتغال. تبدأ في الشوط الثاني، برتغالية تنقل وتصل وتعاد لبيدرو نيتو، بينما لدينا دالو البديل في هذه المباراة في الشوط الثاني. محاولة برتغالية، محاولة المرور طالت طالت طالت، تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. آخر مرة خسرت كولومبيا أمام منتخب أوروبي في كأس العالم، هذا يعود إلى زمن طويل طويل جدا في عام طبعا في عام 98 آخر مرة خسرت، وكانت أمام إنجلترا بهدفين نظيفين. كانت المرة الأخيرة التي تقابل فيها كولومبيا منتخبا أوروبيا وتخسر أمامه في المونديال. للأمام إبعاد الكرة الماضية، تعود لصالح أيضا خاميز رودريغيز. مباراة كبيرة يقدمها بالمناسبة صاحب 34 سنة في هذا المساء، فيها مرور فيها تقدم، تعود للعب الممتاز ليرما، لاعب ليرما يلعب في كريستال بالاس عند الكرة الآن، يأتي بكرة في المكان السليم كذلك للويس دياز. لويس دياز يعيد الكرة للخلف في المكان الخطير، إمكانية التسديد لكنه فضل التمرير، تحضر الكرة كذلك. كولومبيا طبعا تريد أن تترك إنجاز أفضل، كرة جميلة، الفكرة ذكية من خاميز رودريغيز لكن يرتكب خطأ في الكرة الماضية. الخطأ كان على هذا اللاعب، على أرياس، جون أرياس اللي يلعب في أيضا بالميراس في البرازيل. 40 مباراة قبل هذه المباراة، 6 أهداف دولية بقميص منتخب بلاده، ولاحظ هنا الثلاثة اللي أمام، بينما الأمام كل هؤلاء دائما كريستيانو رونالدو، إنه ليس فقط في مقدمة لاعبي البرتغال بل إنه في مقدمة لاعبي العالم، بل إنه من يقود هدافي العالم، بل إنه من يقود طبعا قافلة أكثر من لعب على المستوى الدولي. احنا زمان كنا نعتقد ان الرقم القياسي لعلي دائي 109 اهداف او 109 اهداف، نعم هذا لا يمس، لن يقترب احد من ان يسجل 109 اهداف. هذا الرقم الان اصبح رقما صغيرا عند رقم رونالدو 145، قابله للزياده، قابله للزياده. شوط ثاني من المباراه، الساهرون على ضوء المونديال لا شك أنهم مستمتعين. كرة تلعب الآن لصالح منتخب كولومبيا، يبدأ في الشوط الثاني كما بدأ بالمناسبة في الشوط الأول، بداية جيدة، بداية جيدة، هو الفريق اللي ماسك الكرات. كرة من جانب خميز رودريغيز،
وصلت إلى لويس دياس، محاولة التقدم موجودة، الكرة تعود الآن إلى خميس رودريغيز. هو كل الكرات تمر على عن طريقة، وبالتالي نعم العمر مجرد رقم عندما يتحدثون عن العمر، عليهم أن يتحدثوا عن ما يفعله لاعب كرة القدم أو الرياضي قبل أن يتحدثوا عن طبعا مسألة العمر. هذه كرة في هذا المكان تعود الآن لصالح اللاعب دافينسون سانشيز. مرة أخرى الفريق المستحوذ، المنتخب الذي لديه كرات ولديه، لكن بعد ذلك تعود للبرتغال، وصلت إلى رونالدو، نقلت هنا، خطأ في هذا المكان. بالمناسبة الإيراني أو عفوا الأسترالي حتى الآن ما أخرج كرت الأصفر إطلاقا في المباراة، متساهل. هذا الرجل، ما أقول متساهل، لا طبعا متساهل معناته هو متعمد، لا إطلاقا، لا والله، ولكنه متسامح حتى الآن، يريدها مباراة بلا كروت صفراء وهي مستمرة حتى الآن. هذا الرجل في أجواء تبدو حارة بعض الشيء، كما ذكرت 31 درجة الحرارة في ميامي في هذا المساء، طبعا مساء عندهم ولكن صباحا فجرا هنا في المنطقة العربية. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب دالو، تصل بعد ذلك من بديل لبديل عن طريق بالفعل نيفيش في الكرة الماضية، جواو لصالح المنتخب البرتغالي. هل من ردة فعل في هذه اللحظات؟ تصل بالفعل لكريستيانو رونالدو، حاول المرور لكن من أمامه تبعد وتعود لصالح منتخب كولومبيا. فيها محاولة تقدم في المرة الأولى نجح، لكن بعد ذلك أمام نونو مندش طبعا يأتي من بعيد ويبعد الكرة الماضية، ويبدأ محاولة لصالح منتخب بلاده عن طريق بالفعل برونو فرنانديز. المحاولة في المكان السليم عن طريق رونالدو، بعد ذلك إلى فيتينيا. هذا فيتينيا، هذه كرة في هذا المكان، خروج روبن نيفيش، دخول جواو نيفيش، وخروج جواو كانسيلو، ودخول بعد ذلك ديوغو دالو، ولدينا محاولة من مندش. مباراة التعادل بدون أهداف، ولا زلت بالمناسبة عند رأي بأنها لن تنتهي صفرية هكذا، لن تنتهي بتعادل سلبي. محاولة قائمة، كرة في المكان السليم، تلعب للأمام، الرأسية تحضر ولكن أيضا عالية من جواو فيليكس، الرجل الذي انطفأت ابتسامته قبل أن تعود لوجهه الابتسامة مع النصر. نعم هكذا قلت في مناسبة سابقة، وهذا هو الواقع بالفعل عندما انتقل في صفقة بدوية من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني مقابل 120 مليون يورو بالتمام والكمال. توقعنا أن ينفجر حتى بعد ذلك عندما حدثت الكثير من الإعارات، لعب في تشيلسي، لعب في ميلان في إيطاليا، تنقل، ذهب وعاد، بعد ذلك كله لم نشهد، لكنه عندما وصل طبعا ووطئت قدمه نادي النصر، بعد ذلك شاهدناه مبتسما، شاهدناه سعيدا، شاهدناه يسجل الأهداف ويقود كما ذكرت النصر مع كريستيانو للفوز بلقب الدوري الروشن السعودي. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تعاد الآن للخلف، التعادل. أذكر الكل بأنه يضع كولومبيا على رأس المجموعة، وبالتالي كولومبيا ستقابل منتخب غانا، بينما على البرتغال إن حلت ثانيا أن تقابل منتخب كرواتيا. وربما لا أحد يعلم لقاء الصديقان كريستيانو رونالدو لوكا مودريج عندما صال وجال في ريال مدريد لسنوات وسنوات، ربما يعود اللقاء ويلتقيان في مواجهة مبكرة جدا في دور 32 من هذه المسابقة من بطولة كأس العالم. كرة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات عند دقيقة 8، محاولة تلعب الآن، الكرة بعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، المدافعين تركوه، وبعد ذلك تأتي الكرة لكن يأتي الإبعاد، يخطئ المدافع في هذا التوقيت في هذا المكان، وتعود لصالح منتخب كولومبيا بالفعل عن طريق أرياس. غريبة فقدان الكرة بهذه الصورة، مرتين ثلاث من لاعبي المنتخبين، ولكن كرة لجواو فيليكس، ينطلق البرتغالي، ينطلق الله، التفويتة حلوة كانت، الفكرة حلوة لكن المدافع قرأها، وبعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا. يشعر بأن الشوط الثاني في رغبة كبيرة
على الأقل من جانب منتخب البرتغال، لأنه يريد الفوز، يريد أن يكون أول المجموعة. الكرة لصالح خميس رودريغيز، خميس مرة أخرى لصالح منتخب كولومبيا في الجهة الأخرى من أرضية الملعب. شوط ثاني من هذه المباراة، العمل يجب أن يكون أكبر، التركيز يجب أن يكون أكبر، استغلال الفرص يجب أن يكون أفضل. لدينا كرة من جانب سانشيز، يأتي بكرة كذلك في الجهة اليمنى. منتخب من المواهب، يجب أن يكون القبطان مدرب لا شك بمستوى عالي عالي جدا. هذه كرة في هذا المكان، محاولة من جانب لويس دياس، بعد ذلك الإبعاد من جانب مدافعي منتخب البرتغال. تعود في من ماتشادو، هذه قوية، هذه قوية، هذه قوية جدا، والإبعاد بعد ذلك، والكرة مرتدة للبرتغال، فيها سرعة كبيرة لجواو فيليكس، لكن أمام أمام أمام أمام سانشيز. هذا مدافع صلب، هذا المدافع صلب جدا، مدافع كما ذكرت كان في توتنهام والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في نادي غلاطاسراي، لكن كانت للبرتغال، صارت الآن للويس دياز، نقلت بعد ذلك لخط الوسط عن طريق بويرتا، وتعود إلى طبعا قائدهم من يسرع كل كراتهم، الحديث عن خميس رودريغيز في هذا المكان، محاولة التسديد، الله، حلوة حلوة حلوة حلوة من جانب أرياس، أرياس أرياس في الكرة الماضية كما ذكرت عندك اثنين أرياس، هذا صاحب القميص رقم 11 هذا جون أرياس لاعب بالميراس البرازيلي، لكن الكرة الماضية شوف خذ وقته وخذ وقته تماما يعني انه يسدد، لكن ديوغو كوشتا في الكرة الماضية كان متألقا في الشوط الأول، أبعد قذيفة مشابهة في الشوط الثاني بالمناسبة يفعل الأمر نفسه، وبالتالي نعم لازالت الأمور حتى الآن تصدي حارس مرمى منتخب البرتغال لكرات أكثر مما فعل حارس مرمى منتخب كولومبيا في هذه المباراة. لدالو الصوت العالي في المدرجات، ونحن أمام طبعا كرة القدم متنفسة الشعوب، تتنفس الشعوب كرة القدم، فما بالك إذا كان الحدث كأس العالم، فما بالك إذا كان المسرح كأس العالم، فما بالك إذا كان الحدث المونديال لفيغا فيتينيا. برتغالية مرة أخرى تعاد للخلف، تصل إلى فيتينيا، كل الكرات يجب أن تمر عن طريق فيتينيا، هذه محاولة، هذا رونالدو، هذا فيتينيا، هذه نقلة الآن، كرة تعاد للخلف مرة أخرى وتصل بعد ذلك إلى فيتينيا، الزميل موجود، حديث عن فيغا، والزميل بعد ذلك يحضر إنه نونو مينديش، وبعد ذلك تلعب الكرة وتصل، والتسديدة قوية كانت في الكرة الماضية لكن أبعدت. هدف قادم، هدف قادم، أراه أراه يلوح في الأفق، هدف قادم لا شك في ذلك، أراه يلوح في الأفق، ولدينا محاولة قائمة الآن، ولدينا كرة تلعب وتبعد وتصل كرة بعد ذلك لهنا، لكن أن تلعب بالنار، أنت مدافع، أنت مدافع، أن تلعب بالنار بهذه الصورة، كرة تصل بعد ذلك لصالح المنتخب البرتغالي. والدقيقة 57 من شوط المباراة الثاني، مرت الدقائق لا زالت الأمور عند تعادل سلبي في المواجهة الأولى تاريخية في المونديال بين البرتغال وبين منتخب كولومبيا. المحاولة في هذا المكان، المرة الوحيدة التي خسرت فيها البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية كانت أمام الأوروغواي في مونديال 2018، و بالتالي يعني بينما لدينا سلسلة خسائر، بالمناسبة منتخب كولومبيا في مواجهات العشر أمام منتخب أوروبي خسر 4 مرات، فاز 3 مرات، تعادل 3 مرات، آخر مرة خسر كما ذكرت في مونديال فرنسا 98 أمام إنجلترا، أمام الإنجليز بهدفين نظيفين. هذه كرة في هذا المكان، اليوم على ذكر الإنجليز اليوم فازوا على بنما بهدفين لجود بيلينغهام ولروي كين الذي أصبح الآن أكثر لاعب سجل لإنجلترا في المونديال، طبعا محطما رقم الأسطورة جاري لينكر الذي كان بـ10 أهداف،
وقد وصل الآن إلى 11 هدف بالتمام الكمان. عندك صاحب القميص رقم 11 في الكرة الماضية جواو فيليكس أيضا جاء بكرة باتجاه رونالدو ولكنها وصلت. هذا إنفانتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني نص سويسري نص إيطالي، زوجة من لبنان لا شك، والرجل الذي نشيط يعني تجده في كل المباريات يتنقل بين الدول الثلاث مع المسافات يعني الشاسعة. الكل يعلم المسافة المساحة في أمريكا، والكل يعلم بعد المسافات في كندا، والكل يعلم كذلك بأن المكسيك أيضا مترامية الأطراف، ولكن رئيس الاتحاد الدولي لا شك حريص على أن يحضر أكبر قدر من المباريات عندما يتعلق الأمر بهذا المونديال الثلاثي التنظيم. كرة تلعب في هذا المكان، هذه خطيرة للبرتغال، هذه الجول وتصل أعتقد فيها تسلل، أعتقد فيها تسلل، نعم التسلل الموجود بالمناسبة في الكرة الماضية، التسلل الموجود لكن الكرة نقلت، الكرة لعبت، التسلل غير موجود في النقطة هذه، لكن هنا هنا هنا نعم كان متقدما بمتر تقريبا، وبالتالي فرصة كانت فرصة. شوف هذا البرتغالي بالقميص رقم 7، هذه البرتغالية التي تصرخ من أعماقها، والكل هنا يرتدي القميص رقم 7. كان الهدف قد اقترب وكانت الفرحة قد اقتربت، ولكنها مرت على مرمى منتخبي. ولدينا تبديلات الآن، طبعا يخرج ليرما جيفرسون ليرما، يخرج أيضا كوردوبا، كوردوبا يخرج، عندك صاحب القميص رقم 25 وصاحب القميص رقم 6، من يكونان؟ صاحب القميص رقم 6 هو ريوس لاعب بنفيكا يلعب في البرتغال، و26 هو غوميز أندريس غوميز يلعب في فاسكو دي جاما، واحد من كبار القوم في البرازيل. لكن 60 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة التي لازالت بتعادل سلبي بدون أهداف، طبعا بداية من الغد يعني ستكون مباريات المرحلة 32، وعندك بعض المباريات من الآن يعني من الآن، عندك هولندا والمغرب يا لها من مباراة، وعندك البرازيل واليابان كذلك بالمناسبة، هذه واحدة من المباريات المنتظرة بالنسبة لأيضا عشاق كرة القدم، البرازيل واليابان. هذه محاولة كرة تلعب الأمام، اليابانيين حاطين هدف، هدفهم واضح يفوزون بكأس العالم 2050 من زمان قالوها بالمناسبة، ولما قالوها كانت في ضحكة كبيرة في الوطن العربي، 2050 سنفوز بكأس العالم، وبالمناسبة يقدمون في بطولات كأس العالم الماضية ما يشفع لهم من أن نبدأ في أن نصدق ما يقولون. نعم، لأن الآن المنتخب الياباني لم يعد ضيفا عابرا في المونديال، إنهم يذهبون كما يريدون. كرة في هذا المكان، خط الله، فرصة سهلة، فرصة ثمينة، فرصة في المكان السليم، فرصة من البديل غوميز، هذا الكولومبي كان ينتظر خبرا سارا في الكرة الماضية، كرة من خميس رودريغيز يلها من المباراة يقدمها كبيرهم خميس رودريغيز، والبديل البديل غوميز كان وكان قريبا، لا البديل الآخر هذا ريوس، ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا أكاد أن يسجل في لعبة أولى، في تقدم أول في لمسة أولى كانت أيضا بالنسبة لصالح منتخب كولومبيا. فرص كولومبيا أفضل، فرص كولومبيا أفضل، وحتى الآن أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي ما فيها أهداف، ما فيها أهداف إلا إذا فقد الكرة في الكرة الماضية. الحديث عن دياز ومرتدى لي أدلوا على منتخب البرتغال بمناسبة أن يكون أسرع، لأن حتى الآن برتم ليس سريعا في هذه المباراة. تدخل حاضر، هل يخرج أو يخرج الإنذار؟ لا، هو كريم رجل حتى الآن لا يفعل ذلك، حكم المباراة شوفونا، ودائما يقولون أنت يعني لا تناقش الحكم لأن تغير قراره بل لتخرج ما في داخلك من غضب. هذا مدرب الكرات الثابتة، هذا من وضع أستون فيلا كثاني أكثر فريق في أوروبا بعد نادي أرسنال
في الكرات الثابتة. عندك الدون من يقود قافلة أكثر من لعب، من يقود قافلة أكثر من سجل. إذا ذكرت الأرقام يذكر الدون. الضربة الحرة المباشرة في هذا المكان، وطبعا في المدرجات يعيشون عالما من الفرح والمرح. والضربة الحرة المباشرة، برونو فرنانديز يرسم الآن الأمور، يرسم الأمور، والكرة الماضية وصلت وعبرت بكاملها، وصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا برونو فرنانديز هنا يتحدث بصوت عالي، يقول لقد طلبوا الكرة، طلبوا الكرة بصورة سليمة، ولكنها مرت كذلك أيضا سليمة على مرمى منتخب كولومبيا. هذا الدون بالمناسبة أهدافه 230 مباراة، 145 هدف، 37 أسيست، 37 صناعة للزملاء، وبالتالي أرقام أيضا على مستوى الأسيست عندما يتعلق الأمر بمباريات المنتخب البرتغالي. كرة في المكان السليم لصالح المنتخب الكولومبي، قوية صدت المدافع، غيرت الاتجاه، وصلت إلى ضربة ركنية. هذا اللاعب الخطير كذلك لويس سواريز، لويس سواريز، لويس سواريز البديل في الكرة الماضية، كرة خطيرة كانت لصالح منتخبي نعم كولومبيا، صدت المدافع. لو لم تصطد في فيجا لكانت ربما إلى الشباك. وشوف شوف وكأنك في بوغوتا نعم عاصمة كولومبيا. الحديث عن القمصان الصفراء، هذه محاولة عالية، كرة بالرأس، ولكنها تصل لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا سانشيز، هذا مدافع اللي تقدم في الكرة الماضية بخبرة كبيرة كذلك أيضا، وديوغو جوتا طبعا الراحل طبعا وين سواء في الدوري الانجليزي في كل المباريات طبعا في كاس العالم. نشاهد قميص هذا اللاعب، وفاء كبير من جانب البرتغاليين بالمناسبه لاعبين وكذلك جماهير طبعا نجم ليفربول السابق الراحل ديوغو جوتا. هذه كره خارج ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب، يستمر الاداء، تستمر الامور، يستمر التعادل السلبي. 66 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة، وتشعر بأن كولومبيا أفضل في الشوط الثاني. عندك كرة يفقدها نونو مينديش، وحكم المباراة يعطي ما أيضا استمرارية الكرة الماضية. كرة خطيرة خطيرة خطيرة تلعب، التجديدة والتألق يستمر من كوشتا، من ديوغو كوستا. كوستا يستمر في التألق، يستمر في إبعاد الكرات الخطيرة واحدة تلو الأخرى في مباراة غيرت الاتجاه، ومع ذلك كان حارس المرمى حاضرا ثابتا، أبعدها بهذا التألق الكبير وأنقذ مرمى بلاده. ليس من هدف وليس من اثنين، من ثلاثة أهداف، أكثر من ذلك. كرة عالية تلعب الآن وتبعد من جانب فيجا، ولا زالت لويس دياس أخطر كولومبيا، أفضل كولومبيا، قوية لكولومبيا، ويهو تهديد، يهو وعيد، يهي كرات خطيرة، يهي كرات مستمرة. والكولومبيين هنا ربما يشعرون بأن قادم أجمل ينتظرهم في قادم اللحظات، لأن منتخب بلادهم أفضل، أكثر وصولا على مرمى المنتخب البرتغالي. هذه اللقطة، هذه الفرصة، هنا اللعبة في هذا المكان، وصلت، سددت، قوية كانت، وبعد ذلك طبعا لدينا سقوط أعتقد في اللقطة الماضية. كرة قوية جدا بالمناسبة، لو كانت في الشباك لا شك يصعب على حارس المرمى التعامل معها. هذه اللقطة اللي أصيب فيها طبعا هنا المدافع أو نونو مينديش كما تابعنا في اللقطة الماضية. نونو مينديش، ونعود بعد هذه الاستراحة.

عملية تعليمات مستمرة من هذا المدرب ذاك المدرب. عندك طبعا مدرب منتخب هذا الأرجنتيني، شوف بالبدلة السوداء المدرب طبعا السيد نستور لورينزو، هذا عنده قصة مع البدلة. بالمناسبة المدرب السيد لورينزو نستور يوم ما كان مدرب في فريق نادي ميليكار البيروفي اشترى بالصدفة بدلة جاكيت أسود وقميص أحمر، أوكي، واستمر 4 أشهر بلا خسارة مع النادي البيروفي. طبعا هو يتفاعل بذلك، استمر، وحتى عندما وصلت الأمور إلى 28 مباراة بدون خسارة مع منتخب، بالمناسبة منتخب كولومبيا، بنفس البدلة، بدل الجاكيت الأسود والقميص الأحمر، يتفائل طبعا أن الأمور ماشية معه، ولذلك مكمل فيها أيضا في كأس العالم. الحديث عن المدرب، ولدينا تبديل اليوم، سيدخل لأرضية الملعب. البرتغال ليست في أفضل حالاتها بالمناسبة في مباراة هذا المساء، التبديل سيحضر الآن، خروج صاحب القميص رقم 11 جواو فيليكس، لم يقدم مباراة كبيرة في هذا المساء، دخول أيضا صاحب القميص رقم 24 في جانب البرتغال، وهو اللاعب أيضا سامو كوستا لاعب مايوركا الإسباني، يدخل في هذه اللحظات. وأعتقد أن فيتيني ترك أرضية الملعب، هذا هو طبعا سامو كوستا مايوركا 25 سنة، مباراة السابعة على مستوى الدولي عندك في الصورة. بينما قبل ذلك اليوم نجم ميلان الإيطالي أيضا يدخل أرضية الملعب المباراة في الدقيقة 70 من عمر هذه المباراة، ولا زالت الأمور عند تعادل سلبي بدون أهداف، مع فرص واضحة وصريحة كذلك لمنتخب كولومبيا الطرف الأفضل إجمالا. بالمناسبة في مباراة هذا المساء فرص أكثر، منتخب الجابون سجل في مرمى أوزبكستان 1-1 هناك، 0-0 هنا يوم التعادلات في المجموعة 11، ولكن الأمور تستمر بهذه الصورة. كرة تعاد، وصلت لصالح منتخب كولومبيا، على غير العادة منتخب البرتغال في الكرات في الصراعات الثنائية لا يفوز بالعدد الأكبر من طبعا الصراعات الثنائية. كرة تعاد الخلف من جانب ماتشادو، شوف الآن كولومبيا الأول ستقابل غانا، بينما البرتغال ثانيا عليها أن تقابل كرواتيا. حلو تشوف مودريتش مع كريستيانو رونالدو، يتذكرون أيام وأيام وسنوات وسنوات وأمجاد وأمجاد وألقاب وألقاب، وأوروبا كانت طبعا مع في وقت من الأوقات بوجود هذين الثنائيين الكبيرين. طبعا ريال مدريد كان مهيمنا لا شك في دوري الأبطال في فترة هذين الاسمين الكبيرين. هذه كرة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني، الكرة من جانب اللاعب أرياس سانتياغو في وسط الملعب. كثيرة هي التبديلات من جانب المنتخبين، وطبعا دائما التبديلات من أجل تغيير الصورة الموجودة في أرضية الملعب. كرة تلعب الآن، تصل إلى بالفعل خاميز رودريغيز، بالمناسبة واحد من رجال هذه المباراة، ربما ما جرى كثير ولكن كل الكرات اللي وصلت تصرف فيها بطريقة ذكية بطريقة جيدة، عملية الربط واضحة، وخاصة في الناحية الهجومية التي يقوم بها هذا اللاعب. لا زالت كولومبيا الطرف الأفضل، محاولات أكثر، لدينا كرة في هذا المكان، البرتغال تتراجع، بينما الكرة لياو الكرة الأولى وصلت الآن، نقلت سامو، هنا حكم المباراة قال ما فيها شيء، حولت لمنتخب كولومبيا في الجهة اليمنى، وتأتي العرضية الآن والكرة خطيرة والتسديدة مرة أخرى، والمحاولة قائمة والإبعاد بعد ذلك بالفعل من جانب مدافعي منتخب البرتغال، وصلت إلى الدور إلى كريستيانو.

خطيرة الكرة للأمام، بالراس تلعب وبالراس تبعد ولا زالت قائمة، والكرة مستمرة والكرة فيها إبعاد، وبعد ذلك نعم للبرتغال. صافر على وجود خطأ في هذا التوقيت، أخيرا صفر، أخيرا صفر. علي رضا فقالي شوف اللقطة، أبعدها روبن دياش، هذه اللي احتجوا، هذه اللي طالبوا بضرب الجزاء، لكن مندش بعد ذلك أبعدها. ما في شيء، بالعكس يعني هو اللي تسبب في إصابة نفسه. عندك حق يا علي رضا فقاني، مقرر سليم، لكن كرة تلعب الآن لصالح المنتخب البرتغالي، تعاد للخلف الآن، محاولة قائمة، نقلات لصالح المنتخب البرتغالي الذي يعاني في المباراة. صافرة وخطأ، صافرة في هذا المكان وخطأ، ويعني نلعب الآن في الربع الساعة الأخيرة، والتبديلات أيضا ستستمر. صاحب القميص رقم 20 الآن عندك خوان فرناندو كوينتيرو، هذا يلعب في كبير القوم في الأرجنتين مع البوكا اللي هو ريفر بليت في مباراة 51. يصعد الآن كوينتيرو للمشاركة في المباراة، بينما الكرة من جانب فيجا، هذا فيجا، هذه الكرة باتجاه الدور كريستيانو رونالدو. عندك الياو، الياو بديل جواو فيليكس، سهلة عند حارس المرمى فارغاس في الكرة الماضية. هذا هو الياو عندما بدأ مشواره مع المنتخب البرتغالي كان يتحدثون عن تشبيه بطبعا يوزيبيو، كانوا يقولون هذا هو يوزيبيو الجديد في كرة القدم البرتغالية، وحتى انطلاقاته مع نادي ميلان كان يعطينا هذا المؤشر، لكن تراجع كبير في أداء هذا النجم طبعا الذي ربما كأس العالم فرصة أيضا لأن تعود إلى حالتك الطبيعية. خروج أرياس، خروج أيضا خاميز رودريغيز، مباراة كبيرة طبعا، والجمهور استمع الآن، علي الصوت، علي الصوت. يا لها من مباراة، يا لها من مباراة. نعم صاحب القميص رقم 5 كذلك، نعم يدخل كاستانو، وصاحب القميص رقم 20 كوينتيرو. التبديلات في المباراة الآن من أجل ربما خطف النقاط الثلاث، وهنا أو هناك كرة في المكان السليم للياو، ينطلق ينطلق ينطلق ينطلق الياو، يأتي بكرة، الكرة صدت الكرة إلى ضربة ركنية، نعم ضربة ركنية لفائدة منتخب البرتغال، ضربة ركنية للبرتغال. هذا اللاعب أرياس سانتياغو اندبنتي الأرجنتيني، بينما طبعا لديك في الصورة النجم طبعا رافائيل الياو، ضربة ركنية أقل من ربع ساعة متبقية على زمن هذه المباراة الآن. يقول له أنت في الصورة ولا تحرك، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب. لا شوف الكرات الثابتة، لما تجي كرة ثابتة عينك على من؟ عينك على رجل الكرات الثابتة في البرتغال. الآن كرة القدم ما عادت، لا عندك ضربة ركنية، ما عاد كرة القدم الآن علم ودراسة وتخطيط وإعداد وتجهيز وإحصائيات وأرقام، ويعني ولذلك ضربة ركنية في هذا المكان، في هذا المكان للبرتغال. دقائق من يسجل الآن يقترب من الفوز لا شك في ذلك، يصعب المهمة على الطرف الآخر، على المنتخب الآخر في العودة للمباراة. تادون ينتظر، حارس المرمى ينتظر، الكل ينتظر، الكرة نفذت، الكرة لعبت، لعبت لعبت بهذه الصورة من جانب دالو، دالو نعم سددها، الفكرة جيدة، التنفيذ جيد، ضربة حرة أو ضربة ركنية نفذت بذكاء، الكل كان يعتقد أنها ستكون مباشرة، لعبت أرضية، لعبت بعد ذلك ساقطة، لعبت هكذا نفذت، مرت المدرب السيد روبرتو مارتينيز هنا طبعا يتفاعل مع الكرة الماضية. طبعا بعد سنوات، بعد بطولتي كأس عالم متتاليتين لفرناندو ساندوس، الرجل الذي أعتقد أنه يبقى المدرب الأفضل في تاريخ
تاريخ البرتغال، لما لا وقد أهداهم كأس الأمم الأوروبية في فرنسا في عام طبعا في سنوات في 2016. هذه انطلاقة كرة خطيرة في هذا المكان للكولومبيا، ولكن عادت الآن، وصلت هنا، نقلت هنا.

0: لبيدرونيتو ينطلق بسرعة ويحاول في مرتدة عله أن يأتي بالفائدة لمنتخب البرتغال في الكرة الماضية. خطة لبيدرونيتو. هذا نيتو، هؤلاء هم جماهير منتخب البرتغال. الدقائق الآن أصبحت 11 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة. باتجاه نونو مينديش، كريستيانو لرافائيل الياو، تعاد للخلف فيجا، رافائيل الياو وصلت إلى الدون، نقلت الآن ولعب. الله الله الله الله الله, الله. فرصة للبرتغال، فكر في الزميل، نقل الكرة الدون. هل هناك تسلل؟ وطبعا يعاتب. لا، ضربة ركنية، ضربة ركنية. والبرتغاليون يشعرون بأن هناك خبر سعيد قادم، على الأقل هكذا تقول لهم مؤشرات المباراة، لأن البرتغال صار لها 5 دقائق هي المتقدمة، مش متقدمة في النتيجة، متقدمة على مستوى السيطرة، والكولومبيين في المدرجات. الضربة الركنية لصالح البرتغال الأولى شاهدناها تنفذ، الماضية شاهدناها تنفذ بطريقة مغايرة. ماذا عن هذه اللعبة؟ أعتقد ستكون مباشرة، مباشرة من برناردو فرنانديز. برونو فرنانديز يأتي بكرة، بالفعل تلعب، تبعد في الكرة الماضية وتعود بعد ذلك مرتدة للويس دياز. هذا دياز يتقدم الآن بسرعته بمهاراته، يأتي بكرة سليمة في المكان السليم لكولومبيا العرضية في الكرة الماضية، ولكن أيضا حضور جيد لميتو. إبعاد الكرة لنونو مينديش. هذا الجيل البرتغالي ممثلا في هذه الأسماء اللي كل مدرب يتمناها لا شك في ذلك، يقودهم الأسطورة كريستيانو رونالدو إن لم يذهبوا بعيدا. فأعتقد أن الأجيال القادمة البرتغالية ستعاني كثيرا. هذه فرصة لا شك. هذه اللعبة الماضية في هذا التوقيت في هذا المكان 10 دقائق أخيرة من زمن هذه المباراة الآن، ولا زال التعادل، بدأت عليه المباراة، مستمرة أيضا المباراة. شوف كولومبيا ب7 نقاط، البرتغال كما ذكرت ب5 نقاط، الكونغو الآن تعود للتقدم، وبالتالي 4 نقاط، 4 نقاط تكفيك يا كونغو من أجل العبور، من أجل أن تكون أفضل الثوالث. شوف من مفارقات هذا المونديال، من مفارقات هذا المونديال أن الرأس الأخضر يعني حل الثانية ب3 نقاط، فحل الثاني المجموعة ب3 نقاط. دائما في منتخبات ستذهب لأن تكون ضمن الثوالث وهي ب4 نقاط. الأمر بالمناسبة يا صغيري، الكولومبي ينطبق على منتخب الكونغو الديمقراطية، يعني الكونغو الديمقراطية ب4 نقاط أفضل من الرأس الأخضر اللي تعادلت في 3 مباريات آخرها أمام الأخضر بالأمس، وبالتالي وصلت أيضا في مونديالها الأول، وصلت إلى الدور الثاني، رافقت إسبانيا بالمناسبة. وطبعا خروج الأخضر، خروج أيضا الأورغواي مع مارشيلو بيلسا مدرب أرجنتيني آخر سادس في هذا المونديال. الأرجنتين تقدم العدد الأكبر من المدربين، 6 مدربين من الأرجنتين، طبعا على رأسهم سكالوني. بيلسا طبعا ودع مع الأورغواي، وبالتالي المونديال نعم على مستوى التدريب يقدم العدد الأكبر من الأرجنتين. عندك طبعا هنا جوركايف، وعندك قائمة من الأسماء، وهذا فيرون، خوان سيباستيان فيرون، واللي وراهم مباشرة بالمناسبة أسطورة بيرو عبر التاريخ كله، كوبيلاس أسطورة بيرو الخارجي. يوم من الأيام أيضا في فترة من فترات كان يقال عنه بأنه بيليه، طبعا آخر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، هذا النجم الذي تألق في مونديال المكسيك أو في مونديال 78 في الأرجنتين. هذا انطلاقة في هذا المكان شوط المباراة الثاني. لدينا مباراة الآن مستمرة، لدينا 7 دقائق أخيرة، ولدينا عمل كبير يقدم ولا زال، والكرة في هذا المكان عن طريق أرياس، خروج خاميز رودريغيز مباراة كبيرة قدمها، بعد ذلك عاصفة كبيرة مدوية من التصفيق. شوف السويد بأربع نقاط، الكونغو بأربع نقاط، غانا بأربع نقاط، إكوادور بأربع نقاط، البوسنة والهرسك بأربع نقاط، باراغواي بأربع نقاط، السنغال بثلاث نقاط، وإيران بثلاث نقاط كذلك. أيضا شوف إيران أيضا ثلاث تعادلات ما خسرت، ولكنها حتى الآن لم تتأهل. بالمناسبة إيران، الحديث عن بعض المنتخبات، لدينا كرة تلعب، أفضل منتخبات آسيا بالمناسبة، الحديث عن اليابان، عن الحديث أيضا عن إيران بثلاث نقاط، الحديث عن كوريا الجنوبية ربما مع ذلك يعني نتائج ربما مخيبة للأمال، خلونا نقول بالنسبة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الآسيوية. ويبدو بأن الفارق سيكون أكبر وأكبر طبعا في قادم السنوات عندما يتعلق الأمر طبعا بالفجوة بدأت تكبر في ما بين كبار القوم في العالم وما بين أيضا كرة القدم في آسيا. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، هذه دعوة للعودة طبعا، هذه دعوة للعمل، هذه دعوة لأن تكون منتخبات آسيا بعد ذلك التخطيط يكون أكبر. انطلاقة في هذا المكان، محاولة تعاد للخلف لنيتو، بيدرو نيتو، محاولة برتغالية. نحن في الدقائق الخمس الأخيرة، خمس دقائق، كولومبيا حتى الآن تطير بصدارة المجموعة الحادية عشر. نونو مندش، إلا إذا طبعا دائما نقولها، إلا إذا كان هناك ردة فعل وربما هدف في هذا التوقيت. كرة تلعب، وصلت إلى جواو نيفيش، نقلت إلى دالو، يأتي بكرة في المكان السليم عند لاعب بالقدم اليسرى، يأتي بكرة، يأتي بكرة، نعم لازالت مستمرة، الآن يأتي بكرة، الكرة لعبت بالنيتو، وصلت إلى الياو، الكنترول جميل، المرور أجمل، المرور أجمل، المرور أجمل، العرضية أجمل، والكرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة ومستمرة مستمرة تلعب الآن، ولكنها لعبت أرضية، عرضية ما كانت عالية، وصلت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. مستمرة المباراة، مستمر العمل في هذه اللحظات الآن، وبالتالي شوط ثاني، شوط ثاني، نعم بدون أهداف، ولكن أعتقد أنه أفضل، أجمل، أخطر، فرص أكثر من شوط المباراة الأول. لدينا هذا اللاعب بويرتا غوستافو، كما ذكرت يلعب في الليغا مع راسينغ سانتاندير. أخيرا شفنا اللعب. أخيرا شفنا اللعب من حكم مباراة علي رضا فاجاني. هذه اللقطة هنا، التدخل كان موجود، والخطأ يحتسب، والإنذار يظهر، وتبديل آخر لكولومبيا. عندك دانيل مونوس يلعب أيضا في كريستال بالاس، وأرياس يترك أرضية الملعب، أرياس يترك أرضية الملعب، لاعب إندبنست الأرجنتيني، بينما مونوس هنا يدخل كريستال بالاس، مباراة رقم 49، ولدينا طبعا الحضور في هذه المباراة الآن. هذا هو دانيل أو دانيل مونوس، 30 سنة، في هذا التوقيت في الدقيقة 87 من عمر المباراة. هل يكون تعادل آخر سلبي في هذا المونديال؟ الأهداف التي وصلت إلى 201 هدف كما ذكرت، وهذا لا شك أنه أكبر معدل تهديف في تاريخ بطولات كأس العالم. كرة في هذا المكان، خطير، الله، لكن الإبعاد، الإبعاد، مباراة كبيرة بالمناسبة لروبن دياش لاعب السيتي في مباراة رقم 78 على المستوى الدولي لكولومبيا. تأتي العرضية الخطيرة، الفرصة، وحارس المرمى ينقذهم، ينقذهم في مناسبات ومناسبات، ينقذهم ديوغو كوشتا في مباراة الليلة. هذه اللعبة هنا بعدها على طريقة حراس كرة اليد، لكن اللي تلعبه، اللي تغلبه العبه في الكرة الماضية طبعا ما كانت عنده حلول. لاحظ الكرة الماضية الخطيرة، وبعد ذلك الإبعاد، وبعد ذلك المدافع روبن دياش أبعد الكرة الماضية قبل أن تصل لرأس اللاعب الكولومبي، أخطر كولومبيا، أفضل كولومبيا عن طريق لويس سواريز. ليس طبعا الأرجواني لويس سواريز، وإنما الكولومبي لويس سواريز، لاعب نادي سبورتنج لشبونة في مباراة 15 دولية كاد أن يسجل هدف السادس على المستوى الدولي، مباراة تصل إلى الدقيقة ونصف الأخيرة الآن من زمن هذه المباراة، تصل مرة أخرى وفيها محاولة مرور. طالما الأمور ماشية مدرب منتخب كولومبيا ما راح يغير لا الجاكيت الأسود ولا القميص الأحمر، يتفاءل به. 28 مباراة مستمرة بلا خسارة، محاولة قائمة الآن في هذا المكان، كرة تعاد الخلف وتصل بالفعل ل روبن إنيفيش، محاولة مستمرة ل أيضا المنتخب البرتغالي الذي يبدو لي بأنه الآن ربما على قناعة بأنه أن تذهب الأمور كذلك. من جواو نيفيش لدالو، روبن دياس لزميلة أيضا ريناتو فيجا، هذا فيجا، هذه كرة خاطئة تعود لكولومبيا، ما أكثر الكرات الخاطئة بالمناسبة في مباراة هذا المساء بالنسبة لمنتخب البرتغال. ليست المباراة المثالية اللي ربما كان عاشق الكرة البرتغالية محبي هذا المنتخب كانوا ينتظرونها أمام منتخب جيد لا شك في ذلك، قدم حضوره في مباراة هذا المساء، فرصة الخطيرة كانت أفضل، واستحواذ ربما أيضا على الكرة كان بنسبة مميزة في هذه المباراة. كرة تلعب الآن في المكان السليم، خمس دقائق ربما تقول كلمتها في هذه المباراة، كرة بالرأس حضرت وعادت ووصلت الآن، وماتشادو جاء بالعرضية، ديفيد ماتشادو، ماتشادو هنا. حلوة اللقطة في كاس عالم، نعم كل يريد الفوز لبلاده، ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر الروح الرياضية في أبهى صورها، وأن تظهر المدرجات في أجمل حلتها، وكما ذكرت عينك على المدرج وعينك على اللون الأصفر وعينك على مدرج منتخب كولومبيا، بينما لدينا كرة في اللحظة الأخي الله يفعلونها، لكن يلغى الهدف، يفعلونها الكولومبيون والهدف يلغى، وسانشيز يقول عليك أن تعود للفار، سانشيز يقول عليك أن تعود للفار، الهدف يلغى، الفرحة تؤجل. هذه اللقطة، هنا اللعبة هنا كانت. التسلل حتى الآن موجود، لا التسلل غير موجود، الهدف سيحتسب بالمناسبة. افرح يا كولومبي، افرح يا سانشيز، الهدف سيحتسب. شيك جول الآن بالفعل، و اللقطة مثيرة للجدال، علينا أن نترقب، وياهي فرحة إن احتسبت، وياهي لقطة ستحضر، ومنديش يترك أرضية الملعب، والبرتغال الآن تدفع بماتيوس نونيز لاعب السيتي. طبعا التسلل يحتسب، أنا شفته من بعيد، اللقطة كانت من بعيد، اللقطة العلوية، أنا كنت أعتقد أن هناك تغطية، الهدف يلغى بالمناسبة، والمباراة الآن في الدقيقة الثالثة، وبالتالي نعم نحن في لحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. كرة تلعب الآن، تصل في هذا المكان، محاولة تعود للخلف الآن، وتصل بعد ذلك إلى ماتيوس سانونيز، قدم مستويات ممتازة لا شك مع بيب غوارديولا، والسؤال كل السؤال ماذا عن مستقبل السيتي بعد بيب غوارديولا، ماذا عن مستقبل السيتي بعد أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم. هذه لقطة، هذه لعبة، الله لو سجلتها يا لياو ستدخل التاريخ من أوسع الأبواب في الكرة الماضية. اللقطة كلها على بعضها كانت بحاجة إلى نهاية سعيدة،
1: اللقطة الانطلاقة، وكأن يوزيبيو انطلق، وكأن يوزيبيو هو من انطلق، وكانوا يلقبونه بالفهد. بالمناسبة الفهد، الفهد الحديث عن واحد من أسرع لاعبي كرة القدم في التاريخ يوزيبيو. طبعا شفت مرة بالليل في لشبونة ولم أصدق عيني، وقلت للزميل جبال جمال جبلي أمامي يوزيبيو، أمامي يوزيبيو بشحمه ولحمه ودمه. وكانت واحدة من اللحظات السعيدة أنت تصافح يوزيبيو أسطورة البرتغال عبر كل التاريخ. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن، مباراة انتهت، مباراة اقتربت من لحظات الأخيرة في هذا التوقيت. الآن 4 دقائق مرت انقضت، ولا شك أن كولومبيا ربما يندمون أو سيندمون بعد نهاية المباراة، ربما لأنهم كانوا الطرف الأفضل في لحظات كثيرة وأضاعوا بعض الفرص التي كان بالإمكان أن تهديهم العلامة الكاملة في هذا المونديال كما فعلت فرنسا. طبعا فرنسا بنقاط 9 كاملة. هذه محاولة كرة في هذا التوقيت، في هذا التوقيت لعبت الآن، وصلت الآن، نقلت الآن، وصلت، سددت، ولا زالت كولومبيا، وكولومبيا لا زالت تضع البرتغال في هذا المكان، ولا زال ينقذهم، ولا زال يقف بالمرصاد لكل المحاولات. ديوغو كوشتا يتألق، وأي تألق، يبدع وأي إبداع. حارس مرمى بورتو ما يقدم لك إلا الحراس الكبار. هذه اللقطة، هنا اللعبة. نعم شوف شوف شوف الفارق، شوف الفارق، الفارق لا يكاد يكون يذكر. وبالتالي نعم كانت اللعبة كذلك. هنا ارتقى عاليا، هنا عينك على المدرجات، عينك على الفرحة، لكنها فرحة لم تدم طويلا. الدقائق 5 انتهت، والجمهور الكولومبي في ميامي، والجمهور لا شك انه استمتع بمباراة في كأس العالم، لكن هذا اللي انقذهم هذا المساء. إذا كانت هناك إشادة يجب أن تذهب هذا المساء يدون، فأعتقد أنها ستذهب لحارس مرمى البرتغال ديوغو كوشتا. في مباراة 46 قدم مباراة خيالية بكل معنى الكلمة. الدقائق 5 انتهت، دقيقة إضافية تحتسب من جانب الحكم الأسترالي علي رضا فاجاري، وأعتقد أنها سلبية. هكذا ينتظر في هذه اللحظات مباراة في الطريق لوصول خط النهاية. انتهت الأمور، انتهت، بدأت بدون أهداف، انتهت بدون أهداف. الصدارة لكولومبيا مع لويس سواريز وخميز رودريغيز، والوصافة لكريستيانو رونالدو. البرتغال سيقابلون كرواتيا بعد ذلك في مباراة الصديقان الدون ولوكا مودريتش. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي سبورتس.
1: تجربة كأس العالم على بين سبورتس
2: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
3: أصدقائي المشاهدين متتبع بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
4: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال،
0: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتاهلين.
5: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.
6: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي ان سبورتس الإخبارية. اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
7: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
9: إننا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل.
10: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
11: احنا العرب، احنا نهج الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس مرة أخرى في الجولة الأخيرة من أدوار المجموعات. هذه نيويورك، حيث في ملعبها نيو جيرسي ستستضيف أبرز لقاء أدوار المجموعات بين إنجلترا وبنما في جولتهم الأخيرة. هذا هو الملعب من الخارج، يستعد لاحتضان آخر لقاءات المجموعة 12 في جولتها الثالثة والأخيرة، حيث نذكر بأن في هذه المجموعة إنجلترا، غانا، كرواتيا وبنما. جماهير بنما تسعى بتحقيق نتيجة إيجابية، لكنها صعبة للغاية في مؤخرة ترتيب المجموعة 12 بصفر من النقاط، عانت من خسارتين على مستوى الجولتين الماضيتين. سيكون هذا اللقاء هو الأصعب في هذه المجموعة، لأن بنما ستواجه منتخب إنجلترا المرشح للذهاب بعيدا في هذه النسخة من كأس العالم. لقاء بنما إنجلترا في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

بعيدا عن ولاية نيو جيرسي إلى ولاية بنسلفانيا، حيث في مدينة فيلادلفيا في ملعبها ملعب فيلادلفيا سيستضيف لقاء آخر، وهو لقاء منتخب غانا وكرواتيا في جولتهم الأخيرة من هذه المجموعة. تنتظر هذا اللقاء أمام كرواتيا لحسابات أخرى على مستوى المجموعة الثانية عشرة في ملعب فيلادلفيا. سيلعب لقاء منتخب كرواتيا وصيفي كأس العالم 2018 مع منتخب غانا بلاك ستارز في منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

0: أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس، حياكم الله في التغطية المتواصلة لكأس العالم 2026. سنكون معكم على أبرز لقاءات المجموعة 12 في جولتها الثالثة والأخيرة. ستلعب لقاءات غانا وكرواتيا وإنجلترا مع منتخب بنما. قبل الخوض في تفاصيل هذين اللقاءين، دعوني باسمكم جميعا أرحب بمحللي بي ام سبورتس في خطة 3-5-2 في هذا الاستوديو، ثلاثة أظهرة متواجدة في هذا الاستوديو. نرحب بداية بنجم الكرة المصرية والذي لعب في مشواره المميز على مستوى إنجلترا في أبرز أندية إنجلترا، كابتن أحمد محمد. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير عبد العزيز، عليك وعلى الكباتن وعلى كل السادة المشاهدين.
0: مبروك الفوز كابتن.
1: الله يبارك فيك.
0: هذه البدلة بدلة فرح، يعني بدلة فرح مؤكد يعني.
1: أكيد طبعا، مبروك لكل جماهير الكرة المصرية، إنجاز عظيم، إن شاء الله التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله.
0: كما نرحب بنجم الكرة الإنجليزية سابقا والذي لعب للطرفين وندين عنيدين في مدينة لندن، أرسنال وتشيلسي، أشلي كول، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، أسعد دائما بالتواجد مع هؤلاء الشخصين الظاهرين كبيرين في عالم كرة القدم.
0: شكرا جزيلا لك، لكن السؤال الأهم، من سيلعب ظهير أيسر؟
3: هو
0: ومن سيلعب ظهير أيمن؟
1: أكيد الكابتن حاتم،
3: لأن الكابتن حاتم فقط، لأنه أنا أكبر منه،
0: أنا ممكن أخليك جناح،
1: لأن الكابتن حاتم كان مثل أعلى بالنسبة لي وأنا صغير، فأكيد هو الأول يعني.
0: كما نرحب بنجم الكرة التونسية وأسطورتها الظهير الطائر والغزال الأسمر بطل أفريقيا، كابتن حاتم الطرابلسي. مساء الخير كابتن.
4: نور عبد العزيز، أهلا وسهلا بالزملاء.
0: أهلا بحضراتكم جميعا مشاهدينا الأعزاء. دعونا نذكر بترتيب هذه المجموعة، المجموعة 12 حيث ننتظر الجولة الأخيرة، الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المجموعة. بنما تواجه إنجلترا الساعة 12 منتصف الليل بذات التوقيت، يلعب لقاء كرواتيا وغانا. إنجلترا بأربع نقاط، غانا بأربع نقاط، كرواتيا بثلاث نقاط، وبنما في المركز الأخير. لم يحقق أي فوز المنتخب البنمائي.

0: أهلا بحضراتكم. إذن مشاهدينا الأعزاء ننتظر لقاءات الجولة الأخيرة الثالثة، الجولة التي ستكون حاسمة للتأهل للفرق التي ستلعب لقاء دور 32 في نظام جديد مستحدث لكأس العالم 2026. كابتن حاتم، هذه المجموعة مجموعة تضم منتخبين من أوروبا، إنجلترا كرواتيا تمتلك لعيبة على مستوى عالي، غانا من جهة أخرى تريد أيضا أن تكون حاضرة في الدور القادم، بينما بنما حتى الآن في جولتين هو الحلقة الأضعف.
1: هذا أكيد، يعني من قبل يعني المجموعة أكيدا إنجلترا تنطلق بأفضلية الخبرة بأفضلية الإمكانيات التي لديها، وأكيدا كرواتيا لديها الخبرة هذه قبل إجراء المباريات، نتكلم كتوقعات، وتأتي يكون في درجة أقل غانا، خاصة أن غانا قام بالتعاقد مع كيروش المدرب في شهر 4، يعني شهرين مع الفريق، فكانت توقعات أن تذهب بهذا الترتيب. وبنما أكيد أن الطرف الذي سيشارك أكيد ليس لديه إمكانيات كبيرة منافسة معروف يعني قبل، لكن حقيقة أنا فاجأتني غانا بالأداء المتميز مع كيروش، وكيروش دائما لديه خبرة السنوات الطويلة، بمعنى كما درب مصر وحقق حقيقة إنجازات تعتبر محترمة جدا. أعتقد ما غانا استطاع تكوين فريق يدافع بشكل جيد ثم يلعب الكونترتات وسجل هدف الانتصار في دقيقة 95. فأعتقد أنه اليوم لما نأتي نتكلم على إنجلترا، أكيد المباراة الأولى كان ممتاز فيها، ثم المباراة الثانية كانت التوقعات أقل بكثير. المباراة الثانية التي تعادل فيها وكان قريب للهزيمة، خاصة إذا كانت ركلة الجزاء موجودة لغانا. فأنا أعتقد أنه اليوم إنجلترا بعد مباراة اليوم أعتقد أنه لديها الإمكانيات لحسم المباراة وتصدر المجموعة، والتحديات ستكبر مع مرور المباريات. لكن أنا لا أشعر أن إنجلترا في هذه البطولة كما البطولة الماضية كان مرشح للفوز، حتى بطولة 2018 كان مرشح للفوز. أعتقد ترشيحات لازال موجودة لإنجلترا، لكن أنا ما شاهدته أعتقد في منتخبات تتفوق عليها كإمكانيات وكأداء كذلك. لكن ننتظر غانا اليوم في المباراة مطالبة بأن تقدم أمام كرواتيا مباراة محترمة. كرواتيا لديها الخبرة، لكن أعتقد أنه غانا قادر أن تتأهل في مركز ثاني، وإنجلترا أكيد ستكون في المركز الأول.
0: جاء أخرى إنجلترا التي تعتبر الطرف الأقوى أشلي على مستوى هذه المجموعة، لعبت لقاءين دخل فيها هدفين، أمام كرواتيا اللقاء الافتتاحي كان غريب نوعا ما على مستوى الأخطاء الدفاعية، والاختبار الآخر المختلف كان أمام غانا، تعادل سلبي دون أهداف في نتيجة قد تكون مفاجأة لإنجلترا ونتيجة مميزة أيضا لمنتخب غانا.
2: في اعتقادي الذهاب لكأس العالم المنتخب الإنجليزي كان مرشحا، ولا طالما كان مرشحا في كل النسخ السابقة، ولكن إذا أردت أن تكون مرشحا بأتم معنى الكلمة فلابد أن تكسب الثقة في النفس، ولابد أن ترتقي للأمال المعلقة عليك. أعتقد أن الأداء ضد المنتخب الكرواتي لم يكن بالأداء المثالي، سجلوا 4 أهداف، كانت هناك حدة هجومية في الشوط الثاني، سجلنا 4 أهداف ولكن تقبلنا هدفين ساذجين، ثم ذهبنا إلى المباراة الثانية التي جمعتنا بالمنتخب الغاني، لم نجد الأسلوب، كرة قدم تتمحور حول إيجاد الحلول، المنتخب الإنجليزي لم يجد الحلول ولم يحقق الاختراقات ولم يجد المساحات. المنتخب الغاني دافع بصلابة وباحترافية وصعب المأمورية على المنتخب الإنجليزي. اليوم هو اختبار من نوع آخر ضد منتخب من جنوب أمريكا، طبعا على المنتخب الإنجليزي أن يفوز بنتيجة ثقيلة، ولكن السيد توماس توخل يريد أن يرى أداء أحسن من المنتخب الإنجليزي مقارنة بالمباراة الأولى والثانية.
0: جهة أخرى كابتن أحمد، نشاهد بأن إنجلترا دخل في مرماها هدفين مع اللقاء الافتتاحي، وأيضا من جهة أخرى أمام غانا تعادل سلبي دون أهداف، بينما كرواتيا فازت بهدف فقط وحيد مع متدين الترتيب منتخب بنما في نتيجة أيضا قد تعتبر هجوميا بالنسبة لمنتخب كرواتيا مفاجئة. من جهة أخرى أيضا منتخب كرواتيا ومنتخب إنجلترا على مستوى الذهاب بعيدا تشعر بأن هناك قلق في عملية الاستمرارية في عملية صنع الفارق، في عمليات كثيرة موجودة في هذين المنتخبين.
3: في بعض الأحيان عبد العزيز في البطولات الكبيرة يمكن المنتخبات الكبيرة بتبدأ بنوع من البوك وبتتدرج في البطولة تدريجيا بالمستوى. أنا أشوف أن منتخب إنجلترا يعني بداية بطيئة إلى حد ما، ولكن بالعناصر وبالمدرب واللاعبين أصحاب الخبرات الموجودين ممكن يتدرجوا في كأس العالم بشكل أفضل في المراحل القادمة. لكن العامل السلبي الوحيد لمنتخب انجلترا كان في مباراه كرواتيا هو الحته الدفاعيه.
0: اسمح لي كابتن اقاطعك، تفضل. اذهب لي زميل باسم طبال، متواجد في ملعب نيويورك نيو جيرسي للحديث اكثر حول هذا اللقاء، ومعه نجم الكره الانجليزيه سابقا جون تيري، تفضل.
4: تحية لك عبد العزيز، نحييك من ملعب نيويورك، ملعب نيو جيرسي، مع جون تيري اللاعب الانجليزي السابق. جون ويلكم تو
2: جوني، مرحبا بك بقناة بي ان سبورتس. اي مباراة مرتقبة بالنسبة للمنتخب الانجليزي؟ ماذا عن الاداء في ضوء الاداء المقدم في المباراة الاولى والثانية؟ اعتقد ان المنتخب البنمي لن يلعب الدفاع، المنتخب الدفاع ليس لديه مكسر، ورايت المباراة الاولى للمنتخب البنمي لن يدافع اليوم. السيد توماس توخل اجرى بعض التغييرات، ديكلان رايس ليس في التشكيل، وبيلينغهام وروجرز يلعبان مع بعض من بعض، إذن وماركس راشفورد أيضا سيكون في التشكيل الأساسي. لربما هذا سيعزز من قوة المنتخب الإنجليزي، ولكن أعتقد أننا سنفوز بأريحية اليوم. ماذا عن تبوأ الصدارة في هذه الليلة، وما الذي يعنيه في الطريق الموصل إلى نهاية كأس العالم؟ لا يجب أن أفكر في هذا الأمر. تريد أن تضمن الصدارة، ولكن عليك أن تتعامل مع هذه المباراة بطريقة جيدة. صحيح الكل يصبو لتبوأ الصدارة في المجموعات لكي يضمن مقابلة منتخبات أضعف منه، ولكن هذه المباراة في أيدينا الليلة.
4: إذن عبد العزيز، كان معنا جون تيري طبعا تحدث عن كل تفاصيل هذه المباراة اليوم وعن أهمية التأهل في هذا المركز الأول. الآن كذلك مع دخول المنتخب الإنجليزي والمنتخب البنمي لعملية الإحماء، مع تغييرات كثيرة موجودة كذلك في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.
0: شكرا لباسل، وشكرا لنجم الكرة الإنجليزية سابقا جون تيري. مشاهد عملية الإحماء لكلا المنتخبين في ملعب نيويورك نيو جيرسي، منتخب إنجلترا سيواجه منتخب بنما متذيل الترتيب ومنتخب إنجلترا، ونذكر بأنه حصل حتى الآن على 4 نقاط في هذه المجموعة، المجموعة 12 والأخيرة في كأس العالم.

0: هاري كين يتواجد أيضا في ملعب نيويورك نيوجيرسي، يعول عليه كثيرا منتخبي إنجلترا. كابتن أحمد، كنا نتساءل عن موضوع أو مدى قدرة المنتخبين الأفضل إنجلترا كرواتيا على مستوى المنافسة في هذه البطولة، على مستوى الذهاب بعيدا أيضا بعد الذهاب إلى ما بعد أدوار المجموعة.
1: نتكلمنا على إنجلترا، يمكن كانت البداية بطيئة لحد ما، وأنا أشوف أن الناحية السلبية الوحيدة بالنسبة لمنتخب إنجلترا كانت مباراة كرواتيا، هي الناحية الدفاعية. وأنا أشوف أن توماس توخل أخطأ في التشكيل في المباراة الأولى بالبدء جون ستونز، خاصة أنه كان بعيد عن المباريات مع مانشستر سيتي، تعرض للإصابة لفترة طويلة جدا. مارك جيهي وإزري كونسي لعبوا مع بعض التصفيات كلها، الاثنين عارفين بعض، الاثنين حافظين بعض، وفي المكان ده انت دايما بتحاول تثبت الاثنين اللي دايما بيلعبوا مع بعض. فانا اشوف ان كان خطا كبير من توماس توخل وهو اخرج ستونز واستعان بجيهي في هذه المباراه، ولعب إزري كونسي وجيهي في مباراه غانا، وكان دفاعيا الى حد ما افضل من مباراة كرواتيا. ولكن بالنسبة على الجانب الهجومي، عنده لاعبين من أفضل اللاعبين اللي موجودين في كأس العالم، خاصة الأوبشنز اللي موجودة عنده سواء كانوا بادئين أو احتياطين. شوف النهاردة بيبدأ بساكا وراشفورد، أنا شوف أن ممكن كان أخطأ في الاستعانة بجوردون، ما بدأش براشفورد.
0: مدويكي
1: لحد ما كان أفضل في ناحية اليمين، ولكن ساكا بيعود مرة أخرى من الإصابة. أنا أشوف أن ساكا هو الأفضل البدء به في هذه الجبهة. ولكن أنا أشوف أن مباراة اليوم فرصة بالنسبة لمنتخب إنجلترا. يمكن تفتكر مباراة 2018 قدر منتخب إنجلترا أنه يكسب بست أهداف، وهاري كين سجل هاتريك، وكان سبب من أسباب أن هاري كين يفوز بالحذاء الذهبي في هذه البطولة. أنا أشوف أن فرصة كبيرة لكل اللاعبين اللي بيبدأ بيهم توماس توخل اليوم، أن هم يثبتوا جدارتهم وتبقى بروفة قوية لمنتخب إنجلترا قبل الدور القادم. منتخب كرواتيا منتخب يملك خبرات، يمكن الثبات على المجموعة لسنوات عديدة، الثبات على المدرب أثر بشكل إيجابي جدا، شفناه في كؤوس العالم السابقة بيوصلوا أدوار متقدمة بشكل كبير. ولكن ممكن في هذه البطولة عبد العزيز العامل البدني ممكن يصعب، خاصة في العوامل الطقس اللي موجودة محتاجة عوامل بدنية كبيرة، فممكن دي اللي ممكن تأثر عليهم في كأس العالم، دي ما توصلهمش لمراكز أو أماكن متقدمة في كأس العالم. ولكن يظل منتخب يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة جدا، وشفت حتى مودريتش 40 عام موجود مع كرواتيا ودائما وأبدا بيصنع الفارق. فبالنسبة لمنتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا، يعني البدء ببطء في البطولة، ولكن ممكن يتدرجوا بشكل أفضل في الأدوار القادمة.
0: الجميع حتى يقول بأن الأفضل على مستوى التحليل الفني أو على مستوى الاختيارات الفنية، الثبات على قلبي الدفاع يعني الكثير بالنسبة لأي فريق كرة قدم على مستوى المشاركة، خصوصا في البطولات المجمعة مثل كأس العالم. تلاحظ بأن أغلب المنتخبات التي ثبتت بشكل كبير على مدافعين أو قلبي دفاع على مدة طويلة تأتي بنتائج دفاعية أفضل، وهذا ما لم يحدث مع منتخب إنجلترا وتوماس توخل حتى الآن.
2: Yes, listen, I think going into tournaments, you look at obviously physically how good they've been. John Stones لم يلعب كثيرا مع المان سيتي، تغيب كثيرا بسبب الإصابات. إذا أنت تتحدث عن الاستمرارية، تتحدث عن التراوح البدنية، تتحدث عن القوة البدنية، افتقد لهذا الأمر في المباراة الأولى والثانية. في حسب رأيي إذا محاور الدفاع الموجودة
0: جيهي وكونزا
2: أو محور الدفاع جيهي وكونزا هما من أصلب المدافعين ومن أحسن المدافعين. جون ستونز مثل ما قلت لم يكن جاهزا، إذن هذه شراكة بناء بين جيهي وكونزا. يقول أعتقد وأن التركيز، السرعة، البناء الهجومي من الخلف، قراءة المباراة، أعتقد أن كونزا وجيهي كلاهما يبدعان في هذا الموقع. إذن أساسيات كرة القدم تلتزم أو تشترط اختيار الشراكة البناء بين كل اللاعبين. كونزا يمكن أن يخوض كل الدقائق، هذا ينطبق أيضا على باكايو، أيضا على ساكا. إذن المحافظة على نفس التشكيل، تجنب المداورة إذا أمكنك أن تتجنب ذلك، فهذا يمكن أن يقوي من المدخل. لديك 26 22 لاعبا، ولكن المهمة لابد أن تنجز الليلة، وننتظر الكثير من ساكا وكوانزا. هذه فرصة سانحة لكوانزا وساكا لكي يثبت أنفسهما. إذن إذا ذهبنا إلى الدور الموالي، ولابد من توخي الحذر من الإصابات أيضا.
0: شاهد راشفورد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا يستعد لهذا اللقاء أمام منتخب بنما في الجولة الأخيرة لمنتخب إنجلترا في أدوار المجموعات. دعونا مشاهدين الأعزاء أيضا ننتقل لمنطقة أخرى، تحديدا من هيوستن في ولاية تكساس. أيضا هناك منطقة جماهير تعج بالجماهير من مختلف البلدان، حيث تتواجد الزميلة هدي الرياض. أهلا وسهلا بك. طبعا الجميع ترقب لقاءات مهمة، كما أيضا ترقب حاضر في الدور القادم دور 32 في هذه النسخة، مع وجود منتخبات تعتبر نخبة حتى الآن في كأس العالم.
3: صحيح عبد العزيز، نعم هنا من منطقة الجماهير في مدينة هيوستن، قبل ساعة تقريبا فتحت هذه المدينة أبوابها للجماهير، وقبل والآن تمتلئ هذه المنطقة بالجماهير، 7500 مشجع في هذه المنطقة، هذه المنطقة الداخلية في منطقة الجماهير. معي الجمهور من إنجلترا. هاي هاو ار يو، سو تيل مي توداي ذا ماتش.
2: حدثني عن مباراة اليوم ضد المنتخب البنمي، هل هي مباراة سهلة؟ أعتقد وأن كل اللاعبين سيتألقون اليوم، وسوف نهزم المنتخب البنمي وسنضمن الذهاب إلى الدور الموالي. المنتخب الإنجليزي سيفوز. إذن الأمور تسير على أحسن ما يرام، أنتم في صدارة المجموعة، ولكن لا تخشون من المنتخب الغاني الذي يمكن يتصدر المجموعة. أعتقد نتمنى أن نفوز في هذه المباراة، ونتمنى طبعا أن نحصد النقاط الثلاثة، وأنا متأكد وأن الكأس ستعود إلى بيتها.
4: Well, you know, I'm hearing that maybe England, Mexico is a, you know, probability,
2: and in that case, you know, it's all about Mexico. Today, England, ولكن اليوم أنا أشجع المنتخب الإنجليزي ولكل حادث حديث. ماذا عنك أنت؟ المنتخب الإنجليزي والمكسيكي. طبعا المنتخب المكسيكي هو المرشح للفوز، ولكن في مباراة اليوم أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يفوز في هذه المباراة. أعتقد أن المهارات الكروية موجودة والاستراتيجية التدريبية موجودة. المنتخب الغاني يمكن أن يفوز ضد المنتخب الكرواتي. لكل حادث حديث، لا أستطيع أن أتنبأ. ماذا عن مباراة اليوم؟ هل ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي؟ هل سيتبوى صدارة المجموعة؟ هل سيتأهل؟ المباراة يجب أن لا تكون صعبة عليهم، ولكن لنرى ما الذي سيحدث في هذه المباراة. إذا عليك أن تتحلى بالجاهزية البدنية ودانية لهكذا مباريات، وعليك أن تتحدى كل الصعوبات. هل ستشاهد مباراة من الفانزو؟ طبعا الجو جميل ومحفز جدا، ونستمتع بأوقاتي بمشاهدة هذه المباراة. وأنت تشاهد مباراة من داخل القاعة؟ لأنني أحب مشاهدة المباراة من داخل القاعة. طبعا الطقس حر جدا وهناك رطوبة عالية، وخير أن أكون في داخل القاعة.
3: إذا هذه هي الأجواء الجماهيرية هنا عبد العزيز من منطقة الجماهير في مدينة هيوستن.
5: England number one, Harry Kane.
0: شكرا لك هدي في اختبار هذه اللقاءات في المجموعة 12 في جولتها الأخيرة. المزيد بعد فاصل قصير.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيتنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
7: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
10: Así?
11: Sin balón ahora.
12: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
13: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
14: ما فيش أمل.

0: مش يمكن.
1: أنا زي
2: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
3: ما أحب أسافر في الصيف.
4: بس قدر غير.
5: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
6: ها براد.
5: براد.
7: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
8: يبا عادي نمدد يومين.
9: بنمدد أسبوع.

0: صعب في التعامل مع المجموعة. دليل على ذلك هو سوء النتائج يصل لأبعد ما يمكن، لكن ليس كما كان الحال في مونديال روسيا.
1: يعني البداية لم تكن موفقة، بداية البطولة لما واجه انجلترا، بالرغم من الشوط الأول كان نوعا ما صلى الضغط على انجلترا، لكن أعتقد أنه بدنيا الفريق تأثر في الشوط الثاني، والسرعة والإمكانيات صنعت الفارق في الشوط الثاني بالنسبة لإنجلترا على حساب كرواتيا. في المباراة الثانية شاهدنا أنه عانى يمكن بعض التغييرات في دخول بودمير الذي سجل به كأساسي مباراة اليوم، سجل في دقيقة 54 هدف أمام بنما. أعتقد أنه اليوم سيواجه منتخب مغاير لأن أفريقيا وإمكانيات أفريقيا مغاير على المنتخبات التي واجهها، إضافة أنه غانا تحت قيادة كارلوس كيروش أنه تدافع بشكل جيد، يعني لديها دفاع صلب وإمكانيات وقرب الخطوط من بعض، وليس لديه أي إشكال أن يبقى لفترة طويلة في مناطق في الخلف. ثم من ذلك لديه الجودة الموجودة لدى الهجوم على مستوى أيو، على مستوى كذلك سيمينو، أو على الطرف الأيمن سليمانا أو أي لاعب أو إنياكي ويليامز، الجودة موجودة في الهجوم. يعني لما يتحول إضافة إلى بارتي اللي يكون في وسط الميدان، لما يأتي للتحولات سيجد الجودة على المستوى الوسط الميدان في الكنترول المستوى على اللاعب، حجم اللاعب، التمريرات في العمق خلف الدفاع، السرعة موجودة. لذلك اليوم سيواجه فريق أعتقد أنه صعب المنال، وإضافة حقيقة يعني كان أقرب للانتصار من منتخب غانا في المباراة الماضية، بالرغم من إنجلترا كانت قريبة من التسجيل، لكن أتكلم على الصبر الذي موجود لدى غانا. وأعتقد أنه أن يأتي مدرب في ظرف شهرين أن يستطيع أن يكون نوعا ما من الوعي وتغيير من طريقة اللعب ويصبح على المستوى التكتيكي فريق صلب ويدافع بشكل جيد، هذا نجاح لغانا ونجاح لكارلوس كيروش مع منتخب غانا في هذه المجموعة. لأنه حقيقة لما كنا نتوقع هذا الانضباط الذي شاهدته في المباريات إلى غاية الآن، فهنيئا لغانا، وتمنى أن يواصلوا في هذا التطور المستوى الجيد الذي ظهروا به في كأس العالم. يعني في كأس العالم أنت لا تحتاج بمعنى أنك أنه في كل مباراة أن تستحوذ، في فرق لديه الإمكانيات والجودة، يعني نتكلم على إسبانيا، نتكلم على فرنسا، نتكلم على هولندا، هذه جودة وهذه ديانية موجودة على سنوات عديدة وطويلة. يعني من نستطيع أن اليوم الفرق الإفريقية أن تذهب إلى إلى إلى كأس العالم تواجه منتخبات أقوى منها وتستحوذ، لا، أنت لابد أن تستغل الأوقات التي تكون فيها أنت جيد وتكون فيها فريق الخصم أن يكون بدنيا نوعا ما أقل أو يترك مساحات، فأنت تكون قادر على قنص واستغلال هذه الفرص. كما نشاهد اليوم غانا تقدم في أداء ممتاز. اليوم كرواتيا أكيد أمام تريد أن تمر، وأعتقد أنه لديها نوعا ما إمكانيات، لكن كيف ستجاري المباراة؟ لغاية الآن أعتقد أنه غانا لديها أسلوب قادر أن تحقق 3 نقاط أو تتعادل في المباراة.
0: جانب آخر، عندما نراجع مسيرة كارلوس كيروش التدريبية تجد كابتن أحمد بأنها مسيرة حافلة على مستوى الأسماء، أسماء الأندية أو حتى أسماء المنتخبات أو صنع الفارق مع هذه المنتخبات، مثل المنتخب الإيراني في فترة من الفترات، المنتخب المصري أيضا الوصول بعيدا في كأس الأمم الأفريقية عندما كان مدرب. العديد من العوامل المميزة في هذا المدرب، دليل على ذلك بأن انعكاس كارلوس كيروش حتى الآن انعكس على فريق منتخب غانا.
2: هو مدرب كبير، صاحب خبرات كبيرة زي ما انت ذكرت عبد العزيز، سواء كان الأندية أو المنتخبات. مباراة إنجلترا كانت حصة مجانية لكل المدربين هواة الطرق الدفاعية، ازاي تتعلم انك تدافع قدام منتخب يملك عناصر مميزة جدا من النواحي الفردية، وإزاي أنك تقفل المساحات والخطوط على هؤلاء اللاعبين. كارلوس كيروش يعني كان مع منتخب مصر فترة من الفترات، والطريقة اللي كان بيلعب بيها وصلت مصر لنهاية أفريقيا، وصلت مصر للمباراة الحاسمة أمام السنغال، وكانت الطرق اللي بيلعب بيها طرق ممتازة تناسب الإمكانيات. أنا دائما وأبدا أحترم المدرب اللي بيناسب بيلعب على إمكانيات على لعبته. كارلوس كيروش بينفذ ده تماما مع منتخب غانا. يمكن مباراة إنجلترا كانت خير دليل، تكلم على السرعات اللي موجودة، كابتن حاتم تكلم على السرعات الموجودة في المقدمة، شفنا الكاونتر اتاك اللي اتعمله، التاكلين اللي عمله إيفري كونسا على لاعب غانا، وكانت ضربة جزاء مستحقة لمنتخب غانا. فعندهم اللاعبين أصحاب الإمكانيات، شفنا سيمينيو مع مانشستر سيتي بيقدم مستويات أكثر من رائعة، فلاعب صاحب خطورة كبيرة جدا. شوف منتخب كرواتيا اليوم هيعاني قدام منتخب غانا، زي ما عانى قدام بنما، يمكن سرق هدف في كان خطأ من حارس المرمى.

0: منظومه في تقدير الكره، لكن مباراه غانا وكرواتيا اليوم انا اشوف منتخب كرواتيا هيعاني كثيرا امام هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين، لان المنتخب منظم، عنده لاعبين منظمين، عنده خطه، مدرب بيحاول ان هو يوصلها للاعيبته وبينفذوها بشكل ممتاز جدا. والنواحي البدنيه منتخب غانا مميز جدا من النواحي البدنيه، عبد العزيز اقوياء جدا، اجريسيف جدا، بيحاولوا ان هم حتى في الكرات الثابته بيبقوا مميزين. فشوف ان هتبقى مباراه بالنسبه لهم، مباراه بالنسبه لمنتخب كرواتيا صعبه جدا امام منتخب غانا.
1: شاهد صور لجوردن، موسم يعتبر متوسط او سيء ان صح التعبير، هو سيء لجماهير نيوكاسل لا محاله. اشلي انتقل لبرشلونه بنظره قد تكون مغايره، لربما اداره برشلونه تعلم شيء او شاهد شيء لربما يصعب على الجميع مشاهدته في هذا اللاعب. الان يجلس على دكه البدلاء، راشفورد يلعب في مستوى مميز مع برشلونه، ونشاهد ايضا اسماء اخرى متواجده على دكه البدلاء مثل ايفان توني على سبيل المثال، حقق دوري ابطال اسيا للنخبه مرتين متتاليتين مع الاهلي السعودي، اسماء تصنع الفارق مع اي فريق. لكن يبدو لي حتى الان في لقاءين بان توماس توخيل لم يصل للتوليفه المناسبه على مستوى خط الهجوم، هل بامكان لاعب موجود على دكه البدلاء ان يشارك مع الفريق، ايفان توني مع كين، ام تجد من الصعب التعامل مع راسي حربه بوظائف مختلفه مثل ايفان توني وهاري كين على سبيل المثال؟
2: إلى حد ما على جوردن إذا أراد أن يقوي من تموضعه في التشكيل الأساسي فعليه أن يتأقلم مع مجريات المباراة ومع أسلوب لعب كل اللاعبين، وعليه أن يؤدي بالطريقة أحسن. إذن هو لطالما كان لاعبا خطيرا السيد توماس توخيل أقحم لاعب أو جناحين قويين ساكا وراشفورد، إذن عليك أن تسرع من طريقة اللعب، وعليك أن تلعب بطريقة مباشرة، وعليك أن تكون قويا في الثنائيات، وعليك أيضا أن تحقق اختراقات. أعتقد السيد توماس توخيل يحلل كل المباريات، إذا أردت أن أحافظ على نفس الأسلوب وإذا أردت أن أوجد ركيزة في الفريق الركيزة هاري كين. ولكن توماس توخيل أجرى بعض التغييرات، أقحم ماركوس راشفورد، إذن بعثت فيه روح جديدة حينما انتقل إلى برشلونة، يبدو وأنه سعيد بتواجده في نادي برشلونة، وهذه فرصة سانحة بالنسبة لراشفورد لكي يقول أنا أستحق مكان في التشكيل الأساسي، وعليه أن يستغل الفرصة المتاحة له، عليه أن يؤمن بنفسه، عليه أن يتحلى بالرغبة الجامعة، عليه أن يصوب التسديدات المؤطرة، عليه أن يتحلى باليقظة، عليه أن يحلل صلابة دفاع الفريق المنتخب الخصم. إذا لعب بكل هذه العوامل نحن متأكدون أنه من أحسن الأجنحة في المنتخب الإنجليزي، وهذا خيار جيد بالنسبة لتوماس توخيل وتطبيق مبدأ المدورة. أما جوردن لم يبلغ البلاء الحسن إلى حد الآن.
1: شاهد صور لبيلينغهام، الجماهير الإنجليزية تنتظر الكثير من هذا اللاعب. دعونا ننتقل لزميل زياد منصور من مدينة مانشستر ومعه الجماهير الإنجليزية قبل لقاء منتخب بلادها الأخير على مستوى أدوار المجموعة.
3: نعم، مساء الخير من لندن، منطقة مشجعين صاخبة جدا هنا في لندن. تحولنا من مانشستر إلى لندن طبعا لمنطقة المشجعين وأيضا لتغطية أحداث بطولة ويمبلدون، وهنا تشعر بأن المدينة منقسمة بين التنس وبين كرة القدم، لكن اليوم كرة القدم تنتصر بالتأكيد. فانيلات المنتخب الإنجليزي في كل مكان، الأعلام في كل مكان، وكما تلاحظون أنا حتى في منطقة المشجعين خلفي بدأت تحتشد الآن بالجماهير وكلهم بألوان فانيلات منتخب الإنجليزي الجميلة، سواء أو الهوم أو الأوي، وكلهم تفاؤل. نعم، مباراة غانا ربما كانت محبطة نوعا ما، لكن مع ذلك شعروا بأن أداء الفريق كان جيد، ومشعر بأن توماس توخيل ولاعبيه يقوموا بواجبهم حتى الآن. يتوقعوا أن ينتصر اليوم في مواجهة بنما ويتصدر المجموعة، وما الذي يمنعهم من التقدم بعيدا في هذه البطولة؟ ستلاحظوا احتفالات كبيرة اليوم، إن سجلت إنجلترا وانتصرت. طبعا نحن نتحدث هنا في لندن، هذا الأسبوع كان حار جدا واليوم درجة حرارة عالية جدا، الجماهير منذ الصباح الباكر وهي في الخارج تستمتع بالأجواء الجميلة وبالشمس، ولا نتتر هذه المنطقة تحتفل بهذه الأجواء الموسيقية الكبيرة، وأيضا بانتظار انطلاقة المباراة لتدعم فريقها ولتكون صوته عالي جدا. ستلاحظ احتفالات مميزة جدا إن انتصرت إنجلترا اليوم، وهذا ما تتوقعه الجماهير بالتأكيد.
1: شكرا لزياد منصور للمزيد بعد فاصل قصير. أبقى

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباريات جايه بالليل.
3: بيبسي نايت اديشن
2: صح صح اكثر. خليك صاحي خليك متعطش. احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: later.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Hornbury again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
7: وين الليز؟ تغسطوه؟
8: قلت لك ما يكفي بغالة الليل زيادة؟
7: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز ما في كورة.
9: أنا زي
10: جاي أهو
11: كسر ورد ورد لك أفضل حاجة
12: جاي كمان.
13: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
14: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
15: ما أحب أسافر في الصيف.
16: بس جدا غير.
17: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
18: ها براد.
17: براد.
18: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
17: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
18: يبا
17: عادي نمدد يومين.
18: بنمدد أسبوع.

0: أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، ننتظر لقاءات الجولة الأخيرة الثالثة من أدوار المجموعات في المجموعة الثانية عشرة. نذكر بأن إنجلترا ستواجه بنما ومنتخب غانا سيواجه منتخب كرواتيا. هذا هو ترتيب المجموعة، إنجلترا وغانا بأربع نقاط. غانا ظهرت بشكل مختلف في هذه البطولة حتى الآن بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش وزلاتكو المدرب الأكثر استقرارا على مستوى المنتخبات الأوروبية حتى الآن بثلاث نقاط في جولتين. بنما في المركز الأخير دون أي نقاط. أنا نذكر أيضا بترتيب منتخبات المركز الثالث في هذه البطولة حتى الآن للتأهل لدور 32. نشاهد بأن السويد والإكوادور، البوسنة، باراغواي، سنغال، إيران، كرواتيا وكوريا الجنوبية، بينما ننتظر لقاءات أخرى بمنتخب الجزائر، اسكتلندا، أوروغواي والكونغو الديمقراطية. أهلا بكم مرة أخرى. أشلي، الجميع أحيانا ينتقد في إنجلترا على مستوى عقلية اللاعبين، شاهد بأن الكثير من اللاعبين قد يؤدون في فترات متزامنة متقاطعة وليس في استمرارية. مشكلة نجوم منتخب إنجلترا أشار إليها الجميع حتى على مستوى الصحافة الإنجليزية بأن المشكلة ذهنية بشكل كبير على مستوى الاستمرارية. إذا ما كانت الاستمرارية موجودة مع منتخب إنجلترا ستجاد منتخب مرعب على الصعيد الفني، على الصعيد التكتيكي، على صعيد النتائج أيضا.
1: لقد كنت متواجد مع المنتخب الوطني لمدة 10 سنوات، لمدة عقد من الزمن. كان في حوزتنا الكثير من اللاعبين الذين يؤدون بطريقة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية، ولكن حينما يتعلق الأمر بالاستمرارية وحينما يتعلق الأمر بخوض مباراة مع المنتخب الوطني فأننا نعاني الأمرين، نعاني الأمرين من حيث صلابة ذهنية، لربما مرض ذلك عدم الثقة في النفس، ولكن اللاعب الإنجليزي يعاني من هكذا أمر، لكن لابد من اللمسة الإضافية لتحقيق الأهداف الموجودة.
0: هذه مشكلة قد تنعكس كابتن أحمد أحيانا على أداء المنتخب، أيضا على مستوى النتائج، أيضا من جانب آخر على مستوى مواجهة الكبار.
2: أنت عارف عبد العزيز، أنا أشوف مشكلة منتخب إنجلترا، يعني هو بيوصل لمراكز ممتازة وبيتقدم، بيوصل لسيمي فاينل، بيوصل لفاينل. أشوف مشكلة منتخب إنجلترا حتى في جيل أشلي كول إن مشكلتهم في ضربات الجزاء، دائما بيخرجوا من ضربات الجزاء. لو حل مشكلة ضربات الجزاء هيوصلوا وياخدوا بطولات.
0: لهذا سوفت جيت وضع محللي أداء على مستوى ركلات الترجيح.
2: وأنا أشوف إن السبب الرئيسي في استدعاء أيفان توني في كأس العالم إن هو مميز في ضربات الجزاء. لو إنجلترا حلت المشكلة ديت هيوصلوا لنهايات كثيرة، هيحصلوا على بطولات كثيرة. شوف في 2018 صار أمام كرواتيا بضربات الجزاء، في 2022 كان منتخب فرنسا أفضل، في يورو 2021 خسارة أمام إيطاليا في الفاينل من ضربات الجزاء. فدي مشكلة دائما موجودة عن منتخب الإنجليزي.
0: دعونا الآن مع وجود اللاعبين في الممر المؤدي إلى أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي، ننتقل للزملاء عصام شوالي على لقاء إنجلترا بنما، والزميل عمرو الخديري على لقاء غانا.

0: أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اتجاهنا نيويورك ومن استاديو نيو جيرسي نلتقيكم في مباراة إنجلترا وبنما لحساب المونديال. إذن انطلاقة المباراة ستكون في لحظات قادمة. هنا إنجلترا التي استعادت زئيرها واستعاد العالم أصوات الوسود الثلاثة، ولكن الآن الكل ينتظر أن يكون الزئير الإنجليزي هو الأقوى في سماء المونديال. المباراة المرتقبة بالنسبة لبنما هو حدث تاريخي. بنما تلعب من أجل حصد أول نقاطها في تاريخ تواجدها في كأس العالم، وهي المشاركة الثانية لبنما في الورد كاب. بالنسبة لإنجلترا هي مباراة صدارة، المرتبة الثانية. التعثر أمام بنما سيجعلها في الوصافة، ومن هنا ستصطدم بالكافيتيروس الكولومبي أو البرتغال لكريستيانو رونالدو. إذن وصيف هذه المجموعة، سيلتقي وصيف مجموعة الدون، ومن هنا الحرص الإنجليزي للمدرب الألماني توماس توخيل أنه تقريب يلعب بالثوابت، يلعب بأسماء النجوم تحت الإدارة القطرية لعبد الرحمن الجاسم. هذه هي تشكيلة منتخب بنما. لحراسة المرمى أورلاندو موسكيرا، رقم 23 موريو، 26 غوتييريث، رقم 3 اللاعب كوردوبا، رقم 4 إسكوبار، رقم 16 أندرادي، 6 مارتينيث، رقم 11 الكابيتانو بارسيناس، رقم 14 هاربي، رقم 7 رودريغيز، و9 راس الحربة لاعب سابريسا في دوري كوستاريكا توماس رودريغيز. تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة. لحراسة المرمى بيكفورد، على اليمين كانسا، على اليسار أوريلي، رقم 2 كونسا، رقم 6 جي، رقم 8 أندرسون، 10 جود بيلينغهام، رقم 7 ساكا، رقم 11 راشفورد، رقم 17 روجرز، ورقم 9 القائد هاري كين. هذه تشكيلة خيارات الألماني توماس توخيل، ثالث مدرب عالمي أجنبي يقود منتخب إنجلترا في كأس العالم بعد سفين غوران إريكسون السويدي وفابيو كابيلو المدرب الطلياني. أجواء كبيرة في ملعب المباراة. إنجلترا بإقناع، بإبداع، بإمتاع وبسحر الانتصار الأول أمام الكروات، ثم المفاجأة، تغيير الأداء، تغير المستوى، تراجع الفريق وخيبة أمل في الماتش الثاني أمام القوية غانا البلاك ستارز بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش. إذن الثالثة، ينشد منها المنتخب الألماني أو الإنجليزي جملة من الثوابت لأدوار الإقصائية لنوك أوت. انتصار لمعنويات بأداء سكور كبير والتحضير لدورة 32 في كأس العالم.
1: Silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.

الأمطار غزيرة جدا وأتمنى أن لا تبرق ولا ترعد. هنا في سماء نيوجيرسي في ملعب المباراة المنتخب البنمي يلعب في محاولة لتفادي الهزيمة السادسة في كأس العالم بعد ثلاثة في روسيا 2018 من بلجيكا وإنجلترا وتونس، وفي 26 خسروا من غانا وكرواتيا. خمسة منتخبات في تاريخ الورد كاب خسروا لقاءاتهم الستة لولا لي في المونديال، هما المكسيك، السلفادور، كندا، هايتي والعراق. يحاول بنما أن لن يكون أو أن لا يكون سادسا. امتلاكة المباراة والتصديدة الأولى من بنما، يلعبوا برشا حماس برشا روح. الحقيقة تطور كثيرا منتخب بنما عطفا على أداء واستناسا بالأرقام والنتائج. منتخب بنما في سنة 2023 عمل فينال الكأس الذهبية الجولد كاب، بعدها بعام شارك في الكوبا أمريكا كضيف كبطاقة دعوة، وعمل ربع نهائي في الكوبا أمريكا أمام عمالقة اللعبة. ثم في السنة التي تلت سنة 25 عملوا نهائي المسابقة القارية الخاصة بهم كأس الكونكاكاف. إذن هو منتخب متطور في آخر السنوات. الفريق البنمي حاليا بآخر تصنيف الفيفا هو رقم 34 في العالم، تقريب هو أزين وأبهى وأحسن تصنيف دولي في تاريخ منتخب بنما. الانطلاقة للمنتخب البنمي. ساكا دلني على أن إنجلترا اليوم بالقميص الأحمر لأنه البداية قوية من بنما، ما عندهم يخسروا. ماتش غانا كانوا أفضل، وغانا كرويا سرقتهم في التسعين أمام كرواتيا كانوا خصما وندا وكفا، وانتهت المباراة بهدف كرواتي في بداية الشوط الثاني. هي اللمسة الأخيرة لنقصة بنما في أول لقاءين لي في المونديال. اليوم بعيدا عن الضغوط يلعبوا مغير بريسيون، ممكن جدا يباغتوا إنجلترا رغم الحرص الإنجليزي على الصدارة. هذه أول مواجهة بينما بنما وإنجلترا، ثاني مواجهة في كأس العالم. المواجهة الوحيدة كانت في 2018 في الأراضي الروسية يوم انتصرت إنجلترا بالستة 6-1، وهو أكبر انتصار إنجليزي في تاريخ المونديال. مباراة تزامنت مع الهاتريك للأمير هاري، وهو الثالث إنجليزي سجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم بعد الثلاثية الأشهر والأهم نهائي ويمبلي في مرمى الألمان نتيجة 4-2 ثلاثية هيرست لاعب وفريق وستهام. ثم في 86 كانت ثلاثية جاري لينكر في ماتش بولندا في المكسيك، والثالثة والأخيرة في روسيا 18 عن طريق هاري كين. ثنائي وفخر توتنهام لينكر وهاري اللي توجوا لإنجلترا بجائزة هداف المونديال. تنطلق الصورة، تمشي المباراة، الأمطار الغزيرة تزيدها متعة وتزيدها إثارة. الفريق الإنجليزي يهاجم وبنما للمرتدات. الفريق الإنجليزي مصنف رابع، هذا هو الكوتش توماس توخيل، 16 ماتش في قيادة منتخب إنجلترا. على فكرة مباراة غانا شهدت رقم تاريخي، نسبة الاستحواذ هي الأعلى في تاريخ كأس العالم منذ 66. عرضية خطيرة والدفاع البنمي موجود. صورا وماتش غانا إنجلترا مسكت كرة 78.4%. المعدل العام في مباريات إنجلترا تحت إشراف الألماني توخيل وبلغت 70% كمعدل، 70.2 بالضبط لما نعملوا معدل على 16 ماتش اللي قادهم توخيل في منتخب إنجلترا. الإنجليز يهاجمون، تلعب الكرة عن طريق كونسا وسط ميدان بعض التغييرات لخيارات الألماني، والكرة تمشي إنجليزية. ساكا الأرسنال تلعب الكرة وسط ميدان، انطلاقة الهجوم من اليسار البرشلونة عن طريق ماركوس، يلعب راسور خطيرة الكرة الأولى، والدفاع البنمي إلى الركنية، ركنية على جود بيلينغهام.
سيناريو المباراة واضح جدا في رأيي. هدف مبكر سيجعل من ليلة نيوجيرسي حفلة للإنجليز. في المقابل كل ما زاد الوقت وصمدت أو صمدت بنما فأن الدقائق الموالية ستكون صعبة ولا يستبعد المفاجأة البنمية. الهدف ومسألة الوقت. كرة ترجع بالرأس ترجع للمنتخب البنمي. يلعبون كرة عن طريق رودريغيز. رودريغيز المنتخبات اللاتينية كلها جميعها ما يميزها الروح لجرينتا اللي تعوض في كثير من الأحوال بالنسبة لهم الفوارق الفنية. كرة من الهاوت كرة في التماس لصالح المنتخب الإنجليزي. تمشي الكرة عن طريق كانسا. كانسا والحكم يتدخل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. كرة ستعود للمنتخب البنمي. بنما والمباراة في تاريخها في كأس العالم عام 18 في روسيا خسرت من بلجيكا 3-0 بينما الحضور المونديالي الأول للإنجليز كان عام 50 في البرازيل على استاد الماراكانا 2-0 على الشيلي. جاي كرة المنتخب الإنجليزي يمشي كرة راشفورد كرة باليسار ماركوس راشفورد حط الكرة إنجليزية عن طريق قلب الدفاع كونسا. حقق الأوروبا ليج مع الفينانس نادي أستون بانطلاقة لإنجلترا. وقفة في عاد دفاعية لحد الآن ممتازة من المنتخب البنمي ثم التحولات الهجومية. كرة سريعة للبنما يمشي رودريغيز يدخل الدفاع من وسط الميدان لإنجلترا. مراوغة من لاعب أندرسون يلعب في نوتنغهام فورست وتبقى الكرة لحيازة بيلينغهام. خطأ فاول مخالفة لإنجلترا. التعادل متواصل هنا 7-0 مثل في نفس الأوقات مباراة كرواتيا وغانا هي أصفر. التعادل يؤهل المنتخب الكرواتي لأفضل الثوالث وغانا وصيفة وإنجلترا حاليا هي المتصدر المجموعة. مجموعة 12 كرة من رقم 10 بيلينغهام يلعب الكرة لراشفورد. راشفورد مراوغة راشفورد يدخل راشفورد شوت ممتازة والحارس للركنية. بدأ الضرب الإنجليزي بدأ القصف الإنجليزي. إذن الركنية لمنتخب إنجلترا. كورنر عدد 3 في الماتش ممتاز حارس أورلاندو موسكيرا حارس نادي الفيحاء في الدوري السعودي. تنفيذ من أندرسون. إنجلترا هذا لقاء رقم 75 في تاريخ كأس العالم. تمشي كرة من أندرسون على القائم الثاني يتصدى موسكيرا ثم ساكا وكرة برا ضربة مرمى لأورلاندو موسكيرا. إنجلترا في كأس العالم 32 انتصار في 74 مباراة أهدافهم برقم 104 وأول ماتش قلت ضد الشيلي 2-0 هدف التاريخ الأولاني مورتينسن والثاني مانيون. كانت المباراة على ملعب الأسطورة الماراكانا. يمشي كرة طويلة بالرأس. ثاني مرة إنجلترا تلاقي بنما بعد سداسية 18 في روسيا. في المقابل هذه المواجهة ضد 8 لإنجلترا من منتخبات الكونكاكاف في كأس العالم. 3 انتصارات لإنجلترا مثل التعادلات وانتصار تاريخي للكونكاكاف في 1950 1-0 أمريكا في البيلو أوريزانتي. هذا هو المدرب كريستيانسن. الاسم العائلي يحين ممكن كفكرة على طول أنه دنماركي كريستيانسن ولكن هو لا إسباني من مواليد 73. ترجع كرة خطيرة يحاول رسول يور ماركوس يدخل على اليسار يوسع عرضية وركنية أخرى وركنية للإنجليز. دخول قوي من إنجلترا. إنجلترا coming at home. هل تعود من جديد بطولة العالم بعد غياب 60 سنة؟ إنجلترا ما زالت تحرص على زعامة غائبة مفقودة. المنتخب الإنجليزي وصيف أوروبا في آخر دورتين
خسروا في ويمبلي أمام الطليان بركلات الحظ، وخسروا من إسبانيا في الوقت القاتل في برلين في الدقيقة 87. يمشي كرة إنجليزية، يتقدم سكا، سكا وصل كرة الحارس موجود أورلاندو. تاريخ كأس العالم واللقب الإنجليزي التاريخي في 66 مرتبط أيضا في قصة الكلب، نعم، الذي عثر على كأس جيرمي، الكأس اللي تسرقت في معرض الطوابع في لندن 3 شهور قبل البطولة. الكلب الأشهر في التاريخ بيكليس، أسود وأبيض لونه، مولود 62 ومات في 67، وأهداته تكريم، أكبر تكريم إسكوتلاند يارد. تاريخ بيكليس مع تاريخ هيرس، مع تاريخ إنجريتنا، مع لقب يغيب يا أشلي منذ 60 عام. وتوالى السنوات، تعاقبت الأجيال، امتلكوا رجال ونجوم، امتلكوا الدوري الأقوى، امتلكوا أندية سيطرت على أوروبا وتخاف من أوروبا، ولكن لم يحققوا اللقب مرة ثانية. أوروبا لا تحضر، المونديال يتمنى، وإنجلترا بقيت مدرسة بدون تاج وبقيت ملكة بدون تتويج. تمشي كرة ضرب التماس، يدخل الستة البنمي، الستة في منتخب بنما مارتينيز. الأرجح أنها كانت فاول لمنتخب إنجلترا. في كلتا الحالتين الكرة إنجليزية، رجعت الكرة من راشفورد، فمريتم ونسق سريع في المباراة، مراغمة ممتازة لاتينية، سحر بنما يحضر بلحظة، ولكن قوة وصلابة وإرادة الإنجليز تحضر في كل اللحظات. ترجع الكرة إنجليزية، أوريلي لعب السيتيزنز، نهاية موسم كبيرة مع السيتي بالحصول ومعانقة مارتين في ويمبلي، كأس الرابطة المحترفة الكرباو وكأس إنجلترا الإف إي. أقدم مسابقة في التاريخ 1872، الإف إي كاب، كأس إنجلترا، الدوري الأقوى في العالم أو الأقدم، 1888، وإنجلترا كانت طرف أمام الجارة اسكتلندا، الفلاور أوف سكوتلاند، في أول لقاء في تاريخ الكرة، 30 نوفمبر تشرين الثاني 1872 في ضواحي غلاسكو في منطقة اسمها باتريك، والمباراة انتهت أصفار. إنجلترا ساهمت في التاريخ، بل هي كاتبة لتاريخ الكرة، ولكن السطور تفوقت فقط في المجلدات مع بداياتها. بعد مجلد كرة القدم عرف أسماء أخرى، بلدان أخرى، منتخبات أخرى، ولم تعد إنجلترا للصف الرئيس. لذلك دائما يقولون أن الكرة ستعود إلى أرضها يوما ما. الكرة الإنجليزية تمشي كرة عن طريق جي، 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، إنجلترا 0 مثلها بنما 0. الاستحواذ الإنجليزي، يلعبوا على التحولات الهجومية جماعة بنما. تمشي كرة جي، يلعب الكرة للفيلانس، أستون لعب كونسا وسط ميدان، ممتازة الفكرة، ولكن التغطية موجودة تحت الضغط، حذاري، حذاري البنمي، والقطر يتدخل، فاول، فاول ضد ساكا. وصيف الشامبيونز ليج يخسر الفينال بركلة الحظ في بودابست في استاد بوشكاش التاريخي أمام بي جي. وين الكرة؟ بنما تحاول، رودريغيز، والكرة هربت على توماس. أقوى الملاعبية في منتخب بنما عندهم موريو يلعب في بيشكتاش التركي، وعندهم كوردوبا رقم 3 يلعب في الكناري نورويج سيتي، محترف فاخر في الدوري السعودي، والحارس موسكر. البقية يلعبوا في القارة في أمريكا الشمالية مع أندية صغيرة ممكن أقواها، ديبورتيفو سابريسا في كوستاريكا. ديبورتيفو ترجع الكرة جي، الهدف يتأخر في صالح بنما، 0-0 في نفس الأوقات كرواتيا غانا. ترجع الكرة عن طريق جود بيلينغهام، شلوها من المرينجي، شد كرة طويلة للأرسنالي، ساكا يتقدم، ساكا يبعد، ساكا يدخل، ساكا يشوت، خطير الحارس، وتصدى مسكين.

اليوم يغيب ديكلان رايس موجود في الدكة يدخل في الوسط أندرسون. ديكلان رايس اللي عمل 10 فرص في مواجهتي كرواتيا الافتتاحية وغانا الثانية في البطولة في أول مواجهتين في المونديال لإنجلترا. ديكلان رايس 12 فرص وهو الرقم الأعلى للاعب في كأس العالم منذ اعتماد الإحصائيات في 66. ديكلان رايس في موسم متميز جدا بطل إنجلترا مع الجانرز أرسنال. تمشي كرة لساكا، ساكا حاول يدخل وسط شد برشا كرة يخسر الكرة الفريق الإنجليزي. درجة كرة راس الحرب مارتينيز تخلو القدام ألعب القدام الآن ممتازة يمشي عودة على اليسار لا يحطها بالعمق خطيرة يمشي مش يشوت ويتباطى رقم 7 رودريغيز. لا أدري لماذا رجع على اليسار وقت اللي هو الزاوية تحلت له على اليمين ويشوت. محاولة خطيرة المرتدات البنمية قد تعصف بأمان الصدارة للإنجليز. فرصة كبيرة للوس كاناليروس ويكون المنتخب البنمي لهذا يتسمى لاماريا روخا. ترجع الكرة للإنجليز في وسط ميدان أندرسون. أندرسون كرة تدخل من قلب الدفاع كونسا تشجيعات الجماهير الإنجليزية هنا في نيو جيرسي. كرة من بيلينغهام وفي خطأ لجود بيلينغهام خطأ ضد اللاعب المدافع رقم 4 إسكوبار. خطأ واضح موجود ضد الفريق البنمي. كرة ستكون لإنجلترا. المنتخب الإنجليزي في آخر عشرية تقريب نافس في كل الدورات الكبرى. عام 18 كمل رابع كأس العالم، عام 20 لعب الفينال الأوروبي أمام الطليان، عام 22 في قطر عمل ربع نهائي، وكان قريب في منافسة فرنسا في الكوارتر فاينل. هاري كين يضيع بنالتي التعادل في دقيقة 85، ثم كان الوصول النهائي الأوروبي مرة أخرى في الأراضي الألمانية في برلين. إذا من سنوات التتويج يطبخ على نهار هادية للإنجليز. هل تكون سنة الحصاد لما زرع في هذا العام هنا في أمريكا؟ ترجع كرة بالرأس كرة وسط الميدان إنجلترا. كانسا الظهير يلعب في البوندسليغا في نادي باير ليفركوزن. كرة ستعود للمنتخب البنمي. منتخب بنما هدافهم التاريخي اسمه تيخادا 43 هدف، بينما عندنا في إنجلترا ومن غيره هاري كين سجل 81 هدف متجاوزا الرقم التاريخي اللي كان عند الجولدن بوي وين روني 53 هدف، وقبله السير بوبي تشارلتون 49. بينما على مستوى الحضور الريكورد هو لبيتر تشيلتون 125، وين روني 120، وهاري كين اليوم 117، والرقم القياسي قادم لمحالة بالنسبة للأمير هاري. راشفورد صعوبات كبيرة لما يكون عندك فريق منظم على المستوى الدفاعي ووقف مليح تكتيكيا صح، فأنه ممكن توقف الفرق الكبرى حتى بيعطى مهاجميها ما يعديش. راشفورد والكرة تمشي للبنما. محاولة الفريق البنمي، إصرار إنجليزي استعادة الكرة. كرة سليمة يمشي أندرسون. أندرسون حط الكرة للهجمة عن طريق راشفورد يدخل الوسط خطيرة من بيلينغهام. وصلت الكرة أندرسون ووصلها لساكا. هذه خطيرة من ساكا، ساكا عرضية والدفاع البنمي موجود. لحد الآن ينجح في استراتيجية تسيير المباراة هو تدبير البداية المدرب كريستيانسن لبنما. توماس كان ينوي أن يعدل 20 دقيقة سلامات وهو كذلك لحد الآن. كرة طويلة ما نتصورش أنه سيناريو 2018 قادر يتكرر في رأيي. نتصور أنه بنما التي تطورت كثيرا كما أسلفت الذكر عطفا على النتائج والأداء
صعيب برشا اليوم ذاك السكور. كونسا إلى ساكا، ساكا في اليمين، منتخب الإنجليزي ثنائيات ثلاثيات ما عديش برشا روح، الرغبة موجودة، رودريغيز والكرة تماس لبانما، آخر من مس الكرة بيلينغهام، منتخب البنمي تطور أيضا بتجاربه في الكوبا أمريكا مع كبارات الكرة، أول مرة في مئوية الكوبا 2016 ثم شارك عام 24 ووصلوا للربع النهائي. كرة بنمية هذه خطيرة العرضية يدخل الطوفي سبرتون بيكفورد، حارس آخر عملاق هو تشيلتون وأكثر إنجليزي يلعب في كأس العالم 17 ماتش، الركور الآن يمتلك البولغا ليونيل ميسي اللي قرب لـ30 ماتش في المونديال. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، أوريلي، أوريلي مثل الفرق الكبرى فريق الإنجليزي يتعب ويرهق كثيرا عندما يلعب أمام منتخبات دفاعية. شوفوا إنجلترا مع كرواتيا لعب مفتوح، مباراة هجومية، كل فريق يسعى للربح، ظهر بأداء خارق وسجل 4 أهداف مع غانا. بنما الآن يعاني، يمشي كرة طويلة، ضربة مرمى للحارس أورلاندو موسكيرا، غانا تواصل التعادل في ماتش كرواتيا، وتألق لافت للمنتخبات الإفريقية بتقريب ترشحه بنسبة 90% للدور الثاني، نتيجة تاريخية مقابل نقطة استفهام تراجع آسيا. وهنا كرة خطيرة ومحاولة والكرة الصعبة والفرصة والتسديدة والدفاع، يتصدى دفاع البنمي من أصعب الكرات على مرمى الحارس موسكيرا، ترجع الكرة الإنجليز وهي في أغلب الرداءات في حيازتهم في حوزتهم، كرة المنتخب الإنجليزي، تمشي كرة كانسا يوزع الكرة، الدفاع البنمي موجود يلعب على الكونتر مرة أخرى، رقم 8 أو 6 مارتينيز، وإلى الكرة موجود جي وبيكفورد إلى التماس، إذا البريك الآن على 0-0، بداية ولا أروع بالنسبة للمنتخب البنمي.

0: يا مان ملاذ من خيال من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.
1: نعود أصدقائي المشاهدين لحظات قبل العودة، فترة استراحة، تضبيط الأمور، إصلاح ما بدأ من عيوب في البدايات. منتخب البنمي عزرا عزرا لحد الآن، ويقف مليح، مسكر كل المنافذ. المنتخب الإنجليزي أعتقد أن وجد صعوبات كبيرة على المستوى الهجومي، فماش فرصة نتذكرها في هذه المواجهة ونذكركم بها. إذن هي مباراة يعني صحيح استحواذ إنجليزي مطلق، ولكن أمام دفاع واقف مليح، نضيق المساحات، فماش فراغات، فماش محاولات تذكر. المنتخب الإنجليزي يثبت مرة أخرى أنه يجد صعوبة أمام هذه الفرقة الدفاعية اللي تتكتل عشرة في الخلف وتلعب على التحولات الهجومية. هاري كين بعد تقريب 25 دقيقة مش موجود، وهاري لابد أن يستثمر هذه الفرصة من أجل هدف يضرب به الريكورد لإنجلترا، هداف التاريخ لإنجلترا في الورد كاب، هما ثنائي توتنهام وفخرها غاري لينكر مع هاري كين. 10-10، العشرة هو الرقم والصفة هي الأهداف، 10 أهداف للثنائي لينكر وهاري كين. هاري بيسجل ثنائية في مرمى كرواتيا ويسجل المونديال الثالث على التوالي بعد 18 في روسيا 22 في قطر، يسجل ويحضر كهداف في 26، وهذا في تاريخ إنجلترا لاعب وحيد سجل في 3 دورات تواليا في كأس العالم 98 2002 2006، معدل هدف في كل دورة ومجموع أهدافه 3. عرفتوش هو دافيد بيكام. كرة من التماس لمنتخب بنما، 0-0 والكرة بنمية أمام منتخبات الكونكاكاف. يعني كي نسمع ونقرأ 3 انتصارات لإنجلترا وفوز للكونكاكاف وثلاثة تعادلات، يعني تاريخيا الإنجليز وجدوا نوع من الصعوبة أمام الفرق الكونكاكاف، وهذه خطيرة تأكيد وحارس يتصدى بيكفورد في وقت الكلام بلغة الصعوبات، في لغة الاستئناس بأرقام ما مضى، في فتح ونبش سجلات الماضي، في ألبوم ذكريات من صور ونتائج، يتألق بيكفورد ويمنع الكونكاكاف من التقدم بممثلها بنما عن طريق السمعة رودريغيز. فرصة كبيرة للوس كاناليروس أغنية منتخب بنما، فرصة كبيرة. ترجع الكرة من الركنية، ركنية المنتخب البنمي، 27 هني ضربة الرأس خطيرة والدفاع خطأ من الدفاع، يستعيد الأبيض البنمي، تمشي كرة من اليمين مرابغة وآوت، يتصدى راشفورد. المنتخب الإنجليزي تاريخيا كان دائما مميز، كان دائما من الدوري الأقوى في العالم، كان دائما تمثيلية كبار القوم، كان دائما فريق النجوم، ولكن ممكن كانت تنقص جينات البطولة، تنقص ممكن حرارة اللاعبين في هكذا بطولات. محاولة أخرى للبنما، حس أنه اللاعبين في منتخبات إنجلترا عبر تاريخها ماش نفس الرغبة متاع الأندية، ماش نفس القتالية متاع البريمير ليج، ماش نفس الشراسة، ماهوش اللاعب اللي يقتل روحه في ميدان الدوري الممتاز، في ملاعب العالم، في كؤوس أوروبا. ترى المنتخب الإنجليزي كأنه هش ذهنيا، كأنه لا يقاتل كما هو مفروض ومطلوب بدنيا، ممكن هذا اللي منحهم. ترجع كرة خطيرة، ساكا ساكا ساكا والعربة، ساكا والعرضية، ساكا ضربة مرمى. إنجلترا رقم 7 عارف دافيد بيكام، وقبله كيفن كيجن وما أدراك. هدف كبار ريفر فرانسيس، كان عندهم روبسون 7 اليونايتد في الثمانينات، كان عندهم مارك هاتلي، كان عندهم كاري لينكير، جاء مايكل أوين، جاء أيضا أندي كول، دائما امتلكوا هجوم قوي. هدافين كبار إلى أيام هاري كين، ولكن ولا واحد اقدر أنه يجيب البطولة. أرسل كورة المنتخب الإنجليزي، نصف ساعة لعب في الشوط الأول، 50-50 الآن. إنجلترا تتفوق بتاريخها بنجومها بالقيمة التسويقية لمنتخب إنجلترا، ولكن الأسود الثلاثة لحد الآن لا يفرضون واقع، لا يفرضون كلمة الأعلى أمام البنمي المتحدي، أمام البنمي اللي يلعب بالروح وبالانضباط. طارس الكورة، راسفورد ما يعديش. مرة أخرى الحوارات الثنائية، إنجلترا خسرتها، بنما تلعب كرة ممتازة، كرة في الظهر، يحط الكرة كما حتى ستيشن للاعب رقم 9 رودريغيز. حكم القطري يقول ما فما شيء. أمامك الأرقام متوازنة جدا، 5-3 إنجلترا بعدد المحاولات والتسديدات، ولكن كرة اون تارجت، 2-1 لبنما. يعني كتفرج في الماتش في نص ساعة ما تحسش هذه إنجلترا والأخرى بنما، بكل الفوارق التاريخية والفنية والمالية واللي تحب انت. ترجع الكورة، الراس شورد يرسل بالراس، البنمي يدافع،

ربحوا 8 تعادلوا 5 ومرة واحدة خسروا ماتش الجولة الأخيرة في الدوري المجموعات كان 2018 في روسيا أمام شاطين بلجيكا 1-0. كرة ممتازة في تغطية بانامية مارتينيز ترجع الكرة من اللاعب كونسا أندرسن كرة لساكا ساكا يحاول ساكا يبعد ساكا يعمل عرضية وين الرأسية وين واري ضاعت الكرة على الإنجليز وتمشي من التماس لراشفورد جون تيري 18 سنة على ذكريات روسيا على ذكريات استاد لوجنيكي فينال الشامبيونز ليج الضربة الضائعة التي وقتها حرمت تشيلسي من أول كأس اثنين يونايتد البلوز في فينال رابط الأبطال الأوات جون تيري أحد أساطير الكرة الإنجليزية على المستوى الدفاعي عندهم ريو فيرديناند عندهم أشلي كول عندهم برشا كبارات الكرة الإنجليزية من أيام بوبي تشارلتون وخو شاكي والكرة ترجع وسط الميدان ورا المنتخب الإنجليزي الاستحواذ كالعادة لإنجلترا ولكن بدون فاعلية هجوم بدون خطورة وسيطرة بدون أنياب واستحواذ بدون فرص وفرص بدون تسييم وتسييم بدون تغيير على مستوى النتيجة هنا في نيوجيرسي وكرواتيا تصعد للوصافة الكروات يسجلون في مرمى كارلوس كيروش أخيرا 1-0 كرواتيا الآن غانا 3 كرواتيا المركز الثاني والإنجليز في الصدارة أم لا الآن 6-5 الصدارة لكرواتيا الصدارة لكرواتيا أخبرون أعلموهم قولوا لهم أن رونالدو بالانتظار لو يكمل ثاني وكولومبيا الكافيتيروس هم أيضا بالانتظار لو يكملوا الثاني خبر الهدف الكرواتي سيشعل الحماس هنا في نيوجيرسي إنجلترا ستسجل ولكن الحارس يقول لا يدخل موسكيرا شفتوا اللي نحكيوا عليه نوع من البرود في الأداء بالنسبة للإنجليز بماسك الحماسة بماسك الحرارة وبنما قد تباغتهم وإنجلترا قد تمشي بالمسار الصعب احذر القادم يا إنجلترا الكرة بنمية 6 نقاط الآن الصدارة لمودريتش الوصافة لبيلينغهام وغانا تتأهل كأفضل الثوالث خطيرة كنترول شوت ومش ممكن فارق في الإمكانيات الكواليتي طبعا رقم 29 مورير هذا أحسنهم هذا أهم محترفيهم يلعب في باشكتاش وفما أوف سايد يلعب في باشكتاش إسطنبول التركي هذه كان وصلت للكورة لكنترول لشيء هذه يتشوتها طول يترجعها أفضل فنيا بالإبساق اليمين تحطها في 6 أمتار للقادم بالرأس لرأس الحربة 6 كرواتيا قولوا أنهم عواجيز قولوا أنهم كبروا قولوا أنهم معدل فريق في الثلاثينات ولكن هي كرواتيا يا سادة وصيف 2018 والثالثة 22 ترجع الكرة يعرفوا يتعاملوا برسا مع المجموعات يترشحوا بدون بريق وفي النوكاوت يكسرون على نيابهم والتسديد والحارس يتصدى موسكيرا أورلاندو ترجع الكرة للستة مارتيني هل تودي بنما الصدارة في المجموعة 12 للكروات وخاصة يهدون أنفسهم النقطة التاريخية في الورد كاب ولا مرة بنما عرفت نتيجة غير الخسارة في كأس العالم ترجع الكرة من الحارس أورلاندو موسكيرا على اليمين موريو موريو يدخل كرة الوسط ممتاز الفريق البنمي يلعب مرتاح يلعب غير ضغوط حلوة وطويلة أسبقية المدافع نعم وهو ما كان يتصدى ظهير الأيمن الباك رايت كانسا لعب ليفركوزن نفس

0: وقائع الصوت الأول ضد غانا. هل تشاطرون من الرأي؟ هل نشترك في الآراء؟ المنتخب الإنجليزي ريتم بطيء جدا من أجل تهديد الفريق الفنلندي. إذا بتلعب أسرع، إذا متجري وتسرع الكرة، إذا تحب تغلبهم. الريتم الإنجليزي مسهل مأمورية الدفاع البنمي في رأيي. طرز كرة ممتازة، ممتاز المنتخب البنمي. كرة تماس، الوقت يمر، 10 دقائق نهاية الشوط الأول. لا علاقة بماتش 2018، فقد تعلمت بنما، لقد تطورت بنما. بنما لو كان عندهم مهاجم ورأس حربة كانت نتائجهم تكون أفضل في هذه البطولة. كانوا الحقيقة مع غانا سيطروا. قلت كلمة ما ننساهاش في بداية التعليق، أنه غانا سرقت الماتش كرويا طبعا. ترجع الكرة عن طريق جي. هذه النوعية من الدفاع المتكتل والناس الكل وراء الكرة، الخطوط قريبة لبعضها، المسافات منعدمة تقريبا. هذه لازم تحل اللاعب برشا على الأطراف، يجي بتستغل الكرات الثابتة تلقى حل. شوف الوقفة هنا، هاي أمامك الصورة واضحة، المخرج من فوق واضح. إشارة ممتاز من المنتخب البنمي. ساكا صور أنه دليل أن الفريق الإنجليزي تقريب مهاجم الأخطر. هاري كين ما مس حتى كرة تقريب. جود بيلينغهام، راشفورد، هذه هاري كين. كنت أقول لكم ولكن هاري ما يمسش كرة، ولكن وقت يمسها يعني بدمها في الشبكة. ترجع كرة إنجليزية عرضية راسية وخطيرة يا راشفورد، خطيرة من ماركوس راشفورد. هذه العرضيات اللي حكيت عليهم لازم تحلهم من الأجناب بالرأس، ممتازة. والإنجليز يتغنون إنجلند إنجلند. سريعة وخطيرة، الدفاع موجود، كان سبب التغطية. رازعت من إبرتون بيكفورد، شاد كرة طويلة صعيبة شوية الكنترول، لا وصل لها راشفورد وحدة. راشفورد يوزع كرة هي، والحارس يتصدى. موسكيرا يتصدى. ترجع الكرة بنمية، مراوغة وانطلاق، سرعة ومرتدات. لماش موساندا يقرر وحده، يمشي وحده يربح تماس. برافو، ممتاز الستة اللاعب مارتينا. الصمود البنمي متواصل والتقدم الكرواتي يتواصل. هذه أخطر الكرات. 1-2. فما هنا ما فما شيء في تدخل اللاعب البنمي. حذاري استعمل أوريلي أو كرة لا بس ميدان. أندرسون، نوتنغهام فورست، بطل أوروبا 79-80، عنده رقم ومفارقة طريفة، فاز بكأس الأبطال الأوروبية مرتين وحقق الدوري الإنجليزي مرة واحدة. يعني بطولة إنجلترا جابت له مرتين كأس الأبطال. هودو بانامي، منتخب الإنجليزي عاجز على إيجاد الحلول أمام منتخب بانامي متكتل في الدفاع، يلعب ممتاز، برشا روح، محاولات تقريب متقاربة سواء في عددها أو في نوعيتها. تمشي كرة من الحارس موسكيرا، مفروض ما تخسرش كرة بسرعة بنما في هذه الأوقات. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زالت إنجلترا تسعى، ما زال المنتخب الأقوى الإنجليزي يحرص على تسجيل الهدف وبالتالي استعادة الصدارة التي تحولت من لندن إلى زاغرب. ساكا ثلاثة عليه، شوف التغطية ممتازة. الحضور المونديالي الأول الإنجليز كان عام 50، بينما أول مشاركاتهم في أمم أوروبا كانت في إيطاليا 68. ساكا يحاول، ساكا الأطراف، الأجناب هي الحل أمام دفاع شرس، وقف منيح، ممتاز. مراونا مرة ثانية. يحاول ساكا كراسة متسلة. صعوبات كبيرة يلقاها المنتخب الإنجليزي. المنتخبات المرشحة بين وبين. هناك من يطير طيران في هذه الجولات الأولى مثل أرجنتين مثل فرنسا. هناك منتخبات ماشية طريقها ولكن لا تقنع. هنا أساس المنتخب الإنجليزي. هناك فرق قاعدة صاعدة في النسق، قاعدة تتقدم مع اقترابنا من الأدوار الإقصائية. هنا تحدث على البرازيل مثلا وإسبانيا، فرق أيضا قوية غير مستقرة في المردود. وهنا أساس ألمانيا، حبة فوق وحبة تحت. وهنا كرة سريعة، الدفاع يتصدى، ترجع كرة لمنتخب بنما. أوب عدى اثنين مشاه ثلاثة، يعدي أول كرة طويلة، يرجع كرة بالرأس، هربة ممتازة، يرجع الدفاع، يرجع الدفاع، حذر من الخطأ. هاندرسن 42 دقيقة لعب في الشوط الأول. أوريلي يقاس الحلول الجماعية، حلول فردية لحد الأنفاس من الإنجليز. المرتدة لبنما. في الكاون داون في البرنامج كنت تكلمت وأدليت لدلوي في هذا اللقاء، قلت إذا يتأخر الهدف الافتتاحي المبكر سترهق إنجلترا، وما يكون لحد الآن. عاود نقول ما تصورش فما سكور كبير. خطيرة الساكة العرضية وأنا موجود، يقول البنمي رقم 16 أندرادي. أندرادي للركنين، 1-0 كرواتيا، 0-0 في نيوجيرسي. جماهير كبيرة إنجليزية تسيطر على المدرجات، تساند الفريق الإنجليزي. الأسود الثلاثة في ركنية أخرى، كرة ثابتة وفرصة للامتلاك للصدارة من جديد في مرمى موسكيرا. ركنية إنجليزية، ضربة رأس، ترجع للدفاع. راشفورد، ساكا، علاش ما وزعش؟ لا أدري. راشفورد كرة بعيدة، كرة بعيدة، ضربة مرمى. المنتخب الإنجليزي بعيد على مستواه في هذا الشوط الأول. الانتصار أمام الكروات كأنه كان مجرد أضغاث لحلم ثم تحول إلى واقع. صعوبات كبيرة أمام غانا، وصعوبات أكبر الآن يا توخال أمام بنما. هذا العجوز الذي قضى أكثر من 3/4 حياته في المدرجات والملاعب مساندة لإنجلترا، يدرك جيدا أن تغير المسار من الصدارة إلى الوصافة قد يعصف بأمال الأسود الثلاثة ويروح بعد 3 أيام، لأن كولومبيا ماهيش لعبة ورونالدو خطير. لابد من الصدارة يا إنجلترا. إنجلترا تكمل الأولانية، تلعب ضد الثوالث، تكمل وصيفة مثل ما هو حاليا الوضع. ستلتقي ثاني مجموعة كولومبيا أو البرتغال. لو تتعثر إنجلترا ستكون مواجهة كولومبيا البرتغال الأجمل في هذا الدور الأول، ستكون مثيرة جدا بهدف الانتصار وبهدف أيضا تفادي الإنجليز. ولكن في الأخير نتصور إنجلترا ستستعيد الصدارة في الشوط الثاني مع جملة من التغييرات. تعتقد أن إنجلترا بمتاعب بصعوبات في الأخير باش ترجع مرتبة الأولى. نصل الواضح على هاري كين. برافو بنما، صوت أول ممتاز محترم من الجانب التكتيكي من الجانب الدفاعي. ترجع كرة طويلة من الحارس موسكيرا، كرة بالرأس، ترجع وسط الميدان، لا خطأ على بنما. كرة ملعوبة لمنتخب الكونكاكاف، كرة بنمية، يلعب الكرة لمريا روخا. 3 دقائق زاد من الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. بنما قد يغادر المونديال من غير تسجيل ولا هدف. تقريب الفريق الوحيد ذكروني كان نسيت اللي ما سجل ولا جول. أظن بني السبع رمين منتخب سجل إلا بني. الخط الأخير بنهاية الشوط الأول يستفيد منه هاري كين. يبدأ اللاعب رقم 14 هارفي. خطا للقائد الإنجليزي هاري اللي يسجل هدفه رقم 11 في المونديال ليصبح الإنجليزي الأكثر تهديف في تاريخ كأس العالم. يتساوي الآن مع جاري نيكير كما ذكرت 10-10. شوط متوسط من إنجلترا، شوط جيد بحدود إمكانياته من بنما، ولكن العبرة بالخواتيم. الكرة الأخيرة للإنجليز، هل تغير النتيجة؟ هل تتغير النتيجة لصالح رفقاء راشفورد؟ راشفورد هو اللي بيشوط مباشرة من راشفورد. أعتقد حاول فيها يا ماركوس، ماركوس راشفورد شاط وسجل تقريبا هذا المكان مع البارسا هذا العام في الليغا. راشفورد خطير آخر الكرات، آخر المتاعب على موسكيرا. يمشي ماركوس راشفورد حد الكرة وفرصة كبيرة لهدف الأول. خطيرة جدا من راشفورد، أخطر كرة للإنجليز في الشوط الأول على طريقة روبرتو كارلوس لما تلف الدور. لا تكلم على مستوى القوة، على مستوى اللفة والدور. هدف الساندوني على فرنسا في مرمى بارتيز. هناك جاذبية نيوتن، قانون الجاذبية، وهناك جاذبية روبرتو كارلوس في عالم المستدير. دارس الكرة بالرأس ربي، حط الكرة قدامك، يتصدى الحارس بيتفورد. آخر الثواني كانت صعبة على إنجلترا. صفر لصفر هي النتيجة الرسمية للشوط الأول. ناف في نيو جيرسي 23 درجة طقس ممتاز، أمطار دينا بها المباراة، والصوت ينتهي على البياض هنا في نيو جيرسي. إنجلترا صفر بنما صفر. كل شيء يتأجل الصوت الثاني مع الصدارة للكروات.
1: شكرا للزميلين عصام الشوالي وعمر الخذيري. لقاء بنما مع انجلترا حتى الان تعدل سلبي دون اهداف في الشوط الاول. كرواتيا متقدمه بهدف دون مقابل على منتخب غانا في نتيجه مميزه. شاهد في الصور كوفاتشيتش ابرز لاعبي منتخب كرواتيا على مستوى خط الوسط ولاعبي مانشستر سيتي. تعادل قد يكون مخيب بشكل اكبر لمنتخب انجلترا لكنه محفز بشكل كبير للاعبي بنما. متدين للترتيب كان بصفر من النقاط قبل هذه المباراة، حتى الآن نقطة مؤقتة لكلا المنتخبين لبنما ولمنتخب إنجلترا. دعونا نعيش هذه الصور مع خروج اللاعبين للاستراحة.

ترتيب المجموعة 12 مع هذه النتائج: 6 نقاط لكرواتيا في صدارة الترتيب، إنجلترا بخمسين نقاط، غانا بأربع نقاط، بنما بنقطة واحدة في المركز الرابع. المزيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: اطير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراه.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع.
3: المباريات جايه بالليل.
4: انا خذي وقف
3: راحت عليك نومه. جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت اديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
5: أنا زي.
6: جاي اهو
7: كسبور بروز لك نقطه حاجه
8: جاي كمان.
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
10: كل صيف انت اللي تختارون.
11: كنا عارفين النتيجه
12: وهالمره حنا اللي بنقرر
13: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
14: بس راح نلغي غرفتين متصله.
15: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
16: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
17: ليش الشمس لا تبرد؟
18: والمباريات نشوفها على كيفنا.
11: هذه الإجازة
19: حنا اللي بنختار
11: ونخلي صيفنا على كيفنا.
17: احجز عروض الصيف على كيفهم.
15: اهلا بحضراتكم من جديد في فتره الاستراحه. تعالوا سجلوا اهداف في لقاء انجلترا بنما في ملعب نيويورك نيو جيرسي وفي ملعب فيلادلفيا حيث تقدم كرواتيا عن طريق بيتر سوسيج لاعب الانتر الايطالي ولاعب خط الوسط في منتخب كرواتيا. حتى الان الاهداف الوحيده فقط هو هدف وحيد في الجوله الاخيره في الشوط الاول في مشكلة
16: واصل يعني
15: في مشكلة يا كابتن. بس حسيتك مش مرتاح يعني.
16: لا أنا مرتاح
15: إن شاء الله تكون مرتاح. أهم شيء راحتك كابتن. طيب مشاهد مشاهد وياك الهدف الوحيد في الأشواط الأولى من لقاءات المجموعة الثانية عشرة. سوسيج تسديدة مركزة أرضية جميلة أسكنها الشباك في مرمى غانا كتعان.
10: يعني دقيقة 31 لاعب كان مركز دفاع غانا كان في مناطق ال 18. أكيد إنه التسديد كان مهم بالنسبة لمنتخب كرواتيا كي يستطيع التسجيل. وسوسيتش سدد من منطقة بعيدة كانت خالية من أمام الرقابة واستطاع تسجيل هدف أول. سيساعد من نشاهد شوط ثاني فيه أكثر تنافس. أكيد المنتخب الغاني سيذهب الأمام من أجل تعديل النتيجة. فأكيد ستكون هناك هجمات من الطرفين. لكن أكيد أن كرواتيا استغلت نوعا ما بعض الأخطاء منها عدم الضغط على سوسيتش وسجلت الهدف.
15: ماذا عن إنجلترا مع بنما أشلي؟
5: واو إليه قصتان تروين. إذا كل الكرات استحواذ دون أي فائدة. أعتقد وأن المنتخب الإنجليزي كان متنبأ بما يمكن أن يقوم به. وجدوا صعوبة في إيجاد الاختراقات ولكن الثناء موصول للمنتخب البنمي على هذه الصلابة الدفاعية. صحيح المنتخب الإنجليزي خلق بعض الفرص ولم تترجم إلى أهداف ولكن لم أرى ذاك اللعب المباشر والتفاهم بين اللاعبين. على اللاعبين أن يغيروا من مجريات المباراة. لا يجب أن تكون أو لا يجب أن يكون أسلوب اللعب بالإمكان التنبؤ به. هذه مشكلتهم. إذن لابد من تحرير أقدام اللاعبين ونتمنى أن نحصل على بعض الأهداف في الشوط الثاني.
15: كنا نخشى على منتخب إنجلترا كابتن أحمد أن لا تظهر بالشكل المطلوب كما حدث في لقاء غانا. الآن نوعا ما في الشوط الأول وأمام بنما متذيل الترتيب الفريق نسبيا الأضعف في المجموعة يظهر بهذا الشكل مرة أخرى.
10: هي نسخة مكررة من مباراة غانا عبد العزيز. يعني نفس السيناريو اللي حصل في مباراة غانا. البطء في التحضير البساط كل شيء بطيء بالنسبة لمنتخب إنجلترا. تكلم مع أشلي على الباص للأمام
15: كرة دايما جيهي كونسا أندرسون بيلينغهام بعد كده ترجع تاني بعد كده جيهي كونسا أندرسون بيلينغهام بعد كده ترجع تاني. لازم الكرة توصل للاعبين اللي يصنعوا الفرق بسرعة. لازم الكرة توصل لراشفورد بسرعة. وأنا أشوف اللي راشفورد أفضل لاعب في منتخب إنجلترا في 45 دقيقة الأولى. هو الوحيد اللي بيحاول, الوحيد اللي بيصوب, الوحيد اللي بيعمل عرضيات. لما تلعب قدام فريق زي ده, شوف منتخب كرواتيا الهدف الأحرز أمام غانا, تسويبه من خارج منطقة الجزاء, ده حل من الحلول اللي انت لازم تعملها امام منتخب بيدافع بالكمية دي. العرضيات لازم يكون في عرضيات, لازم يكون في تسويبه من خارج منطقة الجزاء. الوحيد اللي بيصوب بيعمل عرضيات في منتخب انجلترا هو راشفورد. لا بيلينغهام بيشوط, لا مورجان روجرز بيشوط, ولا هاري كين بيشوط, ولا ساكا بيشوط. كل اللعيبه دي عندها امكانيات ان هي ممكن
2: تسدد من بعيد,
15: من بعيد, من خارج منطقه الجزاء. ما فيش ولا 1 2 اتعمل حوالين منطقه الجزاء, مع ان لعيبه منتخب انجلترا بيملكوا المهارات اللي ممكن تعمل كده, ولكن البطء في كل شيء هو السبب ان منتخب انجلترا لم يحرز هدف لحد الان. فلازم الشوط الثاني يكون فيه سرعه في الاداء. كل ما انت بتباصي بطيء بطيء, انا مبسوط, انا بدافع, انا شايفك قدام. لازم يكون, لان ما فيش مساحات. يعني منتخب بنما قافل على المساحات تماما. لازم يكون في سرعه في التحضير, لازم يكون في سرعه في البساط من منتخب انجلترا. ده اللي لازم يعمله الشوط الثاني. وايضا منتخب بنما في الكاونتر اتاك, شوف اكتر من فرصه تصدى لها بيكفورد. فمنتخب انجلترا الشوط لازم يحسن من اداءه, خاصه في السرعه في الريتم في الاداء.
4: نزيد مشاهدينا الاعزاء بعد فاصل قصير, ابقوا معنا.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: بحضراتكم مرة أخرى في هذه المجموعة. مشاهدين الأعزاء، نشاهد بأن غانا لديها أولوية في عملية التأهل كأفضل مركز ثالث بين أدوار المجموعات حتى الآن، بناء على ما يحدث في هذه المجموعة، المجموعة 12. بنما دافعت بشكل مميز أمام منتخب إنجلترا، أزعجت إنجلترا على مستوى تشكيل الهجمات أو الهجمات الخطرة على مرماها في الشوط الأول كتحات.
1: أكيد أنه دافع بشكل جيد حقيقة المنتخب البنمي، خاصة أن البلوك لم يكن متأخر بشكل مبالغ فيه، كان البلوك بعيد على مناطق الخطر، لا أحد البلوكين يتواجد، هذا أرهق الهجوم بمعنى وقرب الخطوط من بعض. البلوك أول بعيد أكي لما يخطئ الدفاع لا يكون قريب من مناطقه، يكون مخالفة قريبة، يكون تسديد، يكون ركلة جزاء، فتبعيد المنطقة هنا تجبر المهاجمين دائما على المنطقة، تلعب في منطقة نوعا ما تقريب الخطوط 5-4-1، هذه البعض سيجد صاحب حامل الكرة صعوبة في التمرير ما بين الخطوط. فهنا لابد، بمعنى أنه في المباراة لابد أنه ساكا يبقى على الطرف فتح ما، وراشفورد كذلك فتح الملعب ولا يهتم، لأنه في حاجة إلى تغيير. ثم لما تتمر كرة من ساكا إلى وسط الميدان مباشرة تحويل الموجة، مباشرة بلونك بول،
0: لكن ساكا راشفورد بعيدين عن مناطق الخطر.
1: نعم، لكن الكرة لابد أن تصل لراشفورد وساكا للقيام بالواحد ضد واحد. هذه على فكرة الحالة هذه ستجد أنه توخل يتكلم على لاعبيه لابد من إعادة مثل هذه الحالات،
0: تكرار،
1: لكن لم تحدث كثيرا، ولذلك لم نشاهد الفرص الكثيرة. فالفريق في حاجة للاعبين لاستلام أصحاب جودة عالية في وسط الميدان من أجل الاستلام والتمرير، وكين دائما يخرج العمق في مباراة مثل اليوم، لا بعض الأحيان ليس في حاجة للخروج كثيرا بالنسبة لكين، لابد أن يبقى بين المهاجمين لأنه في حاجة إلى تثبيت الدفاع، ليس في حاجة إلى إخراجه في بعض الأحيان من منطقة والتحذير القدم الخلف من أجل التسديد. وكل ما مباراة تمر أكيد في حاجة إنجلترا اليوم أن تستعيد المركز الأول، وذلك ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لإنجلترا.
0: دخول طاقم التحكيم القطري إلى أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي بقيادة عبد الرحمن جاسم، ذكر بأن التعادل بدون أهداف، كرواتيا متغلبة على غانا بهدف دون مقابل. عودة مرة أخرى للزميلين عصام الشوالي وعامر الخضير.
2: أصدقائي المشاهدين، استعيد الكلمة والصورة هنا من نيويورك من ملعب نيوجيرسي، 7-0 إنجلترا بنما في الشوط الثاني، شوط الحسم وشوط استعادة الصدارة، والمسار سيتعقد للفريق الإنجليزي. يدخل لاعب فخاردو خلبديني رودريغيز بداية الشوط الثاني. التغيير الأول منتخب البنمي، أعتقد أن المنتخب الإنجليزي مشكلته كانت وسط الميدان، بطيء جدا في التحضير. أرى أن غياب ديكلان رايس كان مؤثر جدا في الشوط الأول للمنتخب الإنجليزي. بنما بهذه الخيارات، موسكيرا، موريو، جوتييرف، كوردوبا، إسكوبار، أندرادو، مارتينو، بارسيناس، هارفي، رودريغيز وفخاردو. بالنسبة لإنجلترا، بيكفور، كانسا، أوريلي، غونز، جيي، أندرسن، بانينغام، ساكا، راشفورد، روجرز وهاري كين. 1-0 كرواتيا بنهاية الشوط الأول على غانا. هدف من اللاعب سوزيتش، يذكرني في يوغوسلافيا الثمانينات، لاعب كبير سوزيتش اللي كان لعب في باريس سان جيرمان، أيام كان ثنائي قوي في الهجوم الباريسي، سوزيتش ومصطفى دحلب. في المقابل في نقطة مهمة جدا لاحظتها معايا، أكيد لاحظتها، لأنه لا سيخطو ماتش 5-6-7 للفجر لليل، ما شاء الله عليكم كأس العالم كل 4 سنوات صارنا له واتبعنا كل مباريات. النقطة الرئيسية الفنية في اعتقادي، يلزم يعملوا احصائيات اللجنة الفنية للفيفا، اعتقد انه اكثر مونديال نشوفوا فيه اهداف بالتسديدات من بعد 20-25 متر، فما هذا اثر ايجابي وممتاز بالكرة العالمية. تعرفوا ان ثلاثة اهداف تقريبا كانت بالحسابات للكرات الثابتة، فما الان تقريب 15 هدف واكثر من الشوط من التسديد من بعيد، هذا سيناريو ممتاز. 3-4-3 لبنما، هذه الخيارات وهذه الاختيارات، ولنا الشوط الثاني في سؤال رئيسي وعنوان رئيسي، هل تصمد بنما وتخطف أول نقطة في تاريخ الكروي في المونديال أمام من؟ من فم الأسد الإنجليزي. كرة ترجع المنتخب الإنجليزي مطالب أكثر ريتم، مطالب أكثر إيقاع، المطالب الأداء في بيكفورد. 4-2-3-1 في خيارات المدرب الألماني توماس توخيل. أندرسن تلعب الكرة، كانسا ساكا يدخل وسط، يلعب كرة إنجليزية خطيرة ملعوبة، هو بيلينغهام وصمود الدفاع متواصل. إصابة لبيلينغهام، إصابة المدافع البنمي رقم 3 اللي هو اللاعب كوردوبا، يلعب في نورويج سيتي في الكناري في إنجلترا في البريميرشيب. أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم المصنفة رقم 1 في التاريخ كانت عام 50 في البيلو أوريزونتي، 1-0 إنجلترا خسرت من أمريكا. ثم الثانية كانت كوريا الشمالية في 66 الفوز على الطليان 1-0 بطبيب الأسنان. وتوالت المفاجآت في المونديال، بينما هنا كرة خطيرة، هل تصنع بنما مفاجأة كبرى في التاريخ؟ يمشي بكرة الستة، يدخل الستة، الستة واسمه مارتينيز، مارتينيز واحدة، مارتينيز اثنين، مارتينيز يقاتل، الإنجليز يعانون. تمشي كرة طويلة من هاري، هو التماس. إنجلترا ماشي إنجلترا. أين ذهب ذاك السحر في الماتش الأولاني ضد كرواتيا؟ وقت شفناهم مع كرواتيا قلنا إنجلترا جاهزة، إنجلترا حاضرة لتنافس هذه المرة بقوة على الذهب. بعد أن ملوا المراكز الأمامية، بعد أن ملوا الوصافة والبرونز والمركز الرابع، ولكن الماتش الثاني هلق برشا عشاق المنتخب الإنجليزي. وخمسين دقيقة في مباراة بنما زادت في الهواجس، زادت في الشكوك، وتدخل الظن في إمكانية المنتخب الإنجليزي على التطور عبر الأدوار القادمة وعبر مسار البطولة. سلامات يا مارتينيز. 6 نقاط كرواتيا، 5 نقاط إنجلترا، 4 نقاط غانا، وغانا ضامن الصعود. 4 نقاط أمور كهانة. هلق لافت للمنتخبات الإفريقية، إفريقيا السمراء تقريب ستشهد مشاركة تاريخية بتأهل كل منتخباتها للدور الثاني. نتكلم على منتخبات ما جنوب الصحراء، غانا أوكي، الأفيال الكوت ديفوار أوكي، وصود الترنجا السنغال أوكي. المنتخب الرابع من؟ الكابو فيردي، كيف أنسى الكابو فيردي الرأس الأخضر من أول مشاركة يوصل للدور الثاني. 3 تعادلات السيناريو الطلياني في 82. الخامس هو منتخب الكونغو الديمقراطية، يربح أوزباكستان تاهلي. في المقابل هنا إنجلترا لهدم الصدارة، ولكن ما تعداش راشفورد، هيروح أيوه إصرار لاجرين تدل بنما يلعبوا الكونتر أتاك. كل شيء ممكن، 50-50، ولا واحد كان يتوقع هكذا السيناريو. كانت مرهونة في الصمود مع البدايات، تاكل هدف مبكر تخسر سكور كبير، تصمد 20-25 دقيقة، منسوب الثقة بالنسبة لك يكبر وهو ما كان لبنما، ومنسوب الشك يطلع ويصعد لإنجلترا وهو ما كان لرفقاء الساكا. ترجع الكرة لإنجلترا، بعد شوية الإنجليز هنا في مدرج نيوجيرسي سيتغنون بالGod Save the King باش يذكروا من إنجلترا. والكرة خطيرة ما يتعداش، راشفورد ما يمرش، كرة تمشي للمنتخب البنما. كل شيء جايز اليوم حتى الانتصار البنما يا السادة، في 0-0 في 50 دقيقة، مع هذا الإصرار البنمي، مع هذا العجز الإنجليزي، لابد من التغييرات يا توخيل. أولها يلزم يدخل رمانة الوسط ديكلان رايس، هو ملك الحلول، خلق 10 فرص في المونديال، ولا لاعب في تاريخ البطولة من 66 في أول جولتين في كأس العالم صنع 10 فرص، خلق 4 فرص أو 10 فرص. طارت كرة إنجليزية، استحواذ عقيم كما وصفته ووصفه أشلي كول وأشلي سيد العارفين. شاهد أشلي على نفسه، الكرة تمشي لإنجلترا، ريتم بطيء جدا لإنجلترا بهكذا إيقاع صعب أن يباغت الدفاع البنمي، وخطيرة لهاري ومش ممكن العكسية. هالميران الصديق 12 أو 13 هدف في هذه البطولة بنيران الصديق. العرب كانوا أبطال، أبطال العالم في أهداف العكسية. سجلوا 8 في مرمهم. بدأ يفيق جمهور إنجلترا ويفيقهم على صعوبة المسار في حالة التعثر من بنما. إنجلند إنجلند. ركنية لإنجلترا، خطورة للأسود الثلاثة، ورقم ثلاثة خلصها بصعوبة كوردوبا. أين الكرة؟ المباشر ضربة مرمى ليست زاوية. هنا قيمة الفار الحقيقة، هذه الإضافة ممتازة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه تغلق في ركنية تتسجل عليك أهداف. حق حق. ترجع الكرة بإنذار، كانت تصل على البديل الجديد فخاردو. مسك واضح، انذار مستحق. عبد الرحمن لحد الآن إجادة تامة في قيادة الماتش، بينما الساكا داخل بين أربعة. وين ماشي يا ساكا؟ وين ماشي يا ساكا؟ ترجع الكرة لبنما، أيو حضور، أيو رغبة، أيو إصرار. والكرة بعد الانذار على فخاردو، يمشي كرة سيبة، يتقدم فخاردو. فخاردو التماس أم لا؟ نعم، هو كذلك لبنما. 1-0 التقدم الكرواتي دائم، التعادل هنا في نيو جيرسي. كرة لمنتخب بنما، كرة طويلة ترجع بالرأس، خطأ، وقف المباراة. إصابة للاعب بنما، لاعب فريق لوس كاناريس، فخطأ في رأي لمنتخب بنما. هذه الكرة تدخل قوي من كانسا، فاير الباير ليفركوزن هناك في الباير أرينا. أول حكم عربي في تاريخ المونديال كان 34 في إيطاليا، يوسف المصري، بينما حكم عربي عمل فينال المونديال كان سعيد بالقول الله يرحمه في 98، مباراة التاريخية فرنسا برازيل، ثنائية زيدان وهدف إيمانويل بوتي. هنا يغلق الدفاع البنمي، يتقدم المنتخب الإنجليزي، فرصة رسول، هيا للراس، والراس كورتو ما عملتش الكراس. 0-0 في تعادل متواصل. لا يغريك الأداء الإنجليزي الحالي، ولا يغريك أداء منتخبات في العالي. الأمور ستتغير منذ الأدوار الإقصائية غدا على فكرة، نبدأ إن شاء الله. اللي يربح يكمل واللي يخسر يروح. جنوب أفريقيا البافانا، بافانا المتال أول مرة في تاريخه للدور الثاني سيلتقي المنتخب الكندي. فرصة كبيرة للأولاد أن يمروا لدور الثاني 16. بنما تتفوق، بنما تعكس الكرة في عكس هجمة. أندرسون يخسر الكرة، تمشي الكرة عن طريق رودريغيز، شوت رودريغيز، شوت رودريغيز، ومرت قريبة على الإنجليز. رودريغاو كاد يسجل الهدف الأول. كما أنا فخور بكم يا بنما، لست أنا، هذه المشجعة، هذه بنت البلد، هذه بنت بنما تقول لهم بهكذا لسان، اضرب يا رودريغو. ترجع الكرة لمنتخب إنجلترا، اللقاء أسرع في هذه الدقائق، يرتفع نسق المباراة وريتم اللقاء. إنجلترا 0-0. ورابط 70 ماتش في المونديال عن 3-4-0-0 فقط. المونديال مهرجان تهديفي بامتياز. برشا هداف، 48 فريق ممكن عندها دخل. الفكرة في كواليس الفيفا تقول أنه 64 في عام 38. برشا برشا صراحة الكرة بهكذا الطريقة، لن نسمي من سيتأهل، ولكن احترام للمنتخبات وللدول، ولكن يا أخي تولي عاد سوق شعبية، ما عادش كاس عالم أو جمعية خيرية يجا شارك، وهي طبعا لأسباب اقتصادية. هاري بدراس، ولكن كان أهدرها لأنه فما عملاق اسمه موسكارا. برافو موسكارا، أول كورة من الكينج هاري أو الأمير هاري، لقب الكينج بعد هدفه الأحداش. يمشي كين كونترول دخول هيرسون والسعي، كان ستوزيع من أندرسون بالرأس، برما تقاتل والقطر يتدخل والخطأ موجود. ممتاز موسكيرا، موسكيرا في باراد المباراة تصدي البطولة. أول مرة تقريبا إنجلترا تلعب بالسرعة المطلوبة لمباراة الدفاع البنما. صحيح بنما مجتهدة ومتألقة، ولكن في تصوراتي في قناعاتي أن المنتخب الإنجليزي إذا يسرع شوية لقاع يسجل. الأب مثل الولد، لم يرى إنجلترا أبدا بطل. الجد كان موجود أوكي، ولكن بوك ولا أنت شفتوا إنجلترا رفعت كاس. ترجع الكرة عن طريق هاري كين، هاري ما تعداش الكرة على إنجلترا، تمشي لبنما، إمكانية المباغتة، 1-2، خرج كرة على اليسار، يتقدم الهجوم البنمي والتصدي، تمشي كرة إنجليزية. الآن يطمع بنما ويخلي مساحات، ما تطمعش برشا يا بنما. إنجلترا والتحولات الهجومية من أجل 1-0، كرة في التقدم، كرة عن طريق راشفورد، لا بعيد عن مركز راشفورد. ترجع الكرة أوريلي، يلعب كرة كونسا، لعب الفينس أسود برمنغهام، والأسود الثلاثة حائرة في بنما. يمشي كرة مراقبة ممتازة، هيا هيا كرة الركنية للإنجليز، حصلها جو بيلينغهام. بدأ إنجلترا تحس بالخطر، بدأت تفهم أن اللعب بأقل مجهود لن يفلح هذا المساء في اختراق الحدود البنمية. يلزم ريتم، يلزم جرينتا، يلزم قتالية في كل كرة، يلزم ريتم يفرضوا رفقاء هاري كين على المجتهدة بنما. هنا ممكن فما خطأ لبنما، كانسا، هاي تغييرات قادمة من توماس توخيل، مدرب اللي حقق الشامبيونز ليج مع تشيلسي ولعب في أعلى مستويات أوروبا مع بي جي. كابيلو قاد مارتين في كأس العالم. الجمهور يساند بكل قوة في مدرج نيو جيرسي. إنجلترا اللي احتكرت حب كرة القدم وعشق كرة القدم وتاريخ كرة القدم، ليس مثل الألمان تميزوا في جميع الرياضات. الإنجليز عندهم كرة وفقط، حياتهم كرة، مكلتهم كرة، شربهم كرة، تنفيسهم كرة، حبهم كرة، غضبهم كرة، أملهم كرة، أحلامهم كرة، ماضيهم كرة، حاضرهم كرة، مستقبلهم الكرة. الإنجليز عمرك اللي شفت إنجلترا في الباسكت ما يعرفوش، إنجلترا في اليد ما يقدروش، إنجلترا في الكرة الطائرة ما ينجموش. إنجلترا لا دعوة لهم ولا علاقة لهم بالرياضة، الرياضة بالنسبة لهم هي كرة القدم. فمتى تفوز إنجلترا بملكية كرة القدم؟ يغادر كانسا ممكن الإصابة بعد الإنذار. الآن التغييرات، تحاول إنجلترا الانتصار. الآن أهم شيء تأخذ 3 نقاط، الدور الثاني ستتغير كثير من الأمور. ولا يغرنكم هذا الأداء الإنجليزي المتوسط في مجمل الدوري الخاص بالمجموعة أو السيء أمام غانا واليوم أمام بنما. ما يغركمش، مع 32 الراوند الجاي إنجلترا ستكون غير. يمشي منتخب الإنجليز، إنجلترا والرأسية والهدف الأول، 1-0 لإنجلترا. الميلينجي الملكي للملوك الجود بيلينغهام. نستعيد الصدارة يا إنجلترا، نستعيد الرتبة الأولى يا إنجلترا. الإنجليز يتقدمون في ملعب نيوجيرسي. إذن الهدف الأول لإنجلترا من الركنية، من الكرة الثابتة، عند الحديث على أمل وعند الحديث على تغير وعند الكلام على متغيرات. توخيل يتقدم 1-0، يبتعد عن السبح الكولومبي وعن الخطر البرتغالي. لسار 7-1-0 جود بيلينغهام، 1-0 للفريق الإنجليزي. إنجلترا تسجل هدفها الخامس بعد المياه، الهدف الخامس بعد المئوي لإنجلترا في المونديال. أقوى هجوم هي البرازيل، الثاني هم الألمان، الثالث هي الأرجنتين، الرابع هي الفرنسي، والخامسة ومن وزراء الدفاع صدق ولا تصدق رغم غيابه على كبد التوالي، الهجوم الخامس تاريخيا هم الطليان. هذا الإنجليزي يرفع الكاس، هذه الكاس لم ترفعها إنجلترا أبدا. أنا لا أناقض نفسي ولا أخطفي معلومة، بل هو كلام التاريخ. نعم، هذه الكاس الذهبية اللي كان عملها النحات الإيطالي غازانينجا في 1974، هذه لم تظهر بها إنجلترا. إنجلترا فازت بكاس 1966، وقصة الكلب بيكلس اللي حكيت لكم عليه، لك الجو متاع سكوتلانديا، لك الفيلم الإنجليزي، لك معرض الطوابع. لا طوابع الآن، الطابع البريدي يا إنجلترا. هل يتصدره اليوم صورة هاري كين وهو يرفع المونديال؟ المونديال المونديال. بنما للتعادل، خطيرة للبنمي، ورجعت الكرة من الإنجليز، يطالبون ببنانتي. الفار قد يساعد جاسم، والكرة تمشي مرة ثانية. انطلاقة أخرى في المباراة، بنما تحاول، فما شوف سايد، فما دخل، فما كرة، فما هدف يضيع يا بنما، فما التعادل يضيع على بنما. خطا فادح في التمركز الدفاعي للإنجليز. وينك يا جي؟ فرصة خطيرة للبنما. المنتخب البنمي ما عندوش راس حرب، كي تتفرج في مبارياته عندهم روح. إيطاليين يلعبوا بالشراسة، يلعبوا بروح، يحبوا منتخبهم، يحبوا كرتهم، يحبوا بلادهم، منضبطين تكتيكيا، ولكن نقصهم هجوم، ما يقدروش هجوميا. بهذا الليبل العالي تتعب برشا. مادوكي واسبانس يدخلوا في تشكيلة إنجلترا. منتخب البنمي الوحيد اللي ما سجلش، هذا سجل كذا هدف في المونديال، صورته تثير الجدل والحماس في ملعب نيوجيرسي. اسمه دافيد ولقبه بيكام، كنيته لاعب تاريخي في إنجلترا، وصفته أيضا ماركتينج كبيرة برشا. هذا اللي جابه فلورنتينو بيريز أيام الريال الجالاكتيوس من أجل الماركتينج. تمشي كرة إنجلترا والثاني، إنجلترا والثاني، هربة، دخلة، خارجة، أضرب يا هاري، تاريخي يا هاري. وكين لم يسجل. الكرة ترجع لبنما، لعبة أخرى، ريت ممتاز، صوت امتياز الآن، صوت الثاني أفضل من صوت الأول. بنما تواصل نفس المجهود، إنجلترا هي من تغيرت، أكثر ريتم، أكثر إيقاع. يطالبون بضرب جزاء جماعة بنما. لكن ما كان في روسيا 2018 من 6 إنجلترا في المرمى البنمي لن تتكرر ولن تحصل اليوم. عام 18 في روسيا كانوا عبارة على الممر المائي التاريخي، قناة وكنال بنما. لا اليوم لا، مسكرين مليح، دفاعين موجودين. صوروا أنه هاري ما سجلش. 62 دقيقة، الهدف الافتتاحي للوصول الثلاثة، والآن 65 في الماتش قبل البريك ما زالت إنجلترا تتقدم 7 إنجلترا الصدارة كرواتيا والصافة والثالثة غانا البلاك ستارز. لأول مرة في التاريخ إفريقيا جنوب الصحراء 4-4 حاليا البافانا بافانا البلاك ستارز لزيليفون والكابو بيردي. نتصور نتوقع أن الكونغو ديمقراطية ستهزم أوزباكستان وتمر وهاريكين. يا هاري يا هاري يا هاري يا هاري يا تاريخ يا كاتب التاريخ تعال للحظة يا كاتب التاريخ استنجد بك في لقطة يا كاتب التاريخ فيك من الغفوة يا كاتب التاريخ تعال لنتجاوز الهفوة يا كاتب التاريخ اكتب يا كاتب التاريخ ارسم يا كاتب التاريخ ثبت على مجلد كرة العالم هاري كين هاري كين يصبح الهداف التاريخي للجود سيف ذا كينج. 11 جول في المونديال فماش تسلل كرة في دار الدفاع البانامي هنا الاستقبال هنا الترويج هنا هزة الراس هنا رفع الكرة وهنا ضربة الراس القناص يا كينج الكينج هاري السير كينج يسجل هذا 11 مونديال الهدافين مونديال الهداف مونديال استفاق فيه النجوم رونالدو يسجل في 41 رونالدو يصبح هداف التاريخ البرتغالي يسجل في 6 مونديال تواليا ليو ميسي يواصل العزف المنفرد ويسجل لسادس لقاء على التوالي ويصبح هداف المونديال ويفسخ ميروسلاف كلوزي. كيليان هو الحاضر بربعة ولكن مستقبل حتما الريكورد القادم للهداف سيكون كيليان مبابي. هاري يقول أنا موجود هالاند يقول أنا المستقبل أي مونديال في مونديال الأهداف. أيضا صاحبكم الشوالي توج بكأس الهدافين هذا هدف 32 في مونديال أمريكا إنجلترا 2 بنما لا شيء

0: يامال ملاذ من خيال من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: See you.

بالزين اهدافه مثل السكين اسمه هاري كين. اضرب يا هاري ثاني للتاريخ. اجتهد المهاجمين في المونديال استفاقت روح الاهداف روح الغيره التهديفيه من الجميع. هل يكون مونديال ليو؟ هل يكون تاريخ كريس؟ هل يكون مستقبل عالم؟ هل يكون حاضر مبابي؟ هل يكون لكين مكان وزمان في ارض امريكا هنا في نيوجيرسي؟ رابع اهدافه. التاريخ قراني والارشيف علمني ما فماش مونديال بعد الدور الاول في اربع خمسه ملاعبيه يتعاركوا على التوب سكورر البيتشيتشي الكوليادور مثل مونديال امريكا. عندك الليو خمسه انا وحدي اربع لكيليان مبابي اربع لهاري كين اربع لإيرلينغ هالاند وهدف رونالدو اثنين. رونالدو كريستيانو كل ورقمه كل يغني على أرقامه كل ماشي في طريقه كل لا ينظر للثاني. أنا فقط أنا فحس أنا تاريخي وأرقامي يا إيزي. يدخل إيزي في تشكيلة إنجلترا بانما لعبة سود لعبة 60 دقيقة وفي الليبل العالي في الهاي ليبل لازم تلعب 90 دقيقة. عينيك أربعة مش اثنين ورواريك أربعة مش اثنين وماذا ساقيك ستة كأنك قرنيت يعني الأخطبوط. يخرج الكابتن بارسيناس يدخل رودريغيز الفوارق في الشوط الثاني تتأكد متى استفاق الإنجليز متى حسوا بخطورة الصدارة وضياع الصدارة متى حسوا أن البرتغال صعبة وكولومبيا أصعب. الكافيتيروس عندهم شاكيرا وعندهم منتخب كولومبيا. الان يريح الان ارتاح الان يدخل ايسي يخرج بيلينغهام. ستة اهداف لانجلترا في الدوري الاول لحد الان. المنتخب البنمي رسميا يخسر الليله وتكون ستة هزائم في ستة مباريات. هو السادس منتخب في تاريخ المونديال يخسر لقاياته الستة الاولانيه. مكسيك سلفادور هايتي العراق والخامسة وين بعد شوية الخامسة خليها بنمو.

لويسيان لوران فرنساوي الهداف التاريخي في كاس العالم في دورة 13 هدف عام 58 جوست فونتين فرنسي من مواليد مراكش المغربية. ثم الرقم شيورب ميسي بيزيد يسجل ميسي ولكن عنده العمر معاه الحاضر والمستقبل ليه كيليان مبابي. كيليان عنده الآن 16 أو من 14 دايقر 4 دافع ليوليو يعتزل بعد هذه الكاس بينما كيليان عنده 30 على الأقل 30 و 34 وإذا كمل مثل ميسي ورونالدو عنده الحظ يدعم أكثر الرصيد. لذلك الرقم الحالي والرقم المستقبلي أرى لميسي ولكن الرقم القادم سيكتب فرنسي باسم كيليان مبابي. درجة كرة بالوسط 27 سنة كيليان تضرب لقدر لا حاجة أخرى يبطل كرة حاجة أخرى ولكن إذا كمل وإذا بقى على مستواه وحتما سيبقى سيكون الريكورد مان. الأرقام خلقت لتضرب والأرقام خلقت لتحطم وهذه هي متعة الرياضة وكرة القدم. واحد يخلف واحد واحد يجي بعد واحد الأرقام لم تكتب أبدا لإسم إلا الأوليات إلا المرة الأولى وما الحبيب الأول إلا الأولاني والكرة ترجع للأولاني البنمي. هل يسجلون هدف؟ يمشي يا بنما سجل يا بنما سامحوني سامحوني نحب بنما تسجل ويسجل البنمي لا نحب بنما تسجل ليس للتنافس وليس للإثارة وليس لمتعة التعليق بآخر دقائق. وافقوني عشاق انجلترا أو لا دعهم يسجلون فهم الوحيدين اللي ما سجلوش. 47 منتخب سجل إلا منتخب بنما سجل يا بنما. هدف التعادل لغانا الوصافة تعود غانية وأنا في اعتقادي من كروات يحسبوا تكتك يا مودريتش تكتك شي عمل بها الوصافة داخل في حيط البرتغال وداخل في صراع مع كولومبيا هذه أو الأخرى. تعادل واحد واحد برا يا غانا أصدم على القوية وهم يلعبوا لعبة أخرى يا كرواتيا الراسية هدف تاريخي هدف تاريخي هدف تاريخي العب يا بنما سدد يا بنما حاول يا بنما تخليت على جلباب الحياد من أجلك يا بنما. تمشي كل عرضية عرضية والدفاع يصدون يلعبوه شوت ومش ممكن ما عندهمش إمكانيات الفنية متواضعة إسماعيل شاط الكرة سمعة ولكن لم يسجل الهدف التاريخي في هذا البطولة لبنما. كرة برا هدف غانا يراجعون الفار غانا اللي ممكن ظلمت في ضربة جزاء من الإنجليز صرح تصريح ناري كارلوس كيروش. إيتسي كرة في الوسط بشات الجناح يتقدم سبانسر سبانسر سبانسر يحط الكرة بعيدة للمنتخب البنمي ستعود ستعود للبنما. منتخب الغاني دائما تاريخيا في المونديال عنده جو ذكروا لولا ضربة الجزاء من جيان في 2010 في جنوب أفريقيا كان المنتخب الغاني ممكن يلعب حتى فينال وقتها في أرض معناها وبيئة تساعد على الأقل على المستوى المناخي في جنوب أفريقيا في القارة السمراء. ترجع الكرة لمنتخب الكونكاكاف هزيمة رابعة لفريق من الكونكاكاف أمام الإنجليز الفوز عدد 33 لإنجلترا حسم في كؤوس العالم أول على الشيلي وهذا آخرهم الآن أمام بنما. ترجع الكرة عن طريق ثلاثة يلعب الكرة كوردوبا كوردوبا شات الكرة لل 26 جوتييريف لعبت من الحارس موسكيرا أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء في الدوري السعودي شات كرة في تسلل واضح تسلل ضد اللاعب البنمي. هذا يا جماهير انجلترا جماهير العاشقة جماهير دائما وراء منتخبها هم وصيف اوروبا. ترجع الكرة وسط الميدان ايتزي تصور كذا صفر المباراة يمشي سبنسر سبنسر هربة من سبنسر الكرة برا ضربة مرمى لموسكيرا

انجلترا الان في طريق احد الثوالث. مباريات استكمال الدور الاول ستكون بعد هذه المباراة مباشرة بعد نصف ساعة تقريب من نهاية لقاءاتنا الخاصة بالمجموعة 12. مباريات مهمة جدا، كولومبيا بورتغال من اجل الصدارة. هل يؤكد كل الخير الذي رايناه عن كريستيانو إيدور رونالدو، صاروخ ماديرا، عملاق فونشال في مباراة كولومبيا القوية؟ وسنرى مباراة لكتابة التاريخ لفوز الكونغو امام اوزباكستان، الربح يعني الدور الثاني. ثم سنكون في فجر هذا اليوم، الفجر العربي، مع المباراة الأخيرة للنشام الأردن أمام الأرجنتين، وخاصة اللقاء الأهم الجزائر أمام النمسا بذكريات الثأر من العملاق النمساوي لمؤامرة 82. ولو أن المنتخب الجزائري تعادل يعطيه فرصة في المسارات، أتكلم في ملاقات سويسرا 50-50 وحتى حظوظ أكبر الخضر. الوصافة والربح النمسا يعطيك ملاقات إسبانيا. أنا نختار نعمل تعادل ونقدم أكثر في البطولة أبدا. تحديات مشروعة، طموح جاهز، ولكن أيضا فما واقع لما تلعب سويسرا مش تلعب إسبانيا. المهم يكون الفريق الجزائري الثالث. في تعليقاتي دائما قلت 3-4 يترشحوا، الآن حاليا 2، مصر والمغرب في وصافة مجموعاتهم. ترشح تاريخي للمنتخب المصري، وترشح صار اعتيادي للفريق المغربي للمرة الثالثة في 7 مشاركات يبلغ الدور الثاني. ترجع كرة للمنتخب الإنجليزي، بيكفورد من أجل كلينشيت، هدف غانا يثبت ويثبت، ومعه صدارة إنجلترا تتأكد، ومعه أيضا غانا تصعد للوصافة. ترجع الكرة، 4 سكوبار، فيها شوية حسبة هذه، ممكن أن نقول هذا جائز. نحكي لكم قصة من قصص المونديال الشهيرة التاريخية، فماش عاد فراغ في الكورة ويلزم لا فما حسابات. فماش أشهر من مثل الألمانيتين، ألمانيا الغربية تلتقي ألمانيا الشرقية كأس العالم 74. ذاك الجيل يعرف كانت الحرب الباردة، المعسكرين الشرقي والغربي، كانت حرب على مستوى الجماهير، ولكن ألمانيا الغربية تعمدت الخسارة على مسؤوليتي مهما قال جارد ميلر وبرايتنر، تعمدوا الخسارة من ألمانيا الشرقية 1-0 باش يبدلوا المسار. كان في طريقهم برازيل وهولندا، أسلس حما يغني مشال المسار الثاني اللي فيه السويد واعتقد الأرجنتين ويوغوسلافيا، وكانت النتيجة نهائي، وكانت النتيجة كاس. من وقتها الدور الثاني في السبعينات كان يتلعب في شكل جروب، في شكل مجموعة، ومفماش سيمي فاينل، كان أول مجموعة الأولى يمشي في نار ضد أول مجموعة الثانية. هنا واقعية الألمان يا السادة. في الأخر الشرقية قالوا أنا ربحنا، ولكن ألمانيا الغربية قالوا نحن أبطال العالم. شكون خير؟ امشي كرة لبنما، الكرة في الوسط. لذلك متأكد أن كرواتيا بعد ما هربت الصدارة لصالح إنجلترا في 2-0 ما يحبوش يربحوا، يتعادل، وستنتهي التعادل. ما تكذبنيش يا كرواتيا، ما تخزنيش يا كرواتيا، ما تحسنيش أمام الناس والجمهور. تحليل وتاريخ وأرشيف وبالأخير تكسبوا، ويطلع تحليلي يعني بعيد عن خيارات. أنا ناصح لكم وأنتم أحرار. ولولا أدري مسار كرواتيا، على فكرة كرواتيا مع شكون تلعب في الدور 32 ما نعرفش بالضبط. ترجع الكرة، المنتخب البارمي مارتينيز وسط الميدان، تمشي مارتينيز، ترجع له الكرة. السؤال الآن، هل تسجل بنما هدف انقاذ الوجه؟ خسر 1-0 1-0 2-0. 16 اندرادي يوزع كرة، انجلترا طبعا تلعب على المساحات الآن،
فما برشا تحولات هجوميه وبشتاك البنما الثالث وفيها ورقه فورقه فيها خطا. نعم انذار من عبد الرحمن الجاسم. انذار على اندرادي. شوف المكان هل فما تغطيه. طبعا هذه ما يعطيش فيها حمراء مفهوم جدا لان يعني الكره جانبيه المسافه بعيده وبالتالي ورقه صفراء خاصه انه مش مقابل المرمى. اندريس اندرادي انذار. هاريكين يحكي على الحمراء. واتكينز جوردان اندرس يدخل في تشكيله الانجليز وخيارات توماس توخيل. 19-9 يغادر هاري. نعم يغادر الثنائي اندرسون وكين. هنا خيارات الاسماء هذه الكبيره اللي يحبوا يلعبوا واللي يحبوا يزيدوا في ارقامهم. مثلا المعلومه اللي جات في المنتخب والمعسكر الارجنتيني انه ميسي مش يبدا المباراه ضد الاردن. رونالدو يحب يلعب يغضب لما تخرج رونالدو. سجل ثنائيه هاتريك يحب يكمل. عقليه كاركتر خاص بكريستيانو. شوف البارح ايضا في ماتش النرويج خروج مبابي مدربين تفكر في القادم. اجواء كبيره في استاد نيوجيرسي. لا والله كذبوني كرواتيا سجلوا الهدف الثاني. سجلوا الهدف الثاني كرواتيا. انا كنت لكم من النصيحين ما نعرفش شكون تقابلوا. لعل وعسى زاد داخلين في حيط اكثر من كولومبيا والبرتغال. لك 2-1 الكرواتي. لعبه الكراسي الموسيقيه الاجمل كانت البارح. مصر بلجيكا بلجيكا مصر مصر بلجيكا بلجيكا مصر وفي الاخير بلجيكا مصر. اليوم كرواتيا غانا ولكن على الوصافة. ترجع الكره للمنتخب الانجليزي. اندرسون والدفاع يتصدى وخطف الدفاع ويحاول راشفورد. ترجع الكره للمنتخب البنما. كره للبنما طاح وحده يبقى ما يعديش يحط بدنه. بالفعل خطا لانجلترا. باول الانجليز 2-1 كرواتيا. أربعة وثمانين دقيقة كرواتيا 2 غانا 1. 86 دقيقة في نيو جيرسي في نيويورك. 2-0 الإنجليز. الشوط الثاني الفريق الأفضل من فاز. فريق المجتهد ما قدرش يكمل ما قدرش يصمد. أخطاء جزئيات فرديات تصنع الفارق في هكذا مواعيد. يا عندك يا ما عندكش في المونديال. تمشي كرة طويلة ممتازة. مادوكي مادوكي فرصة الثالث الثالث يشوط الكرة مرة ثانية. مازال السبنسر ايزي. الدفاع يتصدع. اصرار انجليزي على الثلاثية. اندرسون جوردان كي جوردان بشارة الكابتن. كرة المنتخب الانجليزي. لماريا روخا حاول ولكن انجلترا اقوى. فرصة والثالث. هذا الثالث هذا الثالث هذا الثالث سكروا عليه. حل الكرة مادوكي مادوكي وزع كرة خطيرة والثالث لانجلترا يضيع. فرصة كبيرة حطها يا راشفورد في القائم الاخر. العكس مش هنا حطها في القائم الاخر. حل ساقط وتحطها في الزاوية المعاكسة. حسب اختبتو ماركوس راشفورد. تغييرات قادمة أخيرة من كريستيانسن. دخول خروج أرفي وغوتيريث. دخول كينتيرو ودافيس. ترجع الكرة للمنتخب البنما. محاولة للبنما الانطلاق في الهجوم. بنما تحاول خطأ
بصافرة الحكم القطري. عبد الرحمن جاسم عرضية وكرة طويلة، كرة طويلة ضربة مرمى للحارس بيكفورد. خسارة غانا ان تمت لم تكن مؤثرة باعتبار الفريق الغاني عنده 4 نقاط متاهل. ايران تصور تخرج من المونديال باعتبار مازال عندك الجزائر معني بالثوالث او الثاني وصافة، النمسا ايضا هذه او هذه، والكونغو الديمقراطية اللي باش تحكم. اذا تفوز على اوزباكستان خلاص، لأن السنغال بعد الخماسية على العراق رسميا انتصر. عاد الرصود من بعيد، 7 إنجلترا 6 كرواتيا 4 غانا. سفير بنما يتغنون بنشيد تاريخي لإنجلترا والمملكة البريطانية. دارجة الكرة رقم 10، شوت كرة ممتازة ولكن أعود. إنجلترا هناك مفاجآت تقريب الكبارات صدروا مجموعاتهم، يعني شفنا الألمان، شفنا البرازيل، شفنا الأرجنتين، شفنا الإسبان، شفنا إنجلترا الآن، شفنا فرنسا، هولندا، يعني ما فماش المنتخبات القوية المرشحة تصدرت مجموعاتهم. ممكن البرتغال تفوز وتكملها كمتصدرة أيضا المرشحين للقب، ولو الأوتسايدر يعني في الجدول الثاني للمرشحين. جدول الأولاني هما الثلاثي في رأيي، أرجنتين فرنسا إسبانيا، هذا من الأقوى. بعد ممكن في الأوتسايدر تلقى هولندا، برتغال، إنجلترا. درجة الكرة للمنتخب الإنجليزي 6 دقائق زاد من الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. مصر على كذا 0 فليأتي الهدف الثالث. هم تصمد بنما، كرة الإنجليز، محاولة إنجلترا والثالث، والحارس يتصدى، الحارس يتصدى أمام الثالث الإنجليزي. ترجع الكرة للهدف البنمي، يلعبون كرة طويلة خطيرة جدا، تاريخ، والهدف الأول لبنما، الهدف الأول لبنما ولكن أفساد. تسلل ضد 17 بلعب فخار دي شموتوا على هدف يحسبونه مسيبونه. هل فيها تسلل؟ لا فيها شك، ولكن ممكن نتقدم. ممتاز الهدف من بنما. هاو كريستيانو، هاو حاتي دي على رأسه، هاو كريستيانو رونالدو شبيه سبحان الله، يخلق من الشباه 40. الآن الفار هي الثواني. أوه إشارة عامل توماس دوخيل كأنه قال أوفسايد. نعم تعرف مدرب يقول لك هذه منتخبات متوسطة، والحقيقة متواضعة. إذا نتعب هكذا أمام بنما وغانا فكيف سيكون مشوار أمام كبار القوم؟ واتكينز وسط ميدان انجلترا كان دائما نقطتهم القوية التاريخية. ذكروا 98 اللي كان فيه بول ستيوارت في شيرينغهام. 4 دقائق للنهاية من فرصة بانفراد للثالث الانجليزي، هدف ملغي لبنما من تسلل. الوقت يمر، انجلترا مرت مع كرواتيا، غانا استثمرت الوضع وتأهلت في مجموعة لم تكن سهلة ولكن لم تكن بالمستحيلة. الهدف الغاني في الدقيقة 90+4 على بنما كان حاسم للوصول. ترجع الكرة من الدفاع الانجليزي الى الوسط البنمي، ورا من مارتينيز او جوتيريز. يلعب الكرة دافيس، يلعب كرة من الرأسية، مش ممكن. ضاعت الكرة وركنية لمنتخب بنما. ارتباك في الدفاع الإنجليزي، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن يا حسرة على مونديال البرازيل. عرفتوني كرل الله
لكن لوب متاع روبن فان هود فان بيرسي في مرمى لاروخا يوم الخمسة يا هولندا. تمشي كرة ركنية مباشرة وبرا اوت. اجتهدت بنما ولكن الاجتهاد لا يكفي في الكرة. الأدوات مفقودة أو خليني نقول ناقص. سنتيمترات

0: ارسال كرة من الحارس بيكفورد. 94 دقيقة في المباراة، مازالوا 2. مبروك الوصول الثلاثة، الفوز مع الصدارة، ولكن أداء لابد من مراجعة. الهدف الثالث والكرة بالراوت، كانت كرة من إيتسي ركنية المنتخب الإنجليزي. إذن ركنية لإنجلترا، آخر لقاء نستكمله بهجمة إنجليزية. ضربت الكرة في الرقم 4 إسكوبار. المونديال الأمريكي 94، قضية اللاعب الكولومبي إسكوبار اللي تم قتله لما عادت كولومبيا للدور من الدور الأول، ورجعت الكولومبيا اغتالوه في وقت مراهنات ونتائج وكذا، غلطهم بلي وقت بلي قال لهم وقت كولومبيا باش ترفع كاس العالم، لاعب تاريخي وكاس عالم تاريخية والقاب، مش بالضرورة يكون مدرب كبير، مش بالضرورة يكون محلل. استنتاجات بلي كلها غلط، اللي رشحهم الكل عبر كؤوس العالم اديسون دو ناشيمينتو ما عملوا شيء. أشهرها كولومبيا 94، وفي عقاب ماتش على الأرجنتين 5-0 في التصفيات قالوا ملا كولومبيا. فالديراما ورينكون واسبريليا وفالديراما وباقي النجوم، ولكن كولومبيا خرجت من الدور الأول. من الذكريات الحزينة في كأس العالم قصة إسكوبار. ترجع الكرة إنجليزية للثالث والحارس يقول لا، يقول لا، سمعت في السوالي لقاء نخسر 3 بلاش. ترجع الكرة من الحارس موسكيرا، وإلى الكرة للمنتخب الكولومبي ديفيس. خلاص فاول لبنما، بنما قاعد يتطور. منتخب جاي خسر 6-3 وخسر من تونس في 18، هذه المرة كان ينقصوا هداف. فريق اللي عمل كوارتر فاينل كوبا أمريكا مسهل، عمل فينال الجولد كاب، عمل فينال الكونكا كاب، سن 34 عالميا، ناس قاعدة تخدم. وبنما في المغرب، إسبانيا، بورتغال، ممكن وقتها يكون موعد حصد اللقاءات الأولى، لكن هنا القوة هي إنجلترا، القوية هي إنجلترا، والأقوى هم الإنجليز. 2-0 في الشوط الثاني عن طريق النجوم جود بيلينغهام الريال وهاري كين في يوم تاريخي، هدف الأحداث، هدف البايرن ميونخ.
1: شكرا للزميلين عصام الشوالي وعمر الخديري. انجلترا تنتصر على بنما في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 بهدفين دون مقابل، في المستوى المغاير عما ظهر عليه منتخب انجلترا في الشوط الأول. كرواتيا أيضا من جانب آخر متقدمة على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف. دعونا نعيش هذه الأجواء بعد انتصار منتخب انجلترا على بنما في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

جهة أخرى كرواتيا في مباراة مثيرة تفوقت، انتصرت على كرواتيا 3 نقاط ثمينة لمنتخب كرواتيا. حتى الآن متقدمة كرواتيا، لازال الوقت الأصلي من المباراة أو الوقت بديل للضائع من عند هذا اللقاء 7 دقائق. انتهت الآن المباراة بشكل رسمي بين منتخب كرواتيا ومنتخب غانا. سيمينيو ومودريتش أبرز نجوم كلا المنتخبين كرواتيا وغانا، هدفين قبل هدف، أهداف عن طريق لاعبي وسط منتخب كرواتيا، نيكولا فلاسيتش لاعبي تورينو الإيطالي وبيتار سوسيتش لاعبي خط الوسط، أحدث الفارق مع منتخب كرواتيا في هذا اللقاء الصعب أمام منتخب غانا، بينما سجل لمصلحة منتخب غانا لوكاسين في 73 حينها تعادلت غانا، لكن التفوق بدا واضحا لمنتخب كرواتيا بعد تسجيل لاسيتش نيكولا الهدف الآخر وهدف الانتصار لمصلحة منتخب كرواتيا في ملعب فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.

0: شاهد هزيج جماهيري منتخب إنجلترا بعد هذا الانتصار. مبروك لأشلي كول هذا الانتصار لمنتخب إنجلترا، الحفاظ على نظافة الشباك، انتصار مهم يأخذ إنجلترا إلى دور 32 لمواجهة أحد أبرز المنتخبات المتأهلة لدور 32 في صدارة الترتيب بسبع نقاط. والمهم هو الانتصار، ولكن التحسين على منتخب إنجلترا يجب أن يكون حاضر أيضا في اللقاءات القادمة.
1: قبل البطولة توماس توخل قال في المؤتمر الصحفي أن هدفه هو أن يتبوأ صدارة المجموعة، حصل على مراده اليوم، تبوأ الصدارة اليوم، ولكن أراد أيضا أن يرى مردودا جيدا من لاعبيه. أعتقد أن إنجلترا كلها كانت تنتظر هكذا أداء في الشوط الثاني. فيما يخص الأداء، هل تحسن الأداء؟ صحيح إلى حد ما، ولكن إجمالا لابد من الارتقاء إلى المستويات الأعلى. أعتقد أنهم سعداء، ولكن أنا كأشلي كول أعتقد أنهم لابد أن يحسنوا من الأداء فرديا وجماعيا إذا أرادوا أن يبقوا في المنافسة.
0: الآن نشاهد ترتيب المركز الثالث، السويد تأتي في صدارة المنتخبات التي أحرزت المركز الثالث على مستوى المجموعات من الأفضل إلى الأسوأ حتى الوصول للمنتخب رقم 12 وهو كونغو الديمقراطية. غانا تأتي ثانية أيضا بعد السويد مباشرة، والإكوادور، البوسنة والهرسك، باراغواي التي ستلاقي ألمانيا في دور 32 في لقاء صعب للباراغواي، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، في انتظار الجزائر، اسكتلندا، أوروغواي، والكونغو الديمقراطية تأتي أخيرا على مستوى الأفضلية. المزيد عن هذين اللقاءين بين منتخب بنما وإنجلترا وكرواتيا وغانا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: احب اسافر في الصيف،
1: بس قدر غير
2: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
0: ها براد
2: براد،
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: عادي نمدد يومين،
0: بنمدد اسبوع.

0: خير صيب وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
1: ها مرات
0: مرات
2: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
4: صيفنا على كيفنا،
5: احجز عروض على كيفك.
6: Four Seasons Private Residence in Southmed. One of a kind by TMG.
7: مشاهدين الأعزاء، أبرز لقاءات دور 32 هذه المسابقة من كأس العالم 2026. مشاهد الأطراف من الجهة اليمنى حيث منتخب ألمانيا سيواجه منتخب الباراغواي، منتخب فرنسا سيواجه منتخب السويد، جنوب أفريقيا في مواجهة كندا، هولندا في مواجهة المغرب، في انتظار أيضا أطراف لقائي كرواتيا وإسبانيا، أمريكا ستواجه البوسنة في انتظار من سيواجه بلجيكا، من الجهة اليسرى البرازيل ستواجه اليابان، ساحل العاج سيواجه منتخب النرويج في انتظار من سيواجه المكسيك ومنتخب انجلترا، وأيضا من جهة أخرى في لقاء يعتبر سهل وهو الطريق الأسهل للمنتخبات المتأهلة إلى دوري 32 حيث الأرجنتين ستلتقي بمنتخب الرأس الأخضر، أستراليا ستواجه منتخب مصر، السويد في انتظار أيضا مواجهتها مع المتأهل، وغانا في انتظار أيضا من ستواجه في دولة 32، سويسرا وغانا في انتظار خصومهم على مستوى هذا الدور. أهلا بحضراتكم مرة أخرى وطابت أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا انتصار مهم لكرواتيا وإنجلترا في آخر لقاءات المجموعة 12، استطاع أن يستعيد الثقة توماس توخيل كابتن حاتم في الشوط الثاني، سجل هدفين مهمين قد يعني الكثير بأن تسجل إنجلترا لا تستقبل أهداف أمام بنما، لكن المباراة كانت صعبة في الشوط الأول.
8: يعني الشوط الأول لم يجد المساحات، المساحة كانت ضيقة، وحقيقة منتخب بنما يلعب بشكل جيد على مستوى المساحات، وعجز على اختراق وعجز على إيجاد الحلول وإيصال الكرة لساكا أو الراشفورد في توقيت يكون مناسب، عجز على التسديد كذلك من خارج المنطقة. يمكن الكرة الثابتة أكيد أن يستغلها المنتخب الإنجليزي، سجل هدف الأول عن طريق بيلينغهام. هنا أكيد تغيرت المباراة، لأنه يعني أصبح أن بنما لابد أن يتقدم قليلا، هنا استغل المنتخب الإنجليزي هذا ولاحظ مرة ثانية أن بيلينغهام يطلب الكرة في العمق، وهذا مطالب بيلينغهام في كل مباريات، لأنه هو لاعب الأساس، لما يكون قريب من المهاجم يكون خطير، وهذه من نقاط قوته هو أصلا. لما نتكلم على بيلينغهام كما كان في دورتموند أو في ريال مدريد، كل ما بيلينغهام يبتعد على مناطق ال 18 ومناطق الخطر، كل ما يكون عطاؤه أو في الملعب يكون أقل، كل ما يكون قريب من مناطق كل ما يكون خطير، لأنه هو حاسة التهديف لديه عالية، وحاسة كذلك أنه الشم يكون قريب من لاعبين وسط الميدان. لكن أنا أرى أنه في إشكال المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي ليست هذه الصورة أو الأمال التي تعلق أنه هذا المنتخب قادر أن يفوز. يعني لما تشاهد مدويكي، أنا ما أرى أنه يعني هو لعب جيد لكن ليس سوبر، ليس، لا تنتظر الكثير. لاعب أنت تحتاج في المنتخب الإنجليزي، تحتاج إلى لاعب قادر لما يأخذ الكرة واحد ضد واحد قادر أن يعطيك
7: الإضافة
8: الكبيرة، يصنع فارق. ساكا نتفق، وإن كان ساكا في الفترة الأخيرة في فريق الأرسنال تراجع مستواه في هذا الموسم، تراجع مستواه بشكل كبير، الإصابة ثم عاد ولم يعود إلى المستوى العالي، إضافة اليوم لما تعرض لإصابة الأظهرة ظهير الأيمن وتعرض فالفريق أصبح في إشكال كبير اليوم. وأنا لا أريد بعد الأحيان من مدرب أن يكابر، هو كان قادر أن يعوضه بظهير أيمن ويستدعي أرنولد، وكان قادر أن يعطيه الإضافة الآن. يعني أرنولد في وجوده لو لما تعرض لإصابة ظهير أيمن، لكن على كل حال إحنا نتكلم على القائمة الحالية. الفريق لا، أنا أكيد لما أنظر إلى إنجلترا من بنما قطع لابد إنجلترا تنتصر، لكن أنا لا أنظر على المباراة هذه فقط،
1: أنا أنظر على معطيات ثلاث لقاءات رسمية،
8: وأنظر كذلك للمنتخبات المنافسة. لما أنظر إلى فرنسا وأنظر إلى الأرجنتين وأنظر إلى البرازيل في كيف تتطور، وأنا لا أحدد معنى لمشاهد المدرب من التغييرات الكثيرة التي تحدث في كل مباراة. يعني أكيد أنه هدف كين هدف جيد، وكين يعني لابد أن يكون دائما موجود في منطقة 18، وخروجه اللي يكون كثيرة، ولما يكون خروج كين أنه بيلينغهام لابد أن يعوضه، لأنه لما تشاهد كين في الباير لما يقوم بالخروج دائما في اللاعب الذي يكون هو موجود كمهاجم.
1: لكن بايرن يمتلك منظومة على مستوى خط الوسط، بابلوفيتش كيميتش في البايرن،
8: نعم أكيد،
1: ولديه أوليسي ولويس دياس. المنظومة تساعد كين في عملية الانسجام. هناك فريق،
8: هو دور المدرب، دور المدرب هو جعل من منظومة تشتغل بشكل جيد. كين ركيزتها، كين هداف، كين لاعب لديه خبرة طويلة على مستوى المنتخب الإنجليزي وعلى مستوى الفرق التي لعب فيها، فلابد أن تكيف له لاعبين. بيلينغهام أن يكون من قريب، أكيد رايس سيعود إلى التشكيل مع أندرسون، أنه سيكون اللاعبين رايس أندرسون وبيلينغهام يكون قريب من كين. إضافة إلى راشفورد، لاحظ مرة راشفورد مرة يلعب جوردون الذي خارج الحسابات الذي لم يقدم الإضافة. فالفريق في حاجة إلى توازن، في حاجة أن يتحسن. حتى أوريلي، يعني لما شاهد أوريلي من سيتي وشاهد أوريلي الآن أقل بكثير على مستوى طلب الكرة في المساحة، على مستوى مشاركته في حجم اللعب، وإن كان في المجمل هو ليس سيء، لكن أنا أتكلم على الإضافة وأتكلم على الأظهر التي تعطي. يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر لابد أن يشكلوا دائما إضافة
1: دافع في عملية المساندة الأجنحي.
8: صحيح،
5: أسلوب اللعبة كابتن حاتم في المنتخب الإنجليزي غير مان سيتي، يعني بالنسبة للظهير خاصة أن جوارديولا دائما بيحب الظهير دائما بيبقى داخل الملعب، ولكن مع المنتخب بيبقى بشكل مختلف تماما. يعني أشوف أن توماس توخل بيحاول أن هو يدي مساحة أكتر للوينجرز وهم يتحركوا، والاثنين الفول باكس بيبقوا اكتر دفاعيا، يعني في الناحيه الهجوميه بيشاركوش بشكل
8: كبير.
5: شوف ولا عرضيه من اي ظهير اليوم بالنسبه لمنتخب انجلترا، وده اسلوب لعب مدرب. لكن اتفق تماما، يعني منتخب انجلترا عبد العزيز امام المنتخبات الكبرى، شوف بنما اليوم كم فرصه على المرمى، اكتر من 3 4 فرص، يمكن بيكفورد تالق بشكل كبير جدا. فلازم الاداء الدفاعي يتحسن اكتر من اللي شفناه في المباريات الثلاثة دي. يعني في مباراة كرواتيا استقبلوا هدفين، مباراة غانا لو الحكم أعطاهم ضرب الجزاء كان ممكن يستقبلوا هدف، مباراة اليوم بيكفورد تألق. فأمام الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة في لاعبين في أنصاف فرص بيسجلوا، فلازم يتحسنوا دفاعيا. يمكن برضو التغييرات الكتيرة أو ممكن الإصابات بتجبر توماس توخل أنه يعمل تغييرات في خط الدفاع، فما فيش انسجام في الرباعي الدفاعي لمنتخب إنجلترا. عودة رايس هتكون مهمة جدا في وسط الملعب مع أندرسون بكل شكل، ولكن انا اشوف ان راشفورد اليوم هو افضل لاعب منتخب انجلترا، يمكن اثبت اليوم اللي هو لازم يكون موجود في تشكيله منتخب انجلترا الاساسيه في المباراه القادمه. يمكن بدا كاس العالم بجوردون، جوردون غير جاهز تماما، اشوف ان راشفورد عنده حلول اكتر من جوردون بحاجات كتيره. يعني شوف جوردون ممكن بيستغل المساحات بشكل كويس، بيكمل في الهجمات المرتدة بشكل كويس، ولكن راشفورد عنده حلول أكتر بكتير. تصويب من خارج منطقة الجزاء واحد ضد واحد، هو الوحيد اليوم واحد ضد واحد بيروح بعد. تشوف الجال اليمنى ساكا ما عداش من ولا مرة اليوم، حتى مدويكي لما نزل ولا مرة. فراشفورد هو اللاعب صاحب الحلول بالنسبة لمنتخب إنجلترا. الهدف الثاني لما كابتن حاتم بتكلم على بيلينغهام لازم يتحرك أكتر، ما كانش فيه مساحات الشوط الأول ما يتحرك فيه، ولكن بعد إحراز منتخب إنجلترا منتخب بنما فتح المساحات فتحرك أكتر وتحرر أكتر، وقدر إن هو يعمل أسيست لهاري كين في الهدف الثاني. الأمور ديت لازم تحدث كثيرا، ولكن أنا أشوف إن المباريات المقبلة لمنتخب إنجلترا هتكون في مساحات أكتر. يعني منتخب غانا دفاعيا بيلعب بشكل منظم، منتخب بنما دفاعيا بشكل منظم، فما فيش مساحات للاعبين دول. شوف هنا ما فيش مساحات يكون في تتحرك فيها، لأن دائما وابدا في كومباكت بالنسبه لمنتخب بنما. فهاري كين ما كانش لاقي مساحات، بيلينغهام مش لاقي مساحات، لعيب خط الوسط مش لاقي مساحات، مورجان روجرز مش لاقي مساحات. فالتحرك ده بعد الهدف الاولاني قدر ان هو يفتح خط دفاع منتخب بنما، وقدر يحرر بيلينغهام، وهنا واحد ضد واحد هو صاحب مهاره، والكروس اكتر من رائع. في لاعبين كتير بيوصلوا في المنطقه دي بيعملوا كروس بشكل قوي، ولكن هو مركز بشكل كويس جدا ان هو بس يشيل الكوره، ان هاري كين وتحركه الذكي قدر ان هو يحرز الهدف الثاني. ولكن بشكل عام اداء منتخب انجلترا في المباراه القادمه لازم يتحسن هجوميا ودفاعيا ايضا، عدم استقبال اهداف، لان المنتخبات القادمه منتخبات تبقى اقوى، عندها لاعبين قادرين على احراز الاهداف من انصاف الفرص.
7: واستقبل هدف لكن كانت تسلل منتخب انجلترا في هذا اللقاء. كابتن حاتم، كابتن احمد، ما شاء الله اظهره، يعني ثلاثه اظهره في هذا الاستوديو، ذكر موضوع مهم حول الكسندر ارنولد، في عدم استدعاء الكسندر ارنولد من قبل السيد توماس توخيل مدرب منتخب انجلترا. والان نشاهد عمليه عدم انسجام الاظهره بشكل كبير مع التشكيل او مع خطه توماس توخيل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الماضيه. تحدث كابتن حاتم عن موضوع مهم، وايضا كابتن احمد، حول عملية وجود الأجنحة أو فعالية الأجنحة مع الفريق بشكل أكبر، تشكيل الخطورة أو حتى المراوغة واحد ضد واحد إلى آخره، لكن أنت تحتاج أيضا إلى مساندة بشكل كبير. معظم المنتخبات أو الأندية التي نجحت بشكل كبير كانت تعتمد على أظهرة من طراز عالي، مثل البايرن، مثل باريس سان جيرمان، مثل أرسنال على سبيل المثال، والآن يجب أن يطبق مع منتخب إنجلترا. السؤال، هل توماس توخيل يتعمد عدم وجود الأظهرة في عملية الإسناد الهجومي، أم أن حتى الآن الانسجام بين الأظهرة والأجنحة برأيك الفعالية لم تكن موجودة، الانسجام لم يكن موجود مع منتخب إنجلترا؟
9: Yeah, listen. I think the strategy and the structure and the game plan is.
10: أسلوب اللعب من سيد توماس توخيل لا يعتمد على مساعدة الظهيرين في البناء الهجومي، مثل ما قلنا السيد توماس توخيل يريد أن يعتمد على البناء الهجومي من قبل الجناح الأيمن والأيسر. سيكون من الصعوبة بمكان أن تقحم الظهير الأيمن والأيسر في عملية البناء الهجومي. توماس توخيل يريد الظهير الأيمن والأيسر مثل رايلي أن يطلع بدوره الدفاعي، أو رايلي مثل ما قلت أنتم هو يساعد في البناء الهجومي مع النادي الذي ينشط فيه. إذن إلى حد ما أتفهم أسلوب السيد توماس توخيل، ولكن ألكسندر ترانت لم يكن متواجدا لأنه لم يكن مناسبا ومنسجما مع تكتيك الموضوع من توماس توخيل.
7: اسمح لي أن أسأل سؤال، أنت ذكرت أورايلي، أورايلي مع بيب غوارديولا سابقا لا يستخدم أورايلي فقط كظهير، بل لديه أيضا أغراض أخرى واستخدامات أخرى على مستوى التأثير مع التشكيل، انسجام أكثر مع الفريق دفاعيا أو حتى هجوميا. تذكر في بعض لقاءات مانشستر سيتي من يحدث الفارق هو الظهير، هو أورايلي في عملية التسجيل، في عملية أيضا صناعة الفرص. هل تشاهد بأن أورايلي له الحق في المشاركة مع المنتخب الإنجليزي أكثر كاسم أساسي مع التشكيل؟
9: صحيح.
10: طبعا بالنسبة بناء على أدائي مع نادي المانسيتي كان من الصعب جدا أن لا يستدعي هذا اللعب أورايلي، ولكن طريقة لعب أورايلي مع المانسيتي طبعا مثل ما قلت أنت سيد بيب غوارديولا يعطيه مسؤولية المساعدة في البناء الهجومي، هو أيضا يراوغ بطريقة جيدة، وأورايلي يمكن أن يوجد المساحات، دوكو أيضا يساعد في هذه العملية. إذن نحن نعرف مدى قوة هكذا لاعبين، ولكن السيد توماس توخيل الناخب الوطني لا يريد أن يطبق أسلوب السيد بيب غوارديولا. لا أريد أن أطلق الأحكام القيمية على السيد توماس توخيل، ولكن هذا أسلوبه، يريد اللاعبين أن يتحلوا بالفعالية في مواقعهم، يعتمد أكثر على أجنحة أكثر من الظهيرين. علينا أن نتفاهم فلسفة السيد توماس توخيل ونسمح له أن يلعب بأسلوبه، ولكن أنا أتفق معكم أنه من ناحية البناء الهجومي نفتقد إلى مساعدة الظهيرين. صحيح المنتخب الإنجليزي عانى الأمرين في الشوط الأول، طبعا صحيح أنت تحتاج تحريك الكرة بطريقة أسرع من الظهيرين، كان مكان صحيح لأن هذا سيسهل عمل المهاجمين. أعتقد كمشاهدين ومحللين كرة القدم نصاب بخيبة الأمل، ولكن سي توماس توخل هو يتبنى مبادئ معينة في عالم التدريب، وهذه رؤية
7: مع توماس توخل بهذا الشكل الفني لمنتخب إنجلترا. أم لديك ملاحظات معينة على طريقة التعامل مع التشكيل الأساسي لتوماس توخل؟
10: طبعا هو سؤال عظيم وكبير ووجيه. طبعا هذا سؤال كان يجب أن يطرح عليه قبل خوض منافسات كأس العالم. الأداء المقدم في المباراة الأولى والثانية والثالثة يدل على أنه هناك على أن المنتخب الإنجليزي يجب أن يتحسن. صحيح هناك أداء جيد من المهاجمين، ولكن لا يمكن أن أطلق الأحكام القيمية في دور المجموعات. أولا كان مدربا في الدوري الإنجليزي ثم أصبح الناخب الوطني، طبعا المسؤولية مختلفة، إذن لم أو لا يحظى بالوقت الكافي لكي يوجد الانسجام بين كل لاعبين. ولكن رأيت بعض النقاط إيجابية، ولكن لا يمكن أن أخفي مكامن ضعف، وأعتقد أنه في تحليل المباراة يوم الغد سيتحلى بصرامة مع بعض اللاعبين، لأنني أرى بعض مكامن الضعف في مردود المنتخب الإنجليزي.
7: دعونا نستمع لتوماس توخيل بعد هذا اللقاء، بعد هذا الانتصار الأخير على مستوى أدوار المجموعات، الانتصار بهدفين دون مقابل أمام منتخب بنا.
11: Thomas England top of the group. How do you sum up today's performance?
10: We يتصدر المجموعة. طبعا قمنا بواجبنا. هذا ما كان هو مطلوبا. صارت المباراة مثل ما توقعنا. كنا ندري مدرجنا أن سنواجه فريق أو خصما يلعب بصلابة دفاعية. سجلنا هدفين. تحلينا بالحدة الهجومية في الشوط الثاني. وكنا حذرين من الهجمات المرتدة. هذه كانت استراتيجية المباراة. فوز مستحق، ولكن كان فوزا صعبا بعض الشيء. طبعا كيف تحلل أو كيف تقيم مردود جود بيلينغهام؟ مردوده جيد مرة أخرى كصانع ألعاب. كل لاعب طلع بدوره على أحسن ما يرام. إذن هاري كين يكسر الرقم القياسي في معدل الأهداف المسجلة في كأس العالم. هذه ليست النهاية بالنسبة لهاري كين. ما الذي يمكن أن نبني عليه؟ يمكن أن نبني على الأداء الجيد والتفاصيل الصغيرة التي حصلت في هذه المباراة والمباريات الأخرى. طبعا هذا مبني على المقاربة الموضوعة في المباريات. صارت أمور مثل ما ارتأينا. الآن نبدأ من جديد، نذهب إلى دور خروج المغلوب. لابد أن نتعافى بدنيا وذهنيا ونجهز أنفسنا للمباراة القادمة. نبني على مكامن القوة. هناك إيمان بالنفس قوي جدا، وسوف يتحسن أداء كلما تقدمنا في المنافسة. ما معنى أن يشارك بعض اللاعبين لأول مرة مثل روجرز؟ هذا شيء جيد، هذا شيء يشرف كل لاعب ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي. هندرسون أيضا يحتاج إلى دقائق أكثر، هوجز أيضا يحتاج إلى دقائق أكثر. طبعا أنا اخترت هكذا لاعبين بناء على أدائهم مع أنديتهم. نحن نتواجد هنا من أجل هدف كبير، الهدف الكبير هو معروف. إذن المباراة القادمة إذا تقابلون جمهورية كونغو أو السنغال، كيف ستجهز لهذه المباراة؟ ماذا عندك لنايس؟ أعتقد أتمنى أن يتعافى ساكا وديكلان رايس، و لا أعرف ما الذي سيحدث قبل المباراة القادمة. لم أحلل إصابة ساكا، ولكن لدي 3 أيام أو 4 أيام لتجهيز المباراة. شكرا جزيلا.
7: استمعنا للسيد توماس توخيل. تحدث كابتن حاتم حول الأداء الجيد وأشار بأنه دافع بشكل جيد، لم يتحدث عن الهجوم لأنه حاول المهاجم بشكل ممتاز أو جيد، لأنه يمتلك أسماء كبيرة، يمتلك أسماء تصنع الفرق على مستوى التسجيل. تحدث أيضا عن الجانب استعادة المصابين أو ديكلان رايس على وجه الخصوص. هذا يلخص بأن توماس توخيل الآن يحتاج لديكلان رايس بشكل كبير، لأنه يؤثر على الشكل التكتيكي الخاص بتوماس توخيل، لا وجود لبدائل أو حلول على مستوى دكة البدلاء. ثانيا يؤكد مدى عقلية أو تفكير توماس توخيل في التعامل مع اللقاءات. يريد أن يدافع بشكل جيد، ويبدو بأنه لا ينظر للهجوم بشكل أكبر مما ينظر للفريق في عملية استقبال الأهداف.
8: لا، وهذا أولا أنه مهم، لأنه الدفاع يجلب لك الألقاب، الدفاع دائما مهم جدا بالنسبة لأي منتخب، لكن احنا نتكلم على المنتخب الإنجليزي، ومن حق أن المدرب أن يدافع عن لاعبيه وأن يقول احنا قدمنا وتحسننا وفي بعض اللاعبين مصابين. ونتكلم ديكلان رايس أكيد من أهم اللاعبين في الفريق، حنتكلم على قائد فني وكذلك أنه لاعب يقدم إضافة كبيرة حقيقة اليوم، ونعلم ما قدمه في أرسنال هذا الموسم من انتقاله لفريق الأرسنال، وأكيد أنه دوره كبير اليوم في المنتخب الإنجليزي، وجوده يعطي إضافة اليوم كتوازن دفاعي، وإضافة أنه يساند في الهجوم ويعطي إضافة كبيرة، هذا لا شك فيه. لكن اليوم لما نشاهد ساكا احنا نعرف إمكانياته، أكيد الزملاء كذلك يعرفوا هذا اللاعب إذا يرتقي مستواه كما كان في اليورو سابقا، وأكيدا قادر أن يقدم إضافة كبيرة، لأنه لاعب موهوب، لاعب سريع في الواحد ضد واحد لما يكون جاهز على المستوى البدني والفني، معنى يراوغ بدون أي إشكال. كذلك أنه راشفورد لما كان في برشلونة نعرف ما قدمه، لكن أنت مطالب أن
7: لا، لكن تشعر بشيء غريب كابتن حاتم، عندما يستلم ساكا الكرة على سبيل المثال في الجهة اليمنى، تشعر بأن الجميع يعول على أن ساكا سيراوغ لاعبين إلى ثلاثة.
8: صحيح،
7: وهو أمر إعجازي، يعني أمر قد يكون بديهي ليونيل ميسي على سبيل المثال، ولكن ليس مع ساكا. ولا وجود لمساندة لساكا لعملية التمرير وعملية الانطلاق، عملية الفتح دون كرة، عملية واحد اثنين،
8: لما نتكلم عن المدرب دوره ما هو في التدريب وفي الملعب، هو أن تصل الكرة إلى أفضل لاعبيه في ظروف متاحة للقيام بواحد ضد واحد. لما نتكلم عن يمين جمال في إسبانيا، لما نتكلم عن نيكو ويليامز اليوم في إسبانيا لما كان اليوم تراجع مستواه، كذلك لما نتكلم على ميسي بدرجة أقل، التمرير له من بين الخطوط كما يصنع وان تدعو في وضع مريح، الكل يعمل من أجل أن يستلم ميسي في وضع مريح، يكون قادر أن يستلم يقوم بالدوران. فاليوم لما تقول لي أنت الأظهر لا تصعد لأنه هذا تكتيك المدرب، الظهير ما دوره في الصعود؟ اليوم نتكلم على الأظهر، اليوم كانت كل تلعب ظهير، لما تصعد يا إما أن تمرر له يكون في حالة فري، يا إما أن يصنع التفوق العددي الظهير، فهو في صعوده مرة يصعد. حكيمي اليوم تمنى له النجاح في ما تبقى من المباراة، حكيمي مرة يصعد على الخط ومرة يصعد على حسب الوينج الذي موجود، قادر أن الوينج يكون على الطرف فيدخل هو يطلب الكرة في العمق. دائما لما يتحرك الظهير سيجلب معاه لاعب أو لاعبين، لأنه تحركت في سبيس، تحركت في المساحة، لما تتحرك في المساحة
7: عملت إضافة هجومية،
8: عملت إضافة، إذا لم يتحرك معك أحد حامل الكرة سيمر لك، وستكون قادر على التسديد أو التمرير أو العرضية. فاليوم هذه هو دور الظهير، أنت صعود لما يقول لك أسعد المدرب، وهذا دور المدرب في العمل. ساكا لابد أن يستلم في ظرف قادر أن يلعب واحد ضد واحد، لما يستلم اثنين ضد واحد فأكيد أنه الغالب ستكون للمدافعين، ساكا أو راشفورد أو أي طرف، فهذا هو دور المدرب. احنا
7: هو دور المدرب كابتن حاتم أن يجد الحلول في حال وجد ساكا يعاني من صعوبات في عملية المراوغة أمام اثنين أو ثلاثة لاعبين، فيجب أن تخلق لساكا الحلول لكي يبدو الفريق أفضل متحسن هجوميا
8: وأفضل اللاعبين الذي لديك. فاليوم أنت ستصنع هذا الحل كله من أجل أن يكون بيلينغهام لما يتحرك مثلا، لأنه بيلينغهام نقطة قوة أنه يتحرك، وهذه حقيقة موهبة موجودة في بيلينغهام في دورتموند في مدريد، وعلى فكرة لما تغير مركزه أصبح أقل تهديفا في مدريد من الموسم الأول،
7: يعني يجب أن يكون حر
8: لديه الحرية قريبا من منطقة 18
7: قريب من المهاجم.
8: بيلينغهام هو موهوب، هذه بفطرة موجودة فيه، لما يكون قريب من منطقة 18 يعرف متى يتحرك مع الكرة، هو هذه موهبة موجودة يمكن كثير من اللاعبين وسط ميدان لكن لا يتحرك كما يتحرك بيلينغهام. فلابد أن تضعه في مركز وموضع يكون قادر أن يكون فيه خطير، وهذا دائما توظيف المدرب، أن تضع لاعبيك في أفضل حالات يكون قادرين أن يقدموا الإضافة المطلوبة، وسيكون هذا يعطي للمهاجمين أو يعطي للمنتخب الإنجليزي أفضلية على جل، لأنه الموهبة موجودة.
7: دعونا نستمع لنجم الكرة الإنجليزية هندرسون مع زملاء في بي إن يتحدث فيها عن انتصار منتخب إنجلترا أمام البرازيل.
12: طبعا المباراة كانت صعبة ولكن سجلنا هدفين وحافظنا على ضبط الشباك. هذا شيء مهم بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. في نهاية المطاف كان فوزا مستحقا وجميلا. الكثير من مكامن القوة جهزنا أنفسنا لهكذا مباراة وطبقنا الاستراتيجية، ولكن هناك بعض المكامن الضعف التي يجب تحسينها في المستقبل. الهدف وطبعا التمريرة وإنهاء الهمج عفوا الهجمة من هاري كين كان جيدا. طبعا كموقع اللعب أو هاري كين كان جيد جدا في منطقة ضربة جزاء للفريق الخصم، وكان بإمكاني أن أضيف أهداف أخرى. طبعا ستكون كل المباريات صعبة خاصة ضد المنتخبات التي تلعب بمنظومة دفاع المنطقة، ولكن في نهاية المطاف نحن سعداء بالنقاط الثلاثة ونظف شباك. إذن هاري كين كسر الرقم القياسي لمسجل الأهداف مع المنتخب الوطني، شيء استثنائي. طبعا هو يكسر الأرقام من عام إلى آخر، لاعب رائع بيتمعنى الكلمة، شاب لطيف وقيمة مضافة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. هو يطلع بدور مهم جدا في نجاح المنتخب الإنجليزي. أنا سعيد لأجله، يستحق هكذا إنجاز. وأيضا إنجاز آخر بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة لي على سعيد الشخصي، أنا ممتن جدا للمنتخب الوطني الذي استدعاني وأن أشارك مع المنتخب. أنا استمتع بكل دقيقة مع المنتخب الإنجليزي. طبعا استمتعت أيضا بالمشاركة السابقة، ولكن استمتع أكثر بهذه المشاركة مع زملائي. أريد أن أساهم في نجاح المنتخب وإحساسي إيجابي في الوقت الراهن. نهنئك على هذا الأداء.
7: استمعنا لجوردن هندرسون. تحدث كابتن حاتم أشلي عن موضوع مهم في عملية وجود الحلول من قبل المدرب في حال ما شاف أو نظر إلى التشكيل الأساسي، حل الفريق من خلال اللقاءات الرسمية، في عملية صنع الفارق وضع الحلول خصوصا للأجنحة. شاهد بأن ساكا ربما لم يمر بأفضل حالاته على مستوى الموسم الماضي حتى وصل للنهاية أمام باريس سان جيرمان، لكن الآن في هذه الحالة عندما نشاهد الحالة الفنية البدنية لساكا، ليس هو ساكا كما كان في الموسم قبل الماضي، وبالتالي عملية وجود الأظهرة المساندة يجب أن تكون موجودة. لربما قد تحدثت عن قناعة توماس توخيل في وجود الخط الدفاعي 4 لاعبين لربما بواجبات دفاعية أكثر من هجومية، لكن أحيانا يجب أن تملك الجرأة في عملية التقدم أو مساندة خط الهجوم.
1: طبعا ما باكايو نعرف أن ساكا تعرض إلى إصابات خطيرة وجعلته يتأخر في مستواه ولم يستعد عافيته.

0: إذن نحن نعتمد فقط على جهة واحدة ولكن وعلى ساكا بالأخص. إذن هناك ضغط موضوع على ساكا يجب أن يؤدي بطريقة جيدة، ولكن هو يحتاج إلى مساعدة الظهير الأيمن والأيسر مثلما ذكر زملائي، يحتاج أيضا إلى مساعدة كل زملاء. رأينا هذا الهدف من الكرة الثابتة، ورأينا هذا الهدف من جود بيلينغهام، والهدف من الكرة الثابتة لهاري كين. طبعا لا، إذا لم تكن هناك إرادة من لمساعدة ساكا فإنه لن يتقن عمله، سواء تعلق الأمر بميسي أو نيمار أو خيرة اللاعبين. إذن هي مسألة تأقلم والبحث عن الحلول واللعب الجماعي. إذن زملائي أشاروا إلى هكذا أمر وحللوا مردود جود بيلينغهام بطريقة جيدة جدا. انظر إلى بيلينغهام، هو يساعد اللاعبين على الوصول إلى منطقة ضربات الجزاء، ويساعد هاري كين ركيزة النجاح. نهنئه على كسر الرقم القياسي في هذه المباراة.
1: حطم الرقم القياسي هاري كين كهداف للمنتخب الإنجليزي. دعونا نستمع لجود بيلينغهام بعد هذا الانتصار.
0: أنجزنا المهمة، إذن جهزنا لهذه المباراة بناء على الأداء في المباراة الأولى والثانية، وحققنا المباراة ونحن نتصدى المجموعة. إذن ما قاله لكم المدرب؟ المدرب قال وقال حافظوا على الاستمرارية، وأنا أقول أيضا للاعبين يجب أن نحافظ على نفس المستوى. نحن على دراية بالمسؤولين المتبعداتنا. المدرب قال وأننا سنرى منتخب أحسن في دوري خروج المغرب، نتمنى يعد ذلك. نحن نتحسن من يوم إلى آخر في الميران وفي المباريات. ما الذي أعجبك أكثر في هذه المباراة، الهدف أو صناعة اللعب؟ صناعة اللعب لهاري كين. طبعا هناك انسجام جيد بيني وبين هاري كين. أنا لا أسعد كثيرا بالأهداف التي أسجلها، ولكن أفرح أكثر بصناعة اللعب. طبعا هاري كين يكسر الرقم القياسي مع المنتخب، إنجاز. هو يستحق هكذا إنجاز، هو قيمة مضافة، هو قائدنا، هو حامل شارة القيادة، هو أحسن لاعب. أعتقد أتمنى الحظ الأوفر، ونهنئكم مرة أخرى على هذا الأداء.
1: يمتدح بيلينغهام هاري كين، هو القائد، هو الأسطورة، وبالتالي أيضا العلاقة أو كسب الثقة من قبل هاري كين من قبل جود بيلينغهام قد تؤثر بشكل كبير في علاقة اللاعبين. لكن السؤال، هل تشعر بأن هذا الكلام نابع من القلب من جود بيلينغهام لهاري كين؟
0: لا أشك قيد أنملة في هذا الأمر. بديدي بعد، ليس هناك سر فيما يقدمه هاري كين للمنتخب. يتدرب بجدية وأيضا ركيزة من ركائز النجاح، يتحرك، لعب نشط، سواء تعلق الأمر بالمران أو بالمباريات. إذن يتوهج نجمه من مباراة إلى أخرى. أعتقد أنه قدم موسما رائعا مع نادي البايرن ميونخ في دوري البوندسليغا، وهو يواصل على نفس المنوال. إذن صدقته مع بقية اللاعبين وصدقته والعلاقة التي تربطه بجود بيلينغهام هي علاقة فيها شراكة بناء.
1: استمعنا إذن لجود بيلينغهام في رأي أيضا أشلي كول حول حديث جود بيلينغهام عن هاري كين الذي حطم الرقم القياسي كهداف للمنتخب الإنجليزي. انتقل ورحل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى البوندسليغا لصنع الفارق في مسيرته على مستوى كرة القدم. المزيد بعد فاصل قصير.

0: سافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
5: يبا. عادي نمدد يومين.
3: بنمدد أسبوع.
6: With football, we're a nation.
7: Elle serait la plus grande du monde.
8: Não importa onde estejas.
9: No matter who you

0: te apasiona el fútbol,
1: pertenece.
2: Football unites the world.
3: El fútbol une al mundo.
4: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. من جانب آخر في المجموعة الثانية عشرة استطاعت كرواتيا الانتصار أمام منتخب غانا بهدفين مقابل هدف. نذكر بأن غانا قد تعادلت في هذا اللقاء ثم سجلت كرواتيا هدف الأفضلية وانتهى اللقاء بعد انتصار منتخب كرواتيا. كرواتيا في اللقاء الأخير كابتن أحمد أيضا أثبتت بأنها قادرة على تجاوز الصعوبات. صحيح بأنها سجلت عن طريق لاعبي خط الوسط لكن في نهاية المطاف استطاعت الانتصار وهو انتصار مهم في الجولة الأخيرة.
5: منتخب يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومتوقع عبد العزيز، يعني شوف ترتيب المجموعة قبل بداية كأس العالم، متوقع إنجلترا أول مجموعة، كرواتيا تاني وغانا الثالث، برغم أن غانا ظهرت بمستوى أكثر من رائع في المباراتين الأولانيتين. أنا أشوف أن يعني خبرات منتخب كرواتيا لعبت دور كبير جدا، وقدر منتخب كرواتيا أنه يستغل الدفاع منتخب غانا وقدر أنه يستغل التصويب من خارج منطقة الجزاء، أنه يملك لاعبين أصحاب تصويبات ممتازة. طبعا لاعب خط وسط إنتر سوسيتش قدر أنه يحرز الهدف الأول بالرغم من عودة غانا في المباراة، ولكن أنا أشوف أن الخبرات بتلعب دور كبير جدا في البطولات الكبيرة. يكون عندك منتخب لاعبين بيلعبوا مع بعض فترة طويلة جدا، منتخب منظم، منتخب يملك مدرب على أعلى مستوى، شوف في وقت من الأوقات تحتاج لاعبين أصحاب خبرات يقدروا أن هم يحسموا. دي طبعا حل من الحلول اللي منتخب إنجلترا افتقدوا أمام غانا، هو التصويب من خارج منطقة الجزاء. دايما لما تقابل منتخب بيدافع بشكل مكثف لازم يكون عندك حلول. شوف منتخب إنجلترا اليوم يستخدم العرضيات في الشوط الثاني، وده طبعا هدف منتخب غانا عن طريق كرة ثابتة اللي بقت دلوقتي في كأس العالم وفي الدوريات الكبيرة عامل وسلاح مهم جدا في كرة القدم. شوف منتخبات كبيرة ومنتخبات يعني مش قادرة تهدف من اللعب المفتوح بتعتمد بشكل كبير جدا على الكور الثابتة،
4: وده حل. أرسنال هو أكبر مثال بالنسبة للجميع.
5: أرسنال فاز بالدوري بالكرات الثابتة، ده طبعا دليل على أن الكرات الثابتة بقت مهمة جدا في عالم كرة القدم. مدربين مخصصين فقط عبد العزيز للكرات الثابتة، يعني بيعملوا تاكتكس مع اللعيبة قبل المباراة اليوم، بيفضلوا بالساعة والساعتين فقط على تدريب الكرات الثابتة، وده طبعا منتخب كرواتيا من كرة ثابتة أخرى قدر ان هو يحرز هدف الفوز. استخدم القدرات البدنيه والتفوق البدني وعدم التنظيم الدفاعي لمنتخب غانا ان هو يحسم النتيجه لصالحه، وبالنتيجه ديت بيصعد للمركز الثاني، وده كان متوقع ان منتخب انجلترا الاول، كرواتيا الثاني، غانا في المركز الثالث. وكان مباراه انا اشوف ان منتخب غانا لعب بشكل كويس، ولكن الخبرات لعبت دور كبير جدا في فوز منتخب كرواتيا هذا اللقاء.
4: حتى وإن خسرت غانا في هذا اللقاء كابتن حاتم، نشاهد بشكل كبير هناك في هذه البطولة نجاح للمنتخبات الأفريقية. صحيح. شكلت أرقام مميزة. غانا نذكر بأنها تعادلت سلبيا مع منتخب إنجلترا متصدر المجموعة، عدا منتخب تونس، سامحني. صحيح. عدا منتخب تونس
6: هذه حقيقة يعني.
4: صحيح. هم سامح. شوف هم متأهلين لدور ال 32.
6: احنا منسحبين
4: أنا وأنت
6: اثنين باثنين،
5: سبع منتخبات عبد العزيز،
4: أنا وأنت لنا الجنة إن شاء الله.
5: سبع منتخبات أفريقية وفي كمان لسه الجزائر والكونغو هيلعبوا. صحيح. عندهم احتمالية كبيرة.
4: صحيح. بالتالي عطت مثال جميل، مثال ممتاز في عملية المنافسة، الإصرار، التفوق، محاولة التفوق على الفرق الكبيرة. غانا يعتبر من أيضا المنتخبات التي دخلت هذه البطولة ربما لم يكن أحد متوقعا تلعب بهذه الحدة، بهذه الندية، خصوصا أمام منتخب إنجلترا على سبيل المثال، لكنها قاومت في هذه المجموعة.
6: هو أولا النظام الجديد ساهم أو ساعد الفرق الإفريقية والعديد من الفرق للتأهل، لأن السنغال تأهل ثلاث نقاط سابقا، ثلاث نقاط بنسبة 99% أنت أوت برا، فالنظام الجديد ساعد العديد من المنتخبات أن تتأهل، هذا من جانب. جانب ثاني لما نتكلم على غانا لديها إمكانيات جيدة، لما نتكلم على اللاعبين سنتكلم على اللاعبين يلعبوا في المستوى العالي، ولذلك لما نتكلم على المدرب لديه شهرين مع منتخب غانا، إذا يستمر أكيد كارلوس كيروس سنساعد منتخب مغاير على مستوى كأس إفريقيا، ويمكن كذلك سنساعد فريق ثاني في كأس العالم القادمة في 2000 30 لأنه لاحظ إحنا نتكلم على شهرين، هو يمكن أكيد يتعرف أكيد المنتخب وفيه مساعدين سيساعدوا، ونشاهدوا أن المنتخب الغاني استطاع مع أكيد أنه ترسيخ طريقة تكتيكية، وهذا يحتاج إلى نوعا ما من العمل مع الفريق ليس بالوقت الطويل، ومع هذا شاهدنا غانا متغير على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. اليوم أكيد واجه منتخب محترم جدا اللي هو كرواتيا التي سبق له عديد من الإنجازات، يمكن جيل مودريتش كان يستحق حقيقة أن يتوج، وصل لنصف نهائي، وصل نهائي النيشنز ليج ولم يوفق، خيد المنافسة كانت كبيرة. لكن أنا حقيقة على المستوى الأفريقي لدينا العديد من المنتخبات الكبيرة، نتكلم عن المغرب، نتكلم عن المنتخب المصري
4: الآن، كونغو الديمقراطية أيضا تمتلك
6: صحيح عندها فرصة لله، لكن نتكلم عن المنتخبات يمكن القادرة مستقبلا على المنافسة، لا نتكلم فقط على المشاركة. اليوم المنتخب المغربي آخر كأس عالم كان نصف نهائي، اليوم تضع القرعة، هذا لا أعرف كيف تجري القرعة، لأن منتخبات تواجه منتخبات مبين ظفرين يعني في الظاهر سهلة، ومنتخب المغربي يأتي مباشرة مع منتخب هولندي يعني
4: مباراة ديربي ثقيلة
6: ثقيلة يعني مباراة ثقيلة جدا يعني.
4: لكن نفتقد أيضا المنتخبات الأفريقية صاحبة الأرث نيجيريا. مثل نيجيريا والكاميرون التي دائما تكون حاضرة في
6: نصف هو كاسنا. أنا أتكلم نيجيريا والكاميرون، أتمنى أن يستعيدوا بريقهم، لأنه لاحظ نيجيريا عندها منتخب قوي جدا، هو لعب مع الكونغو مباراة الفاصلة وخسر مع الكونغو بركلات الترجيح، ثم الكونغو تأهل عن طريق جامايكا. أظن أنه مستقبلا سنشاهد نيجيريا وستعود للكاميرون. المنتخبات لديها الإرث، لديها اللاعبين على المستوى العالي، لديهم القدرة على المنافسة، لأنه كل ما يكون لديك لاعبين باريس سان جيرمان، البايرن، أرسنال، تشيلسي، 5-6 يكون جل لاعبيك يلعبوا في الدوري الإنجليزي، دوري الألماني، كل ما يكون لديك فرصة على التنافس مع الكبار. كل ما يقل هذا كمنتخب عميق كل ما يكون منافستك قريبة. لكن اليوم أفريقيا قدمت نفسها كمنافسة واستطاعت أن تتأهل بكم أكثر من منتخب إلى الدور الثاني، وهذا يساعد أفريقيا في المستقبل.
4: دعونا نستمع للسيد كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.
0: أن المنتخب الكرواتي بدأ المباراة أحسن منا، ولكن في الشوط الثاني كان استعراض كروي من المنتخب الغاني، استعراض عروي بأتم كلمة. النتيجة لا تعكس هذا الاستعراض الكروي المقدم منا، ولكن هذا وعالم كرة قدم، سجلوا هدفين، سجلنا هدف واحد، هذا يحدث في عالم كرة قدم، ونهنئ الفريق الفائز. بناء على هذه المباراة، ما هي خطتك في دور خروج المغلوب؟ الخطة هي أولا أن ننعم بقسط من الراحة ونجهز أنفسنا للمباراة القادمة. وما الذي ستقوله للاعبين اليوم؟ أريد أن أهنئ اللاعبين أثناء موصول اللاعبين، خاصة بناء على مردودهم في الشوط الثاني، قدمنا عطاء كرويا جيدا، سجلنا هدفا. طبعا هم جيدون جدا حينما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة، حاولنا جاهدين أن نعود في النتيجة، لم نفلح في ذلك، ولكن لا تنسوا أن الكروات أو المنتخب الكرواتي فيه لاعبين محنكين ذوي تجربة تراكمية، ولكن ما يؤسفني أن الأهداف التي سجلت كانت أهداف كان بالإمكان منعها، ولكن هذه كرة قدم. طبعا هم تفوق علينا في الكرة الثابتة، سجلوا هدفين وفازوا. إذن الجماهير الغانية تؤمن بك، ما هي رسالتك للجماهير الغانية؟ أولا رسالتي للاعبين، يجب أن نحسن من أهداف المباراة الخادمة.
4: استمعنا للسيد كارلوس كيروش، هو صاحب شخصية قوية، طور العديد من المنتخبات والأندية، لديه تاريخ كبير في الأندية الأوروبية أيضا من جهة أخرى، كان مساعدا للسير أليكس فيرغسون، ذهب لريال مدريد، درب المنتخب الإيراني، المنتخب المصري، وكان صاحب يعني شخصية تعتبر قوية وسريع الانفعال. في منتخب مصر كان يهديه الكابتن وائل جمعة في معظم اللقاءات، تحية كبيرة للكابتن وائل جمعة. في مثل هذه الظروف كابتن أحمد، تحتاج لمدرب مثل كارلوس كيروش، تعلم تماما مدى قدرة هذا المدرب على إدارة المنتخبات الصاعدة الموهوبة التي تسعى أن تحقق نتائج إيجابية، وتحتاج أيضا للصرامة، ويمتلك كارلوس كيروش مع معظم المنتخبات والأندية التي دربها سابقا.
5: هو يملك شخصية قوية، ومدرب برتغالي، والمدربين البرتغاليين يعني كما تعلم عبد العزيز يتميزون بالشخصية، جوزيه مورينيو كمثال، ومدربين آخرين برتغاليين. يمكن أنت ذكرت الأندية الكبيرة اللي درب فيها والمنتخبات الكبرى اللي درب فيها، هو مدرب بيملك أسلوب لعب معين.
4: شاهد معظم اللاعبين المتواجدين، بيريزيتش، مودريتش، لاعبين
5: بقالهم فترة
4: مع نهاية المشوار،
5: فترة طويلة جدا، ويعني من الجيد أنك دايما تشوف لاعب بقيمة مودريتش دائما مبتسم، يعني من أفضل لاعبي خط الوسط،
4: ثالث كأس عالم، رقم تاريخي،
5: صاحب بالونة دور. فأنا من اللاعبين اللي أنا دائما وأبدا كنت بحب أن أتفرج عليهم في الملعب، لاعب ممتع في الملعب، وأكيد طبعا يعني أتمنى أنه ينهي مسيرته بشكل يليق بما قدمه لكرة القدم، لأن مش كتير اللي تلاقي لاعب زي مودريتش. يمكن فترته مع توتنهام ثم رحيله إلى ريال مدريد والمسيرة العظيمة، وحاليا مع إي سي ميلان في إيطاليا بيقدم مستويات أكثر من رائعة برغم أن سنه كبير، وهو أفضل لاعب ميلان هذا الموسم.
4: هو أي لاعب يخرج من توتنهام يكون سعيد. أي لاعب يخرج من توتنهام
0: يضحك.
4: هاري كين يكون سعيد في بايرن، مودريتش يكون سعيد في ريال مدريد.
1: Modric is, you know, an absolute world icon, and he's gained so much experience.
0: لا so many trophies. في خط وسط الميدان فاز بالكثير من الألقاب، قيمة مضافة في سن الأربعين، في العقد الرابع من عمره. نتمنى أن يحصد النجاح.
4: دعونا ننتقل لزميلة هدير رياض، متواجدة في منطقة الجماهير في هيوستن، ترصد لنا آخر طموحات الجماهير بعد هذه اللقاءات.
3: هنا من منطقة الجماهير في مدينة هيوستن، صراحة أجواء خيالية، كمية الجماهير الموجودة اليوم التي تتابع المباريات، إنجلترا التي كانت تلعب اليوم، لدينا العديد من الجماهير التي كانت تشجع إنجلترا اليوم. هاي هاو ار يو، تيل مي اباوت ذا ماتش.
0: كيف حالك؟ المباراة كانت جميلة جدا بصراحة. توج نجم كل اللاعبين، سجلوا هدفين، تصدرنا المجموعة، أداء أحسن مباراة سابقة. كان هناك تنافس بين كرواتيا وغانا وإنجلترا من أجل الصدارة، بالأخص بين كرواتيا وإنجلترا. حينما نتأمل في الصراع بين إنجلترا وكرواتيا، هذا كان معروفا منذ البداية. اليوم أنت شاهدت المباراة في الفانزون، لماذا؟ لأن الجو جميل جدا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون كرة القدم. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولماذا لا نختلط مع جمع؟ طبعا المنتخب الإنجليزي قال وأنه قوة، أين هي القوة؟ يقول طبعا دوري خروج المغلوب سيكون صعبا، المنتخب الإنجليزي واجه بعض الصعوبات اليوم. أنا هنا من أجل الأجواء العامة لا أكثر ولا أقل. المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية سوف يفوز باللقب.
3: كما ترون هذه الأجواء الجماهيرية هنا، يعني لديهم حماس رهيب لمشاهدة المباريات، هم يشجعون المنتخب الأمريكي، لكن كانوا متواجدون هنا بسبب الأجواء الرائعة المميزة هنا في منطقة الجماهير مدينة هيوستن.
4: شكرا لهديل. هناك في المجموعة 11 تفوق آسيوي على الأفريقي، أوزبكستان تسجل هدف الأفضلية أمام منتخب كونغو الديمقراطية، هدف دون مقابل. شومردوف من سجل لمصلحة أوزبكستان. كولومبيا مع منتخب البرتغال لازال التعادل سلبي دون أهداف، يخيم على مجريات اللقاء. رونالدو قائد منتخب البرتغال لعب أمام أشلي كول في فترة من الفترات، تعلم تماما بأنه تغير كثيرا عندما كان على الطرف على الجناح في مانشستر يونايتد إلى الانتقال لريال مدريد إلى الانتقال ليوفنتوس، محطات مختلفة بموقع ومركز مختلف، الآن يلعب في هذه البطولة ربما قد تكون الأخيرة لكريستيانو.
0: أولا الثناء موصول لهذا اللاعب وعلى التألق وعلى المستوى المقدم وعلى الروح الاحترافية أن يشارك في هكذا عمر بهكذا جاهزية بدنية ودانية. واجه نقدا لاذعا في البداية بسبب تقدمه في العمر، ولكن لازلت أعتقد وأنه قيمة مضافة للمنتخب البرتغالي ليس فقط كلاعب وإنما كقائد. أتمنى له الاستمرارية في العطاء وأتمنى له النجاح وأتمنى أن يسجل أهداف أكثر. إذا كانت هذه ستكون النسخة الأخيرة من المنتخب البرتغالي لربما سنرى شيئا مميز من اللاعب.
4: هل ممكن أن يلعب كأس العالم 2030؟ لا صعب صعب صعب.
6: 45 سنة.
4: إيه. 45. صعب صعب صعب جدا صعب جدا. لكن روجر ميلا لعب في سن كبير أيضا مع الكاميرون. صحيح صحيح.
6: الرقصة الشهيرة.
4: الرقصة الشهيرة في كأس العالم 1994 أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أيضا لقاءات عربية منتظرة عبر قنوات بين سبورتس. مشاهدين الأعزاء، الأردن ستلعب أمام الأرجنتين، والجزائر ستلعب من أجل بطاقة للعبور أمام منتخب النمسا. دعونا نلتقي بالزميل عبد العزيز الفضلي الذي سيكون معكم في العد التنازلي الخاص بهذه اللقاءات من هذه المجموعة. عبد العزيز مساء الخير.
7: أهلا وسهلا عبد العزيز، أصبحنا يعني في صباح هذا اليوم. صباح الخير لك عبد العزيز.
4: صباح الورد.
7: تسلم يا سمي الله يحفظك.
4: أنت قاعد في في في غرفة مميزة، إحنا قاعدين في استوديو تحليلي ما شاء الله، أنت في في في, في مكان VVIP.
7: الله يسلمك، لكن أنتم دائما مميزين، التميز بالتأكيد نستقيه منك عبد العزيز ومن ضيوفك الكرام. استمتعنا حقيقة بتحليلكم، سنستمتع أيضا بما تبقى من هذا الاستوديو التحليلي، لكن هذه دعوة لكل من يشاهد ويتابع أن يتابع معنا أجواء مختلفة جميلة جماهيرية للعد التنازلي قبل مواجهتين بالتأكيد هي هامة للمنتخب الجزائري الذي يبحث عن بطاقة العبور، لكن الأردن في ظهورها الأول أمام بطل النسخة الماضية الأرجنتين أيضا يبحث عن الصورة وربما المشاركة الجميلة والمشرفة لهذا المنتخب، منتخب النشامة. نحن سنكون معكم بإذن الله بعد قليل. عودة إليك عبد العزيز.
4: شكرا لك عبد العزيز، كل التوفيق إن شاء الله في استكمال تغطية بين سبورتس لكأس العالم في هذا اليوم الجديد الذي أصبح جديد، والآن أصبح الفجر أو الصباح الباكر، والجميع في طاقة وحيوية بشكل كبير لأنهم أظهرة وبالتالي الانطلاقة موجودة حتى لو كان في وقت متأخر، لكن دائما الاستعداد حاضر للأظهرة الموجودة. سنلعب بخطة 3-5-2 مع وجود الأظهرة مستوى عالي عالي جدا على مستوى كرة القدم الأوروبية والإنجليزية. نشكر في الختام محللي بين سبورتس أحمد المحمدي، أشلي كول، حاتم الطرابلسي، شكرا جزيلا.
6: شكرا عبد العزيز.
4: شكرا مشاهدينا على المتابعة، هذه تحية من فريق العمل هنا في بي إن سبورتس. إلى اللقاء.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. فرنسا، السويد، دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بي ان سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

من مدينة ميامي أكثر المدن تنوعا ثقافيا في الولايات المتحدة، والمكان الذي تتمتع فيه كرة القدم بشعبية استثنائية يقف ميامي ستاديوم الذي افتتح عام 87 ويتسع لنحو 65 ألف متفرج. على أرضيته تلعب مباراة البرتغال وكولومبيا، وهي واحدة من أربع مباريات برمج إجراؤها في هذا الملعب ضمن دور المجموعات قبل استضافته لمباراة واحدة في دور الـ 32 وأخرى في ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث. مباراة كولومبيا والبرتغال مشاهدينا تنطلق في تمام الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وملعوبة برهان من سيخرج متصدرا لهذه المجموعة. في نفس التوقيت مشاهدينا ستسلط الأضواء على أتلانتا مدينة الجنوب الأمريكية النابضة بالحياة وعاصمة ولاية جورجيا وواحدة من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في الولايات المتحدة. على الصورة أتلانتا ستاديوم سيكون مسرحا للمباراة الأخرى عن المجموعة بين الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

0: هذه المباراة مشاهدين بين الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان كما أشرنا تقام في نفس التوقيت تحديدا على 8:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. بعد جولتين تبدو المجموعة 11 منقسمة إلى سباق على الصدارة بين كولومبيا والبرتغال ومحاولة إنقاذ الموقف بالنسبة للكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزبكستان التي ودعت المسابقة مسبقا. كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4، الكونغو بنقطة وأوزبكستان بدون رصيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراتي كولومبيا البرتغال وكذلك المباراة الأخرى التي تجمع الكونغو الديمقراطية بأوزبكستان ضمن الجولة 3 لمباريات المجموعة 11. جولة سنكتشف من خلالها هوية المتصدر والأمر ملعوب بين كولومبيا والبرتغال، وسنتعرف فيها مشاهدين على مصير الكونغو الديمقراطية التي لا سبيل لها سوى تحقيق الانتصار كي تتجنب مصير أوزبكستان التي غادرت رسميا بعد أن تلقت هزيمتين متتاليتين في أول مشاركة قارية لها. في البداية أرحب بنجوم تحليل في قنواتي بي إن سبورتس وأبدأ بكابتن بيدرو ميغيل الشهير بباوليتا، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.
0: أنا لأول مرة أعرف اسمك الكامل، اسم الشهرة هو باوليتا.
2: نعم الكل يعرفني بباوليتا، وبفرنسا كانوا ينادونني ببيدرو ميغيل ولكن باوليتا هو اسم الشهرة.
0: شاركت في نسختين من كأس العالم 2002 و2006 ومشهور كذلك بالنسبة لأنه كل ما كنت تسجل كنت تفتح ذراعيك.
2: نعم كانت هي طريقة احتفالي بتسجيل الأهداف، دائما كنت أفتح ذراعي كي أبرز النسر وهي علامة مميزة، النسر الهام بالنسبة للغاية لنا في بلادي وهي طريقة احتفالي بالأهداف.
0: أهلا وسهلا بك ورحب كذلك بإسلام سليماني نجم كرة القدم الجزائرية والمساهم خير مساهمة في كأس العالم 2014 في أبرز إنجاز لحد الآن لكرة القدم الجزائرية الوصول إلى ثمن النهائي. أهلا وسهلا بك.
3: شكرا شرف.
0: أهلا بكما كذلك ورحب كابتن يونس علي الدولي القطري السابق والمدرب الحالي. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا بكم جميعا في هذا الاستوديو الذي كما أشرنا هي الجولة 3 والأخيرة للمجموعة 11، بينما المجموعة 11 و12 عفوا مشاهدينا تلعب مبارياتها في هذه الأثناء. أمامكم هدف الأول لمنتخب إنجلترا والذي سجله كما يبدو جود بيلينغهام في الدقيقة 62، بينما أمن هاري كين النتيجة للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 67 بعد شوط أول كان صعبا على الإنجليز وتميز باستماتة منتخب بنما الذي قدم شوطا صلبا على المستوى الدفاعي وبقي صامدا. الدقيقة 78 إلى حد الآن إنجلترا متقدمة بهدفين وتسير نحو تصدر هذه المجموعة ومواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية. أمامكم كذلك مشاهدينا اللقطات من المباراة الأخرى التي تجمع كرواتيا بغانا، هذا الهدف الأول عبر سوتشيتش في الدقيقة 31 لصالح المنتخب الكرواتي الذي أعتقد أنه سجل هدف التعادل. غانا لا تستسلم في انتظار الكشف عن تقنية الفار وإقرار هذا الحكم. غانا مشاهدينا قدمت وجه طيب إلى حد الآن رغم معاناتها في المبارتين السابقتين، لكنها قدمت وجه مشرف جعلت إنجلترا تقف مذهولة أمامها وأمام صمودها وخرجت بنقطة من تلك المباراة، وها هي الآن تعدل النتيجة أمام كرواتيا في انتظار تأكيد تقنية الفار. دعونا نتابع وإياكم ماذا سيقول الحكم. توماس بارتي القائد أمامكم على الصورة يمني النفس بأن يقر الحكم. دعونا نستمع لما سيقول. هدف التعادل لمنتخب غانا إلى حدود الدقيقة 77 من هذه المباراة المميزة بين المنتخبين. وسنتابع وإياكم مشاهدين فرحة عناصر منتخب البلاك ستارز، منتخب لديه طبيعة الحال النجوم على أعلى مستوى، وقد يكون هذا الجيل من بين الأجيال التي تخلق مفاجأة على غرار ما خلقه زملاء إسيان في السابق. والوقوف أمام منتخب الأوروغواي وتلك ركلة الجزاء الشهيرة التي أضاعها أساموا جيان. إذن مباريات المجموعة الثانية عشرة أشرفت على النهاية، تذكرنا وإياكم النتائج وكذلك الأهداف المسجلة. ودعونا نتابع هذا التقرير مشاهدين الذي يرسم ملامح الصدارة في هذه المجموعة 11 بين كولومبيا والبرتغال. مباراة هي الأصعب بالنسبة للمنتخبين في هذه المجموعة التي منذ أن تم إقرارها عن طريق القرعة أكد الجميع أن المنتخبان هما الأبرز لتصدرها. تقرير ثم نعم.
1: Eu pessoalmente no primeiro golo foi uma situação do jogo contra-ataque contra o Ghana. E sinceramente antes da bola chegar eu já estava a pensar no festejo. Depois da bola entrar acho que não tem explicação. Acho que é o momento, é o ponto mais alto da carreira de um jogador. E acho que com a nossa qualidade em todas as posições podemos fazer a diferença em qualquer momento do jogo. Então eu acho que o fator importante foi a intensidade. Ah, disse, nós metemos a nossa qualidade com a nossa garra, com a nossa vontade que metemos no último jogo. Todos os 90 minutos estamos mais perto de ganhar o jogo.
4: Para mí, representar a Colombia es un sueño grande. Desde muy niño siempre soñé con todo esto y ahora que estoy cumpliendo el sueño de poder estar acá, siempre es una alegría grande. Ahora estoy en otro rol, creo que un poco más líder. Pues ahora soy el capitán y tengo que ser ejemplo para todos dentro y fuera del campo. Soy un compañero que exige competir, que exige ganar, pero creo que fuera del campo pienso que soy tranquilo, pues tengo que tener como esa calma y ser como un puente para todos. Que cuando suene lindo son sentimientos únicos, así que eso va a ser así hasta el último partido mío. Bueno, lo que he traído a este equipo yo creo que es algo... el poder ganar, el querer siempre competir, esa fuerza mental que le doy a todos los que están al lado mío para que se sientan bien, para que se sientan seguros.
0: العين الأولى مشاهدينا ستكون مسلطة على ميامي ستاديوم، أين تجرى أول مواجهة على الإطلاق بين كولومبيا وكذلك البرتغال. طبيعة الحال المنتخبان ضمنا التأهل مسبقا، وستكون هذه المواجهة اختبار لهما، مواجهة كذلك لضمان الصدارة، وكذلك مواجهة ترسم طريق المنتخبين حتى ربع النهائي. لن نتفاجأ عندما نشاهد اللون الأصفر طاغيا في المدرجات بحكم الجالية اللاتينية الكبيرة المتواجدة في طبيعة الحال ميامي، ما سيعطي دافعا أكبر لهذا المنتخب الكولومبي الذي قدم إشارات قوية على جاهزيته منذ انطلاق هذه البطولة بعد الانتصارين في المواجهة الأولى. أمامكم واحد من أبرز اللاعبين لويس دياز. دعونا نتابع وإياكم الأجواء بعد دخول عناصر المنتخب الكولومبي.

0: أجواء جميلة في ميامي ستاديوم مشاهدينا بين المنتخبين. مهمة البرتغال واضحة وبسيطة، الفوز على كولومبيا لضمان الصدارة والذهاب إلى مسار يعتبر نسبيا أفضل من المسار الذي سيفرض على صاحب الوصافة، باعتبار أن المنتخب الإنجليزي الآن متصدر المجموعة وكذلك غالبا كرواتيا ستكون هي الوصيفة. ورحب من جديد بنجوم التحليل في قنوات بين سبورتس، وأبدأ معك كابتن باوليتا عن رأيك حول هذه المباراة، وهل هي الاختبار الحقيقي لجاهزية منتخب البرتغال لمواصلة مشوار سيكون صعب وصعب جدا؟
1: مباراة صعبة للغاية في هذه المجموعة، لربما البرتغال لم يدخل بقوة في المباراة الأولى، وبالطبع في المباراة الثانية تطورنا كثيرا خاصة لدى أوزبكستان، ولكن منتخب أوزبكستان ضعيف في هذه المجموعة، لذلك أعتقد أن هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة للبرتغال. هدفنا الأول هو صدارة هذه المجموعة، ويتوجب علينا العمل من الناحية الهجومية ونكون في المركز الأول ضد منتخب الكولومبي، والذين والكل يعلم بأن منتخب كولومبيا لديه جماهير تملأ المدرجات، لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية، ولديه لاعبين مميزين للغاية خاصة في خط الهجوم، ولويس دياس، سواريز، وجيمس رودريغيز، لاعبين ثلاثة لعبوا في الدوري البرتغالي خاصة في بورتو سبورتينغ، ولا زال لويس سواريز يلعب في الدوري البرتغالي، لذلك هم يعرفون اللاعبون البرتغاليين وطريقة لعبهم، ولذلك أعتقد أن هذه المباراة ستكون جميلة للغاية كبيرة بين منتخبين قويان يملكان لاعبين على مستويات فردية وجماعية. أتمنى من البرتغال أن يكون أفضل في 90 دقيقة.
0: أداء كبير قدمه كابتن إسلام منتخب الكولومبي في المباراتين الأوليين، إشادات كبيرة حول تنوع الحلول الهجومية، حول الضغط الذي يمارسه هذا الفريق، تحولاته السريعة، وهناك من يرى هذا الجيل أفضل حتى من جيل 2014 الذي كان يعتمد على خاميس رودريغيز ولاعب أو لاعبين آخرين. اليوم مجموعة أقوى.
2: فعلا أظن بأنه فريق أكثر تماسكا من السابق، سيطروا على أول مبارتين وتمكنوا من الفوز أمام الكونغو في المباراة الثانية، وأمام أوزبكستان كذلك 3-1. فريق جيد متماسك، ما رأيناه على أول مبارتين يبدو بأنه لإخراج هذا الفريق يجب بذل مجهودات كبيرة جدا. فريق قوي ومتماسك كما قلت، يسيطر على كل مبارياته ونسقها، جيدون تكتيكيا، شرسون كذلك في استرجاع الكرة، وهذا ما ننتظره من الفريقين. بالنسبة لي هذا الفريق ربما الأقوى في هذه المنافسة على أول مبارتين رأيناها، مع فرديات نعرفها جيدا، لويس دياز، خاميس رودريغيز، وأرى كذلك الظهير الأيمن الذي قدم مبارتين جيدتين جدا حتى الآن. اختبارهم الحقيقي اليوم، نعم سوف يواجهون فريقا برتغاليا جيد مليء بالنجوم، فنيا كذلك الأمر مختلف عن الكونغو أو كذلك عن خصم مثل أوزبكستان، وسننتظر ونرى بعد المباراة النتيجة والمستوى الحقيقي لهذا الفريق، لكن أظن أنها ستكون مباراة صعبة للبرتغال، وأتمنى أن يفوز الأفضل.
0: دعونا نتحول الآن مشاهدينا قبل هذه اللقطات لهذه المباراة المنتظرة التي كما أشرنا ستحسم من خلالها هوية الصدارة، سنتحول إلى مراسل القنوات بين سبورتس في سياتل نافع بن عاشور لمعرفة الأجواء الجماهيرية، أو نذهب عند إبراهيم خضراء. أولا تفضل إبراهيم، الكلمة لك.
3: إذن هي مباراة قوية ومرتقبة منذ فترة طويلة، منذ أن خرجت قرعة كأس العالم، والجالية الكولومبية هنا تترقب لهذه المباراة تحديدا، وبالتأكيد عشاق كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي كذلك. هذه المباراة التي ستحدد المركز الأول والثاني بالأساس في هذه المجموعة، وسيحدد بالتالي مسار كل من المنتخبين في مع بقية كأس العالم. كان هناك الحديث عن ربما تغيير في حراسة المرمى في كولومبيا، لكن يبدو أن الأرجنتيني نيستور لورينسو أبقى قراره على أن يكون فارغاس هو في حراسة المرمى، وكذلك أبقى قراره على أن يكون خامس رودياس أن يبقى في وسط الميدان برفقة لوتشو دياس، لويس دياس وكوردوبا. أما في الجانب البرتغالي فنرى أن جواو فيليكس يعود مرة أخرى يكون لاعب أساسي في هذه التشكيلة برفقة بالتأكيد كريستيانو رونالدو الذي سجل للمرة السادسة تواليا في نسخ كأس العالم، سجل هدف في كأس العالم. ونرى كذلك أن المدرب اختار أن يكون دياس فيغا وكانسيلو في الدفاع، ومن ثم مينديس، فرنانديس، نيفيس وفيتينيا كذلك في وسط الميدان وفي الناحية الهجومية. إذن هي مباراة يترتب عليها الكثير من حيث هذه المجموعة، ومباراة كان الطلب على تذاكرها كثير جدا، ربما الأكثر في مباريات كأس العالم، 5 مليون طلب لشراء تذاكر هذه المباراة، لكن فقط 65,000 مشجع أو متفرج من سيحضرونها هنا في الملعب.
0: كل شكر لإبراهيم خضر، كنت معنا من أرضية ملعب ميامي ستاديوم الذي كما أشرنا يحتضن هذه المباراة المهمة بين المنتخبين البرتغالي والكولومبي. كابتن يونس، طبيعة الحال المنتخبان ضمن التأهل، ماذا يتغير في فكر اللاعبين وكذلك في توصيات وتعليمات المدرب للفريقين باعتبار أنهما ضمن التأهل، لكن الرهان مهم، صدارة ومسار ومستقبل البطولة؟
4: أعتقد قبل انطلاق هذه المجموعة الجميع أجزم بأن تكون المباراة الأخيرة ما بين كولومبيا والبرتغال هي المباراة الفاصلة لتحديد بطل المجموعة هذه. أعتقد الفريقين قدموا مستويات جيدة، خاصة المنتخب الكولومبي في أداء تصاعدي بعكس المنتخب البرتغالي اللي بدأ متعثر أمام كونغو وعاد بقوة أمام منتخب أوزبكستان. أعتقد مثل ما تفضلت تحديد المسار هو الحافز الأكبر لمنتخب البرتغال للوصول كمتصدر لهذه المجموعة واختيار الطريق الأسهل. أيضا أعتقد الصورة ممكن اليوم تكون مختلفة بالنسبة للمنتخب الكولومبي اللي كان مبادر أمام كونغو، كان مبادر أمام أوزبكستان، لكن اليوم يلعب أمام منافس قوي، يمتلك خط وسط قوي ربما يكون الأفضل في, في, في, في, في نسخة في كأس العالم. فمن الطبيعي ان سيناريو المباراه راح يكون مختلف بالنسبه للمنتخب الكولومبي، راح يلعب على التحولات السريعه في ظل وجود لويس دياز اليوم. اعتقد ايضا وجود كوردوبا كلاعب محطه قوي يساهم في عمليه خروج المجموعه من مناطقهم. اعتقد المباراه راح تكون صعبه جدا، وخاصه في ظل التعديلات اللي قام فيها سانشيز مارتينيز في مباراه البرتغال الاخيره، في دخول فيليكس وقربه من رونالدو أعطى الفريق شكل آخر على حساب برناردو سيلفا اللي كان يعطي أفضلية على مستوى الاستحواذ، لكن المنتخب البرتغالي محتاج لاعبين على الأطراف يساهمون بشكل أكبر في عملية إنهاء الهجمة، وهذا ما شاهدناه في مباراة أوزبكستان وتسجيل 5 أهداف. أعتقد مباراة راح تكون قوية جدا ما بين أفضلية واستحواذ المنتخب البرتغالي وفرض سيطرته أمام تحفظ أكثر من المنتخب الكولومبي ومحاولة اللعب على الهجمات السريعة.
0: الهجمات السريعة. سنتحول الآن مشاهدينا من ميامي التي تشهد هذه المباراة المهمة بين كولومبيا والبرتغال إلى سياتل. معنا مراسل قنوات بين سبورتس نافع بن عاشور المتواجد في مكان قريب من مقر إقامة المنتخب المصري، ولعل الأفراح لا زالت قائمة بعد هذا الإنجاز المصري غير المسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. تفضل ضعنا في الصوت.
5: مساء الخير أمين. طبعا الأفراح المصرية متواصلة لأن المنتخب المصري ما زال هنا في سياتل، واليوم كان يوم راحة وتجوال للاعبين وتلاحم مع الجماهير المصرية المتواجدة وأيضا الجاليات العربية التي احتارت هل تواصل تشجيع مصر وسنة مصر أو كما تشاهد يعني تيشرتات البرتغال ينتظرون الإطلالة المميزة لكريستيانو رونالدو والجماهير البرتغالية. طبعا تحية مصر على قولة الجماهير المصر. أجواء حلوة، أجواء
6: رائعة الصراحة، أحلى جالية بجد ممكن تشوفها، يعني فعلا فعلا أجواء مفتقدينها من زمان من زمان زمان. صراحة الواحد بيبارك لشعب مصر والجالية هنا الصراحة، يعني سبورت كبير كبير جدا جدا على مساندة منتخب مصر من هنا جنب الاوتيل بتاعهم.
5: شفتوا اللاعبين وتصورتوا مستنينهم؟
6: لا احنا مستنيينهم وشايفينهم ودايما معاهم ومش هنسيبهم.
5: انت شفت صلاح وان شاء الله تشوف رونالدو يسجل اليوم
7: ان شاء الله. ان شاء الله شفت صلاح وشفت شبير وشفت محمد هاني وشفت تريزيجي، والنهارده ان شاء الله رونالدو يكسب، البرتغال تكسب كتيم ان شاء الله نكسب البطوله. الحمد لله جاهز.
5: يعني ما كان مضيع شيء وانت مع مصر ومع البرتغال.
7: امبارح كنت مع مصر والنهارده مع البرتغال، وانا اصلا صومالي.
8: انا برضو من الصومال، وسافرنا 5 ساعات عشان نشجع منتخب مصر. احنا كلنا هنا بندعم منتخب مصر وفرحانين بالمصريين هنا. انا مولود في مصر. ده سؤال
5: ما شاء الله. طبعا ايضا فرحه مصريه متواصله في سياتل.
9: انا جاي برضو من نيو جيرسي 7 ساعات عشان الماتش، وانبسطنا امبارح يعني برغم انه التعادل وطلعنا التاني، بس استراليا برضو يعني الموضوع ممكن نكسب.
5: هنكسب ان شاء الله، خلينا متفائلين. اجواء رائعه
10: والله. انا جايه من مصر وجيت من تكساس عشان اتفرج عليهم. I am so happy that they won. We've been waiting for this for such a long time.
2: ننتظر هذا منذ فتره طويله، ومنتخب مصر يستحق هذا.
10: كلم عربي، كلم عربي. والله احنا بقالنا كتير مستنيين الفرصه دي وجت لنا، وان شاء الله احنا هنكسب ما شاء الله وهنكمل للاخر
5: ان شاء الله.
10: احنا مشجعين للاخر ان شاء الله.
7: والنهارده بننتظر ان شاء الله البرتغال تكسب.
5: امين. يعني ميكس ما بين الجماهير اللي تشجع البرتغال وهي ايضا مشجع المنتخب المصري، لان كلنا وراء المنتخبات العربيه بما فيهم مصر الذي رفع الرايه عاليا في هذه المدينه بنتائج مميزه وبتاهل تاريخي.
0: جماهير من كل حدب وصوب من جنسيات مختلفه يستمتعون بهذه الاجواء وينتظرون بطبيعه الحال نتائج لمنتخباتهم العربيه. كل الشكر لك نافع بن عاشور، كنت معنا من سياتل. نواصل الحديث مشاهدينا حول هذه القمة المرتقبة بين المنتخبين الكولومبي والبرتغالي. باوليتا، بطبيعة الحال شاهدنا منتخب البرتغال في المباراة الأولى وجد مشاكل عديدة أمام الكونغو الديمقراطية، انتفض بعد ذلك بخماسية أمام أوزبكستان. بأي وجه ننتظره اليوم؟ ما هي الصورة الحقيقية لهذا المنتخب؟ وهل رأيت على الأقل فيما تقدم إلى حد الآن مؤشرات على إمكانية مواصلة المشوار في طريق سيكون صعب؟
1: نعم، كان هناك تطور كبير في المنتخب البرتغالي خاصة في المباراة الثانية، وبالطبع خاصة من الناحية الهجومية التغييرات التي قام بها المدرب كانت ناجعة، وخاصة دخول جواو فيليكس. لذلك مباراتان مختلفتان للغاية. اليوم ستكون مباراة صعبة للغاية حيث سنلعب أمام منتخب منظم، لذلك البرتغال بإمكانه اليوم أن يظهر للعالم بأنه منتخب كبير. وما أتذكره من المنتخب البرتغالي أن البرتغال يستطيع الاستحواذ على الكرة طيلة المباراة، ولذلك يجب أن لا يفقد البرتغال الكرة في منتصف الملعب، ولا يجب أن تكون هناك شراسة هجومية طيلة الوقت، لأن اليوم سنلعب أمام منتخب كبير للغاية وشرس هجوميا قوي بدنيا. هذا المنتخب الكولومبي ولديهم لاعبين بإمكانهم صنع الفرص الكبيرة خاصة من الهجمات المرتدة. رأينا البرتغال أمام منتخب أوزبكستان، ورأينا بأن منتخب أوزبكستان سنحت له فرصتان لتسجيل الأهداف من خلال الهجمات المرتدة. لا يجب أن يحدث هذا اليوم أمام منتخب كبير مثل كولومبيا، خاصة أن لديهم لاعبين مهاجمين سريعين للغاية. يجب أن نتوخى الحذر من الناحية الدفاعية وشرس هجوميا والاستحواذ على الكرة وعدم وضع ترك مساحات للمنتخب الكولومبي.
0: البرتغال مشاهدينا تبقى أمام أفضل إنجاز لها منذ قبل 20 عاما بطبيعة الحال عندما احتلت المركز الثالث بإنجلترا خلال نسخة 1966، وهي متواجدة وحاضرة في كأس العالم منذ 2002 وتطمح إلى الذهاب بعيدا في هذه النسخة، خصوصا بتوفر عدد من العناصر التي تتوفر على كل الإمكانيات لتحقيق النجاح المطلوب. فاصل ونواصل مشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسرح نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thank you. Let's see.
9: احصل على 1/6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
10: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
11: ريز، الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
12: أنا زي
13: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
14: ما أحب أسافر في الصيف.
15: بس قدر غير.
16: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
17: ها براد.
16: براد.
17: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
16: يا عيال هذا يعني تعليق من العالم.
17: يبا عادي نمدد يومين.
18: بنمدد أسبوع.

0: المشوار بعد جمعها لأربع نقاط، بينما تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق الانتصار على بنما بهدفين دون مقابل. تصدر المجموعة بينما غادرت بنما في مشاركتها الثانية بدون رصيد، بدون أهداف، خسرت أمام إنجلترا بهدفين، قبلها بهدف أمام كرواتيا وكذلك أمام غانا، وغادرت المسابقة مثل ما حدث في 2018 عندما غادر المنتخب بثلاث هزائم من ثلاث مباريات. بدأت مشاهدينا تتوضح الرؤية بعد نهاية الجولة الثالثة في عدد من المجموعات، واليوم يختتم رسميا يعني في هذا الصباح طبيعة الحال يختتم دور المجموعات وتتوضح جميع المباريات المرتقبة في دور الاثنين والثلاثين. أمامكم هذه الصورة من ميامي ستاديوم، الجماهير تترقب ظهور المنتخبين البرتغالي والكولومبي، وأمامكم مشاهدين إلى حد الآن مباريات ثمن النهائي، مباريات كبيرة من أبرزها بطبيعة الحال على المستوى العربي المغرب أمام هولندا، وباقي المباريات أمامكم ألمانيا، باراغواي، فرنسا، السويد، البرازيل، اليابان، عدد من المباريات المهمة فيما يخص المنتخب المصري. كذلك عرف من سيواجه في دور 32 طبيعة الحال مباراة مهمة له أمام أستراليا. نترقب كذلك ماذا سيخترع إذا صح التعبير منتخب الرأس الأخضر الذي وقع إلى حد الآن على مشاركة مميزة وعبر بثلاثة تعادلات ليواجه المنتخب الأرجنتيني. إذن بدأت تتوضح الرؤية في انتظار باقي مباريات هذه الصبيحة بطبيعة الحال لاكتمال المشهد قبل أن ينطلق كابتن يونس من يسمونه بكأس العالم الحقيقي 32 منتخب.
1: أعتقد هناك فرق ظهرت بصورة جيدة، ممكن من الدور القادم تبدأ الأمور تتضح أكثر بشكل أكبر،
0: تتصفى أكثر،
1: تتصفى أكثر. أعتقد من الدور القادم راح تشوف الفرق الكبيرة والمرشحة تظهر بصورة أقوى وبشراسة أكبر أكثر من دور المجموعات.
0: أمامكم مشاهدينا حركات الإحمائية للمنتخب البرتغالي، الأنظار دائما مسلطة على كريستيانو رونالدو، وعندما تستمع كابتن إسلام وأنت المهاجم إلى لاعب دولي في عمر 41 145 هدف، ماذا يمكن أن تقول على مهاجم بهذا الشكل وفي هذا السن بطبيعة الحال؟
2: هذا ما هو مهم في الحقيقة، هو تقريبا في 42 من العمر. رونالدو أبرز خلال كل مسيرته أنه بطل حقيقي بأتم معنى الكلمة، عمل جاهدا، بذل مجهودات كبيرة جدا، لم يترك أي شك فيما يخص مهارته، بلغ تقريبا 1000 هدف قريب على بعد
0: قريب 10,000 كأس العالم
2: في كأس العالم هذا تحديدا 3 أهداف، وأنا متأكد بأنه سيسجل المزيد. إنه بطل حقيقي، بطل كبير جدا، والكل يجب أن يحترمه، إنه رونالدو في نهاية الأمر. في بالنسبة لجيلنا عندما نتحدث عن رونالدو وميسي، هذه هي كرة القدم، نحن لم نعرف كرة القدم قبلها، وبالنسبة لنا هذه هي كرة القدم بعد رونالدو وميسي. أتمنى أن يكون هناك لاعبين بمثل هذه المهارة.
0: قبل كريستيانو رونالدو، باوليتا هو الذي كان هداف المنتخب البرتغالي. ترتيب المنتخبات التي تحتل إلى حدود اللحظة أفضل مركز ثالث: السويد، غانا، الإكوادور، البوسنة، باراغواي، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الجزائر، اسكتلندا، أوروغواي، الكونغو الديمقراطية. طبيعة الحال نشير إلى أن جسم إسلام سليماني متواجد معنا هنا في الاستوديو، لكن العقل والقلب مع مباراة الجزائر. إلى حد الآن الأمور طيبة.
2: نعم، أتمنى اليوم نحن نعطيهم ثقة كبيرة جدا، لدينا فريق جيد، لاعبين جيدين، وأظن بأن الجزائر دائما ما عرفت كيف تبرز أنها في الصعوبة يمكن أن تحقق مباريات كبيرة جدا، كما فعلنا عام 2014 أو 2010 أمام منتخبات كبيرة، وأنا متأكد اليوم سوف يقدمون كل شيء للترشح.
0: في تلك النسخة كنت هداف المنتخب بهدفين. أريد أن أسأل باوليتا عن هذا الرقم 145 هدف لكريستيانو رونالدو. بصراحة لو كنت أنت مع هذا الجيل وراءك وسط ميدان خيالي، كم هدف كنت ستسجل؟
3: لن نستطيع تسجيل أهداف بقدر ما سجلها كريستيانو رونالدو. أنا لعبت مع

0: 2003 إلى حتى 2006، ومرت سنوات عديدة تركت كرة القدم فيها منذ أكثر من 18 عاما، وهو لا يزال يلعب في كرة بيلعب كرة القدم مع المنتخب ومع الأندية. هو لاعب رائع للغاية، مذهل استثنائي، يملك قوة بدنية وذهنية رائعة للغاية. نعم هو رجل خارج أرضية الملعب لأنني أعرفه كثيرا، هو شخص مميز مذهل، وهو يمثل منتخب البرتغال في هذا المونديال، وسيصنع الفارق في هذا المونديال. البرتغال تحتاج إليه، تحتاج إلى قائد مثله، لذلك هذا اللاعب بإمكانه أن يصنع الفارق ويمثل بلده على أعلى تمثيل. وأنا سعيد بأنه يتواجد في منتخب بلادي، ونأمل أن يقدم مونديالا مذهلا. نعم هو لاعب بإمكانه تحطيم العديد من الأرقام، والأرقام التي حطمها في مع المنتخب البرتغالي لا يستطيع حتى تحطيمها. نعم لعب العديد من المباريات مع المنتخب البرتغالي، أنا لعبت أيضا، ولكن كريستيانو وميسي هما يلعبان منذ ما يقارب 20 عاما، ولن نستطيع إيجاد لاعبين مثلهما بعد هذه بعد اعتزالهما. هما يلعبان التيكي تاكا، وبإمكانهم أن يلعبوا في كافة المراكز الهجومية وفي خط الوسط. أتمنى قدوم لاعبين بمثلهم، ولكن هذا سيتأخر.
1: كريستيانو يتنفس كرة القدم، لا زال بعمر تقريبا 42، سيكملها بعد أيام. يريد أن يحقق الأرقام وأن يساعد منتخب بلده بطبيعة الحال على تحقيق هذا الإنجاز الذي ينقص مسيرته وخزينته، وهو التتويج بكأس العالم. الأعلام مرفوعة للمنتخب البرتغالي الذي يوقع على المشاركة التاسعة، نتحدث عن 37 مباراة حقق فيها 18 فوزا، 7 تعادلات و12 خسارة، مسجلا 67 هدفا، واستقبل 42 أجوان مميزة في ملعب ميامي ستاديوم. ننتقل للحديث عن المباراة الأخرى مشاهدين التي تجمع أوزبكستان بالكونغو، هي المباراة الأولى بين المنتخبين. كابتن، وانت واجهت منتخب أوزبكستان طبيعة الحال فقد الأمل في مواصلة المشوار بعد هزيمتين متتاليتين، كيف رأيت هذه المشاركة خصوصا لمنتخب كان يظهر أنه قوي جاهز في التصفيات، لكن تفاجأنا به حتى مع وجود مدرب بقيمة وخبرة كانافارو؟
2: أعتقد المشاركة الأولى دائما ما تكون صعبة، خاصة هي المشاركة الأولى بالنسبة لمنتخب أوزبكستان في كأس العالم. أيضا تواجدها في مجموعة تعتبر قوية في وجود البرتغال وكولومبيا، أيضا كونغو الديمقراطية. أعتقد تغيير المدربين من خلال التصفيات من كاتانيتش وصولا إلى تيمور في مواجهتين، ومن ثم التعاقد مع أعتقد مع كانافارو، أعتقد كلها أمور تؤثر على شكل الفريق في مباريات كأس العالم، لكن قدمت مردود جيد، أسلوب لعب واضح، فريق حاول أن يجاري المنافسين، لعب بطريقة 5-4-1، شكل هجومي أيضا نوعا ما كان جيد، لكن تبقى الفوارق الفنية والجودة العالية اللي كانت موجودة بالنسبة للمنتخب البرتغالي ومنتخب كولومبيا هي أفضل بكثير من الإمكانيات اللي موجودة بالنسبة لمنتخب أوزبكستان. المنتخب الأوزبكي أحد المنتخبات المتطورة بشكل كبير في قارة آسيا، حتى على المستوى الفئات السنية هي أحد الأرقام الصعبة حاليا في آسيا، لكن تظل دائما المشاركة الأولى صعبة. نعم هناك استثناءات، كود اليوم كابيردي أحد الاستثناءات، لكن بالنسبة لمنتخب الأوزبكي أعتقد الوصول إلى كأس العالم هو الإنجاز بحد ذاته،
1: كان في حد ذاته إنجاز، والمنتخب يطمح في هذه المباراة أمام الكونغو الذي يرى كانافارو أنها هي التي يمكن أن نعتبرها في المتناول مقارنة مع مواجهة كولومبيا وطبيعة الحال البرتغال. يسعى فيها كانافارو ومنتخبه إلى تحقيق أول انتصار، أول نقطة، والخروج بشرف من هذه البطولة في المشاركة الأولى. سنتوقف مع فاصل قبل أن نواصل، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباراة جاية بالليل. بيبسي نايت اديشن. صح صح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
2: دليل ليز لمتابعه مباريات البرازيل مثل اي مشجع برازيلي.
3: باس باكوتيو
4: باس باكوتيو
2: رقم 1 اختم كل كلمه تقولها بهين هو
5: خرب فيديو.
2: لازم يكون معك ليز بنكهة باربيكيو بالعسل البرازيلي. لما نغير ليز ما في كورة.
6: أنا زي
7: أهلا أهلا
8: الأخبار جمعيت 5-4 جاي جاي أهو
9: كرسي بورا بورا جلت نقل حاجة
10: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
11: تدريب، ضم، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
12: ما أحب أسافر في الصيف
13: بس قدر غير
14: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
15: ها براد
14: براد
15: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
14: يا عيال هذه أعلى تعليق في العالم.
15: عادي نمدد يومين
16: بنمدد اسبوع

أهلا بكم من جديد. دقائق وتنطلق هذه المباراة المهمة بين كولومبيا والبرتغال لحساب الجولة الثالثة لمباريات المجموعة 11. الرهان كما أشرنا على الصدارة وكذلك تأكيد الجاهزية في أبرز مباراة عن هذه المجموعة. إذن لحظات ويدخل اللاعبون إلى أرضية الميدان ملعب ميامي ستاديوم. كل الشكر لمحللي قنوات بي إن سبورتس. نعود ونلتقي بكم بعد نهاية الشوط الأول. أما الآن فنتحول لمعلقي المباراة الزميلين علي سعيد الكعبي على ماكس تي وكذلك حمد بركات على ماكس فور. فرجة ممتعة.

0: ما في أجمل من أنك تسمع وتردد نشيد بلادك في كأس العالم، لاعبا عاشقا محبا طبعا وطنك. هذا ما حدث في النشيد، أولا الكولومبي، ثانيا البرتغالي. هذه مباراة أخرى في هذا المونديال. يستمر المونديال الأمريكي الكندي المكسيكي، وتستمر مباريات كأس العالم 2026، ويستمر كريستيانو رونالدو في الحلم الكبير، كأس العالم لما لا، هكذا يقولون في البرتغال. هذا الجيل المنتشر في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لاحظ هنا، هذا ما كنت أقصد. هذه المشجع، لا يوجد أجمل من أن تردد نشيد بلادك في كأس العالم. وفي هذه اللحظات طبعا نحن في هذا الملعب، في ملعب ميامي ستاديوم، حيث 64,000 متفرج، ملعب يبدو كامل العدد في هذه اللحظات من أجل مباراة الفوز بالمجموعة طبعا المجموعة 11 اللي فيها طبعا يتصدر كولومبيا بالنقاط الست الكاملة، ولدينا البرتغال بأربع نقاط، ولدينا في نفس هذه المجموعة منتخبي الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوزبكستان. طاقم تحكيم من أستراليا، علي رضا فاجاني، طبعا حكم إيراني سابق عندما أدار في مونديال الدوحة كان بالجنسية الإيرانية، ولكنه الآن بالجنسية الأسترالية. مباراة لا شك أنها منتظرة في هذا المساء. نعم، ما بين البرتغال، ما بين كولومبيا، المواجهة الأولى بمناسبة تاريخية في المونديال، ما تقابلوا إطلاقا في بطولات كأس العالم. هذه تشكيلة منتخب كولومبيا في المباراة. فارغاس في المرمى، أرياس سانشيز، لوكومي، ماتشادو، بينما لدينا بويرتا ليربا، أرياس، وهنالك خاميس رودريغيز القائد، كوردوبا، ولويس دياس في هذه المباراة بالنسبة لمنتخب كولومبيا. هذا قائدهم طبعا، وفي الطريق لأن يكون أكثر من مثلهم تاريخيا، وفي الطريق ربما لأن يحطم رقم راديميل فالكاو طبعا الهداف التاريخي. ماذا عن البرتغال؟ ماذا عن البحارة؟ يبدأون بكوستا في المرمى، كانسيلو، دياز، فيجا، لدينا ميندس، لدينا نيتو، برونو فرنانديز، ولدينا روبن إنيفيس، لدينا فيتينيا طبعا، ولدينا جواو فيليكس، وأخيرا وليس آخرا هو اللي يقول لك الآن تعال عندي تعال. طبعا في حديث، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو، أكثر من لاعب في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، أكثر من سجل أهدافا دولية على مستوى تاريخ كرة القدم، 145 هدفا بالتمام والكمال. بعض اللعيبة بدهم يلعبون مباراة دولية واحدة، لا، رونالدو سجل 145 هدفا بالتمام والكمال. مباراة في الطريق لأن تنطلق في أجواء ربما بعض الحرارة، 31 درجة الحرارة هذا المساء في ميامي، وكأنك في بوغوتا، وكأنك في لشبونة، لأن هنا طبعا دقيقة صمت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب طبعا
1: في الزلزال. For the victims of the earthquakes in Venezuela.

إذن مباراة في الطريق لأن تنطلق المباراة رقم 71 في هذا المونديال، المباراة الأخيرة في المجموعة 11. طبعا الكل يعلم بأن المنتخبان معا للدور الثاني، ولكن من منهما يا كريستيانو رونالدو سيكون، ومن منهما يا لويس دياز سيكون أول هذه المجموعة؟ مهم جدا أن تكون أول المجموعة حتى بعد ذلك تبتعد عن مواجهة كرواتيا مثلا التي تنتظر الثاني من هذه المجموعة، وبالتالي نحن في الأمتار الأخير عندما يتعلق الأمر بدور المجموعات التي تلعب كل مبارياتها. طبعا المباريات الأخيرة تلعب في نفس التوقيت، ولذلك في نفس التوقيت أيضا في مدينة أخرى تقام الآن مباراة الكونغو وأوزبكستان. انطلاقة في هذه المباراة صافرة كما ذكرت الأسترالي علي رضا فاجاني الذي يدير مباراة الليلة عند البداية الأولى، منتخب كولومبيا بألوانه المعتادة الفانيلة الصفراء والشورت الأزرق، بينما المنتخب البرتغالي بألوانه كذلك المعتادة في هذا المساء، المباراة الأولى كما ذكرت تاريخيا في المونديال، وبالتالي مواجهة ما بين طبعا المنتخبين الأوروبي البرتغالي والأمريكي الجنوبي ممثلا في كولومبيا. هذه انطلاقة في البداية الأولى، كرة تلعب عالية بعد ذلك لا زالت خطيرة للمنتخب الكولومبي، التسديدة تحضر والفرصة الأولى، الفرصة الأولى كانت لكولومبيا، كادت أن تسجل هدفا سريعا، لعله إن حدث كان سيكون ربما الهدف الأسرع في تاريخ كولومبيا في المونديال. هنا طبعا أخطأ كانسيلو في الكرة الماضية، بعد ذلك التسديدة هنا ووصلت وصلت وصلت عند المهاجم طبعا كوردوبا لعب نادي كراسنو دار في الدوري الروسي، كان وراء الكرة الماضية وكان وراء الفرصة الخطيرة الأولى في انطلاقة المباراة. كولومبيا تبدأ جيدا وصافرة على وجود حالة تسلل في الكرة الماضية عند وجود نعم هذه البداية، هذه البداية، هذا البداية، هذا أرياس سانتياغو لعب ريفر بليت الأرجنتيني، ولحظة الكرة طبعا كان راجعا أو كان عائدا من التسلل، ولذلك جاءت الصافرة على وجود حالة تسلل في البداية الأولى. طبعا التعادل، بدري الحديث عن التعادل، لكن التعادل يؤدي بأن تكون صدارة المجموعة لمنتخب كولومبيا بالنقاط السبع، تبقى مثلا البرتغال بالتعادل عند الخمس نقاط، وبالتالي سنشهد ربما مواجهة كبرى بين البرتغال بين كرواتيا في الدور 32، وهذا ربما ما لا يتمناه منتخب البرتغال، يريد أن يكون أول المجموعة لأن يذهب بعد ذلك ويقابل خصما ربما أسهل من منتخب كرواتيا. المباراة بهذه البداية الآن مونديال على مستوى الأهداف في طبعا غزارة كبيرة جدا، وحتى ما قبل هذه المباراة بالمناسبة لدينا 201 هدف، 201 هدف حتى الآن في المونديال، وبالمناسبة هو أكثر مونديال غزارة منذ مونديال 70، يعني في عام 1970 كان معدل الأهداف 2.97، عندك الآن هذا المعدل تماما 2.97 هدف في المباراة الواحدة. صافرة مينديش المتوج بدوري الأبطال، الخطأ هنا على أرياس سجون أرياس، ولدينا المدرب الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو، واحد من 6 مدربين بالمناسبة من الأرجنتين، الأرجنتين تقدم العدد الأكبر على مستوى المدربين، بينما لدينا هذا الإسباني روبرتو مارتينيز طبعا بالمناسبة المساعدة، أيضا ريكاردو كارفالو أيضا واحد من الأسماء الكبيرة سابقا في منتخب البرتغال، مدافع كبير وقدير، شاهد بيبي أيضا المدافع الكبير موجود في المقصورة، ضربة حرة مباشرة في البداية الأولى للمباراة، محاولة كانت للبرتغال اختبار لا شك أنها مختلف هذه المباراة، هذه أيضا مباراة تضع لك و تبين لك انت وين في المونديال. ربما نيفيش الكرة الماضية سددها بهذه الصورة القوية ولكنها بعيدة كذلك كل البعد على مرمى منتخب كولومبيا. شوف وكأنك في بوغوتا، اتكلم عن طبعا الجماهير العاشقة المغرمة المحبة، الكل يعلم بأن ميامي تعتبر وكأنها هي مدينة من مدن أمريكا الجنوبية، لأن غالبية سكان هذه المدينة من طبعا
أمريكا الجنوبية، ولذلك اختارها أيضا لأن يلعب فيها، أن يعيش فيها مع العائلة ليونيل ميسي. عندما نتحدث طبعا عن مدينة أمريكية ولكنها بطابع لاتيني كما يعلم الجميع. هذه محاولة في البداية الأولى، ثالث أرضية الملعب، هذا فيجا، ريناتو فيجا، فيجا في فياريال. الملعب في هذا المساء كامل العدد، نتحدث عن 64,000 متفرج بالتمام والكمال، ونتحدث عن الدقائق الخمس الأولى ليس إلا فقط من انطلاقة المباراة. رمية تماس ستلعب على شكل ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب بويرتا، يأتي بكرة عالية وحارس المرمى يبعدها، ولا زالت خطيرة لمنتخب كولومبيا الذي يبدأ جيدا حتى الآن، ومنتخب البرتغال إبعاد الكرة الماضية تعود الآن لصالح المنتخب البرتغالي عن طريق الدون. كريستيانو استردت الكرة الماضية في لاعب المنتخب الكولومبي وذهبت. شوف هذه المواجهة الخامسة بالمناسبة لتجمع البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية. هذا روبرتو مارتينيز لم يقدم الإضافة عندما كان مدربا لمنتخب بلجيكا، والآن يتمنى أن يفعل طبعا شيئا مختلفا مع منتخب يضم الكثير من المواهب عندما يتعلق الأمر بقيمة وجودة اللاعب البرتغالي. هذا طبعا لاعب العالمي، لاعب النصر في المملكة العربية السعودية، جواو فيليكس، الرجل الذي مع الدون بقية الرفاق ساهموا في إعادة النصر لطبعا بطولة الدوري السعودي بعد موسم، بعد مواسم طويلة منذ عام 2019 كان اللقب الأخير، وكانت فرحة عارمة كما تابع الكل بتتويج طال انتظاره لنادي النصر في هذا الموسم. المباراة في البداية الأولى، لازلنا في البداية الأولى، وحتى الآن تعطيك انطباع كبير، كرة في المكان السليم تكون تلعب عالية ومرت، خطيرة كانت للبرتغال. وهنا أيضا اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو مع تشيلسي مع البلوز في الكرة الماضية، هذه لو لمسها بيده ممكن يأخذ انذار طبعا، لأن وهنا يقول بأنها كانت بحاجة إلى دقة أكثر. نعم أنت محق في ذلك في بداية مثيرة حتى الآن لطبعا هذه المباراة. 7 دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة التي لا زالت عند تعادل سلبي. لا أعتقد أنه سيطول، ما أعتقد، لا أعتقد أنه سيطول. الكرة تلعب والتسديدة تحضر، والكرة بعد ذلك تصل عن طريق خاميز رودريغيز الذي بلغ الآن 34 سنة، قدم مونديال مذهل بكل معنى الكلمة في مونديال البرازيل 2014. وبالتالي نعم عندك في الصورة سجل هدف خيالي في ذلك المونديال، وطبعا الآن هو قائد منتخب بلاده. الكرة تلعب لصالح بيدرو نيتو، تصل في هذا المكان عن طريق نيفيش، تأتي الكرة تلعب الكرة وتصل في المكان السليم عن طريق مدافع يعشق النواحي الهجومية والواجبات الهجومية. الحديث عن جواو كانسيلو، لا زالت للمنتخب البرتغالي البحارة، البحارة في مباراة هذا المساء، لا شك يتمنون أن يحلقوا، أن تذهب السفينة أكثر فأكثر، أن يكون الإنجاز. طبعا عندك روبن نيفيش طبعا نجم الهلال في دوري روشن، ولدينا طبعا من الحضور هنا سيد إنفانتينو، طبعا جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يحضر هذه المباراة، المباراة المقامة كما يعلم الجميع في ميامي. عندك الآن فيتينيا إلى مينديش، كلاهما مع باريس سان جيرمان، كرة تعاد للخلف شوط المباراة الأول، وبعد ذلك تنقل باتجاه جواو كانسيلو. الله الله، خذ لك كرة، خذ لك كرة، خذ لك متعة عندما تكون الكرة عند كانسيلو في الناحية الهجومية. كرة تصل هنا روبن أو نعم عن طريق مينديش، يأتي مينديش، نونو نونو في هذا المكان، يراه كثيرون بأنه الآن أفضل ظهير أيسر في كرة القدم، ولدينا هذا اللاعب اللي هو أرياس سانتياغو الذي أيضا كان متابعا في الكرة الماضية، صدت آخر ما صدت في نونو مينديش وتحولت لأن تكون إلى
ضربة مرمى. شوف هنا آخر ما نستهدف فيك، نعم نونو مينديش، وبالتالي وصلت الكرة لأن تكون إلى ضربة مرمى. شوط المباراة الأول، 10 دقائق أولى على انطلاقة هذه المباراة. كنا ننتظر هذا المونديال بفارغ الصبر، وتصور أننا الآن في المباراة رقم 71 بالتمام والكمال. كرة في الجهة اليسرى، المواجهة الخامسة للبرتغال أمام منتخب أمريكي الجنوبي. عام 66 في المشاركة الأولى فازت على البرازيل 3-1، في عام 2010 تعادلت مع البرازيل بدون أهداف، وفي 2018 خسرت أمام الأورغواي بهدفين لهدف واحد، وفي مونديال الدوحة 2022 آخر المواجهات للبرتغال أمام دولة من أمريكا الجنوبية أيضا قابلت الأورغواي وفازت بهدفين نظيفين. هذه كرة تلعب الآن. المونديال اللي ودع فيه البرتغال أمام المنتخب المغربي كان رابع كأس العالم في البطولة الماضية، لكن هذه بطولة مختلفة. نحن الآن طبعا في هذا المونديال الثلاثي على مستوى الاستضافة وعلى مستوى المشاركة رقم قياسي 48 طبعا منتخب ودولة، وعلى مستوى الأهداف كما ذكرت الآن قبل هذه المباراة لدينا من الأهداف 201 هدف، وهذا رقم قياسي على مستوى الأهداف يسجل طبعا في هذا المونديال. هذه محاولة في البداية الأولى فقط، لازلنا في الدقائق 11 الأولى على انطلاقة هذه المباراة. كرة تلعب من جانب مينديش، لدينا فيتينيا، لا غنى عن هذا اللاعب أو ذاك اللاعب عندما يتعلق الأمر. أوزبكستان تتقدم على الكونغو بهدف نظيف، لكن بعد فوات الأوان خسرت بالثلاثة أمام كولومبيا، خسرت بالخمسة أمام منتخب البرتغال. هذه محاولة في هذا المكان والكرة مستمرة لأنيتو، وتأتي الكرة التسديدة قوية نعم، ولكنها بعد ذلك تذهب لأن تكون لخارج أرضية الملعب من برونو فرنانديش. إنها ليست أحلامي بل أحلام جميع البرتغاليين، إنها ليست أحلامي وحدي إنما أحلام كل البرتغاليين، هذا ما قاله برونو فرنانديش. هذه كأس عالم، لما لا تكون لنا؟ لما لا تصالحنا؟ لما لا نرفعها؟ هكذا يقولون في البرتغال، وبالتالي أحلام كبيرة لشعب صغير ولكنه بطموحات كبيرة بجودة كروية عالية كما يعلم الجميع. كرة تعادل خلف الآن. الشوط الأول من هذه المباراة، هذه المباراة كما ذكرت بعيدا عن أنها توديك أول المجموعة تجنبك أيضا أوائل المجموعات الأخرى، لكن هذه المباراة أيضا لا شك تكشف حقيقة كبيرة على المستوى الفني، لأنها مقياس طبعا أنت أين تضع نفسك على مستوى الترشيحات الكبرى في هذا المونديال المثير جدا. كرة تلعب الآن عن طريق خاميس رودريغيز، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود الكرة بعد ذلك لخاميس رودريغيز. يراه البعض متقدما في العمر، ويراه المدرب بأنه القائد الحقيقي والقادر أيضا على أن يأتيك بألعاب مثيرة كما يفعل في هذا المونديال. هذه محاولة كرة قائمة عن طريق نفس اللاعب خاميس رودريغيز، تصل الكرة بعد ذلك هنا في هذا المكان عن طريق أرياس سانتياغو، يلعب في الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت الأرجنتيني، بينما لدينا محاولة في هذا المكان. البداية الجيدة، البداية التي فيها تقدم، سانشيز يتقدم، يأتي بكرة لازالت خطيرة، وكولومبيا الآن تسعى، وكولومبيا الآن تحاول، وكولومبيا لديها كرة في هذا المكان، لكن المنتخب البرتغالي كله تقريبا يتراجع في هذه اللحظات. لازالت إلى أرياس، يأتي بالعرضية، اصطدت في لاعب أو مدافع منتخب البرتغال في نونو مينديش. 3 لاعبين حاضرين في الكرة الماضية، ولا زالت لكولومبيا مرة أخرى التقدم حاضر، وعن طريق بويرتا، والتسديدة من بويرتا بعيدة كل البعد في الكرة الماضية. هذا بويرتا لاعب نادي راسينغ سانتاندير في الليغا الإسبانية، مباراة التاسعة، بينما الحضور كل الحضور في المدرجات في ميامي. هذه المحاولة التي ذهبت بهذه الصورة. بالمناسبة كولومبيا لم يحدث أن قابلت منتخب أوروبي وغابت الأهداف، ما حدث أبدا هذا الشيء. في 10 مباريات 10 مواجهات قابلت
فيها منتخبات أوروبا الأهداف حاضرة، سواء في فوزها في تعادلها في خسارتها، الأهداف حاضرة في كل مبارياتها للعشر الماضية عندما تقابل منتخبة أوروبية. ولذلك هذا المنتظر في مباراة الليلة نشهد الأهداف، كرة في المكان السليم، العرضية تحضر الآن والإبعاد بعد ذلك في إبعاد الكرة الماضية. لا زالت برتغالية فيتينيا للبرتغال عن طريق جواو فيليكس، هذا جواو فيليكس وهذه المحاولة عن طريق فيتينيا يبحث عن السبيل، موجود نونو مينديش برتغالية مرة أخرى لفيتينيا، بعد ذلك برونو فرنانديز، هنا محاولة كرة قائمة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك أيضا للأمام، انطلاقات في هذا التوقيت الآن، كرة باتجاه فيتينيا، هذا فيتينيا كرة تعادل خلف الآن عن طريق أكانسيلو. شاهدنا في بعض اللحظات منتخب كولومبيا لديه أفضلية، ولكن أيضا نشاهد الآن أفضلية للمنتخب البرتغالي الذي لا زال إنجازه الأفضل في المونديال في المشاركة الأولى مع طبعا الأسطورة الراحلة يوزيبيو، الذي بالمناسبة لا زال اللاعب البرتغالي الوحيد الذي سجل السوبر هاتريك 4 أهداف في مباراة واحدة في مباراة الفوز على كوريا الشمالية ب5 أهداف ل3. هذه انطلاقة كرة عالية خطيرة في هذا المكان، لا زالت وبعد ذلك الإبعاد، مباراة فيها كثير من العمل، كرة لصالح المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية وكانت عن طريق أرياس. مرة أخرى بدأ المنتخب البرتغالي يستحوذ أفضل، يستحوذ أكثر، وكرة كانت بالكعب جميلة من جانب الدور في الكرة الماضية، لكن تعود فيها مرتدة، فيها مرتدة، فيها خطورة لمنتخب منظم لا شك في ذلك، يتقدم الآن، هذه خطيرة في هذا المكان، الله الله كوشتا يتصدى والكرة خطيرة، والكرة بعد ذلك وحارس مرمى على مرتين أنقذ منتخب بلاده، كوشتا يوغو كوشتا في الكرة الماضية تصدي من كوردوبا، حالة انفراد سددها قوية، تألق حارس مرمى في إنقاذها، نعم وكانت في طريقة للشباك، بعد ذلك روبن طبعا روبن دياس أبعد الكرة الماضية، لكن كانسيلو أيضا تابعها، والكرة الأخطر في المباراة حتى الآن لكولومبيا. شوف التقنيعات طبعا على مستوى المشاهدين، على مستوى الجماهير عفوا، بينما كوشتا ديوغو حارس مرمى بورتو 45 مباراة قبل هذه المباراة، هذه كرة تلعب الآن وحارس مرمى أيضا يبعد الكرة الماضية، مباراة فيها سجال، محاولة من مسافة بعيدة في الكرة الماضية، لكن لدينا خطأ. أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي كانت مباراة تاريخية أمام الاتحاد السوفيتي في مونديال تشيلي 62، مباراة 8 أهداف انتهت 4-4، تعادل مثير جدا. شوف تلعب في المونديال تتعادل 4-4، هذه النتيجة لا شك أنها حدثت أمام الاتحاد السوفيتي طبعا سابقا، وكانت في مونديال عام 1962 في تشيلي، لكن 18 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة لا زالت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مونديال الأهداف، في مونديال الأهداف قليلة جدا هي المباريات التي انتهت بدون أهداف في هذا المونديال حتى الآن. كرة من جانب كانسيلو إلى فيتينيا، النشيط جدا، الكرة بالفعل في المكان السليم عن طريق فيجا، ريناتو فيجا مع كانونو مينديش، يعرفون قيمة خطورته ولذلك رقابة على الظهير الأيسر نونو مينديش في مباراة هذا المساء. عندك في الصورة باريس سان جيرمان طبعا بطل الأبطال، بطل أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، ولدينا هنا لاعبي منتخب كولومبيا البدلاء في المباراة، مباراة التعادل، لا أعتقد ولا أتمنى ولا تتمنون أن تبقى أيضا سلبية في قادم اللحظات. طبعا أول هذه المجموعة سيقابل سيواجه غانا أول هذه المجموعة سيواجه غانا، ثاني هذه المجموعة رسميا سيقابل كرواتيا، وبالتالي يعني هنا طبعا يعني تفضيلات، البعض يرى بأن غانا ربما في مستوى كرواتيا، البعض يرى بأن
ربما كرواتيا ليست في أفضل حالاتها مع الكبير جدا لوكا مودريتش. البعض يرى بأن منتخب غانا على المستوى البدني قوي جدا، ظهر ذلك في مبارياته خاصة مباراته الكبيرة أمام منتخب إنجلترا، وبالتالي نحن أمام يعني خيارات ربما لهذا المدرب لذاك المدرب، لكن طبعا حتى تصل لأبعد نقطة لأبعد مدى في المونديال فأنت بحاجة لأن تكون في أفضل حالاتك جاهزا لكل الاحتمالات، جاهزا لكل المباريات. هذه انطلاقة عن طريق جواو فيليكس، الكرة الماضية كرة تلعب تذهب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب البرتغالي الذي يحاول، ولكن حضور جيد للاعبي منتخب كولومبيا في هذه اللحظات. يعودون لأمريكا طبعا بذكريات ليست جيدة بالمناسبة، وخاصة طبعا حادثة مقتل ما بعد كأس العالم للمدافع طبعا المميز أندريس إسكوبار. هذه المحاولة في هذا المكان، كرة تلعب لصالح أمينديش، الضغط مرة أخرى يسترجع كرة تعود إلى فيجا، ريناتو فيجا كما ذكرت يلعب في الليغا مع فياريال. 20 دقيقة مرت حتى الآن بدون أهداف في هذه المباراة، كرة باتجاه أيضا لاعب المنتخب البرتغالي الآن. تمريرة جميلة من جانب جواو فيليكس، وبعد ذلك حارس مرمى يخرج فارغاس كاميلو. 37 سنة لهذا الحارس يلعب في أتلاس. طبعا هو لدينا مباراة التعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة، البرتغال كولومبيا المواجهة الأولى في المونديال ما بين المنتخبين. كرة للأمام لصالح المنتخب الكولومبي. شوف كولومبيا حتى الآن بسبع نقاط متصدرة المجموعة، ستقابل غانا حتى الآن، أقول حتى الآن، وحتى الآن طبعا لدينا انطلاقة، كرة خطيرة تلعب وتبعد من كانسيلو وكأنه روبن نيفيش، لكن أخطر كولومبيا، فرص كولومبيا أكثر خطورة بالمناسبة حتى الآن في المباراة عن طريق سانشيز. كولومبيا مرة أخرى لخاميز رودريغيز، الفكرة جيدة ولكنها ما مرت. عادت الآن لفيتينيا، صعب تأخذ الكرة من قدم، صعب خلاص انتهت الأمور، عندك فيتينيا الفنان، عندك فيتينيا الذي يقرأ الأمور، عندك محاولة تلعب للأمام في هذا المكان، خروج حارس المرمى فارغاس وإبعاد الكرة الماضية. هذا فارغاس كما ذكرت طبعا واحد من أكبر اللاعبين في المباراة، أكبر لاعب في أرضية الملعب طبعا هو الأسطورة كريستيانو رونالدو في سن 41 سنة، عنده الكرة الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. الأرقام اتعبت يا دول، وأنت لازلت لديك ذلك الشغف الذي لم ينطفي إطلاقا. هنا ضربة حرة مباشرة، ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت خطيرة لطبعا منتخب كولومبيا، ولاحظ هنا من جاء من بعيد طبعا وأبعد خطورة الكرة الماضية. الحديث عن روبن نيفيش طبعا الذي حضر في الموعد والمكان المناسبين، ضربة حرة مباشرة أمام الكرة، أكثر من لاعب ولكن الأقرب الآن كريستيانو رونالدو عنده أهداف طبعا 10 في المونديال، أولها في 2006 وعلى ذكر الرقم 6 2006 سجل هدف الأول في مرمى إيران في المونديال الأول، بعد ذلك لم يغب، الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل في 6 نسخ من كأس العالم، وسجل أيضا في النسخة السادسة على التوالي. الضربة الحرة المباشرة القوية تصل هنا في متناول حارس المرمى. نحن أمام شوط المباراة الأول ونحن أمام تعادل سلبي حتى الآن مستمر ما بين طبعا الممثل البرتغالي أو الممثل الأوروبي ممثلا في البرتغال وممثل أمريكا الجنوبية ممثلا في منتخب كولومبيا. هذه محاولة كرة من جانب خميس رودريغيز، كما ذكرت الخبرة، بينما دياس النجم الذي ينظرون له في كولومبيا بأنه قادر على أن يذهب بمنتخب كولومبيا بعيدا، محاولة قائمة عن طريق هذا اللاعب أرياس، لكن بعد ذلك جواو فيليكس أيضا، ولدينا صافرة طبعا توقف المباراة في الشوط الأول طبعا بانتظار العودة بعد الاستراحة.

0: سير.
1: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بناة المستقبل.
2: هنا جانب من أهم الفرص المتاحة في شوط المباراة الأول، وهنا لدينا قمر ميامي طبعا بهذه الصورة الجميلة، بينما طبعا فترة الاستراحة التي وضعت ربما بهدف تجاري كما يعلم الجميع، ولكن أيضا بعض الاعتراضات حدثت من بعض المدربين، يعني ربما سكالوني مدرب الأرجنتين قال بأن فترة الاستراحة لثلاث دقائق تخدم المنتخبات الأقل قوة، ما نقول الضعيفة ولكن الأقل قوة، ربما يعني توقف المباراة، رتم المباراة، أنت بحاجة بعد ذلك لاستعادة الرتم، وهذا يعني هنا صور لكارلوس بالديراما طبعا النجم الأشهر في تاريخ كولومبيا كما يعلم الجميع، بالمناسبة موجود في الملعب الآن يعمل يعني زميل مهنس معلق رياضي، صار معلقا رياضيا يحضر كل البطولات، حديث عن أسطورتهم طبعا كارلوس بالديراما الذي شارك في مونديال طبعا 90 في إيطاليا، وشارك في مونديال 94، حديث عن واحد من خيرة من قدمت كولومبيا عبر كل التاريخ، لكن مباراة حتى الآن ربما بانتظار الأفضل، حديث هنا عن الكبيران طبعا رونالدو الدون، والدون بالمناسبة يعني قرب الهدف رقم 1000 يا كريستيانو، أنت على بعد 25 هدف ليس إلا من وصولك إلى الهدف رقم 1000 الآن. بالمناسبة رونالدو مع الأندية، كل الأندية مع المنتخبات البرتغالية 975 هدفا بالتمام والكمال، وبالتالي يعني لا زال لديه الوقت ولا زال لديه الشغف لأن يروض الأرقام، لأن يذهب أيضا بأرقام أخرى وأن يصل للهدف رقم 1000 وربما يتخطى، لأنه مستمر كما يعلم جميع مع النصر في الموسم القادم. شوط المباراة الأول سيستأنف الآن، والمباراة تستأنف، والبحث عن هدف المباراة الأول ما لا زال مستمرا في هذه اللحظات، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك تبعد من جانب بيدرو نيتو، تعود إلى الدور كريستيانو في الكرة الماضية، تعود لصالح المنتخب الكولومبي، منتخب كولومبيا في المكان السليم لصالح لويس دياز. سجال هذه المباراة حتى الآن لا توجد أفضلية كبرى بالمناسبة لمنتخب على حساب منتخب آخر في شوط المباراة الأول. كولومبيا بالمناسبة في مونديال البرازيل 2014 كانت يعني كان ربما المونديال الأفضل بالنسبة لهم، لأنهم بدأوا البطولة بأربع حالات فوز متتالية، فازوا في كل مباريات في دور المجموعة، وبعد ذلك طبعا فازوا في دور 16 قبل أن يودعوا في الدور ربع النهائي فقط أمام البرازيل البلد المنظم لذلك المونديال. هذه انطلاقة كرة في المكان السليم عن طريق ماتشادو، وصلت إلى الخطير لويس دياز، بينما لدينا نقل الكرة من أرياس في المكان السليم مرة أخرى كولومبية، مرة عن طريق أرياس تصل الآن وتنقل إلى ليربا، لعب ارتكاز جيد لا شك في ذلك، لدينا محاولة كرة في المكان السليم مرة أخرى هنا لأرياس، هذا أرياس، عندك بالمناسبة اثنين أرياس، واحد مهاجم والثاني مدافع الظهير الأيمن، كرة تعاد لحارس المرمى فارغاس، الشرق الرسم طبعا هيجيكا ما في شك في ذلك، ثم جاء بعد ذلك ديفيد أسبينا، الحارس الذي لا زال أكثر من مثل بلاده عبر التاريخ ب 130 مباراة، لكن يبدو لي بأن الرقم سيحطم، لأن اليوم في هذه المباراة الكبير جدا خاميز رودريغيز يلعب مباراة رقم 129 بالتمام والكمال. هذه محاولة كرة للأمام لصالح خاميز رودريغيز عن طريق أرياس للخلف الآن إلى سانشيز. عندك لوكومي، عندك سانشيز، قلبي دفاع بقيمة كبيرة. طبعا هذه محاولة تلعب الأمام والتغطية تحضر من جانب فيجا، ولدينا ضربة مرمى. هذا طبعا غير صرخة كانت من الأعماق بالنسبة لخميس رودريغيز في الكرة الماضية. نعم آخر من لمس الكرة، نعم فيجا، والقرار سيء الاتجاه في مكانه. بعد ذلك طبعا هنا الغضب من جانب روبن أنيبيش، وعفوا من جانب برونو فرنانديز، ومن جانب أيضا روبن دياز. ضربة ركلية لصالح منتخب كولومبيا في مباراة التعادل بدون أهداف. يبدو غاضبا الدون كريستيانو رونالدو وكأنه يقول علينا أن نقدم الأفضل. لا، آخر ما وصلت له الأمور أن تكون ضربته، يعني بعد كل ذلك، بعد عودة البرتغالية، بعد تقدم هذه اللعبة المثيرة للجدل تماما طبعا احتجاج أول، وبعد ذلك يبدو لي عادوا للفار ويقول بأنها لم تلامس، وبالتالي القرار جاء كذلك. لكن ماذا عن قرار من يسجل أولا؟ ماذا عن القرار؟ هنا محاولة ويبدو لي تسلل. نعم تسلل يحضر في الكرة الماضية جال على كريستيانو، تقدم في الكرة الماضية، تسلل موجود لا شك في ذلك، تسلل موجود. هذا الدون 10 أهداف في المونديال، أولها في مرمى إيران 2006، وأكثرها إثارة كانت في 2018 في مباراة التعادل المثير أمام منتخب إسبانيا، مباراة 3-3، سجل هاتريك في تلك المباراة، الهاتريك الوحيد بالمناسبة بالنسبة له في المونديال، واحد من 4 لاعبين سجلوا هاتريك في تاريخ البرتغال في المونديال. هذه انطلاقة الآن، كرة تلعب سليمة ولا زالت خطيرة، والمحاولة قائمة، والكرة فيها مرور، الكرة بعد ذلك لم تلعب بالطريقة المناسبة، أبعدت. 30 دقيقة مرت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة اللي فيها سجال كبير. في بعض اللحظات تشعر بأن كولومبيا أفضل، في لحظات أخرى تشعر بأن البرتغال أقرب، ولدينا خطأ يحتسب لخاميز رودريغيز. منتخب الدروع الخمسة كما يطلقون عليه طبعا منتخب البرتغال نسبة إلى الدروع الزرقاء الخمسة الموجودة على علم البرتغال، لكن طبعا يعرفون كذلك بالملاحة أو البحارة، نظرا طبعا لأنهم من الشعوب التي لا شك أنها هي يعني على مستوى البحار، غازت البحار وطوعت أيضا أمواجه لسنين وسنين كما هو معروف عن البرتغاليين. شوط المباراة حتى الآن

مباراه هذا كانسيلو مع برشلونه توج طبعا بطلا للدوري والكل يحمل طبعا صور الدون كريستيانو رونالدو. لدينا الاسترالي فاجاني علي رضا. بالمناسبه في مونديال الدوحه ادار مباراه لمنتخب كولومبيا وكانت يعني ادار مباراه للبرتغال مباراه الفوز على الاورجواي 2-0 وكانت جنسيته لكن بعد ذلك تقدم بطلب للحصول على الجنسيه الاستراليه وحصل عليها والان يدخل هذا المونديال على انه من طبعا بجنسيه استراليه. هذه اللعبه الماضيه هل كان طبعا توقفت المباراه من جانب علي رضا فاجاني للتاكد اذا كانت هناك ضربه جزاء. الكره استمرت الان شوط حتى الان على مستوى العمل البدني يحضر على مستوى الفرص ايضا وان كانت فرص كولومبيا هي الافضل هي الاخطر في الشوط الاول ولكن لازلنا بانتظار الافضل في قادم الدقائق من طبعا هذه المباراه. محاوله مستمره على طريق سانشيز. هذا سانشيز بجانب لوكومي الظهير الايمن ارياس الظهير الايسر ماتشادو حارس المرمى فارغاس لصالح سانشيز. شاهدناه في فتره من فترات بقميص توتنهام هوتسبورغ ولكن الان نشاهده في الدوري التركي. اللاعب اللي عنده الكره الان يلعب في كبير القوم في تركيا جالاتا سراي بينما الكره تلعب للامام. المحاوله قائمه ابعاد من جانب فيجا والكره بعد ذلك لخارج ارضيه الملعب. شوف كل من يرفع طبعا نجم المفضل حديث عن خاميس رودريغيز اللي كانت عنده تجربه لم تكن ناجحه عندك في الصوره في طبعا الدوري القطري مع الريال. بعد ذلك ذهب للبرازيل وبعد ذلك طبعا الان يلعب في طبعا رودريغيز في مينيسوتا يونايتد في الولايات المتحده الامريكيه. هذه محاوله في هذا المكان صافره استراليه على وجود خطا. شوط ربما كنا ننتظر منه الافضل في هذا المونديال. الخطا موجود بالمناسبه من جانب فيجا على كوردوبا. يذكرون ايضا المدافع الكولومبي ايفان كوردوبا المدافع لا شك ايضا لعب لسنوات وسنوات ولدينا هنا طبعا الحضور يحضرون مستمتعين عندما يتعلق الامر بالمونديال يحدث مرات بكل 4 سنوات. هذه انطلاقه كره لكولومبيا افضل كولومبيا اخطر كولومبيا وحارس المرمى ديوغو كوشتا او كوستا طبعا كوستا بالبرتغالي يقولون كوستا طبعا حضرت الكره الماضيه عن طريق روبن دياش في الجهه اليمنى لكانسيلو تعاد لحارس المرمى. يحتفظون بالكره منتخب كولومبيا 13 ثانيه بينما البرتغال اكثر احتفاظا بالكره 29 ثانيه عندما يتعلق الامر بان تكون الكره بين اقدام هذا المنتخب او ذاك المنتخب. كره مستمره الان ولويس دياز ياتي بكره عرضيه خطيره وصلت الى نونو مينديش يتقدم افضل ظهير ايسر في العالم في هذا التوقيت الان عن طريق فيتينيا لنيفيش روبن. هذه المحاوله هذا الدور في هذا المكان قد تاتي العرضيه ربما العرضيه الان تحضر وبعد ذلك الكره مره اخرى سددها اصطدت ابعدت كانت عن طريق فيتينيا مره اخرى للبرتغال في هذا المكان. محاوله مستمره الكره تلعب والكره مرت بسلام على مرمى كولومبيا عن طريق طبعا دائما المحاولات الهجوميه خطيره جدا دفاعيا ليس بقدرات الهجوم لكن طبعا واحد من خيره اللاعبين حديث عن كانسيلو مباراه رقم 71 12 هدف اتصور 12 هدف للاعب يلعب في مركز. شوف هذا اللي على اليمين اللي جالس هذا اللي كان في استون فيلا اللي جابه طبعا روبرتو مارتينيز من اجل الكرات الثابته ولذلك عندما كان في نادي استون فيلا بالمناسبه كان ثاني اكثر فريق في اوروبا بعد نادي الارسنال من الفرق التي تسجل من الكرات الثابته الحديث عن طبعا الاسكتلندي الحاضر في اللحظه الماضيه. هذه محاوله كره في هذا المكان شوط المباراه الاول لازلنا ننتظر الافضل فهل ياتي الافضل

0: كرة بالفعل مرور لبيدرو نيتو. برتغالية مرة أخرى في المكان السليم، العرضية في هذا المكان خطير، سدد، الله الله الله، يطالبون بضرب جزاء، الكرة مستمرة، البرتغال الآن في هذا المكان، الكرة تلعب وتبعد، وكرة خطيرة جدا كانت للبرتغال، لعلها الأفضل للبرتغال في اللحظات الماضية. لازالت برتغالية عن طريق بيتينيا، كرة تذهب وتعود وتصل، نقلات تنقلات جميلة طبعا، تنقلات البرتغال في اللحظات الماضية في هذا المكان، الكرة تلعب، ممكن يسدد، سدد، الله يا نيفيش، الله يا نيفيش، بعيدة المدى، سددها بقوة، وهنا يحتج أيضا ويقول أنها ضربة ركنية، أعتقد أنه كان محقا في طبعا، لكن هذه اللعبة الأولى، هذه الأولى، هذه العرضية، هذه اللي كانت في هذا المكان، هذه اللي سددها، هذه اللي تألق فارغاس في إبعادها، تألق فارغاس من برونو فرنانديز في إبعادها، الفرصة الأفضل الأخطر للبرتغاليين، وهنا الأهات عند البرتغاليين والبرتغاليات في إبعاد وفي ضياع الفرصة الماضية لمنتخب بلادهم، هذه الفرصة الأفضل بالمناسبة. الفرصة الأفضل وربما تعطيك مؤشر بأن القادم في هذه المباراة سيكون أكثر إثارة. هذا برونو فرنانديز، هذا من تنفس عن طريقه مانشستر يونايتد، هذا من أعاد التوهج لمانشستر يونايتد، هذا من أعاد الفرح لمدرجات اليونايتد ومدرجات أولد ترافورد، هذا من رسم طبعا وصنع وسجل ووضع فريقه في المركز الثالث وعاده لدور الأبطال. هذه اللقطة طبعا هنا جواو فيليكس، كرة تلعب الآن لمنتخب البرتغال، تلعب جميلة، تبعد كذلك، أصبح الطرف الأفضل، أصبح الطرف الأفضل منتخب البرتغال في اللحظات الماضية من هذه المباراة. رمي التماس خارج أرضية الملعب، شوف التحكيم، التحكيم أمر الحكم ما يرضي الطرف، هذه القاعدة المستمرة، ما في حكم يرضي الجميع، وعندما تناقش الحكم أنت لا تناقش الحكم، خطير، الله الله، جواو فيليكس في الكرة الماضية كاد أن يسجل واحدا من أجمل روائعه، واحدة من أجمل إبداعاته مع منتخب بلاده، عملا كبيرا في الكرة الماضية وسددها بهذه الصورة، اعتلت المرمى ووصلت لضربة مرمى في الكرة. شوف هنا بعد ذلك، الله على الاستلام في الكرة الماضية، فرصة في غاية الخطورة، البرتغال أفضل في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. الآن كرة تعاد للخلف، تعود لصالح سانشيز، عندك لوكوبي، لدينا كرة في هذا المكان عن طريق الياس، بدأ المباراة في الجهة الأخرى، جاء الآن إلى هنا من أجل ربما أن يغير المكان ويغير النتيجة، والكرة تعاد للخلف، والشوط الأول عند الدقائق الثلاثة الأخيرة من هذا المونديال المثير، ونحن الآن وقد وصلنا إلى المباراة رقم 71 بالتمام والكمال، خلاص ما بقي من المونديال أقل بكثير مما ذهب، وبالتالي يعني باقي تقريبا 35 مباراة بين 16 مباراة طبعا في الدور 32، بعد ذلك 8 مباريات في دور 16، بعد ذلك 4 مباريات في دور ربع النهائي، بعد ذلك مباراتين كما يعلم الجميع طبعا في نصف النهائي، بعد ذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبعد ذلك المباراة المنتظرة، المباراة النهائية، من يصل، من يتأهل، من يضع قدمه في نهائي هذا المونديال، من يعود إلى بلاده ظافرا بلقب كبير. المونديال خطيرة لكولومبيا، خطيرة لكولومبيا، تسديدة من جانب خميس رودريغيز، مرة أخرى تسدد، ومرة أخرى تبعد، ومرة أخرى تأتي الكرة في الكرة الماضية من جانب رونالدو، ولكن يأتي الخطأ أيضا على بيدرو نيتو الذي يرتكب الخطأ في الكرة الماضية. شوط أول في الإثارة كل إثارة حضرت الآن في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. كانت للبرتغال فرصتين ذهبيتين، وكانت أيضا لدينا قبل ذلك فرصتين خطيرتين لكولومبيا. الشوط أعتقد أنه عادل على مستوى النتيجة، وإن كنا ننتظر أن تهتز الشباك، وإن كنا ننتظر ونتمنى كذلك في الشوط الثاني أن تحضر الأهداف وأن نشاهد مباراة أفضل ربما في قادم اللحظات. هذه التلاقى، هذا الدور، خطأ صافرة في هذا المكان. هذا الدور البرتغال مع رونالدو. لقد حان الوقت. هذا المدافع جون لوكوم يلعب في إيطاليا في نادي بولونيا. مباراة رقم 40 بالتمام والكمال. كرة من جانب جواو فيليكس أو فيتيني عفوا، وصلت الآن إلى مينديش. نونو. نعم، برتغالية فقدها في الكرة الماضية. جواو فيليكس، عليك أن لا تفقد الكرات إذا ما أردت أن تكون في الموعد، أنت في المونديال. كرة من جانب كانسيلو، فقد كرته، مدافع يفقد كرته في هذا المكان، ربما يكلف منتخب بلاد الكثير في لقطة كهذه. لا زالت قائمة التسديد تحضر من خميس رودريغيز، أو عفوا من جانب أبويرتا إلى برونو فرنانديز. هذه خطيرة في هذا المكان، فيها تقدم، لعب سريع، بدرونيتو مهاري، ولكن أيضا المدافع يقرأها بصورة راقية. كرة الماضية تحولت إلى بويرتا، المدرب الأرجنتيني مناسب الذي معهم من 2022 حتى الآن. حديث عن المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، بالمناسبة كان مساعدا لبيكرمان. هذه محاولة كرة في هذا المكان، لا زالت قائمة التسديدة قوية، ولكنها أيضا تصل بخارج أرضية الملعب، ولدينا 3 دقائق تحتسب على الوقت. طبعا بدل الضايع لزمن شوط المباراة الأول عند تعادل سلبي بدون أهداف. الشوط الثاني ننتظر الأفضل. الشوط الثاني يكون أفضل، هكذا ننتظر حتى الآن في هذه المباراة في هذا المونديال. شاغل العالم كل المونديال، وفي كل ملعب في كأس العالم هناك حكاية، في كل ملعب هناك حكاية. فهل هناك حكاية الآن لمنتخبي بالفعل منتخب كولومبيا؟ تعود للبرتغال المرتدات، عليك أن تحضر أمام البحارة. يجيدون التعامل بصورة كبيرة في المرتدات. كرة تصل إلى فيتينيا، تقدم، محاولة مستمرة، كرة جميلة، الله في المكان السليم، سددها الدور كريستيانو، اصطدت هنا، وصلت إلى خميس رودريغيز، ويتقدم صاحب الخبرة الكبيرة، يقود منتخب بلاده كما يقود أيضا في الجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. لدينا كرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك للخلف، ولدينا شوط أول حتى الآن يقدم بصورة جيدة، ولكن ننتظر الأفضل. كما ذكر الدقيقة الثانية، متبقي 50 ثانية، ليس إلا على زمن المباراة في شوطها الأول. كرة تلعب باتجاه اللاعب باليرما، لعب ارتكاز ممتاز، بينما خميس رودريغيز، الله، رجل كولومبيا الذهبي، بينما مرتدة لينيتو، ينطلق البرتغالي في هذا المكان السليم، يأتي بكرة، والكرة هنا، ولكن قراءة ممتازة لسانشيز أبعدها. يا لها من إثارة، والمباراة الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة في طبعا شوط المباراة الأول. نحن في 10 ثواني الأخيرة، إلا إذا كان للويس دياز رأي مخالف. التقدم بهذه الصورة الآن، والمحاولة بعد ذلك قائمة، والكرة في المكان السليم، والشوط الأول الآن ينتهي، وصافرة أسترالية، صافرة أسترالية، صفر الأسترالي طبعا، وأنهى الشوط الأول علي رضا فاجاني. شوط بدأ سلبيا انتهى سلبيا في ميامي. خميس رودريغيز قال كلمة في بعض اللقطات، كريستيانو رونالدو قال كلمة في بعض المناسبات. شوط كان جيدا، ولكن ننتظر الأفضل. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. إذن الشوط الأول مشاهدين بين البرتغال وكولومبيا ينتهي على إيقاع التعادل السلبي في شوط سريع فيه فرص عديدة مع أفضلية نسبية لصالح المنتخب الكولومبي الذي استغل المساحات خلف دفاع المنتخب البرتغالي وتمكن من الوصول بمناسبات عديدة إلى منطقة العمليات. كذلك برونو فرنانديش أضع أبرز فرصة لصالح المنتخب البرتغالي. أمامكم كريستيانو رونالدو. إذن كولومبيا بدت أكثر قدرة على فرض الإيقاع صناعة اللعب، والبرتغالي اعتمدت على سرعة التحول وجودة عناصرها الهجومية. لذلك يبدو أننا أمام شوط ثاني مفتوح على كل الاحتمالات في مواجهة لم تكشف بعد أسرارها. أمامكم خامس رودريغيز، واحد من أنشط العناصر الكولومبية في هذا الشوط الأول. فيما يخص مشاهدينا المباراة الأخرى التي تجمع الكونغو الديمقراطية بأوزبكستان، فلا زال شوطها الأول لم ينتهي، والتقدم لصالح أوزبكستان إلى حدود اللحظة بهدف دون مقابل. هدف سجل في الدقيقة 10 عبر القائد والهداف ونجم المنتخب الأول إلدور شومودروف، الذي كان من بين أبرز اللاعبين في التصفيات وسجل 5 أهداف في تلك التصفيات، وهو الآن صاحب الهدف الوحيد لأوزبكستان التي كما أشرنا ودعت المسابقة رسميا بعد خسارتها في مبارتين الأوليين، وبطبيعة الحال تريد مغادرة البطولة الأولى في مسارها بنتيجة طيبة تتذكرها الجماهير الأوزبكية. فاصل ونواصل مشاهدينا ونتحدث عن أبرز الأمور الفنية في المباراة الرئيسية لهذا الاستوديو التي تجمع كولومبيا بالبرتغال.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: انا اصلا صاحي.

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: أنا زي
2: جاي
1: أهو
3: كسب والله بروح لك أفضل
4: إيه جاي كمان.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: كل صيف أنت اللي تختارون.
7: كنا عارفين النتيجة.
8: هالمرة حنا اللي بنقرر.
9: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
10: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
11: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
12: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
13: ليش الشهر لا تبرد؟
14: والمباريات نشوفها على كيفنا.
7: هذه الإجازة حنا اللي بنختار.
15: ونخلي صيفنا على كيفنا.
16: احجز عروض الصيف على كيفهم.
17: أمامكم الصورة من مدينة ميامي وميامي ستاديوم الذي يقع في عاصمة أمريكا اللاتينية. وكما لاحظتم من خلال الشوط الأول حضور طاغ للون الأصفر باعتبار الجالية الكبيرة للمكسيك وأيضا الجالية القادمة من أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي. أمامكم ترتيب هذه المجموعة المؤقت: كولومبيا في الصدارة بسبع نقاط، البرتغال بخمس، أوزبكستان بثلاث نقاط، والكونغو تذيلت إلى حدود هذا الشوط الأول الترتيب، مع الإشارة إلى أن المنتخب الكولومبي إذا استمر في الصدارة سيواجه في دور الاثنين وثلاثين منتخب غانا الذي حل ثالثا في المجموعة الثانية عشرة. أرحب من جديد مشاهدين بمحللي قنواتي بي إن سبورتس. أبدأ معك كابتن باوليتا، قراءتك لهذا الشوط، هل تتفق أن كولومبيا كانت أفضل؟ وهل أخافتك مساحات شاهدناها في الدفاع البرتغالي؟
18: كولومبيا كانت أفضل في 45 دقيقة والبرتغال سنحته بعض الفرص، ولكن البرتغال كانت هي المسيطرة في العديد من الفرص. جيوغو كوستا حارس المرمى أنقذ المنتخب البرتغالي، وهذا ما قلناه قبل المباراة. حدث مرة أخرى في البرتغال من الناحية الدفاعية لديهم العديد من الأخطاء، لذلك يتوجب عليهم تصحيح هذا الاخطاء والحذر. نعم المنتخب الكولومبي لديه شراسة هجومية، نعم كولومبيا أوجدت الصعاب للمنتخب البرتغالي وفازت في كل الهجمات من واحد لواحد، والقوة البدنية أيضا للمنتخب الكولومبي كانت أقوى بكثير من المنتخب البرتغالي. البرتغال عانى كثيرا وهناك العديد من الفرص سنحت أيضا للمنتخب البرتغالي، ولكن النهاية لم تكن موفقة. أتمنى أن يكون الشوط الثاني أفضل بكثير من هذا الشوط الأول، والبرتغال بإمكانها أن تقدم كرة قدم سريعة وشرسة أيضا من الناحية الهجومية والاستحواذ وإعادة ما قدمته في المباراة السابقة. البرتغال يجب أن يقوم بعمل كبير في الشوط الثاني، لذلك هذا أمر هام.
17: كابتن إسلام، كولومبيا أكدت ما قدمت في المباراتين الأوليين: ضغط، قوة، سرعة في التحول، واحد من أخطر المنتخبات وأصعبها إلى حدود اللحظة.
19: وي جو بونس كو
20: تماما نعم، أظن بأنهم يؤكدون كل ما قلناه عنهم. هذا فريق شرس قوي للغاية، رأيناهم على كل الكرات، منظمون بشكل ممتاز ويسرعون جدا في الارتدادات عندما يسترجعون الكرة، ولهذا بالنسبة لي يستحقون التفوق في هذا الشوط الأول ويستحقون هدفا على الأقل في هذا الشوط الأول. رأينا تصديات من مستوى عال جدا من قبل حارس مرمى البرتغال. المنتخب البرتغالي يجب أن يبرز أفضل مما رأيناه مع نوعية اللاعبين التي يملكها المنتخب وفنياتهم، يمكن القيام بأفضل مما رأيناه بوجه أكثر إيجابية، ولكن هذه 45 دقيقة فقط، سنرى إذا ما صمد الفريق طوال المباراة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة لي الفريق الكولومبيا هي المفاجأة للمونديال حتى الآن.
17: كابتن يونس، طبيعة الحال منتخب برتغالي يعج بالنجوم حتى في ظل التغييرات التي شاهدناها، لكن دائما ما يعاب خصوصا على روبرتو مارتينيز انه فريقه وحتى الفرق التي دربها دائما تعاني من هشاشه على مستوى الدفاع. هل لاحظت هذا الشيء خصوصا اليوم أمام أقوى منافس للبرتغال.
2: أعتقد المنتخب الكولومبي قدم شوط أول مميز جدا في جميع الحالات اللعب. أعتقد المنتخب الكولومبي أظهر شجاعة كبيرة في طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب، في الضغط العالي، في الانتشار بشكل جيد، في الزيادة العددية في الناحية الهجومية. أعتقد المنتخب البرتغالي ما ظهر بالصورة المطلوبة. روبن نيفيز لم يستطيع تعويض نيفيج. أعتقد حتى في الحالة الدفاعية المنتخب يعاني بشكل كبير على الأطراف، عدم المساندة الدفاعية سواء من نيتو أو جواو فيليكس مثل هذه اللقطة اللي نشاهدها. دائما الحلول الدفاعية غائبة. والأمر المحير أيضا في الشوط الأول أن شفنا الفريق بعد 30 دقيقة فريق منهار بدنيا، فريق يعاني بدنيا من الإرهاق، يدافع بمساحات كبيرة، عدم التراجع بشكل سريع وخاصة من ثلاثي خط المقدمة. فريق ترك مساحات كبيرة للمنتخب الكولومبي سواء على الأطراف أو حتى في عمق الملعب. ميز المنتخب البرتغالي في المباراة الأولى في الشوط الثاني أمام كونغو الضغط العالي، أمام أوزبكستان الضغط العالي. متى ما تراجع المنتخب البرتغالي في ملعبه أعتقد لا يجيد الدفاع بشكل جيد.
17: باوليتا، هل من تغييرات ضرورية اضطرارية لتحسين الأداء البرتغالي في الشوط الثاني؟ فريق يبحث عن الصدارة، وما رأيك في إشراك كريستيانو رونالدو عن سن 41 وقريب من 42 في المباراة الثالثة على التوالي حتى وإن ضمن التأهل؟
18: نعم، كريستيانو يقوم بعمله واستطاع أن يقدم مباراة تعتبر جيدة نوعا ما. لم تسمح له الفرصة للتسلم العديد من الكرات لكنه يقوم بعمله. أعتقد بأن المونديال قوي للغاية، وأعتقد أنه في الشوط الثاني سيكون هناك بعض التغييرات. اللاعبين البرتغاليين أقوياء جدا، ومنهم برناردو سيلفا. برناردو سيلفا هو اللاعب الذي يتمتع بمهارات عالية، وهو من اللاعبين الذي بإمكانه العمل جيدا. دائما غوارديولا مدحوه كثيرا من حيث العمل ومساعدة اللاعبين الآخرين. يجب أن ينزل في هذه المباراة ويساعد الفريق، لذلك بإمكاننا أن نرى برناردو سيلفا في المباراة، وخاصة الشوط الثاني هو الذي بإمكانه صنع الفارق للبرتغال.
17: إذن شوط أول ترك كل احتمالات مفتوحة. كولومبيا بدت أكثر راحة في الوصول إلى الثلث الأخير، والبرتغال اعتمدت على جودة نجومها وقدرتهم على صناعة الفرص في انتظار ما يمكن أن يتغير في هذا الشوط الثاني بين كولومبيا والبرتغال. فاصل ونعود لنواصل.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراه.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظه عابره وانجاز يخلد خطوه، واحيانا قراءه اعمق للبيانات ممكن تكون سبب لاداء اعظم. في ارامكو تركيزنا على ادق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقه بموثوقيه للعالم، لان التفاصيل الصغيره ممكن تصنع الفرق. ارامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. أمامكم الهدف الوحيد المسجل في مباراة أوزبكستان وكونغو الديمقراطية، سجل في الدقيقة 10 عبر إلدور شومورودوف هداف الفريق وقائده. أهلا بكم من جديد كابتن إسلام، ما توقعك للشوط الثاني بالنظر إلى ما شاهدناه في النصف الأول 45 دقيقة الأولى؟
1: أولا يجب أن يكون هناك بعض التغييرات. نحن رأينا أن هناك صعوبات كبيرة جدا في الدفاع، وكذلك تركت مساحات كثيرة بين الخطوط خاصة على الهجمات المرتدة، ونحن نعرف جيدا بأن الكولومبيين ممتازون في هذه الارتدادات، وهذا فريق سريع جدا في التقدم نحو الأمام. يجب تغيير ذلك، القيام ببعض التغييرات. أظن بأن دخول برناردو سيلفا قد يساعد الفريق كثيرا، ويمكن أن يستحوذوا على الكرة أكثر ويكونون متكتلين أكثر أيضا لكي يتمكنوا من إيقاف وردع هذا الفريق الكولومبي. إضافة إلى ذلك رأينا أن الفريق ليس شرسا بما فيه الكفاية. عندما تواجه منتخبات من أمريكا اللاتينية، هذه فرق شرسة لا تستسلم أبدا، وهذا ما يجب تغييره لتحسين المباراة.
0: شخصية فرنانديز يجب أن تظهر في الدقائق القادمة. إخراج رونالدو برأيك أمر ضروري؟
2: الأمر الضروري هو تفعيل الأطراف بشكل أكبر، ممكن دخول كونسيساو أو فرناندو سيلفا أو حتى استبدال رونالدو. أيضا أعتقد من الضروري إشراك جواو نيفيز. إذا أرادت البرتغال أن تظهر بنتيجة إيجابية لابد أن تدافع بشكل جيد. أعتقد كولومبيا أضاعت فرصة كبيرة في الشوط الأول في التقدم في المباراة.
0: شاهدنا حديث خامس مع رونالدو، لاعبان حملا سابقا قميص ريال مدريد في السابق. دعونا نعود إلى المباراتين وأجواء التعليق عن مباراة كولومبيا والبرتغال. علي سعيد الكعبي على ماكس 3 ومحمد بركات على ماكس 4. فرجة ممتعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة أخرى لزمن الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرتغال وكولومبيا، المباراة رقم 71 في هذا المونديال. ونشاهد هنا على الصورة جواو نيفيتش نجم باريس سان جيرمان، ونشاهد أيضا آدالو طبعا مدافع مانشستر يونايتد، تبديلان مرة واحدة بالنسبة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. جواو كانسيلو سيترك أرضية الملعب، روبن نيفيش سيترك أيضا أرضية الملعب، وبالتالي سيدخل جواو نيفيش مكان روبن نيفيش، وسيدخل دالو ديوغو دالو طبعا لاعب يونايتد سيكون بديلا لجواو كانسيلو. هذان التبديلان الآن مع بداية شوط المباراة الثاني، بينما يبدو لي بأن كولومبيا لم تجري أي تبديل، لا زالت بطبعا لاعبيها بفارغاس بأرياس بسانشيز لكومي ماتشادو بويرتا ليرما أرياس وخميز رودريغيز القائد وكوردوبا، وأخيرا وليس آخرا لويس ديازي عندك في الصورة الآن. 4-3-3 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الأرجنتيني السيد مستر لورينزو، بينما طبعا 4-2-3-1 الطريقة المفضلة دائما للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. شوط المباراة الثاني في ميامي، شوط المباراة الثاني في ميامي ينطلق الآن، وهذه النتيجة 0-0 يجب أن تتغير على الأقل، على الأقل بالنسبة للبرتغال حتى تتجنب مواجهة منتخب كرواتيا، لأن المنتخب الأول المنتخب الذي سيكون على رأس المجموعة سيقابل غانا. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للبرتغال. تبدأ في الشوط الثاني، برتغالية تنقل وتصل وتعاد لبيدرو نيتو، بينما لدينا دالو البديل في هذه المباراة في الشوط الثاني. محاولة برتغالية، محاولة المرور طالت طالت طالت، تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. آخر مرة خسرت كولومبيا أمام منتخب أوروبي في كأس العالم، هذا يعود إلى زمن طويل طويل جدا في عام طبعا في عام 98 آخر مرة خسرت، وكانت أمام إنجلترا بهدفين نظيفين. كانت المرة الأخيرة التي تقابل فيها كولومبيا منتخبا أوروبيا وتخسر أمامه في المونديال. للأمام إبعاد الكرة الماضية، تعود لصالح أيضا خاميز رودريغيز. مباراة كبيرة يقدمها بالمناسبة صاحب 34 سنة في هذا المساء، فيها مرور فيها تقدم. تعود للاعب الممتاز ليرما. لاعب ليرما يلعب في كريستال بالاس. عند الكرة الآن يأتي بكرة في المكان السليم كذلك لويس دياز. لويس دياز يعيد الكرة للخلف في المكان الخطير. إمكانية التسديد لكنه فضل التمرير. تحضر الكرة كذلك. كولومبيا طبعا تريد أن تترك إنجاز أفضل. كرة جميلة، الفكرة ذكية من خاميس رودريغيز لكن يرتكب خطأ في الكرة الماضية. الخطأ كان على هذا اللاعب، على أرياس، جون أرياس اللي يلعب في أيضا بالميراس في البرازيل. 40 مباراة قبل هذه المباراة، 6 أهداف دولية بقميص منتخب بلاده. ولاحظ هنا الثلاثة اللي أمام، بينما الأمام كل هؤلاء دائما كريستيانو رونالدو، إنه ليس فقط في مقدمة لاعبي البرتغال بل إنه في مقدمة لاعبي العالم، بل إنه من يقود هدافي العالم، بل إنه من يقود طبعا قافلة أكثر من لعب على المستوى الدولي. احنا زمان كنا نعتقد ان الرقم القياسي لعلي دائي 109 اهداف او 109 اهداف، نعم هذا لا يمس، لن يقترب احد من ان يسجل 109 اهداف. هذا الرقم الان اصبح رقما صغيرا عند رقم رونالدو 145، قابله للزياده، قابله للزياده. شو ثاني من المباراه، الساهرون على ضوء المونديال، لا شك أنهم مستمتعين. كرة تلعب الآن لصالح منتخب كولومبيا، يبدأ في الشوط الثاني كما بدأ بالمناسبة في الشوط الأول. بداية جيدة، بداية جيدة، هو الفريق اللي ماسك الكرات. كرة من جانب خاميس رودريغيز وصلت إلى لويس دياز، محاولة التقدم موجودة. الكرة تعود الآن إلى خاميس رودريغيز، هو كل الكرات تمر على عن طريقة. وبالتالي نعم العمر مجرد رقم، عندما يتحدثون عن العمر عليهم أن يتحدثوا عن ما يفعله لاعب كرة القدم أو الرياضي قبل أن يتحدثوا عن طبعا مسألة العمر. هذه كرة في هذا المكان تعود الآن لصالح اللاعب دافينسون سانشيز. مرة أخرى الفريق المستحوذ، المنتخب الذي لديه كرات ولديه، لكن بعد ذلك تعود للبرتغال، وصلت إلى رونالدو، نقلت هنا. خطأ خطأ خطأ خطأ في هذا المكان. بالمناسبة الإيراني أو عفوا الأسترالي حتى الآن ما أخرج كرته الأصفر إطلاقا في المباراة. متسامح، متساهل هذا الرجل. ما أقول متساهل، لا طبعا متساهل معناته هو متعمد، لا إطلاقا، لا والله، ولكنه متسامح حتى الآن. يريدها مباراة بلا كروت صفراء وهي مستمرة حتى الآن. هذا الرجل في أجواء تبدو حارة بعض الشيء كما ذكرت، 31 درجة الحرارة في ميامي في هذا المساء، طبعا مساء عندهم ولكن صباحا فجرا هنا في المنطقة العربية. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب دالو، تصل بعد ذلك من بديل لبديل عن طريق بالفعل نيفيش في الكرة الماضية. جواو لصالح المنتخب البرتغالي، هل من ردة فعل في هذه اللحظات؟ تصل بالفعل لكريستيانو رونالدو، حاول المرور لكن من أمامة تبعد وتعود لصالح منتخب كولومبيا. فيها محاولة تقدم في المرة الأولى نجح، لكن بعد ذلك أمام نونو مينديش طبعا يأتي من بعيد ويبعد الكرة الماضية، ويبدأ محاولة لصالح منتخب بلاده عن طريق بالفعل برونو فرنانديز. المحاولة في المكان السليم عن طريق رونالدو، بعد ذلك إلى فيتينيا. هذا فيتينيا، هذه كرة في هذا المكان، خروج روبن نيفيش، دخول جواو نيفيش، وخروج جواو كانسيلو، ودخول بعد ذلك ديوغو دالو. ولدينا محاولة من مينديش. مباراة التعادل بدون أهداف، ولا زلت بالمناسبة عند رأي بأنها لن تنتهي صفرية هكذا، لن تنتهي بتعادل سلبي. محاولة قائمة، كرة في المكان السليم، تلعب للأمام، الرأسية تحضر ولكن أيضا عالية من جواو فيليكس، الرجل الذي انطفأت ابتسامته قبل أن تعود لوجهه الابتسامة مع النصر. نعم هكذا قلت في مناسبة سابقة، وهذا هو الواقع بالفعل. عندما انتقل في صفقة مدوية من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني، يوني مقابل 120 مليون يورو بالتمام والكمال. توقعنا أن ينفجر حتى بعد ذلك عندما حدثت الكثير من الإعارات، لعب في تشيلسي، لعب في ميلان في إيطاليا، تنقل ذهب وعاد، بعد ذلك كل لم نشهد، لكنه عندما وصل طبعا ووطئت قدم نادي النصر بعد ذلك شاهدناه مبتسما، شاهدناه سعيدا، شاهدناه يسجل الأهداف ويقود كما ذكرت النصر مع كريستيانو للفوز بلقب دوري روشن السعودي. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تعاد الآن للخلف، التعادل. أذكر الكل بأنه يضع كولومبيا على رأس المجموعة، وبالتالي كولومبيا ستقابل منتخب غانا، بينما على البرتغال إن حلت ثانيا أن تقابل منتخب كرواتيا. وربما لا أحد يعلم لقاء الصديقان كريستيانو رونالدو لوكا مودريتش عندما صال وجال في ريال مدريد لسنوات وسنوات، ربما يعود اللقاء ويلتقيان في مواجهة مبكرة جدا في دور 32 من هذه المسابقة من بطولة كأس العالم. كرة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات عند دقيقة 8، محاولة تلعب الآن، الكرة بعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا. هذه محاولة، كرة في هذا المكان، المدافعين تركوه، وبعد ذلك تأتي الكرة، لكن يأتي الإبعاد، يخطئ المدافع في هذا التوقيت في هذا المكان، وتعود لصالح منتخب كولومبيا بالفعل عن طريق أرياس. غريبة فقدان الكرة بهذه الصورة، مرة مرتين ثلاث من لاعبي المنتخبين، ولكن كرة لجواو فيليكس، ينطلق البرتغالي، ينطلق الله، التفويتة حلوة كانت، الفكرة حلوة لكن المدافع قرأها، وبعد ذلك تعود لمنتخب كولومبيا. تشعر بأن الشوط الثاني في رغبة كبيرة على الأقل من جانب منتخب البرتغال، لأنه يريد الفوز، يريد أن يكون أول المجموعة. الكرة لصالح خميس رودريغيز، خميس مرة أخرى لصالح منتخب كولومبيا في الجهة الأخرى من أرضية الملعب. شوط ثاني من هذه المباراة، العمل يجب أن يكون أكبر، التركيز يجب أن يكون أكبر، استغلال الفرص يجب أن يكون أفضل. لدينا كرة من جانب سانشيز، يأتي بكرة كذلك في الجهة اليمنى. منتخب من المواهب يجب أن يكون القضبان در لا شك بمستوى عالي عالي جدا. هذه كرة في هذا المكان، محاولة من جانب لويس دياس، بعد ذلك الإبعاد من جانب مدافعي منتخب البرتغال، تعود في من ماتشادو. هذه قوية، هذه قوية، هذه قوية جدا، والإبعاد بعد ذلك، والكرة مرتدة للبرتغال، فيها سرعة كبيرة لجواو فيليكس، لكن أمامه أمامه أمامه أمام سانشيز. هذا المدافع صلب، هذا المدافع صلب جدا، مدافع كما ذكرت كان في توتنهام والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في نادي غلاتاسراي، لكن كانت للبرتغال، صارت الآن للويس دياس، نقلت بعد ذلك لخط الوسط عن طريق بويرتا، وتعود إلى طبعا قائدهم من يصنع كل كراتهم، الحديث عن خميس رودريغيز في هذا المكان، محاولة التسديد، الله، حلوة حلوة حلوة حلوة من جانب أرياس. أرياس أرياس في الكرة الماضية كما ذكرت عندك اثنين أرياس، هذا صاحب القميص رقم 11، هذا جون أرياس لاعب بالميراس البرازيلي، لكن الكرة الماضية شوف خذ وقته وخذ وقته تماما يعني انه يسدد، لكن ديوغو كوشتا في الكرة الماضية كان متألقا في الشوط الأول، أبعد قذيفة مشابهة في الشوط الثاني بمناسبة يفعل الأمر نفسه، وبالتالي نعم لازالت الأمور حتى الآن. تصدي حارس مرمى منتخب البرتغال لكرات أكثر مما فعل حارس مرمى منتخب كولومبيا في هذه المباراة. لدالو، الصوت العالي في المدرجات، ونحن أمام طبعا كرة القدم متنفسة الشعوب، تتنفس الشعوب كرة القدم، فما بالك إذا كان الحدث كأس العالم، فما بالك إذا كان المسرح كأس العالم، فما بالك إذا كان الحدث المونديال. لفيجا فيتينيا برتغالية مرة أخرى تعاد للخلف تصل إلى فيتينيا. كل الكرات يجب أن تمر عن طريق فيتينيا. هذه محاولة، هذا رونالدو، هذا فيتينيا. هذه نقلة الآن، كرة تعاد للخلف مرة أخرى وتصل بعد ذلك إلى فيتينيا. الزميل موجود حديث عن فيجا، والزميل بعد ذلك يحضر إنه نونو مينديش، وبعد ذلك تلعب الكرة وتصل، والتسديدة قوية كانت في الكرة الماضية لكن أبعدت. هدف قاد، هدف قاد، أراه يلوح في الأفق، هدف قادم لا شك في ذلك، أراه يلوح في الأفق. ولدينا محاولة قائمة الآن، ولدينا كرة تلعب وتبعد وتصل كرة بعد ذلك لهنا. لكن أنت تلعب بالنار، أنت مدافع، أنت مدافع، أنت تلعب بالنار بهذه الصورة. كرة تصل بعد ذلك لصالح المنتخب البرتغالي، والدقيقة 57 من شوط المباراة الثاني، مرت الدقائق لا زالت الأمور عند تعادل سلبي في المواجهة الأولى تاريخيا في المونديال بين البرتغال وبين منتخب كولومبيا. المحاولة في هذا المكان، المرة الوحيدة التي خسرت فيها البرتغال أمام منتخب من أمريكا الجنوبية كانت أمام الأوروغواي في مونديال 2018، وبالتالي يعني بينما لدينا سلسلة خسائر. بالمناسبة منتخب كولومبيا في مواجهات العشر أمام منتخب أوروغواي خسر 4 مرات، فاز 3 مرات، تعادل 3 مرات، آخر مرة خسر كما ذكرت في مونديال فرنسا 98 أمام إنجلترا، أمام الإنجليز بهدفين نظيفين. هذه كرة في هذا المكان. اليوم على ذكر الإنجليز، اليوم فازوا على بنما بهدفين لجود بيلينغهام ولروي كين الذي أصبح الآن أكثر لاعب سجل لإنجلترا في المونديال، طبعا محطما رقم الأسطورة جاري لينكر الذي كان بعشر أهداف وقد وصل الآن إلى 11 هدف بالتمام والكمال. عندك صاحب القميص رقم 11 في الكرة الماضية جوان فيليكس أيضا جاء بكرة باتجاه رونالدو ولكنها وصلت، هذا إنفانتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني نص سويسري نص إيطالي، زوجة من لبنان لا شك، والرجل الذي نشيط تجد في كل المباريات يتنقل بين الدول الثلاث مع المسافات يعني الشاسعة. الكل يعلم المساحة في أمريكا، والكل يعلم بعد المسافات في كندا، والكل يعلم كذلك بأن المكسيك أيضا مترامية الأطراف، ولكن رئيس الاتحاد الدولي لا شك حريص على أن يحضر أكبر قدر من المباريات عندما يتعلق الأمر بهذا المونديال الثلاثي التنظيم. كرة تلعب في هذا المكان، هذه خطيرة للبرتغال، هذه وتصل، أعتقد فيها تسلل متسلل الموجود بالمناسبة في الكرة الماضية، التسلل الموجود لكن الكرة نقلت، الكرة لعبت، التسلل غير موجود في اللقطة هذه، لكن هنا نعم كان متقدما بمتر تقريبا، وبالتالي فرصة كانت شوف هذا البرتغالي بالقميص رقم 7، هذه البرتغالية التي تصرف من أعماقها، والكل هنا يرتدي القميص رقم 7. كان الهدف قد اقترب وكانت الفرحة قد اقتربت ولكنها مرت على مرمى منتخبي. ولدينا تبديلات الآن، طبعا يخرج ليرما جيبرسون، ليرما يخرج، أيضا كوردوبا يخرج، عندك صاحب القميص رقم 25 وصاحب القميص رقم 6، من يكون صاحب القميص رقم 6 هو ريوس لاعب بنفيكا يلعب في البرتغال، و26 هو غوميز أندريس غوميز يلعب في فاسكو دي جاما، واحد من كبار القوم في البرازيل. لكن 60 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة التي لا زالت بتعادل سلبي بدون أهداف. طبعا بداية من الغد يعني ستكون مباريات المرحلة 32، وعندك بعض المباريات من الآن، يعني من الآن عندك هولندا والمغرب يا لها من المباراة، وعندك البرازيل واليابان كذلك. بالمناسبة هذه واحدة من المباريات المنتظرة بالنسبة لأيضا عشاق كرة القدم، البرازيل واليابان. هذه محاولة، كرة تلعب الأمام، اليابانيين حاطين هدف يفوزون بكأس العالم 2050 من زمان قالوها الناس، لما قالوها كانت في ضحكة كبيرة في الوقت. 20 50 سنة فوزوا بكأس العالم. وبالمناسبة يقدمون في بطولات كأس العالم الماضية ما يشفع لهم من أن نبدأ في أن نصدق ما يقولون. نعم، لأن الآن المنتخب الياباني لم يعد ضيفا عابرا في المونديال، إنهم يذهبون كما يريدون. كرة في هذا المكان، خط الله، فرصة سهلة، فرصة ثمينة، فرصة في المكان السليم، فرصة من البديل جوميز. هذا الكولومبي كان ينتظر خبرا سارا في الكرة الماضية، كرة من خميس رودريغيز، يا لها من مباراة يقدمها كبيرهم خميس رودريغيز. والبديل البديل جوميز كان وكان قريبا، لا البديل الآخر هذا ريوس، ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا، أكاد أن يسجل في لعبة أولى، في تقدم أول، في لمسة أولى كانت أيضا بالنسبة لصالح منتخب كولومبيا. فرص كولومبيا أفضل، فرص كولومبيا أفضل، وحتى الآن أول مباراة لكولومبيا أمام منتخب أوروبي ما فيها أهداف، ما فيها أهداف إلا إذا فقد الكرة في الكرة الماضية. الحديث عن دياز ومرتدى أدلوا على منتخب البرتغال بمناسبة أن يكون أسرع، لأن حتى الآن رتم ليس سريعا في هذه المباراة. تدخل حاضر، هل يخرج أو يخرج الإنذار؟ لا، هو كريم رجل حتى الآن لا يفعل ذلك. حكم المباراة شوفونا، ودائما يقولون أنت يعني لا تناقش الحكم لأن تغير قرار، بل لتخرج ما في داخلك من غضب. هذا مدرب الكرات الثابتة، هذا من وضع أستون فيلا كثاني أكثر فريق في أوروبا بعد نادي أرسنال في الكرات الثابتة. عندك الدون من يقود قافلة أكثر من لعب، من يقود قافلة أكثر من سجل. إذا ذكرت الأرقام يذكر الدون. الضربة الحرة المباشرة في هذا المكان، وطبعا في المدرجات يعيشون عالما من الفرح والمرح. والضربة الحرة المباشرة، برونو فرنانديز يرسم الآن الأمور، يرسم الأمور، والكرة الماضية وصلت وعبرت بكاملها ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا برونو فرنانديز هنا يتحدث بصوت عالي، يقول لقد طلبوا الكرة بصورة سليمة، ولكنها مرت كذلك أيضا سليمة على مرمى منتخب كولومبيا. هذا الدون بمناسبة أهدافه 230 مباراة، 145 هدف، 37 أسيست، 37 صناعة للزملاء، وبالتالي أرقام أيضا على مستوى الأسيست عندما يتعلق الأمر بمباريات المنتخب البرتغالي. كرة في المكان السليم لصالح المنتخب الكولومبي، قوية، صدت المدافع، غيرت الاتجاه، وصلت إلى ضربة ركنية. هذا اللاعب الخطير كذلك لويس سواريز البديل في الكرة الماضية، كرة خطيرة كانت لصالح منتخب كولومبيا، صدت المدافع، لو لم تصطد في أبيجا لكانت ربما إلى الشباك. وشوف وكأنك في بوغوتا عاصمة كولومبيا. حديث عن القمصان الصفراء، هذه محاولة عالية، كرة بالرأس، ولكنها تصل لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا سانشيز، هذا مدافع اللي تقدم في الكرة الماضية بخبرة كبيرة كذلك أيضا. وديوغو جوتا طبعا الراحل، طبعا وين سواء في الدوري الانجليزي في كل المباريات، طبعا في كاس العالم نشاهد قميص هذا اللاعب، وفاء كبير من جانب البرتغاليين بالمناسبه لاعبين وكذلك جماهير طبعا نجم ليفربول السابق الراحل ديوغو جوتا. هذه كره خارج ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب، يستمر الاداء، تستمر الامور، يستمر التعادل السلبي. 66 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن في هذه المباراة، وتشعر بأن كولومبيا أفضل في الشوط الثاني. عندك كرة يفقدها نونو مينديش، وحكم المباراة يعطي ما أيضا استمرارية الكرة الماضية. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، تلعب التسديدة، والتألق يستمر من كوشتا، من ديوغو كوستا. كوستا يستمر في التألق، يستمر في إبعاد الكرات الخطيرة واحدة والأخرى في مباراة غيرت الاتجاه، ومع ذلك كان حارس مرمى حاضرا ثابتا، أبعدها بهذا التألق الكبير وأنقذ مرمى بلاده. ليس من هدف وليس من اثنين، من ثلاثة أهداف، أكثر من ذلك. كرة عالية تلعب الآن وتبعد من جانب فيجا، ولا زالت لويس دياز. أخطر كولومبيا، أفضل كولومبيا، قوية لكولومبيا، وياهو تهديد، ياهو وعيد، ياهي كرات خطيرة، ياهي كرات مستمرة. والكولومبيين هنا ربما يشعرون بأن قادم أجمل ينتظرهم في قادم اللحظات، لأن منتخب بلادهم أفضل، أكثر وصولا على مرمى المنتخب البرتغالي. هذه اللقطة، هذه الفرصة، هنا اللعبة في هذا المكان، وصلت، سددت، قوية كانت، وبعد ذلك طبعا لدينا سقوط أعتقد في اللقطة الماضية. كرة قوية جدا بالمناسبة، لو كانت في الشباك لا شك يصعب على حارس المرمى التعامل معها. هذه اللقطة اللي أصيب فيها طبعا هنا المدافع أو نونو مينديش كما تابعنا في اللقطة الماضية. نونو مينديش، ونعود بعد هذه الاستراحة.

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

عملية تعليمات مستمرة بين هذا المدرب ذاك المدرب. عندك طبعا مدرب منتخب هذا الأرجنتيني، شوف بالبدلة السوداء، مدرب طبعا السيد نستور لورينزو، هذا عنده قصة مع البدلة بالمناسبة. مدرب السيد لورينزو نستور يوم ما كان مدرب في فريق نادي الميليكار البيروفي اشترى بالصدفة بدلة جاكيت أسود وقميص أحمر، أوكي، واستمر 4 أشهر بلا خسارة مع نادي مع النادي البيروفي. هو يتفاءل بذلك، استمر، وحتى عندما وصلت الأمور إلى 28 مباراة مع بدون خسارة مع منتخب بالمناسبة منتخب كولومبيا بنفس البدلة، بدل الجاكيت الأسود والقميص الأحمر، يتفاءل طبعا أن الأمور ماشية معه، ولذلك نكمل فيها أيضا في كأس العالم الحديث عن المدرب. ولدينا تبديل، لياو سيدخل لأرضية الملعب، البرتغال ليست في أفضل مساء، التبديل سيحضر الآن خروج صاحب القميص رقم 11 جوان فيليكس، لم يقدم مباراة كبيرة في هذا المساء، دخول أيضا صاحب القميص رقم 24 في جانب البرتغال وهو اللاعب أيضا سامو كوستا لاعب مايوركا الإسباني، يدخل في هذه اللحظات، واعتقد أن فيتيني ترك أرضية الملعب. هذا هو طبعا سامو كوستا مايوركا 25 سنة، مباراة السابعة على مستوى الدولي عندك في الصورة، بينما قبل ذلك اليوم نجم ميلان الإيطالي أيضا يدخل أرضية الملعب المباراة في الدقيقة 70 من عمر هذه المباراة، ولا زالت الأمور عند تعادل سلبي بدون أهداف مع فرص واضحة وصريحة كذلك لمنتخب كولومبيا، الطرف الأفضل إجمالا بالمناسبة في مباراة هذا المساء، فرص أكثر. منتخب الجابون سجل في مرمى أوزبكستان 1-1 هناك، 0-0 هنا يوم التعادلات في المجموعة 11، ولكن الأمور تستمر بهذه الصورة. كرة تعاد وصلت لصالح منتخب كولومبيا، على غير العادة منتخب البرتغال في الكرات في الصراعات الثنائية لا يفوز بالعدد الأكبر من طبعا الصراعات الثنائية. كرة تعاد الخلف من جانب ماتشادو، شوف الآن كولومبيا الأول ستقابل غانا، بينما البرتغال ثانيا عليها تقابل كرواتيا. حلو تشوف مودريتش مع كريستيانو رونالدو، يتذكرون أيام وأيام وسنوات وسنوات وأمجاد وأمجاد وألقاب وألقاب، وأوروبا كانت طبعا مع في وقت من الأوقات بوجود هذين الثنائيين الكبيرين. طبعا ريال مدريد كان مهيمنا لا شك في دوري الأبطال في فترة هذين الاسمين الكبيرين. هذه كرة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني، الكرة من جانب اللاعب أرياس سانتياغو في وسط الملعب. كثيرة هي التبديلات من جانب المنتخبين، وطبعا دائما التبديلات من أجل تغيير الصورة الموجودة في أرضية الملعب. كرة تلعب الآن تصل إلى بالفعل خاميز رودريغيز، بالمناسبة واحد من رجال هذه المباراة، ربما ما جرى كثير ولكن كل الكرات اللي وصلت تصرف فيها بطريقة ذكية بطريقة جيدة، عملية الربط واضحة خاصة في الناحية الهجومية التي يقوم بها هذا اللاعب. لا زالت كولومبيا الطرف الأفضل، محاولات أكثر، لدينا كرة في هذا المكان، البرتغال تتراجع، بينما كرة لياو، الكرة الأولى وصلت الآن، نقلت سامو هنا حكم مباراة لأن فيها شيء، حولت لمنتخب كولومبيا في الجهات اليمنى، وتأتي العرضية الآن والكرة خطيرة والتسديدة مرة أخرى والمحاولة قائمة والإبعاد بعد ذلك بالفعل من جانب مدافعي منتخب البرتغال، وصلت إلى الدور.

ياس خطيرة الكرة للأمام بالراسة تلعب وبالراسة تبعد ولا زالت قائمة والكرة مستمرة والكرة فيها إبعاد وبعد ذلك نعم للبرتغال صافرة على وجود خطأ في هذا التوقيت أخيرا صفر أخيرا صفر علي رضا فقالي شوف اللقطة أبعدها روبن دياش هذه اللي احتجوا هذه اللي طالبوا بضرب الجزاء لكن مندش بعد ذلك أبعدها معني ما في شيء بالعكس يعني هو اللي تسبب في إصابة نفسه عندك حق يعني علي رضا فقالي من قرار سليم لكن كرة تلعب الآن لصالح المنتخب البرتغالي تعاد للخلف الآن محاولة قائمة نقلات لصالح المنتخب البرتغالي الذي يعاني في المباراة صافرة وخطأ صافرة في هذا المكان وخطأ ويعني نلعب الآن في الربع الساعة الأخيرة والتبديلات أيضا ستستمر صاحب القميص رقم 20 الآن عندك خوان فرناندو كوينتيرو هذا يلعب في كبير القوم في الأرجنتين مع البوكا اللي هو ريفر بليت في مباراة 51 يتصعد الآن كوينتيرو للمشاركة في المباراة بينما الكرة من جانب فيجا هذا فيجا هذه الكرة باتجاه الدور كريستيانو رونالدو عندك الياو الياو بديل جواو فيليكس سهلة عند حارس المرمى فارغاس في الكرة الماضية هذا هو الياو عندما بدأ مشواره مع المنتخب البرتغالي كان يتحدثون عن تشبيه بطبعا يوزيبي كان يقولون هذا هو يوزيبي الجديد في كرة القدم البرتغالية وحتى انطلاقاته مع نادي ميلان كان يعطينا هذا المؤشر لكن تراجع كبير في أداء هذا النجم طبعا الذي ربما كأس العالم فرصة أيضا لأن تعود إلى حالتك الطبيعية خروج أرياس خروج أيضا خاميز رودريغيز مباراة كبيرة طبعا والجمهور استمع الآن علي الصوت علي الصوت يا لها من مباراة يا لها من مباراة نعم صاحب القميص رقم 5 كذلك نعم يدخل كاستانو وصاحب القميص رقم 20 كوينتيرو التبديلات في المباراة الآن من أجل ربما خطف النقاط الثلاث وهنا أو هناك كرة في المكان السليم للياو ينطلق ينطلق ينطلق ينطلق الياو يأتي بكرة الكرة صدت الكرة إلى ضربة ركنية نعم ضربة ركنية لفائدة منتخب البرتغال ضربة ركنية للبرتغال هذا اللاعب أرياس سانتياغو اندبنتي الأرجنتيني بينما طبعا لديك في الصورة النجم طبعا رافائيل الياو ضربة ركنية أقل من ربع ساعة متبقية على زمن هذه المباراة الآن يقول له أنت في الصورة ولا تحرك ضربة ركنية ضربة ركنية لصالح المنتخب لا شوف الكرات الثابتة لما تجي كرة ثابتة عينك على من؟ عينك على رجل الكرات الثابتة في البرتغال الآن كرة القدم ما عادت لا عندك ضربة ركنية ما عاد كرة القدم الآن علم ودراسة وتخطيط وإعداد وتجهيز وإحصائيات وأرقام ويعني ولذلك ضربة ركنية في هذا المكان في هذا المكان للبرتغال دقائق من يسجل الآن يقترب من الفوز لا شك في ذلك يصعب المهمة على الطرف الآخر على المنتخب الآخر في العودة للمباراة تادون ينتظر حارس المرمى ينتظر الكل ينتظر الكرة نفذت الكرة لعبت لعبت لعبت بهذه الصورة من جانب دالو أدالوت نعم سددها الفكرة جيدة تنفيذ جيد ضربة حرة أو ضربة ركنية نفذت بذكاء الكل كان يعتقد أنها ستكون مباشرة لعبت أرضية لعبت بعد ذلك ساقطة لعبت هكذا نفذت مرت المدرب السيد روبرتو مارتينيز هنا طبعا يتفاعل مع الكرة الماضية طبعا بعد سنوات بعد بطولتي كأس عالم متتاليتين لفرناندو سانتوس الرجل الذي أعتقد أنه يبقى المدرب الأفضل في تاريخ البرتغال لما لا وقد أهداهم كأس الأمم الأوروبية في فرنسا في عام طبعا
في سنوات 2016. هذه انطلاقة كرة خطيرة في هذا المكان للكولومبيا، ولكن عادت الآن وصلت هنا.

0: نقلت هنا لبيدرو نيتو، ينطلق بسرعته ويحاول في مرتده عله ان ياتي بالفائده لمنتخب البرتغال في الكره الماضيه. خطا لبيدرو نيتو. هذا نيتو، هؤلاء هم جماهير منتخب البرتغال. الدقائق الآن أصبحت 11 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة باتجاه نونو مينديش. كريستيانو لرافائيل الياو، تعاد للخلف فيجا، رافائيل الياو وصلت إلى الدون، نقلت الآن ولعب. الله الله الله الله الله، فرصة للبرتغال، فكر في الزميل، نقل الكرة الدون. هل هناك تسلل؟ وطبعا يعاتب، لا، باربروكني، باربروكني. والبرتغاليون يشعرون بأن هناك خبر سعيد قادم، على الأقل هكذا تقول لهم مؤشرات المباراة، لأن البرتغال صار لها 5 دقائق هي المتقدمة، مش متقدمة في النتيجة، متقدمة على مستوى السيطرة والكولومبيين في المدرجات. الضربة الركنية لصالح البرتغال الأولى شاهدناها تنفذ، الماضية شاهدناها تنفذ بطريقة مغايرة. ماذا عن هذه اللعبة؟ أعتقد ستكون مباشرة، مباشرة من برناردو فرنانديز، برونو فرنانديز، برونو فرنانديز يأتي بكرة، بالفعل تلعب، تبعد في الكرة الماضية وتعود بعد ذلك مرتدة للويس دياس. هذا دياس يتقدم الآن بسرعته بمهاراته، يأتي بكرة سليمة في المكان السليم لكولومبيا العرضية في الكرة الماضية، ولكن أيضا حضور جيد لميتو. إبعاد الكرة لنونو مينديش. هذا الجيل البرتغالي ممثلا في هذه الأسماء اللي كل مدرب يتمناها لا شك في ذلك، يقودهم الأسطورة كريستيانو رونالدو إن لم يذهبوا بعيدا. فأعتقد أن الأجيال القادمة البرتغالية ستعاني كثيرا. هذه فرصة لا شك. هذه اللعبة الماضية في هذا التوقيت في هذا المكان 10 دقائق أخيرة من زمن هذه المباراة الآن، ولا زال التعادل، بدأت عليه المباراة، مستمرة أيضا المباراة. شوف كولومبيا ب7 نقاط، البرتغال كما ذكرت ب5 نقاط، الكونغو الآن تعود للتقدم، وبالتالي 4 نقاط، 4 نقاط تكفيك يا كونغو من أجل العبور، من أجل أن تكون أفضل الثوالف. شوف من مفارقات هذا المونديال، من مفارقات هذا المونديال أن الرأس الأخضر يعني حل الثانية ب3 نقاط، حل الثاني مجموعة ب3 نقاط. دائما في منتخبات ستذهب لأن تكون ضمن الثوالف وهي ب4 نقاط. الأمر بالمناسبة يا صغيري، هل الكولومبي ينطبق على منتخب الكونغو الديمقراطية؟ يعني الكونغو الديمقراطية ب4 نقاط أفضل من الرأس الأخضر اللي تعادلت في 3 مباريات آخرها أمام الأخضر بالأمس، وبالتالي وصلت أيضا في مونديالها الأول، وصلت إلى الدور الثاني، رافقت إسبانيا بالمناسبة. وطبعا خروج الأخضر، خروج أيضا الأوروغواي مع مارشيلو بيلسا مدرب أرجنتيني آخر سادس في هذا المونديال. الأرجنتين تقدم العدد الأكبر من المدربين، 6 مدربين من الأرجنتين، طبعا على راسهم سكالوني، بيلسا طبعا مودع مع الأوروغواي، وبالتالي المونديال نعم على مستوى التدريب يقدم العدد الأكبر من الأرجنتين. عندك طبعا هنا جوركايف، وعندك كائن من الأسماء، وهذا بيرون، خواسي باسيان بيرون، واللي وراهم مباشرة بالمناسبة أسطورة بيرو عبر التاريخ كله، كوبيلاس أسطورة بيرو الخارجي. يوم من الأيام أيضا في فترة من فترات كان يقال عنه بأنه بيليه، طبعا آخر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، هذا النجم الذي تألق في مونديال المكسيك أو في مونديال 78 في الأرجنتين. هذه انطلاقة في هذا المكان، شوط المباراة الثاني. لدينا مباراة الآن مستمرة، لدينا 7 دقائق أخيرة، ولدينا عمل كبير يقدم ولا زال، والكرة في هذا المكان عن طريق أرياس، خروج خاميز رودريغيز،
1: مباراة كبيرة قدمها بعد ذلك عاصفة كبيرة مدوية من التصفيق. شوف السويد بأربع نقاط، الكونغو بأربع نقاط، غانا بأربع نقاط، إكوادور بأربع نقاط، البوسنة والهرسك بأربع نقاط، باراغواي بأربع نقاط، السنغال بثلاث نقاط، وإيران بثلاث نقاط كذلك. أيضا شوف إيران أيضا ثلاث تعادلات ما خسرت، ولكنها حتى الآن لم تتأهل. بمناسبة إيران، الحديث عن بعض المنتخبات، لدينا كرة تلعب، أفضل منتخبات آسيا بالمناسبة، الحديث عن اليابان طبعا، الحديث أيضا عن إيران بثلاث نقاط، الحديث عن كوريا الجنوبية ربما مع ذلك يعني نتائج ربما مخيبة للأمل، خلينا نقول بالنسبة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الآسيوية. ويبدو بأن الفارق سيكون أكبر وأكبر طبعا في قارب السنوات عندما يتعلق الأمر طبعا بالفجوة بدأت تكبر في ما بين كبار القوم في العالم، ما بين أيضا كرة القدم في آسيا. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، هذه دعوة للعودة طبعا، هذه دعوة للعمل، هذه دعوة لأن تكون منتخبات آسيا بعد ذلك التخطيط يكون أكبر. انطلاقة في هذا المكان، محاولة تعادل الخلف لنيتو، بيدرو نيتو، محاولة برتغالية. نحن في الدقائق الخمس الأخيرة، خمس دقائق، كولومبيا حتى الآن تطير بصدارة المجموعة الحادية عشر. نونو مندش، إلا إذا طبعا دائما نقولها، إلا إذا كان هناك ردة فعل وربما هدف في هذا التوقيت. كرة تلعب وصلت إلى جواو نيفيش، نقلت إلى دالو، يأتي بكرة في المكان السليم عند لاعب بالقدم اليسرى، يأتي بكرة، نعم لازالت مستمرة، الآن يأتي بكرة، الكرة لعبت بالنيتو، وصلت إلى الياو، الكنترول جميل، المرور أجمل، العرضية أجمل، والكرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة ومستمرة، تلعب الآن، ولكنها لعبت عرضية ما كانت عالية، وصلت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. مستمرة المباراة، مستمر العمل في هذه اللحظات الآن، وبالتالي شوط ثاني، نعم بدون أهداف، ولكن أعتقد أنه أفضل، أجمل، أخطر، فرص أكثر من شوط المباراة الأول. لدينا هذا اللاعب بويرتا غوستافو، كما ذكرت يلعب في الليغا مع راسينغ سانتيتي. أخيرا شفنا من حكم مباراة علي رضا فاجاني هذه اللقطة هنا، التدخل كان موجود والخطأ يحتسب والإنذار يظهر، وتبديل آخر لكولومبيا. عندك دانيل مونوس يلعب أيضا في كريستال بالاس، وأرياس يترك أرضية الملعب، لاعب الإنجليزي الأرجنتيني، بينما مونوس هنا يدخل كريستال بالاس مباراة رقم 49. ولدينا طبعا الحضور في هذه المباراة الآن، هذا هو دانيال مونوس، 30 سنة في هذا التوقيت في الدقيقة 87 من عمر المباراة. هل يكون تعادل آخر سلبي في هذا المونديال؟ الأهداف التي وصلت إلى 201 هدف كما ذكر، وهذا لا شك أنه هو أكبر معدل تهديفي في تاريخ بطولات كأس العالم. كرة في هذا المكان، خطير، الله، لكن الإبعاد، مباراة كبيرة بالمناسبة لروبن دياش لاعب السيتي في مباراة رقم 78 على المستوى الدولي لكولومبيا. تأتي العرضية الخطيرة، الفرصة، وحارس المرمى ينقذهم في مناسبات ومناسبات، ينقذهم ديوغو كوشتا في مباراة الليلة. هذه اللعبة هنا بعدها على طريقة حراس كرة اليد، لكن اللي تلعبه، اللي تغلبه العبه في الكرة الماضية طبعا ما كانت عنده حلول. لاحظ الكرة الماضية الخطيرة، وبعد ذلك الإبعاد، وبعد ذلك المدافع روبن دياش أبعد الكرة الماضية قبل أن تصل لرأس اللاعب الكولومبي، أخطر كولومبيا، أفضل كولومبيا، عن طريق لويس سواريز، ليس طبعا الأرجواني لويس سواريز.
0: سواريز، وإنما الكولومبي لويس سواريز لاعب نادي سبورتنج لشبونة في مباراة 15 دولية كاد أن يسجل الهدف السادس على المستوى الدولي، مباراة تصل إلى الدقيقة ونصف الأخيرة الآن من زمن هذه المباراة. تصل مرة أخرى وفيها محاولة مرور على من الأمور ماشية. مدرب منتخب كولومبيا ما راح يغير، لا الجاكيت الأسود ولا القميص الأحمر، يتفاعل به 28 مباراة مستمرة بلا خسارة. محاولة قائمة الآن في هذا المكان، كرة تعاد الخلف وتصل بالفعل ل روبن إنيفيش. محاولة مستمرة لأيضا المنتخب البرتغالي الذي يبدون بأنه الآن ربما على قناعة بأنه أن تذهب الأمور كذلك. من جواو نيفيش لدالو، روبن دياس لزميلة أيضا ريناتو فيجا، هذا فيجا، هذه كرة خاطئة تعود لكولومبيا. ما أكثر الكرات الخاطئة بالمناسبة في مباراة هذا المساء بالنسبة لمنتخب البرتغال. ليست المباراة المثالية اللي ربما كان عاشق الكرة البرتغالية محبي هذا المنتخب كانوا ينتظرونها أمام منتخب جيد لا شك في ذلك. قدم حضوره في مباراة هذا المساء، فرصة الخطيرة كانت أفضل، واستحواذ ربما أيضا على الكرة كان بنسبة مميزة في هذه المباراة. كرة تلعب الآن في المكان السليم، خمس دقائق ربما تقول كلمتها في هذه المباراة. كرة بالرأس حضرت وعادت ووصلت الآن، وماتشادو جاء بالعرضية، ديفيد ماتشادو. ماتشادو هنا حلوة لقطة في كأس عالم، كل يريد الفوز لبلاده، ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر الروح الرياضية في أبهى صورها، وأن تظهر المدرجات في أجمل حلتها. وكما ذكرت، عينك على المدرج وعينك على اللون الأصفر وعينك على مدرج منتخب كولومبيا. بينما لدينا كرة في اللحظة الأخيرة، الله يفعلونها، لكن يلغى الهدف، يفعلونها الكولومبيون والهدف يلغى، وسانشيز يقول عليك أن تعود للفار. سانشيز يقول عليك أن تعود للفار، الهدف يلغى، الفرحة تؤجل. هذه اللقطة، هنا اللعبة، هنا كانت. التسلل حتى الآن موجود، لا التسلل غير موجود. الهدف سيحتسب بالمناسبة. افرح يا كولومبي، افرح يا سانشيز، الهدف سيحتسب. شيك جول الآن بالفعل، واللقطة مثيرة للجدال. علينا أن نترقب. وياهو هدف إن احتسب، وياهي فرحة إن احتسبت، وياهي لقطة ستحضر. ومينديش يترك أرضية الملعب، والبرتغال أن تدفع بماتيوس نونيز لاعب السيتي. طبعا التسلل يحتسب. أنا شفته من بعيد، اللقطة كانت من بعيد، اللقطة العلوية، أنا كنت أعتقد أن هناك تغطية. الهدف يلغى بالمناسبة، والمباراة الآن في الدقيقة الثالثة، وبالتالي نعم نحن في لحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. كرة تلعب الآن، تصل في هذا المكان، محاولة تعود للخلف الآن، وتصل بعد ذلك إلى ماتيوس سانونيس. قدم مستويات ممتازة لا شك مع بيب غوارديولا، والسؤال، كل السؤال، ماذا عن مستقبل السيتي بعد بيب غوارديولا؟ ماذا عن مستقبل السيتي بعد أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم؟ هذه لقطة، هذه لعبة، الله، لو سجلتها يا لياو ستدخل التاريخ من أوسع الأبواب في الكرة الماضية. اللقطة كلها على بعضها كانت بحاجة إلى نهاية سعيدة،
1: اللقطة الانطلاقة، وكأن يوزيبيو انطلق، وكأن يوزيبيو هو من انطلق، وكانوا يلقبونه بالفهد. بالمناسبة الفهد، الفهد الحديث عن واحد من أسرع لاعبي كرة القدم في التاريخ يوزيبيو. طبعا شفت مرة بالليل في لشبونة ولم أصدق عيني، وقلت للزميل جمال: جمال جبلي أمامي يوزيبيو، أمامي يوزيبيو بشحمه ولحمه ودمه. وكانت واحدة من اللحظات السعيدة أنت تصافح يوزيبيو أسطورة البرتغال عبر كل التاريخ. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن، مباراة انتهت، مباراة اقتربت من لحظات الأخيرة في هذا التوقيت. الآن 4 دقائق مرت انقضت، ولا شك أن كولومبيا ربما يندمون أو سيندمون بعد نهاية المباراة، ربما لأنهم كانوا الطرف الأفضل في لحظات كثيرة وأضاعوا بعض الفرص التي كان بالإمكان أن تهديهم العلامة الكاملة في هذا المونديال كما فعلت فرنسا. طبعا فرنسا بنقاط 9 كاملة. هذه محاولة كرة في هذا التوقيت، في هذا التوقيت لعبت الآن، وصلت الآن، نقلت الآن، وصلت، سددت، ولا زالت كولومبيا، وكولومبيا لا زالت تضع البرتغال في هذا المكان، ولا زال ينقذهم، ولا زال يقف بالمرصاد لكل المحاولات. ديوغو كوستا يتألق، وأي تألق، يبدع وأي إبداع. حارس مرمى بورتو، بورتو ما يقدم لك إلا الحراس الكبار. هذه اللقطة، هنا اللعبة، نعم نعم، شوف شوف شوف الفارق، شوف الفارق، الفارق لا يكاد يكون يذكر. وبالتالي نعم كانت اللعبة كذلك. هنا ارتقى عاليا، هنا عينك على المدرجات، عينك على الفرحة، لكنها فرحة لم تدم طويلا. الدقائق 5 انتهت، والجمهور الكولومبي في ميامي، والجمهور لا شك انه استمتع بمباراة في كأس العالم، لكن هذا اللي انقذهم هذا المساء. إذا كانت هناك إشادة يجب أن تذهب هذا المساء للدور، فأعتقد أنها ستذهب لحارس مرمى البرتغال ديوغو كوشتا. في مباراة 46 قدم مباراة خيالية بكل معنى الكلمة. الدقائق 5 انتهت، دقيقة إضافية تحتسب من جانب الحكم الأسترالي علي رضا فاجاري، وأعتقد أنها سلبية. هكذا ينتظر في هذه اللحظات مباراة في الطريق لوصول خط النهاية. انتهت الأمور، انتهت، بدأت بدون أهداف، انتهت بدون أهداف. الصدارة لكولومبيا مع لويس سواريز وخاميس رودريغيز، والوصافة لكريستيانو رونالدو. البرتغال سيقابلون كرواتيا بعد ذلك في مباراة الصديقان الدون ولوكا مودريتش. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بكم من جديد. التعادل السلبي مشاهدينا يحسم هذه القمة الكبيرة والمشوقة والمثيرة بين المنتخبين الكولومبي والبرتغالي. تعادل لا يعكس مجريات ومعطيات هذا اللقاء الذي تفوق، سواء في شوطه الأول أو الثاني، تفوق فيه المنتخب الكولومبي وكان الأخطر والأكثر عزما على تحقيق الانتصار. رغم ذلك بقي في صدارة هذه المجموعة، قدم مباراة محترمة لم تكن تنقصها سوى الأهداف، بينما كما تتابعون منتخب الكونغو الديمقراطية قلب الطاولة على أوزبكستان بعد أن كان متأخرا بهدف، بات الآن متفوقا ب3-1، وهو قريب من أن يحقق أول انتصار في مشاركته الثانية في المونديال. إذن عناق بين خاميس رودريغيز وعدد من لاعبي المنتخب البرتغالي. كما أشرت، النتيجة لا تعكس أبدا ما جرى فوق أرضية الميدان. المنتخب الكولومبي كان الطرف الأفضل في أغلب الفترات، صنع فرص أكثر، فرض إيقاعه على المباراة وأجبر البرتغال على التراجع والدفاع في العديد من المناسبات. هذا الدفاع الذي قد يشكل مشكلة كبيرة في المستقبل أمام المنتخبات القوية. لاحقا للمنتخب البرتغالي أمامكم برونو فرنانديز وكارفاليو، واحد من أعمدة المنتخب البرتغالي سابقا والمتواجد في الجهاز الفني. البرتغال كما أشرنا ستعاني لاحقا، هي التي ستواجه كرواتيا في الدورة المقبل باعتبارها احتلت المركز الثاني في المجموعة في انتظار طبيعة الحال المتصدر هذه المجموعة منتخب كولومبيا. بات أو أنهى المجموعة متصدرا، حصرت كريستيانو رونالدو بعد هذه المباراة التي لم يتمكن في تسجيل فيها وأكمل دقائقها كاملة. سنتحدث عن هذا المعطى ودعونا أولا نعيش هذه الأجواء.

أمامكم الجماهير الكولومبية التي كانت خير مساند لمنتخب بلادها في مبارياته الثلاث في هذه المجموعة. برونو فرنانديش يبدو غير راض عن هذه النتيجة، هو الذي قدم موسما استثنائيا أنهاه ب 21 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد. والغريب أن برونو فرنانديش أن فرنانديش المدرب لا يبدو منزعجا بل راضيا بهذه النتيجة. كما تتابعون الترتيب وأمامكم كذلك ترتيب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث الأفضل منها إلى حدود اللحظة في انتظار استكمال مباريات هذا اليوم في هذا الصباح. إذن البرتغال تفشل في تحقيق الانتصار، تفشل في اعتلاء الصدارة، بينما المباراة الأخرى مشاهدين بين منتخب الكونغو وأوزبكستان انتهت بانتصار كونغولي هو الأول في تاريخ الكونغو الديمقراطية.

أمامكم مشاهدين حصرة أوزبكستان بالهزيمة الثالثة في المشاركة الأولى لهذا المنتخب بقيادة كانافارو، واحد من اللاعبين المميزين عبر التاريخ، من قلائل المدافعين الذين توجوا بالكرة الذهبية والذي شارك في 4 نسخ مونديالية مع منتخب إيطاليا كلاعب، وأيضا فرحة كونغولية بهذا التأهل المستحق في مشاركته الثانية. ونذكر أن المشاركة الأولى لمنتخب الكونغو كانت تحت مسمى الزائير عام 1974، لم يسجل وقتها منتخب الكونغو أي هدف، بل استقبل 14 هدفا، حيث خسر بثنائية أمام اسكتلندا، ب9 أهداف أمام يوغوسلافيا، وبثلاثية ضد البرازيل. وفي مشاركته الثانية وبعد 52 عاما من الغياب حقق أخيرا انتصاره الأول بعد أن قلب الطاولة على أوزبكستان. دعونا نعيش هذه الأجواء الاستثنائية. سيباستيان دو سابر الفرنسي قائد هذه المجموعة الكونغولية.

0: فرحة مستحقة لزملاء سيدريك باكامبو ويوان ويسا بهذا التأهل الاستثنائي. كابتن إسلام، شعور أكثر من رائع طبيعة الحال يتمالك هؤلاء اللاعبين التأهل الأول. نعلم جميعا أن الكونغو أخرجت من الملحق الإفريقي نيجيريا، الكاميرون عمل كبير مع أبي صبر، والنتيجة تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية.
1: تهانينا فعلا لمنتخب الكونغو. من المباراة الأولى ضد البرتغال أبرز هذا المنتخب بأنه منظم بشكل جيد جدا، ويستطيع أن يمر إلى الدور القادم بالعمل الذي يقوم به المدرب واللاعبين المتوفرين كذلك، وعودة ويسا خاصة. ويسا لم يكن موجودا في كأس أفريقيا، ورأينا بأنه كان هناك صعوبات في الهجوم لهذا المنتخب، أما الآن يسجل 3 أهداف حتى الآن في مرحلة المجموعات. تهانينا لهذا المنتخب وتهانينا لأفريقيا. هذا مهم لقارتنا أن نرى أكبر كم من ممكن من المنتخبات في الدور القادم، وأتمنى أن نكون لاحقين.
0: منتخب الجزائر طبيعة الحال يملك كل الحظوظ بعد تقريبا ساعة وبعض الدقائق في مباراة مهمة أمام النمسا. الانتصار يؤهل المنتخب الجزائري إذ سيصبح في رصيده 4 نقاط. إذن في انتظار هذه المباراة الكونغو الديمقراطية يلتحق بالمنتخب المغربي وكذلك المصري كممثلين عن قارة إفريقيا. إذن فاصل مشاهدينا ونعود لنتحدث عن هذه المباراة التي شهدت عدد من الأمور التي لا تطمئن بالنسبة للمنتخب البرتغالي. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
6: بنمدد اسبوع.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
1: ها مبارك
0: مبارك.
2: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
4: صيفنا على كيفنا،
5: احجز عروض على كيفك.
6: Southmed by TMG. It's different.
7: أهلا بكم من جديد إليكم مشاهدينا. المباريات المرتقبة في الدور دور الاثنين والثلاثين، مع التصحيح أولا أن مباراة الجزائر ستنطلق بعد 20 دقيقة أي في 5 بتوقيت مكة المكرمة، والتذكير كذلك بأن المنتخبات الأفريقية أبلت البلاء الحسن إلى حدود اللحظة بتأهل السنغال، الرأس الأخضر، المغرب، مصر، جنوب أفريقيا، غانا، الكونغو والكوت ديفوار أمامكم مشاهدينا على الشاشة. إذن أفريقيا متواجدة بقوة في دور الاثنين والثلاثين الذي يحمل مباريات مهمة أمامكم: الباراغواي، ألمانيا، فرنسا، السويد، كندا، جنوب أفريقيا، هولندا، المغرب، البرتغال تواجه كرواتيا، في انتظار طبيعة الحال معرفة منافس إسبانيا. مباريات مهمة وجميلة أسفرت عنها هذه النسخة 23 من كأس العالم. كابتن يونس،
8: أعتقد وصول متوقع لمعظم الفرق اللي شاهدناها من خلال الدور الأول. كاب فيردي أعتقد كانت وصولها بالمشاركة الأولى مفاجأة، اليوم أيضا وصول كونغو بعد مشاركة مخيبة للآمال المشاركة الأولى، وبعد 52 عاما تصل كونغو وتصل إلى المرحلة المقبلة، أعتقد أمر جيد بالنسبة لهم. الدور المقبل راح يكون صعب جدا على جميع الفرق، مواجهات راح نشاهدها ممكن تكون قوية: اليابان، البرازيل، كرواتيا، البرتغال، ساحل العاج،
7: مغرب، هولندا،
8: النرويج، مغرب، هولندا. أعتقد من المرحلة المقبلة راح نشاهد مباريات قوية ومباريات مهمة.
7: نعم، أنوه من جديد مشاهدينا بالاستوديو الخاص بمباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره النمساوي. أمامكم زميل رفيق حليش، والاستوديو انطلق تقريبا قبل 42 دقيقة بتقديم زميل محمد سعدون والكباتن في الاستوديو. حظ موفق للمنتخب الجزائري الذي يحتاج إلى تحقيق الانتصار لكي يكون 9 منتخب إفريقي متواجد في دور الاثنين والثلاثين، وهذه حصيلة مهمة ومهمة جدا، خصوصا في من كانوا يشككون في قدرة كرة القدم الإفريقية على الذهاب بعيدا في المسابقات العالمية. إذا نذكر مشاهدينا بالأهداف المسجلة في مباراة الكونغو وكذلك أوزبكستان، أشرنا إلى أن المنتخب الأوزبكي كان السباق إلى التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر هدافه وقائده إلدور شومورودوف، لكن الكونغو انتفضت وعادت في الشوط الثاني. أمامكم يوان ويسا لاعب نيوكاسل الذي عاش موسما صعبا، حرمته الإصابة من عديد المباريات من كأس إفريقيا مع منتخب بلاده، يحصل على ركلة جزاء ويترجمها بنفسه هدفا في الدقيقة 68، هو الذي كذلك سجل في مشاركته الثانية أو مشاركة منتخب بلده الثانية أمام البرتغال. أمامكم فيستون مايلي لاعب بيراميدز المصري أضاف الهدف الثاني قبل أن يعود ويسا في الوقت البديل بتسديدة جميلة بعيدة أسكنها في الشباك الأوزبكي ومنح منتخب بلاده الانتصار الأول والتأهل والبسمة أيضا على وجه سيباستيان دو سابر الذي صبر مع هذا المنتخب وتقدم وتطور معه في السنوات الأخيرة. فرحة كونغولية مستحقة مشاهدينا للجماهير بعد هذا التأهل وهذا الانتصار. أمامكم ترتيب المجموعة 11 بعد إسدال الستار على دور المجموعات. كولومبيا في الصدارة بسبع نقاط متبوعة بالبرتغال بخمس نقاط. الكونغو التي كما أشرنا ضمنت التأهل كواحد من المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بأربع نقاط. وأوزبكستان في أول مشاركة لها في المونديال تودع المسابقة بثلاث هزائم متتالية. أرحب من جديد بمحلل قناة بين سبورتس وأذهب إلى باوليتا مباشرة لأسأله عن رأيه عن ما يمكن أن يقدمه المنتخب البرتغالي في قادم الأدوار. هل هناك ماذا أسميه خوف خشية أن تتكرر السيناريوهات التي عاشتها أجيال كبيرة للمنتخب البرتغالي في هذه النسخة أيضا؟
1: نعم، مرحلة المجموعات البرتغال لم يكن ذلك المنتخب الذي تعودنا عليه منذ عامان إلى هنا. المنتخب البرتغالي ليس هو هذا المنتخب التاريخي وخاصة في هذا المونديال. أتمنى من المنتخب البرتغالي منذ الآن أن يبدأ مرحلة جديدة ويعتبرها بطولة جديدة. أعتقد أن البرتغال ظهر عليه وكأنه يريد أن يكون في المركز الثاني في هذه المجموعة. البرتغال ظهر عليه أنه يريد هذا التعادل، لم يستطيع الفوز على كولومبيا، لذلك مباراة كرواتيا ستكون صعبة للغاية. المنتخب البرتغالي يجب أن يطور من نفسه وخاصة في منطقة الدفاع. يتوجب علينا تصحيح هذه الأخطاء، وخاصة هناك أيضا أخطاء في خط الوسط. يجب أن يستحوذوا على الكرة طيلة 90 دقيقة وتمريرها إلى مهاجمين البرتغال. كافة الهجمات الفردية كولومبيا كانت تفوز على البرتغال تستخلص الكرة من المهاجمين البرتغاليين. المونديال الآن من خروج المغلوب، لذلك المباراة ستكون أصعب من مرحلة المجموعات.
7: أريد أن أسأل في نقطة دورنا تدور في أذان كل من يتابع المنتخب البرتغالي، وهي عن كريستيانو رونالدو. كما أشرنا عامل السن يلعب المباراة الثالثة على التوالي، حتى بالنسبة للبرتغال كان من الأفضل أن يرتاح ويكون جاهزا في أول أدوار خروج المغلوب. هل يحتاج كريستيانو رونالدو إلى التنازل التفكير في المنتخب أكثر؟ هل يحتاج المدرب إلى شخصية أقوى ليجبر كريستيانو رونالدو على الراحة؟ وهل بقاؤه للمباراة الثالثة على التوالي يمكن أن يشكل نوع من الحزازات بين المجموعة؟
9: نعم، وافقك الرأي. أنا أريد دائما كريستيانو رونالدو أن يتواجد في المباراة. أنت قلت أمرا هاما، كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما. نحتاج إلى لاعب سريع وخاصة في منتصف الملعب. نحن كافة اللاعبين كانوا يريدون الفوز في هذه المباراة. أعتقد بأن كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما، لذلك هو يتوجب عليه أن يرتاح قليلا وخاصة في المرحلة القادمة لأنها مرحلة مصيرية للغاية. كريستيانو رونالدو يجب أن يكون لا يكون متعبا أو مرهقا. أنا لو كنت المدرب لمنتخب البرتغالي لقمت بجعل هنا كريستيانو رونالدو يرتاح في الشوط الأول، هو وبرونو فرنانديز. نعم، قاموا بمجهودات كبيرة مع أنديتهم. كريستيانو 41 سنة وبرونو مع بالثلاثينات، لذلك هذا المنتخب يجب هذان اللاعبان يجب أن يرتاحا في المباراة القادمة، ونحتاج لهم في الشوط الثاني من المباراة القادمة. ولكن المدرب هو من يتوجب عليه القيام بهذا الأمر واختيار اللاعبين الأقوياء لهذه المباراة. أنا واثق من منتخب بلادي وأعتقد أن منتخب بلادي قوي للغاية، ومنذ الآن بإمكانه حسم المباريات القادمة، خاصة أن تواجد لاعبين لديهم إمكانيات فردية رائعة للغاية. ولكن هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها وخاصة في خط الدفاع والوسط، ويجب أن تكون هناك شراسة هجومية مع الكرة وبدون الكرة، لأن المباريات القادمة ستكون صعبة للغاية وتحتاج الكثير من الجهد. منتخب كرواتيا تشبه في طريقة لعبها مثل المنتخب البرتغالي، تعشق اللعب من على الأطراف، وبالطبع هم لديهم لاعبين أعمارهم متقدمة، لذلك أعتقد بأنها ستكون مباراة متكافئة بين المنتخبين.
7: التأهل تحقق للمنتخب البرتغالي في المركز الثاني بعد خماسية أوزبكستان، لعل الشكوك طرحت مرة أخرى حول قدرة هذا الجيل على الذهاب بعيدا في المسابقة. باوليتا يفضل مواجهة كرواتيا لأنها منتخب أوروبي وتلعب كرة مفتوحة إذا صح التعبير، عكس غانا الفريق القوي بدنيا والذي سيعذب إذا صح التعبير المنتخب البرتغالي بتراجعه إلى الخلف والاعتماد على التحولات السريعة. دعونا نستمع لما قاله واحد من أبرز لاعبي هذه المباراة ونجم من نجوم كولومبيا، خاميس رودريغيز.
9: حسناً خامس، يا لها من مباراة رائعة للغاية قامت بها كولومبيا، وكان ينقص عليكم الهدف. نعم لعبنا ضد منتخب قوي للغاية يملك لاعبين على المستويات، وما حدث هو أننا لعبنا ضد العديد من المنتخبات القوية، دائماً نلعب بشكل جيد، ولكن حسنا لم يأتي الهدف. ما الذي كنتم تحتاجونه لتسجلوا الأهداف؟ نعم قمنا بمباراة ممتازة في كافة الخطوط، ولكن ما نقصنا هو بعد الحظ، لأنهم يملكون أيضا خط دفاع يملك خبرة كبيرة. هذا منتخب كبير المنتخب البرتغالي، ولكن قمنا بمباراة جيدة. أنتم ستلعبون ضد منتخب قادم، ما رأيك بالمباراة القادمة؟ نعم سنلعب مباراة ضد غانا وهو منتخب أفريقي قوي للغاية، ولذلك أتمنى أن نواجههم بقوة. لدينا 5 أيام أو 6 أيام لكي نواجههم، يجب أن نرتاح ومن ثم نفكر في المنتخب القادم. أجسادنا تطلب من الراحة وذهنيتنا أيضا.
7: استمعنا لقائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز الذي توج في 2014 هدافا لكأس العالم ونال الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف، وهو ثاني هدافي كولومبيا بعد راداميل فالكاو. ننوه مشاهدينا بالمبارتين القادمتين واللتين تنطلقان بعد لحظات، الجزائر أمام النمسا من أجل مكان في الأدوار الإقصائية، والأرجنتين المتأهلة سلفا تواجه الأردن التي تلعب مباراة تحصيل حاصل على مستوى المستقبل، لكن الحاضر مهم. يريد المنتخب الأردني في أول مشاركة له مع مدرب مغربي هو جمال السلامي أن يغادر البطولة بشرف وأن يحقق نتيجة ستبقى في تاريخه ربما مثل ما فعل المنتخب السعودي في النسخة الماضية أمام المنتخب الأرجنتيني. إذن خروج المنتخبات الأربعة إلى أرضية الميدان لإجراء هذه المبارتين اللتين تحسبان عن الجولة الثالثة لإسداء الستار عن دور المجموعات والدخول في كأس العالم الحقيقية كما يسميها البعض ب 32 منتخبا. نعود إلى مباراتنا كابتن إسلام، استمعنا لما قاله قبل قليل خاميس رودريغيز. منتخب كولومبيا قام بكل شيء إلا التسجيل، وكما قلت لك سابقا وجب أن يحسب له حساب كبير بعد مباريات الثلاث في دور المجموعات.
10: فعلا نعم، أظن بأنهم أكدوا كل ما ذكرناه عنهم، أكدوا بأنه منتخب جيد ومحترم يمكن أن يزعج أي خصم. رأينا البرتغال رغم الأسماء المتوفرة واللاعبين واجه صعوبات كبيرة، لذلك كولومبيا كانت تستحق الفوز اليوم بصراحة. فرص أكثر واقعية كانت تنقص قليلا لو لم يكن هناك حارس مرمى كبير للبرتغال لفازت كولومبيا في المباراة. ثم لعبوا 3 مباريات، مرحلة المجموعات انتهت الآن، وكما ذكر بيدرو ميغيل الآن منافسة وبطولة أخرى ستبدأ. الآن يجب أن تفوز، الآن يجب أن تنهي المباريات بشكل إيجابي، وأعتقد بأن هذا الفريق سيسبب الكثير من الصعوبات لكبار هذه البطولة.
7: كابتن يونس، هل يجب التركيز فيما قدمته كولومبيا اليوم على أدائها، سرعة تحولاتها، القوة في الالتحامات، أم التساؤل لماذا لم تحول هذا الكم الكبير من الفرص إلى أهداف؟
8: أعتقد عطفا على ما قدمته كولومبيا في مباراة اليوم كانت تستحق التسجيل وتستحق التقدم وربما الفوز بالمباراة هذه. أعتقد وصولها كمتصدرة للمجموعة هذه أعتقد وصول مستحق بالنسبة للمنتخب الكولومبي. ما عاب على المنتخب الكولومبي إضاعة الفرص بشكل متكرر، كانت مميزة جدا في الاختراق من العمق، الاختراق من الأطراف، التحكم في في في في في رتم المباراة، الانتقال بسرعة كبيرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. أعتقد كانت مميزة في جميع الحالات إلا ترجمة الكم الهائل من الفرص اللي اتيحت لمنتخب كولومبيا. منتخب البرتغال أعتقد كانت محظوظة بأنها خرجت بنتيجة إيجابية بالتعادل السلبي. أعتقد تباعد ما في الخطوط بشكل كبير جدا، عدم وجود فعالية هجومية. اليوم السؤال يعود مرة أخرى إلى الأذهان، هل المنتخب البرتغالي قادر على مواجهة أي فريق منظم، أي فريق متكتل دفاعيا، أي فريق يجيد التعامل مع في المواجهات الفردية؟ أعتقد المنتخب البرتغالي كان جيد في مباراة أوزبكستان، منتخب يعتمد بشكل كبير على المهارات والإمكانيات الفردية، لكن كمنظومة عمل أعتقد تشعر بأن المنتخب البرتغالي داخل المباراة ولديه أفكار مختلفة، ليس الفريق يلعب بفكرة واحدة بمنظومة واحدة. أعتقد هذا السبب سيسبب مشكلة للمنتخب البرتغالي في دور خروج المغلوب. كمرشح قوي ما قبل البطولة، أعتقد المستوى اللي قدمه المنتخب البرتغالي في الثلاث مباريات أعتقد مستوى مقلق لجماهير البرتغالية.
7: دعونا نتحول إلى ردود الفعل بعد هذه المباراة ونستمع للاعب ميلان الإيطالي رافائيل لياو.
10: صعبة، وما رد فعلك على ما حدث اليوم؟ كانت مباراة جيدة أمام بين فريقين جيدين، أنا رأيت أجواء جيدة وكنا نتوقع ذلك. كولومبيا منتخب جيد جدا، وأظن لأن المباراة كان يمكن أن تكون لصالحنا أو لصالحهم في أي لحظة، لكن نحن قمنا بالمهمة. الآن نحن في الدور القادم، علينا أن نرتاح لأن اليوم كانت مباراة صعبة ومرهقة جدا لكلا المنتخبين. الآن الوقت للتمتع، الآن كان هذا تحدي جيد بالنسبة لنا فعلا أن نلعب أمام منتخب جيد مثل كولومبيا. الآن الاستشفاء والراحة وأن نتمتع بالجولة القادمة، نجهز للمباراة القادمة بالتأكيد لأننا سوف نلعب أمام منتخب جيد جدا، ولكن نحن منتخب البرتغال بالتأكيد ويجب أن يكون لدينا ثقة لما تبقى. ما الذي تعلمتموه من مرحلة المجموعات حتى الآن؟ أظن بأننا تعلمنا شيئا من كل مباراة ومن كل خطأ ارتكبناه، وهذا جيد للنمو وللتطور، لكن في المباراة القادمة سنكون أكثر جاهزية بلا شك لتصحيح الأخطاء التي قمنا بها اليوم، ونتمنى أن نحقق فوزا بالتأكيد لأن اليوم أردنا أن نفوز أيضا.
7: كان هذا رافائيل لياو الذي دخل بديلا في هذه المباراة. وبالحديث عن البدلاء باوليتا، تقريبا المدرب روبرتو مارتينيز قام بالأشياء التي وجب أن يقوم بها والتي حتى يعني طرحناها على مستوى الاستوديو. منذ بداية الشوط الثاني أدخل روبن نيفيش مكان جواو نيفيش، دخل كذلك دالوت مكان كانسيلو، وبعد ذلك تولت التغييرات. ما الذي لم يتغير في أداء البرتغال، وهل ترى أنه منذ البداية كان يجب الدخول بتشكيلة مغايرة؟
9: البرتغال لديها لاعبين على أعلى المستويات على دكة الاحتياط، أي منتخب آخر لديه مثل لاعبين منتخب البرتغال بإمكانه تحقيق إنجازات كبيرة، ولكن كما قلنا لكم سابقا أنه اللاعبين على دكة الاحتياط لديهم نفس إمكانيات اللاعبين المتواجدين بدء التشكيلة. اليوم مرة أخرى ظهر لنا بأننا لا نستطيع أن نفوز في الانفرادات ولا نستطيع الفوز بالكرات عندما تكون مع لاعب ولا لاعب آخر، لذلك هناك العديد من التمريرات الخاطئة التي قام بها لاعب منتخبنا، وكنا نحتاج إلى معجزة كي يستطيع المنتخب البرتغالي أن يسجل أهداف. حتى كانت هناك معجزة أننا لم نتلقى أهداف، دياغو كوستا حارس مرمانا استطاع أن ينقذنا من العديد من الأهداف التي جاء بها هجوم منتخب كولومبيا. لذلك نعم كانت هناك تغييرات مثل ليون وساعد جواو فيليكس، ولكن ما يحدث هو أن اللعب لم يتطور في الشوط الثاني، لذلك برناردو سيلفا هو اللاعب هام للغاية لمنتخب البرتغال. وأنا وبكل صراحة أعتقد أن روبرتو مارتينيز يجب أن يقلق ويضع برناردو في المرحلة القادمة في أمام كرواتيا، لأنه هذا اللاعب بإمكانه يصنع تغيير النتيجة ويعرف متى بإمكانه تسريع المباراة وتبطيء المباراة. لذلك ليس بإمكانك لاعب يلعب في مانشستر سيتي وأنت كمدرب وغوارديولا يستغله في كافة المباريات وأنت كمدرب منتخب البرتغال لا تجعله يبدأ هذه المباراة. لذلك لا أدري ما الذي يريده مدرب منتخب بلادي. أعتقد أن لاعبنا جاهز من الناحية البدنية.
7: كما قلنا قبل قليل أفضل إنجاز للبرتغال مركز ثالث في 66، مركز رابع في 2006. المشاركات الأخيرة لم تكن على قدر التطلعات بالنظر إلى كم النجوم في هذا المنتخب البرتغالي. أمام الكونغو دخل الشك، زال الشك أمام أوزبكستان بخماسية، اليوم يعود. هل ترى إنه هذا المنتخب مزاجي بنجومه؟ متى ما كانت النجوم في يومها يمكن أن يقدم شيء كبير، والعكس صحيح؟
10: نعم، عندما تملك لاعبين بهذا المستوى العالي قد يكونون الأفضل وقد يكونون متوسطين كما رأينا اليوم. هذا فريق لديه مهارة كبيرة جدا، العديد من اللاعبين الفنيين مع رونالدو الذي لا داعي لتقديمه، ولكن سوف يكونون حاضرين في المباريات الكبرى. نحن رأينا أنهم فازوا دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، وكذلك منذ فترة فازوا ببطولة الكبرى، وأظن أنهم سيكونون حاضرين. هذه المباراة للكونغو اليوم ستفيدهم كثيرا، سيتعلمون من هؤلاء، هم لاعبون كبار ينشطون في أندية عالمية وسوف ينجحون بلا شك في رفع رؤوسهم وأن يقدموا مباراة كبرى.
7: بعجالة
9: أريد أن أقول بأننا لعبنا بطريقة هجومية لم تكن ناجحة، سجلنا هدفا وتلقينا العديد من الأهداف في إحدى المباريات. لذلك طيلة الثلاث مباريات كان البرتغال سنحت له العديد من الفرص ولكنه لم يستطيع التسجيل، وخاصة في المباراة الأولى وأمام الأوزبكستان أيضا، ولكننا عانينا من الأهداف أيضا. كنا محظوظين بأننا كان بإمكاننا تلقي الأهداف. ربما المدرب سيأتي يقول لعبنا ثلاث مباريات وعانينا من هدف واحد وسجلنا ستة أهداف، هذا ما تراه عيني في هذه المباريات. لذلك البرتغال يجب أن يطور من مستواه الدفاعي ويجب أن تكون هناك شراسة هجومية.
10: في التصفيات 10 مباريات 10 انتصارات.
7: إذا دعونا الآن،
9: المنتخب البرتغالي لديه إمكانيات مذهلة للغاية. لازلت أؤمن بأن منتخب بلادي بإمكانه تحقيق الإنجازات. لدينا لاعبين على أعلى المستويات، وخاص على دكة الاحتياط بإمكانهم الدخول وحسم المباراة. لذلك أنا واثق من منتخب بلادي. لا أريد أن أركز على الأخطاء السلبية لمنتخب بلادي، ولكن المنتخب البرتغالي يجب أن يعلم أن المباراة القادمة أصعب.
7: طيب دعونا الآن نستمع لما قاله روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال.
9: حسنا، أعتقد بأنها كانت مباراة المنتخبان كان يريدان الانتصار وهذا لم يحدث. بالطبع قمنا بعمل كبير في هذه المباراة وكانت لدينا بعض الأخطاء التي ارتكبناها، ولكن كولومبيا منتخب كبير للغاية ونحن العديد من لاعبيه يلعبون في الدوريات الأوروبية. لذلك بالطبع لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا، وكانت مباراة مذهلة الجميع، ولكن عدم وجود أهداف كان أمرا غريبا في هذه المباراة لأنها سلحت الفرص للعديد من للمنتخبان. لذلك نعم يتوجب علينا تصحيح الأخطاء الدفاعية. كانت مباراة جميلة للغاية، والآن أنا واثق بأن كولومبيا والبرتغال بإمكانهم الذهاب بعيدا في هذه البطولة، ويجب علينا التحضير للمباراة القادمة. كولومبيا قدمت مباراة كبيرة، وبالنسبة لكم ما الذي تتوقعونه في المباراة القادمة؟ نعم نحن نعلم بأن كولومبيا كان منتخبا قويا في طيلة الثلاث مباريات واحترمناهم كثيرا، والآن يتوجب علينا التفكير في المباراة القادمة. وكانت لدينا العديد من الهجمات المرتدة في هذه المباراة، ولكن لم نستطيع تسجيل الأهداف. الآن يتوجب علينا تصحيح اللمسة الأخيرة في المباراة القادمة، وأيضا التركيز على منطقة الدفاع. بالطبع كانت مباراة قوية، ويجب علينا العمل كثيرا في المباراة القادمة أمام كرواتيا لأنهم على أعلى المستويات ويتطلب منا الكثير في المباراة القادمة. هل أعجبك أحد اللاعبين من منتخب كولومبيا؟ لا ليس أحد واحد فقط، ولكن كافة اللاعبين على كافة الخطوط كانوا رائعين للغاية، وخاصة في الخط في المنطقة الدفاعية. وأيضا هم لاعبين يملكون ثقة عالية بأنفسهم، وبالطبع صعبوا علينا المباراة. هم فريق منظم، وعمل المدرب الكولومبي عمل مدرب منتخب كولومبيا كان مميزا للغاية، واستطاعوا القيام بعمل أيضا من حيث أنهم يملكون مهارات فردية.

0: بشكل أكبر على التحولات السريعة، لكن الآن يمتلك إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا ومؤثرة، وقادرة تواجه أي فريق. اليوم لا خوف على البرتغال إذا كان البرتغال يستغل إمكانياته بشكل أفضل، يقدم مستويات أفضل، يمتلك لاعبين على مستوى عالي في جميع الخطوط. الأهم من هذا كله أن إدارة المجموعة، استغلال اللاعبين وأفضل الإمكانيات اللي موجودة اليوم. حتى في سؤالك لباوليتا، أعتقد عن التغييرات اللي كانت موجودة، بالنسبة لي شخصيا راموس، عدم اشراك راموس المهاجم باريس سان جيرمان،
1: صحيح
0: امر مستغرب، وخاصه
1: هذا نفس السؤال اللي قلت لباوليتا، اللاعب لم يشارك في 3 مباريات الى الامتحان الذاكره،
0: لا شارك في 7 دقائق في المباراه، لكن اليوم حتى وان كان رونالدو نجم الفريق وان كان هو في افضل حالاته، اليوم المباراه كانت محتاجه الى تنشيط وتفعيل الحاله الهجوميه، نفس جديد. اعتقد عدم اشراك برناردو سيلفا، سميدو ممكن يكون افضل من دالوت في الحاله الهجوميه، يمتلك الامكانيات، ولا خوف على البرتغال من الامكانيات، الخوف على البرتغال من اداره المجموعه ومن اعطاء اللاعبين اداره المجموعه بشكل افضل،
1: اعطاء اللاعبين حقهم. وانت المدرب كابتن، في مثل هذه المواقف تصير حزازات بين اللاعبين، حتى ان كان الاحترام كبير لنجم واسطوره قيمه كريستيانو رونالدو،
0: حتى وان كان رونالدو يقدم افضل مستوياته، لكن في مباراة أعتقد وأنت ضامن التأهل، في مباراة ممكن
1: أعطيني نص شوط على الأقل،
0: نص شوط الفريق في حاجة إلى النزعة الهجومية، أعتقد هذه ما يميز إدارة المجموعة بشكل أفضل. شفنا في البرازيل أعتقد إدخال كونيا وبعدها إبداع من كونيا والاستمرار على كونيا، هذه تحسب
1: اليوم للمدرب. ميسي مش موجود في الأرجنتين،
0: اليوم ميسي مش موجود. أعتقد نعم رونالدو لاعب مهم ولاعب مؤثر ولاعب قوي جدا على المستوى المجموعة، لكن لابد من إعطاء فرصة إذا كان الفريق في حاجة إلى روح جديدة، إلى إلى إلى إلى إلى عامل بدني، ممكن يكون لاعب بدني يكون أفضل، خاصة راموس اليوم في ظل الإمكانيات اللي موجودة ممكن يكون مؤثر بشكل أكبر، ممكن يشارك رونالدو يبدأ المباراة، لكن على مدار 90 دقيقة في 3 مباريات ومع وجود مباراة قادمة حساسة، صحيح. أعتقد صعب جدا.
1: وراموس يسجل وهو بديل أكثر من يسجل وهو أساسي مع باريس سان جيرمان، وتوج مع الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري الأبطال. دعونا نتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل.
2: أحب أسافر في الصيف،
3: بس قدر غير
4: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
2: براد
5: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
6: يبا عادي نمدد يومين،
7: بنمدد أسبوع.
8: With football, we're a nation.
9: Elle serait la plus grande du monde.
10: Não importa onde estejas.
11: No matter who you are,
12: the passion of football
13: pertenece.
14: Football unites the world.
15: El fútbol une al mundo.
1: فرحة كبيرة للجماهير الكونغولية بعد هذا التأهل التاريخي في المشاركة الثانية للمنتخب الكونغولي بعد الغياب عن كأس العالم منذ 1984، أي 52 سنة من الغياب. كابتن، هذا المنتخب الكونغولي شاهدناه يلعب بأسلوب دفاعي مبارتين أوليين أمام كولومبيا وكذلك

0: البرتغال ويغير إلى أسلوب هجومي وتحولات سريعة، ودو سابر قال هذا في المؤتمر الصحفي. وبالتالي فريق مرن ويتوفر على عناصر يمكن أن تفاجئ كل الخصوم.
1: تماما، أنا تساءلت حول هذا الأمر قبل المباراة. أنا أعرف أنه منتخب جيد جدا، يلعب بتكتل دفاعي متأخر قوي في الارتدادات الهجومية، لكن أردت أن أرى كذلك كيف سيتعاملون مع مباراة اليوم تحديدا. أظن أنهم قدموا المباراة الممتازة تقريبا، لم يبدأوا بشكل جيد نعم، ولكن أنهوا بشكل ممتاز، فازوا بالمباراة وأثبتوا بأنهم يستطيعون أن يهاجموا كما يستطيعون أن يدافعوا أيضا. حتى الكونغو عندما ننظر إلى مباراتهم أمام البرتغال، المباراة الأولى لهم في المجموعات، هذا فريق سوف يكون جاهزا تماما لدوري الاثنين وثلاثين، وسوف يكون صعب جدا إقصاؤهم لأنه منتخب ارتدادات امتياز، يعرف كيف يدافع بتكتل متأخر في الميدان منخفض. وأتمنى بأن يكون لديهم طاقة كافية لكي يكرروا ذلك ويقارعوا الكبار.
0: الجزائر اللي خرجتم كأس إفريقيا الأخيرة، هدف بولبينا في لحظة الأخيرة، هذا هو ويسال الذي وصل إلى 3 أهداف، سجل الهدف الأول في مباراة أمام البرتغال كان هدف التعادل، واليوم سجل هدفين ورسم الفرحة والرقصة في المدرجات بعد هذا الانتصار والتأهل المميز. وكما أشرنا عانى هذا اللاعب من الإصابة هذا الموسم مع نيوكاسل ولم يلعب كثيرا، لكنه اليوم جاهز لقيادة منتخب الكونغو بعيدا في كأس العالم. دعونا نستمع ليوان ويسا.
2: في الحقيقة أنا لست إلا قطعة من صورة أكبر في هذا الفريق. اليوم كانت مباراة معقدة وكذلك الضغط كان عاليا جدا، هناك أشياء يجب أن نقوم بتعديلها وتحسينها. بلغنا الآن دوري الاثنين والثلاثين، هذا التاريخي، يجب أن نتمتع ونسعد لأن الأمر كان صعبا جدا. كل لاعبين الاحتياطيون والأساسيون، كل من حمل هذا القميص سابقا كذلك ومن سيحمله غدا في المستقبل، يجب أن نكون جميعا فخورين بكل الكونغو، وشكر كبير لكل الشعب، لكل الجماهير المتواجدة اليوم، لأنه دونهم كما رأيت. إذن هذا لاعب شاب أتى منذ سنوات فقط وهو لاعب المستقبل. نحن نلعب كرة القدم من أجل هذه اللحظات، ويجب أن نحمد الله دائما لأن اليوم كان الأمر صعبا. كلمة لهذا الشعب الكونغولي الذي يحتفل الآن سواء كان في كينشاسا أو حول البلد بأكمله وهنا في الملعب أيضا. تمتعوا تمتعوا. يجب أن نستمتع بكل هذا لأن هذه اللحظات بصراحة بالنسبة لبلدنا هذا لا يأتي دائما، لا يحدث في كل عام أو في كل نسخة من هذه البطولة، يجب أن نتمتع بذلك. إذن حظا سعيدا لك وللمنتخب، ويبدو بالتأكيد أن الخطة نجحت حتى الآن وستواصلون. نعم بالتأكيد هذا مهم جدا.
0: تواضع كبير ليوان ويسا الذي قال إنه قطعة فقط من هذا المنتخب، رغم أنه هو الهداف التاريخي إلى حد الآن ب3 أهداف، هو الذي قاد منتخبه إلى هذا الانتصار وهذا التأهل. وهذه الأجواء وهذا الحب بين اللاعبين شيء مطلوب خصوصا في البطولات المجمعة،
3: خاصة الروح المعنوية. وبعد تسجيل هدف تاريخي أمام البرتغال، اليوم تسجل الكونغو أول انتصار تاريخي والصعود مرة أخرى، الصعود كأول مرة للدور المقبل. أعتقد الأجواء الإيجابية هذه اللي شاهدها في منتخب كونغو نابعة عن ثقة، عن أجواء جدا ممتازة
0: إيجابية في المجموعة.
3: أعتقد من الضروري خلق هذه الأجواء في مثل هذه البطولات المجمعة، تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وخاصة في المباريات المقبلة. أعتقد أسلوب كونغو يتناسب مع المرحلة المقبلة، هو التنظيم الدفاعي الجيد العالي واستغلال إمكانيات الهجومية سواء ويسا وباكيمبو، أعتقد لاعبين قادرين على صنع الفارق. والآن الروح هذه اللي شفناها، الفريق قدم ما يمكن تقديمه، وهو الوصول إلى الدور القادم يعتبر إنجاز. أي إنجاز قادم نعم، لكن لا يوجد إخفاق في المرحلة المقبلة بالنسبة لمنتخب كونغو.
0: أنا مصر أعمل لك مشاكل اليوم مع الزملاء المهنة. كلمة عن كانافارو، واحد من أبرز مدافعي العالم، يستقبل 8 أهداف في مباراتين، ينهي دور المجموعات ب3 هزائم و11 هدفا. هل دفع ثمن الاندفاع الهجومي أم أنه الجودة هذا ما هو موجود في
3: أعتقد أوزبكستان؟ من شاهد منتخب أوزبكستان من خلال التصفيات كان منتخب منظم جدا أمام كاتينيتش، لا يستقبل أهداف كثيرة، فريق يحافظ على على على على مرماه بشكل جيد، تقارب خطوط، منظومة عمل جيدة بطريقة 5-4-1. لكن مع كنافارو شاهدنا مساحات أكبر. من المهم جدا كمدرب ليس ليس ليس قناعاتك، لكن أن تتعامل مع الإمكانيات اللي موجودة في الفريق. شفنا الإمكانيات اللي موجودة في منتخب أوزبكستان، صعب جدا أن تلعب كرة مفتوحة، أن تجاري كولومبيا وتجاري البرتغال. أعتقد نعم يحسب للمنتخب الأوزبكي وصوله إلى كأس العالم، لكن تعامل كنافارو مع المباريات ومع الإمكانيات اللي موجودة أعتقد كان ممكن يكون أفضل.
0: المنتخب الأوزبكي إذن مشاهدين ودع المسابقة ب3 هزائم، هو الذي كما أشرنا يشارك لأول مرة في المونديال. دعونا نستمع لما قاله كنافارو بعد هذه الخسارة والخروج.
2: فابيو لسوء الحظ لم تسر الأمور كما أردتم، رغم أن فريقكم قدم مستوى محترم جدا. لخص لنا هذه المشاركة في الشوط الأول. أعتقد بأننا قدمنا مستوى جيد جدا، نحن جهزنا لهذه المباراة كي نلعب بهذه الطريقة. أنا أعرف بأننا بذلنا مجهودا وطاقة كبيرة جدا وركضنا كثيرا، وكنت خائفا من الشوط الثاني من الإرهاق تحديدا. حاولت أن أدفع اللاعبين وأشجع معهم بين الشوطين، ولكن في هذا المستوى إذا ما ارتكبت أخطاء كما قلت أمام منتخبات مثل كولومبيا والبرتغال تدفع الثمن مباشرة. بالتأكيد كأس العالم هاته بالنسبة لنا هي تجربة. أنا فخور لأنه رغم أننا واجهنا صعوبات ولكن اللاعبين أبرزوا إمكانياتهم فعلا. مع نهاية رحلتكم ما هي الرسالة الأخيرة للجماهير؟ أنا آسف متأسف من أجلهم لأنه 3 خسائر أمام 3 منتخبات قوية، ولكن يبقى هذا صعبا صعبا وليس من السهل أن تقبل ذلك، ولكن الأمر ليس سهلا على لاعبية أولا. أنا أعرف جيدا أن اليوم قدموا كل ما لديهم، وهناك من كان فخورا لأنهم ركضوا وحاربوا وحاولوا الفوز في المباراة، وبالنسبة لي هذا الأهم.
0: استمعنا إلى فابيو كانافارو مدرب المنتخب الأوزبكي. أتعود مرة أخرى إلى باوليتا عن مستقبل الآن. الماضي بات من الماضي، التأهل هو الأهم. البرتغال ستواجه كرواتيا التي كانت وصيفة في 2018 التي احتلت المركز الثالث في مونديال قطر. هل يجب تفكير فيما هو قادم أم الجلوس ضروري على الطاولة وتحليل ما حدث لتجنب المفاجأة، لأنه الآن لا مجال للخطأ؟
4: نعم، منتخبان يلعبان بطريقة مماثلة. هناك لاعب يملك العمر 40، كريستيانو رونالدو 40 و41، ومودريتش 40 عاما، لذلك قائدان يبلغان لديهم خبرة كبيرة. هما منتخبان قويان من الناحية التكتيكية، وأيضا لديهم لاعبين على مستويات عالية من الناحية الفردية. أعتقد بأن البرتغال أفضل من كرواتيا، وبإمكان البرتغال أن تحسم المباراة من خلال لاعبينها، لكن ستكون مباراة متكافئة ومتوازنة في كافة الخطوط. البرتغال دائما لاعب مع المنتخب الكرواتي وانتصرنا عليهم، لذلك فزنا عليهم واستطعنا إخراجهم من العديد من البطولات. لنرى ماذا الذي يحدث في هذه المباراة. البرتغال مرشح أقوى، وباستطاعته في المباريات الحاسمة من خروج المغلوب أن يكون قوي للغاية. قبل قليل كنا نتكلم عن غونزالو راموس. نعم، يجب علينا أن نضع لاعبين في الشوط الأول في المباراة، لاعبين سريعين ودماء جديدة في الشوط الأول من المباراة القادمة، ويجب أن تكون روحك قاتلة. وغونزالو راموس الكل يعلم بأنه يقوم بعمل مميز للغاية مع باريس سان جيرمان، وعندما يدخل المباراة فهو يحسم المباراة من ناحية ركلات الجزاء، والآن يجب التفكير بالأشواط الإضافية وبركلات الترجيحية. لذلك يجب علينا أن نفكر باللاعبين الذين سيبدأون المباراة القادمة، لأن لدينا مهمة صعبة للغاية، يجب أن نتجاوز المرحلة القادمة لكي نذهب إلى أبعد من ذلك. منتخب البرتغال سيبدأ المونديال منذ الحان. نعم، نحن مرشحون أقوى من كرواتيا.
0: لم يبقى إلا القليل مشاهدين على إسدال الستار رسميا على دور المجموعات، ودعونا نتابع وإياكم معي إسلام الطريق نحو النهائي. مباريات صعبة في انتظار طبيعة الحال انتهاء مباراة الجزائر، وأين ترى الجزائر في المسار، على اليمين ولا على اليسار؟
5: اليسار ضد سويسرا.
0: اخترت
5: لا، وكنت أنا إن شاء الله هنتحدد ضد سويسرا.
0: صحيح، مباراة أمام سويسرا، لكن
1: ولكن نرى أيضا أن هناك مباريات كبيرة كثيرة، هناك البرازيل واليابان، وأرى أيضا مباراة المغرب وهولندا، مباراة كبيرة جدا. أنا أظن بأن البطولة ستبدأ فعليا اليوم، نعم غدا تبدأ، غدا فعليا، وأتمنى أن نرى المزيد من المنتخبات الأفريقية ونرى الكثير منهم في الدور القادم.
0: كابتن يونس، واضح أن المسار اللي على اليمين أقوى بكثير، وإن عدنا للحديث عن المنتخب المغربي، المباراة القادمة أمام هولندا، بعدها يمكن أن يواجه ألمانيا، فرنسا، في نصف النهائي إسبانيا، ربما السنغال، ربما البرتغال، مسار قوي جدا.
3: أعتقد تعادل البرتغال اليوم لو شاهدنا المسار كان ممكن من الأفضل أنها تتواجد على المسار الآخر، فقط مواجهة الأرجنتين في دور الربع النهائي.
0: باوليتا فضل كرواتيا على غانا.
3: الآن في الدور المقبل حتى وان تفوقت على كرواتيا ستواجه إسبانيا. تقد مواجهات صعبة وطريق صعب جدا بالنسبة للبرتغال. مواجهات مرتقبة في الدور القادم. المغرب هولندا أعتقد وجهة نظري ربما تكون قمة الدور 32. أيضا على البرازيل أن تحذر من المنظومة اليابانية اللي تقدم مستويات كبيرة وكبيرة جدا.
0: باوليتا، أين ترى البرتغال في هذا المسار الناري؟
4: أنا أريد أن نلعب ضد إسبانيا، لأن البرتغال ستلعب ضد المنتخب الإسباني، هذه ستكون مباراة مميزة للغاية، لأننا نلعب بنفس طريقتهم. أنا أعشق طريقة لعب المنتخب الإسباني، والنظر إلى هذا الجدول أريد أن أثق بأن منتخب بلادي بإمكانه اللعب نصف نهائي أمام فرنسا. فرنسا منتخب قوي للغاية، ونريد أن نواجههم في نصف النهائي. البرتغال لم يبدأ
0: المغرب كابتن، هو اللي طلع البرتغال في النسخة الماضية.
4: نعم، خسرنا من المغرب قبل 4 أعوام، وكان منتخبا مختلفا كما قال سليماني. المنتخبات الأفريقية قوية للغاية في هذا المونديال، وهي المنتخبات الأفريقية منظمة وخاصة من المنطقة الدفاعية، لذلك أيضا بدنيا هم دائما لاعبين أقوياء وسريعين للغاية، لذلك هم اللعب ضد المنتخبات الأفريقية صعب للغاية. أنا أفضل أن ألعب ضد كرواتيا من أن ألعب مع غانا. غانا منتخب قوي للغاية، لديهم مدرب برتغالي كارلوس كرويش، ويعرف المنتخب البرتغالي بشكل كبير، لذلك أفضل كرواتيا.
0: نختم معك كابتن يونس، بعد انتهاء دور المجموعات في ماذا يبدأ المدرب؟ تحدث عن المدرب التفكير بغض النظر عن قراءة الخصم المقبل، على ماذا يشتغل أكثر وكيف يحضر اللاعبين؟
3: أعتقد التفكير في المنافس في دور خروج المغلوب يختلف تماما عن دور المجموعات. دور المجموعات ممكن أن تعوض، في دور خروج المغلوب لا يمكن التعويض. أعتقد جميع المدربين سيدخلون أعتقد بتحفظ أكبر، العمل على التوازن بشكل أكبر، الدخول بمبدأ أن لا أستقبل هدف قبل كل شيء، ومن ثم التفكير في التسجيل. أعتقد وهذا ما يميز أنشيلوتي، وهذا ما أعتقد يعطي إضافة للمنتخب البرازيلي، لأن أنشيلوتي مدرب واقعي جدا في دور الخروج، في أدوار خروج المغلوب. أيضا التفكير باستغلال الأنصاف الفرص، الكرات الثابتة، استغلال المهارات الفردية، وهذا ما يميز أغلب المنتخبات سواء النرويج أو فرنسا. في وجهة نظري ما عاد يعني منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز في دخوله في جميع المباريات، أعتقد ستكون الأفضلية لا بحكم الإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها في خط الهجوم. ما عاد ذلك جميع المنتخبات ظهرت بتذبذب في المستوى في الثلاث مباريات، لكن خروج المغلوب يجب أن تدافع بشكل جيد، يجب أن تلعب بأن لا تستقبل هدف ومن ثم ما تفكر في التسجيل.
0: في انتظار الوجه الحقيقي للمنتخبات المتأهلة لم يبقى لي مشاهدين إلا أن أشكر نجوم التحليل في قنوات بين سبورتس كابتن يونس علي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. إسلام سليماني،
5: شكرا.
0: توفيق للجزائر،
5: شكرا.
0: أوليتا، شكرا جزيلا، توفيق لكم جميعا. هذه تحياتي مشاهدينا وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.

Allez, on va parler, papa.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

تلعب الكرة عن طريق تيكونسا الوسط ميدان بعض التغييرات لخيارات الألماني والكرة تمشي إنجليزية ساك الأرسنال تلعب الكرة وسط ميدان انطلاقة الهجوم من اليسار البرشلونة عن طريق ماركوس يلعب راشفورد خطيرة الكرة الأولى والدفاع البنمي إلى الركنية ركنية على جود بيلينغهام سيناريو المباراة واضح جدا في رأيي هدف مبكر سيجعل من ليلة نيو جيرسي حفلة للإنجليز في المقابل كل ما زاد الوقت وصمدت أو صمدت بنما فأن الدقائق الموالية ستكون صعبة ولا يستبعد المفاجأة البنمية الهدف مسألة الوقت كرة ترجع بالرأس ترجع للمنتخب البنمي يلعبون الكرة عن طريق رودريغيز رودريغيز المنتخبات اللاتينية كلها جميعها ما يميزها الروح لجريد اللي تعوض بكثير من الأحوال بالنسبة لهم الفوارق الفنية كرة من الهاوت كرة في التماس لصالح المنتخب الإنجليزي يمشي الكرة عن طريق كانسا كانسا والحكم يتدخل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم كرة ستعود للمنتخب البنمي بنما والمباراة في تاريخها في كأس العالم عام 18 في روسيا خسرت من بلجيكا 3-0 بينما الحضور المونديال الأول للإنجليز كان عام 50 في البرازيل على استاد الماراكانا 2-0 على الشيلي جاي كرة المنتخب الإنجليزي يمشي كرة راشفورد كرة باليسار ماركوس راشفورد حط الكرة إنجليزية عن طريق قلب الدفاع كونسا حقق الأوروبا ليج مع الفينانس نادي أستون انطلاقة لإنجلترا وقفة دفاعية لحد الآن ممتازة من المنتخب البنمي ثم التحولات الهجومية كرة سريعة للبنما يمشي رودريغيز يدخل الدفاع من وسط الميدان لإنجلترا مراوغة من لاعب أندرسون يلعب في نوتنغهام فورست وتبقى الكرة لحيازة بيلينغهام خطأ فاول مخالفة لإنجلترا التعادل متواصل هنا 7-0 مثل في نفس الأوقات مباراة كرواتيا وغانا هي أصفر التعادل يؤهل المنتخب الكرواتي لأفضل الثوالث وغانا وصيفة وإنجلترا حاليا هي المتصدر المجموعة مجموعة 12 ورم الرقم 10 بيلينغهام يلعب الكرة لراشفورد راشفورد مراوغة راشفورد يدخل راشفورد شوت ممتازة والحارس للركنية بدأ الضرب الإنجليزي بدأ القصف الإنجليزي إذن الركنية لمنتخب إنجلترا كورنر عدد 2 في الماتش ممتاز حارس أورلاندو موسكيرا حارس نادي الفيحاء في الدوري السعودي تنفيذ من أندرسون إنجلترا هذا اللقاء رقم 75 في تاريخ كؤوس العالم تمشي كرة من أندرسون على القائم الثاني يتصدى موسكيرا ثم ساكا وكرة برا ضربة مرمى لأورلاندو موسكيرا إنجلترا في كأس العالم 32 انتصار في 74 مباراة أهدافهم برقم 104 وأول ماتش قلت ضد الشيلي 2-0 عام 20 لعب الفينال الأوروبي أمام الطليان عام 22 في قطر عمل ربع نهائي وكان قريب في منافسة فرنسا في الكوارتر فاينل هاري كين يضيع بنالتي التعادل في دقيقة 85 ثم كان الوصول النهائي الأوروبي مرة أخرى في الأراضي الألمانية في برلين أمام منتخبات الكونكاكاف يعني كي نسمع ونقرأ 3 انتصارات لإنجلترا وفوز للكونكاكاف وثلاثة تعادلات يعني تاريخيا الإنجليز وجدوا نوع من الصعوبة أمام الفرق الكونكاكاف وهذه خطيرة تأكيد وحارس يتصدى بيكفورد في وقت الكلام بلغة الصعوبات في لغة الاستئناس بأرقام ما مضى في فتح ونبش سجلات الماضي
يلبوم ذكريات من صور ونتائج يتألق بيكفورد. خطيرة كنترول شوت ومش ممكن يارك في الإمكانيات الكواليتي طبعا رقم 29 مورير هذا أحسنهم هذا أهم محترف فيهم يلعب في باشكتاش وفما أوفسايد يلعب في باشكتاش إسطنبول التركي هذه كان وصلت للكورة لكنترول الشيء هذه يتشوتها طول يترجعها أفضل فنيا بالبساقك اليمين تحطها في الستة أمتار للقادم بالرأس لرأس الحربة ستة كرواتيا قولوا أنهم عواجيز قولوا أنهم كبروا قولوا أنهم معدل فريق في الثلاثينات ولكن هي كرواتيا يا سادة وصيف 2018 والثالثة 22 ترجع الكرة يعرفوا يتعاملوا برشا مع المجموعات يترشحوا بدون بريق وفي النوكاوت يكسرون على نيابهم والتسديد للحارس يتصدى موسكيرا أورلاندو ترجع الكرة للستة مارتيني هل تودي بنما الصدارة في المجموعة 12 للكروات وخاصة يهدون أنفسهم النقطة التاريخية في الورد كاب ولا مرة بنما عرفت نتيجة غير الخسارة في كأس العالم ترجع الكرة من الحارس أورلاندو موسكيرا علمين موريو موريو يدخل كرة الوسط ممتاز الفريق البنمي يلعب مرتاح يلعب مغير ضغوط حلوة وطويلة أسبقية المدافع نعم وهو ما كان يتصدى ظهير الأيمن الباك رايت كانسا لعب ليفركوزن نفس وقائع الشوط الأول ضد غانا هل تشاطرون من الرأي هل نشترك في الآراء المنتخب الإنجليزي ريتم بطيء جدا من أجل تهديد الفريق البنمي إذا بتلعب أسرع إذا بتجري وتسرع الكرة إذا تحب تغلبها الريتم الإنجليزي مسهل ماموريت الدفاع البنمي في رأي ترجع كرة ممتازة ممتاز المنتخب البنمي كرة تماس الوقت يمر 10 دقائق نهاية الشوط الأول لا علاقة بماتش 2018 فقد تعلمت بنما لقد تطورت بنما بنما لو كان عندهم مهاجم وراس حربة كانت نتائجهم تكون أفضل في هذه البطولة كانوا الحقيقة مع غانا سيطروا قلت كلمة ما ننساهاش في بداية التعليق أنه غانا سرقة الماتش كرويا طبعا ترجع الكرة عن طريق جي هذه النوعية من الدفاع المتكتل والناس الكل وراء الكرة الخطوط قريبة لبعضها المسافات منعدمة تقريبا هذه لازم تحل اللاعب برشا على الأطراف يجب تستغل الكرات الثابتة تلقى حل شوف الوقفة هنا هاي أمامك الصورة واضحة المخرج من فوق واضح إشارة ممتاز من المنتخب البنمي ساكا صور أنه دليل أن الفريق الإنجليزي تقريب مهاجم الأخطر هاري كين ومس حتى كرة تقريب جود بيلينغهام راشفورد راشفورد هذه هاري كين كنت أقول لكم ولكن هاري ما يمسش كرة ولكن وقت يمسها يعني بدمها في الشبكة ترجع كرة إنجليزية عرضية راسية وخطيرة يا راشفورد خطيرة من ماركوس راشفورد هذه العرضيات اللي حكيت عليهم لازم تحلهم من الأجناب بالراس ممتازة والإنجليز يتغنون إنجلند إنجلند سريعة وخطيرة الدفاع موجود كانسا بالتغطية رازعت من إبرتون بيكفورد شاد كرة طويلة صعيبة شوية كنترول لا وصل لها راشفورد راشفورد وحدة راشفورد يوزع كرة هي والحارس يتصدى موسكيرا موسكيرا يتصدى ترجع الكرة بنمية مراوغ وانطلاق سرعة ومرتدات وناس موساند يقرر وحده يمشي وحده يربح تماس برافو ممتاز الستة اللاعب مارتينيز
الصمود البنمي متواصل يتواصل رياخت الكرات واحدة اثنين فما ناء ما فما شيء في تدخل اللاعب البنمي خطير آخر الكرات آخر المتاعب على مسكيرا يمشي ماركوس راسواد حد الكرة وفرصة كبيرة لهدف الأول خطيرة جدا من راسفورد أخطر كرة للإنجليز في الشوط الأول على طريقة روبرتو كارلوس لما تلف الدور لا أتكلم على مستوى القوة على مستوى اللفة والدور هدف الساندوني على فرنسا في مرمى بارتيز هناك جاذبية نيوتن قانون الجاذبية وهناك جاذبية روبرتو كارلوس في عالم المستديرة طارش الكرة بالرأس ربي حط الكرة قدامك يتصدى الحارس بيكفورد آخر الثواني كانت صعبة على إنجلترا سفر لسفر هي النتيجة الرسمية للشوط الأول ناف نيوجيرسي 23 درجة طقس ممتاز أمطار دينا بها المباراة والصوت ينتهي على البياض هنا في نيوجيرسي انجلترا صفر بنما صفر كل شيء يتاجل الصوت الثاني مع الصدارة للكروات هدف من اللاعب سوزيتش سوزيتش يذكرني في يوغوسلافيا الثمانينات بلاعب كبير سوزيتش اللي كان عاب في باريس سان جيرمان ايام كان ثنائي القوي في الهجوم الباريسي سوزيتش ومصطفى دحلب في المقابل في نقطة مهمة جدا لاحظتوها معايا اكيد لاحظتوها لان انا سيبتوا ماتش الخمسة للستة للسبعة للفجر لليل ما شاء الله عليكم الكرة تمشي لإنجلترا ريتم بطيء جدا لإنجلترا بهكذا إيقاع صعب أن يباغتوا الدفاع البنمي وخطيرة لهاري ومش ممكن العكسية النيران الصديق 12 أو 13 هدف في هذه البطولة بالنيران الصديق العرب كانوا أبطال أبطال العالم في أهداف العكسية سجلوا ثمانية في مرمهم بدأ يفيق جمهور إنجلترا يفيقهم على صعوبة المسار في حالة التعثر من بنما إنجلند إنجلند ركنية لإنجلترا خطورة للأسود الثلاثة ورقم ثلاثة خلصها بصعوبة كوردوبا ثنائية زيدان وهدف إيمانويل بوتي هنا يغلق الدفاع البنمي يتقدم المنتخب الإنجليزي فرصة راسفورد هيا للراس والراس كورتو ما عملتش كراس صفر لصفر في تعادل متواصل لا يغريك الأداء الإنجليزي الحالي ولا يغريك أداء منتخبات في العالي الأمور ستتغير منذ الأدوار الإقصائية غدا على فكرة نبدأ إن شاء الله اللي يربح يكمل واللي يخسر يروح جنوب أفريقيا البافانا بافانا المتاهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني سيلتقي المنتخب الكندي فرصة كبيرة للأولاد أن يمروا للدور الثاني 16 بانما تتفوق بانما تعكس الكرة في عكس هجمة أندرسون يخسر كرة تمشي كرة عن طريق رودريغيز شوت رودريغيز شوت رودريغيز ومرت قريبة على الإنجليز رودريغاو كاد يسجل الهدف الأول كما أنا فخور بكم يا بنما لست أنا هذه المشجعة هذه بنت البلد هذه بنت بنما تقول لهم بهكذا لسان اضرب يا رودريغو ترجع الكرة لمنتخب إنجلترا اللقاء أسرع في هذه الدقائق يرتفع نسق المباراة وريتم اللقاء
انجلترا 0 بنما 0. ورابط 70 ماتش في المونديال عندنا 3-4 صفر صفر فقط. المونديال مهرجان تهديفي بامتياز، برشا اهداف، 48 فريق ممكن عندها دخل. الفكرة في كواليس الفيفا تقول أنه 64 في عام 38. برشا برشا صراحة الكرة بهكذا الطريقة، لن نسمي من سيتأهل ولكن احتراما للمنتخبات وللدول، ولكن يا أخي تولي عاد سوق شعبية، ما عادش كاس عالم أو جمعية خيرية يجي يشارك، وهي طبعا لأسباب اقتصادية. هاري بدياش ولكن كيما دارها لأنه فما عملاق اسمه نوسكارا. برافو نوسكارا، أول كورة من الكينج هاري أو الأمير هاري، لقب الكينج بعد هدفه الأحداش. يمشي كينج كنترول دخول هيرسون والسعي، كانسة توزيع من أندرسون بالرأس، فرما تقاتل والقطر يتدخل والخطة موجود. ممتاز موسكيرا، موسكيرا في باراد المباراة تصدي البطولة. أول مرة تقريبا إنجلترا تلعب بالسرعة المطلوبة لمباراة الدفاع البنمي. صحيح بنما مجتهدة ومتألقة، ولكن في تصوراتي في قناعاتي أن المنتخب الإنجليزي إذا يسرع شوية الإيقاع يسجل. يمشي منتخب الإنجليز، إنجلترا والرأسية، هذا بالأول 1-0 لإنجلترا. المرنجي الملكي للملوك الجود بيلينغهام، نستعيد الصدارة إنجلترا، نستعيد الرتبة الأولى إنجلترا. الإنجليز يتقدمون في ملعب نيوكاسل. إذن الهدف الأول لإنجلترا من الركنية، من الكرة الثابتة، عند الحديث على أمل وعند الحديث على تغير وعند الكلام على متغيرات. توخيل يتقدم 1-0، يبتعد عن السبح الكولومبي وعن الخطر البرتغالي. لسار 7 1-0 جود بيلينغهام، 1-0 للفريق الإنجليزي. إنجلترا تسجل هدف الخامس بعد المياه، الهدف الخامس بعد المئوي لإنجلترا في المونديال. أقوى هجوم هي البرازيل، الثاني هم الألمان، الثالث هي الأرجنتين، الرابع هي الفرنسي، والخامسة هم وزراء الدفاع. صدق ولا تصدق، رغم غيابه مرتب دورات تواليا، الهجوم الخامس تاريخيا هم الطليان. هذا الإنجليزي يرفع الكاس، هذه الكاس لم ترفعها إنجلترا أبدا. أنا لا أناقض نفسي ولا أختفي معلومة، بل هو كلام التاريخ. نعم، هذه الكاس الذهبية اللي كان عملها النحات الإيطالي غازالينجا في 1974، هذه لم تظهر بها إنجلترا. إنجلترا فازت بكاس 1966 وقصة الكلب بيكلس اللي حكيت لكم عليه، لك الجو متاع سكوتلانديار، لك الفيلم الإنجليزي، لك معرض الطوابع. لا طوابع الآن، الطابع البريدي يا إنجلترا. هل يتصدره اليوم صورة هاري كين وهو يرفع المونديال؟ المونديال المونديال. بنما للتعادل، خطير على البنمي، ورجعت الكرة من الإنجليز، يطالبون ببنالتي. الفار قد يساعد جاسم، والكرة تمشي مرة ثانية. انطلاقة أخرى في المباراة، بنما تحاول، فما شوف سايد، فما دخلة، فما كرة، فما هدف يضيع على بنما، فما التعادل يضيع على بنما. خطا فادح في التمركز الدفاعي للإنجليز، وينك يا جيل؟ فرصة خطيرة لبنما. المنتخب البنمي ما عندوش راس حرب، كي تتفرج في مبارياته عندهم روح. البافانا بافانا، البلاك ستارز، ليزيليفون والكابو فيردي. نتصور نتوقع أن الكونغو ديمقراطية ستهزم أوزباكستان وتمر. وهاري كين، يا هاري يا هاري يا هاري يا هاري يا
يا كاتب التاريخ تعال للحظة، يا كاتب التاريخ استنجد بك في لقطة، يا كاتب التاريخ فيك من الغفوة، يا كاتب التاريخ تعال لنتجاوز الهفوة، يا كاتب التاريخ اكتب، يا كاتب التاريخ ارسم، يا كاتب التاريخ ثبت على مجلد كرة العالم هاري كين. هاري كين يصبح الهداف التاريخي لجود سيف ذا كينج. 11 جول في المونديال، فماش تسلل كرة في دار الدفاع البانامي، هنا الاستقبال، هنا الترويج، هنا هزة الراس، هنا رفع الكرة، وهنا ضربة الراس، القناص يا كينج، الكينج هاري، السير كينج، يسجل هدف 11، مونديال الهدافين، مونديال الأهداف، مونديال استفاق فيه النجوم، رونالدو يسجل في 41، رونالدو يصبح هداف التاريخ البرتغالي، يسجل في سادس مونديال تواليا، ليو ميسي يواصل العزف المنفرد ويسجل لسادس لقاء على التوالي ويصبح هداف المونديال. الإنجليزي 6 دقائق زادهم الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، مصر على كذا 0، فليأتي الهدف الثالث. أم تصمد بنما؟ كرة الإنجليز، محاولة إنجلترا، والثالث، والحارس يتصدع، الحارس يتصدع أمام الثالث الإنجليزي، ترجع الكرة للهدف البنمي، يلعبون كرة طويلة خطيرة جدا، تاريخ تاريخ تاريخ، والهدف الأول لبنما، الهدف الأول لبنما، ولكن أفساد، تسلل 17 عند لاعب فخاردي، شيموتو على هدف، يحسبونه مسيبون، هل فيها تسلل؟ لا، فيها شك ولكن ممكن نتقدم. ممتاز الهدف من بنما، هاو كريستيانو، هاو حاط يدي على راسه، هاو كريستيانو رونالدو، شبيه سبحان الله، يخلق مشبه 40. الآن الفار، هي الثواني، أوه إشارة تعامل توماس دوخيل كأنه قال أوفسايد. نعم، تعرف مدرب يقول لك هذه منتخبات متوسطة والحقيقة متواضعة، إذا نتعب هكذا أمام بنما وغانا فكيف سيكون مشوار أمام كبار القوم. واتكينز وسط ميدان إنجلترا، كان دائما نقطتهم القوية تاريخيا، ذكروا 98 اللي كان فيه بول ستيرز كيفي شيرينغهام، 4 دقائق للنهاية، من فرصة بانفراد للثالث الإنجليزي، هدف ملغي لبنما من تسلل، الوقت يمر، إنجلترا مرت مع كرواتيا، غانا استثمرت الوضع وتآلت في مجموعة لم تكن سهلة ولكن لم تكن بالمستحيلة، الهدف الغاني في دقيقة 90+4 على بنما كان حاسم للوصول، ترجع الكرة من الدفاع الإنجليزي إلى الوسط البنمي، ورا من مارتينيز أو جوتيريز، يلعب الكرة دافيس، يلعب كرة من الرأسية، مش ممكن، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، وركنية، وركنية لمنتخب بنما، ارتباك في الدفاع الإنجليزي، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن يا حسرة عليها من زمان، يا حسرة على مونديال البرازيل، عرفتوني كرلوب، كرلوب متاع روبن فان هود، فان بيرسي في مرمى لاروخا، يوم الخمسة يا هولندا، تمشي كرة ركنية مباشرة وبرا أوت، اجتهدت بنما، ولكن الاجتهاد لا يكفي في الكرة، الأدوات مفقودة. أو خليني نقول ناقص سنتيمترات

وإلى الكرة للمنتخب الكولومبي. ديفيس خلاص فاول لبنما. بنما قاعد يتطور. منتخب جاي خسر 6-3 وخسر من تونس في 18. هذه المرة كان ينقصوا هداف فريق اللي عمل كوارتر فاينل كوبا أمريكا. مسهل عمل فينال الجولد كاب، عمل فينال الكونكا كاب. سل 34 عالميا. ناس قاعدة تخدم. وبنما في المغرب، إسبانيا، بورتغال. ممكن وقتها يكون موعد حصد النقاط الأولى، لكن هنا القوة هي إنجلترا، القوية هي إنجلترا، والأقوى هم الإنجليز. مين سافر بالشوط الثاني عن طريق النجوم؟ جود بيلينغهام الريال وهاري كين في يوم تاريخي، هدف الـ11، هداف البايرن ميونخ.

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: تجربة كأس العالم على بي إن سبورتس
2: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
3: أصدقائي المشاهدين متتبع بي إن سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
4: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال،
0: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتاهلين.
5: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في دالاس ستاديوم. يطوي المونديال مرحلة المجموعات بكل الحسابات وبكل ما فيها من احتمالات، بكل ما فيها من لحظات الانتظار للمجموعات الاثنتي عشر لأغلى بطولات كرة القدم. الليلة بل وفي هذا الصباح الظهور الأخير لنشام الأردن في المشاركة التاريخية للجيل الذهبي لكرة القدم الأردنية. اليوم لا يريد الأردن الدخول في الحسابات لأن أمل التأهل لم يعد موجود، لكن النشامة يريدون كتابة التاريخ وتحقيق أول انتصاراتهم في تاريخ المونديال. هنا الأردن أمام بطل العالم الأرجنتين، الأرجنتين التي حسمت التأهل والصدارة، ومن عرفت مسارها ومنافسها في الدور القادم، ومن ترغب بالعلامة الكاملة في ختام مشوار مرحلة المجموعات. مباراة ما زالت فيها الأردن وفي مختلف المدن الأردنية تخلط الليل بالنهار لمؤازرة النشامة في هذا الحضور التاريخي لنشامة الأردن. فهل هي لحظة للتاريخ يا أردن؟ لحظة لوداع كأس العالم بالفوز على بطل العالم. إستيفان كوفاتس الحكم الروماني هو من سيدير هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين، ما بين الأرجنتين والأردن. تشكيلة الأردن في هذا اللقاء: يزيد أبو ليلى في حرس المرمى، هناك عبد الله نصيب، يزن العرب، لدينا حسام أبو الذهب، إحسان حداد، مهند أبو طه، لدينا نزار رشدان، نور الروابدة، علي العزايزة، علي علوان، وعود الفخوري. هي الأسماء التي اختارها المدرب جمال السلامي. تغييرين على مستوى تشكيلة منتخب الأردن مقارنة بالمباراة الماضية أمام الجزائر. مع 9 تبديلات لليونيل سكالوني، إميليانو مارتينيز في حرس المرمى، سينيسي أولى مبارياته في المونديال، جوليانو سيميوني كذلك أولى مبارياته في المونديال، لدينا أوتاميندي، تاغليافيكو، بالاسيوس، باريدس، نيكولاس باز، هناك لو تشيلسو، من يلعب هو الآخر أولى مبارياته في المونديال، خوليان الفاريز مع لوتارو مارتينيز. هذا هو الثنائي في تشكيلة منتخب الأرجنتين في ظل عدم البدء بأسطورة التاريخ ليونيل ميسي في هذا اللقاء.
1: Ladies and gentlemen, please rise if you are able to join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.
0: كانت هذه دقيقة صمت وحداد على ضحايا زلزال فنزويلا، بينما هنا العد التنازلي في هذه اللحظات سينطلق يا أحبة الكرام قبيل انطلاقة وبداية هذا اللقاء. يغيب عن الأرجنتين في

من أجل كتابة التاريخ أمام الأرجنتين. الأردن من أجل وداع بطولة كأس العالم بإسقاط بطل العالم. بينما الأرجنتين من دون ليونيل يريد المنتخب الأرجنتيني أن يحقق العلامة الكاملة في هذا اللقاء. مباراة تتزامن مع مباراة الجزائر أمام النمسا. المنتخب الجزائري الذي نتمنى له التوفيق في بلوغ الدور القادم من هذه البطولة. هنا جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، المدرب الذي تحدث قبل هذا اللقاء وقال بأن المنتخب الأردني يريد أن يقدم مباراة كبيرة لترك انطباع مميز لتاريخ كرة القدم الأردنية في هذه المشاركة. الأردن قدم مباراة كبيرة أمام النمسا، وتلك النتيجة بالخسارة لا تعكس أبدا ما قدمه منتخب الأردن. الأردن قدم مباراة كبيرة أمام شقيقه منتخب الجزائر، وأيضا خسر في بعض التفاصيل في تلك المباراة. اليوم هنا أمام الأرجنتين تحرر من الضغوطات، حتى ولو كان أمام بطل العالم، ولو كان أمام منتخب الألبس الأسود. كرة منقولة عن طريق خوليان الفاريز، تمريرة في وسط الملعب باتجاه باريدس، لمسة أرجنتينية في وسط الميدان. بازي يلعب لك كرة في اليسار عن طريق تاغليافيكو، عند كرة في وسط الملعب المنتخب الأرجنتيني في كرة من باريدس، تمريرة في وسط الملعب باتجاه أوتاميندي. الأرجنتين من أجل الاستحواذ ومن أجل السيطرة، وهنا كالعادة الجماهير الأرجنتينية في مدرجات هذا الملعب من تصنع دائما أجواء المونديال. جماهير الأرجنتين ومعهم أيضا مشجع أردني يعيش هذه الأجواء، لأن مثل هذه الأجواء لا يمكن أن تعيشها إلا في بطولة بحجم بطولة كأس العالم، ولا يمكن أن تعيشها إلا برفقة الجماهير الأرجنتينية التي تعتبر صاحبة الشغف الأكبر على مستوى جماهير كرة القدم. لكن أيضا لدينا جماهير النشامة من تريد أن تعيش ليلة تاريخية هنا ويوم تاريخي هنا في ملعب تالاس ستاديوم. كرة منقولة في وسط ميدان لمصلحة منتخب الألبس الأسود. للأرجنتين كرة تلعب في المنتصف في البحث عن مساندة. أوتاميندي يمرر كرة هنا في اليمين، التمريرة حاضرة، النقلة في وسط الملعب، بعد ذلك بينية أرجنتينية، نقلة إلى أقصى اليسار عن طريق تاغليافيكو، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأردني. ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، بينما هنا الصورة على الأسطورة، في غياب هذه الأسطورة يكون الحدث غيابه عن الحدث. نعم يكون الحدث غيابه عن الحدث. ليونيل ميسي من حطم رقم ميروسلاف كلوزا وأصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم في تاريخها، بإرثها، بماضيها وحاضرها، وقد يكون أيضا في مستقبلها. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأرجنتين، لمسة بعد ذلك عن طريق جوليانو سيميوني، تمرير في وسط الميدان، عودة عن طريق السنسي، تاغليافيكو عند كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ليدخل مستحوذ في هذه البداية. منتخب الأردن بهذا التنظيم يحاول كذلك أن يلعب بتنظيم عالي أمام رغبات الأرجنتينيين في هذا اللقاء. 6 نقاط للأرجنتين التي عرفت مسارها وعرفت كذلك من هو المنتخب الذي ستلعب أمامه في دور 32 من هذه البطولة الأغلب. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأرجنتين عن طريق باريدس. باريدس يمرر كرة بتعود للمنتخب الأرجنتيني، وصول بعد ذلك إلى الخلف عن طريق أوتاميندي. 9 تغييرات وكما ذكرت مقارنة بتشكيلة المباراة الماضية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، تبديلان بالنسبة لمنتخب الأردن الذي يريد أن يخلق توازن أكثر وكذلك يلعب على التحولات السريعة، لا سيما وأن هناك علي علوان اللاعب الذي سجل هدف ويبحث كذلك على أن يتساوى بعدد أهداف الإجمالية مع حمزة دردور بالوصول إلى الهدف 31 على صعيد الهدف التاريخي لكرة القدم الأردنية. كرة منقولة في الوسط، تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب. أرجنتين طبعا آخر خسارة كانت أمام السعودية على

ثالث منافسات بطولة كأس العالم في تلك الظهرية الشتوية في ساد لوسيل في جولة قطر. آخر خسارة في بطولة كأس العالم. الأردن اليوم يريد أن يفعل ما فعله الأخضر في شهر نوفمبر من عام 2022 هنا في الأراضي الأمريكية. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأرجنتين. عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك في وسط الملعب. تتحول الكرة إلى الخلف عن طريق المدافع السنسي. هذه جماهير النشامة والنشامة في كل مكان في مختلف المدن الأردنية وفي مختلف عواصم العالم يشجعون هذا المنتخب لأن هذا المنتخب قدم الكثير. بينما فرصة أرجنتينية والهدف في الأول تسلل. تسلل نعم كان موجود على لوتشيلسو في اللقطة الماضية. لوتشيلسو كان متسللا في الكرة الأخيرة وبالتالي الهدف يلغى. هذه النقلة وهذه التمريرة والتسلل بالفعل كان موجود على لوتشيلسو. كرة ستنفذ من ركلة حرة غير مباشرة. لوتشيلسو في أولى مبارياته مع المنتخب الأرجنتيني. كرة من ركلة حرة غير مباشرة في هذه اللحظات. ترسل هذه الكرة من يزيد أبو ليلى. يلعب هذه الكرة طويلة للمنتخب الأردني بتعود أرجنتينية في وسط الميدان. تتحول الكرة مرة أخرى. وصول بعد ذلك في وسط الملعب ممتازة. يلا يا أردن يلا يا نشامة. منقولة في الطرف الأيسر. محاولة علوان علي علي علي علي علي علوان عنده كرة إلى الخلف. تتحول بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الأردني. وصلت من جانبه يزن العرب. تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان. تمريرة حاضرة لمنتخب الأردن. النشامة في كرة. النشامة يحاولون الآن عن طريق نصيب. نصيب في كرة في وسط الملعب. الأردن وكل الأردن من أجل فوز تاريخي لنشام الأردن. من صنعوا الحدث في الفترة الماضية من أجل صنع حدث أكبر على صعيد أكبر أحداث كرة القدم من دنيا أدنى شك بطولة كأس العالم. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. لمسة عن طريق فاريدس يمرر كرة للمنتخب الأرجنتيني. تمريرة هنا في اليمين لمنتخب الألب السلسي. واحد بطبيعة الحال من المرشحين للذهاب بعيدا. أمل لديه ميسي عليه أن يكون مرشحا. ومن لديه ليونيل عليه أن يكون من أكبر المرشحين كيف لا وهو بطل العالم منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية. كرة منقولة في وسط الميدان. الضغط على حامل الكرة. النشامة في كرة وفي ضغط لكنها بتعود أرجنتينية من اليسار. تاغليافيكو في وسط الملعب لمنتخب الأرجنتين. نقلة عن طريق السنس. يلعب كرة باتجاه أوتاميندي. اليوم طبعا كريستيانو روميرو لا يتواجد في هذا اللقاء غياب احترازيا بعد الفحوصات التي أجريت للاعب الأرجنتيني. واحد من أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة منتخب الألب السلسي. كرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الأرجنتين. لمسة بالكعب لكنها مقطوعة للأردن. انطلاقة للأردن. تمريرة تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية التماس. الرمية الجانبية في هذه اللحظات ستنفذ. الرمية الجانبية للأرجنتين. الصورة اسمه كيمبس في مونديال 78 حقق الكثير. كرة منقولة من الطرف الأيسر بتعود بعد ذلك أردنية. نبقى في حاضر 2026 ونبقى مع النشامة في كرة. الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الرمية الجانبية في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أجواء كبيرة وجميلة دائما على مستوى مدرجات ملاعب كأس العالم. ملاعب الجميلة التي عشنا فيها الأجواء في مختلف الملاعب وفي مختلف مباريات مرحلة المجموعات. اليوم وصلنا إلى آخر مبارتين. هذا اللقاء ما بين الأردن أمام الأرجنتين واللقاء الآخر حيث الجزائر أمام منتخب النمسا. جزائر طبعا النمسا كل التوفيق
لمنتخب الجزائر اللي يكفيه التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم. كرة تصل في وسط الميدان، تتحول هذه الكرة مجددا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، نقلة إلى الطرف الأيمن وتعود الكرة من جديد أرجنتينية في وسط الميدان، وصلت من أوتاميندي، يلعب كرة لوتشيلسو في الاستلام، التحضير بكرة أرجنتينية في وسط الملعب، لمسة لكن تغطية موجودة، برافو هنا في التغطية حسن حداد، عودة إلى الخلف ومن ثم التمرير في وسط الميدان، نور الروابدة عنده كرة من الجهة اليمنى، تمريرة باتجاه علي لكن التغطية موجودة، دفاعات الأردنية في استعادة الكرة، لمسة إلى أقصى الطرف الأيسر لمصلحة النشامة، منقولة كرة عن طريق حسام، ينقل كرة في اليسار، تمريرة أردنية وما زالت الكرة لمصلحة الأردن، لكن يخسر هذا الكرة الآن جوليانو، سيميوني راح، سيميوني تقدم، سيميوني عنده كرة، سيميوني يتوغل للأرجنتين، فرصة عرضية تأتي إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني، ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. سادس تأهل على التوالي إلى الأدوار الإقصائية لمنتخب الأرجنتين، ركلة ركنية الآن ستنفذ، ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب الأرجنتين على يسار حارس المرمى عذاري يزيد. منتخب الأردن من الخمسة الأهداف التي استقبلها ثلاث أهداف كانت من ركلات ركنية، وبالتالي حذاري من الركنيات، كرة من ركلة ركنية تنفذ أرجنتينية بالرأس تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى.

منطلة كرة عن طريق نصيب يرسل كرة طويلة في مباريات الأرجنتين دائما لابد من الصمت أن يكون السلاح الأول قبل الكلمة، لأن مباريات المنتخب الأرجنتيني تشاهد فيها الكثير. هذه لقطة طبعا اللي كان فيها تسلل اللاعب لوتشيلسو، كرة منقولة بتصل الكرة بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد، حركة جديدة يعني تبقى الصورة على المباشر والعودة إلى اللقطة اللي كان فيها إعادة في الجرافيك طبعا التسلل اللي كان موجود على لوتشيلسو. رمي التماس ونفذ رمي الجانبية، كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، ملعوبة كرة في وسط الميدان لمصلحة الأرجنتين، كرة منقولة في اليسار، عودة عن طريق تاغليافيكو، يمرر كرة في وسط الملعب أوتاميندي. منتخب الأرجنتيني بطبيعة الحال يسيطر ويستحوذ في هذا التوقيت، كرة تصل عالية لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس يزيد أبو ليلى، يلعب هذه الكرة طويلة منقولة الكرة عالية لمصلحة الأردن في محاولة لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز، الحارس اللي سيطر على الكرة الأخيرة باريدس، شاهدون نسبة الاستحواذ والتحكم بالكرة في الدقائق الماضية من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة بتعود مرة أخرى، بتصل الكرة عن طريق أوتاميندي، يمرر كرة من الجانب الأيسر، لدينا تمريرة باتجاه عبد الله نصيب تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية وصول بعد ذلك في وسط الميدان أوتاميندي، يمرر كرة في اليسار باريدس، عندها كرة من الجانب الأيسر، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، عودة إلى الخلف من جديد أوتاميندي، ينقل كرة في اليمين للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأردني عملية التنظيم والوقوف بهذا الشكل أمام محاولات منتخب الألبي السلسي، كرة بتعود من جوليانو سيميوني، والده طبعا خاض عديد المباريات في بطولة كأس العالم، اليوم يدخل ليلعب أولى مبارياته في المونديال جوليانو سيميوني. كرة منقولة من أوتاميندي، عند الكرة أوتاميندي طبعا باع ومباريات عديدة في كأس العالم، كرة أرجنتينية، محاولة ما زالت لمنتخب الأرجنتين، عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك في وسط الملعب، التمريرة هنا من الطرف الأيسر لو تارو في نقلة، تغطية موجودة من حسان حداد، عند الكرة حسان حداد ما زال أمام لو تارو، الكرة تتحول إلى رمية تماس، هذا لو تارو مارتينيز لم يصنع ولم يسجل في بطولة كأس العالم في أي من مباريات بطولة كأس العالم، طبعا جانب من الحضور أساطير الأرجنتينية طبعا كان في أسوسانيتي وباسوري وأسماء أخرى نتابعها هنا، ودائما في مباريات كأس العالم تشاهد الكثير من الأسماء التي كتبت اسمها بحروف من ذهب على مستوى سنوات ونسخ ماضية من هذه البطولة. كرة منقولة بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة في اليمين، تقدم بعد ذلك من جوليانو سيميوني، ينقل كرة في وسط الميدان، تمريرة حاضرة من الطرف الأيمن بينية أرجنتينية لكن صلابة دفاعية من النشامة، وكرة النشامة خطأ لخوليانو أو لخوليان ألفاريز في اللقطة الماضية، خطأ على مهند أبو طه في اللقطة الماضية، تدخل كان في الكرة الأخيرة في اللقطة الماضية، شاهدونا التدخل اللي كان موجود على لوتشيلسو بالتحديد، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني من مكان قريب ومن مكان مؤاتي، مهند أبو طه يتحصل على البطاقة الصفراء، خوليان الفاريز على تنفيذ الركلة الثابتة، هذا هو التدخل اللي كان من مهند أبو طه، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة منتخب الأرجنتين في هذه اللحظات. لوتشيلسو موجود
وخوليان الفاريز كذلك موجود يزيد في المرمى. الأرجنتين من أجل الهدف الأول، الأرجنتين من أجل أول أهداف في اللقاء. لوتشيلسو وخوليان الفاريز حائل صد مكون من 5 لاعبين من لاعب النشامة في هذه اللحظات. المسافة قريبة والمكان مؤاتي، والمنتخب الأرجنتيني ما بين لوتشيلسو هو ما سينفذ، لوتشيلسو هو ما سينفذ، لوتشيلسو على تنفيذ الركلة الثابتة. يزيد أبو ليلى في الاستعداد، لوتشيلسو من أجل تسديدة، لوتشيلسو التصويب على هدف الأول الأرجنتين، هدف رائع عن طريق لوتشيلسو. الأرجنتين تتقدم، أول أهداف في أولى مبارياته في المونديال، لوتشيلسو بالقدم اليسرى. الأرجنتين وأمام أنظار أسطورتها يسعد بالهدف الذي برع فيه، بالهدف الذي عودنا فيه، لكن هذه المرة ليست من ليوب وإنما كانت من لوتشيلسو. الأرجنتين تتقدم على حساب الأردن بالهدف الأول. عينك على الكرة، يسارية كانت ممتازة ولا أروع، كانت على يمين حارس المرمى يزيد أبو ليلى. تتقدم الأرجنتين بالهدف الأول من جانب لوتشيلسو. جميلة جميلة كانت الكرة، جميلة كانت الكرة من لوتشيلسو. فرحة أرجنتينية بهدف السبب وبهدف التقدم. أبناء البلاد الفضية يغازلون رابع النجمات الذهبية يا إيميليانو. هدف رائع. المنتخب الأردني صمد على مستوى الدقائق الأولى، تراجع ليدافع، وفي الخطأ الأول عوقب المنتخب الأردني بهدف لوتشيلسو. لوتشيلسو بالمناسبة لم يلعب مباريات مونديال 2022 وهو الذي كان مستدعى في قائمة المنتخب الأرجنتيني، لكنه اليوم يلعب أولى مباريات تاريخية في المونديال ويسجل الهدف الأول له في بطولة كأس العالم. الأردن من أجل العودة في النتيجة. الكرة تتحول في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة الأرجنتين. هنا انطلاقة، تقدم في وسط الملعب، تمريرة باتجاه لوتارو، لوتارو عنده كرة ما زال، عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك من جانب اللاعب نيكولاس باز. يمرر كرة في وسط الميدان، تتحول الكرة من جديد للمنتخب الأرجنتيني. من يتقدم في النتيجة؟ وصلت هذه الكرة من لوتشيلسو. لوتشيلسو يلعب كرة في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة إلى الخلف، تاغليا فيكو. وصول في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين، نقلة من تاغليا فيكو، تمريرة بينية لكنها في الأخير سهلة عند حارس المرمى. سهلة كانت الكرة الماضية عند الحارس يزيد أبو ليلى. أعطينا المباشر، أعطينا المباشر، خلينا نشوف. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأردني، وصلت هذه الكرة في اليسار للأردن، تمريرة، كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، نقلة في وسط الميدان للمنتخب الأردني. يزن نصيب، إحسان حداد عنده كرة من الطرف الأيمن، الضغط من جانبي لوتشيلسو، يستعيد الكرة عبد الله نصيب لكنها مقطوعة من خوليان الفاريز. كرة تتحول أرجنتينية في وسط الميدان مرة أخرى، وصلت الكرة. طبعا دقائق لا تشبه دقائق الشوط الأول لمباراة النمسا بالنسبة للأردن، ولا تشبه الدقائق الأولى لمباراة الجزائر بالنسبة للنشامة. البالغة في العودة المدرب السلامي في هذه المباراة. نعم يعني الأرجنتين بطلت العالم وهنا ينتصف الشوط الأول.

0: تشيلسون من سجل هدف السبق وهدف التقدم لمنتخب الألف السلسل على طريقة اليوم. سجل تشيلسون ليتقدم للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين هدف الأردن لشيء هناك الجزائر أمام النمسا تعادل دوني أهداف. بينما هنا جمال السلامي مدرب النشامة مدرب منتخب الأردن. جمال السلامي قال أن هذه المباراة تمثل فرصة كبيرة لمنتخب الأردن وعلى لاعب الأردن أن يستمتعوا بهذه التجربة. طبعا الأردن 6 أهداف أو الأرجنتين 6 أهداف في بطولة كأس العالم الحالية، 5 منها سجلها ليونيل ميسي، بينما هذا الهدف الوحيد الذي لا يسجل ميسي للمنتخب الأرجنتيني في هذه النسخة. لاعب الأردن هكذا هي الأجواء طبعا على الأنغام الكلاسيكية، بينما ليو بعمر 39 سنة من احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، في عيد ميلاده يحتفل الجميع. نعم، وفي عيد ميلاده يحتفل الجميع لأنه أصبح بمثابة عيد قومي في الأرجنتين. أي نعم، أنا لا أبالغ هنا، عيد ميلاد ليو أصبح بمثابة عيد قومي هناك في الأرجنتين. ليو لقد شاهد في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. ملعوب الكرة تصل بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. باريدس ينقل كرة في الطرف الأيمن للمنتخب الأرجنتيني، بتصل الكرة بعد ذلك هنا في اليمين، نقلة من الطرف الأيمن، الكرة ما زالت قائمة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. رمية تماس للأرجنتين، خولي على الفاريز يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين. تمريرة هنا في اليمين عن طريق أوتاميندي، يمرر الكرة منتخب الأردن، يحاول افتكاك الكرة لكن ما زالت الاستحواذ أرجنتيني، وكرة منقولة أرجنتينية، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، تمريرة بينية حافرة خطيرة، عرضية لا تأتي لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، ركلة ركنية للمنتخب الأرجنتيني. على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى، حذر من الركنيات، كرة ستنفذ من جانب باريدس على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب الأرجنتين. عرضية ترسل عالية، رأسية لا تأتي، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق جوليانو سيميوني، يمرر كرة تاغليافيكو، عرضية خطيرة والهدف الثاني يضيع. ممتاز يزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى يتصدى العارضة في الكرة الأولى، ردت ويزيد ببراعة يتألق ويمنع كرة أرجنتينية خطيرة. شهد الكرة والاختراق، تاغليافيكو إلى لوتارو، العارضة منعت لوتارو من أول أهداف الموديالية، بينما جوليس وخوليان الفاريز أمام يزيد أبو ليلى، تصدي ممتاز من يزيد في اللقطة الماضية، فرصة خطيرة كانت للمنتخب الأرجنتيني، لم يكن خوليان في اللقطة الأخيرة من حاول، بل كان سينيسي، نعم سينيسي هو من أراد أن يسجل لكنه وجد يزيد. إصابة سينيسي واقع على أرضية الميدان، وحكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو، كان هناك ركلة جزاء للاعب بونموث، اللاعب سينيسي. نتابع كرة سينيسي، يتحدث مع إحسان حداد، لكن قبل ذلك هل كان هناك التسلل؟ قبل ذلك سيعود اللقطة السيد إستيفان كوفاتس. هذه اللقطة ما بين إحسان حداد واللاعب سيرسي في الكرة الماضية، لاعب اللي كان يطالب بوجود ركلة جزاء. ما هو القرار الذي سيأتي في هذه اللحظات للمنتخب الأرجنتيني من السيد إستيفان كوفاتس؟ سنسمع.
1: Number 21 from Jordan didn't lay the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
0: إذن تدخل كان من نزار رشدان وركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني في هذه اللحظات. هذه اللقطة ما بين نزار رشدان وسينيسي في اللقطة الماضية، وبالتالي يأتي القرار ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أصبحت الأمور أصعب على المنتخب الأردني. هنا لدينا لوتارو مارتينيز يريد أن يسجل ثاني أهداف في الأرجنتين وأول أهداف في المونديالية. لوتارو أمام الحارس يزيد أبو ليلى. لوتارو والهدف الثاني للأرجنتين. أخيرا ابتسمت لك شباك المونديال يا لوتارو. لوتارو مارتينيز يسجل أول أهداف تاريخية في كأس العالم من علامة الجزاء في شباك مرمى يزيد أبو ليلى. الأرجنتين تضيف الهدف الثاني في هذا اللقاء، ثاني الأهداف لمنتخب الأرجنتين. منعته الشباك والمرمى كثيرا والحراس، لكن هذه المرة لوتارو مارتينيز بالقدم اليمنى يسدد وبالقدم اليمنى يسجل. الأرجنتين هدفان، الأردن لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن للمنتخب الأرجنتيني أمام منتخب الأردن. فرحة ليونيل ميسي ورودريغو ديفول وفرحة لوتارو مارتينيز بأول أهداف في بطولة كأس العالم. الأرجنتين هدفان، الأردن لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة في هذا اللقاء. عبد الله نصيب يلعب كرة. الأردن يعني على مستوى البداية هل كانت هناك مبالغة في العودة؟ أعطى الاستحواذ للمنتخب الأرجنتيني. كرة بتعود من جديد، وصلت الكرة لأن الدقائق الماضية كانت مختلفة عن دقائق النمسا ودقائق الجزائر. كرة بتعود، جماهير الأرجنتينية تغني الآن بينما إصابة الآن تحدث، خطأ على لوتشيرسو في اللقطة الماضية. هناك أيضا يعني النمسا تتقدم على الجزائر بهدف دون رد. النمسا تتقدم على حساب الجزائر بهدف دون رد. وضع صعب لمنتخب الجزائر في هذه اللحظات بثلاث نقاط في المركز الثالث. كرة تلعب لمصلحة منتخب الأردن. تدخل كان في اللقطة الأخيرة، جود في اللقاء هنا في أجواء ما يحدث في هذا اللقاء. الأردن كانت تمني النفس بوداع المونديال بأداء كبير أمام المنتخب الأرجنتيني. كرة منقولة من حسان حداد، تمريرة إلى علي، علي عنوان، عند كرة من الطرف الأيمن، علي راح، علي تقدم، عرضية علي لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز. سهلة الكرة عند إيميليانو مارتينيز. كرة منقولة هنا في اليمين، يعني الشعب مجنون بكرة القدم وجماهير مجنونة بليونيل ميسي. شاهد المشجع قبل لحظات، هناك صور ليو، صور دييغو. أرجنتين تعيش كرة القدم وكأنها ثقافة بالنسبة لهذا الشعب، وأينما حلت الأرجنتين وأينما ذهبت تشاهد هذه الجماهير الأرجنتينية تشجع بجنون. كرة منقولة لمنتخب الأردن، تدخل كان موجود وصفرت حكم اللقاء ستيفان كوفاتس. تأتي في هذه اللحظات خطا لمنتخب الأردن. إحسان حداد يلعب كرة، عبد الله نصيب، يزن يزن يا يزن، الخط موجود، خوليان تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك من يزن إلى إحسان حداد إلى نزار الرشدان، عنده كرة في وسط الميدان، نزار الرشدان يتقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب الأردن، تتحول إلى خارج الملعب رمية جانبية، الرمية التماس للمنتخب الأرجنتيني، نطول الكرة لكن مقطوعة أردنية، ممتازة للنشامة، فرصة للنشامة، تصويبة قوية تاتي، علي علوان عنده كرة هنا في اليمين، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. عودة الفخوري في اللقطة الماضية، صدمت كرة في تاغليا فيكو، ركلة ركنية لمصلحة الأردن. علي العزايزة على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة النشامة في هذه اللحظات، على يسار حارس المرمى إيميليانو، علي العزايزة على التنفيذ من ركلة ركنية، كرة ستنفذ للنشامة، هنا تلعب عرضية، ترسل الإبعاد، فرصة التصويبة قوية قوية أردنية لكنها صدمت في دفاعات الأرجنتينية. ممتازة كانت الكرة الأردنية في اللقطة الماضية، قوية كانت التسديدة والله كانت رايحة في اللقطة الماضية لولا دفاعات الأرجنتين. الأردن سجلت في المباراة الأولى، سجلت في المباراة الثانية، تريد في مباراتها التاريخية الثالثة أن تسجل في هذا التوقيت. علي علوان عنده كرة في وسط الملعب، لمسة وتمريرة، علي في انطلاقة، الكرة تلعب بعد ذلك في وسط الملعب، علي علوان يبحث عن مساندة من جديد، اللمسة في

طرف الأيسر، التقدم هنا لمنتخب الأردن، لمسة في الطرف الأيسر ما زالت، عودة الفخوري في كرة، عودة في تمريرة، فخوري في كرة، لكنها بتعود أرجنتينية في وسط الميدان، الضغط وافتكاك الكرة، محاولة الأردن، فرصة الأردن، مطالبة بوجود لمسة يد، الكرة ما زالت أردنية، تتحول أرجنتينية هنا في اليمين، صعد المنتخب الأردني، لكن هنا صعود أرجنتيني في كرة، مطالبة كانت بوجود لمسة يد. على لاعب المنتخب الأرجنتيني، كرة لمصلحة منتخب الألبسلس، تصل في وسط الميدان، باريدس عنده كرة يبحث عن مساندة، باريدس يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة من الطرف الأيمن لمنتخب الأرجنتين، عودة باتجاه اللعب، سينيس يمرر كرة، تاغليا فيكو، ضغط وافتكاك الكرة أردني، بتعود الكرة في الطرف الأيسر، علي يلعب كرة إلى الخلف العزائزة، ممتازة لإحسان حداد، يا إحسان تمريرة لكنها سهلة، عندها حارس المرمى إيميليانو مارتينيز صاحب أغلى تصدي أعتقد في تاريخ كأس العالم. هذه لقطة في الدقيقة 28 ما كان فيها تسلل وأسفرت بعد ذلك عن ركلة جزاء. نعم، لأنه لو تتذكرون ذكرت بأن هناك شك في وجود تسلل بالجرافيك، وبالجرافيك شاهدنا أن الكرة ما كان فيها تسلل وبالتالي كانت ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو. كرة منقولة، إيميليانو مارتينيز، لمسة في الطرف الأيسر للمنتخب الأرجنتيني. بدأ الآن المنتخب الأردني يغير من طريقة انتشاره وضغطه داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة وهنا مطالبة كانت بوجود لمسة يد على لوتشيلسو. هذه عينك هنا على هذه اللقطة، الحكم كرة نشامة دخلتي لمقة في البطولة من الطرف الأيمن، تتحول إلى خارج الملعب، بتعود أردنية في انطلاقة، أردنية من علي، عنوان عند كرة مازال عرضية أردنية بالرأس، ولكن إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت الكرة الماضية. المنتخب الأردني بدأنا الآن نشاهد طلعات النشامة، نعم بدأنا الآن نشاهد أداء يشبه ذلك الأداء الذي شاهدنا أمام النمسا وأمام منتخب الجزائر في المباراة الثانية. كرة بتعود وصلت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تلعب الكرة من اليمين لمنتخب الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني في البداية وجد نفسه مرتاح، لا يلعب تحت الضغط اللاعبين الأردنيين. الآن بدأنا نشاهد الأردن يضغط، وبدأنا نشاهد الأردن يفتك الكرات، وبدأنا نشاهد الأردن يشكل خطورة على مرمى المنتخب الأرجنتيني. هذا السينس، ملعوبة الكرة في وسط الميدان عن طريق أوتاميندي إلى باريدس والتمريرة، نقلة في وسط الملعب، كرة أرجنتينية ما زالت، تتحول الكرة في اليمين عن طريق خوليان ألفاريز، عودة إلى الخلف من خوليان ألفاريز، يبحث عن أول أهدافه في هذه النسخة، 4 أهداف لديه في النسخة الماضية. كرة منقولة من جانب باز، نيكولاس باز عنده كرة، يحاول يسقط ينهب، بعد ذلك يمر، يا السلام مرور كان بشكل ممتاز من نيكولاس باز، اللاعب طبعا اللي يقال هناك أخبار عودته إلى ريال مدريد، لعب نادي كومو في الوقت الحالي، وإعادة طبعا أو العودة مرة أخرى إلى الريال بالنسبة لباز، أو رحيله إلى فريق آخر، كثير من الأخبار بالنسبة لعديد الأسماء في منتخب الأرجنتين، منها باز وأيضا خوليان ألفاريز. كرة منقولة للمنتخب الأرجنتيني، وصلت هذه الكرة من جوليانو سيميوني، يلعب كرة في وسط الملعب الأرجنتين، تمريرة لكن تغطية موجودة، تتحول الكرة من الطرف الأيسر، نقلة أردنية، بتصل هذه الكرة إلى خارج الملعب. طبعا الأرجنتين آخر 9 مباريات لم تتلقى سوى هدف واحد فقط، تخيل آخر 9 مباريات لم تتلقى شباك الأرجنتين إلا هدف وحيد فقط، وذلك الهدف كان عربي، وذلك الهدف سجل منتخب موريتانيا في مباراة ودية.

كرة تلعب في وسط الميدان، لدينا التمريرة لكن تغطية موجودة، تلعب هذه الكرة ممتازة، يزن يتقدم يحاول فيها، ما زال الكرة تصل في الطرف الأيسر للمنتخب الأردني، ومن ثم خطأ للمدافع أو للاعب خط الوسط بالاسيوس، خطأ لبالاسيوس في الكرة الماضية. 40 دقيقة من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأرجنتين هدفان، منتخب الأردن لا شيء هنا في هذا اللقاء. تلعب الكرة باتجاه أوتاميندي، عدم الدفع بموسى التعمري، كرة منقولة في الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك من باص، باص عنده كرة عرضية أرجنتينية، لكن عبد الله نصيف في التغطية الدفاعية. على ذكر التعمري في الأرجنتين، الصحافة الأرجنتينية حذرت مما أطلقوا عليه ميسي الأردن، كانوا يتحدثون عن موسى التعمري. جماهير الأرجنتين بثقافة مشجع الجماهير الأرجنتينية، كرة منقولة لمصلحة الأرجنتين، خوليان الفاريز، كرة مقطوعة تتحول الأردنية، علي العزايزة عنده كرة في وسط الملعب، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. العشرة مارادونا والعشرة ليو، صورتان أرجنتينيتان بالنسبة للأرجنتين ولمن كتب مجدا في كرة القدم الأرجنتينية في العقود الماضية. كرة منقولة طويلة لمصلحة النشامة، لمسة هنا في اليمين للمنتخب الأردني، ممتاز الكرة، لمسة من نزار رشدان، ينقل كرة عن طريق حسام أبو ذهب، أبو ذهب في الكاس الذهبية، كرة منقولة في وسط الملعب للمنتخب الأردني. شهدوا جنون الأرجنتينيين وصوت الجماهير الأرجنتينية هنا في دالاس، بينما فرصة أرجنتينية طلاقة تأتي في وسط الملعب، تغطية من عبد الله نصيب، نصيب عنده كرة، نصيب في لمسة نور روابدة، كرة منقولة عالية إلى أقصى طرف الأيمن لكنها سهلة عند الحارس إيميليانو مارتينيز. من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح الأرجنتين في المونديال الماضي في قطر هو جماهير الأرجنتين، الحالة التي تشجع بها الجماهير الأرجنتينية منتخب بلادها. الصوت الذي يقول الكثير، كرة منقولة أردنية، علي علي ممتازة التمريرة بعد ذلك عن طريق إحسان حداد، عبد الله نصيب، كرة منقولة من الطرف الأيسر، الآن الأردن أفضل، الآن الأردن أفضل من أول 25 دقيقة، نعم أفضل، حينما تقدم للأمام الأردن يتقدم، الأردن في كرة، النشامة من علي، علي علوان، علي علوان، علي يحاول فيها، علي علوان مازال عنده كرة مستمر، علي علوان والعرضية أردنية خطيرة، مستمرة وما زالت، النقلة من الطرف الأيمن لمصلحة النشامة، العزايزة في كرة، لمسة بعد ذلك من نور الروابدة، يقل كرة في الطرف الأيمن، إحسان حداد إلى نور الروابدة من الطرف الأيمن، لكن الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. الجزائر هناك تعدل النتيجة، خبر جميل، الجزائر هناك أمام النمسا عدلت النتيجة، هدف الجزائر وهدف النمسا في المباراة الأخرى، هذا هدف لوتشيلسو وهذا الهدف الثاني عن طريق لوتارو مارتينيز. الأرجنتين هنا تتقدم بهدفين نظيفين، طبعا كانت الأمنيات بأن يدخل الأردن هذا اللقاء ولديه من الأمل ما لديه للوصول إلى الدور القادم، لكن الأردن خسرت المباراة الأولى، الأردن خسرت المباراة الثانية، والأردن حقيقة قدم فترات مميزة على مستوى المباراتين، لسيما في مباراة النمسا، والله مباراة النمسا كان بالإمكان أن يخرج فيها الأردن فائزا،
مباراة النمسا كان بالإمكان أن يخرج منها الأردن فائزا. كرة تلعب من الطرف الأيمن، تصل من باص، لمسة أرجنتينية لكن تغطية كانت موجودة، تمريرة بعد ذلك في اليمين لمصلحة الأرجنتين، تقدم من الطرف الأيمن عن طريق خوليان، اللمسة بالكعب ألفاريز، التغطية موجودة أردنية، تتحول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب الأرجنتين، نقلة إلى قصة اليمين جوليانو سيميوني، هل كان متسلل اللعب، عودة إلى الخلف، عرضية قد تأتي للمنتخب الأرجنتيني، بحث عن هدف ثالث الأرجنتين، لكن مقطوعة أردنية، تقدم أردني، كرة وانطلاقة سريعة سريعة، علي العزايز يحاول فيها لكن الكرة إلى خطأ، يصفر حكم اللقاء للمنتخب الأرجنتيني. خمس دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع، كما تظهر في الشاشة الآن الجزائر هدف، النمسا هدف، كرة تلعب في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى، الجزائر تعود أربع نقاط وتعود إلى الدور القادم، إلى دور على 32. منقولة كرة أرجنتينية بينية، لو تارو عندها كرة، لو تارو بالكعب لكنها أيضا تبعد، تشتت إلى خارج الملعب، إلى رمية التماس، رمية التماس للمنتخب الأرجنتيني باريدس، يلعب كرة في وسط الميدان، بينية للمنتخب الأرجنتيني، كرة مقطوعة تتحول مرة أخرى من الطرف الأيمن، خطأ يصفر حكم اللقاء سيفان كوفاتس، سيفان كوفاتس هذه اللقطة الماضية، خطأ لباز، ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب الأرجنتين في هذه اللحظات، هذا هو لوتشيلسو، لوتشيلسو على تنفيذ الركلة الثابتة، ملعوبة كرة عرضية أرجنتينية راسية لكنها مرت إلى خارج الملعب، والتسلل أيضا كان موجود، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة، هذه الكرة بالرأس، وقبل ذلك التسلل كان موجود، تلعب الكرة في وسط الميدان عن طريق نور الروابدة، ينقل هذه الكرة عن طريق حسام أبو ذهب، لمسة أردنية في اليسار، بعد ذلك إلى الخلف تعود من جديد عن طريق حسام نور الروابدة، قبل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع من هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، تمرير في وسط الميدان بتعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لو تارو، لو تارو تقدم، لو تارو في فرصة، خوليان الفاريز، الفاريز والتصويب، لكن يزيد أبو ليلى يتصدى، يزيد أبو ليلى تصدى لكرة خوليان الفاريز، ركلة مرمى للمنتخب الأردني، ملعوبة كرة في وسط الميدان للأردن، انطلاقة لا تأتي، برافو يزيد لعب الكرة السريعة في اللقطة الأخيرة، كرة تعود مرة أخرى لمنتخب الأردن عن طريق نزار رشدان، الشوط الأول في مباراة الجزائر انتهى هدف لهدف، بينما هذا اللقاء في ثوانيه الأخيرة بالنسبة للوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة أردنية نصيب، ينقل كرة إلى الخلف مرة أخرى، تتحول الكرة في وسط الميدان، تويل الكرة إلى قصة اليمين لمصلحة المنتخب الأردني، إحسان ينقل كرة بعد ذلك عرضية، كرة أردنية، ما زالت الكرة وصافرة، إيسيفان كوفاتس تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأردن للشيء الأرجنتين، هدفان ألقاكم عطلاقة بداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد الأحبة الكرام، مشاهدين متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذا اللقاء، آخر مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ما بين الأردن والأرجنتين. شوط أول انتهى بالتعادل، بل بتقدم المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب الأردن بهدفين نظيفين، لكن التعادل هو هناك في مباراة الجزائر أمام النمسا بهدف لهدف. الآن التعمري دخل، موسى دخل، ومرضي كذلك دخل في تشكيلة منتخب الأردن. هل يتغير شكل الأداء لمنتخب الأردن في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء؟ الآن ميسي الأردن دخل بانتظار ميسي الأرجنتين، هكذا يقول العاشق لكرة القدم. مرضي أيضا دخل بديلا في تشكيلة منتخب الأردن في خيارات المدرب جمال السلامي. عاد الفخوري غادر أرضية الملعب، وعلي العزايز أيضا غادر أرضية الميدان. إذن في هذين التبديلين في تشكيلة المنتخب الأردني، الأردن تأخرت بالهدفين، بينما هنا ليونيل ميسي خارج أرضية الملعب. مازال ولمن يقول أن ميسي يهتم بأرقامه الشخصية، هذه الصورة هي الإجابة. لمن يقول أن ليونيل ميسي يهتم بالأرقام، هذه الصورة. ميسي كان بإمكانه أن يلعب هذا اليوم، ولكن شاهدنا الفرصة لتسعة تبديلات في تشكيلة منتخب الأرجنتين. العد التنازلي إذن وانطلاق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأرجنتين على اليسار، الأردن على اليمين، مع التبديلين في تشكيلة جمال السلامي. في حرس المرمى يزيد أبو ليلى، لدينا كل من عبد الله نصيب، يزن العرب، هناك حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، إحسان حداد، نزار رشدان، نور الروابدة، موسى تعمري، علي علوان، ومحمود مرضي. وهنا نهض من يريد أن يستمتع به الجميع، ليونيل ميسي يسعد الدخول. ليونيل ميسي إذن يسعد للدخول في تشكيلة منتخب الأرجنتين. كرة منقولة، والله الواحد يعني مو عارف إذا ما اعتزل ميسي كيف سيكون حال كرة القدم. هنا كيف سيكون الحال من بعد اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي؟ وأنا قلتها سابقا وأكررها اليوم، نخشى أن نتسول متعة كرة القدم من بعد هذا الأرجنتيني، لأن ما قدمه في عالم كرة القدم شيء كبير جدا جدا جدا جدا. لكن نعود هنا في أجواء هذا اللقاء، الأردن مع موسى، الأردن مع محمود مرضي. في قادم الدقائق هل يتغير شكل الأداء بالنسبة لمنتخب الأردن؟ كرة تلعب في وسط الملعب، تتحول الكرة بعد ذلك للخلف عن طريق إيميليانو مارتينيز، تمريرة هنا في اليمين عن طريق أوتامندي، يرسل كرة طويلة، بتعود الكرة جوليانو سيميوني، راح لكن هناك يزن العرب في التغطية، حولها إلى خارج الملعب لتعود إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. منتخب الألبي سيليسي، ميسي ورفقاءه وزملاءه في حالة استعداد للدخول في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، ومعه خوسيه مانويل لوبيز أيضا، واحد من الأسماء التي قد تدخل لأول مرة. كرة تلعب طويلة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة في وسط الميدان، موسى يضغط لكن الكرة تتحول مرة أخرى، بتعود هذه الكرة من جديد لمنتخب الأرجنتين. الأردن يحاول افتكاك الكرة بينما بينية ممتازة، فرصة أرجنتينية للثالث، لوتارو عند الكرة، لكن عودة يزيد والتسديد على هدف الثالث، لكن تسلل لوتارو، كان متسللا لوتارو مارتينيز، كان متسللا عن في اللقطة الماضية، تسلل كان موجود، هدف سجله لوتشيلسو، لكن هنا نعم تسلل واضح على لوتارو مارتينيز في اللقطة الماضية. لوتارو لسجل
أول أهداف في المونديالية، أول مساهمة للأوتارو مارتينيز بالمناسبة في بطولة كأس العالم في هذا اللقاء. كرة منقولة، بتصل الكرة عن طريق نصيب، ينقل الكرة في وسط الملعب، تتحول الكرة إلى خطر لمصلحة منتخب الأردن، لنشام الأردن. منتخب الأردن في السنوات الأخيرة قدم جيل على كل الأردن أن يفخر فيه. نعم، كرة منقولة أردنية، تمريرة بعد ذلك باتجاه علي علوان، عند الكرة من الطرف الأيمن، لا وجود، لا خطأ. السيد ستيفان كوفاتس صفر خطأ في اللقطة الماضية، هذا الحكم الروماني من أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، نهائي ميونخ ما بين باريس وإنتر. كرة منقولة لمصلحة منتخب الأرجنتين. بالمناسبة ستيفان كوفاتس كذلك أدار المباراة، مباراة الألف في بطولة كأس العالم ما بين تونس واليابان. منقولة كرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. مشاركة عربية، كنا نتمنى أن تكون أفضل. مشاركة قياسية لثمانية منتخبات عربية، كنا نتمناها أفضل خصوصا في مرحلة المجموعات، لكن هي فرصة لاستخلاص الكثير من الدروس، للوقوف على الأخطاء، لمعالجة بعض الأمور، وبإذن الله المشاركات العربية القادمة تكون أجمل لجميع منتخبات العرب. لكن هذا المنتخب، الجماهير الأرجنتين، تعيش الجماهير الأرجنتينية حالة لا تعيشها جماهير منتخب آخر. نعم، لا تعيشها جماهير منتخب آخر. وبالمناسبة ليسوا كلهم من الأرجنتين، هناك جماهير تشجع الأرجنتين بشعار وقمصان الأرجنتين من خارج الأرجنتين. وهنا في هذه النسخة وفي النسخة الماضية، كرة منقولة أرجنتينية، مرضي يحاول افتكاك الكرة، بتعود الكرة من جديد، لوتشيلسو من هذا المكان، لوتشيلسو بينية خطيرة تأتي، لكن برافو برافو هنا التغطية من لاعب المنتخب الأردني اللاعب مهند أبو طه في اللقطة الأخيرة. عنده إحصائية مميزة مهند أبو طه في المباراة الماضية أمام الجزائر، أكثر لاعب استعاد الاستحواذ للأردن في هذه المجموعة، أكثر لاعب أعاد الاستحواذ لفريقه في هذه المجموعة كليا. كرة منقولة، علي راح، علوان يا علوان، علي من اليسار، علي والعرضية أردنية، موسى تعمري، كرة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها هدف السبق أو هدف التقليص لمنتخب الأردن في اللقطة الماضية. ممتازة كرة علي علوان، طلب الكرة من موسى، لكن التسديدة بعيدة من التعمري، التسديدة كانت بعيدة من موسى التعمري. الأردن من أجل هدف ثالث في ثالث مباراة على التوالي، عن آخر منتخب سجل في أول مباراتين في المشاركة الأولى كوديفوار في عام 2006. كرة منقولة لمنتخب الأرجنتين، محاولة قائمة تتحول إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس، الرمية الجانبية للمنتخب الأرجنتيني. جماهير الأرجنتين بطبيعة الحال تنتظر ليونيل ميسي يدخل، تنتظر الأسطورة في قادم الدقائق من هذا اللقاء، بينما الأردن والنشامة ينتظرون هدف، ينتظرون هدف. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا لمسة أردنية ممتازة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة النشامة، النقلة هنا في اليمين، التحضير في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة النشامة، النقلة هنا في اليمين.

نتذكر ساماتا، لكن الأردن أيضا يفتقد لواحد من الأسماء المهمة، واحد من الأسماء المميزة. هنا لدينا كرة أردنية، الكرة الماضية كان بالإمكان أن تستمر فيها يا الروابدة. تعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب الأرجنتين، نقلة من الطرف الأيسر، محاولة قائمة للمنتخب الأرجنتيني، فرصة من هذا المكان، تصويبة قوية لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت كرة لوتارو مارتينيز الأخير، لوتارو، وتسديدة صدمت في العارضة وتحولت إلى خارج الملعب. هذه التسديدة من لوتارو لافة بهذا الشكل، لكن صدمت في العارضة من الأعلى وتحولت إلى ركلة إمام. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، تمرير في وسط الميدان للأردن، مرضي في طلب الكرة، علوان، علي علي، علي علوان، علي علوان، ممتازة التمريرة إلى نور الروابدة، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى إلى رمية التمس. كنت أتحدث عن الأردن وجماهير الأردن التي افتقدت مشاركة يزن النعمات روبن هود كرة القدم الأردنية، لاعب لما كان محظوظ، إصابة أتت في فترة تعتبر تاريخية للكرة الأردنية وأيضا في مسيرة يزن، لعب اللي نتمنى له السلامة. بينما هنا الصورة كل العصور، نعم الصورة كل العصور، من سيدخل بديلا في قادم الدقائق. بينما لدينا تمريرة أردنية قبل دخول اليوم، الأردن يبحث عن الهدف قبل دخول ميسي، عرضية هوبو، قبل دخول ميسي الأرجنتين حضر ميسي الأردن، قبل دخول ميسي الأرجنتين حضر ميسي الأردن. موسى يا موسى يا موسى يا موسى، التعمري فعلها، التعمري دونها، التعمري سجلها، التعمري بهدف التقليص للأردن. ممتاز الكرة في نقلة من مرضي، تمريرة ولا أروع، عرضية، خذها يا التعمرينيو، سجلها يا موسى، حانت لحظة، عليك أن تحتفل، حانت لحظتك، عليك أن تسجل هدفا لتاريخ الأردن يا موسى. ممتاز الكرة في شباك إيميليانو مارتينيز، هدف التقليص للأردن وفرحة جمال السلامي. نعم نعم، قبل أن يدخل ميسي الأرجنتين حضر ميسي الأردن، وإن تأخرت لحظات موسى لابد أن تأتي، وإن تأخرت لحظات موسى لابد أن تأتي. التعمري يقلص النتيجة للمنتخب الأردني، عاد هذا الهدف الآن، عاد هذا الهدف الآن يشعل الأجواء، يحفز اللاعبين الأردنيين، يحفز لاعب النشامة قبل دخول، قبل دخول هذا، وقبل أن يدخل هذا، وقبل أن يدخل ليونيل ميسي في قادم الدقائق في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. تياغو ألمادا أيضا راح يدخل بديلا، لكن دخول ميسي بغض النظر عن أي انتماء، انتماءنا عربي وهوانا أردني في هذا اللقاء، لكن علينا أن ننصف الجمال في كرة القدم. نعم أكون مع الأردن، لكن يجب أن أكون مع كل ما هو جميل، وأبو الجمال في كرة القدم سيدخل بعد لحظات، لكن هدف رائع من التعمري، والتعمري أسعد الجماهير الأردنية، والأردن بالإمكان أن يعود، بالإمكان أن يعود. كرة منقولة لمصلحة الأرجنتين، وصلت بعد ذلك من طرف من الطرف الأيسر للمنتخب الأرجنتيني. لدينا نقلة أرجنتينية، محاولة قائمة، وصول بعد ذلك من الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ما زالت الكرة، منتخب النمسا هناك تقدم بالهدف الثاني، حسن منتخب النمسا سجل الهدف الثاني. ملعوبة الكرة، وصلت بعد ذلك إلى الخلف من جديد، وصلت هذه الكرة من اليمين للمنتخب الأرجنتيني. الأردن للثاني، الأردن للثاني، الأردن

يحاول كرة منقولة وصلت باتجاه موسى تعمري في الطرف الأيمن، لكن الكرة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز غطى في اللقطة الماضية، كرة بتعود لمصلحة المنتخب الأردني، ممتازة إلى موسى، ممتازة إلى موسى، وصلت هذه الكرة من جديد، وصول بعد ذلك عن طريق التعمري بينية، لكن تغطية كانت موجودة، الكرة تتحول تصل بعدها في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تلعب الكرة يتصل بعد ذلك من الطرف الأيمن، محاولة ما زالت، التمرير الآن تأتي والتصويب أرجنتيني، لكن إلى خارج الملعب. لاعب المنتخب الأرجنتيني كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، سقوط لوتشيلسو، بينما صابت لوتشيلسو، لنتمنى له السلامة. كل اللاعبين داخل أرضية ملعب الأردن وهدف الأردن وإمكانية الأردن من أجل وداع تاريخي لمشاركة تاريخية. هذه كرة لوتشيلسو اللي سقط فيها، مطالبة كانت بوجود خطأ ما كان موجود. ستيفان كوفاتس حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب، هناك تبديل فيما يبدو، ليو يستعد للدخول. نعم، ليو يستعد للدخول في قادم اللحظات، وجماهير الأرجنتين تترقب. هذا هو ليو، ليو يستعد للدخول في هذه اللحظات، بنزاما الامتياز وصادق الإبداع ولازم الخيال وتآخى مع الجمال وواظب على كتابة التاريخ. من أتعب الواصفين ورفع سقف المقارنات، من استوطن المجد وجعل من كرة القدم فنا خالصا لأحدى الرياضات، ليونيل ميسي. وهكذا جماهير الأرجنتين ترحب بدخول ليونيل ميسي. لوتارو مارتينيز يغادر أرضية الملعب، تياغو ألمادا كذلك دخل، وهناك خبر سعيد، وهناك خبر سعيد. هذه طبعا عائلة ليونيل ميسي، ويريت واحد من أبناء الثلاثة يأخذ قليل ولو قليل من ليونيل ميسي، يريت واحد من أبناء الثلاثة يأخذ ولو قليل من ليونيل ميسي، يشبه ولو قليل من ليونيل ميسي، لأن قليل منه يكفي، فقليله لا يقال له قليل. كرة إلى خارج الملعب، الرمية تلس، الجزائر هناك تسجل هدف التعديل، الجزائر هدفان، النمسا هدفان، كرة منقولة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان منقولة عن طريق ليو، ليو يحاول تمريره هنا في اليسار، منتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي يحاول المرور، كرة مقطوعة، برافو هنا عبدالله نصيب، في اللقطة الماضية تتحول الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ربع ساعة مضت من زمني هذا الشوط، الشوط الثاني من هذا اللقاء، كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني منقولة عن طريق ليو، لمسة وتمريرة، كرة أرجنتينية خطيرة تأتي، ليو من هذا المكان، ليو والتمرير في وسط الملعب، يريد أن يصبح أول لاعب في تاريخ كؤوس العالم يسجل في 7 مباريات على التوالي. ليونيل ميسي، يعني كثيرة هي الأرقام القياسية بالنسبة ليونيل ميسي القادمة أو القابلة للتحطيم، إن كان في هذا اللقاء وإن كان كذلك في المباريات القادمة. لو تارو مارتينيز، سيميوني غادر أرضية ملعب، ميسي، ألمادا وماكاليستر، أليكسيس هم من دخلوا في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. الجزائر في الدور القادم بالنتيجة أمام النمسا، الجزائر في الدور القادم بالنتيجة أمام النمسا، ويا رب تكمل بالنسبة للمحاربين، لكن هنا في مباراة الأردن أمام الأرجنتين، تمريرة، كرة منقولة باتجاه ليو، سهلة عند حارس المرمى يزيد أبو ليلى، سهلة الكرة عند الحارس يزيد أبو ليلى في اللقطة الماضية. ملعوبة الكرة، يزن يرسل الكرة إلى أقصى طرف الأيمن، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التمس،
عربية التماس للمنتخب الأرجنتيني. الأردن يستهدف هدف ثاني، الأردن يستهدف هدف عودة، الأردن يريد أن يسعد كل الجماهير الأردنية. وبالرغم من الخروج بالنسبة للأردن، لكن على الأردنية أن يفخروا بهذه المشاركة. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة عن طريق أليكسيس ماكاليستر، التقدم في الوسط، البحث أرجنتيني من باريدس، يمرر كرة في وسط الملعب مرة أخرى، منقولة من باريدس من جديد، يمررها في اليسار تاغليافيكو، المادة تمريرة باتجاه ليو، لمسة فنقلة، ليو راح، ليو تقدم، ليو مازال، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة وهناك خطأ للمنتخب الأرجنتيني. هناك خطأ لأليكسيس ماكاليستر في اللقطة الماضية. ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. يا يزيد يا أبو ليلى، لوتشيلسو سجل، هناك المعلم الآن على التنفيذ في ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين وحذاري من هدف ثالث يا أبو ليلى. يزن العرب يتحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل في اللقطة الماضية. ليو من هذا المكان يا أبو ليلى، ليو من هذا المكان، وهذا أنت وأنا والجميع يعلم أن المسافات بالنسبة له تتساوى. نعم، أن المسافات بالنسبة له تتساوى. ركلة ثابتة للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليو، هدف هذه النسخة ليونيل ميسي من هذا المكان، يريد أن يسجل. ليو من هذا المكان، هنا ليو، ولكن مرت بالسلام على مرمى يزيد أبو ليلى وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الأردني. الأردن الآن هدف للتعادل، ستكون نتيجة مميزة جدا. شاهدوا ميسي وفي كل مكان من أرجاء هذا الملعب هنا في دالاس. كرة منقولة أردنية تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس كبارا صغارا. أكد جماهير الأرجنتين حينما يحين موعد المونديال تتعاقد الجماهير الأرجنتينية مع الجنون شخصية. هنا جماهير الأرجنتينية تتعاقد مع الجنون شخصيا كلما اقترب المونديال. كرة أردنية للنشامة من أجل نتيجة للتاريخ أمام أبطال العالم قبل وداع كأس العالم. موسى لم يكن متسللا في لقطة الهدف، التعملي كان عليه أن يسجل وسجل. رمي التماس، موسى التعملي. وحينما نقول ميسي الأردن، حتى الصحافة الأرجنتينية تحدثت، يعني اليوم وأنا أتصفح في الصحافة الأرجنتينية أطلقوا على موسى هذا اللقب. كرة تلعب في وسط الملعب، لاعب ليتألق في الدوري الفرنسي، واحد من الأسماء المهمة جدا رفقة طبعا أسماء أخرى في المنتخب الأردني بالأداء الجماعي للأردن، مثل ما تابعنا في البطولات الأخيرة وفي البطولات الماضية لمنتخب أردني يجب أن يتم الحفاظ عليه وتشجيعه ومساندته. أي نعم، مساندة هذا المنتخب وكل ما قدم هذا المنتخب. مسألة الخروج من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم تجرعته منتخبات كبيرة، فرنسا والأرجنتين في مونديال 2002 بأشهر الأسماء بالنسبة للمنتخبين، إيطاليا وفرنسا في 2010، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في 2014 لو تتذكرون، ألمانيا في 2018، ألمانيا في 2022، ومعها كذلك بلجيكا. وبالتالي يجب أن يتم دعم هذا الجيل من اللاعبين، لأن الأردن قدم الكثير خصوصا في أول مباراتين. أي والله، الأردن في مباراة النمسا، تلك المباراة كل من شاهد ذلك اللقاء قال بأن الأردن استحق على الأقل أن يخرج من تلك المباراة متعادلا لا خاسرا. لكن هي الكرات الثابتة التي حرمت الأردن في الكثير من المناسبات. لدينا محاولة عن طريق المنتخب الأرجنتيني باتجاه ليو، لكنها تتحول بعد ذلك لمصلحة الأردن من الطرف الأيسر. رمية جانبية، رمية تماس لمنتخب الأردن.

للأهداف الثلاثة في هذا اللقاء. لوتارو مارتينيز من ركلة ثابتة أو من ركلة جزاء، قبل ذلك كانوا تشيلسي من ركلة ثابتة. ومشكلة الأردن الكرات الثابتة، أي نعم مشكلة الأردن كانت في الكرات الثابتة، بينما هنا التعمري سجل هدف العودة بل هدف التقليص لمنتخب الأردن. فرحة النشمي بهذا الهدف، وهذا الأردني وهذا الأرجنتيني وهذا التعبير، أي نعم طبعا التعبير لهذا اللاعب مهما قلنا، لكن والله هناك عتاب بالنسبة لليو. لماذا انتقلت إلى ميامي وحرمتنا ما تقدم في كل أسبوع؟ يقول قائل، نعم يقول قائل، ميسي كان يمكن أن يبقى في أوروبا وأن يقدم لنا المتعة التي قدمها أسابيع تلو الأسابيع، لكنه فضل أن يذهب لفريق إنتر ميامي، فريق الذي لم يكن لديه تاريخ، لكن ميسي كتب تاريخه بالبطولات التي حققها فيما بعد. جماهير أردنية وفي الأردن، جماهير الأردنية في مختلف الأماكن وفي مختلف الساحات، وعلى رأسها المسرح الروماني. هناك حالة صباحية فيها الكثير من المساندة لمنتخب النشامة، وأنا قلت بأن على الأردنيين أن يفخروا بهذا المنتخب، على الأردن كل الأردن أن تفخر بهذا المنتخب. كرة منقولة، سيميوني طبعا غادر أرضية الملعب، دخل باركو بديلا في تشكيلة منتخب الأرجنتين. نقلة في وسط الملعب، انطلاقة الآن أرجنتينية تأتي من الطرف الأيسر من جديد، البحث عن مساندة، لدينا تمريرة، نقلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمريرة إلى الخلف، أوتاميندي الجزائر إلى الدور القادم حتى الآن، وتقريبا مع نتيجة الجزائر والنمسا يتم التعرف على مباريات وكل مباريات دور 32. كرة منقولة من الطرف الأيمن مرة أخرى، طبعا الأرجنتين ستلعب أمام منتخب الرأس الأخضر، الآن حاليا الجزائر أمام منتخب سويسرا، كولومبيا غانا، أستراليا مصر، الأرجنتين الرأس الأخضر، إنجلترا الكونغو، المكسيك الإكوادور، كوديفوار النرويج، برازيل اليابان، بلجيكا السنغال، أمريكا البوسنة، إسبانيا النمسا، البرتغال كرواتيا، هولندا أمام المغرب، وجنوب أفريقيا أمام منتخب كندا، فرنسا السويد، ألمانيا الباراغواي. هذه مباريات دور 32 حتى الآن. كرة منقولة للأرجنتين، الأرجنتين في كرة منقولة في وسط الملعب. قد يقول قائل مسار الأرجنتين سهل، لكن لا سهلة في كأس العالم، لا سهلة في المونديال، المفاجآت واردة في كل المباريات. كرة تلعب، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، تاغليا فيكو، تلعب الكرة في وسط الميدان، أليكسيس ماكاليسا. كل الأمنيات بالتوفيق، المغرب، الجزائر، مصر، منتخباتنا العربية، كنا نتمنى أن نشاهد أكثر في الأدوار المتقدمة، لكن وكما ذكرت هي فرصة للاستفادة من كثير من الدروس في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. كرة منقولة من أليكسيس ماكاليسر، فاريدس يلعب كرة إلى الخلف، لمسة في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتين أليكسيس ماكاليسر، نقلة في وسط الميدان، تمرير بشكل ممتاز ليو، نقلة بشكل جميل، تقدم في الطرف الأيسر، محاولة قائمة أرجنتينية، ما زالت الكرة تلعب بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أليكسيس ماكاليسر ينقل هذه الكرة، تياغو ألمادا، أليكسيس ماكاليسر مرة أخرى، تمريرة هنا في اليمين للأرجنتين، باركو يلعب كرة إلى ليو، تفويت لكن كرة مقطوعة، وصلت للنشامة، الأردن من أجل عودة، لكن خوني الفاريس، كرة منقولة باتجاه المادة، تياغو للأرجنتين، لمسة في وسط الميدان، أليكسيس ماكاليسر عن طريق ليو،
ليو تمريرة خاطئة يستفيد منها المنتخب الأردني. نقلة في وسط الملعب مرضي يا مرضي ممتازة يا محمود. نقلة لإحسان حداد يتقدم. إحسان في كرة ما زال يرسل كرة طويلة إلى علي. يلا يا علوان. علوان عنده كرة يحاول فيها. علي علوان يبحث عن زميل. الكرة وين؟ إلى الخلف بتعود إلى مرضي. مرضي في الاستلام لكن علي علوان يستعيد الكرة الأردن يستعيد الكرة النشامة. النشامة في تمريرة في وسط الملعب مرة أخرى. عبد الله نصيب ينقل كرة في اليمين. إحسان حداد في محاولة مرور تقدم من الطرف الأيمن. موسى يا موسى موسى يا موسى تمريرة إلى موسى التعمري في وسط الملعب. العودة إلى الخلف الروابدة يلعب لك كرة في وسط الملعب. عبد الله نصيب منقولة من يزن. العرب عودة إلى الخلف. الأردن أفضل من شوط المباراة الأول. بداية الأردن كانت رتيبة في الشوط الأول من هذا اللقاء. بعد 35 دقيقة شاهدنا الأردن بشكل مختلف والآن الأردن يريد أن يعود في النتيجة. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الأردني. الأردن التي عانت من الكرات الثابتة حان لها أن تستفيد من ركلة ثابتة. اي نعم يلا يا يزن روح يا نصيب. جاموس راح يدخل في قادم اللحظات. تبديل قادم في تشكيلة منتخب الأردن. صاحب الرقم 6 عامر جاموس سيدخل بديلا نزار رشدان يغادر أرضية الميدان في تشكيلة منتخب النشامة. للنشامة ركلة ثابتة. للنشامة كرة ستنفذ لمصلحة الأردن. كرة ستلعب من ركلة ثابتة من أجل عودة للنشامة. التعمري ومرضي البديلان في تشكيلة الأردن. مرضي مرضي يا مرضي مرضي هذه المين مرضى ستلعب أو يا مرضي ستلعب لمن؟ محمود. والعرضية للنشامة كرة خطيرة لكن التغطية كانت موجودة. بتعود الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الأرجنتين. نقلة للأربي سيليسي لكنها بتعود أردنية. محاولة في وسط الملعب للمنتخب الأرجنتيني. كرة من أليكسس ماكاليستر ونقلة في وسط الميدان. تقدم بعد ذلك من الطرف الأيمن. باركو في الاستلام باركو في المحاولة باركو والتمريرة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. عودة إلى الخلف. أليكسس ماكاليستر ينقل الكرة هنا في اليمين. وصلت الكرة بعد ذلك من بالاسيوس. منقولة كرة في وسط الميدان مرة أخرى للمنتخب الأرجنتيني. ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. منقولة كرة تاغليافيكو يلعب كرة في وسط الملعب. الأرجنتين من أمام منتخبات آسيا لم تخسر إلا مرة واحدة في كأس العالم. مرة واحدة فقط خسرت أمام المنتخبات الآسيوية وكانت أمام السعودية في المباراة الشهيرة. كرة تلعب في وسط الملعب. بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تمرير بعد ذلك في وسط الميدان. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة الأردن. ترسل هذه الكرة إلى أقصى اليسار لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس إيميليانو مارتينيز. هناك الجزائر النمسا لو تابع أيضا وشاهد النتيجة هناك في مباراة الجزائر. الجزائر الآن يعني أمامها فرصة لكي تحافظ حتى على التعادل وأن تواجه منتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق جوليانو. تمرير في وسط الميدان. الكرة ما زالت لمسة في وسط الملعب. نقلة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. محاولة قائمة تقدم بعد ذلك فرصة أرجنتينية عن طريق ليو ميسي. خوليان الفاريز تمرير بعد ذلك إلى باركو وصلت إلى ليو ميسي. يحاول ميسي ما زال. ميسي يسقط ويتحصل على خطأ. من شهد في الأرجنتين حالة عجيبة. الكل يلعب لليو. نعم يريدونه أن يسجل. شهدنا في المباراة الماضية أمام النمسا والآن هناك حلول أخرى لكن لا لابد من ليو. هكذا تشعر من لاعب الأرجنتين. ركلة ثابتة ركلة ثابتة وكأنه قائد وتحته جنود. نعم وكأنه قائد وتحته جنود. هذا هو ليو
وليو من ركلة ثابتة، ليو من ركلة ثابتة، وياما سجل من الكرات الثابتة، وياما سجل من الكرات الثابتة لسيد الكرات الثابتة ليونيل ميسي على التنفيذ يا يزيد. ليو من ركلة ثابتة ستنفذ ليونيل ميسي من أجل هدف الثالث. ليو ليو ليو ألم تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟ رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة هنا يا السارية في شباك يزيد أبو ليلى. ربما يزيد يسأل عن هذه الكرة لكن أمام ليو لا يسأل أحد، أمام ليو لا يسأل أحد يا يزيد. سهلة كانت هنا فرحة أنتونيلا زوجة ليونيل ميسي بهدف الأرجنتين الثالث. ليو والثالث في الأهداف لمنتخب الأرجنتين، أهدافه تزيد، أرقامه تزيد، إبداعه يزيد، سحره يزيد، أسطورة ميسي تتمدد وتتمدد وتزيد. نعم أنت كذلك يا ميسي، قد يكون الهدف أمام منتخب الأردن لكن أنت باقت انتمائي بسحر ما تفعل دائما. اليوم أنا مع الأردن لكن مع ميسي هناك شيء من الجمال لابد أن ينصف، شيء من الجمال لابد أن ينصف. سيد الكرات الثابتة يسجل ويحطم رقم تاريخي آخر، الأرقام تتهاوى، أول لاعب في تاريخ كؤوس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية، هدفه 19. ليو يتقدم، يطمع بالمزيد، يريد المزيد، كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة باتجاه ليو لكن يزن، الكرة أرجنتينية والتزيد لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة الماضية، كرة الهدف، يزيد أبو ليلى أو نازانيتي أو كامبياسو، ومن لا يستمتع بهذا الأرجنتيني؟ لوبيز راح يدخل بديلا، خوريان الفاريز يغادر أرضية الملعب. كانت الأمنيات بأن نشاهد هدف عودة لمنتخب الأردن، كنا نتمنى بأن نشاهد تعادل تاريخي حتى لمنتخب الأردن. فرحة الجماهير الأرجنتينية، كرة منقولة، بتصل الكرة في وسط الميدان، لدينا لمسة إلى أقصى اليسار لمنتخب الأردن لكن إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. أردن، وعلى كل الأردنيين أن يفخروا بهذه المشاركة، أن يفخروا بهذا الجيل، أن يستمروا في دعم هذا المنتخب. الأردن بروح النشامة قارع الجميع، 6 أهداف لأهداف بطولة كأس العالم. ليونيل ميسي وجماهير الأرجنتين في حالة من السعادة، 19 هدف في التاريخ، يغنون لميسي مثلما غنوا لمارادونا، هكذا هي حالة الأرجنتين وحالة الجماهير الأرجنتينية. كرة منقولة تصل في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة بعد ذلك إلى أقصى اليسار، رمية جانبية الآن، رمية تماس، ركلة مرمى. الأردن بالمناسبة 3 أهداف في 3 مباريات على التوالي، هذا رقم أيضا مميز كمشاركة أردنية أولى. تلعب الكرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب. الأرجنتين ليو، كرة مقطوعة بتعود النشامة من أجل هدف ثاني للأردن باتجاه علي علوان إلى خارج الملعب إلى رمية التماس.
وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. ثلاثة الأهداف التي سجلها منتخب الأرجنتين كلها كانت من كرة ثابتة. هنا لدينا موسى، وهنا لدينا موسى، وفرصة للمنتخب الأردني لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. ركلة ركنية لكن قبل ذلك حكم اللقاء يبدو أنه صفر خطأ لتاغليافيكو. سبعين ألف وستمائة وتسعة وأربعين عدد الحضور. وهنا في المدرجات كرة منقولة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تصل الكرة ليو، تمرير في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي ست أهداف، كيليان مبابي أربع أهداف، وشاهدنا الترتيب قبل قليل. هنا ليو تمريرة عودة مجددا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. التقدم هنا في اليسار، الكرة ما زالت مستمرة. طبعا فيني وديمبلي ومبابي وإيرلينغ هالاند أربع أهداف لهذا الرباعي، لكن سباق الهدفين يقود ليونيل ميسي برصيده أربعة أهداف. باركو عند الكرة، لمسة في وسط الملعب منقولة هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب الأرجنتين. الكرة ما زالت مستمرة، نقلة بعد ذلك في الطرف الأيمن. شاهدوا يبحثون عن من، شاهدوا يبحثون عن من، لا لا لا لا لا، هذه الحالة غير طبيعية. كرة منقولة من الطرف الأيسر للأرجنتين، تسديدة الآن تأتي لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. تتحول الكرة ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتين. ليو على التنفيذ، أرجنتين بهذه الروح ستذهب بعيدا في هذه البطولة. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، ليونيل ميسي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب الأرجنتين. ركلة ركنية ستنفذ الآن. على يسار يزيد عذاري أبو ليلى، الركلة الركنية الأرجنتينية، عرضية لن تأتي لكن عبد الله نصيف في التغطية غطى بشكل ممتاز. عبد الله إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية. تنفذ الركلة الركنية بالرأس إلى خارج الملعب من جديد. تلعب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. عودة إلى حارس المرمى، منقولة كرة، وصول بعد ذلك في اليمين للأرجنتين. تتحول الكرة، هناك تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. طبعا من بين الأرقام أيضا اللي حطمها ليونيل ميسي في هذا اللقاء، أنا قلت بأنه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل سبع أهداف تواليا، لكن هناك رقم آخر، أصبح الآن أكثر لاعب سجل من خارج منطقة العمليات ستة أهداف، بعدما كان متعادلا مع ريفيلينو، كان متعادل مع ريفيلينو. الآن أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل من خارج منطقة العمليات، أكثر من رقم، وفي كل مباراة يحطم رقم. هنا تبديل قادم في تشكيلة النشامة، البديل القادم في تشكيلة منتخب الأردن. سليم عبيد إذن سيدخل بديلا، هناك إصابة للاعب منتخب الأردن، نتمنى له السلامة. من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لكن كل الأمنيات بسلامة لاعب المنتخب الأردني الواقع على أرضية الميدان.
هناك الجزائر ما زالت متعادلة مع النمسا، بينما هنا سيغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات حسام أبو ذهب. أبو زريق أيضا راح يدخل بديلا في تشكيلة منتخب الأردن. سليم وأبو زريق هما البديلان في تشكيلة الأردن. علي علوان يغادر أرضية الميدان، حسام أبو ذهب يغادر أرضية الملعب. أرجنتين بالعلامة الكاملة، فرنسا بالعلامة الكاملة، المكسيك كذلك بالعلامة الكاملة. هنا بالنسبة لمرحلة المجموعات، تأهل من تأهل وغادر من غادر في طي صفحة مرحلة المجموعات. سلامات لحسام اللي يغادر أرضية الميدان. دخول الآن لسليم معبيد في تشكيلة منتخب الأردن. خمس دقائق، أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. ليونيل ميسي على التنفيذ من الركلة الثابتة ليو من هذا المكان. ميسي والتسديدة تأتي لكن إلى خارج الملعب، تتحول ركلة مرمى، ركلة مرمى نعم لمنتخب الأردن. خطيرة كانت الكرة، لازم من حل مع الكرات الثابتة يا سيد جمال السلام، لابد من حل على مستوى الكرات الثابتة. يعني منتخب الأردن تقريبا 6 أهداف من كرات ثابتة استقبلها في البطولة، كرة منقولة في وسط الملعب، هذا يحكي لك الكثير. تلعب الكرة في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني. عبد الله نصيف في التغطية، عبد الله يقاتل على كرته، عبد الله يمرر كرة من الطرف الأيمن، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. لمسة في وسط الميدان، الجزائر إلى الدور القادم بتلك النتيجة، بينما ليو في التمرير تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الملعب. أبو زريق، إحسان حداد وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لمسة بشكل جميل، فرصة أردنية، الكرة ما زالت، الكرة ما زالت لمنتخب الأردن عن طريق موسى التعمري، لكن في الأخير كرة موسى مقطوعة، تتحول من الطرف الأيمن. باركو، باركو ضغط من نور الروابدة، يضغط نور على باركو، ركلة ركنية، نعم ركلة ركنية لمنتخب الأردن، لا وجود لخطأ لباركو، ركلة ركنية لمصلحة الأردن. محمود مرضي على التنفيذ، مرضي على تنفيذ الركلة الركنية، ستنفذ الركلة الركنية لمصلحة الأردن من أجل هدف ثاني، من أجل هدف ثاني للنشامة، ثاني الأهداف للنشامة. يطرق الأبواب، عرضية ترسل لكن التغطية موجودة، تتحول الكرة أردنية. تعمري عند الكرة، ما زال لمسة في وسط الملعب عن طريق أنور روابدة، يقر كرة إلى مرضي، محمود يتوغل، محمود يريد المرور، محمود ما زال، محمود مستمر، لكن لمسة يد، لمسة يد وخطأ للأرجنتين، خطأ لمنتخب الأرجنتين في هذه اللحظات. هذا ليو وهذا هدف ليو، وتزيدة ليونيل ميسي، يزيد أبو ليلى في كرة الهدف الأول، يزيد أبو ليلى في كرة الهدف الثاني. جماهير الأرجنتين بالصورة التي اعتدنا أن نشاهد، وجماهير الجزائر هناك تسعد بهدف ثالث لمصلحة منتخب الجزائر. الجزائر 3، النمسا هدفان، حسمها الجزائر الآن، أنهاها الجزائر الآن، والوصافة تذهب للمحاربين بعدما كانت النمسا وصيفة. الجزائر ورحلة الثار من فضيحة خيخون في عام 82، هناك في مباراة المنتخبين لدينا فرصة الآن أردنية، ملعوبة كرة من الطرف الأيمن، تصل بعد ذلك في اليمين على طريق حسن حداد، تعود الكرة أردنية من أجل ختام مشاركة بتصويبة قد تأتي للأردن، محاولة للأردن، فرصة، الكرة إلى خطأ.
لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. رياض محرز هناك يسعد الجزائر كل الجزائر، وبالتالي الجزائر هناك تتقدم على حساب منتخب النمسا بثلاث أهداف في هدفين. هنا خطأ للمنتخب الأرجنتيني. الآن الجزائر ستلعب أمام إسبانيا، الجزائر ستلعب أمام منتخب إسبانيا، والنمسا ستلعب أمام منتخب من؟ النمسا خارج الحسابات، النمسا خارج الحسابات. الآن كرة منقولة، نعم النمسا خارج الحسابات. الآن إيران تعود إلى كأس العالم، إيران تعود إلى كأس العالم. كرة منقولة وصلت، يا لها يا لها من لحظة ثار للمنتخب الجزائري. نعم بعد سنوات طويلة جدا نبقى هنا في هذا اللقاء وفي اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. كرة منقولة لمصلحة الأردن، وصافرة السيد إيفان كوفاتس تأتي في هذه الأثناء. إلى حد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأرجنتين 3 الأردن هدف، مباراة انتهت. هارد لك للمنتخب الأردني، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم،

تذكر من يكون زائر هذه الأسود مختلف. ينقل كرة باتجاه كوندل، عودة لأوليسي، يا سلام يا سلام، الله. حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام. كيليان هو مبابي، تذكر من يكون، تذكر أنه للأهداف، للأهداف دائما ملك. باركولا راح، باركولا تقدم، باركولا حسمها، باركولا أنهاها، باركولا من دخل بديلا هو من أكد فوز الفرنسيين. نعم في هذا اللقاء.

السنغال للشيط. هكذا أصبحت النتيجة الآن. مباي والمرور، مباي يا عيني، يا روعة روعة روعة روعة روعة روعة. وإن تأخرت أسود التيرانغا عن الزئير، لكن زئير وهذه الأسود مختلف.

لمنتخب فرنسا كيليان. الله الله الله، في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء. فرنسا بالهدف الثالث عن طريق أهدافها، عن طريق ملك أرقامها.

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، في إسبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات في إسبورتس.
1: البرازيل. اليابان. دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026 الاثنين حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
2: تجربة كأس العالم على بي ان سبورتس،
3: مع مجموعة من محللين المتميزين أصحاب التجارب الطويلة على المستويين القاري والدولي.
4: أصدقائي المشاهدين متتبع البي سبورتس، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. هنا كأس العالم، هنا العرس الكروي الأكبر.
5: سنخدمكم أينما كنتم بكل مقوماتنا ومقدراتنا في هذا المونديال،
0: حيث تتواصل أيام المونديال وتتكشف أوراق المتاهلين.
6: من يتهاون يصبح خارج المعادلة.

كرة إذن تقدم بكرة وصلت وبانطلاقة من خلالها لجوناس أجيتي. طويلة هذه الكرة خلف الدفاعات، الكرة ملعوبة أمامية لكنها تعود من جديد مرة أخرى. هذه كرة للأمام الآن، فيها عودة، كرة بالرأس تعود الآن لكرواتيا، يريدون فرض الأسلوب والسيطرة. لازالت هذه المباراة متعادلة يا لوكا، هل سيأتي المونديال وستمضي هكذا دون أي ذكرى؟ يا لوكا هل سيمر هذا المونديال هكذا دون أي بصمة؟ يا مودريتش في هذا المونديال وفي هذه البطولة وفي هذه النسخة. كرة وصلت إذن، انطلاقة مرة أخرى في أقصى الجهة اليسرى، ولكنها ليست لأحد سوى أنها إلى خارج أرضية الملعب. مودريتش الذي سجل في مونديال روسيا ركلة جزاء في مرمى نيجيريا، لوكا الذي سجل في مرمى الأرجنتين، لوكا اللاعب الذي تألق أيضا وسجل حضوره بعد نهاية دور المجموعات لمنتخب كرواتيا. كرة إذن محاولة من جديد مرة أخرى لغانا للأمام. هذه الكرة التي تصل من اليسار لا زالت لغانا مستمرة، انطلاق هنا المرتدة، هنا المرتدة والمساحات، المساحات المساحات المساحات المساحات، ربما ضربات الضربات، ربما ضربات الضربات الضربات. الله الله الله الله الله الله، على طلقة، على ضربة، على تصويبة، لامست القائم الأيمن أيها الكرواتي، لامست القائم الأيمن. يا كرواتي يا كرواتي يا كرواتي، على كرة مرت، على تصويبة مرت، على الروعة هنا من جانب المنتخب الكرواتي عن طريق من نيكولا. الله على الكرة، الله على الكرة يا إيازلاتكو يا دالتش، تصويبة كانت رائعة ولكن الكرة الأخيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ لكرواتيا الآن، خطأ لمصلحة المنتخب الكرواتي. بنجامين أسار، أسار هنا، هل تأتي هنا وتستقبل أول العناوين، أول الأخبار؟ يا أسار، هل هناك خبر قادم؟ هل هناك ضربة قادمة هنا من جانب الكرواتي ومن جانب لوكا تحديدا ومن جانب بقية الأزمة؟ الصناعة هنا من جانب لوكا بعرضية كرواتية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب دون أي خطورة. يا مارن يا بونغراتشيتش، في كرة ذهبت إلى ركلة مرمى لغانا، ركلة مرمى لغانا. يا لها من أجواء نعيشها هذه الأيام في المونديال. كرواتيا إذن، هذه المحاولات، هذه الكرات التي تتواصل، المتخصص دائما لوكا مودريتش لإرسال مثل هكذا كرات، للعبي مثل هكذا محاولات. هذه كرة كرواتية بالرأس ولكن سهلة، لا تأثر حارس المرمى الذي يصل إلى الكرة قبل الجميع، يصل إلى الكرة قبل الجميع. إنها بطولة كأس عالم، هل تعلمون ما الذي يعني هذا الأمر؟ هل تعلمون ما الذي يعني هذا الأمر عندما تتواجد في بطولة مونديال، خاصة لأولئك الذين يتواجدون في آخر أيامهم على مستوى مسيرتهم الدولية؟ هذه بطولة كأس عالم، غدا ستكون واحد من المتفرجين، إن لم تكن هنا في مدرجات الملاعب ستكون خلف الشاشات، وبالتالي عليك أن تكتب ذكرى يعاد لها أو يعود إليها التاريخ بين الحين والآخر، بل العاشق والمحب ويحتفظ بها التاريخ. هذه هي الحالة وهذه هي القيمة والخصوصية للمونديال. من اليسار هذه الكرة إذن، لوكا لي كوفاتشيتش، في اليسار إلى بيريتشيتش، إلى كوفاتشيتش، كرواتيا، انطلاقة لمن؟ سوتشيتش، هذه محاولة، تصويب، الله الله، روعة هنا من جانب سوتشيتش، بطلقة، بروعة، بضربة، بكرة ساحرة، الله، تغيرت المعطيات، تبدلت المواقع، تغيرت الظروف، وتغير الواقع، ولكن أي ضربة، أي كرة، أي روعة،
أي تلقى يا سار يا سار يا سار أتى الخبر سار ولكن ليس لك يا سار الخبر سار ليس لك يا سار بل لكرواتيا ولنجمها ولنجمها بتار بتار بتار بتار الذي صوب من هذا المكان يا الله يا الله يا الله على كرة على ضربة على الروعة على تصويبة على هذه الطلقة التي تسكن في الزاوية البعيدة كرواتيا

إلى لوكا، لوكا مودريتش، لوكا يمر لكنها خاطئة، ثم العودة، ثم الانطلاقة، ثم هذه المحاولة، تصويبة هنا تأتي لكنها تعود من جديد. كرواتيا في اليمين، سانيتش عاد بها للوراء، يوسف مرة أخرى لمصلحة اللاعب كوفاتشيتش، للوكا مودريتش، لوكا إلى بيريتش، العودة بعد ذلك للوراء، لا زالت المحاولة للوكا مودريتش. أعتقد بأن المباراة أصبحت الآن لا أقول سهلة على كرواتيا، ولكن الحالة الإيجابية الحالية في هذه المباراة هي لمنتخب كرواتيا. لكرواتيا يوكوفاتشيتش، مودريتش يلعب الكرة، تعود الآن المحاولة من جديد، سانيتش يعود بها هنا في وسط الميدان، بيتار عاد بها للوراء، يوسف إذن مرة أخرى كرواتيا، بيريتش في طلب الكرة بالرأس، تصل هذه الكرة لمارتن باتورينا راح، فتأتي هنا بالحل إلى بيريتش، والعرضية التي تأتي لكن ليست لأحد من جانب المنتخب الكرواتي، هي إلى خارج أرضية الملعب. يا إيفان يا بيريتش، ودع المونديال بذكرى يا بيريتش، ودع كأس العالم بذكرى تحفظها لك الأيام والسنوات يا بيريتش. بارتي لغانا مرة أخرى، نحن هنا أيها الأحبة في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول، تصل كرة لديريك لوكاسن ولكن تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية الآن لصالح منتخب غانا. مباراة صعبة على المنتخبين، غانا منتخب بدأ بداية ممتازة يعني رائعة بالفوز على بنما القادم من الكونكاكاف، من اتحاد الكونكاكاف. أوكي، الوضعية كانت جيدة لمنتخب غانا في بداية المشوار، ودائما المباريات الأولى هي الصعبة. سيمينيو يا لها من كرة يا سيمينيو، أنتوان سيمينيو كاد أن يعبر هنا بمنتخب غانا، وكاد أن يعيد الكرة الأخيرة، بل يعيد البصمة في كرة مرت. يا سيمينيو ضاعت أنتوان سيمينيو، كرة في الانتظار من جانب لوكا مودريتش، لوكا والكرة من هذا المكان، بعيدة الكرة يا لوكا، ولكن بنجامين أسار، عليك الحذر مما هو قادم، فخلف الكرة لوكا، خلف المحاولة لوكا، وإن كانت المسافة بعيدة هذا لا يعني بأن الخطر سينتهي، عرضية قادمة هنا من جانب المنتخب الكرواتي لكنها تعود إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية كرواتية مرة أخرى، رمية تماس إذا لكرواتيا، زلاتكو وكارلوس كيروش، تعود المحاولة من جديد إذا لبونغراتشيتش، مرة أخرى يوسف يصل بهذه الكرة، ثم العودة والكرة من جديد الآن تحضر مرة أخرى بانطلاقة لكرواتيا، هذه كرة لمصلحة المنتخب الكرواتي، كرة وصلت من اليسار، فيها العرضية، تصويبة هنا، يا لها من كرة يا بيتاريا ساتشت، لماذا ترفض الثاني عندما تتهيأ لك فرصة لإحراز الهدف الثاني وأنت من سجلت الهدف الأول؟ لاحظ العرضية، لاحظ هذه الفرصة، لا سهلة الكرة الماضية، سهلة يا بيتاريا سوتشت، وبالتالي كرة مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. من جديد الآن الجهة اليمنى، الكرة تعود للخلف لتوماس بارتي والكرة القادمة، كرة ملعوبة إذن طويلة من جديد، كرة مستمرة، المحاولة قائمة والعودة من خلالها، والفرصة لا زالت والانطلاقة لا زالت، هذه كرة إذن لكنها تعود صافرة، يبدو أنها تأتي مشاهدينا متابعينا صافرة نهاية شوط المباراة الأول، لتعلن تقدم كرواتيا بهدف
مقابل

شيء على غانا. سرحة قصيرة، الموعد يتجدد عند بداية الشوط الثاني. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا يأتي من أجل رغبة منتخب غانا، من أجل تأكيد من أجل...

0: تابعنا وياكم دخول منتخب جنوب افريقيا لملعب المباراه ملعب لوس انجلوس. تيسير، عندما نضع المنتخبين في ميزان، هل هي الكفه متعادله متوازنه ولا في منتخب تميز عن الثاني اكثر؟
1: ممكن منتخب كندا بحكم الارض والجمهور في مباريات الدوري المجموعات استفاد من هذه الميزه، ممكن مباراه اليوم مختلفه لانها تلعب في امريكا، ولكن الكثير عقب على جنوب افريقيا ومستوى لم يكن بالشكل المطلوب في دوري المجموعات، ولكن منتخب جنوب افريقيا انتزع بنفسه، يعني ما في احد اعطاه هذه النتيجه، سعى وانتزع هذه التاهل بنفسه.
0: صحيح.
1: في كره القدم ما في احد يعطيك شيء بالمجان. في كثير استكثروا ان المنتخب الجنوب افريقي متواجد في دور 32، ولكن كان أداء مستحق، أغلب العناصر الفريق تلعب بالدوري المحلي على عكس السابق أو عكس الفرق المنتخبات الإفريقية اللي دائما عودونا على تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين في أوروبا، ولكن جنوب أفريقيا بفريق تقريبا يلعب أغلب في الدوري المحلي، لكن استحق التواجد في كرة القدم. المهم النتائج والمضي قدما نحو الأمام. منتخب جنوب أفريقيا له الحق أن يطمح الآن بالتواجد في دور 16. صحيح المنتخب كندا في نسبة أعلى من المنتخب جنوب أفريقيا كلاعبين، خبرة لاعبين، كلاعبين يلعبون أيضا بعضهم في دوري أوروبا، ولكن جنوب أفريقيا كان حاضر في مباراة جنوب أفريقيا، دافع بشكل جيد، لعب في ظل إمكانياته وقدر أن يتواجد في دور 32.
0: أنت رشحت كندا في المباراة صح؟
1: كندا ممكن نسبة أعلى.
0: وأنت هيثم رشحت كندا ولا جنوب أفريقيا؟
2: أبيض مصعود.
0: لا أنا عاوز دلوقتي عشان عاوز أروح العمر
2: أشوف التشكيل بقى والحاجات دي.
0: شوف التشكيل؟ أسيبك آخر واحد؟
2: أوه
0: هذه الطقوس هيثم معروف. عمر، مين كعبه أعلى؟ مين يعني مين أعجبك أكثر في دور المجموعات؟ كندا ولا جنوب أفريقيا؟
3: جنوب أفريقيا وكندا الاثنين أول مرة يوصلون لدور 32، يعني ما في واحد كعبه أعلى على الثاني يعني بالبطولة. لكن أنا بالنسبة لي كندا منظم أكثر من جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا المباراة الأولى أمام المكسيك، المباراة الافتتاحية ما أعرف هل هو عامل الجمهور والأرض ما أقنع نهائيا، يعني أخطاء بالبناء بالتمركز، خسر المباراة، تحسن الأداء بالمباراة الثانية اللي كانت أمام التشيك، تعادل 1-1 بعد ما كانوا خسرين 1-0، رجعوا المباراة بهدف عن طريق ركلة جزاء. المباراة الأخيرة أمام كوريا تحسن الأداء أفضل وأكثر من الناحية الدفاعية. هم كانوا سيئين بالمباراة الأولى، المباراة الثانية تحسن شوي، المباراة الثالثة دفاعيا تحسن كثير جنوب أفريقيا. لكن كندا منظم، يستحوذ على الكرة، يحب يبني لعب، يحب دائما يعني يوصل الكرة الثلث الأخير من الملعب ويستحوذ عند الخصم، يخترق من العمق، يلعب منتو، يلعب عرضيات، يلعب كل الطرق. منتخب كندا أفضل منتخب أفريقيا. أنا توقعي على الورق كندا أفضل من أفريقيا، ممكن هو يفوز المباراة.
0: أفضل لأنه كندا اللي أنا لاحظتها أيضا من خلال الأسماء اللي موجودة، من المدرب، من السيرة الذاتية للمدرب، وكأنك تشاهد كرة قدم أوروبية. يعني المدرب مر على العديد من الدوريات الأوروبية، على الدوري الإنجليزي، على الدوري الألماني أيضا، على الدوري النمساوي، فماخذ الستايل الأوروبي أكثر.
3: أكيد أنه في عندك أكثر من لاعب بكندا يلعبون بالدوريات الأوروبية، يعني عندنا ديفيد مهاجم جو فانتوس، ديفيز لاعب بايرن ميونخ، ففي أكثر من لاعب منتخب كندا موجودين بالدوريات الأوروبية، فهذا الشيء يساعد المدرب.
0: صحيح.
3: أنه يغير مثلا أسلوب أمريكا الشمالية من أسلوب اللعب اللي احنا دائما أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية يعتمدون على القوة، تحولات هجومية بدنيا. صحيح. لكن كندا يلعب كرة قدم أوروبية أكثر من المنتخب الأمريكي، وأكثر من مين بعد أمريكا الشمالية موجود؟
1: المكسيك.
0: نعم. عموما دعونا نشترك مراسلي قنوات بي إن سبورت المتواجدين في مناطق مختلفة وفي أيضا مدن مختلفة، حيث حسين ياسين الذي يتواجد في أرض الميدان، أرض ملعب لوس أنجلوس، بالإضافة صفوان أبو شنة في منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو. أما وفا الصقار فهو متواجد بمنطقة المشجعين في فانكوفر هناك بكندا. أولا نبدأ بحسين ياسين. حسين مساء الخير، أهلا بك في أرض الملعب، كيف تبدو الأجواء عندنا في الاستوديو؟ رشحوا لنا إلى الآن كندا عمر السومة وتيسير الجاسم، وهيثم قال لي خليني قبل بداية المباراة.
4: مساء الخير طارق، تحية للجميع. هنا من يرافق منتخب جنوب أفريقيا يعتقد أن منتخبه سيواجه الأقل قوة في هذا الدور، ومن يرافق منتخب كندا يعتقد أن منتخبه سيواجه الأقل قوة. لنقل أن المنتخبين يملكان حظوظا كبيرة، لكن على مستوى وصول المنتخبين إلى هنا تصاعد ملفت في الأداء وفي النتائج لمنتخب جنوب أفريقيا. كنتم تتحدثون في الاستوديو عن المباراة الأولى، الخسارة الكبيرة أمام المكسيك، لكن بعدها المدرب أجرى تغييرا مهما في المباراة الأولى، لعب بخمسة مدافعين. الأمور كانت كارثية على مستوى الأداء والنتيجة، لم يعد إلى اللعب بخمسة مدافعين بل لعب بأربعة مدافعين. تحسنت الأمور كثيرا، تعادل بعدها ثم فاز ووصل إلى هنا بهذه الثقة عند منتخب جنوب أفريقيا، وهذا عامل مهم جدا. بينما المنتخب الكندي لعب المباراة الأخيرة وخسر، لكنه يتغير على مستوى التشكيلة في هذه المباراة. المدرب يجري أو هناك أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام سويسرا، وهذه نقطة مهمة أيضا. المنتخب الكندي لأول مرة يلعب بعيدا عن جمهوره الكبير، وهذا العامل ليس صغيرا عندما نتحدث عن المباريات في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا. منتخبان يلعبان هنا لأول مرة في تاريخهما هنا، أي في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ويطمحان بالتأهل أيضا بعد هذه المباراة. اعتماد في كندا على النجوم الذين يلعبون في أوروبا كما تحدثتم صحيح. دافيد الذي يتألق 4 أهداف في 3 مباريات، علما أنه هذا الموسم 6 أهداف في 35 مباراة مع يوفنتوس.
0: شكرا حسين. من أرض الملعب أرض سان فرانسيسكو هذا أو لوس أنجلوس، هذا الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة. دعونا من حسين ياسين نذهب مباشرة إلى صفوان أبو شنب في منطقة مشجعين في سان فرانسيسكو. صفوان مساء الخير، أهلا بك. كيف تبدو أجواء هذه المنطقة والمشجعين أيضا؟
5: هي طيبة عبد العزيز. سان فرانسيسكو تعيش على وقع هذا الدور الثاني من بطولة كأس العالم. نحن هنا في منطقة المشجعين الخاصة بالفيفا على بعد 80 كيلو من سان فرانسيسكو، لكنها بالقرب من ملعب باي أريا في مدينة سان هوزيه. وهذه المنطقة استقبلت أرقاما قياسية في المباريات السابقة، خصوصا عندما تلعب المكسيك. وصلت إلى 25,000 متفرج في منطقة تجمع واحدة. سأحاول استطلاع آراء بعض الجماهير. Pleasure talking to you. Obviously you support Canada.
6: سعيد بالحديث معك، بالتأكيد تشجع كندا اليوم. كأس العالم في الحقيقة رائعة، وكلا الفريقان لم يتوقع بلوغ المرحلة القادمة في المجموعات. بالنسبة لكندا أحد البلدان الثلاث المنظمة، ونحن في هذه المباراة الإقصائية لدينا انتظارات كبيرة جدا. أول مباراة إقصائية بالنسبة لنا في التاريخ، وأي شيء قد يحدث. أخبرني ما هي انتظاراتك؟ أنا هنا للمباراة ومتحمس جدا لهذه المباراة. أريد أن نرى مباراة جميلة، وقد يكون هناك فرص لنا، ولكن سننتظر ونرى. أنت تبدو مشجعا لجنوب أفريقيا. 3-0 لجنوب أفريقيا. هل تعتقد أن جنوب أفريقيا يمكن أن يهزم كندا؟ كندا جيد جدا. نعم كندا جيد جدا كمنتخب، ولكن جنوب أفريقيا أفضل. ستشجع جنوب أفريقيا؟ نعم. هذا سعيدا. ماذا عن انتظاراتك؟ أنت تشجع المكسيك؟ نعم المكسيك دائما يلعب بشكل جيد جدا مؤخرا، لكن أظن بأن كندا سيفوز. كان فريق مقنعا جدا في مرحلة المجموعات، وتوقعي هو 2-0. جنوب أفريقيا كذلك جيد، ولكن كندا يبدو أكثر إقناعا وصلابة من جنوب أفريقيا. اليوم ترتدين قميص البرازيل، ماذا عن الأجواء بصفة عامة هنا في منطقة الجماهير؟ الأجواء جيدة جدا، وخاصة بالنسبة لمباريات كبيرة مثل هذا، هناك الكثير من الأشخاص، الأجواء رائعة. ماذا عنك وانتظاراتك؟ أنت أتيت بمروحتك معك اليوم حار. نعم لكن الأجواء جيدة، نتمتع كثيرا هنا، ويبدو الأمر رائعا وأجواء ممتازة لمباراة كبيرة مثل هذا. نظرا لما رأيته حتى الآن ومستوى جنوب أفريقيا، أعتقد أنهم قد يكونون جيدين. ربما هناك تقارب في المستوى بين المنتخبين، ولكن لدي إحساس أن جنوب أفريقيا لديها أفضلية. شكرا لكم جميعا، تمتعوا بالمباراة. شكرا لك.
0: شكرا صفوان. من منطقة المشجعين هناك في سان فرانسيسكو أذهب أخيرا إلى وفا صوتار أيضا في منطقة المشجعين هذه المرة ليس في أمريكا وإنما في كندا وتحديدا في فانكوفر.
7: نعم طارق أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. آلاف مؤلفة من الكنديين جاءوا منذ الصباح الباكر إلى هنا إلى منطقة المشجعين من أجل حضور هذه المباراة. هذه الجماهير الغفيرة التي كانت تمني النفس وأن يبقى المنتخب الكندي هنا في فانكوفر من خلال تصدر فرق مجموعته في دور المجموعات، لكن هذا ما لم يحدث وبالتالي ارتحل من أجل اللعب في الولايات المتحدة. Good morning.
8: Oh, good morning.
6: صباح الخير. كيف هي الأجواء؟ رائعة رائعة. أنا متحمس جدا لكندا. ما هي التوقعات والانتظارات للمباراة؟ ستكون النتيجة 1-0، هدف متأخر لكندا، سنفوز. شكرا جزيلا لك. صباح الخير، كيف حالك؟ كيف هي الأجواء؟ جيدة رائعة. فريقك قدم مستوى جيد في مرحلة المجموعات، ننتظر مستواهم الآن. ما رأيك في النتيجة؟ أتمنى أن يفوز منتخب كندا لأنه آخر مرة فازوا فيها ب6-0، لذا الآن أصبحت الآمال عالية وأتمنى نفس النتيجة. شكرا لك.
7: إذن طارق هذه هي الأجواء من هنا من فانكوفر، عودة إليكم من جديد.
0: شكرا لك وفا صقار ومن قبلك صفوان أبو شنب وأيضا حسين ياسين على هذا الحديث الخاص من مناطق مختلفة من أجواء مختلفة أيضا جماهير أيضا مختلفة التي تمني النفس أيضا بأن تحضر منتخب بلدها كندا وتحقق نتيجة إيجابية من خلال هذه المواجهة. سنذهب إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: سمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
10: أسي؟
11: شمالون أور.
8: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
12: أنا أصلاً صاحي.

0: عاد
1: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
2: أنا زي
3: أهلا أهلا
4: أخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
5: كسب والله بروح لك أقل حاجة
6: إيه جاي كمان.
7: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: بنات بطلب اشياء من بلاي ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كروسون كامومبير اي فرماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. ميرسي بوكو.
2: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا. اطلب الحين.
3: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه اعلى سعر.
5: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
6: الاجازه طويله شباب يمديكم تجون.
7: أهلا بحضراتكم من جديد. ها هي خيارات التعليق الصوتي عبر قنوات بيان سبورت، حيث هناك ثلاث خيارات إنجليزية عربية وفرنسية، وبإمكانكم أيضا الاستمتاع بقناة فقط من صوت الجماهير بدون تعليق. هذه الخيارات التي تتيح لكم قنوات بيان سبورت الاستمتاع بها من خلال مشاهدة بطولة كأس العالم عام 2026. أهلا بحضراتكم من جديد. نحن معكم في افتتاحية دور 32 من بطولة كأس العالم. هذه المرة سنقص معكم الشريط الخاص بمباريات خروج المغلوب تأهبا للذهاب لدور 16. تحدثنا كثيرا عن منتخب كندا وقلت بأن ستايل أوروبي، اسلوب أوروبي، منتخب متطور متغير، لديه مدرب أيضا جيد له سنتين مع منتخب كندا، لكن بالمقابل خبرة جنوب أفريقيا أعلى أولا من حيث الاهتمام بكرة القدم أكثر من كندا، من حيث استقرار المدرب أكثر من 5 سنوات مع الفريق ولكنه عمر كبير بالسن، يعني 74 سنة. واضح بأن جنوب أفريقيا، أنا على المستوى الشخصي أقول ولم يعني تجري العادة بأن أعطي رأي، لكن أحس أن جنوب أفريقيا ككرة قدم أفضل من كندا.
8: برافو عليك. جنوب أفريقيا دولة لها إرث وتاريخ قديم في كرة القدم. اتحاد جنوب أفريقيا متأسس في القرن 19، يعني من قديم الأزل، ولكن التفرقة العنصرية هي اللي عطلتهم كتير وخلتهم منعزلين عن العالم حتى تكوينهم مع الاتحاد الافريقي. عشان كده اخذوا بطوله افريقيا متاخر جدا سنه 96، لعبوا مباراه دوليه مع الارجنتين سنه 1906 في بوينس ايرس.
7: صحيح.
8: سافروا ازاي وراحوا ازاي وعملوا ازاي، يعني دوله لها ارث في كره القدم، ولكن التفرقه العنصريه زي ما بقول لك عطلتهم كتير. المجموعه كانوا فيها صعبه، الناس تقول لك صعبه ازاي ده لا فيها برازيل ولا فيها ارجنتين ولا فيها المانيا ولا فيها اسبانيا ولا فرنسا. صعبه على جنوب افريقيا ليه؟ بتلعب الدولة المنظمة المكسيك، والمكسيك وصلت مرتين كوارتر فاينل لما نظمت. طيب وتشيك وصلت نهائي كاس العالم مرتين. تشيكوسلوفاكيا قبل ما تنفصل الى تشيكوسلوفاكيا كانت وصلت نهائي كاس العالم 34 وخسروا ايطاليا، و62 خسروا البرازيل، يعني دولة لها ارث في كرة القدم. طب وكوريا؟ كوريا احنا عارفينها بتوصل على طول كاس العالم، وكلهم اعلى من جنوب افريقيا في التصنيف.
7: صحيح.
8: ولما تدخل اول مباراة وتلعب امام الدولة المنظمة في مكسيكو سيتي في الاسيتيك 80,000 وتخسر 2-0 ويطرد منك 2 لعيبة، دي من شأنها تخلي معنوياتك تحت الأرض
7: وتأهل ثاني
8: تحت الأرض.
7: صحيح.
8: والمباراة الثانية تدخل وبعد 6 دقايق تكون متأخر 1-0، فأنا أعتبر اللي عمله جنوب أفريقيا وهوجو بروس الخبرة كلها الخلاصة طلعها في الماتشات دي. زي ما قال حسين، أول مرة لعب 5 دفاع، ثاني مباراة مغير لعب 4-3-3، ثالث مباراة غير لعب 4-2-3-1، يعني كده وبس. ده فقد كوينا لاعب مهم جدا نتيجة للبطاقات بالإضافة إلى 2 لعيبة اللي اتطردوا، ولكن قدر بهدفين فقط ان هو يوصل ويوصل كمركز تاني. فاللي عمله هوجو بروس انا اعتقد شيء مميز جدا مع الفريق، وخبرته هو مش مدربين بيحب يغير كتير. يعني اول مباراه رغم الطرود ورغم التاخر عمل 4 تغييرات فقط، تاني مباراه استخدم 3 تغييرات فقط على مقاعد بدلاء، ونفس الشيء استخدم 3 تغييرات في المباراه الاخيره، مش 3 تغييرات على التشكيل الاساسي لا، والمباراه شغاله.
7: صح.
8: واتذكر امام مصر في 2017 كاميرون كان متاخر بهدف محمد النني، وبعد كده عمل شويه تغييرات قدر يعود المباراه والكاميرون تفوز بامم افريقيا 2017 على حساب مصر. زي ما انت قلت استقرار فني من 2021، يعني 5 سنين عنده لعيبه بتلعب في اورلاندو بايرتس وفي ماميلودي سان داونز، ولكن برضه عنده لعيبه بتلعب في خارج جنوب افريقيا، عشان كده هو بيستغلها على افضل استغلال.
7: هيثم فاروق تحدث عن طرق اللعب للمدرب وعطانا 3 مباريات مختلفة لهذا المدرب، لعب ب3 طرق مختلفة. أنا متأكد 100% بأنه لو مدرب آخر وعمل نفس الطريقة كان قال لك يا أخي كيف مدرب يلعب في 3 مباريات في 3 طرق مختلفة؟ هذه نقطة ضعف عند المدرب وليس جانب إيجابي، لكنه حصل على ما يريد.
9: صحيح. شوف بعض الفرق، بعض المنتخبات الأفريقية والأسيوية
1: يعني تعرف ان في فوارق كبيره مع الفرق الاوروبيه او امريكا الشماليه مثل اللي لعب مع المكسيك في مباراه الافتتاح، دائما يفكرون في الخصم بحيث يبني خطته على الخصم. في بعض المدربين لا، خطته هي واحده، اي كان الخصم البرازيل المغرب اي كان، يلعب بالطريقه اللي تناسب لعيبته واللي هو يحس اللاعبين يلعبون فيها. ممكن شوف اداء في المباراه الاولى ما كان جيد، أداء في المبارتين تحسن نوعا ما لأن لعب بالإمكانيات اللي يمتلكونها جنوب أفريقيا. أيضا مباراة اليوم دائما دور الحسم، دور الخروج المغلوب تتقلص الفوارق الفنية ما بين المنتخبات. احنا شفنا مباريات كثيرة في العالم، جنوب أفريقيا عنده دوافع كبيرة، صحيح ما لعيبته لا يلعبون في أوروبا ولكن عنده دوافع. نعرف القارة الأفريقية مسرح كأس العالم بالنسبة لهم يعني حياة أو موت، هي للانطلاق لمعيشة أفضل. العوامل الاقتصادية في جنوب أفريقيا كثير، يعني عوامل تساعد المنتخب الأفريقي أن يصعب المباراة اليوم على كندا. على الورق احنا نقول كندا، ولكن في دور الحسم دائما تتقلص الفوارق.
7: نعم، هوغو بروس مدرب بلجيكي مميز، 5 سنوات مع منتخب جنوب أفريقيا، قادهم للعديد من الأرقام الجيدة مع منتخب جنوب أفريقيا. لكن اللي صراحة أثار انتباهي في منتخب جنوب أفريقيا بأن منتخب طموح، يعني هو صبور في المباراة، وكأنك تشاهد سان داونز في كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية، تشاهد منتخب مترابط متماسك، دافعون مع بعض يرجعون مع بعض. أيضا
9: هو شوف المباراة الأولى اللي كانت أمام المكسيك، يعني هي أعتقد هي اللي لخبطت كل الأمور اللي موجودة بالمنتخب جنوب أفريقيا. لعب طريقة 5 المباراة الأولى وتسجل فيه، ووصل أكثر من مرة المنتخب المكسيكي، كان في أخطاء كثير بالدفاع خاصة بالصعود، يعني بالبناء اللعب كان في أخطاء. حتى الهدف الأول شفت كيف اللاعب الارتكاز يعني مسك الكرة مو عارف إيش يسوي فيها، ما في حلول. لكن أنا أتكلم على الموضوع الطرق، ممكن الطرد اللي صار المباراة الأولى انطرد لاعبين، واضطر يمكن في لاعبين باحتياط كابتن يكون الامكانيات الموجوده ما تناسب الخطه اللي لعب فيها المباراه الاولى، فاضطر يغير.
7: كابتن انتم لاعبين، ولا تنسون ايضا بانه مباراه افتتاح كاس عالم وعلى ارض المكسيك فيها رهبه.
9: بالضبط،
7: حتى لو وصلت انت لدرجه صحيح الخبره والامكانيه
9: والجمهور، والجمهور المكسيكي تعرف كيف يعمل اجواء بالمباراه. فانا المباراه اللي شفتها واضح على جنوب افريقيا الارتباك مو طبيعي كان بالمباراه، يعني كان عندهم اخطاء، يعني اخطاء يعني كل خطا بهجمه مرتده على على على المرمى. لكن ارجع يعني اكرر الكلام ان المدرب لما غير طريقه اللعب حسب امكانيات اللاعبين، يعني في احيانا انت تحتاج لاعب يمسك كره، احيانا تحتاج لاعب يلعب من لمسه، اطراف يروحون بالمساحه، اطراف يرجعون يدافعون، يعني مو كل اللاعبين يقدرون يؤدون كل المهام اللي احيانا يطلب المدرب. وفي لاعبين تلاقي فيهم كل المواصفات هذه، لكن مع الطرد اللي صار بالمباراة الأولى المدرب اضطر يغير طريقة اللعب. ممكن
7: نعم،
9: على حسب يعني تحليل الشخص، يعني ممكن غير طريقة اللعب حسب الإمكانيات الموجودة للاعبين اللي نزلوا بالمباراة الثانية.
7: ممتاز، دعونا نذهب إلى ملعب المباراة هذه المرة لنستمع لحديث المدربين ماذا قال قبيل انطلاقة هذه المواجهة.
10: مرحبا سيد المدرب، ما مدى أهمية الانطلاق بقوة في هذه المباراة؟ سيكون مهما جدا في الحقيقة، لأنه أولا أظن بأن منتخب كندا منتخب شرس جدا، وأظن بأنهم سوف يبدأون ويدخلون في المباراة بسرعة كبيرة جدا ويفرضون ضغطا عاليا منذ الدقيقة الأولى، يجب أن نكون جاهزين. مكوينة مهم جدا، ما مدى أهمية وجوده في فريق الانطلاق؟ مهم، هو لاعب مهم بالنسبة للمجموعة، وكنت سعيدا جدا بأن يعود للمجموعة. حسب رأيك ما الذي سيكون مهما لتحقيق نتيجة إيجابية، وما مدى ثقتك بإمكانية تحقيق ذلك؟ الثقة موجودة وعالية بعد فوزنا أمام كوريا الجنوبية، كان هناك فعلا إيمان بأننا نستطيع مواصلة المغامرة وتحقيق الفوز اليوم، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخصم، والخصم ليس سيئا بالمرة، لذلك إذا ما تمكننا من استغلال نقاط ضعفهم فهذا سيكون إيجابيا، وإذا ما تمكننا من إيقاف لاعبيهم المهارين ونقاط قوتهم كذلك وهي كثيرة، ومنها القوة الجسدية وهذا مهم في المباراة، ولكن كذلك السرعة وإذا ما لعبنا كمجموعة بعقلية إيجابية فعندها يمكن أن نوقفهم ولدينا فرصة. جيسي بالتأكيد لديك أفضل خيار للمدافعين مع مويز الذي يعود. آخر مرة لعب كان أمام الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025 هنا. ما مدى أهمية عودته إلى جانب ديريك؟ أظن بأنه أولا مويز لديه الإمكانية ليكون شرسا في خط الدفاع، لديه السرعة ولديه القوة كذلك، وأكثر من ذلك لديه شخصية رائعة وقيادية. حضوره على أرضية الميدان في حد ذاته مهم، وبالأمس في التدريبات كنا نحس فعلا بأن كل المجموعة كانت تحس بسعادة وقوة بتواجده مع المجموعة. تواجده إذن جيد في مستوى عال كذلك سيكون إضافة كبيرة لنا. وبالنسبة لراسا ميلر يعود إلى التشكيلة كذلك، كيف يمكن أن يقدم هذه الإضافة في الشراسة التي ذكرتها لكي يكون الأفضلية لكم في المباراة؟ لم نكن سعيدين بشراستنا بصفة عامة في الحقيقة، كان هناك ركض أمام سويسرا ولكن نحن لم نكن منظمين بما فيه الكفاية، لذا هذا كان ركضا بلا فائدة. أعتقد بأن هذين اللاعبين سيقدمان إضافة كبيرة وفهم تكتيكي لما نريد تحقيقه، خاصة عندما نكون في حالة دفاع. هذا سيكون مهما جدا، لأنه إذا ما تركنا البافانا، بافانا جنوب أفريقيا يستحوذ على الكرة ويلعب بشكل جيد ويقوم بالارتدادات ولا نكون متماسكين ومتقاربين في الخطوط كذلك، فعندها سيؤلموننا بلا شك. يجب أن نتأكد بأننا تكتيكيا دقيقون جدا وأننا شرسون في اللعب.
7: أهلا بحضراتكم الجديد، استمعنا لحديث المدربين من خلال ما تحدث به قبيل انطلاقة هذه المباراة. من فريقه أحسن؟ من إمكانياته أحسن؟
8: أنا أشوف أن هوجو بروس بيتكلم بثقة، ثقة عالية جدا، لأنه قدر يخرج من موقف صعب انك تخسر وتفقد مجموعه من اللاعبين وبعد كده تعادل وبعد كده تفوز. وصلت بهدفين، اي نعم منهم هدف من ضربه جزاء، ولكن منسوب الثقه مرتفع.
7: بالمناسبه كم تصنيف جنوب افريقيا في قاره افريقيا؟ سابع ثامن
8: تقريبا.
7: تقريبا سابع ثامن.
8: المغرب، الجزائر، مصر،
7: خلينا نقول سابع ثامن.
8: متأخر.
7: اخر ثاني افضل منتخب اسيوي.
8: لا هم بصراحه ماشيين بعقليه ممتازه، وبعد ما شفت التشكيل دوم ويليامز افضل لاعب داخل قاره افريقيا، مش افضل حارس، افضل لاعب حارس المرمى داخل افريقيا 2024، يعني لو وصل ضربات ترجيح في ثقه في الحارس. النهارده بيعود مكوينا لاعب سان داونز اللي توقف الماتش اللي فات نتيجه لبطاقتين صفراوين، اللي سجل ضربه جزاء في المباراه، وايضا في لاعب مسيكو لاعب بمسؤول القبرصي اللي سجل هدف الصعود امام في دوري المجموعات وخد منه الزمالك في هذه المباراه. فانت سالتني مين تروح لمين، اقول لك جنوب افريقيا. والله
7: جنوب افريقيا. طيب دعونا نتوقف حيث فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث حول هذه المباراة في دور 32، فمن لديه القدرة بأن يصل إلى دور 16 من خلال هذه المواجهة؟

0: شجع وخلي التوصيل عليه.
1: اطلب الحين.
2: صيفنا على كيفنا.
3: احجز عروض على كيفك.
4: المباريات جايه بالليل. بيبسي نايت اديشن. صح صح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Here you go.
1: Thanks.
2: Please be back in. Please be back in. Hungry again.
3: أسي؟
4: شين بالون أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
7: وين الليس؟ خلصتوك؟
8: قلت لك ما يكفي برال الليس زيادة؟
7: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
9: غير ليز هذه كورة.
10: بنات بطلب أشياء من أنكل ستيشن ماركت. تبون شيء؟
11: كروسون.
10: كروسون. كامومبير. إفرماش. إمونتال. فواغرا. ريزان روج. ميرسي بوكو.
12: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي توصيل علينا. اطلب الحين.
13: انا زي
14: اهلا اهلا
13: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
15: كرسي بورا بروح لك انت الحاج
16: جايكم الحين
17: مختلفون يجمعنا بنك واحد
18: تدريب ضبط تحسين تخطيط قياس محاكاة بناء استعداد تنمية مهارات تحليل بيانات تعديل تطوير الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا
19: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء
20: يا عيال هذه أعلى تحديث
21: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب
22: الإجازة طويلة شباب يمديكم تجوني

0: أهلا بحضراتكم من جديد، نذكركم بعروض الصيف الآن أكثر إثارة مع توفير أكثر وأكبر. اشترك لتشاهد كأس العالم واحصل على اشتراك مجاني في باقة سوا أو في باقة تميز، حيث هذا الاشتراك الذي يخولكم أيضا لمشاهدة المزيد من الأحداث الرياضية عبر قنوات بين سبورت. لن نكتفي بكأس العالم فقط، وإنما هناك العديد والعديد من الاستحقاقات الرياضية الكبرى سوف تشاهدونها فقط حصريا عبر بين سبورت. أهلا بحضراتكم من جديد، نذكركم بأن هذه المباراة التي سوف تبدأ بعد قليل بين كندا وجنوب إفريقيا في مواجهة دور 32، هيثم فاروق أعلنها نصا، قال جنوب إفريقيا هي أقرب، وأنتم اثنينكم متفقين على كندا، لازلت عند نفس الرأي كابتن؟
1: أعتقد كندا يعني أقرب 55-45 يعني هذه النسبة، لأن المنتخب جنوب إفريقيا والفرق الإفريقية عودتنا على يعني الحدة في اللعب مع الفرق الأوروبا أو فرق أمريكا الشمالية، دائما تسجل حضور جيد. نتمنى بإذن الله نشوف، إحنا بالنسبة لنا نستمتع بمباراة.
0: الأهم أنك نشوف، طبعا أكيد أنك لن تشاهد ربما أهداف كثيرة على اعتبار بأن هي مباراة خروج مغلوب.
2: شوف المنتخبين يدخلون بحذر كبير، يعني أنت عارف هذا مختلف عن مباريات دور المجموعات، لكن مثل ما يعني الكابتن هيثم معه حق، وانا وتيسير يعني معي، يعني المباراه ممكن تكون متكافئه، لكن انا اتكلم على الاداء اللي شفته بدور المجموعات. كندا افضل من جنوب افريقيا، لكن مباراه مختلفه، كل شيء ممكن يصير فيها.
0: هذه مواجهه ثانيه بين المنتخبين الكندي والجنوب افريقي، حيث كان منتخب جنوب افريقيا قد حقق الفوز في اللقاء السابق بهدفين دون رد في مباراه وديه اقيمت عام 2007 في مدينه ديربان، وهي مدينه في جنوب افريقيا، ولكن خسر منتخب كندا في فترة سابقة كلتا المواجهتين الرسميتين أمام المنتخبات الأفريقية، 0-2 أمام الكاميرون في كأس القارات عام 2001 و1-2 أمام المغرب في كأس العالم في نسخة 2022 التي أقيمت هنا بالعاصمة القطرية الدوحة. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت على هذا الحديث الخاص الفني، شكرا لكم جميعا. أما أنا فأتوجه مباشرة لنستمتع معكم بانطلاقة هذه المواجهة مع أحمد البلوشي عبر ماكس ون ومحمد بركات عبر ماكس تو. متابعة طيبة، نرجع لكم على بي إن سبورت.

بسم الله الرحمن الرحيم. والحبة متابعينا في كل مكان عبر بيان سبورتس، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في اولى مباريات الدور 32 هنا في لوس انجلوس في ملعب صوفيا الذي يتسع ل 70,000 مشجع والذي يحتضن هذه المواجهة التاريخية الاولى ما بين المنتخبين في بطولة كأس العالم جنوب افريقيا للمرة الاولى في هذا الدور من امام منتخب كندا الحالة من الوصول أيضا للمرة الأولى في تاريخها إلى دور 16. بعض الأحلام تحتاج عمرا كاملا لتقترب، واليوم هي على بعد 90 دقيقة وربما أكثر بين بلدين لا تتصدر فيهما كرة القدم قوائم الشغف ولا تولد فيهما الأحلام الكروية بسهولة. يقف منتخب كندا وجنوب أفريقيا أمام لحظة قد تغير مكانة اللعبة في ذاكرة أمة كاملة. هنا لا يقاس الوصول إلى دور 32 بكونه تأهلا فحسب، بل إعلانا بأن الحلم مهما كان بعيدا يمكن أن يجد طريقة إلى الحقيقة. هنا حكم المواجهة السيد جواو بيدرو بينيرو الحكم الدولي البرتغالي الذي سيقود أحداث هذه المواجهة ما بين المنتخبين. هنا منتخب جنوب أفريقيا صاحب الترتيب رقم 60 عالميا في مواجهة 30 عالميا منتخب كندا. بداية لم تكن جيدة بالنسبة للمنتخب الجنوب الأفريقي حيث خسر في المباراة الافتتاحية بهدفين دون رد، لكن بعد ذلك تعافى، بعد ذلك عاد ليضرب بتعادل من أمام المنتخب التشيكي ثم الفوز الكبير، بل إنه الفوز التاريخي، فوز العبور، فوز التأهل، فوز الوصول من أمام كوريا الجنوبية والتواجد هنا في الدور 32 للمرة الأولى في تاريخ البافانا. بافانا تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا بقيادة هوغو بروس في هذه المواجهة يبدأ اليوم بويليام في حراسة المرمى، موادو، موديبا، أيضا إمبوكازي، إيمي أوكون، موكوينا، سيتولي، وأيضا أسوين أبوليس، وموفي كينغ، وماسيكو، إيفيدينس، ماكوبا. هذه الأسماء المتواجدة في تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا، منتخب البافانا. بافانا جيسي مارش الرجل الأمريكي مدرب منتخب كندا يبدأ اليوم بماكسيم كريبو على مستوى حراسة المرمى، جونستون، لاريا، كورنيليوس، وأيضا بومبيتو بجانب ساليبا، بوكنان، أوستاكيو، ميلر، وأوليواسي. بينما في الهجوم الحديث عن الهداف التاريخي للمنتخب الكندي جوناثان دافيد. هذه الأسماء الموجودة هنا في تشكيلة الفريقين في انتظار ضربة البداية، ضربة الانطلاق. مع التذكير مشاهدينا الكرام أنه الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا في الدور 16 من بطولة كأس العالم. للمرة الأولى يتواجد ويجلس هذا الرجل السيد هوغو بروس المدرب البلجيكي هنا في مواجهة الأمريكي السيد جيسي مارش الذي يبدو مرتاحا أكثر، مبتسما بحديث مع مساعدة، مع معاونة ما قبل ضربة البداية هنا لأحداث هذه المواجهة. أغلى ملاعب العالم، ملعب صوفي في لوس أنجلوس الذي يحتضن أحداث هذه المواجهة في انتظار إن شاء الله مباراة ممتعة ومثيرة. ثري تو وان تنطلق هذه المواجهة مشاهدينا متابعينا في كل مكان بصفرة جواو بيدرو بينيرو الحكم الدولي البرتغالي هنا يعلن عن ضربة البداية، ضربة الانطلاق هنا لأحداث أولى مواجهات الدور 32 من بطولة كأس العالم. كرة أولى لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا، كما ذكرت خسارة كانت في المباراة الأولى لكن تدارك الوضع بعد ذلك بتعادل وانتصار، بينما المنتخب الكندي الذي بدأ مشواره على مستوى هذه البطولة بتعادل في المباراة الأولى، انتصار في المباراة الثانية وخسارة جاءت ثالثة من أمام المنتخب السويسري.
أفقدته اللعب طبعا على أرضية ملعب في هذا الدور بعد الخسارة من أمام المنتخب السويسري. كرة في محاولة الآن لمصلحة المنتخب الجنوب الأفريقي للبافانا بافانا، لكن بعد ذلك كرة تمر تعديلة خارج الملعب. تماس رمية جانبية هنا في هذه اللحظات والدقائق الأولى من أحداث هذه المواجهة. يراهنون أكيد على بوكنان، كان منتظر أن يعود ألفونسو ديفيز في هذه المواجهة، ولكن أكيد الاعتماد والرهان على بوكنان، على جوناثان دافيد، وأيضا على المهاجم الآخر في مقدمة الهجوم أولواسي. كرة ترجع مرة أخرى، مواجهة وحيدة جمعت المنتخبين، كانت ودية في عام 2007. هذه محاولة، كرة في انطلاق الآن للمنتخب الكندي. المحاولة الأولى هنا عن طريق لاريا، يبحث عن التقدم من الجهة اليسرى، يبحث عن المرور، ما زالت كندية. هنا الكرة عن طريق الجهة اليسرى، ولكن أيضا بعد ذلك تأتي من جانب الدفاع. ترجع المحاولة، بداية قوية، منتخب الكندي يهاجم هنا في هذه الدقائق الأولى. ميلر من الجهة اليسرى، لكن أيضا إبعاد موجود من جانب الدفاع، وكرة إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية. كرة إلى منطقة الجزاء، لكن أيضا تأتي موجودة، تمر تعدي الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. ضربة مرمى عند ويليامز، لاعب نادي ماميلودي سان داونز، بطل أفريقيا في مباراة رقم 66 مع منتخب بلاده. كرة ترجع مرة أخرى هنا لمصلحة المنتخب الكندي، واصلة في الجهة اليسرى باتجاه أمامنا. هذا هو الجهة اليسرى، ميلر عودة باتجاه كورنيليوس، يبدأ الهتم الآن في الجهة اليمنى باتجاه بوكنان. تغطية موجودة ثم محاولة تلقى لمصلحة البافانا بافانا. جنوب أفريقيا الآن عن طريق الجهة اليسرى، سبعة أبوليس، بعد ذلك عودة بوكازي إلى حارس مرمى باتجاه ويليامز في هذه الدقائق الأولى من أحداث هذه المواجهة. طبيعي جدا أن تشاهد حذر، أن تشاهد حرص، أن تشاهد خوف، أن تشاهد تحفظ في هذه الدقائق الأولى. المسألة مسألة عبور، أكون أو لا أكون، أستمر أم أودع. كرة في الجهة اليسرى، ميلر تلقت ميلر هنا في الجهة اليسرى، بعد ذلك عودة مرة أخرى. أوستاكيو يلعب كرة إلى الصليبة، عودة باتجاه لاريا. شوف المنتخب الجنوب الأفريقي اللي مع السيد بروس دائما يحاول أن يعود إلى الخلف، يغلق يسكر مناطق الدفاعية ويعتمد على التحولات الهجومية، عكس المنتخب الكندي المبادر ليلعب كرة قدم هجومية استباقية. هنا في محاولة الوصول يا بوكنان من الجهة اليمنى الجميلة، كرة في انطلاقة جونستون، تغطية موجودة ثم تعود مرة أخرى. المحاولة من الجهة اليمنى، بوكنان خطأ واضح على بوكنان من خلال اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الجنوب الأفريقي. هذا هو بالرقم 6 على مستوى الجهة اليسرى. مباراة صعبة لموديبا، يكسب خطأ موديبا. أغلب اللاعبين من ماميلودي سان داونز البطل الأفريقي لمنتخب جنوب أفريقيا. كرة واصلة هنا عن طريق الجهة اليسرى، موديبا يسيطر على كرة بشكل ممتاز، ثم بعد ذلك عودة واصلة. أمبوكازي يلعب كرة هنا، أولى مباراة الدور 32 في تاريخ كأس العالم. الكرة واصلة هنا لمنتخب البابانا بابانا، ممتازة هذه انطلاقة من اليسار، ولكن جونستون ممتاز في التغطية على طول، حولها إلى خارج الملعب، بعد ذلك إلى تماس رمية جانبية لمنتخب جنوب أفريقيا. دقائق جس النبض، دقائق حتى الآن، كل منتخب يريد أن يفرض نفسه في هذه الدقائق الأولى هنا في ملعب يصوفي. كرة بعد ذلك ترجع باتجاه حارس المرمى ويليامز، يلعب كرة طويلة عالية للأمام هنا في وسط ملعب المباراة. كرة تتهيأ ثم تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى، واصلة لمنتخب البافانا بافانا. بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة، موداو
يخسر كرة لكنها تعود مرة أخرى. هنا الانطلاقة، هنا السرعة، هنا الهجمة، هنا البافاني يهاجمون في هذه اللحظات البحث عن الوصول. خطير هذه المحاولة، ما زالت هنا عن طريق موفو يحاول فيها بعد ذلك. كرة قوية ولكن ماكسيم كريبو ينجح في الاختبار الأول، ينجح في الانذار الأول. ترجع مرتدة الآن، ترجع سريعة من الجهة اليمنى في محاولة الرد السريع. انطلاقة جوناثان دافيد ولكن بعد ذلك إلى خارج الملعب. يا لها من بداية، يا لها من بداية

جديدة، ولكنها تمر. يلعب في أمريكا، يلعب في هذه المدينة في لوس أنجلوس، 59 مباراة دولية، 4 أهداف مع منتخب بلاده. هنا ردة الفعل، هنا مدافع المنتخب الجنوب الأفريقي في اللقطة الماضية. ممكن ترجع الكرة مرة أخرى هنا في الجهة اليسرى، بعد ذلك لمسة طويلة عالية الكرة للأمام، لكنها تصل الكرة بعد ذلك سالة باتجاه حارس المرمى كريبو. كما ذكرت الفائز من هذه المواجهة يقابل الفائز من مباراة هولندا والمغرب في دور 16. عودة مرة أخرى، بومبيتو يلعب كرة الآن طويلة عالية إلى بوكنان، سريعة باتجاه بوكنان، ولكن المدافع يصل، بوكنان يحاول، وكرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب. يا له من صراع، يا له من صراع ثنائي في اللقطة الماضية، لكن أيضا 14 في اللقطة الماضية. أمبوكازي 20 سنة، أصغر لاعبي منتخب البافانا. بافانا هنا في هذه المواجهة على طول، لاعب يلعب أيضا في الدوري الأمريكي، 13 مباراة دولية هنا مع منتخب بلاده اليوم رقم 14. كرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى، محاولة الخروج بالكرة إلى الأمام من جانب عناصر منتخب جنوب أفريقيا. كرة أمبوكازي الجياتي اليسرى عن طريق موديبا، ثم تعود مرة أخرى واصلة باتجاه حارس المرمى. ويليامز يلعب كرة هنا، ضغط العالي الآن من جرب على السر منتخب كندا، ثم تعود مرة أخرى للبافانا. بافانا في الجياتي اليسرى لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية وأمامية. دور مجموعات كان ممتع، كان مثير في انتظار مباريات أمتع وأكثر إثارة، بينما هنا المحاولة، هنا ميلر يحاول فيها، يتقدم بعد ذلك لمسة باتجاه لاريا خطيرة، لاريا عرضية ولكنها تبعد في آخر لحظة. يا الله، تحولت إلى خارج الملعب. منتخب الكندي حتى الآن تستطيع القول أنه منتخب كندا هو الأقرب، هو الأفضل، هو الأكثر خطورة، هو الأكثر قربا للتسجيل هنا من خلال شوط المباراة الأول. شوف الهجمة عن طريق الظهير الأيسر لاريا، من يعوض من لا يعوض على مستوى الجياتي اليسرى ألفونسو ديفيز. كرة تمر إلى خارج الملعب، ضربة زاوية، ضربة ركنية، ضربة ركنية أولى هنا على يميني ويليامز، اليميني وستاكيو القائد على التنفيذ، الليدر الآن في محاولة الوصول. كرة ملعوبة عرضية لكنها بعيدة جدا، مرت تمر الكرة وتعدي من أمام دفاعات منتخب جنوب أفريقيا، ثم بعد ذلك صافرة موجودة. حكم المباراة يشير هنا إلى وجود خطأ، كما ذكرت مواجهة وحيدة جمعت المنتخبين، وكانت أيضا في مباراة ودية في عام 2007. إنفانتينو حاضر متواجد هنا في هذه المواجهة، أولى مباريات للدور 32. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، بفوز طبعا كما ذكرت في عام 2007 بفوز منتخب جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة. كرة من الجياتي اليسرى الآن، محاولة للأمام، هذه محاولة، كرة في انطلاق الآن من الجياتي اليسرى للبافانا الآن، كرة عن طريق موديبا، موديبا بعد ذلك فيها مرور ممتاز موفو كينج، لكن أيضا التغطية موجودة، التحول الهجومي، الكرات السريعة الآن، ميلير يخسر كرته، تعود للبافانا، بافانا لجنوب أفريقيا، لكن أيضا سهل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى. ميلر في نص الملعب عن طريق 10 جوناثان دافيد باتجاه ميلر، ينطلق فيها، يتوغل من اليسار، لكن أيضا شوف القوة البدنية لعناصر منتخب جنوب أفريقيا ينجحون في الصراعات الثنائية، بينما الكرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، تتهيأ مرة أخرى عن طريق لاريا، لاريا يحاول مرتد الآن، كرة سريعة تنقل باتجاه أبوليس، يحاول فيها أبوليس، عودة باتجاه أوكون قلب الدفاع، بوكازي الجياتي اليسرى خبل الجنوب الأفريقي مع السيد هوغو بروس، طبعا المدرب البلجيكي يلعب كرة قدم دفاعية، شفناه في المباريات الثلاث عكس السابق، المنتخب اللي يحب يلعب كرة مفتوحة أو كرة قدم هجومية. الآن مع بروس كرة قدم انضباطية أكثر مع المدرب البلجيكي، بينما كرة واصلة هنا في الجياتي اليمنى لمنتخبية جنوب أفريقيا، لكنها تمر، هذا هو بالرقم 12 ماسيكو.

هدفين في 9 مباريات مع منتخب بلاده. يبقى الهدف التاريخي هو بيني مكارثي برصيد 31 هدف، هو الهدف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا. كرة واصلة هنا، جون ستون الانطلاقة، جون ستون المرور، جون ستون الآن والهجمة، كرة عرضية خطيرة الله على المرور، ولكن أيضا التغطية موجودة، الدفاع يتدخل، كرة ترجع إلى الصافرة موجودة، وخطأنا خطأ يحتسب في اللقطة الماضية لمنتخب جنوب أفريقيا. هذا هو السيد بروس. 12 دقيقة شاهدنا يتراجع، شاهدنا يدافع، شاهدنا حتى الآن في نوع من الانتظار. ما الذي تنتظر يا بروس في مباراة أكون أو لا أكون؟ في مباراة إما أن تستمر الرحلة، إما أن تمدد الإقامة، أو ينتهي المشوار، أو تنتهي المسيرة هنا من خلال هذه المواجهة هنا في الدور 32. واصل الكرة باتجاه حارس المرمى، يلعب كرة هنا من الجهة اليمنى لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. الكرات القصيرة المتبادلة، محاولة الخروج بهذه الطريقة، شوف الضغط العالي، الكرات الآن اللي تلعب طويلة خلف المدافعين، هذه ممتازة، فيها كنترول جميل هنا من الجهة اليسرى بوليس، حول الكرة باتجاه موفو كينغ، هذه خطيرة، هذه قريبة للبافانا، بافانا داخل المنطقة، المحاولة ما زالت، الهجمة قائمة، ثم بعد ذلك لمسة، كرة واصلة باتجاه موديبا من الجهة اليسرى مر، يا سلام يا سلام على هذا المرور، يا سلام على هذه النقلة، ويا سلام على الاستخلاص الرائع في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى، مباراة سريعة، مباراة فيها رتم حتى الآن سريع جدا، ذلك نبقى مع المباراة وأجوائها. كرة في الجهة اليسرى، نبقى مع المباراة أول بأول. هنا المنتخب الكندي بحثا عن الأول، يا سلام، هنا الانطلاقة، هنا السرعة، هنا الهجمة، هنا المرور، يا سلام على التغطية، أيضا كانت ممتازة، إبعاد كان رائع في اللقطة الماضية. إنه موبوكازي يصل قبل أن يمر ميلير، قبل أن يصوب ميلير في اللقطة الماضية. التغطية كانت ممتازة عن طريق موبوكازي. نعم، منتخب التحولات طبعا من مدرسة رولف روغنيك السيد جيسي مارش، ليعشق ويحب مثل هذه التحولات الهجومية السيد جيسي مارش مع منتخب كندا هنا في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه في الدور 32. كرة ترجع مرة أخرى، واصلة باتجاه بوكازي ويليامز. ربع ساعة أولى تمر وتعدي هنا من هذه المواجهة، حتى الآن النتيجة ما زالت سلبية ما بين المنتخبين. كرة عند ويليامز، يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام، بالرأس تتنزل لكنها سهلة، تصل بعد ذلك باتجاه حارس المرمى. هذا هو ماكسيم، يلعب في أورلاندو سيتي الأمريكي، مباراة الدولية رقم 36. بينما كرة في محاولة الآن، انطلاقة ممتازة، كرة للأمام، خطيرة الكرة من الجهة اليمنى للمنتخب الكندي الآن، جوناثان قد يضرب ولكن الدفاع يتدخل، وبعد ذلك كرة مرت إلى ضربة ركنية. منتخب الكندي يقترب شيئا فشيئا، يقترب شيئا فشيئا من مرمى المنتخب الجنوب الأفريقي، لكن أيضا كرة على طول تبعد إلى خارج الملعب. هل حان الموعد؟ هل حانت اللحظة للمنتخب الكندي في محاولة الوصول الآن عن طريق الكرات الثابتة أمام القائد أوستاكيو على تنفيذ الضربة الركنية على يساري ويليامز؟ يأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة لمصلحة المنتخب الكندي الذي يريد أن يواصل رحلته، أن يواصل مشواره، يواصل مغامرته هنا في بطولة كأس العالم. كرة ملعوبة عرضية، الله على التصويبة، لكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم، هذا هو جوناثان دافيد، جمهم الأول الآن مع غياب ألفونسو دي فز التعويل على جوناثان دافيد لاعب نادي اليوفي. 42 مباراة مع منتخب بلاده، فيها 80 هدف بالنسبة لجوناثان دافيد في اللقطة الماضية. كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى.
على فكرة أيضا هو الهداف التاريخي لمنتخب كندا ب 42 هدف. كرة ترسل طويلة عن طريق ويليامز عالية للأمام من الجهة اليسرى لكنها تمر إلى خارج الملعب. جونستون يلعب كرة بعد ذلك للأمام لكن أيضا التغطية موجودة مرة أخرى هنا في نص الملعب. كرة تعدي إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية لمصلحة كندا. جيسي مارش منتخب الكندي يلعب مباراة العاشرة في المونديال. انتصار تعادل والسبعة هزائم يا جوناثان. نعم انتصار تعادل وسبعة هزائم في هذا أو في تاريخ مشاركات كندا لسجل 10 واستقبل 15 في تاريخ مشاركات على مستوى المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة عن طريق أوستاكيو. لمسة باتجاه بومبيتو في نص الملعب صليبة ممتازة النقلة جميلة التمريرة بعد ذلك بين الخطوط لكن أيضا الدفاع تدخل والعودة على طول من جانب مودعو. شوف الضغط المضاد من جانب عناصر منتخب منتخب كندا لكن خروج سليم خروج سلس. الآن كرة في الجهة اليسرى تصل المحاولة هنا أبوليس يلعب كرته إلى الستة موكوينا عودة إلى الخلف باتجاه قلب الدفاع أوكون إلى حارس المرمى ويليامز. مباراة وحيدة في هذا اليوم على أن تلعب مباريات الدور 32 إن شاء الله يوم الغد من بطولة كأس العالم 2026 أمريكا كندا والمكسيك. هذه كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيب بالرأس عن طريق موكوين. الآن يلعب كرة في اليمين دائما موداو في نص الملعب لمسة باتجاه موكوينا. موكوينا طويلة موديبا دائما في الجهة اليسرى لكن أيضا الطول وتعدي من أمام موديبا إلى خارج الملعب مرت إلى تماس رمية جانبية. 20 دقيقة أولى هنا من شوط المباراة الأول لازالت النتيجة بالتعادل السلبي هنا في لوس أنجلوس. ملعب جميل ملعب رائع أغلى ملاعب واحد أجمل ملاعب كأس العالم. نهائي طبعا سيكون في نيوجيرسي. هنا على مستوى هذا المونديال بينما كرة واصلة للأمام لكنها مقطوعة تعود مرة أخرى. لمسة بعد ذلك طويلة لكنها تصل سهلة باتجاه حارس المرمى كريبو. يلعب كرة كريبو هنا لاريا من اليسار. لاريا عودة إلى الخلف تجاه كورنيليوس في وسط ملعب المباراة تتيب مرة أخرى من اليسار. لمسة باتجاه ميلر اعتبار أن يكون في يوم أن يصنع لهم الفار أن يحدث لهم التغيير هنا في هذه المواجهة على مستوى الجهة اليسرى. لاعب شفناه في دور مجموعات لاعب مميز جدا إمكانيات فنية وجودة عالية جدا على مستوى الجهة اليسرى. بالنسبة لميلر أعتقد أنه لو كان موجود ألفونسو سيشكل جبهة يسرى أقوى مما هي عليه الآن مع وجود لاريا بالنسبة للمنتخب الكندي. هذه كرة واصلة هنا عن طريق ميلر ممتازة وصلت إلى لاريا ولكن ممنوع المرور هنا لكاب صافرة موجودة وخطأ خطأ يتم احتسابه للمنتخب الكندي الأفضل. ماذا بعد كل هذه السيطرة؟ ماذا بعد كل هذا الاستحواذ؟ ماذا بعد كل هذا التحكم؟ ماذا بعد كل هذه الدقائق التي كان فيها الأقرب لا يريد أن تنتهي رحلته يريد أن يجدد الإقامة في أمريكا يريد أن يواصل المشوار هنا للمنتخب الكندي في المشاركة
التاريخية الثالثة بالنسبة لكندا على مستوى بطولة كأس العالم. ضربة حرة، كرة ثابتة، القائد الآن يستعد، أوستاكيو يلعب كرة عرضية خطيرة بالرأس. الله يا الله يا الله على كرة. ماذا تريد يا كورنيليوس؟ يا كورنيليوس ما الذي ضيعت يا رجل؟ لا يوجد ولا توجد مراقبة ولا يوجد أي لاعب قريب من كورنيليوس. فرصة قد لا تعوض، قد لا تعود أيضا يا كورنيليوس، كانت قريبة بينما العقاب قد يأتي الآن. هنا المحاولة، هنا البابانا، بابانا خطيرة داخل المنطقة، ما زالت المحاولة لمنتخب جنوب أفريقيا. الضربة قوية ولكن الدفاع يتدخل في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا، شوف أوستاكيو وأدوار الدفاعية أيضا، أوستاكيو وأدوار الدفاعية أيضا ممتازة. بينما كرة الآن هنا في نص الملعب من الجهة اليسرى. حلوة المباراة، حلوة المباراة. هذه كرة فيها عودة، فرصة كورنيليوس لوحده كان في مواجهة مرمى منتخب جنوب أفريقيا، ولكن تصرف وتعامل لم يكن بالشكل المطلوب من جانب قلب الدفاع. كرة في نص الملعب، خطأ لمبوكازي في اللقطة الماضية، بينما شوف غضب جيسي مارش.

أبرز الكرات الضائعة هنا في شوط المباراة الأول. هذا هو قلب الدفاع كورنيليوس الذي تهيأت له أخطر كرة في شوط المباراة الأول. حتى هذه اللحظة شوف ردة الفعل. كورنيليوس مدافع نادي مارسيليا الفرنسي 47 مباراة وهدف بالنسبة ليا كورنيليوس. وسجل هذا الهدف سيكون أكيد أغلى هدف قد يكون في مسيرته في مشواره. بروسوا تعليمات هنا في هذه اللحظات أثناء فترة الراحة فترة التوقف هنا. هل تطول سهرتنا في هذه الليلة أم تنتهي في التسعين هنا ما بين المنتخبين في هذه التحفة؟ ملعب لوس أنجلوس ملعب صوفي تم افتتاحه قبل 5 سنوات. ملعب لي يتسع لي 70,000 جانب من الحضور الجماهيري هنا. الجمهور الحاضر المتواجد في هذه المواجهة خاصة الجمهور الكندي بأعداد كبيرة أيضا يحضر ويتواجد هنا. البافانا منتخب جنوب أفريقيا

0: إذن سيستكمل اللعب هنا في هذه اللحظات بعد فترة راحة، بعد فترة توقف. الآن تعادل سلبي في هذه المواجهة. كرة ترجع باتجاه أوكون. ويليامز يلعب كرة، بوكازي يلعبها طويلة عالية للأمام، لكن بعد ذلك تصل سهلة. كما يعلم الجميع أنه يعني بالنسبة للبلدين للشعبين كرة القدم ليست اللعبة إلا الشعبية الأولى. مرور جميل عن طريق لاريا من الجهة اليسرى. مر لاريا تقدم هنا في أقصى جهة اليسار. محاولة ميلر، يتقدم فيها ميلر، بعد ذلك عودة أوستاكيو في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك عودة مرة أخرى. لكن الأمور قد تتغير في هذه الليلة، تتغير أكيد على مستوى الشعبية وعلى مستوى الأهمية. لا شك أنه المتابعة حجم المتابعة كبيرة. كرة في الجهة اليسرى وحجم الانتظار أيضا كبير لهذه المواجهة، بينما الكرة في الجهة اليسرى لكن أيضا التغطية موجودة، والكرة على طول تبعد من جانب الدفاع ثم تعود مرة أخرى. واصل الكرة باتجاه ميلر في وسط ملعب المباراة، تتيع عن طريق أوستاكيو، عود بعد ذلك إلى وسط الملعب. هنا بومبيتو يلعب كرة في الجهة اليمنى عن طريق بوكنان في وسط الملعب. ضغط الآن على الصليبة لجنوب أفريقيا في نص الملعب. كرة واصلة، أبوليس يخطئ فيها، صليبة لا يمر في المنتصف هذه المحاولة، ثم كرة تعود مرة أخرى. هنا تمريرة بعد ذلك ممتازة في الجهة اليمنى، هذه المحاولة بينية لكن أيضا تصل بعد ذلك سالة. الكرة باتجاه حارس المرمى. بعض يقول أنه دور 32 هي البداية الحقيقية لكأس العالم، لا هي البداية الحقيقية، مرحلة الجد الآن في الدور 32. كرة واصلة الجهة اليسرى على طريق أبوليس، يحاول فيها في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع أوكون. مداو نقترب وياكم من نص ساعة أولى هنا من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه ويليامز. مداو عودة إلى الوراء، مباراة بحاجة لهدف. كرة تصل باتجاه حارس المرمى ويليامز لعناصر منتخب جنوب أفريقيا رقم 60 على مستوى العالم، تصنيف منتخب جنوب أفريقيا. كرة واصلة هنا، منتخب اللي كما تعلمون أيضا في مرحلة التصفيات تم خصم عن 3 نقاط، نعم خصم عن منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط، ولكنه تمكن من الوصول، تمكن من بلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخ منتخب جنوب أفريقيا. المباراة الأولى كانت بخسارة وبصورة شاحبة، بأداء أيضا كان متواضع من أمام المنتخب المكسيكي، لكن تمكن من العودة والتأهل إلى الدور الإقصائي. هذه كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، محاولة للأمام، ترجع الكرة أوكون بكرة عرضية لكنها تصل سهلة إلى حارس المرمى، هذا هو ماكسيم كريبو. سهلة الكرة الماضية تصل باتجاه حارس المرمى كريبو. بومبيتو هنا عودة إلى الخلف، بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ماكسيم كريبو يلعب كرة هنا في وسط ملعب المباراة. كورنيليوس لمسة باتجاه ميلير، لم يظهر حتى الآن ميلير، مراقب متابع في اليسار من قبل مداو. المواجهات الثنائية على مستوى الجهة اليسرى حتى الآن يتفوق مداو، بحث دائما عن ميلير في الجهة اليسرى، هذا هو لاعب نادي لوس أنجلوس اف سي الأمريكي في مباراة الدولية رقم 60 اليوم مع منتخب بلاده. لاريا على تنفيذ التماس هنا، عودة إلى الوراء في وسط ملعب المباراة، تتيا جونستون يلعب كرة من اليمين، جوناثان جوناثان، ليلة كهذه، أمسية كهذه، مباراة كهذه بحاجة إلى أعلى مستويات جوناثان دافيد، الهدف التاريخي لمنتخب كندا. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة لمنتخب كندا، عودة إلى الخلف عن طريق قلب الدفاع، هذا هو بومبيتو. بومبيتو لاعب نادي نيس يلعب كرة بعد ذلك باتجاه الجار طبعا في جنوب فرنسا، لاعب نادي مارسيليا هنا الجهة اليمنى، جونستون لمسة في اليمين ممتازة، كرة فيها محاولة مرور، جوناثان يا سلام من بين القدمين مرت في وسط الملعب، بعد ذلك لمسة باتجاه ميلير، لكن شوف التمريرات الخاطئة أيضا، عدد من التمريرات الخاطئة التي نشاهدها على فكرة من المنتخبين، بينما كرة الآن تصل هنا في الجهة اليمنى، تلعب الكرة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة، تتيا تغطية من جانبي صليبة، كورنيليوس يلعب كرة إلى ميلير من الجهة اليسرى، هذا هو ميلير، كل المنافذ حتى الآن مغلقة، لا حلول في هذا الشوط الأول، جاء الحل تقريبا من الكرة الثابتة التي لم يستغلها منتخب كندا، بينما هنا بوكنان لصناعة الحل، هذه كرة في الجهة اليمنى، ولكن أيضا التغطية موجودة، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب بذكاء كبير. شوف كيف يكسب ضربة المرمى من خلال اللقطة الماضية أبوليس، حديث سيد أمامنا هنا على الصورة هوغو بروس، الرجل صاحب 74 سنة، واحد أيضا من أكبر المدربين في كأس العالم، 74 سنة بالنسبة لهوغو بروس، كان لاعبا مع منتخب بلجيكا، مدربا لجنوب أفريقيا منذ عام 2021. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، ترسل طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة بالرأس، مرة أخرى هنا في نص الملعب، بوكنان صليبة، يتقدم صليبة إلى بوكنان، تغطية موجودة في وسط ملعب المباراة، تتيا هنا ضغط من جانبي بوكنان، عودة بعد ذلك إلى الخلف، ممنوع الخطأ في هذه اليوم، ممنوع الخطأ، خطأ في هذه الليلة لا ينسى، يبقى محفورا في الذاكرة. نعم، كرة في نص الملعب، ترجع الآن مرتدة، هذه انطلاقة، هذه محاولة، هذه قريبة للمنتخب الكندي، يا سلام، وصلت الكرة في اليسار قوية، ولكن ويليامز يتصدى، سهل الكرة الماضية أيضا لم تكن بتلك القوة. ولاحظ خروج أو صعوبة في الخروج بالكرة من جانب منتخب جنوب أفريقيا، مع ذلك نشاهدهم مصرين، لكن هنا المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا المساحة داخل منطقة الجزاء لجنوب أفريقيا، ما زالت عن طريق ماسيكو عمم 3 مدافعين، ماسيكو بعد ذلك بذكاء أيضا يكسب ركنية لجنوب أفريقيا. شوف الكرة من الجهة اليمنى هنا يسقط بعد ذلك هنا في ماسيكو، بينما هذه كرة أولواسي سهلة وصلت باتجاه حارس المرمى، هل يفعل منتخب البافانا الآن؟ جنوب أفريقيا يحلم يتمنى أن يصل إلى دور 16، كرة ملعوبة الآن عرضية رأسية داخل المنطقة، ولكنها تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب. حلم الوصول بحد ذاته أيضا إلى دور 16 يشكل ضغط كبير على عاتق اللاعبين في أرضية الملعب، تشعر أنه أيضا يعني كأن الحمل زايد على اللاعبين في أرضية الملعب، لأن هي المرة الأولى، تواجد المرة الأولى في هذا الدور، كلاهما يعيش هذه التجربة للمرة الأولى في تاريخه. بينما كرة الآن هنا في نص الملعب، بوكنان من جديد لمسة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود هنا في نص الملعب، بعد ذلك عودة واصل الكرة هنا في وسط ملعب المباراة، تمريرة لكنها مقطوعة مرة أخرى، باتجاه موديبا، تمريرة في المساحة ممتازة لانطلاقة خطيرة إلى منطقة الجزاء، فرصة الوصول، فرصة الوصول، ولكن الدفاع يتدخل والكرة تبعد إلى خارج الملعب إلى ركنية. الكرات اللي تلعب بين الظهيرين في المرة الأولى كان ماسيكو، وفي المرة الثانية بالرقم 7 بوليس، تشكل خطورة كبيرة على منتخب كندا. لكن كرة مرت، هذه المرة يبدو أنها اصطدمت في أبوليس، تحولت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لكندا. كرة كندية الآن من اليسار، محاولة عن طريق لاريا، يكسب خطأ لاريا. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، تتهيأ مبيتو، بوكنان عودة بعد ذلك إلى الخلف باتجاه مبيتو، واصل الكرة باتجاه حارس المرمى كورنيليوس. الآن من الجهة اليسرى بالمحاولة، صليبا الآن يتقدم بلمسة ممتازة لعناصر المنتخب الكندي عن طريق أمامنا في الجهة اليسرى. ميلير لا يمر، ميلير ومداو، حتى الآن التفوق لمداو على مستوى الجهة اليسرى. كرة تتخلص ثم تعود باتجاه أوكون، يرسل كرة طويلة عالية هنا في وسط الملعب، تتهيأ جوناثان دافي، بعد ذلك يخسر كرة، الكرات التي يبحثون عنها كرة مرتدة، لكن حتى الآن لا نجاح حتى هذه اللحظة. كرة يا سلام على اللمسة، تمريرة في نص الملعب، يا ساتر على كمية التمريرات أيضا الخاطئة. بينما كرة باتجاه موديبا والانطلاقة، موديبا هنا، شوف العودة السريعة أيضا من جانبي في اللقطة الماضية بوكنان، تدخل قوي كان من أيضا سيتولي في اللقطة الماضية من أمام صليبا في وسط ملعب المباراة. تعادل سلبي هنا في هذه المواجهة بهذه النتيجة، المباراة تأكيد الأشواط الإضافية، لكن الوقت ما زال طويل وطويل جدا، ما زلنا أيضا في شوط المباراة الأول، هنالك 5 دقائق أخيرة على نهاية هذا الشوط الأول. متابعة في هذه المواجهة، ترقب، انتظار، دعم، تواجد رسمي، حضور في هذه المواجهة. مسألة تأهل، مسألة وصول، مسألة بلوغ حلم، نعم، لأنه كلاهما لم يتجاوز أو لم يصل إلى هذا الدور إطلاقا. كرة واصلة هنا، تلعب طويلة عالية للعمام، جياتي اليمنى عن طريق بوكنان، عودة بعد ذلك من جانب بوكنان هنا في نص الملعب، لمسة والتمريرة، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى جونستون، يلعب كرة للعمام واصلة باتجاه أولواسي، يكسب خطأ، ضربة حرة، كرة ثابتة، علها أن تأتي عن طريق الكرات الثابتة حتى الآن هنا في هذه المواجهة. لا مش قانونية، يقول للحكم المباراة أنه المكاتفة كانت قانونية، لكن جوا بيدرو بينيرو الحكم الدولي البرتغالي أعطى خطأ للكنديين. ضربة حرة، كرة ثابتة لمنتخب كندا الآن. هذا هو أوستاكيو القائد، دقائق 5 الأخيرة لمنتخب كندا. كندا الآن الحمر بألوانهم السوداء اليوم في هذه المواجهة، يبحثون عن وصول، طرقوا أبواب البافانا، لكن حتى الآن الأبواب ما زالت مغلقة، يطرقون الأبواب ويطرقون هنا المحاولة، كرة ملعوبة أرضية ولكنها مرت إلى خارج الملعب، أبواب التاريخ، نعم، في بطولة كأس العالم. منتخب الكندي اللي شفناه يعني عد منتخبه بشكل جيد في بطولة كأس العالم 2022، مشاركة في المونديال الماضي كانت يعني كانوا صريحين جدا الكنديين أنه تلك المشاركة كانت من أجل كأس العالم الحالية لإعداد منتخب بأسماء شابة بعناصر جديدة تمكن من الوصول إلى الدور 32. أكيد أنه لن يتوقف عند هذا الحد، يبحث عن مزيد من التقدم في هذه البطولة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، لكن بعد ذلك تصل سالة باتجاه حارس المرمى. مبيتو يتعرض لإصابة، يسقط مبيتو. شوف اللقطة الماضية وسقوط موفي كينغ. ماكوبا أيضا في اللقطة الماضية، لكن كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة تتيا عن طريق أوستاكيو، يلعب كرته إلى ميلر الجهة اليسرى. ميلر وماسيكو عودي للخلف هنا في نص الملعب. كرة من الجهة اليسرى، فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها توغل، لمسة واصلة باتجاه جونستون. جونستون يحاول فيها، جونستون تأخر، ثم بعد ذلك كرة باتجاه ميلر من أقصى جهة اليسار، يسلم على اللمسة هنا العرضية، ولكن الدفاع على طول ينجح. بعد ذلك أوكون يبعد الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو جونستون، هل اقتربنا من الوصول أم يؤجل الهدف لشوط المباراة الثاني؟ أو شوف الدماء تسيل من ركبة لاعب المنتخب الكندي، يبدو أنه جونستون. بينما كرة إلى ضربة ركنية، هل يترجم المنتخب الكندي أفضليته؟ هل يفتح الأبواب المغلقة؟ هنا ويليامز في مرمى، صراع بين اللاعبين في المنطقة، بومبيتو، بوكنان، كورنيليوس، أي رأس ترتقي؟ أي رأس تضرب الآن؟ كرة ملعوبة عرضية بالرأس، الله، ما زالت خطيرة، الله يا الله على هذه الروح، على هذا القتال من البافانا، إنهم يرفضون فتح الأبواب، ما زالت مغلقة. يا له من تصدي هنا في المرة الأولى المدافع، في المرة الثانية بعد ذلك نعم ماسيكو، في المرة الثالثة ويليامز. في كل مرة تقترب فيها كندا تجد هنالك مدافع على طول. مديبة غطى في المرة الأولى، ثم بعد ذلك أيضا موسيكو، ثم حارس المرمى. إنها ترفض كندا، إنها تتمنى على كندا، نعم ترفض كندا في هذا الشوط الأول. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، بوكنان. في نص الملعب واصل الكرة بعد ذلك باتجاه لاريا ينطلق، يطلب بعد ذلك ميلر، ممتاز ميلر، يتوغل ميلر، مر ميلر، يتلعب، يستلم على اللمسة، الكرة العرضية، وركلة جزاء. ماذا يقول جواو بيدرو حكم المواجهة؟ يطلب الهدوء في وقت يسقط فيه لاريا من بعيد. شوف اللقطة من بعيد كأنها ركلة جزاء، من الصورة العلوية كأنها ركلة جزاء. أعطونا الإعادة لنشاهد الإعادة. هذه اللقطة والله فيها وعليها. موداو يبدو أنه وقع في المحظور. شوف من هذه الزاوية أيضا لاريا، هنا السقوط، حكم المواجهة. أعتقد أنه راح يرجع للفار في هذه اللحظات. ويليامز ركلة للجزاء إذن يطالب فيها أوستاكيو. يا موداو، هل تخرج منها بسلام يا موداو؟ حكم المواجهة، شوف واضح أنه راح يرجع للفار لأنه مازال أوستاكيو القائد يتحدث مع جواو بيدرو. جواو بيدرو لا خلاص خلاص، لقطة كانت صعبة، لقطة كانت صعبة. حكم المواجهة يرى أنه التدخل الماضي كان طبيعيا ولا توجد ركلة جزاء في اللقطة الماضية. تأخر ويليامز يرسل كرة الآن طويلة عالية للأمام هنا في وسط ملعب المباراة تتيب، ثم بعد ذلك عودة من جديد، كرة ملعوبة الآن طويلة، عودة من جانب الدفاع الجنوب الأفريقي باتجاه ويليامز. ويليامز لقطة صعبة جدا، صعبة جدا، لكن الحكم الغريب أنه لم يرجع فيها للفار. لقطة صعبة عليه حكم بكل تأكيد. كرة نلعب في الوقت بدل الضايع، ثلاث دقائق هنا، الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع لنهاية شوط المباراة الأول. كرة واصلة، جوناثان هنا المحاولة، الانطلاق أولو واسي، أولو أولو أولو يحاول فيها، أولو بعد ذلك بمرور بتوغل بسقوط يطالب بخطأ حكم المباراة، يقول لا شيء في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا طويلة وعالية للأمام، يلو من ضغط ويلهم الرغبة كبيرة في الدقائق الأخيرة، تغطية موجودة واصلة باتجاه جوناثان. الدقائق الأخيرة عبارة عن هجوم كندي وثبات والصمود لجنوب أفريقيا. نعم، منتخب جنوب أفريقيا قدم إجمالا في هذا الشوط الأول مباراة دفاعية ممتازة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا، لكن إلى متى سيستمر هذا الصمود؟ صعب جدا أمام هذا الضغط الكبير وأمام هذه الرغبة وأمام هذه العزيمة. إذن هنا جواو بيدرو ينهي أحداث أولى أشواط الدور 32 بالتعادل السلبي بين كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: شكرا لكم أحمد دبلوشي ومحمد بركات في ملعب لوس أنجلوس في مواجهة أولى في دور 32، ينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. وما كان ينقص هذا الشوط هو تسجيل هدف، حيث كان الشوط مفتوح بشكل كبير جدا، هجمة هنا وأخرى هناك، ولكن كندا كان أخطر بشكل أكبر. بالرغم من الاستحواذ كان لمصلحة جنوب أفريقيا ب 55%، ولكن المنتخب الكندي كانت لديه فرص أكثر سانحة للتسجيل، كانت لديه 8 تسديدات، 4 منها كانت على المرمى بعد أداء مميز من قبل منتخب كندا بشوط المباراة الأول، والذين أهدروا العديد من الفرص التي كانت سانحة بشكل كبير جدا في دور 32. ونحن نقص معكم شريط هذا الدور والذي سنتعرف من خلاله على من سيكون أولا في دور 16، والذي سيواجه الفائز من منتخبي المغرب وهولندا.

أهلا بحضراتكم الجديد. تركنا الشوط المباراة الأول ينتهي بهذه الصورة بهذه الطريقة، مميز بشكل كبير جدا من ناحية الفنية، ولكن لم تحضر الأهداف في ذلك الشوط. سنتحدث بشكل مطول عن ما جرى بذلك الشوط بعد فاصل قصير.

0: يبا كل شيء في قطر قريب لي كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه
2: في العالم. انت تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الجاز طويل يا شباب ابنيكم تجون.
4: انا اصلا صاحي.

0: جاية في الليل، خليك صاحي، خليك متعطش.
1: أنا زي
2: الأخبار خمسة أربعة جاي أهو
3: كسب والله بروز لك أنت الحاج إيه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: كل صيف أنت اللي تختارون
6: كنا عارفين النتيجة
7: وهالمرة حنا اللي بنقرر
8: وبنخلي صيفنا على كيفنا
9: بس واحد نبغى غرفتين متصلة
10: كيف تخرج من دون واقي شمس
7: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة
11: ليش الشهرك لا تبرد
12: والمباريات نشوفها على كيفنا
6: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
13: ونخلي صيفنا على كيفنا
14: احجز عروض الصيف على كيفهم

0: أهلا بحضراتكم من جديد. كانت هذه واحدة من أخطر الفرص التي ظهرت بشوط المباراة الأول من قبل المنتخب الكندي، والذي كاد أن يسجل هدف التقدم في نهاية شوط المباراة الأول، ولكن براعة الدفاع، إمكانية الحارس أيضا هي من ساهمت بشكل كبير جدا بعدم دخول هذه الكرة إلى مرمى جنوب أفريقيا. هيثم فاروق، تيسير الجاسم، عمر السومة، أهلا بكم مرة أخرى. ربما على المستوى الشخصي أقول بأن نجم الشوط الأول هو دفاع جنوب أفريقيا.
1: مظبوط. الحقيقة مباراة فيها اندفاع بدني غير طبيعي، فيزيكال بريزنس، فواضح ان هوجو بروس عامل حساب ان منتخب كندا هيحاول يهجم من على الاطراف، عشان كده بقى في الاطراف بشكل جيد، ولكن العمق في قتال شرس في ارضية الملعب. وشايف كمان ان قلب دفاع منتخب جنوب افريقيا موبوكازي، اللاعب ده بيلعب في شيكاغو فاير، لاعب مميز جدا صاحب القدم ديفي، ولكن في بعض الثغرات اللي ممكن تحصل في اللعب. اللي مدي أفضلية لمنتخب كندا هو لعيبة خط الوسط، سواء لعب إيوستا كويو أو لعب رقم 25 سليبة، لأن هم عاملين زيادة عددية، ولما منتخب جنوب أفريقيا بيفقد الكرة اللعيبة اللي على الأطراف بترجع مع لعيبة خط الوسط، سواء لعب ماسيكو أو لعب موفو كينج أو لعب أبوليس، وبيتركوا في المقدمة لعب مجوبة فقط، مجوبة هو فقط اللي في المقدمة، يعني حول لأربعة خمسة واحد. خطورة منتخب كندا في الكرات العرضية، لأن عندهم أطوار مميزة، وفي واحد بيشغل الحارس ويليام، وشفنا الكرة الهجمة اللي على ثلاث مرات اللي كان ممكن يسجل هدف، ولكن تألق دفاع جنوب أفريقيا فيها. دي خطأ كبير جدا من دفاع جنوب أفريقيا، لأنه وقف، أعتقد أن ويليامز هيخرج، ولكن كان ممكن تسجل فرصة هدف. الغرابة أن ويليامز ما خرجش، والغرابة اللي تلعبت بيها الطريقة، لأن كان ممكن تلعب أقوى كده، وكان ممكن تدي تقدم مريح لفريق كندا. إنما منتخب جنوب أفريقيا مقفل بشكل كويس، هي الخطورة بس في العرضيات اللي ممكن يقلق منها هوجو بروس في الشوط الثاني.
0: عمر، وأنت مهاجم، واحدة من أكبر مشاكل منتخب كندا بشوط المباراة الأول هي اللمسة الأخيرة. عندهم القدرة على الوصول، عندهم القدرة على تناقل الكرات، عندهم القدرة على الوصول لمنطقة المنافس منتخب جنوب أفريقيا بشكل سريع، ولكن اللمسة الأخيرة هي مشكلة.
2: بالضبط، يعني إحنا شفنا أكثر من فرصة بالشوط الأول، يعني منتخب كندا لو مستغلها ممكن ينتهي الشوط الأول بهدف أو هدفين، لكن القتالية اللي موجودة من منتخب جنوب أفريقيا صراحة يعني ما كان يعطون أي حل لأي مهاجم. شوف، ثلاثة ضغطوا على اللاعب، ما خلوه يعني ياخذ راحته بالتفكير، ولا خلوه حتى يشوف المرمى. منتخب كندا من بداية المباراة حاول الضغط بالملعب جنوب أفريقيا، يحاول يخلي المنتخب الجنوب أفريقيا أنه يخطئ بملعبه عشان يستغل الكرات ما بعد الخطأ، مثل ما شفنا مباريات منتخب أفريقيا، يعني جنوب أفريقيا بالدور المجموعة خطأ كثير واستغلها المنتخبات اللي لعبت ضده. منتخب جنوب أفريقيا دائما كان يعتمد على التحولات من الأطراف، وصل لكن ما في فعالية على المرمى.
0: ممتاز، واضح بأن توقعكم أنت وعمر السومة إلى الآن هو اللي ماشي في الشوط الأول، قلتوا بأنه كندا هو الأقرب، هو الأخطر، هو اللي ممكن أيضا يأخذ نتيجة المباراة.
3: صحيح، وهي على الورق احنا حكمنا هذا الحكم، لأن منتخب كندا ما قدم في دور المجموعات يدل على ذلك، لكن في مباراة اليوم حصل صعوبة كبيرة للأمانة. منتخب جنوب أفريقيا كان واثق من نفسه، كان واقف صحفي خلال المباراة، والمدافعين كان نسبة التركيز عالية، شفنا القتالية في كل هجمة للمنتخب كندا، كانوا في شراسة كبيرة على الكرة، يقاتلون من أجل منتخبهم، قدموا أداء جيد، حتى قدر بعض الأحيان يصنع كور جيدة في التحولات الهجومية، ولكن فارق الإمكانيات مع منتخب كندا. يمكن شوف الهجمة، شوف قتالية منتخب جنوب أفريقيا،
0: شوف كم مدافع داخل الستة أصلا،
3: نعم يمكن 10 لاعبين يعني يقاتلون لأجل هدف واحد، وهذا ما يميز منتخب جنوب أفريقيا حتى في مبارياته في المجموعات، لا يقدم المستوى ولكن قاعد يقدم نتائج جيدة إلى الآن. أعتقد راح تكون صعبة جدا على كندا، صحيح ممكن احنا رشحنا كندا، ولكن ما راح تكون مباراة سهلة أبدا على منتخب
0: ان شاء الله ان شاء الله ما يزعل مننا الخبير التحكيمي في بي ان سبورت سعود العدبه في حاله الاشتباه بوجود ركله جزاء بشوط المباراه ولا بياخذ رايكم فيها. ابدا معك كابتن هيثم فاروق، ايش رايك يا كابتن؟
1: للوهله الاولى قلنا بينالتي بالعاده بالبطيء، المدافع لمسها يعني رجله لمست الكره فعشان كده تسقط
0: حقيقه وجود ركله جزاء. شوف يا كابتن
1: الكاميرا دي ممكن تبانش في لمسه من المدافع للكوره، عشان كده انا اعتقد الفي ار وحكم المباراه
0: ايوه
1: اعتبروا ان التدخل مش بص اللمسه دي هتيجي. احنا اول لوهله قلنا بينالتي، اللمسه هي بالقدم اليسرى الكره اهي هي دي
0: اللمسه ده واحده ده واحده
1: لمست الكوره
0: تيسير.
3: لا
0: لا
3: عمر ما فيه شيء ابدا
2: يعني
0: لا نعم
2: لا
0: لا شكرا. انت لازم تكون نفس طريقه لعبك في الملعب، القرار لازم يجي باقل من الثانيه والراي اسمع اسمع
3: في شك
0: والفاصل لازم يكون في اقل من جزء من الثانيه نفس بالضبط المهاجم. فاصل قصير نعود بعد الفاصل استكمال.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: نذكركم بأن هولندا سوف تلعب أمام المغرب بتمام الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء، والفائز من هذه المواجهة سوف يلعب مع الفائز من مواجهة كندا أمام جنوب أفريقيا. وبما أن الحديث عن كندا وجنوب أفريقيا، شوط المباراة الأول كان مفتوح بشكل كبير مع تحفظ نسبي من قبل جنوب أفريقيا، هل سيكون هذا انفتاح الملعب بشكل أكبر بالشوط الثاني أم سيكون انغلاق؟
1: هوجو بروس من أقل المدربين تم التغييرات، في 3 مباريات عمل 10 تغييرات فقط، في مدربين عملوا 15 تغيير، في مدربين عملوا 14، عشان كده أنا أشوف أن اللعيبة أدت ما عليها في أول 45 دقيقة وهيمشي بيهم جزء معين من الشوط الثاني وبعد كده يبدأ يعمل تغييرات، لأن طول ما هو 0-0 هو مطمن أو ماشي كويس، ما تنساش لو وصل إكسترا تايم أو ضربات ترجيح عنده حارس مرمى مميز جدا في ضربات ترجيح وهو ويليام.
0: شكرا لكم جميعا، دعونا نستمتع معكم مرة أخرى بالعودة إلى متابعة شوط المباراة الثانية، حيث أحمد البلوشي عبر ماكس 1 أما محمد بركات فهو ماكس 2.

مرة أخرى يا الأحبة متابعينا في كل مكان، عودة إلى الجواء، هذه المواجهة إلى لوس أنجلوس، إلى ملعب صوفي هنا في أولى نزالات الدور 32. الشوط أول انتهى بالتعادل السلبي في انتظار إثارة أكبر هنا من خلال شوط المباراة الثاني. شوط أول سيطر فيه المنتخب الكندي وكان أقرب للوصول، لكن وجد صمود وثبات دفاعي عجيب ورهيب من جانب عناصر المنتخب الجنوب الأفريقي. هل نشاهد تغيير أول لهذا الرجل السيد هنا أمامنا؟ هوغو بروس الذي يستعد الآن لإجراء تغيير أول. تالينتي مبثا يبدو أنه سيكون أول الواصلين أو أول التغييرات لمنتخب جنوب أفريقيا هنا مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة الأحبة متابعينا في كل مكان. شوف التقليعات، حضور، تواجد، سعادة كبيرة بتواجد منتخب وبرؤية منتخب بلادهم هنا في هذه المواجهة على الطريقة الأفريقية. بينما تالينتي الآن مباثة سيكون أول الوصلين في شوط المباراة الثاني. أولى تغييرات السيد هوغو بروس، هل هو التغيير اضطراري أم أنه اختياري بالنسبة لهوغو بروس؟ سنشاهد بديلا لمن هنا مع بداية شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. إذن يغادر الرقم 10 موفو كينغ مباتا إلى أرضية الملعب. إذن مباتا التغيير الأول لمنتخب جنوب أفريقيا. بينما جيسي مارش الأمريكي مدرب كندا لم يغير في أسماءه، يأمل في تغيير الحال، يأمل في تغيير الصورة، بل أنه يأمل بكل تأكيد في تغيير النتيجة هنا والوصول إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ الكنديين. ضربة البداية لشوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا جنوب أفريقيا، هنا كندا، هنا لوس أنجلوس، هنا الدور 32 للمرة الأولى تلعب مباراة من هذا الدور في تاريخ المونديال. كرة واصلة من الجهة اليمنى الآن، انطلاقة من جانب موداو، لم يصعد كثيرا في الشوط الأول، التزم بمركزه وبأدوار دفاعية موداو في الشوط الأول لإيقاف طبعا ميلير اللي بكل تأكيد لن يترك لوحده على مستوى الجهة اليسرى. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة واصلة، هذا هو صليبا، كورنيليوس لمسة في المنتصف، ثم بعد ذلك جوناثان حول الكرة إلى بوكنان، الغارة الهجومية الأولى من اليمين، لكن أيضا التغطية موجودة، جونستون في الزيادة، جونستون في المتابعة، كرة ملعوبة عرضية خطيرة مرت لكنها عادت، يا الله بعيد.

تأكيد مع المنتخب الكندي. وفي مشوار أيضا أوستاكيو، كرة في الجهة اليمنى، ضغط الآن العالي ثم الكرة تمر تعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب، إلى تماس هنا عن طريق مودعو في الجهة اليمنى. تلعب الكرة الآن طويلة للأمام ثم تعود كورنيليوس بلمسة، ميلير بالرأس هنا في نص الملعب، تتيأ ميلير، إبعاد موجود من أمامه، ثم بعد ذلك عودة، واصل الكرة باتجاه حارس المرمى ويليامز، طويلة الكرة من جانب ويليامز هنا في أقصى جهة اليسار لجنوب أفريقيا، لمسة بعد ذلك في المنتصف، عودة باتجاه أمامنا هنا في الجهة اليمنى، موداو ممتازة، كرة القصيرة يقطعها أولواسي ثم بعد ذلك بلمسة، يا سلام يا عيني على هذا المرور رائع جدا على مستوى الجهة اليسرى من جانب ميلير، كرة واصلة باتجاه الصليبة لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود الآن مرتدة، كرة للأمام، صافرة موجودة وخطأ. السؤال يطرح نفسه، هل يفكر السيد الآن يعني هوغو بروس في أن يذهب بالمباراة إلى أشواط إضافية؟ شوف لاولا هنا، الجماهير الحاضرة في هذه المواجهة خاصة من جانب الجماهير الكندية يفكر في جر المباراة إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، أم أنه يبحث عن سرقة هدف الوصول هنا من خلال هجمة خاطفة، كرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب الجنوب الأفريقي عن طريق المدافع هنا بوكازي، يلعب كرة في اليسار موديبا، تغطية موجودة، سرعان ما يستعيد المنتخب الكندي، صليبة مباراة كبيرة على مستوى الأدوار الدفاعية، ترجع المحاولة هنا موديبا باتجاه بوكازي، تمر وتعدي الدقائق الخمس الأولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا على بداية شوط المباراة الثانية، النتيجة حتى الآن ما زالت في التعادل السلبي، عودة إلى الخلف، واصل الكرة هنا من الجهة اليسرى موديبا أمامية، كرة ملعوبة للأمام لكن أيضا التغطية موجودة إلى بوكنان خارج الملعب، مرت إلى تماس، تنفذ الكرة بشكل سريع في الجهة اليمنى، مصاب في اللقطة الماضية حكم المباراة، مأن على سلامة لاعب خط الوسط هنا أمامنا على الصورة موكوينا، هذا التدخل وهنا السقوط وهنا أيضا الاطمئنان على سلامة موكينا، بالسلامة إن شاء الله. كندا تواصل السيطرة، يواصلون التحكم، كرة من الجهة اليمنى باتجاه جوناثان دافيد، مراقب، يعلمون مدى خطورة داخل منطقة الجزاء لذلك تفرض عليه الرقابة اللصيقة، لاعب جوناثان دافيد هداف التاريخي لمنتخب كندا، كرة عن طريق التماس الآن جونستون يلعب كرة طويلة عالية إلى منطقة الجزاء تتخلص ثم بعد ذلك تبعد الكرة تعود واصلة هنا بوكنان، عودة إلى الخلف، واصل عن طريق لاريا، ميلر من اليسار، ميلر الآن ينتظر مساندة، اضطر العودة إلى الخلف لأنه كل الطرق من أمامه مغلقة، كرة واصلة صليبة جونستون، معاناة في إيجاد الحلول للكنديين هنا من أمام جنوب أفريقيا، لاعب نادي سيلتيك جونستون في مباراة رقم 62 يلعب كرة طويلة عالية إلى منطقة الجزاء لكنها بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى من خلال اللقطة الماضية، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الانطلاق الآن، كرة
لجنوب أفريقيا المستندة.

في وسط ملعب المباراة. الكرات القصيرة الآن فيها محاولة تمريرة بعد ذلك بينية، لكن لاريا في العودة، لاريا في التغطية من أمام أبوليس في اللقطة الماضية، ثم بعد ذلك أيضا صافرة موجودة وخطأ. لعب أيضا أكيد على مستوى خط الوسط إسماعيل كوني اللي تعرض لإصابة في مباراة منتخب قطر، والذي سيطول غيابه واحد من أهم لاعبي منتخب كندا. غياب أيضا في الجانب الآخر بداعي البطاقات طبعا سواني عن تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا هنا في هذه المواجهة. جيسي مارش لا يهدى، عودة إلى الوراء باتجاه حارس المرمى واصلة هنا ويليامز، موداو، موكينا، طويلة عالية الكرة للأمام، خلص الكرة على طول من جرب الدفاع ثم تعود هنا عن طريق صليبة، عودة إلى الخلف، تمريرة بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى ماكسيم كريبو، مرتاح في مرمى بدون أي خطورة حتى الآن، بدون أي تهديد حقيقي على مرمى ماكسيم كريبو، بل إنها اللمسة الأولى في شوط المباراة الثاني. كرة فيها خطأ، صافرة موجودة، حكم المواجهة هنا جواو بيدرو يشير إلى وجود خطأ للمنتخب الجنوب الأفريقي. مباراة مهمة على مستوى الدور 32، كما أكيد يعني يرى البعض أنه هي البداية الحقيقية للمونديال، بداية المواجهات القوية. السلام على المرور، هنا مرور جميل، بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ على صليبة. تمر يا موداو لكن الكرة لا تمر، لكن في الانت لا، نعم في اللقطة الماضية تمر الكرة لكن انت لا يا موداو، نعم بهذه الطريقة أوقف ميلر موداو الظهير الأيمن. صليبة بطاقة صفراء على صليبة، بينما الكرة الآن تلعب طويلة عالية هنا في الجهة اليمنى، هذا هو موداو إلى الوراء، هنا البناء والتحذير من الخلف لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. واصل الكرة من اليسار دون أي فرصة، بدون أي تهديد منتخب البافانا في شوط المباراة، يعني وكأنه ينتظر شيء ما. ما الذي ينتظر منتخب جنوب أفريقيا؟ ما زال ينتظر في الخلف، لا يهاجم، لا يتقدم للأمام. كرة واصلة هنا باتجاه أوكون، يلعب كرة في الجهة اليسرى، محاولة للأمام في نص الملعب، تمريرة، يا سلام على اللمسة، يا سلام على بعد ذلك البينية، وصلت الكرة، هنا الانطلاقة، هنا المحاولة خطيرة، هذه الكرة ما زالت داخل منطقة الجزاء، فرصة للوصول باتجاه موداو. موداو يحاول فيها، عودة إلى الخلف مرة أخرى، هنا مطابا البديل يلعب كرة في اليسار هنا باتجاه موديبا، موديبا بكرة عرضية، هذه خطيرة ولكنها تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى. الهجمة الأولى لجنوب أفريقيا هنا في بداية تو مع الدقائق العشر الأولى من بداية شوط المباراة الثاني هنا في هذه المواجهة. بومبيتو، بعيدة كرة بومبيتو، أولى مباريات يوم الغد أيضا، برازيل واليابان، يوم كروي ويوم مونديالي منتظر بحول الله تعالى. في الدور 32 من يغادر ومن يبقى هنا في هذا المونديال، من يودع ومن يواصل. برازيل واليابان ثم ألمانيا، باراغواي، المغرب وهولندا تحت أنظار إنفانتينو. تقريبا تشاهد في كل مباراة في كل ملعب رئيس اتحاد الدولي الذي يتابع هنا في هذا المونديال الذي يقام للمرة الأولى ب 48 منتخب.
مونديال الذي حطم الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري، والذي أكيد سيحطم أيضا كل الأرقام بسبب زيادة عدد المنتخبات وبسبب زيادة عدد المباريات. كل الأرقام راح تتكسر في هذا المونديال. رقم المهم أيضا شفنا صراع الهدافين يوم الأمس أو في صباح هذا اليوم، ميسي وصل إلى هدف رقم 19 موسع عن الفارق مع كيليان مبابي إلى 3 أهداف. كيليان اللي عنده 16 الأولى هنا في مدرجات لوس أنجلوس.

0: فقد المنتخب الكندي ميزة اللعب على أرضه في المباراة الماضية بخسارته من أمام منتخب سويسرا، لكن حضور أيضا شوف الألوان الحمراء طاغية هنا في لوس أنجلوس. بينما تغيير أول، الآن تغيير أول عندك في هذه اللحظات، بل تغييرين نعم. بومبيتو يغادر، يترك مكانه لوك دي فوغرول، يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب بجانبي أيضا هنا نيكو سيغور. سيغور إلى أرضية الملعب، ما زال جوناثان في مقدمة هجوم منتخب كندا. هنا مباراة نقترب من مرور ساعة من خلال شوط المباراة الثاني هنا في هذه المواجهة. شكل المباراة يعني تبدو أنه المباراة ذاهبة إلى أشواط إضافية. كرة في الخاصة مع هذا الثبات وهذا الصمود من جانب جنوب أفريقيا، يلعب بحذر كبير هنا في هذه المواجهة. كرة عن طريق لاريا، لمسة أولى ديفو غرول من اليسار، كورنيليوس كورني يلعب كرة الآن بين الخطوط جميلة في محاولة، لمسة باتجاه جوناثان خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية موجودة أستاكيو باتجاه ميلير. ميلير لصناعة الفارق بكرة عرضية، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود بعد ذلك مرة أخرى. صافرة موجودة، خطأ على كورنيليوس اللي لم يعجب القرار، شوف غاضب من قرار حكم المباراة، قال تعال جواو بيدرو يستدعيه الآن. لم يعجب القرار إطلاقا في اللقطة الماضية كورنيليوس، خطأ تم احتسابه لمنتخب جنوب أفريقيا على مدافع نادي مارسيليا الفرنسي. بينما كرة ترجع الآن هنا في نص الملعب تتهيأ لجنوب أفريقيا، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ويليامز. محاولة استدعاء الضغط، محاولة يستدعي جوناثان للضغط، يغريه للضغط، لكن الفكرة واضحة ومفهومة من جانب الكنديين، لذلك فضل فقط الوقوف لغلق المسار في اللقطة الماضية وعدم الضغط. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة هنا ما ميلر في الجهة اليسرى. فكرة اللي شاهدناها للمرة الأولى شخصية على المستوى الشخصي شاهدتها مع برايتون في فترة ديتزيربي المدرب الإيطالي اللي أصبح الآن مدربا لسبيرز توتنهام. كرة في وسط ملعب المباراة الآن، لمسة بعد ذلك ممتازة للأمام، لكن أيضا ديفو غرول على البديل، تغطية ممتازة في اللقطة الماضية، كرة تمر وتعدي ثم تعود مرة أخرى هنا باتجاه حارس المرمى ويليامز. ويليامز ما حد راح يضغط عليك يا ويليامز، ارسل كرة طويلة يا ويليامز. ويليامز يلعب كرة طويلة عالية للأمام، بالرأس تخلص ثم تعود مرة أخرى هنا جياتي على اليسرى. هذه المحاولة في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك تغيير اتجاه اللعب، جياتي على اليمنى موداو، كرة ملعوبة الآن للأمام ممتازة، هذه خطيرة قوية، يا الله على كرة، بل على صاروخ، غير مساره، غير اتجاهها تقريبا في آخر لحظة. تسويبة جاءت قوية يا الله على أبوليس، هذا أبوليس بكرة قوية جدا، 9 أهداف للاعب نادي أورلاندو في جنوب أفريقيا. أراد أن يسجل هدف العاشر، هدف الأجمل، هدف الأثمن والأغلى، لكنها مرت. ترجع الكرة هنا في وسط ملعب المباراة من الجهة اليمنى، حتى مغياب ألفونسو ديفز، لكن شاهد لاري أيضا يقدم دورة بشكل ممتاز وتقريبا يملي مكانه ويملي الخانة. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، تلعب الآن خطيرة ممتازة، هذه خطيرة تتلعب أيضا أستاكيو في التأتي، أستاكيو هنا في وسط الملعب، جوناثان مختفي حتى الآن، كرة في وسط ملعب المباراة كندية في محاولة فيها بينية باتجاه بوكنان، ولكن تأتي على طول ممتازة من مبوكازي. مرت الكرة إلى خارج الملعب، شوف تحولت الكرة إلى تماس هنا لمصلحة كندا. بوكنان، كورنيليوس، تماس ستلعب طويلة، تماس ستلعب عالية، جونستون يأتي الحل عن طريق الكرة الثابتة.
1: يريدون هدف للتاريخ،
0: هدف قد يأتي الآن. كرة ملعوبة عرضية، ترجع المحاولة، ما زالت قائمة لمنتخب كندا. كرة فيها تمرير لكنها أيضا بعيدة، تصل الكرة بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى. هذه كرة إيلاريا، ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الكرات المرتدة الآن، الانطلاقات الهجومية من الجهة اليمنى. هذا هو مقوينة لاريا على طول بعد إلى خارج الملعب، كل في انتظار الفوز. هل سيلعب؟ سيحظى ببعض الدقائق، لكن هنا المرتدة، هنا الانطلاقة، هنا التحول الهجومي، هنا اللمسة خطيرة، المحاولة، الفرصة. الله يا الله على الإنقاذ، يا الله على الإبعاد، يا الله على الوصول. نعم، إنه بوكازي في اللقطة الماضية. أم بوكازي أي إنقاذ، أي إبعاد لكرة مرتدة، لكرة كانت سريعة. إنه لاريا في اللقطة الماضية، أولواسي كاد أن يسجل لولا الوصول. بوكازي وصل في آخر لحظة ليبعد الكرة إلى خارج الملعب. نعم، ردين لا تعطي مثل هذه المساحات، لا تترك لهم مثل هذه المساحات. سريعين جدا، خطيرين جدا، لعبتهم المفضلة كرات على المرتدة، تحولات الهجومية، الأسلوب المفضل، الأسلوب المحبب لجيسي مارش. ماذا عن هذه الكرة الثابتة؟ هل حان الموعد يا كندا؟ كرة ملعوبة عرضية، ولكن الموعد لم يحن. كرة مرت بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى مرت إلى خارج الملعب. هذا هو ديفو غرول أولواسي. يا أولواسي، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، أسرع من الجميع، انطلق في اللقطة الماضية. لكن أيضا حارس المرمى أولا ويليامز، يتدخل المدافع، بعد ذلك مبوكازي، يبقى النتيجة على حالها. تأتي كانت مثالية، برد دفاعية ممتازة لمنتخب جنوب أفريقيا حتى الآن. آخر 25 دقيقة متبقية على الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. كرة الآن تلعب طويلة لكنها أيضا بعيدة، الكرة تصل بعد ذلك سهلة. ديفو غرول، تأخر الهدف حتى الآن في انتظار هدف أول. بوكنان في الجهة اليمنى، بوكنان بكرة عرضية، لكن الدفاع على طول. مرة أخرى إلى بوكنان من جديد في وسط ملعب المباراة. هنا سوغور يخسر كرة، بعد ذلك يرتكب خطأ. هذا هو سيغور، بطاقة صفراء على سيغور. بدلاء طبعا هنا في شوط المباراة الثاني، يلعب في كرواتيا، مباراة رقم 21، عنده هدفين.

0: 90 دقيقة يا الأحبة متابعينا في كل مكان. كل ما تبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني، كندا لا شيء، جنوب أفريقيا لا شيء في أولى مباريات الدور 32 هنا في هذا المونديال. جنوب أفريقيا بل منتخب كندا، نعم، هنا في هذه اللحظات يقوم بإجراء تغيير أول في هذه اللحظات. إذن ديفيد برومينس يأخذ مكان ميلير، يغادر مع وصول أيضا للاعب في هذه اللحظات جاكوب شافلبرغ. إذن مكان أولواسي، التغييرات التي يجريها السيد جيسي مارش. هذا هو برومينس إلى أرضية الملعب، هنا ديفيد برومينس إذن بالرقم 24 يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، يلعب في الدوري البلجيكي 12 مباراة وأربعة أهداف مع منتخب بلاده. 20 دقيقة على النهاية، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام بالرأس تتهيأ في نص الملعب، لمسة بعد ذلك باتجاه برومينس، الكرة الأولى باتجاه جوناثان، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود بعد ذلك في وسط الملعب تتهيأ لعناصر المنتخب كندي، لكن هنالك صافرة موجودة. حكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ، سيغور عليه أن يحذر، لديه بطاقة صفراء. أحد البدلاء لجيسي مارش هنا في شوط المباراة الثانية، بينما كرة واصلة من الناحية اليمنى ترجع لمنتخب جنوب أفريقيا، كرة من جهة اليمين مرة أخرى كورنيليوس في التغطية، لكن أيضا كرة تمر تعدي إلى تماس رمية جانبية لجنوب أفريقيا هنا عن طريق موداو. موداو للأمام، ماكوبا في وسط ملعب المباراة، كرة فيها مرور فيها لمسة تغطية على طول موجودة، تلعب الكرة طويلة لكن أيضا التغطية من جانب الدفاع لمنتخب كندا هنا. ميلر بلمسة، هذا هو لاريا، لاريا محاصر متابع. شوف الرغبة الروح القتالية العالية يعني لعناصر منتخب جنوب أفريقيا، قتالية وروح غير عادية نشاهدها من جنوب أفريقيا حتى الآن هنا في هذه المواجهة، بينما الكرة واصلة عن طريق موداو. بوكنان ما زالت الكرة، موداو وكأنها تريد بعد ذلك يكسب خطأ لموداو هنا، أو هذا موديبا، نعم موديبا على مستوى الجهة اليسرى. شوف مع اقترابنا من النهاية أكيد أنه الحرص والحذر والخوف سيزداد في تلقي الهدف، ذلك في الدقائق القادمة سنشاهد نوع من التراجع ونوع من الحرص أيضا من الفريقين مع اقترابنا من النهاية. كل منتخب يريد أن يبقى، يريد أن يواصل، لا يريد أن يودع. الدفاع في الدقائق الماضية أو في الدقائق القادمة سيكون له ثمن بكل تأكيد، من يندفع في الدقائق القادمة نعم سيدفع ثمن هذا الاندفاع. كرة ترجع هنا باتجاه طبعا إما الاندفاع والتسجيل أو الاندفاع وتلقي الهدف. كرة واصلة هنا، عودة إلى الخلف بعد ذلك باتجاه ويليامز في الجهة اليمنى لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، يا سلام على الاستلام، المحاولة هنا، تمريرة ممتازة خطيرة هذه الكرة في الجهة اليسرى، عرضية بعيدة بالرأس تتهيأ تتنزل، ما زالت للبافانا، الضربة قد تأتي الآن ولكنها مرت بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. نعم موداو كرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب، هنا الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ولكن بعد ذلك مرت كل الكرات بعيدة، كل التصويبات بعيدة، بينما بوكنان غادر. خلاص يغادر بوكنان هنا في هذه اللحظات، ومشاركة ألفونسو ديفيس. شوف الترحيب، شوف الاستقبال، شوف القائد الذي يعود هنا مرة أخرى لقيادة هجوم المنتخب أو لقيادة منتخب كندا هنا في هذا المونديال. أنه سيشارك جناح اليسار لاريا في مكانه. ألفونسو يحاول الاستفادة من سرعة ألفونسو على مستوى الجهة اليسرى، يحاول الاستفادة من قيمة الهجومية أيضا على مستوى التوغلات والانطلاقات في الجهة اليسرى بالنسبة لألفونسو ديفيز. كرة في الجهة اليسرى، واضح أنه جيسي مارش يريد أن ينهيها في التسعين، لا يريد أن تمدد، لا يريد أن تمدد هذه المباراة. كرة في وسط ملعب المباراة، ولا يريد أن يعيش قلق الوقت الإضافي أو قلق الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، رعب ركلات الترجيح. كرة واصلة هنا في محاولة، وصل ديفيز، فهل تصل كندا الآن؟ فهل يصل الكنديين الآن؟ يا الله على بروميس. بروميس كنت أناني شوي في اليمين، كان هنالك حل في الجهة اليمنى بالنسبة لبروميس، لكن بروميس حب يسجل، حب يأهل منتخب بلاده، حب أن يكون الهدف باسمه، أن يكون الإنجاز ببصمته، ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، لكن شوف تأثير ألفونسو الآن مع دخوله في آخر ربع ساعة. جيسي مارش خلاص سيهاجم، لا يريد أن يعيش قلق الأشواط الإضافية، ولا يريد تجربة رعب ركلات الترجيح في كأس العالم هنا من أمام البافانا، لأنه من الواضح أنه خلاص منتخب جنوب أفريقيا سيدافع في الخلف، سيتواجد في الخلف ويعتمد على اقتناص هدف من كرة ثابتة من غفلة لمدافعي منتخبي كندا، من كرة مرتدة ممكن. هذه محاولة، كرة للأمام، تغطية ممتازة من نتشاني بيلاريا. ألفونسو مر، ألفونسو يا سلام، ألفونسو يا لعيب. بعد ذلك عودة إلى الوراء، واصل الكرة هنا للمنتخب الكندي الآن. كورنيليوس في الجهة اليسرى، محاولة عن طريق بروميس، عودة بعد ذلك باتجاه ألفونسو. لاريا وألفونسو، ألفونسو يسيطر على كرة، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، دقائق ستكون صعبة. شوف الكنديين مستعجلين الآن، مستعجلين الآن، يريدون الهدف الأول. كرة من اليمين ممتازة، إنه جون ستون يلعب كرة إلى ستاكيو، بعد ذلك يعود إلى الوراء. كورنيليوس يلعب كرة هنا في الجهة اليسرى، ألفونسو يحاول فيها، ألفونسو لصناعة الفارق. أوستاكيو من بعيد ممكن إلى أنفول ألفونسو الآن، ألفونسو يتقدم، ديفيز مار، ديفيز عدى، يا سلام يا سلام على الكرة، ما زالت ولكنها تبعد ثم تعود مرة أخرى. إنهم يقتربون، والهدف التاريخي يقترب، والهدف التاريخي يقترب لمنتخب كندا. مجرد إحساس، مجرد شعور، أعتقد كندا راح تسجل، كندا ستسجل. كرة في الجهة اليسرى، واصلة من اليسار هنا ألفونسو، لكن أيضا مرت. موداو، الخطر يزداد على جنوب أفريقيا، مرت الكرة إلى خارج الملعب. واصلة عند ألفونسو، دقائق تقريبا العشر الأخيرة، كندية هنا من الجهة اليسرى لكنها تتخلص. مداولة جالة ألفونسو، سابقا كان يواجه لاريا لوحده، الآن لاريا وألفونسو مع بعض. ازدادت المسؤولية أكيد على موداو في الجبهة الأخطر الآن لمنتخب كندا. شوف كل حاول الذهاب إلى الجهة اليسرى، البحث دائما عن ألفونسو، يدورون يبحثون على ألفونسو في الجهة اليسرى. عودة مرة أخرى هنا، واصل الكرة بعد ذلك إلى وسط ملعب المباراة، ديفو جرول عن طريق كورنيليوس، واصل الكرة باتجاه ألفونسو ديفيز. أوستاكيو إلى ألفونسو ديفيز، مرة أخرى هنا إلى كورنيليوس، عودة إلى الوراء. طويلة الكرة عالية، ألفونسو لان تغطية موجودة من جرب الدفاع، تعود بعد ذلك إلى خارج الملعب. أوستاكيو على تنفيذ التماس هنا من الجهة اليسرى، وصل الكرة باتجاه كورنيليوس لاريا في وسط. عاد ما يصير كل كرة من الجهة اليسرى. شوف الرغبة، يعني واضحة أن الكنديين يحاولون الذهاب دائما من اليسار، لكن هنا في نص الملعب الآن كورنيليوس الآن في نص الملعب كندية باتجاه ألفونسو يحاول فيها لمسة بينية، لكن موداو ممتاز مباراة كبيرة على مستوى الدفاع، لكنها تعود هذه المحاولة واصلة الآن إلى كورنيليوس الجهة اليسرى دائما. ألفونسو كأن السر في اليسار، وكأن الحل في اليسار، وكأن بطاقة في اليسار، وكأن بطاقة المرور موجودة، وكأنها في أقدام ألفونسو ديفز من الجهة اليسرى. ماذا لو فعلت يا ألفونسو؟ ماذا لو سجلت اليوم يا ألفونسو؟ ستصبح أكيد بطلا قوميا في كندا، بطلا قوميا في كندا يا ألفونسو. كرة من اليمين الآن، جوناثان دافيد أخذ مكانه، هنا المرور، هنا المحاولة من الجهة اليمنى عرضية، ولكن أيضا موداو يواصل الصمود. الكرة تعود مرة أخرى، جنوب أفريقيا تريد واحدة من المرتدات، كرة فيها صافرة موجودة وخطأ. جيسي مارش هنا في هذه المواجهة كان الطرف الأفضل جوناثان دافيد، لكن في نفس تقريبا يعني مكان حارس المرمى في اللقطة الماضية. ويليامز كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، تتيا بالرأس ثم تعود لجنوب أفريقيا، مقطوع الكرة في المنتصف، كرة خلف المدافعين، فيها محاولة، فيها انطلاقة، فيها بروميس مشاها، ولكن بعد ذلك سهلة تصل باتجاه حارس المرمى. الكرة الأخيرة، هذا هو بروميس. أولي أولي تردد جماهير جنوب أفريقيا بلباسها التقليدي بتقليعاتها. جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في المونديال، كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، ملعوبة طويلة لكنها تعود في نص الملعب بعد ذلك لمسة. يا سلام على المرور أوستاكيو، هنا المحاولة باتجاه بروميس، حولها للأمام، التغطية موجودة، تعود مرة أخرى. دقائق خطيرة، دقائق صعبة الآن، دقائق صعبة على المنتخبين. كرة من اليسار، فيها محاولة، ديفو غرول في التغطية، جوناثان يعود للوراء، سيغور في الاستلام، نيكو يتقدم، سيغور الآن بكرة بتمريرة بينية، يا سلام على المرور، لكن أيضا التغطية موجودة، الدفاع يتدخل. هدف سيكون وزن ذهب في الأوقات القادمة. كرة في نص الملعب الجهة اليسرى، واصل باتجاه ألفونسو أمام مدافعين، لكن موداو قال لا، موداو واقف لهم وقفة. نعم، لاريا وألفونسو على مستوى الجهة اليمنى يقدم مباراة ممتازة. كرة ترجع هنا مرة أخرى، واصل المحاولة باتجاه حارس المرمى، كرة يا جنوب أفريقيا، مزيد من الصبر، مزيد من الصمود، مزيد من الثبات يمنحكم لعب الأشواط الإضافية. بعد ذلك أعتقد أنه في الأشواط الإضافية مباراة أخرى، حسابات أخرى. واصل الكرة هنا في الجهة اليمنى عن طريق موداو، الضغط على حمل الكرة ثم العودة، بعد ذلك واصل بوكازي يلعب كرة إلى موكوينا طويلة، موكوينا عالية للأمام للبافانا، هل يفعلون الآن؟ كرة في نص الملعب، لمسة للأمام، أبوليس يحاول فيها، مر، عدى، تقدم، صواب، ولكنه كريبو، يا الله على ردة فعل، كاد أن يفعلها أبوليس. كادت أن تكون قاتلة، ستكون قاتلة هذه اللقطة لولا ماكسيم. ترجع المحاولة هنا للمنتخب الكندي، ما زالت جوناثان يتقدم من اليمين، كرة ملعوبة عرضية لو مرت، ولكن الدفاع على طول يتدخل. ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة، موداو ترك الدفاع وتقدم الآن من الجهة اليمنى مار موداو، ولكن أيضا هنالك سقوط، هنالك تغطية، هنالك بعد ذلك لمسة باتجاه كورنيليوس. اشتعلت الأجواء، اشتدت المباراة، اشتدت المباراة. واصل الكرة هنا باتجاه الفونسو، واحد على واحد ممكن يمر، واحد على واحد مر، ولكن واحد على اثنين لا يمر. الكرات المرتدة الآن، التحولات الهجومية، كرة واصلة صفراء من الجهة اليسرى لمصلحة جنوب أفريقيا في نص الملعب الآن. فيها مرور جميل، فيها انطلاقة، فيها محاولة في وسط الملعب. هذا هو أبوليس، كاد أن يسجل لولا تألق كريبو. نعم، الآن تغييرين في هذه اللحظات. موريمي، وأيضا عندك بالرقم 15 يأخذ مكان إلى أرضية الملعب إكرام راينرز، مغادرة بالرقم 17 في هذه اللحظات. إذن يترك مكان ماكوبا، يغير على مستوى الهجوم السيد بروس، ودخول للرقم 8 أيضا هنا موريمي. ماسيكو يغادر، ماسيكو يترك مكانه. هذه تغييرات بروس. نلعب أيها الأحبة هنا في الدقائق الأربع الأخيرة، أربع دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. كرة ملعوبة للأمام، تعود مرة أخرى في نص الملعب. جوناثان، هنا الانطلاقة، هنا اللمسة، هنا السرعة، يا سلام على المرور، لكن لا مرور في اللقطة الماضية. شوف الإبعاد من مبوكازي في اللقطة الماضية. كرة واصلة باتجاه موداو، فيها صافرة موجودة، خطأ، تدخل كان موجود. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة. تتيّب، لكنها تمر إلى خارج الملعب، تعود من جديد هنا في نص الملعب، عودة إلى الخلف لمنتخب جنوب أفريقيا. كرة إلى بروميس، لمسة من جانب ديفيز ممتازة إلى ستاكيو. هذه المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا تأتي العرضية، الأرضية، لكن الدفاع على طول. ترجع للمرتدة في وسط ملعب المباراة لمنتخب جنوب أفريقيا. المساحات أصبحت الآن موجودة. هذه محاولة، كرة للأمام من الجهة اليسرى الآن لمنتخب جنوب أفريقيا. ما زالت إكرام، هدف سيكرم فيه الشعب الجنوب الأفريقي بكل تأكيد. كرة في وسط ملعب المباراة هنا، عودة إلى الخلف في نوع من الفوضى في الدقائق الماضية، نوع من المساحات التي تترك في الخلف. كرة تصل في الجهة اليسرى هنا باتجاه موديبا، عودة إلى الوراء. دقيقة 89 هنا من أحداث هذه المواجهة. كرة ما زالت موداو من الجهة اليمنى، كرة فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها لمسة ممتازة، خطيرة هذه الكرة، لكن أيضا تتخلص وتبعد من جانب الدفاع في وسط ملعب المباراة. صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ هذه اللقطة، وهنا تدخل اللي كان موجود أيضا، والخطأ الذي يحتسب لي مصلحة كورنيليوس بروس. 74 عام لهذا الرجل. كرة في الجهة اليمنى، ستكون انفاز اليوم سيكون الإنجاز الأعظم في تاريخه، ستكون اللحظة الأهم في مشواره التدريبي. كرة واصلة هنا لعناصر منتخب جنوب أفريقيا، عودة للوراء. يبدو أن المباراة تتجه إلى أشواط إضافية في انتظار الوقت بدل الضايع هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة هنا باتجاه حارس المرمى، شوف عودة للخلف، جماهير أيضا يعلو صوتها. ويليامز يلعب كرة في الجهة اليمنى، أوكون، بعد ذلك بوكازي، عودة للخلف مرة أخرى هنا اتجاه دفاعات منتخب جنوب أفريقيا، غير مستعجلين في الخروج. كم من الوقت؟ حكم المباراة إذن يضيف 5 دقائق وقت بدل ضايع هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة هنا، أوكون من الجهة اليمنى يرسل كرة طويلة عالية للأمام، تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، كندية ممتازة، جوناثان دافيد، كرة مقطوعة من أمامه ثم تعود بعد ذلك في نص الملعب واصلة. ماذا تحمل هذه الدقائق؟ ماذا تخبي اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة؟ موداو، مباراة كبيرة يا موداو. من أمامي ألفونسو ديفز يبعد الكرة إلى خارج الملعب ثم تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتيا. اللحظات الأخيرة يا كندا. لمسة بعد ذلك ممتازة هنا، الكرة من الجهة اليمنى، الكرة العرضية خطيرة لكن أيضا التغطية موجودة، أوستاكيو حطها للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو. كرة الوصول، كرة الإنجاز، كرة الحلم هنا للكنديين. أوستاكيو يسجل أهم هدف، أغلى هدف، أثمن هدف في تاريخ كندا. يا الله، فعلوا الحمر في اللحظات الأخيرة، قاتلة قاتلة قاتلة يا بافانا. يسجل أوستاكيو وتفتح الأبواب المغلقة ويفتح التاريخ في وجه الكنديين، الوصول التاريخي الأول لكندا، للكنديين إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. يا الله على الضربة، يا الله على الحطة، يا الله على اليمنى، يا الله على القائد، يا الله على الليدر. أوستاكيو يسجل الهدف الأغلى للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو. قوية نحو الشباك للمنتخب الكندي. نعم، هنا يسجل كندا ويفرح ويصرخ جيسي مارش هنا كما لم يصرخ من قبل في هذه اللقطة الجنونية. هدف للتاريخ، نعم، هدف تاريخي، هدف تاريخي لكندا، أثمن هدف وأهم هدف في تاريخ كندا. في اللحظات الأخيرة تفعلها كندا وتصل إلى الدور القادم. كرة ما زالت هنا. على لحظات صعبة، على لحظات صعبة في هذه المواجهة. جنوب أفريقيا الآن في الوقت بدل الضايع، قاتلة والله، قاتلة، قاتلة والله، قاتلة هنا في وسط ملعب المباراة. فعلها أوستاكيو الرائع، أوستاكيو يسجل أهم هدف في تاريخي وفي مشوار كندا منذ أن لعبت كرة القدم. كرة واصلة هنا في نصف الملعب تتيا، تعود مرة أخرى ألفونسو إلى أوستاكيو، أوستاكيو باتجاه بروميس، ممكن يخلصها، ممكن يخلصها، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه. تعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، البافانا يبحثون عن العودة الآن. كم أمامنا؟ دقيقة ونص، دقيقة ونص، دقيقة ونص يا جنوب أفريقيا. الكرة في الجهة اليمنى، حالة تسلل موجودة، حالة تسلل موجودة، راية ترفع، أوفسايد موجود، نعم، صمدوا طويلا لكن أستاكيو قال لا يمكن الصمود اليوم، لا يمكن الصمود اليوم، لا يمكن الصمود الآن، لا يمكن الصمود في هذا الوقت، في هذه اللحظات. شوفونا الدموع، شوفونا الفرحة، شوفونا الاحتفالية التاريخية، الاحتفالية الجنونية، لحظات مجنونة هنا في ملعب لوس أنجلوس، في ملعب صوفي. كندا تخطف بطاقة العبور، وأعتقد أنها مستحق، نظرا للأداء المقدم، نظرا لما شاهدناه، نظرا لما تابعناه، نظرا لسير ومجرى المباراة. كرة في نص الملعب مرة أخرى، تلعب طويلة، لم يستسلم البافانا، ما زالوا يحاولون. هل من عودة هنا في هذه اللحظات المجنونة؟ تغطية موجودة، كرة ملعوبة بعد ذلك طويلة عالية للأمام، تصل الكرة. يضيف دقيقة أيضا، يضيف دقيقة، ستنتهي المباراة عند دقيقة السادسة. أي جنون نعيشة هنا في اللحظات الأخيرة لجنوب أفريقيا. هذه المحاولة، كرة خطيرة الآن داخل المنطقة عرضية، ولكنه كورنيليوس، ولكنه كورنيليوس. ترجع المحاولة، ما زالت هنا من الجهات اليسرى. لم تنتهي الأمور، لم تتأهل حتى الآن كندا، لم تخسر جنوب أفريقيا، لم تسقط جنوب أفريقيا، لم تسقط، لم تودع حتى الآن. المحاولة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة، يا سلام على المرور. هنا الكرة العرضية بالرأس، تبعد تتخلص ثم تعود. يا الله على لحظات مجنونة هنا في لوس أنجلوس. كرة ترجع مرة أخرى، كم وصلنا؟ آخر 25 ثانية، آخر 25 ثانية. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام من الجهات اليسرى، إنها تمر إلى خارج الملعب ثم تعود. هل يعود الأمل؟ هل يحيى الأمل؟ قال لا كريبو، قال لا، ليس اليوم يا بابانا، التأهل لنا، الوصول لنا، وها هنا. نعم نحقق، نحقق حلمنا بالوصول، بالتأهل التاريخي للمرة الأولى، للمرة الأولى في تاريخ منتخب كندا. جيسي مارش يعبر، جيسي مارش يصل في انتظار صافرة جوا بيدرو في اللحظات الأخيرة هنا من هذه المواجهة. انتظروا دافيد، انتظروا ألفونسو، فإذا بأستاكيو يسجل هدف الأغلى، الهدف الأغلى والأثمن في تاريخ الكنديين. يصلون إلى دور 16. مبروك كندا، حظ أوفر لجنوب أفريقيا مع ختام المواجهة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لكم أحمد ومحمد هناك في ملعب لوس أنجلوس، حيث هذه المباراة تنتهي في افتتاحية دور 32 من خلال هذه البطولة، بعد أن تمكن المنتخب الكندي من الذهاب إلى دور 16 كأول المنتخبات عبورا ووصولا إلى هذه المرحلة بعد أن استضافت كندا هذه البطولة. جاء ذلك عن طريق أستاكيو صاحب 29 عاما والذي يلعب للوس أنجلوس الأمريكي دور المحترفين الأمريكي، بعد أن أهدى منتخب بلاده واحد من أثمن الأهداف، أثمن الجمل، وأثمن الوصول إلى دور 16 بعد هذا التأهل المستحق لمنتخب كندا.

0: هذا هو ستاكي والذي يتلقى ترحيبا كبيرا من قبل لاعبيه وزملائه أيضا في الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني. هذه الأجواء المميزة والكبيرة في ملعب المباراة والتي نعيشها لحظة بلحظة بعد وصول كندا إلى دور 16.
1: After it, played at the point, moment after moment.

0: عشنا وياكم هذه اللحظات في ملعب لوس أنجلوس بعد الكلمات التحفيزية التي قالها المدرب جي سي مارش للاعبي ولاعبي المنتخب الكندي. المدرب الأمريكي الذي تحدث مع لاعبي، حفزهم، شجعهم، شكرهم أيضا على ما قدموه من خلال هذه المباراة والتأهل المستحق للمنتخب الكندي، والذي قدم مباراة مميزة برفقة جنوب أفريقيا، ولكن هي مباراة الهدف الواحد نظرا لحساسيتها وصعوبتها أيضا من خلال هذه المباراة، والتي الفائز من خلالها سيذهب مباشرة إلى دور 16، والتي حجز أولا المنتخب الكندي هذا المقعد بالنسبة له وصولا إلى دور 16 بعد 3 مشاركات في نهائيات كأس العالم. تمكن هذه المرة من الوصول إلى دور 16 بعد أن سجل أوستاكيو هدف منتخب بلاده الوحيد في هذه المباراة صاحب 29 عاما، وأجزم في حال تركه لكرة القدم سيقول لأبنائه وأحفاده أيضا بأنني قد حملت منتخب بلادي، هذا هو اللاعب، إلى دور 16، والذي كان سعيدا بشكل كبير جدا من خلال هذا الهدف. هيثم،
1: صحيح، مباراة كبيرة، مباراة حلوة، رغم أنها حسمت في الرمق الأخير من المباراة. أوستاكيو في الاستراحة قلت لك مسيطر على خط الوسط، انت قلت لنا طارق انه بيلعب في نادي لوس انجلوس.
0: نعم،
1: المباراة تقام في لوس انجلوس.
0: نعم صحيح،
1: ملعب شوف ان هو مان اوف ذا ماتش من غير حتى ما يحرز الهدف. هدف مميز، توقيته قاتل بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا. مبروك لكندا، عملوا مباراة كبيرة جدا، استحقوا الفوز بأمانة شديدة. هذا الرجل عمل جيم اروع ما يمكن. درس للدفاع جنوب افريقيا، التشتيت لابد يكون على الاطراف، محدش يشتت كده كره بالراس في المنطقه المؤثره بتاع التصويت. الكنترول عمله كويس، والكره كانت بتنط وراحت زاويه صعبه جدا على ويليامز. منتخب كندا كان الافضل، منتخب جنوب افريقيا كافح بشرف، ولكن مباراه تدينا انطباع على ان مباراه الدور 32 او نوك اوت ستيج هتكون من اقوى ما يمكن. كان دول ممكن نعتبرهم قليل الخبره من اول مره يصل لهذا الدور، مباراه بهذا المستوى، فما بالك بالفرق اللي لها خبره كبيره ولها باع طويل وسبق لها الفوز بكاس العالم.
0: أوستاكيو الذي ذهب مع منتخب بلاده الى دور 16 لاول مره في التاريخ عن طريق هذا المدرب ايضا، الذي كان له ايضا فضلا كبيرا على منتخب كندا في سنتين، صاحب 35 مباراه مع منتخب كندا، 16 انتصارا، 10 تعادلات، 9 خسائر، وهذا هو التأهل الثاني لمنتخب كندا عندما تأهل ثانيا. أولا من خلال هذه المجموعة سجل 8 أهداف، استقبل 3 أهداف، صاحب 4 نقاط، ولكن في النهاية هذه المباراة ذهب للمنتخب الكندي الذي استحوذ على 58% من خلال هذه المباراة، ولكنه سدد 12 تسديدة، 7 منها كانت على المرمى، وها هم الآن يحيون أنصارهم الذين حضروا لمؤازرتهم، تشجيعهم، ولأول مرة بتاريخ كؤوس العالم منتخب مستضيف يلعب خارج أرضه هذه المرة في لوس أنجلوس.

أهلا بحضراتكم من جديد. عشنا وإياكم هذه الأجواء في ملعب المباراة بعد انتصار المنتخب الكندي 1-0 بعد مباراة ممتعة من الناحية الفنية والهجمات الكثيرة الضائعة للفريقين، بعد أن قدم الفريقان أو المنتخبان أداء كبيرا من خلال هذه المواجهة. لم تكن مباراة متحفظة، لم تكن مباراة مغلقة، بل كانت مفتوحة بشكل كبير، وفي النهاية النتيجة ذهبت لمصلحة المنتخب الكندي، والذي ذهب كأول المنتخبات المشاركة بهذه البطولة إلى دور 16. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال حديث. قوم معنا.

0: ضيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.
4: Southmed by TMG. It's different.

0: هكذا كانت الفرحة الكندية في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل أرجاء بعد أن وصلوا إلى دور 16 كإنجاز غير مسبوق لهذا المنتخب، بعد أن قدموا بطولة مميزة حتى هذه اللحظة على أقل تقدير، وهم يصلون إلى دور 16 من خلال هذا الانتصار الذي حضر في هذه المباراة أمام جنوب أفريقيا صاحبة الأربع مشاركات في نهائيات كأس العالم. ولكن النتيجة والأداء والمستوى والحظ ذهب لمصلحة المنتخب الكندي وصولا إلى دور 16 كأول منتخبات، وبانتظار أيضا الفائز من مباراة المغرب وهولندا لنتعرف من سيواجه كندا في المباراة القادمة في دور 16. أعود مرة أخرى لمحللي قنوات بي إن سبورت هيثم فاروق، تيسفر الجاسم وعمر السومة. هذه المباراة التي انتهت لمصلحة منتخب كندا، توقعكم طلع صح أنتم الاثنين، فوقتوا على هيثم فاروق الأفريقي اللي عنده 9 منتخبات أفريقية وصلت من أصل 10، لكن دائما الآسيويين عندهم توقعات صحيحة. تيسير،
1: أعتقد فوز مستحب. كندا كان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، هو المبادر، هو اللي كان مستحوذ على الكرة بشكل أكبر. صحيح منتخب جنوب أفريقيا كان منتخب محترم دافع بشكل قوي طوال الشوطين، كانت هجمات المنتخب الكندي أخطر، ولكن كان منتخب جنوب أفريقيا حاضر في الملعب. ممكن كثير قال ليش تأهل إلى دور 32، لكن مباراة اليوم بين شخصيته بشكل جيد، دافع عن مرمى بشكل جيد، كان روح قتالية، يلعب وفق إمكانياته، قدر يصعب المباراة على منتخب كندا كانت حتروح إلى الأشواط الإضافية، لأنه كان الفريق عنده تركيز جيد، كان ممكن يطول المباراة بشكل أكبر، يروح إلى الأشواط الإضافية إلى ضربات الجزاء. أعتقد قدم مباراة جيدة مع منتخب كندا، كانت مباراة من ناحية الفنية ممتازة جدا، شاهدنا المباراة باستمتاع. إن شاء الله مبروك لكندا وحظ أوفر منتخب جنوب أفريقيا.
0: عمر، من خلال تقريبا 100 دقيقة اللي شفناها في المباراة، واضح بأنه المنتخبين لا يريدان الذهاب إلى الأشواط الإضافية، واضح أن المباراة كانت مفتوحة، الهجمات كثيرة هنا وهنا وإن كانت للكنديين بشكل أكبر، لكن الرغبة عند الكنديين في آخر الدقائق كانت أكثر وأعلى.
2: لا طارق، منتخب جنوب أفريقيا كان حابب ينهي المباراة بالتعادل، يروح أشواط إضافية، يعني أسلوب اللعب مع التغييرات اللي قام بها المدرب 3 تبديلات بس. شوف منتخب كندا 5 تبديلات، نشط الجهة اليسرى بتلعيبة ديفيز. بداية الشوط الثاني أنا استغربت من تبديل بوكانان الجناح اليمين اللي هو يعتبر قوة بالمنتخب الكندي.
0: صحيح.
2: المدرب لما شاف إنه اللاعب اليوم مو قادر يخترق، ولا كان بيومه، بنفس الوقت الجناح اليسار تبع منتخب أفريقيا كان أكثر هجمات منتخب أفريقيا من الجهة ذيك، الدفاع من بوكانان يكون ضعيف كثير بالجهة هذه، فالمدرب حافظ على الجهة اليمنى بتبديل، وبالجهة اليسرى نزل ديفيز جناح ويساند بالحالة الدفاعية. لكن بالنهاية كندا استحق الفوز، كان ماسك المباراة من بدايتها.

0: نلعب كرة قدم حقيقية، كنا نستمتع لما نشوف الكرة مع كندا، لما نشوف الكرة مع منتخب إفريقيا كانت كرات عشوائية، كرات طويلة بالمساحة. ممكن هذا الأسلوب أنت يمشي معك بدور المجموعات، لكن خروج المغلوب ما أعتقد. يعني أنت لمتى بدك تظل تلعب بهذا الأسلوب؟ يعني شفنا منتخبات كثير لعبت بقى تضبط معك، ممكن تتأهل لدور 32، لكن لما توصل للجولات الخروج المغلوب صعب يكون هذا الأسلوب. مو بس منتخب جنوب افريقيا، في اكثر من منتخب يلعب نفس الاسلوب، ما اعتقد انه يبعد بالبطوله. لكن كندا استحق الفوز، جنوب افريقيا كتب تاريخ بالتاهل لدور 32، وكندا ايضا كتب تاريخ بالتاهل لدور 16 لاول مره في تاريخ.
1: نعم، هل يتحمل دفاع منتخب جنوب افريقيا الهدف الذي يسجل؟ لانه تخليص الكره بهذه الطريقه من خلال الهدف الوحيد الذي سجل في هذه المباراه، يبدو لي بانه التخريص ما كان بطريقه صحيحه.
2: صحيح، خطا لا يغتفر، سواء من مدافع دولي كبير. لابد مثل هذه العرضيات تشتيت يكون على الاطراف او لزميل، لو مش هتقدر تديها لزميل لان انت ممكن تكون في الوقت ده مش شايف زملائك متمركزين ازاي، يبقى التشتيت يكون على الاطراف. انما تشتت الكوره بالشكل ده، كنترول كان رائع جدا، كاسو التصويبه كانت مميزه، وانا اعتقد نتيجه للضغط اللي مارسه منتخب كندا على دفاع منتخب جنوب افريقيا ممكن يؤدي الى نوع من السرحان او عدم التركيز او الارهاق. كل العوامل دي تؤدي الى ان الكره تخرج بالشكل اللي احنا شفناه. ولكن انا اشوف المباراه كانت متكافئه لحد كبير، واشوف كمان ان منتخب جنوب افريقيا عنده مشكله نوعا ما في ترجمه الفرص لاهداف، لان احنا شفنا مسيرته من خلال اربع مباريات لم يسجل الا هدفين، منه هدف من ضرب جزاء، فواضح ان الفريق عنده مشكله في الناحيه الهجوميه. انما عنده عناصر مهاجمه دي لازم تروح زي ما جت زي ما راحت،
1: يا اما تروح العمق ما تروح العمق ما تروح وسط الملعب. يعني
2: ده اخر مكان تفكر فيه الا اذا كان محمي بقى بلعيبه خط الوسط.
1: يعني ياخدها فين يا كابتن؟
2: يرجعها مطرح ما جت، وهي جايه يرجعها مطرح ما جت، او يطلعها كورنر. انما ما طلعهاش بالشكل ده ابدا ابدا، وهي جايه ارجعها مطرح ما جت او ارجعها الى ضربه ركنيه. انما هيئها بالشكل ده، هو الكنترول بتاعه كان رائع جدا، وكان المدافعين لسه بعاد عنه نوعا ما، والكره راحت في زاويه صعبه جدا على الحارس ويليامز. المشكله كمان في التوقيت، عمر توقيت الهدف يعني متعب جدا بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا. يعني الهدف ده لو جاء في نص الشوط او حاجه
1: ممكن بس عفوا عمر قبل ما تناقش هيثم ترى مدافع.
0: لا لا انا حبيت اقول لك، لا لا متفق معه بكل شيء قاله، لكن السر بالهدف من وجهه نظر انا هو لاعب الوسط تبع منتخب كندا توقع الكره انها راح تنزل، بعكس المدافع رقم 4 اللي كان معه ما توقع. شوف انت لما ترجع للهدف من اول ما رفعت الكره، قبل لا ترفع عمل اضافه شو اسمه اوستاكيو اللي كان جنبه
2: ابتدى يضغط،
0: لحقه ما عاد يمديك خلاص. انت لو من الاول انت شايف قدامك في مساحه عند خط ال 16
1: معك الهدف عمر من البدايه،
0: هذه اخطر منطقه.
1: لا بس قبلها
0: شوف التوقع من اللاعب الوسط اللي سجل، وشوف التوقع من اللاعب اللي كان جنبه اللي يمكن رقم 4 من هون. شوف ركض، لا هون شوف شلون الرقم 4 بعد ما استلم الكره حاول يضغط عليه. انت من الاول انت كره عرضيه المفروض تيجي تعبي المساحه هذه اللي عند قوس ال 16،
1: ما تترك المساحه فاضيه،
0: ما تتركها خلاص، اركض قبل لا توصل الكره. هذه المشكله عند بعض اللاعبين، يطالع بس بالكره ما يطالع بالملعب وين لازم هو يكون متواجد. في لاعبين كثير يعانون من هذا الشيء.
1: شوف يا كابتن وين رقم 4؟ شوف في وسط الملعب الحين،
0: شوف 7 على طول عمل إضافة، وصل قبله بعد ما استلم ضغط عليه،
1: ترى هو أقرب لاعب لأوستاكيو
0: بالضبط للمسجل. من أول أنت شفت الكرة عرضية لازم تتابع معه قبل لا يفكر حتى اللاعب الكندي بالرفع، خلاص تعال عبي المنطقة. أنت اليوم بدك تحافظ على النتيجة والدقائق الأخيرة، ارجع قفل.
2: كلام مظبوط، إنما كل ده كان ينتهي لو الكرة راحت في
0: بالضبط
2: في على الأطراف مش في العمق. إنما هو مكتوب إنه هو يسجل هدف، وطبعا يوم تاريخي بالنسبة لكندا.
1: صحيح،
2: كندا ما تحلمش أبدا أنها توصل إلى دور 16، ولكن مسيرة المنتخب الكندي مميزة، يكفي إنه في الأربع مباريات قدر إنه يسجل. أربع مباريات سجل أمام البوسنة، سجل سداسية أمام العنابي، وإن كان برضو مزيدة مصر أن البطاقات الحمراء أدت إلى أن النتيجة ترتفع إلى رقم 6، ونفس الشيء في مباراة سويسرا حتى اللي خسرها، ومع التغييرات اللي عملها مدير فني عشان يريح بعض اللاعبين إيدي نوي سجل هدف أمام منتخب سويسرا. هو الآن في دور 16، أعتبر إنجاز كبير جدا، وفي انتظار الفائز من هولندا والمغرب. ولكن أنا أشوف الحقيقة أن منتخب كندا زي ما قلت لك تطور كبير جدا في الفترة الأخيرة وعنده لعيبة ممكن يستند عليها. إنما اللعيبة اللي هي معروفة جدا ولو قلت لأي حد تعرف مين في منتخب كندا هيقول لك جوناثان دافيد وهيقول لك ألفونسو دافيد. أنا شايف برضو إن هم وعد عنصر رغم إن جوناثان دافيد سجل هاتريك أمام قطر رغم إن هو مسجل أهداف عديدة ولكن النهاردة كان مختفي نوعا ما. ألفونسو دافيد تقدر تعرف ليه هو ما بيشاركش من بداية لأنه بعيد عن فورمته والإصابات خلته يتراجع تراجع كبير جدا في مستوى. ألفونسو دافيد مع بايرن ميونخ كان طيارة. أنا أتذكر في المباريات اللي كان بيلعبها مع فريق البافاري كان المهاجم اللي بيلعب عليه هو اللي بيحاول يراقبه، كان هو الجناح بيلعب عليه مش هو اللي بيلعب على الجناح لانه عنده انطلاقه وعنده سرعه وعنده كنترول وعنده قوه تصويب. انما واضح ان هو بعيد تماما عن فورمته في الفتره الاخيره اجمالا لما حدث. المباراه ذهبت للفريق الاسود.
1: ممتاز. بما انك تحدثت عن الفونسو دافيس دعنا نذهب لنستمع الحديث هذا اللاعب مع حسين ياسين ماذا قال بعد نهايه هذه المباراه.
3: Congratulations. تهانينا، لحظة تاريخية بالنسبة لكندا ولفريقنا. نعم نحن سعيدون جدا في الحقيقة ومتحمسون للغاية في هذه اللحظة. أحاسيس مختلطة عديدة نمر بها الآن ونحن نحاول أن نعيش كل لحظة من هذا الإنجاز. لأول مرة في تاريخ كندا أن نبلغ دور 16 هذا أمر استثنائي، ولكن مرة أخرى نحن نعرف بأن الأمر سيصبح أصعب وأصعب من هنا فصاعدا. لذلك نحن نتمتع بهذه اللحظة وانطلاقا من الغد نركز على المباراة القادمة. على صعيد الشخصي أنت جاهز للعب كل المباريات الآن؟ نعم اليوم كان الإحساس جيد بالنسبة لي 50 دقيقة وأنا سعيد بالفوز في النهاية وسأرى إحساسي غدا وإذا ما كنت جاهزا ومتمكنا سوف أشارك في دقائق أكثر خلال البطولة. يقولون بأنه يجب أن نحلم أحلاما كبيرة. الآن الخصم سيكون صعبا في الجولة القادمة بالنسبة لكندا، ما رأيك؟ نعم نحن نعرف أنه في الناحية الأخرى هناك هولندا ومنتخب المغرب منتخبين قويين جدا مليئين بالمهارة والفرديات. سنرى كيف تسير الأمور وسنرى من سيواجهنا في المباراة القادمة، ولكن نحن نعرف أيضا أنه مهما كان الخصم فسيكون الصراع كبيرا جدا. لذلك يجب أن نكون جاهزين ومركزين تماما ونبقي الحافز عاليا.
1: كان هذا ألفونسو ديفيز الذي تحدث عن هذه المباراة لاعب بايرن ميونخ صاحب 25 عاما والذي أدى أداء مميزا بطوليا وقتاليا أيضا من خلال هذه المباراة. شكرا حسين ياسين. واضح تيسير بأن بعض المنتخبات تلعب اللعب الممل أثناء بعض المباريات وأخرى تبحث عن انتصار وفوز. هل ممكن أن نقول بأنه كندا كانت هي من قدمت الأداء الممتع بهذه المباراة وجنوب أفريقيا قدمت الأداء الممل لعبت بطريقتها وبالأسلوب الذي كانت تريد أن توصل فيه المباراة؟
4: أولا نهني كندا وأمريكا بالذات الفريق المنتخبين اللي صراحة ما كانوا موجودين على خارطة الكرة العالمية في السابق، لكن شفناهم في كأس العالم عملوا تحضير جيد قبل كأس العالم، شفنا مستوياتهم جيدة ليس فقط علشان الأرض والجمهور بينما كانوا لعبتهم جيدين داخل الملعب أداء فني جدا عالي. بالنسبة لجنوب أفريقيا هي لعبت على وفق إمكانياتها، الكل يعلم جنوب أفريقيا بعيدة تماما السنوات الأخيرة عن كؤوس العالم، لكن آخر كأس عالم شاركت فيه في 2010. أيضا المنتخب جنوب أفريقيا في السابق أو الفرق المنتخبات الأفريقية كان دائما عندهم لاعبين جيدين في الخارج، بينما جنوب أفريقيا غالبهم لاعبين محليين ولعبوا وفق إمكانياتهم قدروا يصعبون المباراة وكانوا يعني صعبوا المباراة بشكل كبير على منتخب كندا. كانوا حاضرين في روح قتالية داخل الملعب، أنا أعتقد مشاركتهم كانت مشاركة مشرفة وفق معطيات المنتخب جنوب أفريقيا، هذا إمكانياتهم، ولكن هو والرأس الأخضر قدموا مستوى مشرف يعني لبلدهم. لكن منتخب يحسب لمنتخب كندا كان تحضير الكأس العالم جيد، أيضا المنتخب الأمريكي، عدد اللاعبين اللي يلعبون في أوروبا أفاد المنتخب كندا بشكل كبير في تغير كبير، يعني أول مرة في تاريخ كندا يروح إلى دور 16 وهو قادر يعني صحيح. أيضا يحرج أي فريق في دور 16.
1: يبدو أننا دعنا نعيش معكم هذه الأجواء أولا في منطقة الجماهير خاصة الجماهير الكندية يعني.

0: عشنا معكم هذه الأجواء من الجماهير الكندية التي حضرت وعزرت وشجعت أيضا واهتمت بمنتخب بلادها والتي أوصلتهم إلى دور 16، ولكن بالتأكيد نحن موعودون أيضا بمباراة أخرى ومهمة أيضا وكبيرة في دور 32. دعونا نعود مرة أخرى لملعب المباراة لنستمع لحديث مدرب كندا جيسي مارش، ماذا قال عن هذا الانتصار؟
1: تهانينا، لحظة تاريخية بالنسبة لكندا. فعلا كانت هذه مباراة صعبة، وكنا نعرف بأن جنوب أفريقيا سوف يأتي بعقلية إيجابية للغاية ويدفعنا إلى أقصى حد، وأظن أننا سيطرنا على معظم مجريات المباراة، وكنا نعرف أنه إذا ما ترجمنا أي من فرصنا إلى هدف فأننا عندها نستطيع التقدم و حماية هذا التقدم أيضا. لذا كان المستوى جيد جدا من لاعبين، تنظيم ممتاز كذلك بين الخطوط وفوز مستحق. ما الذي صنع الفارق لمصلحة فريق في هذه المباراة؟ أظن بأن التنظيم بالنسبة للمجموعة كان جيد. نحن لم نسجل مبكرا، لكننا لم نترك مجالا للخصم لكي يكون خطيرا كثيرا. كان هناك بعض التسديدات عن بعد، ولكن لا شيء خطير فعليا. لذا كنا مستقرين دفاعيا وكنا نبحث على أي ثغرة. أردنا أن نسجل مبكرا، لكن في النهاية الأهم هو الفوز. ما هي الحدود بالنسبة لهذا الفريق؟ إلى أين يمكن أن يذهب الحلم؟ بدأتم الآن تفكرون حتى في المباراة القادمة، المغرب أم هولندا؟ من المفضل؟ نحن لا نفضل أي خصم، نحن نريد لهذا الفريق أن يستحق اللعب أمام خصوم كبار. والآن مع المعرفة بأن المغرب أو هولندا ينتظراننا، كلاهما منتخبات من بين الأفضل في العالم، كلاهما مؤخرا والمغرب تحديدا كأس عالم استثنائية في النسخة الماضية، كان منتخبا ممتازا منذ 6 سنوات الأخيرة بإنجازات كبيرة. منتخب هولندا كذلك قوة تقليدية في كرة القدم الأوروبية، لذا متحمس لهذه الفرصة لفريقنا.
0: كان هذا جيسي مارش الذي تحدث عن هذه المباراة. عمر تحدث أيضا عن الفوز المستحق، ردد عبارة كثيرة أو ردد كلمة أكثر من مرة قالها، عملية التنظيم، وقال صحيح نحن ما سجلنا إلا في وقت متأخر، لكن كان عندنا تميز بأنه احنا لم نترك المساحات الخالية بالنسبة لجنوب أفريقيا، أغلقنا كل شيء ولعبنا بطريقة منظمة.
2: بالضبط، يعني دفاعيا كانوا منظمين كندا، يعني منتخب كندا لما يمسك الكرة يحاول أنه يتعب منتخب جنوب أفريقيا، يدور الكرة كثير. حتى الشوط الثاني من جهة ديفيز يعني شفنا مثلثات بالجهة اليسرى، تعبوا المنتخب الأفريقي كثير. آخر شيء يعني أعتقد اللاعب اللي كان مع اللاعب اللي سجل من التعب ما قدر يمكن يرجع، لأنه بداية المباراة كان دائما هذه المنطقة نشوف فيها لاعبين ما كان يتركوا المساحة هذه المنتخب جنوب أفريقيا. لكن كندا عرف يدير المباراة من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية، لعب تكتيك عالي المدرب، 5 تبديلات، واضح أنه هو ما يبغى يوصل للتمديد ولا البلنتيات، فقدر يسجل هدف الدقائق الأخيرة، ما في وقت للتعويض عند منتخب جنوب أفريقيا، خلص المباراة وبالنهاية تأهل لدور 16.
0: نعم، بالرغم من أن كرة القدم ليست كرة يعني مرغوبة ومطلوبة بشكل كبير في كندا، وبالرغم من أيضا أن كندا تستضيف هذه البطولة أيضا برفقة المكسيك وأمريكا، إلا أن الشغف أصبح عند الجمهور بشكل كبير، الشغف أصبح عند اللاعبين أيضا وعند المدرب، ويريدون أن يتركوا بصمة مهمة جدا في هذه البطولة.
3: طبعا هم ما كانوش يحلموا كده أبدا، هو التارجت حقق لما طلعوا إلى نوك أوت ستيج، لأن كندا احنا عارفين ملهاش أي تاريخ، وزي ما أنت وضحت قبل كده طارق، ده رابع لعبة شعبية في كندا، يسبقها لعب كتير جدا زي الباسكتبول، زي الألعاب الجليد، زي البيسبول، ولكن هما كانوا زعلانين لما ما طلعوش اول مجموعه. شوف سبحان الله، اوروبا دارت
0: النبي،
3: يعني هما كانوا عايزين يطلعوا اول مجموعه، لان لو طلعوا اول مجموعه كان هيلعبوا ماتش النهارده في فانكوفر، ولو كسبوا كان هيلعبوا ماتش دور ال 16 ايضا في فانكوفر. بكلمك لو طلعوا اول مجموعه، بس كانوا هيروحوا في مسار تاني، يعني لو كانوا طلعوا اول مجموعه كانوا هيلعبوا الجزائر في فانكوفر في دور 32، لو كسبوا يلعبوا الفائز من كولومبيا وغانا في فانكوفر في دور 16، اظن الطريق اسهل. انما دلوقتي راحوا لوس انجلوس، خرجوا جنوب افريقيا، هيلعبوا الفائز من المغرب وهولندا في هيوستن. ولكن انا اشوف ان المنافس سواء قادم،
0: هذه امامك يا كابتن،
3: بالضبط، سواء المغرب او هولندا اقوى بكثير من كندا.
0: بس انت عارف يا كابتن، البطوله تستضيفها 3 دول،
3: تمام،
0: واحده من هذه الدول كندا، اقصى جنوب افريقيا، وذهبت لدور 16. انا اعتقد بان امريكا ستغسل بوسنة، والمكسيك ستغسل اكوادور
3: بنسبه كبيره،
0: لتصبح 3 منتخبات مستضيفه كلها رايحة إلى دور 16.
3: وأنا أتوقع كده برضو زي توقعك، ولكن كرة القدم فيها كل شيء ممكن. إنما النهاردة كندا عملت مفاجأة كبيرة جدا جدا إنها في دور 16، وتحية لهذا المدرب لأنه أخذ الفريق كان الحقيقة مستواهم غير جيد. أنا كنت أشوف منتخب كندا، حتى إحنا كان في مونديال القطري أداء الفريق ما كانش جيد، خسر المباريات كلها، لم يسجل إلى هدفين منهم هدف ذاتي، ولكن أنا أشوف الحقيقة أن المنتخب أفعى نفسه وقدر يتطور تطور كبير جدا في ظرف 3 سنوات ونص.
0: نعم.
3: على الرغم أنه لم يخوض أي تصفيات، لعب مباريات ودية كتير، ممكن يكون خسر ماتشات كتير لكن استفاد منها بشكل كبير.
0: هذه الأجواء في ملعب المباراة، ملعب لوس أنجلوس الذي استضاف هذه المباراة واحتضنها وانتهت لمصلحة المنتخب الكندي 1-1. دعونا نذهب لنستمع لحديث جوناثان دافيد ماذا قال بعد نهاية هذه المباراة.
1: هذه لحظة تاريخية بالنسبة لمنتخب كندا ولك على صعيد الشخصي كذلك. ما هو إحساسك بعد هذا الإنجاز؟ سعادة بكل بساطة، هناك سعادة وفخر كذلك التواجد هنا وأن نحقق إنجازا مثل هذا لأول مرة في تاريخنا، وأن نفوز بهذه الطريقة فعلا يجعل الأمر أفضل. حتى ما الذي صنع الفارق في هذا الفريق كي يتمكن من بلوغ هذه المرحلة دور 16؟ التآزر في الحقيقة، جميعنا نحارب كرجل واحد من أجل بعضنا البعض، لا يهم من يلعب أو من يأتي من دكة الاحتياط، الأهم هو مصلحة المجموعة وهذا ما يصنع الفارق. في النهاية كانت هذه مباراة متقاربة جدا حتى النهاية، وربما التآزر هو ما ساعدنا للفوز. أنت في القمة بعد موسم صعب مع يوفنتوس، ما الذي تغير معك؟ ما الذي تغير؟ فريق مختلف ومنظومة مختلفة، كل شيء تغير في الحقيقة، لذا الأمر ليس مشابها. والآن المباراة القادمة إما المغرب أو هولندا، ما رأيك في المباراة؟ مهما كان الخصم ستكون مباراة معقدة للغاية، هما منتخبين جيدين جدا، لذلك نحن سنحتفل الليلة، نتمتع ونجهز المباراة القادمة.
0: كان هذا جوناثان دافيد الذي يلعب لفريق اليوفي هناك في إيطاليا، سجل 3 أهداف في هذه البطولة، سجل 6 أهداف أيضا في الدوري الإيطالي، وكانت له 3 من الصناعة أيضا. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث. طبعا

0: يابا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه.
2: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب يمديكم تجون.
4: With football, we're a nation.
5: Elle serait la plus grande du monde.
6: Non importa où on stage.
7: No matter who you are, la passion al football pertenece.
8: Football unites the world.
9: El fútbol une al mundo.
10: أهلا بحضراتكم من جديد. عنا نذكركم بهذه المواجهة المهمة للمنتخب البرازيلي أمام المنتخب الياباني. هذه المباراة التي سوف تبدأ بتمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم غد الاثنين. أما في مباراة أخرى فنذكركم بأن المنتخب الألماني الذي سوف يلعب أمام الباراغواي هذه المباراة التي ستقام أيضا يوم الاثنين 29 من شهر يونيو عندما تلعب بتمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أما في المواجهة الخاصة المهمة أيضا للمنتخب الهولندي أمام المنتخب المغربي والذي نتمنى إن شاء الله تعالى أن يذهب بعيدا بهذه البطولة الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء 30 من شهر يونيو.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. عشنا معكم هذه الأجواء الخاصة بهذه المواجهة المهمة في افتتاحية دور 32 بعد أن تمكن المنتخب الكندي من إقصاء المنتخب الجنوب أفريقي 1-0، حيث استطاع المنتخب الكندي أن ينتصر بهذه المباراة ويحجز المقعد الأول والتذكرة الأولى إلى دور 16 بانتظار 1-2 أما المنتخب الهولندي أو منتخب المغرب. أهلا بحضراتكم من جديد. نحن لا نزال نتحدث عن هذه المباراة التي تمكن من خلالها منتخب كندا من الانتصار بهدف مقابل لا شيء. تيسير، يعني الطموح والرغبة والإصرار والعزيمة ليس له حد. صحيح بأنه الإمكانيات ربما أقل بالنسبة للمنتخب الكندي من المنتخب الجنوب أفريقي اللي عندهم لاعبين مهاريين وأصحاب إمكانيات عالية، أصحاب بنية جسمانية أيضا كبيرة، الخبرة عندهم أعلى بشكل كبير، ولكن هناك امتيازات معينة هي لمن ساهمت، وأدوات هي من ساهمت بتفوق كندا في هالمباراة.
1: صحيح. شوف، لو سوينا يعني إحصائية في كأس العالم، كل المنتخبات اللي لاعبينهم يلعبون في الرتم الأعلى اللي هو في أوروبا كانت متفوقة في البطولة، لكن في الجولة الأولى كانت في بعض المباريات اللي ما ظهرت بمستوى جيد، ولكن كل فريق كل منتخب عمل بشكل جيد ولعيبته كانوا موجودين وينشطون في الدوريات الأوروبية. يعني في السابق ما كنا نشوف لاعب كندي في أوروبا، قليل جدا، بينما الآن كثير من اللاعبين يلعبون في المستوى الأعلى وفي أوروبا. أيضا المنتخب الأمريكي ينطبق على نفس الكلام، منتخب أمريكا في السابق قليل جدا كانوا في أوروبا. منتخب ما يحسب لمنتخب كندا أنه استعد جيد للبطولة، كان هو الفريق يعني عارفين أنه يكون من الفرق المنظمة، طلع بشكل وبصورة جيدة. الإمكانيات اللي فرقت في هذه المباراة هي الرتم العالي اللي لا زال عليه المنتخب الكندي إلى آخر المباراة. شفنا المنتخب الكندا مسيطر على المباراة من بداية المباراة إلى النهاية بنفس الرتم العالي اللي كان متحكم في المباراة بشكل كبير، وحتى وأن كان جنوب أفريقيا قدر يصعب المباراة.
0: نعم، بعد انتصار المنتخب الكندي في هذه المباراة دعونا نذهب لنعيش معكم الأجواء الخاصة في فانكوفر مع وفا سوقار في منطقة المشجعين.
2: نعم، حياكم الله مجددا من فانكوفر، هذا المكان الذي كاد أن يسجل هزة أرضية عند تسجيل المنتخب الكندي لهدفه الوحيد وهدف الفوز. What happened today?
3: ما الذي حدث اليوم؟ أمر لا يصدق. في اللحظة الأخيرة هدف الفوز. نعم، فزنا. كيف كانت المباراة؟ كيف كانت؟ جيدة، جيدة جدا، رائعة. أخبرني عن النتيجة والهدف في اللحظة الأخيرة وما حدث في هذه المباراة الرائعة. مباراة استثنائية، أفضل هدف في العالم. كيف كانت المباراة؟ أفضل يوم في حياتي، كل شيء فعلناه كان من أجل كندا.
2: إذن هذه هي الأجواء من خلفي هنا في مسرح فانكوفر للجماهير الكندية التي أعتقد وأنها سوف تحتفل منذ الصباح الباكر وحتى الصباح الباكر لليوم التالي. حقيقة كما تحدثنا قبل الاستوديو، استضافة كندا للمونديال رفع من حس الجماهير الرائع لمتابعة كرة القدم. عودة إليكم من جديد.
0: شكرا وفا سوقار في فانكوفر منطقة المشجعين. ومن منطقة مشجعين فانكوفر إلى منطقة مشجعين سان فرانسيسكو هذه المرة مع صفوان أبو شنب، أيضا مراسل قنوات بي إن سبورت.
4: نعم، شكرا جزيلا. فرحة كبيرة هنا في مدينة سان فرانسيسكو في منطقة المشجعين، خصوصا من قبل المشجعين الكنديين. معي بعضهم.
3: تهانينا. كانت مباراة متقاربة جدا. نعم، مباراة متقاربة، من الرائع نراهم يفوزون أول مرة في دور 16، فخور جدا. هل كان هناك توتر خلال المباراة؟ وما كانت اللحظات الأهم؟ آخر خمس دقائق أو قبل آخر خمس دقائق قبل أن يأتي هدفنا كانت لحظات استثنائية؟ ما مدى تفاؤلك بالنسبة للجولة القادمة؟ الجولة القادمة نعم هناك تفاؤل، لديهم فرصة أمام النرويج، كلا، هولندا أو المغرب. نعم، هناك فرص. شكرا لك وتهانينا. مرحبا، كانت لحظة رائعة رفضة الهدف. نعم، آخر خمس دقائق نحن ظننا أننا سنذهب للأشواط الإضافية، لكن كندا فاز. كيف كانت الأجواء في هذه المنطقة، منطقة الجماهير هنا في سان فرانسيسكو؟ جيدة، كانت رائعة. هذه أول مرة أتي إلى هنا في الحقيقة، ونتمتع والجماهير رائعة. عندما يكون هناك هدف الكل يحتفل، هذا رائع. تهانينا لكم. شكرا.
4: لأن فرحة كبيرة من قبل الكنديين بتأهل منتخب بلادهم إلى الدور المقبل.
0: شكرا صفوان على هذه التفاصيل من سان فرانسيسكو بعد نهاية هذه المباراة، والأجواء الكندية أيضا والفرحة الموجودة في كل مكان في أمريكا، في كندا، في العديد من المدن، بالرغم من حداثة أيضا كرة القدم الكندية عمر، والتي يعني بالتأكيد لم يتم تأسيسها إلا في وقت مبكر، ليست بتلك كرة القدم المعروفة بشكل كبير، إلا أنه هناك ناس لديها قدرة على الصبر، تريد أن تصبر حتى تصل إلى مبتغاها. يعني اليوم المنتخب الكندي لو طلع من دور 16 مثلا، يعني سواء واجه هولندا أو إن شاء الله تعالى المغرب، وخرج منتخب كندا، يبقى بالنسبة لهم الوصول إلى هذه المرحلة هو إنجاز، وهم معترفين بهذا الأمر. لكن مشكلة عملية الصبر، هناك ناس لا يريدون أن يصبرون، يبغى نتائج سريعة.
5: بالضبط، يعني المنتخب الكندي، يعني إحنا مثل ما تفضل الكابتن هيثم، إنه هو يعني مو اللعبة الأولى عند الكنديين هي اللي هي كرة القدم، لكن أتكلم على عن اللعيبة الموجودين. أنا أعرف بعضهم، يعني متابع الدوريات اللي متواجدين فيها، هم في قابلية للتطور، هو حابب يطور نفسه، هو حابب يوصل. هاي المشكلة اليوم للطموح، للرغبة. في منتخبات وفي لاعبين عندهم إمكانيات، بس هل في رغبة؟ هل في طموح؟ أنت حابب توصل؟ فهي أنا أشوف إن الموضوع يرجع لعقلية اللاعب وطموح اللاعب. عنده هدف، لاعب اليوم لازم يكون عنده هدف حياته، وين يوصل على قد الإمكانيات. يعني مثلا ما يصير يعيش الخيال ويقول والله أنا بدي أخذ كأس العالم، ما ينفع. لكن هو عارف إمكانياته،
0: بس هدف بدون دعم ما ينفع، هدف بدون صبر ما ينفع.
5: دولة مثل كندا أكيد في دعم، واضح إنه في دعم. ترى كندا صحية اللعبة الرابعة أو الثالثة عندهم كرة القدم، لكن مدعومة هاي كندا، أمريكا، المكسيك، كل الدول تدعم. لكن بالنهاية قلت لك في من غير ذكر أسماء، في منتخبات مدعومة لكن ما في رغبة عند اللاعبين، ما يبغون يوصلون، مو حابين. يعني خلاص إحنا عندنا مرحلة نخلصها ونمشي، مثل الواجب. يعني مو إنه مثلا مسيرة، هي مسيرة كرة القدم للاعب 10 سنين 15 سنة، في بعضهم يوصلون لـ20 سنة.
0: مشروع احتراف اللاعبين ساهم بشكل كبير بالنسبة لهم، يعني تشوف يلعبوا في ساوثهامبتون، في اليوفي، في هال سيتي، في فياريال، في لوس أنجلوس، ويلعبوا أيضا في بايرن ميونخ، ويلعبوا في العديد من الفرق.
5: بالضبط هذا الشيء، أنت لما تروح تلعب وتجي تتواجد مع المنتخب بتضيف. يعني إحنا اليوم مثلا أغلب المنتخبات في عندها لاعبين مغتربين بالمنتخبات العربية برا، يعني مثال منتخب المغرب، شوف وين وصل. كل لاعبينه يلعبون بالدوري الأوروبي، طلعوا برا، لما يرجع يلعب مع المنتخب يقدم للمنتخب ويضيف. اليوم مثلا سعود عبد الحميد طلع، لما رجع ضاف للمنتخب السعودي. لكن لازم مشروع، لازم في فرص أكثر للاعب مثلا السعودي يطلع يحترف برا، يرجع يطور منتخب البلد.
0: نعم، دعونا نذهب مرة أخرى لملعب المباراة لنستمع لحديث هوغو بروس، ماذا قال عن هذه الخسارة الخاصة لمنتخب جنوب أفريقيا.
3: الفارق كان القوة والسرعة. نحن خسرنا الكثير من الثنائيات، وخاصة بسبب قوة فريقهم جسديا. يجب أن نعمل على ذلك. على الصعيد الفني لا يوجد فوارق كبيرة، لكن القوة الجسدية والسرعة كانت تنقصنا عندما نلعب أمام خصم مثل كندا. هذا ما كان أهم شيء. الأمر سريع جدا، خاصة في الثنائيات، هم جيدون جدا، وهذا أمر يجب أن نعمل عليه في المستقبل. بعد هذا الخروج، ما هو رأيك في كأس العالم هاته بالنسبة لجنوب أفريقيا؟ أظن أننا يجب أن نكون سعيدين بما حققناه. نحن تمكننا من بلوغ الدور الثاني، هذا لم يحدث سابقا مع جنوب أفريقيا، لذا هذا يعني أننا قمنا بعمل جيد نسبيا، تعلمنا الكثير كذلك، لأنه في هذا المستوى أنه مستوى أعلى في المنافسة أو بالنسبة لجنوب أفريقيا تحديدا في تجربها السابقة. هذا مهم، ونعرف بأن كرة القدم المعاصرة أصبحت فنية جدا، ولا تكفي فقط أن تعرف كرة القدم، بل تحتاج إلى السرعة وتحتاج إلى القوة الجسدية والجاهزية كذلك، وربما هذا ما كان ينقصنا كما ذكرت في هذه البطولة كي نذهب حتى أبعد من هذا الدور. شكرا.
0: كان هذا هوغو بروس المدرب الذي تحدث عن هذه المباراة، وهو بلجيكي وثالث أكبر المدربين عمرا بهذه البطولة ب74 عاما و77 يوما، والذي تحدث بالتأكيد عن هذه المباراة، عن الدروس المستفادة، عن مستقبل كرة القدم في جنوب أفريقيا. بس أنا أريد أن أسألك أيضا عن هذه الجزئية تحديدا، ما هي الدروس المستفادة لمنتخب جنوب أفريقيا من خلال هذه البطولة وهذه المشاركة؟
6: أكيد دروس عديدة، يعني هم حققوا برضو تارجت، هم أول مرة يصعدوا إلى
0: الدور الذي يلي الدور الأول. يعني
6: ثانيا أدوا درس في أن المباراة الأولى لو خسرتها قادر على التعويض، لأنه حظه سيء، لعب دولتين من الاستضافة والبطولة، المباراة الأولى أمام المكسيك تأخر في البداية، طرد منه 2 لعيبة لم يستطع العودة إلى المباراة، المباراة الثانية بعد 6 دقائق كان متأخر بهدف، والكل كان بيقول جنوب أفريقيا خارج من البطولة لا محالة، قدر إن هو يعود في المباراة حتى وإن كان بضرب جزاء، وفي نفس المباراة أفضل لعيب عنده حصل على بطاقة صفراء ثانية اللي هو مكوينة، فتوقف مباراة كوريا الجنوبية. الكل كان بيقول أقصى حاجة هتعملها جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية هتتعادل، ولكن هو فاجئ الجميع وقدر إن هو يفوز ويصعد إلى الدور الثاني كمركز ثاني. النهاردة كان بيحاول يمد أجل المباراة إلى إكسترا تايم، هو قال نقطة مهمة جدا جدا جدا، قال لك احنا في الشوط الثاني تحديدا خسرنا ثنائيات عديدة وفقدنا الكرة بسهولة، لأن احصائيات الشوط الأول بتقول جنوب أفريقيا أفضل في الثنائيات وفي الالتحامات الهوائية والالتحامات الأرضية. الوضع ده اتعكس تماما في الشوط الثاني، لأن منتخب كندا أصبح له الأبر هاند وقدر إن هو يفوز، وأنا قلت لك المباراة ذهبت لمن يستحق. ولكن أنا أشوف برضو إن السبب في الخسارة يرجع إلى إن المنتخب كندا كان عنده الدوافع أكتر كتير ولو جيت للفرص الحقيقية هتلاقي كندا، لأن ويليامز اختبر النهاردة اختبارات عديدة، جنوب أفريقيا خطورته كانت في المرتدات وبعض التصويبات. أنتوا قبل المباراة قعدتوا تقولوا أفريقيا وتسع منتخبات، أدي منتخب منهم طار، ربنا يستر على الباقي. إنما كندا استحقت الوصول، ولكن أتوقع لهم مباراة صعبة جدا جدا جدا من الفائز من هولندا.
0: عجبتك هذا اللي قالها هيثم فاروق؟
7: لا شكله يعني المغرب والجزائر راح هم اللي راح يواصلون. لكن المنتخبات المتبقية الأفريقية يعني وفق الإمكانيات الموجودة أعتقد المغرب والجزائر هي اللي راح تروح بعيد في هذه البطولة.
6: ومصر مصر
7: والله نتمنى، لكن احنا نتكلم وفق إمكانيات، أتوقع يتجاوز أستراليا لكن بعدين
6: إن شاء الله.
0: صحيح. بما أنكم تحدثتوا عن منتخب المغرب وتميز منتخب المغرب أيضا، دعونا نستمع لحديث المدرب محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي الذي تحدث قبل قليل لبيان سبورتس ماذا قال.
8: السلام عليكم. وينو سان غرو ماتش
3: فعلا هذه مباراة كبيرة، ولكن يجب أن يكون هناك حافز ونفس الهدف نفس الطموح كذلك مهما كان الخصم. نحن نعرف الآن بأن هذه مباريات ذو إقصاء مباشر، ومهما كان الخصم الذي يأتي أمامنا ليس فقط لأنه هولندا، لو كان أي خصم آخر لكنا ندرك تماما بأننا يجب أن نواصل العمل رغم أننا سعيدون بما قدمناه حتى الآن، ولكن في كل مرة يجب أن ننمو في هذه البطولة، وإذا ما بدأنا وانطلقنا بهذه العقلية بتطور في كل مباراة سنواصل طويلا في هذه البطولة، وهذا هو هدفنا. سنواجه خصما قويا وجيد نعرف مهاراته تماما، وهو يعرفنا أيضا ويعرف نقاط قوتنا، يجب أن نكون ممتازين على أرضية الميدان ولدينا ثقة في لعبنا. لا يوجد ضغط، نحن نتحدث عن فريق لعب نصف نهائي كأس العالم في النسخة الماضية، ولاعبين ناضجين وشعب شغوف بفريقه ولديه ثقة في فريقه. نحن دائما ما قلنا أن ما نريده هو أفضل مستوى ممكن دون أن نخشى أحد. وفي بلوغ هذه المرحلة لن نخاف أمام أي خصم، سنحترم الخصم ونعرف أنها مباراة كبيرة جدا وأنه خصم من عيار ثقيل، ولكن نعرف كذلك بأنه لا يوجد منتخب لا يهزم، لذا سندخل هذه المباراة بهذه العقلية.
0: هذا محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي والذي نتمنى لهم التوفيق في مباراتهم القادمة أمام هولندا. محمد وهبي الذي تحصل على بطولة كأس العالم تحت 20 عاما مع منتخب المغرب، ومحمد وهبي الذي كان يسير قبل 5 سنوات تقريبا مساعدا لفييرا في نادي الفتح.
7: صحيح
0: صح؟
7: صحيح،
0: في الفتح السعودي.
7: نعم.
0: وعمر هذا التدرج أيضا الخاص بالمدربين، يعني اليوم هو قبل 5 سنوات كان مساعد مدرب في الدوري السعودي لنادي الفتح، اليوم هو يقود أيضا منتخب بلاده في بطولة قارية كبيرة، بطولة عالمية كبيرة أيضا مثل بطولة كأس العالم.
5: كده يعني أنت يعني نهاية هذا منتخب المغرب عنده ناس فاهم يعملون خطة، يعرفون يختارون مين للمنتخب، يعرفين اللاعبين وعارفين مين المدرب اللي يمشي معه، مو خلاص إن أنا أجيب مدرب تعدرب. شوف ما هو اسم كبير يعني مع احترامنا، لكن راح يوصل مع المنتخب المغرب، أنا عندي ثقة إنه راح يوصل لأكثر من سبب. أول شيء في عناصر، العناصر الموجودة كلها بعقلية احترافية عالية، يتقبلون المدرب حتى لو كان المدرب ما له اسم كبير. يعني في في في بعض اللاعبين يجي تاريخه مثلا يتعدى شوي المدرب إنه لعب ووصل. مثال مثلا أشرف حكيم، شوف وين راح، تشامبيونز ليج مرتين ورا بعض، بيلعب باريس سان جيرمان حاليا من افضل الانديه بالعالم.
0: انت تركب المدرب على عقليه اللاعبين وتركب المدرب على ولا اللاعبين على المدرب؟
5: انا اليوم لما اكون مسؤول انا بدي اختار مدرب، بدي ادرس لاعبيني واشوف مين المدرب اللي يناسبهم قبل تكتيكه. كيف يتعاملوا مع، هل لاعبتي يتقبلون اي مدرب؟ هل مدربي راح يجي مشخص مع اللعيبه؟
0: بس هذا الامر تسويه بالنادي ولا بالمنتخب؟
5: كل مكان، كره القدم وحده، كره القدم وحده، يعني ما في مدرب منتخب مدرب نادي، هي مدرسه. تتعلم كرة، تتعلم تدريب بدورات كلها، ما في يعني والله دورة لمدرب نادي ودورة لمدرب منتخب.
0: نعم.
5: هي واحدة بالنهاية.
0: بما أننا نتحدث عن كرة القدم الأفريقية، كنا نتحدث عن المغرب، هذه المرة نتحدث عن الجزائر اللي استطاع من خلال مباراة دراماتيكية بشكل كبير جدا أنهم تعادلوا 3-3.
6: مباراة كبيرة جدا، الجزائر والنمسا واحدة من أمتع المباريات، المباراة راحت وجت وراحت وجت وراحت وجت، ولكن سير المباراة خليني أبتدي أقلق على دفاع المنتخب الجزائري، لأنه تلقى شباكه 3 أهداف أمام الأرجنتين.
0: دفاع ولا الحراسة؟
6: الاثنين. ونفس الشيء في مباراة الأردن، تلقى شباكه هدف، وهذه مباراة تلقى شباكه 3 أهداف. ولكن يحسب لمنتخب الجزائر هو الرغبة في التعويض، ولما تكون متأخر إزاي عايز تتعادل، ولما تكون متعادل إزاي عايز تكسب. النتيجة وصلت 3-2، وكان ممكن يخرج فائز بالمباراة، ومعنى فوز المباراة ان هو يلاقي المنتخب الاسباني.
0: تمام.
6: التعادل ده خلاه يذهب الى لقاء منتخب سويسري، اعتقد سويسرا اقل وطأة من اسبانيا، وان كان ما فيش حاجة سهلة في كرة القدم، انت بتلعب في التوب ليفل مستوى عالي، كأس عالم زي ما انت قلت اقوى بطولة على كوكب الارض. فانا اعتقد ان منتخب الجزائر عليه انه يستعد بجدية للمباراة المقبلة ويتفادى الاخطاء الدفاعية. اهم مميز المباراة هو طبعا ان النجم الكبير رياض محرز، نجم العربي المحبوب، ان هو نجح في تسجيل هدفين منهم هدف في الوقت بدل الضايع. ولكن منتخب النمسا لم ييأس وقدر ان هو يعود في المباراه بهدف التعادل في الدقيقه 96. كانت مباراه من امتع ممكن.
0: هذه اذا جانب من الاهداف التي حدثت في هذه المباراه والاثاره التي استمرت وامتدت حتى الثواني الاخيره من عمر هذه المواجهه. هذا الهدف الذي تمكن من خلاله النمسا من تسجيله في الثواني الأخيرة قبل نهاية هذه المباراة. دعونا نشاهد معكم أيضا المباراة التي أيضا كانت مباراة مميزة أيضا بين الأرجنتين والأردن، والتي انتهت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ب3 أهداف مقابل هدف واحد.
5: صراحة علامة استفهام كبيرة يعني من القرار اللي أخذه أبو ليلى يعني بالهدف. أنا عارف الحارس يعني دائما لما تكون الكرة الثابتة تقريبا من خط 16، أنت محاط لاعب بالأرض، يعني لما تعمل جنب الحيطة من الصعب الكرة تطلع وتنزل. مارادونا أو ميسي الوحيدين اللي يعملوا، لو ميسي أنا أقول لك ممكن يعمل، لكن أنت تركت زاويتك ورحت صراحة حتى الهدف الثاني تبع الكرة الثانية لميسي كرة لسه أبعد من الأولى، ركض قبل لا يشوت ميسي. يعني ماني عارف كيف أخذ القرار بهذه الطريقة، لكن بشكل عام يعني المنتخب الأردني كمشاركة أولى
6: بس ده هدف حلو عمر،
5: هدف ملعوب
6: هدف الأردن، هذا جميل
5: تحرك هون اللمسة الأولى كابتن، شوف من اللمسة الأولى
6: ثلاث أهداف بتوع الأرجنتين كور ثابتة، إنما الهدف ده هدف ملعوب جميل
5: بالضبط. معوضين خير، تحضير أكيد راح يكون لكأس آسيا بعد ست شهور المنتخب الأردني، المنتخبات الآسيوية اللي شاركت كأس العالم، فهذا تحضير كبير لكأس آسيا شهر 1 يناير إن شاء الله بالمملكة. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. شوف الهدف شوف الحارس وحتى مو بالزاوية، يعني ردة فعل غريبة من قبليلة، ما أعرف يعني ممكن في ضغوطات على الـ على الـ على الـ أبو ليلى، كانت يعني بالفترة الأخيرة مباراتين الأخيرة يعني جماهير شوي ضغطت عليه، لكن بالنهاية هو حارس كويس يعني ما أنه سيء.
0: نعم
5: يوصلون بالسلام إن شاء الله على عمان
0: إن شاء الله ويستاهلون، وشكرا لهم على ما قدموه، منتخب طموح شغوف، أيضا المنتخب الأردني الذي بنى نفسه بشكل جيد خلال سنوات بسيطة جدا، وقدم أيضا يعني بطولة جيدة بالنسبة لهم على الأقل تقدير، حتى وإن كانوا قد خسروا هذه المواجهات. هذا هو الطريق إلى المباراة الختامية يظهر أمامكم الآن، عندنا مجموعة من المباريات، من أكثر من مباراة عربية ستكون بمتناول اليد هيثم، مباراة مصر مع أستراليا ولا الجزائر وسويسرا، أم المباراة طبعا أكيد المغرب والهولندا هي الأصعب
6: أكيد،
0: لكن من الطريق الأسهل بالنسبة للجزائر سويسرا مصر أستراليا؟
6: يعني ما فيش أسهل طبعا، متفقين على كده طارق، إنما في منافس صعب وفي منافس أقل صعوبة وفي منافس في المتناول. أنا أشوف أن أشد صعوبة المغرب، أشوف الجزائر مباراة متوسطة، أشوف مصر ما تلاقي أستراليا ده أخف واطئة من المنافسين.
0: تتفق تيسير؟
7: تقريبا صحيح، يعني منتخب مصر عنده فرصة كبيرة أن يذهب إلى دور 16 ويحقق إنجاز تاريخي. المغرب أعتقد مباراة صعبة مع هولندا، منتخب ثقيل جدا. أيضا الجزائر مباراة تقريبا متوسطة مع منتخب سويسرا.
0: احنا وصلنا للختام، جرت العادة بأنه هذا التوقيت الآن القناة ما شاء الله خلية نحل، شوف المحللين كثير والمذيعين كثير والمعلقين كثير، لكن مع انتهاء العديد من الأدوار أصبحت الأمور أخف شوية. أنا أحب أشكركم، شكرا جزيلا على كل ما قدمته في هذا الاستوديو، شكرا لكل من تابعنا وشاهدنا في هذا الاستوديو الخاص بانطلاق دور 32 الخاص من بطولة كأس العالم عبر قنوات بي إن سبورتس، والتي لا تزال تريد أن تقدم عملا كبيرا للمشاهد الكريم من خلال هذه البطولة، ولكن بالتأكيد هناك مباريات قادمة أكثر سخونة وأكثر أهمية على بي إن سبورتس. مع السلامة.

البرازيل. اليابان. دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026 الاثنين حصريا على قنوات بين سبورت ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورت تأتيكم برعاية أستراليا.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: ليوغول هذا تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان.
1: كرة لمنتخب فرنسا كيليان الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء. فرنسا بالهدف الثالث عن طريق هدافها عن طريق ملك أرقامها

خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق

بالوغان بالوغان بالوغان ألدريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة

الرابع أمامنا يسجل جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا هو في الدقيقة السابعة الهدف الأمريكي الرابع.

يروي قصة فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التصفيق.

على التنفيذ بالقدم اليمنى، السليفة والتسديد والهدف، الهدف الرابع للمنتخب الكندي، هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

محمد صلاح في المساحة حلوة قوي. امام شو انطش انطش يا امام انطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه.

هذه كرة الفينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري، طال الصبر طال الصبر يا السيباري. اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل السيباري. عندما ألهم العالم بأدائي وروحي الجماعية، يا محمد يا وابي نعم فعلى الأسود.

اليابان في فرصة ما زالت، ناكامورا عندك كرة ما زال، ناكامورا والتعادل. نعم إنها شخصية محارب الساموراي، يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

يسا وكونيا كونيا كونيا كونيا كونيا ويكون 2-0 للسامبا البرازيلية.

يلانجا جول. أنتوني إيلانجا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

هدف أول جميل جميل جميل للمنتخب النمساوي، يسجل عند الدقيقة 20، 1-0 للنمسا.

والمرور. امبويا

الفنان في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار زلاتكو.

بقي هذه كرة جول جول جول جول جول. المنتخب الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد سيطرة واستحواذ.

0: ينقل كرة باتجاه كونتي، عودة إلي أوليسي، يا السلام يا السلام، الله حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام. كيليان هو مبابي، تذكر من يكون، تذكر أنه للأهداف، للأهداف دائما ملك.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين. خطيرة على الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق إيران كوندا، كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي، كانت الإمكانية لأردا كولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

0: أصبحت النتيجة الآن.
1: نمس راح سامرفيل من هنا على الجهة اليسرى غاكبو بابا غول. اللعبة مثل هذه تهتف بالغول قبل أن يسجل، نعم، لأن السيناريو المرتقب هو هكذا.

الفارو، الفارو وتشافيز، الفارو مازال، الفارو وتوزيعة خطيرة، بابا بابا جول جول.

البرازيل. اليابان. دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026، الاثنين حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم،

0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية.
1: هولندا

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

يمسك كرة عن اليمين، يحط الكرة يان فاليري، سنتراج يان، يان فاليري، عرضية خطيرة منتخب التونسي، ترسم من الدفاع، ترسم من الدفاع السويدي، برشا حماس، برشا روح، مطلوبة لجرينتا والرغم، كرة خطيرة عن المنتخب التونسي، حذاري من عكس الهجمات لمنتخب السويد، خطيرة الكرة، شوت خطيرة، وعالية الكرة، عالية الكرة من يوكريس. لا فيكتور لاعب الجانرز بطل بريمير ليج 21 هدف في هذا الموسم في جميع المسابقات. ياس السخيري يضغط، هو على فكرة عاشر كابيتان لتونس في المونديال بعد تميم، السبع الحية، سامي ترابلسي، شكري، عادل السليمي، خالد بدرة، رياض البوزيزي، الخسري، بلبولي ومساكلي، هو العاشر، يمشي بالكرة، وصل يا عابدي، ضعت الكرة على علي. أنا نعرف وانتم ما تعرفوا أنه الهدف الافتتاحي في المباراة مهم جدا. إذا المنتخب التونسي سجل الهدف الأول في الماتش لعبة أخرى، حكاية أخرى، روح أخرى. دائما كان هكذا تاريخ النصور مع اللقاءات والمواعيد الكبرى. يتوقف المباراة. بقرار الأرجنتيني فالكون بيريز. هذا الحكم معروف. يناديوا له الحكم البطل في الأرجنتين لأنه أنقذ لاعب من حالة موت، حالة صعبة على الميدان في 2017-18 تقريبا. لذلك هو بطل وطني في الأرجنتين. ترجع كورة باهم الدفاع لياس السخيري، منتخب التونسي تحت الضغط يوصل كورة، يلعب على لياس سعد، منتخب السويدي هجوميا متفق عليه، عنده هجوم ناري وقوي، ولكن على الصعيد الخط الخلفي بإمكان النصور أن تتألق وتطير. كرة خطيرة يخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية، مش ممكن، والدفاع يتصدى، فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول، 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري. ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق، هدف مبكر هذا اللي كنا خايفين منه، دخلة قوية من المنتخب السويدي، خطأ في العمق الدفاعي، والمنتخب السويدي يفتح باب التسجيل 1-0 عن طريق ياسين العياري. منتخب السويدي مع جراهام بوتر تغير في التصفيات النهائية والملحق، فماش تسلل بن حميدة يكسر لورجو وترجع الكرة خطيرة، حارس يضيع كرة، كرة أولى، كرة ثانية، قذيفة لا تصد ولا ترد.

0: واش في اخباركم؟ اليوم غنضربوا على الاغنيه الجديده.
1: اغنيه؟ اين اغنيه؟
2: لا شانسون سوكسان.
1: داكو انا صربي ما تبداو ديال وصلات.